0: الهجمات التي استهدفت السعودية، وأكدت رفضها أي اعتداء يمس أمن المملكة، وثمنت موقف الرياض واستجابتها لجهود احتواء الموقف. وقالت الحكومة العراقية إن رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات نيسان، وأعلنت إعفاء قائد عمليات نيسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من موقع بالمحافظة. وفي اليمن، قال المتحدث باسم القوات الحكومية إنهم بدأوا قصفا جويا فيما أطلقوا عليه منطقة صندوق القتل والتي تم تحديدها سابقا. وكانت رويترز نقلت عن مصادر حكومية يمنية قولها إن جماعة أنصار الله الحوثيين وصلت إلى مدينة ذوباب الساحلية على مضيق باب المندب، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي يمني أن الجماعة سيطرت على جزيرة ميون قرب باب المندب. هذا وقال مصدر مطلع للجزيرة إن قائد القيادة المركزية الأمريكية وصل إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين الأخير. من جانبه، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن الملاحة بالبحر الأحمر ومواجهة عدوان إيران ووكلائها. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي إيران، قالت الخارجية إن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق. في هذه الأثناء، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالين مع وزيري خارجية السعودية والكويت، استعرض خلالهما الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في لبنان، أفادت مراسلة الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت مناطق وادي زبقين وعلي الطاهر ومحيط القنطرة وبلدة المنصوري وأطراف بلدة النبطية الفوقة جنوبي لبنان. من جانبه، قال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن سفيري لبنان وإسرائيل سيلتقيان الأسبوع المقبل لبحث التطورات وتنفيذ الإطار الثلاثي. ونبدأ وإلى اليمن، وتصريحات المتحدث باسم القوات الحكومية إنهم بدأوا قصفا جويا فيما أطلقوا عليه منطقة صندوق القتل والتي تم تحديدها سابقا. ومعنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أهلا بك ياسر. ياسر، ما هي آخر التطورات؟
1: نعم حسين، آخر المستجدات هنا تحليق كثيف للطيران على تعز، وأيضا هناك غارتان شنها الطيران قبل ساعة تقريبا على مناطق للحوثيين أو على مواقع للحوثيين شرق تعز، وربما ليست في الحوبان فقط بل قد تكون باتجاه مفرق ماوية، وأيضا وصولا إلى طريق منطقة القاعدة. هناك أيضا تحليق كان قبل ذلك، ورأينا أيضا وسمعنا أيضا غارتين هناك باتجاه مناطق شرق تعز. قبل ذلك أيضا كان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية قد أعلن عن بعض التفاصيل المتعلقة بالغارات التي شنت على الحوثيين في المخا وفي الساحل الغربي بشكل عام، إذ أن الغارات استهدفت تجمعات للحوثيين وآليات بالقرب من ميناء المخا، كذلك أيضا استهدف الطيران الحوثيين في الطريق الرابط ما بين المخا وذوباب، وقال إنه استهدف آليات وأيضا تجمعات للحوثيين في المخا أيضا، لكن في أحد المولات هناك في بالقرب من أحد المولات التجارية في المخا، وأيضا على موقع كان لأحد القادة العسكريين في الطريق الرابط ما بين ذباب والمخا، وذباب هي واقعة بالقرب من باب المندب. أيضا كانت قوات العمالقة التابعة للجيش اليمني قد أكدت أنها صدت هجوما للحوثيين في منطقة رأس العارة، وقالت إنها كبدتهم خسائر في المعدات والأرواح كما صرحت بذلك قوات العمالقة. أيضا أكدت قوات العمالقة أنها ستدافع عن المناطق التي هي فيها، بل وأنها قد استخدمت تعزيزات ل

0: التقدم نحو مناطق الساحل الغربي، على ما يتعلق بالوضع الإنساني، ما يتعلق بالوضع الإنساني هناك نزوح كبير في الأيام الماضية وفي الساعات الماضية، وكان آخر نزوح هو ما نزوح الأهالي من مناطق الساحل الغربي وخاصة المخا باتجاه مناطق لحج و وعدن أيضا. وكنا قد أعددنا تقريرا عن النازحين في الساعات الماضية، إليكم هذا التقرير. نقف الآن في أحد مخيمات النازحين هنا في مديرية جبل حبشي بتعز، مخيم النوبة. هذا المخيم الذي أتى إليه النازحون بعد أن كانوا يعيشون أيضا في مخيم آخر بالقرب من منطقة الكدحة، فعندما صارت الحرب وعندما صارت تلك المنطقة منطقة تماس بين الطرفين، نزح هؤلاء إلى هذه المنطقة قبل أيام، ومعاناتهم كما نرى في الصورة معاناة كبيرة.
1: يعني نحتاج دعم من المنظمات ومن الحكومة تبعنا، يعني دولنا كل ما نطلب، نحتاج طرابيل، نحتاج فراشات ومواد غذائية، ونحتاج كل شيء يعني للبيت. يعني
0: وضع النازحين بشكل عام سواء كان في هذا المخيم أو في غيره من المخيمات، هناك أكثر من 5600 أسرة نزحت خلال التصعيد الأخير في اليمن من مناطق الحديدة وتعز ولحج، وكان نزوحها نحو تعز أيضا ونحو لحج ونحو عدن أيضا. وتقدر المنظمات الدولية عدد النازحين بقرابة 46 ألف نازح نزحوا خلال التصعيد الأخير في اليمن، خاصة في غرب تعز وفي الساحل الغربي. ياسر حسن، الجزيرة، تعز.
2: ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون، أهلا بك محمد. محمد، يعني متحدث باسم الخارجية الأمريكية تحدث للجزيرة بشأن اليمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر، فيما يتعلق بهذه التعليقات وأيضا التصريحات، وما الذي جاء جديدا بهذا الشأن؟
3: نعم حسين، بالفعل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد للجزيرة التزام واشنطن بالدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة ما وصفه بأي عدوان من إيران ووكلائها. إذن هو التزام من واشنطن بهذين الأمرين، الدفاع عن حرية الملاحة ومواجهة إيران ووكلائها، يضع إيران والحوثيين في نفس الكفة، ويؤكد أن التواصل مستمر من واشنطن مع حلفائها وشركائها في المنطقة بخصوص التطورات في اليمن، ويقول إن الجميع متحد في مواجهة الإرهاب الذي تمثله جماعة الحوثي وجماعات أخرى تنشر الفوضى في المنطقة، كما قال لنا في تصريحاته هذه. إذن الولايات المتحدة ترى ما يحدث بأنه ليس منفصلا ولا منعزلا عما يجري مع إيران. هم يرون أن التهديد لأمن الملاحة الدولية، حركة السفن التجارية، ناقلات النفط، هو مصلحة أمنية أمريكية ألا يحدث أي تهديد من هذا القبيل، وأن الولايات المتحدة لا تقوم فقط بمساعدة شركائها وحلفائها في المنطقة عندما تمنع أي اضطرابات في هذه الممرات الملاحية المهمة، بل تقوم بذلك على أساس أنه يشكل مصلحة أمن قومي بالنسبة لها، وعلى هذا الأساس تتعامل مع ما يحدث من قبل الحوثيين من هجمات بأنها جزء من استراتيجية إيرانية لإحداث هذه الاضطرابات. ويؤكد المسؤولون الأمريكيون التواصل مستمر، هذه القضية ليست غائبة عن عيون واشنطن و أذانها رغم الانشغالات. حقيقة ما كان هنا خلال الساعات الماضية من أحياء لذكرى 11 من سبتمبر، وكذلك الحديث المستمر عن إيران وعن تداعيات تلك الحرب، إلا أن عيون واشنطن مفتوحة، وحتى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال كوبر موجود في السعودية كما ذكرت مصادر مختلفة للجزيرة ولوسائل إعلام أمريكية، هو موجود هناك لتنسيق المواقف والعمليات مع الشركاء السعوديين، وسي ان ان أشارت إلى وجود 100 عسكري أمريكي في السعودية يقدمون تلك الخدمات الاستخبارية وما يتعلق أيضا بالأهداف التي يمكن التصويب تجاهها للحوثيين لتقويض قدراتهم ومنعهم من إحداث هذه المشاكل في الملاحة الدولية وكذلك للرياض. والتقدير الأمريكي بأن هناك 100 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، هؤلاء موجودون في اليمن يساعدون الحوثيين على عملياتهم ويساعدونهم على الوصول إلى مناطق يمكن من خلالها السيطرة على مضيق باب المندب، ومن ثم تكرار ما تفعله إيران في مضيق هرمز من استهداف للسفن وإغلاق للممرات الملاحية وربما زرع الألغام. هناك اعتقاد بالفعل الأمريكي بوجود هؤلاء، لذلك ترسل واشنطن عسكريين أمريكيين إلى الرياض ولكن دون أن تتدخل بشكل مباشر باشر في العمليات العسكرية حتى الآن، لأن هناك توجه عام من الولايات المتحدة الآن قبيل انتخابات التجديد النصفي بخفض العمليات العسكرية حتى مع إيران نفسها، حتى لا يصبح هذا الموضوع سائدا هنا في نشرات الأخبار ويلقي بظلاله على أولويات المواطن الأمريكي قبيل هذه الانتخابات. ولكن التركيز موجود، هناك بالفعل دعم ودفاع مشترك يستمر عبر هذه العمليات الاستخبارية والاستهدافية من دون التدخل بشكل مباشر، وهناك قول قاطع وفعل مباشر من الولايات المتحدة فيما يتعلق بإبقاء باب المندب مفتوحا والبحر الأحمر وألا يحدث فيه أي اضطرابات مشابهة لما يحدث في مضيق هرمز. هذا خط أحمر بالنسبة لواشنطن لن تسمح بتجاوزه وتعمل على تجنب التدخل بشكل مباشر. يقول مسؤول أمريكي لأكسيوس إن واشنطن تدعم حلفائها لخلق ائتلافهم الخاص وتحالفهم الخاص للتعامل مع التحديات الأمنية في المنطقة بأنفسهم، تقدم لهم الخدمات الاستخبارية التي يحتاجونها ويريدونها، ولكن من دون أن تكون هناك عمليات عسكرية مباشرة من الولايات المتحدة حتى الآن في هذه المرحلة ضد الحوثيين كما حصل في مراحل سابقة ربما، ولكن الآن التركيز هو على هذا الدعم الاستخباري.
2: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من واشنطن محمد المدهون، شكرا جزيلا لك. وقد شكلت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء ومديرية المخا خطوة تفرض معادلات تحول استراتيجي تتخطى النطاق المحلي لتفتح مرحلة جديدة من الصراع بالقرب من مضيق باب المندب. فما أهمية المخا وما الذي تمنحه جغرافيتها للطرف الذي يسيطر عليها عسكريا وبحريا؟ التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
4: على الساحل الغربي لليمن تتقدم مدينة المخا إلى واجهة المواجهات. أيام من التصعيد المتواصل أعادت تشكيل المشهد ولو مؤقتا في الساحل الغربي بعد أن أفادت مصادر في الحكومة اليمنية وفقا لرويترز بدخول جماعة أنصار الله الحوثيين إلى المدينة والسيطرة على مينائها. وقال طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن قوات الساحل الغربي سيعاد تجميعها في موقع آمن بعد تشكيل مركز قيادة جديد جنوب مدينة المخا. وأوضح طارق صالح أن قوات الساحل الغربي بمختلف تشكيلاتها تكبدت قتلى وجرحى خلال تصديها لهجمات الحوثيين الأخيرة. هذا التطور ينقل ثقل المعارك جنوبا ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من المواجهة في مجال مؤثر على باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم. جغرافيا تقع المخا على الساحل الغربي لليمن ضمن محافظة تعز وإلى الشمال من باب المندب، ويمتد منها الطريق الساحلي جنوبا نحو مديرية ذباب والمناطق المطلة على المضيق، وشمالا نحو الساحل المؤدي إلى محافظة الحديدة. هذا الموقع يمنحها وزنا في معادلة السيطرة على الأرض، فالميناء والطرق المتصلة داخل محافظة تعز والقرب من باب المندب يجعل منها عقدة للإمداد وتحرك للقوات على الساحل الغربي. وقبل التصعيد الأخير كانت المخا تمثل قاعدة رئيسية للقوات الحكومية على الساحل الغربي ونقطة إمداد وتمركز قرب خطوط التماس غرب تعز، لكن الضغط العسكري واحتدام المعارك في الساحل الغربي تصاعد إلى مناطق عدة أبرزها المخا، ففي 3 سبتمبر بدأ الحوثيون هجوماً برياً على مناطق غربي تعز وجنوبي الحديدة عقب إطلاق صواريخ باليستية ومسيرات على هذه المناطق وفق مصادر حكومية يمنية. ثم انتقلت التطورات من الهجمات الجوية إلى مواجهات

0: الطريق، كما أن أمن باب المندب لا تحكمه السيطرة البرية وحدها، فالساحل المقابل يمتد بين جيبوتي وإريتريا في ظل وجود عسكري وبحري دولي في المنطقة. لكن ما تغير هو خريطة الانتشار على الساحل اليمني، فبعد السيطرة على المخا أصبحت قوات جماعة أنصار الله الحوثيين أقرب إلى المناطق المطلة مباشرة على باب المندب، إذ نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية تأكيدها وصول الحوثيين إلى مديرية ذباب الساحلية، بالتزامن مع ما نقلته وكالة فرانس بريس عن مسؤول محلي بشأن إحكام جماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة على جزيرة مايون ومضيق باب المندب. وهنا تنتقل المعركة من الجغرافيا اليمنية إلى حسابات التجارة العالمية.
1: وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي إيران قالت الخارجية أن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق. ومعنا من طهران مراسلنا ومن طهران يوافينا مراسلنا بابا ولد حرمة بآخر المستجدات من الجانب الإيراني.
2: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد سيطرة بلاده على مضيق هرمز، ويقول إن الوضع الراهن في المضيق ناجم عما يصفه بالاعتداءات الأمريكية والصهيونية على إيران. إسماعيل بقائي أشار أيضا إلى هذا الاجتماع المرتقب في عمان بمشاركة بلاده ودول المطلة على المياه الخليجية لمناقشة نتائج هذه المفاوضات التي كانت بلاده تجريها مع سلطنة عمان بشأن إنشاء ممرات بحرية آمنة في مضيق هرمز. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار أيضا إلى هذه إلى الملف النووي الإيراني، إلى هذا الرفع وهذه الإحالة التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وقال إن تعذر تفتيش وزيارة بعض المواقع النووية في إيران يعود إلى تلك الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على هذه المواقع النووية في إيران.
1: وبين تحركات ترصدها الأقمار الصناعية في موقع جبل الفاس وتهديدات أمريكية متجددة لاستهدافه، يعود الملف النووي الإيراني إلى دائرة التصعيد. بالتوازي تحيل الوكالة الدولية للطاقة الدولية الملف إلى مجلس الأمن، فيما تحذر طهران من أن يتحول الضغط الرقابي إلى تمهيد لعمل عسكري جديد. المزيد في التقرير الآتي.
3: من جديد ملف إيران النووي في واجهة التصعيد والتوتر، هذه المرة من بوابتين متزامنتين: تهديد أمريكي يتركز على موقع جبل الفاس، وضغط رقابي يعيد الملف إلى مجلس الأمن، فيما ترى طهران أن المسار الرقابي ما هو إلا غطاء للمسار العسكري الأمريكي. فما القصة؟ البداية من جبل الفاس. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها رصدت عبر الأقمار الصناعية حركة وأعمال بناء جديدة في موقع الجبل قرب منشأة نطنز، لكن مفتشيها لم يدخلوا مجمع الأنفاق، ولا تملك الوكالة وفق مديرها رافائيل جروسي معلومات ملموسة عما يجري داخله. ما تراه الوكالة من الخارج تكشف تفاصيله صور أقمار صناعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية على مدار 6 سنوات. وبحسب المركز لم يشهد الموقع نشاطا إنشائيا بالكثافة التي سجلها خلال عام 2026. الصور تظهر تعبيد شبكة من الطرق داخل المنطقة، ورفع وتعزيز مداخل الأنفاق، وتحصين مناطق الوصول إليها، إضافة إلى إزالة وتسوية كميات كبيرة من مخلفات الحفر. مؤشرات يرى المركز أنها قد تعكس انتقال العمل من مرحلة الحفر الأساسية إلى أعمال داخلية وتحصين إضافي للموقع. لكن ما تقوله الصور يتوقف عند حدود الجبل، فالوكالة نفسها لا تعرف ما يجري داخلها ولا تقدم دليلاً حتى الآن على وجود عمليات تخصيب فيها. هذه المنطقة المجهولة تحديداً باتت في صلب التهديد الأمريكي. الرئيس دونالد ترامب يقول إن واشنطن تراقب التحركات في جبل الفأس، ولوح خلال أيام وأكثر من مرة باستهداف

0: الموقع إذا واصلت إيران العمل فيه، خصوصا منذ أن أشارت تقارير استخباراتية إسرائيلية إلى أن إيران قد تسعى لنقل أجهزة طرد مركزي إلى الموقع كجزء من جهود تخصيب اليورانيوم. لكن التهديد لا يقف عند تصريحات ترامب، فبحسب معلومات جديدة لشبكة CNN، يحتفظ الجيش الأمريكي بخطط عملياتية لضرب جبل الفأس الذي كان بالفعل ضمن حزمة أهداف درستها واشنطن سابقاً، وتضمنت إحدى خطط استهدافه استخدام بعض أضخم القنابل في الترسانات الأمريكية. لكن السؤال الأهم هو، هل تستطيع هذه الذخائر الوصول إلى عمق كاف لتدمير ما قد يوجد داخل الجبل؟ سؤال تقول CNN إن البنتاغون لا يزال يعمل على الإجابة عنه. فبحسب مصدر مطلع، أجرت عناصر في البنتاغون مؤخراً تخطيطاً مكثفاً وسريعاً لتطوير خيارات توجيه ضربات حاسمة إلى منشآت عميقة تحت الأرض. وتشير الشبكة إلى أن واشنطن تعمل أيضاً على تطوير جيل جديد من الذخائر الخارقة للتحصينات في وقت سبق أن درست فيه قدرات سرية لاستهداف منشآت مشابهة. إذن جبل الفأس يعيد الملف النووي من البوابة العسكرية، لكن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعيده من بوابة أخرى. فما يقلق غروسي لا يقتصر على هذا الموقع. الوكالة تقول إن قدرتها على التحقق من البرنامج النووي الإيراني تراجعت بصورة كبيرة. طهران لم تقدم وفق تقرير الوكالة المعلومات المطلوبة بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، كما تعذر إجراء عمليات التحقق الميداني اللازمة. وفوق ذلك لا تزال أسئلة الوكالة قائمة بشأن أثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة، وتقول إن طهران لم تقدم بشأنها تفسيرات تقنية كافية. من هنا انتقل الملف من فيينا إلى نيويورك، فمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرر إحالة مسألة عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات إلى مجلس الأمن في أول إحالة من نوعها منذ نحو 20 عاماً. أمام كل ذلك تقرأ طهران المشهد بصورة معاكسة، فمندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من أن الولايات المتحدة اعتادت بحسب قوله شد هجمات بعد صدور قرارات عن الوكالة، ولا يستبعد تكرار ذلك مستقبلا، وهو ما ينسجم مع موقف المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي الذي يتهم غروسي بتقويض مصداقية الوكالة وتحويل تقاريرها إلى مادة لبناء سردية تهديد ضد إيران. بقائي يقول إن تعذر وصول المفتشين إلى عدد من المنشآت جاء أصلاً نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي تعرضت لها، رافضاً تحميل طهران مسؤولية ظروف صنعتها الحرب. لكن طهران تؤكد في الوقت نفسه استمرار تعاونها مع الوكالة، إذ أعلن مندوبها وجود برنامج لزيارة المفتشين محطة بوشهر النووية. أما جبل الفأس فتقول إيران إنه موقع لا يشهد نشاطاً نووياً، وتتهم واشنطن بتحويل ما يثار حوله إلى مبرر لعمل عسكري جديد.
1: ونناقش هذا الملف، ومعنا من واشنطن السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومعنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكما. وأبدأ مع ضيفي من واشنطن السيد باتريك مارا. سيد باتريك، يعني الآن الرئيس الأمريكي يتحدث عن عدم يعني السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي، ومن ثم هناك تهديدات باستهداف يعني جبل الفأس. هل هناك خطة أمريكية موضوعة في هذه المرحلة لضربة استباقية إن كانت على هذه المحطة النووية أو على جبل الفأس تحديدا؟
2: شكرا لكم على استضافتي، وأرحب بالضيف الآخر هنا. أنا في الواقع عدت إلى واشنطن للتو، ولكنني قضيت الأيام القليلة الماضية في دالاس في مؤتمر الحزب الجمهوري الخاص بانتخابات التجديد النصفي. وكما تعلمون تم التطرق إلى موضوع إيران بشكل متكرر، لا سيما من قبل الرئيس ترامب. وفي أحد خطاباته تطرق الرئيس في الواقع إلى جبل الفأس، وأشار إلى أن القوة الفضائية تعمل على مراقبة الجبل والأنشطة فيه عن كثب، وهو قال إن هذه المراقبة قريبة لدرجة أن أفراد القوة قادرون على رؤية أو قراءة أسماء العناصر المكتوبة على ملابسهم العسكرية. والرئيس ترامب

0: ذكر هذا الموضوع في أكثر من مناسبة، بالإضافة طبعا إلى ما ذكره خلال خطابه في المؤتمر. وقد شاهدنا كيف تلقت الجماهير هذا الكلام بالهتاف، وهذا يبدو أن الجماهير الجمهورية تريد من الرئيس ترامب أن يكون صارما مع إيران. ولكنني لا أعتقد أن أحدا يرى أن الرئيس ترامب يراوغ فيما يتعلق بجبل الفأس. نحن نلاحظ كيف أن إيران تتصرف في مضيق هرمز وتجاه الدول العربية ومع أذرعها مثل الحوثيين. وبالنسبة للرئيس ترامب فإن الموضوع مسألة وقت بالنسبة له قبل أن تقصف الولايات المتحدة أو تحاول تدمير جبل الفأس. ومؤخرا ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هناك أنشطة تحصل في تلك المنشأة وفي تلك المنطقة. طبعا الوكالة لم تحدد بدقة ما هي طبيعة هذه الأنشطة، ولكن أنا أعتقد أن الولايات المتحدة، القوى الفضائية مع درجة المراقبة التي تتم ليس فقط في جبل الفأس بل في مضيق هرمز ومناطق أخرى من إيران، أعتقد أنه من الممكن أن تكون مسألة وقت قبل أن يحاول الرئيس ترامب أن يدمر جبل الفأس، نظرا لعدد المرات التي تطرق فيها إلى هذا الموضوع.
1: سيد مختار حداد، يعني استمعت إلى السيد باتريك، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني يحضر لضربة على جبل الفأس. إيران كيف تقرأ ذلك، وأيضا ما الاستعدادات التي يتم اتخاذها؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيف الكريم. الحقيقة الرئيس الأمريكي يقوم بهذه الاستعراضات لكي يمهد لهذه العملية. يعني هناك الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي معروفة، يعني خاصة في فترة روسيا، يعني هي أصبحت أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذه الوكالة التي لم تندد بالهجوم على منشآت نووية خاضعة لقوانين الوكالة، الآن تأتي ومرة أخرى تقوم وتخرج هذا القرار، وهذا على غرار ما شاهدناه يعني قبل حرب 12 يوما. يعني هناك يوم قبل الحرب أخرجت هذا القرار لكي تمهد للعمليات الصهيونية والأمريكية. فلذلك الآن يعني الوكالة كذلك تلعب نفس هذا الدور. يعني المدير العام للوكالة ومعروف يعني علاقاته مع أمريكا، عدم تنديده بما قامت به أمريكا أو قام به الكيان الصهيوني في استهداف هذه المنشآت، والآن هو ما زال يتحرك على أساس ما تريده الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعني ما تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. وهو واضح يعني يمهد لهذه العملية الأمريكية. فلذلك يعني حتما يعني هناك كذلك إيران ستتخذ الإجراءات اللازمة. يعني أولا بما جاءوا به من قرار أو أرسلوا إلى مجلس الأمن الدولي هم يعلمون تماما يعني هذا القرار لن يصل إلى نتيجة في مجلس الأمن الدولي، وهناك حتما سيواجه الفيتو الصيني أو الروسي. ولكن يعني الهدف من هذا القرار كما قلت يعني هو تمهيد لإجراء أمريكي وعملية أمريكية لكي يعني الرئيس الأمريكي يقول
1: أنا سيد مختار يعني أهمية هذا الموقع تحديدا لإيران وردة الفعل إذا ما تم استهدافه بالفعل، يعني ما المتوقع كردة فعل إيرانية؟
2: من إيران أكدت أن هذا الموقع أصلا لن يتم فيه تلك النشاطات الذي يدعيه الجانب الأمريكي، ولكن إذا جاء وقام باستهداف هذا الموقع وهو دائما يعني يتحدث عن استهداف يعني أسلحة التي تعتبر من الأسلحة المحظورة، إذا قام باستخدامها نعم حتما إيران سيكون لها ردة فعل كبيرة. لا أعرف يعني كيف ستكون هذه ردة الفعل الآن بالضبط، ولكن ستكون كبيرة جدا وتناسب يعني هذا الإجراء الأمريكي، بل يعني تكون أكبر من هذا الإجراء الأمريكي، لأنه في نهاية المطاف يعني الولايات المتحدة الأمريكية بمثل هذا الإجراء يعني تريد أن توسع من إجراءاتها، توسع من عملياتها. فلذلك حتما يعني إيران سيكون لديها رد واسع. ولكن قلت لكم يعني في نهاية المطاف يعني هناك المؤسف في هذا الموضوع هو دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعني بدأ من أن تندد من إجراء أمريكا وإجراءات أمريكا خلال هذه الفترة والكيان الصهيوني، تتحرك مع إجراءات أمريكا والكيان الصهيوني وتغض النظر عن يعني الأسلحة النووية الإسرائيلية والنشاطات إسرائيل النووية العسكرية.
1: سيد باتريك، يعني تحدثت وأنت قلت يعني عودتك من مؤتمر الحزب الجمهوري والتركيز يعني على الانتخابات النصفية، وأيضا ما يتحدث به الرئيس دونالد ترامب من تصريحات وتشجع يعني الناخب الأمريكي.

0: أكيد. ومن ضمن هذا الحديث كان هناك يعني القول بأن هذه الحرب ستنتهي بعد انتهاء الانتخابات النصفية. كيف يمكن ربط هذه التصريحات بما سيحدث على أرض الواقع بالفعل؟
1: شكرا لك على هذا السؤال. بالنسبة لتصريحات الرئيس حول انتهاء الحرب فور نهاية الانتخابات، في الواقع قد يكون هذا تصريحا سياسيا أو حسابات سياسية من قبل الرئيس ترامب، وأنا لست في موقع يخولني أن أجزم متى ستنتهي الحرب، ولكن لا شك أن الرئيس ترامب تطرق إلى الموضوع النووي في أكثر من مناسبة، وهو في الواقع تطرق إلى الموضوع النووي اليوم خلال الكلمة التي ألقاها في ذكرى 11 سبتمبر، وشدد على أهمية منع إيران من امتلاك سلاح نووي اليوم في حفل إحياء ذكرى 11 سبتمبر 2001. وهذه طبعا فعالية بالغة الأهمية في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن الرئيس ترامب ربط 11 سبتمبر بضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي، ولكنه في المؤتمر ذكر مرارا وتكرارا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وفيما يتعلق بنهاية الحرب فمن الممكن بدرجة كبيرة أن تتصاعد الأمور بين اليوم وبين انتخابات التجديد النصفي، وذلك لأن الجانب الإيراني يصبح أكثر عدوانية في هذا النزاع. وإذا نظرنا إلى ما حصل في الأيام القليلة الماضية، لدينا طبعا ناقلات النفط الإيرانية الخمس التي تم استهدافها بعد قيام إيران بإطلاق صواريخ باليستية على السفن الحربية الأمريكية، وبالتالي من الممكن أن تتصاعد الأمور، ومن الممكن أن يحاول الرئيس ترامب استهداف جبل الفأس بين اليوم وبين انتخابات التجديد النصفي. بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أذكركم أنه في بداية فصل الصيف كان هناك قرار بسماح إيران أو بسماح لمفتشي الوكالة بدخول المنشآت النووية الإيرانية برعاية أمريكية وبريطانية وبرعاية دول أخرى، وحاز القرار على تأييد واسع، ولكن مجددا توقفت المسألة في مجلس الأمن. إذن إذا نظرنا إلى المستقبل القريب أو المنظور فإن الموضوع النووي سوف يبقى قائما. صحيح أن قضية مضيق هرمز هي قضية اللحظة إذا جاز القول، ولكن الموضوع النووي سوف يبقى الموضوع الأهم والأولوي القصوى بالنسبة للرئيس ترامب فيما يتعلق بهذه الحرب. وأي عملية أو قصف ضد منشأة يعتقد بأنها تتضمن أو تحتوي على الأسلحة النووية سينظر إليها الأمريكيون بعين إيجابية.
0: سيد مختار، المحادثات يعني المزمع عقدها في مسقط بشأن مضيق هرمز، ما المتوقع منها؟
2: يعني هذه محادثات مهمة للغاية، يعني بعيدا عن نتائجها، ولكن الحديث الآن عن مثل هذه هذا الاجتماع بين إيران وكذلك يعني العراق والدول يعني دول منطقة الخليج الفارسي، باعتقادي يعني هذا خطوة إلى الأمام وخطوة مهمة يعني في اتجاه بأنه، وإيران كانت خلال هذه السنوات دائما تؤكد على هذا الموضوع بأنه يجب حل قضايا المنطقة و كذلك يعني التوصل إلى الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة من خلال تعاون بين دول المنطقة. الآن موضوع مضيق هرمز جعل يعني بأن هناك دول المنطقة يعني وهي الدول المطلة على الخليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز يعني تجتمع مع بعض لكي هناك تصل إلى يعني نتيجة. هي النتائج واضحة بالنسبة لمضيق هرمز، يعني باعتقادي هناك حتما يعني سلطنة عمان وضعت دول الخليج الفارسي في يعني مجمل ما حدث من مفاوضات بين إيران وعمان، وباعتقادي هي ستؤيد يعني الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان. ولكن المهم هنا هو تشكيل أساس للتعاون الأمني بين دول المنطقة بعيدا عن التدخل الأجنبي. التدخل الأجنبي من؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية التي أوصلت الأمور والتطورات إلى هذه المرحلة الخطيرة. فلذلك الآن هذا الاجتماع أنا باعتقادي هو سيؤسس لتعاون أمني مشترك بين دول المنطقة.

0: أو سيؤسس يعني لبداية مثل هذا التعاون الأمني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، واجتماع مهم بحد ذاته. يعني قلت لكم بعيدا عن نتائج
1: شكرا
0: الاجتماع، أساسا الآن الحديث عن هذا الاجتماع هو يكون مهم
1: شكرا.
0: للغاية.
1: إذن كنت معنا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول لباتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، شكرا جزيلا لكما. المزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع الذي قالت إيران إنه سيعقد الاثنين في سلطنة عمان نتعرف عليها في فقرة سياق الحدث مع الزميلة ازدهار شعشع.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. تعلن طهران عن اجتماع مرتقب الاثنين لبحث نتائج المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. الاجتماع وفق الخارجية ستشارك فيه الدول المطلة على الخليج والعراق دون توضيح ما إذا كان سيتيح محادثات أعمق بشأن مشاغل دول المنطقة. إقليميا تتواصل الدعوات إلى ضمان حرية الملاحة، وكان آخر هذه المواقف ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية القطرية بأن الأولوية لفتح المضيق وأن هناك حاجة إلى تحرك إقليمي يضم الجميع. أما أمريكيا فيؤكد الرئيس ترامب أن المضيق تحت سيطرة واشنطن. فما دلالة التوقيت؟ وهل يتمكن المجتمعون من إنتاج تفاهم إقليمي؟ وكيف ستتعاطى واشنطن مع نتائج هذا الاجتماع؟ وما الذي سيكون مقبولا أمريكيا على صعيد ترتيبات أمن الملاحة؟ وهل سيخفض الاجتماع من حجم التوتر أم أن التباين بين واشنطن وطهران سيبقي المضيق في قلب المواجهة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه، وهم إيران وقطر ومعها دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قالته الخارجية الإيرانية بأن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في سلطنة عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج. وأضافت أن إيران توصلت مع سلطنة عمان إلى تفاهم بشأن مسارات مؤقتة في مضيق هرمز، وأنها ستبذل جهودا لضمان أمن الملاحة فيه. في حين قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر ووزير خارجية السعودية بحثا هاتفيا جهود خفض التصعيد بالمنطقة، وأن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم قطر لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد لاتفاق شامل. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد قال إن سابقة استخدام الممرات المائية سلاحا قد يؤدي إلى تكرارها في مناطق أخرى بعواقب أشد ضررا. ولفت إلى أن الأولوية هي لفتح مضيق هرمز ولتخفيف الضغط الاقتصادي عن شعوب المنطقة بما فيها إيران. الأنصاري أكد الحاجة إلى تحرك إقليمي جماعي لإطلاق حوار شامل يضم الجميع. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأكد مجددا أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وليس إيران. الآن سأتوجه إلى الزميلة سلام خضر التي ستضعنا في صورة المسارات التي تحدثت عنها إيران خلال مفاوضاتها مع سلطنة عمان. التفاصيل طبعا على الخارطة التفاعلية. سلام،
3: منذ بدء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية اضطربت الملاحة في مضيق هرمز، ثم بدأ كل طرف يقول بأن له السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وبالتالي اختفى خط الملاحة الدولي الذي كان معتمدا منذ ما قبل الحرب. بالنسبة للحرس الثوري حدد خطا لدخول وخروج المضيق يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، جزيرة لارك في الشمال للدخول وجنوب جزيرة لارك للسفن والناقلات التي تخرج من مياه الخليج إلى بحر العرب. أما القيادة الوسطى الأمريكية فقالت إنها أتمت بنجاح عملية تنظيف مياه مضيق هرمز من الألغام، وبأن المسار الجنوبي وهو المسار الذي يمر في المياه الإقليمية لسلطنة عمان هو المسار الآمن المعتمد الذي يمكن للسفن والناقلات أن تمر عبر هذا الممر بحماية أمريكية. وزير الطاقة الأمريكي قبل بضعة أيام قال إن الممر الجنوبي ينقل يوميا قرابة 9 ملايين

0: 20 برميل من النفط يوميا، ولكن هذا الادعاء لكلا الطرفين بالسيطرة أعاد أيضا مسألة الضربات في مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية بعدما استهدفت إيران مجموعة من السفن والناقلات كانت تسلك المسار الجنوبي بدأت بشن ضربات وإن كانت متفرقة. واحدة من الضربات قالت فيها القيادة المركزية الأمريكية كانت في جزيرة قشم وجزيرة لارك تحديدا إنها رصدت محاولات من الحرس الثوري لإعادة زرع ألغام في المضيق، وبالتالي المسارات لا تزال مضطربة والحركة في قلب مسار هرمز لا تزال مضطربة، وسوق النفط أيضا تضطرب مع هذه الاضطرابات المتعلقة بالأمور الجيوسياسية في المنطقة. ما يجري في هرمز الصدى يتردد حول العالم. ازدهار،
1: شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه المعطيات والإيضاحات. هي نقاط إذن ستكون جانبا من النقاش مع ضيفي في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي. نرحب بالدكتور حسني عبيدي، إذن أهلا وسهلا بك. ونبدأ فيما يتعلق بهذا الاجتماع دكتور الذي أعلنت عنه الخارجية الإيرانية، اجتماع في سلطنة عمان يجمع إيران بعمان. أعلنت أيضا بأن العراق ستكون حاضرة في هذا الاجتماع ودول المنطقة المطلة على الخليج. ماذا نفهم من هذا الإعلان الآن؟
2: أولا هذا الاجتماع هو مهم لأنه يمكن أن يسرع من وتيرة التفاهمات إن صح التعبير وليس المفاوضات بين الجانب العماني والجانب الإيراني حول هذا المضيق البديل، الخط الجديد الذي يمكن أن يضمن ملاحة بحرية مفتوحة في مضيق هرمز. النقطة الثانية وهي قضية إعطاء بعد إقليمي مهم خاصة مع العراق الدولة الأخرى المتضررة من غلق مضيق هرمز في النهاية التفاهمات أو للجهد العماني من أجل إيجاد أي حل. والنقطة الأخيرة هي منع ربما أي تدهور في منطقة مضيق هرمز إذا لم نصل إلى اتفاق.
1: دكتور حسني، نستعرض معك أبرز أولويات الأطراف كما تراها، ومنها إيران تريد الاعتراف بسيادتها على جزء من مضيق هرمز وتثبيت قواعد جديدة تتيح لها التحكم بجزء من مسارات الملاحة، وهي تربط ملف المضيق بوقف الحرب ورفع الحصار والعقوبات. قطر ودول الخليج والمنطقة تؤكد الحق في ضمان حرية الملاحة وأمنها واستمرار التدفق التجاري وخطوط الإمداد وعدم استخدام المضيق ورق الضغط، يهمها كذلك احتواء ارتفاع أسعار الطاقة. ما واشنطن فتريد فتح مضيق هرمز بالكامل ودون شروط وعدم فرض إيران لأي رسوم على العبور وكذلك الحفاظ على استقرار أسواق النفط والطاقة، وهي تضيف إلى وسائل الضغط وإجراءاتها العقابية ضد طهران ضربات عسكرية ضد الناقلات الإيرانية. دكتور حسني عبيدي، هذه هي الأولويات، أين تلتقي الأطراف في الأولويات وأين تختلف؟
2: تلتقي في قضية التوفيق ما بين الموقف الإيراني والموقف الأمريكي، وكذلك في الضغط أو محاولة الضغط، خاصة لأن دول الخليج بالإضافة العراق ما زالت لديها علاقة قوية جيدة مع الرئيس الأمريكي، وبالتالي نحن نعلم جيدا بأن الثنائي العماني الإيراني متخوف خاصة طهران من رفض الإدارة الأمريكية لأي تفاهم وإن كان مؤقتا. هذا الاجتماع من شأنه أن يؤثر على الموقف الأمريكي،
1: ولكن لهذا الاجتماع أن يكون سابقة خاصة وأنه قد يكون المرة الأولى التي تلتقي فيها إيران مع دول في المنطقة لم تلتقيها منذ فترة.
2: هي صحيح سابقة لأن دول الخليج كان لديها موقف، وهو قضية في موقف مبدئي حرية الملاحة وحرية فتح مضيق هرمز، لكن هناك تصعيد وتصعيد مضاد، ولا يمكن في النهاية لدول المنطقة أن تبقى تنتظر أن يكون هناك تصادم أو أن يكون انزلاق نحو حرب، ولذلك بادرت أعتقد بهذا الاجتماع من أجل الوصول إلى صيغة وإن كانت مؤقتة مبدئية تبعد شبح الحرب وتفتح مضيق هرمز.
1: على أي قاعدة يمكن أن تلتقي هذه الأطراف وتجتمع على صيغة موحدة؟
2: صحيح، الصيغة المشتركة المقبولة أمريكيا وكذلك عمانيا خليجيا وحتى إيرانيا هي ضرورة فتح مضيق هرمز، حتى وإن كان فتح على الأقل ممر مؤقت. في نفس الوقت إيران متمسكة بقضية رفع الحصار، فيمكن أن تكون هناك صيغة مشتركة أخف الضررين أقل جدا من التوقعات الأمريكية ومن التوقعات الإيرانية.
1: ذكرت توقعات الأمريكية.

0: الأمريكية، يعني ما الذي سيجعل الولايات المتحدة تقبل بأي صيغة بين هذه الدول، دول المنطقة، على أي تفاهمات تتعلق بمسارات ماضي قرمز؟
1: أنا أعتقد أن دول المنطقة توفر في نهاية الولايات المتحدة الأمريكية فرصة فعلا أن تستدرك الموضوع وأن تجنب المنطقة حرب، وهي قضية فتح ماضي قرمز، لأن الولايات المتحدة مصرة والرئيس ترامب منذ البداية على ضرورة فتح هذا المضيق. هذا ما تريد أن تقدمه دول الخليج من خلال إيجاد حل وسط، وهو يضمن على الأقل فتح ممر مؤقتا. والإدارة الأمريكية إذا فعلا أرادت أن تخفف من هذا الضغط الكبير على أسعار النفط في مرحلة انتخابية، فأنا أعتقد أن من مصلحتها في النهاية دعم هذا الموقف.
0: شكرا جزيلا لك إذن الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: وفي لبنان بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى بلدة صريفة جنوبي البلاد بعد أن اختار سكانها العودة إليها رغم الظروف الصعبة. واتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية في البلدة التي أدرجت ضمن المنطقة التجريبية الأولى. كاميرا الجزيرة رصدت أوضاع البلدة واستطلعت آراء سكانها الذين ينتظرون تحقيق وعود المساعدة وإعادة الإعمار.
3: ليس حاجزا عاديا للجيش اللبناني، بل بداية حكاية لبلدة تعود إلى الحياة من جديد. لم ينتظر سكان صريفة إدراجها ضمن المنطقة التجريبية كي يبدأوا بعث الحياة فيها ولو من تحت الرماد. كانت وجوه عائلة أبو حسن تملأ هذا الفراغ الذي كان يوما منزلا لها يقف من جديد، وكأنه يعيد صياغة حياة حاولت طائرات الاحتلال محوها بالكامل.
4: بتروح عائلته وبيبقى هو ومدامته اسمع سامع الضرب، شو بدك بعد يعيش بهك حياة؟ حياة مرة كتير، مرينا بحياة هلأ مرة كتير، عم نعاني لأمر الحياة، لأمر الحياة من كل شيء. شو بدك من شغل، من بيت، واحد فقد عائلة، عائلة ست انفس في قلب، شو بدك يكون؟ ما عادش تعني لي شيء بهالحياة كله، شو ما اشتغلت شو ما عملت ما عادش يعني لي شيء.
3: وفي البلدة نفسها تنتظر الأرض التي أطعمت عائلة أبو علي لعقود أن تعود لها الحياة من جديد بسواعد خدمتها دون كلل. فالأرض أصبحت جدباء بعد أن حالت الحرب دون زراعتها.
4: هي الأرض عبينا نزرعها هاي السنة دخان وموسم دخان وحقالي، ما زرعنا السنة بالنسبة للحرب، ما زرعنا، هذه الأرض مجبولة بالدم هي.
3: لكن أبو علي يحاول نثر الحياة من جديد لما تبقى له في مزرعته، وعلى بعد خطوات منه منزل يحمل ندوب الحرب نفسها، لكنه اختار أن يستقبل الحياة رغم كل شيء. هنا لا يقاس البيت بمتانته، بل بإصرار من يسكنه على عدم النزوح مرة تلو الأخرى.
5: هذا بيتنا المتواضع يا جماعة، اللي نحن رجعنا عليه لأنه شيء أكيد ما بينسكن، بس لأنه ما في ورانا حدا ومش ملاقيين مأوى يقوينا مضطرين نقع بهذا البيت. أنا وبناتي الحمد لله، يعني أنا عندي ست بنات، فيش عندي معين لإلي، وبناتي المجوزين كمان قاعدين معي بهذا البيت.
3: يرافقنا رئيس بلدية صريفة في جولة على أحياء البلدة، يتحدث عن سيرة كل حجر سقط، يشير إلى وعود بالإعمار والمساعدة لم يتحقق منها سوى رفع أنقاض فحسب. أما السكان فهم يعيدون الحياة بالنزر اليسير مما يملكون.
6: الوضع الاقتصادي أكيد الدولة قادرة تعمل شيء بهذا الملف، أقله تبلش كمناطق تجريبية، تبلش يعني تفرج مصاري للبيوت المتضررة لتثبتهم بأرضها، تأمن الخدمات الأولية، البنى التحتية كرمال الناس تثبت بأرضها.
3: ورغم كل هذا الدمار تتسلل الحياة إلى صريفة وسط الصعاب، ويحاول سكانها صياغة حكاية لمرحلة جديدة. تختصر هذه البلدة قصة جنوب لبنان، ومعها أسئلة للجنوبيين عن المسافة بين حقيقة العودة إلى القرى التجريبية وفعل إعادة الإعمار. إيهاب العقلي، الجزيرة، صريفة، جنوب لبنان.
2: شكلت هجمات 11 من سبتمبر نقطة تحول في السياسة العسكرية الأمريكية، وأطلقت حربا امتدت إلى دول وساحات عديدة، وبعد ربع قرن لم تعد الولايات المتحدة تخوض حروبها بالصورة ذاتها، لكن إرث تلك المرحلة لا يزال حاضرا في عقيدة واشنطن وانتشارها العسكري رغم الكلفة الباهظة التي تكبدتها اقتصاديا وعسكريا خلال الحقبة التي كان عنوانها الأكبر في التوجه السياسي والعسكري الأمريكي الحرب على الإرهاب.
7: قبل ربع قرن اختطف 19 رجلا من تنظيم القاعدة 4 طائرات مدنية وغيروا بها وجه العالم. فالتنظيم الذي اتخذ من جبال أفغانستان ومعسكراتها البعيدة ملاذا نقل تهديده آلاف الأميال، وضرب الولايات المتحدة بعملية غير مسبوقة في حجمها وأدوات تنفيذها وأبعادها. لم تسقط الأبراج وحدها في ذلك الصباح، بل سقط معها اعتقاد أمريكي بأن الحروب يمكن أن تبقى بعيدة عن الديار. ومن خلف المشهد الذي اختزل لحظة 11 من سبتمبر خرجت عقيدة أمنية جديدة تقوم على ملاحقة التهديدات خارج الحدود وضربها قبل وصولها إلى الأراضي الأمريكية. وفي تحول سياسي تلاحقت تأثيراته، منحت الهجمات فريق المحافظين الجدد داخل إدارة بوش لبن فرصته الأولى والأهم لترجمة رؤيته القائمة على استخدام القوة وإعادة تشكيل مناطق التهديد. وأطلقت واشنطن ما باتت تعرف بالحرب على الإرهاب، عنوانا واسعا وفضفاضا لحرب لم يحدد لها عدو واحد ولا ساحة بعينها ولا سقف زمني. وفي ظله ظهر خطاب سياسي بمنظور جيوسياسي جديد يقسم جزءا من العالم بين من يقف مع الولايات المتحدة ومن يقف ضدها، ويدفع بمصطلحات من قبيل محور الشر والشرق الأوسط الجديد. ولأن هذه الحرب كانت ترسم أهدافها بأدوات أمنية واستخباراتية أساسا، فقد توسعت صلاحيات الأجهزة الأمنية والعسكرية، وافتتح معتقل غوانتانامو خارج أراضي الولايات المتحدة ليصبح رمزا للاحتجاز المفتوح ولحرب تجاوزت حدود الجغرافيا وسعت إلى تجاوز قيود القانون. بدأت الحرب في أفغانستان بعد أسابيع من الهجمات مستهدفة تنظيم القاعدة وحركة طالبان، ثم امتدت في مارس 2003 إلى العراق رغم عدم ثبوت صلته بهجمات سبتمبر. واتسعت العمليات لاحقا لتشمل ساحات متعددة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، لكن أفغانستان والعراق كشفا كلفة التدخل المباشر وحدوده، خسائر بشرية كبيرة ونفقات بتريليونات الدولارات ونتائج سياسية لم تتناسب دائما مع حجم القوة المستخدمة. ومع الانسحاب من أفغانستان وتقليص الوجود البري في العراق انحسر نموذج الجيوش الكبرى والاحتلال طويل الأمد من دون أن تنحسر قدرة واشنطن على التدخل. لم تطوى القواعد وإن تغيرت وظائفها، فتقديرات عام 2021 أحصت نحو 750 منشأة عسكرية أمريكية في 80 دولة. ومع تراجع الجيوش البرية ارتفع قوام القوات الخاصة من 33,000 إلى نحو 70,000، كما تقدمت المسيرات والصواريخ والقدرات الفضائية والسبرانية بوصفها أدوات لحرب أخف حركة وأبعد مدى. أما المنظور السياسي الذي وسع مبررات القتال خارج الحدود لملاحقة القاعدة والجماعات التي خرجت من تحت عباءتها على مدى ربع قرن، فقد توارى تاركا مكانه لمنظور الردع ورسم مناطق التنافس خصوصا مع الصين وروسيا واليوم بمواجهة إيران. ليبقى السؤال، هل تمنح هذه التحولات واشنطن نفوذا أكبر بكلفة أقل أم تعيدها تعقيدات الجغرافيا إلى الميدان ومعها فواتير الحرب الباهظة بشريا واقتصاديا؟
2: مشاهدينا، تغطيتنا مستمرة للتطورات في المنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، بالإضافة إلى التطورات في اليمن وجنوب لبنان. نلتقي مجددا على رأس الساعة في أمان الله.
0: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
8: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
9: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
10: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
0: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
11: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
12: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
13: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
14: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيرا.
15: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة كلهم بقتلك.
16: والله زقنا اليوم
17: عن يوم من نتمنى الموت. هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
18: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
19: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
20: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
21: عواجل تتوالى.
22: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
21: بث مباشر دون توقف.
23: هذه الساعة نفتح نوافذ.
21: نوافذ خاصة.
24: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
21: وتحليل للأحداث.
25: في المتابعة شبكة مراسلين.
21: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة. هنا.
26: هذا هو المشهد هنا. سنحاول أن نتقدم قليلا.
21: الأحداث لا تنتظر.
0: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
21: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
27: منطقة سقاق البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
21: ذاك ما تروى.
28: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
21: بل كما تحدث.
29: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
21: نحن في المشهد.
30: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
21: نقترب، ننقل، نوثق.
31: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، أدانت الخارجية السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدة أن استهدافه تم بعدة مسيرات قادمة من العراق ونتج عن ذلك إصابات بشرية. وقال بيان للخارجية السعودية إن المملكة آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية بناء على طلب رئيس وزراء العراق، مؤكدة احتفاظها بالحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت إيقاف خط الأنابيب المستهدف احترازيا. بدورها أدانت حكومة العراق الهجمات وأكدت رفضها أي اعتداء يمس أمن المملكة، وثمنت موقف الرياض واستجابتها لجهود احتواء الموقف. وقالت الحكومة العراقية إن رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان، وأعلنت إعفاء قائد عمليات ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من موقع بالمحافظة. وفي اليمن، قال المتحدث باسم القوات الحكومية إنهم بدأوا قصفا جويا فيما أطلقوا عليه منطقة صندوق القتل والتي تم تحديدها سابقا. وكانت رويترز نقلت عن مصادر حكومية يمنية قولها إن جماعة أنصار الله الحوثي

0: وصلت إلى مدينة ذوباب على مضيق باب المندب. كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي أن الجماعة سيطرت على جزيرة ميون قرب باب المندب. هذا وقال مصدر مطلع للجزيرة إن قائد القيادة المركزية الأمريكية وصل إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين الأخير. من جانبه قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن الملاحة بالبحر الأحمر ومواجهة عدوان إيران ووكلائها، وأضاف أننا نتواصل بشكل منتظم مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة بشأن تطورات اليمن. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي أن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي إيران قالت الخارجية إن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق. وفي الأثناء قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالين مع وزيري خارجية السعودية والكويت، استعرض خلالهما الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة. وفي الشأن اللبناني قال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن سفيري لبنان وإسرائيل سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن لبحث التطورات وتنفيذ الإطار الثلاثي. ونبدأ من بغداد، ومعنا من بغداد الدكتور سيف السعدي الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بك معنا سيف سيد، وأبدأ معك من الفعل ورد الفعل، كيف تقرأه؟
1: بداخل شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، تحية طيبة لك وإلى متابعيكم الكرام. يعني بلا شك يعني هناك دلالات استراتيجية وأمنية وسياسية واقتصادية لما يتعلق بالهجمات الأخيرة على يعني المملكة العربية السعودية، والتي انطلقت من محافظة ميسان. ابتداء كان هناك رد فعل مباشر وسريع من قبل قائد العام قوات مسلحة بإعفاء الفريق الركن يعني جليل الشريفي قائد عمليات ميسان على هذا الخرق. أقول له دلالات بصراحة سياسية وجيوسياسية. لماذا؟ لأنه يعني يستهدف أنبوب جنوب شرق منطقة الرياض وكذلك المدينة المنورة، خصوصا أن هذا يعني البترولاين، يعني هذا الخط الذي يمر عبره 5 مليون برميل باتجاه ميناء ينبع يعني عبر البحر الأحمر، يعني هذا جاء بالتزامن مع سيطرة الحوثيين على يعني المخا وكذلك جزيرة ميون وحنش الصغرى وحنش الكبرى، وبالتالي يعني أرادت إرسال رسائل بأن هناك إشغال الجبهة الجنوبية فضلا عن الجبهة الشمالية باشتراك هذه الفصائل. وطبعا هذا يعني بتوجيهات يعني لا يمكن أن نغفلها، بتوجيهات من قبل إيران، على اعتبار أن هذين المحورين هم مرتبطان بصراحة بجانب عقائدي وارتباط عضوي بالجانب الإيراني. أيضا يعني أرادت الفصائل إحراج حكومة السيد الزيدي التي تمارس بصراحة يعني خلال هذه الفترة ممكن يعني مصطلح حصر السلاح وتنظيم
0: السلاح. يعني بهذا الشأن تحديدا، بهذا الشأن تحديدا يعني تم إحراج حكومة السيد الزيدي، كيف سيكون رد الفعل يعني بعيدا عن إقالة يعني قائد عمليات ميسان؟
1: يعني رد الفعل يعني ابتداء نتحدث عن الوقائع التي حصلت، يعني اغلاق يعني مطار البصره واغلاق ايضا منفذ الشلامشه من اجل احتواء الموقف وعلى اقل تقدير القاء القبض على منفذي هذه الطائرات المسيره. وانا اقول لك يعني اقول من هنا من الصعوبه بمكان بصراحه القاء القبض على مثل هذه الجماعات التي تتخذ يعني الذئاب المنفرده، استراتيجيه الذئاب المنفرده. لماذا؟ لأن نتحدث بصراحة عن العمارة وهي مركز مدينة ميسان، وخصوصا أيضا الأهوار هور الحويزة وقضاء الكحلاء وأيضا مدينة ميمونة، فضلا عن يعني قضاء صالح. هذه بصراحة المناطق هي مترامية الأطراف فضلا عن الشريط الحدودي، يعني غير ممسوك من القوات المسلحة العراقية، ومن الصعوبة بمكان بصراحة أن يكون هناك رد فعل لإمساك هذه ممكن يعني هذه الخلايا أو هذه المجموعات. رد الفعل سوف يكون بتشكيل لجنة، اللجنة معروفة يعني بالعراق، إذا أردت أن تسوي في أي موضوع فشكل لجنة، يعني اللجان هي ضعيفة لا تصل إلى نتيجة ممكن مسبقة. فكم من اللجان تشكلت فيما يتعلق باستهداف سواء كان الكويت أو الرياض أو الإمارات أو المناطق أو الدول الخليجية التي يعني أدانت أن يكون هناك انطلاق يعني ممكن طائرات مسيرة من الأراضي العراقية خلال حرب 39 يوم الأخيرة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل. فبالتالي لن تؤتي يعني هذه اللجان بصراحة أكلها، ولكن يعول السيد الزيدي على دعم بعض الفواعل السياسية داخل الإطار التنسيقي التي تريد من يعني السيد الزيدي عدم الإحراج مع الرياض، خصوصا كانت هناك زيارة لرئيس الاستخبارات السعودي مؤخرا ولقائه بمكتب القائد العام القوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، فضلا عن يعني رئيس جهاز المخابرات وكذلك القائد العام القوات المسلحة، أبديا تعاونا ومرونة في نقل المعلومات وتبادل المعلومات بين الرياض وبغداد قبل أي هجوم. الرياض أيضا هنا أبدت حسن نية ولم ترد على هذا يعني رد الفعل، وقالت أن يعني أرادت أن تعطي نوع من المساحة والمرونة للقائد العام قوات المسلحة يعني السيد الزيدي بأن يذهب لممكن تشكيل لجان وإلقاء القبض على مثل هؤلاء. يعني هذا الموضوع بصراحة معقد بالعراق، يعني معقد يرتبط بالبنية.
0: يعني هذا التعقيد سيد سيف، هذا التعقيد كيف يمكن للسيد الزيدي يعني أن يتجاوزه؟ تشكيل اللجان لربما لن يرضي يعني المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة تحديدا.
1: يعني بلا شك لن يرضيها. لماذا؟ لأن السيد الزيدي أعطى يعني التزام في المنهاج الوزاري المصوت عليه داخل مجلس النواب استنادا للمادة 76 رابعا من الدستور، أعطى التزام بأن لا يكون العراق ممرا أو مستقرا أو منطلقا لمهاجمة جيرانه بما فيهم الدول الخليج العربية وبما فيهم المملكة العربية السعودية. الزيدي بصراحة يريد من بعض الأطراف داخل إطار التنسيق التي تمتلك جناحين سياسي ومسلح أن تعطيه المرونة وأن لا تضع المعرقلات أمام حصر السلاح، خصوصا 30 أيلول المحدد للسقف الزمن الذي يحدده السيد الزيدي. لكن هذا الموضوع أيضا فيه تشابك. لماذا أقول تعقيد؟ هو لا يرتبط فقط بالداخل العراقي وإنما يرتبط أيضا بالمساحة الإيرانية. قاليباف عراقشي يعني كثير من الشخصيات التي زارت العراق شخصيات إيرانية وازنة تقول يجب إبعاد الفصائل والتي تسميها فصائل المقاومة عن موضوع حصر السلاح بيد الدولة أو استخدام قانون رقم 13 سنة 2005 وما يتعلق بمكافحة الإرهاب. لذلك السيد الزيدي لا يتعلق القرار بحصر السلاح بيد الدولة أو ضبط يعني ممكن إيقاع الفصائل من عدم مهاجمة الدول الخليجية، هو قرار أيضا مرتبط بالجانب الإيراني التي تنطلق من منطلقات نظرية الدفاع المتقدم التي انتهجتها إيران عام 1982، خصوصا بعد تراجع الجيش العراقي من يعني مدينة المحمرة وعبادان آبان الحرب العراقية الإيرانية. ولذلك من الصعوبة بمكان ترويض هذه الفصائل أو وضعها تحت سيطرة القائد العام للقوات المسلحة. هذه الفصائل سيد الكريم أرادت أيضا أن تختبر يعني الساند الإقليمي أو المحور الإقليمي سمي ما شئت أو الحليف الإقليمي وهو الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية اشتركت مع المملكة العربية السعودية في هجومها يعني الأخير الذي حصل قبيل زيارة السيد الزيدي، الزيارة التي كانت مخصصة لزيارة المملكة العربية السعودية عندما قصفت يعني أهداف داخل العراق. كان هناك اشتراك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. مؤخرا المملكة العربية السعودية طلبت من إدارة دونالد ترامب بأن يكون هناك قصف على ما يتعلق بالأهداف الحوثية التي سيطرت على المخا وسيطرت أيضا على جزيرة ميون وكذلك جزيرة حانش الصغرى والكبرى، وبالتالي أرادت أن تقصف هذه الأهداف. رفضت الإدارة الأمريكية. هذه الفصائل استلمت هذه الإشارة على يعني بمثابة الاختبار للحليف الاستراتيجي وهو الولايات المتحدة الأمريكية بأنه إذا حصلت ضربة من داخل العراق سوف لن تشترك الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني الكثير بصراحة للفصائل.
0: سيد سيف، إذا ما عدنا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها داخليا، إغلاق معبر الشلامجة ماذا يعني؟

0: إغلاق هذا المعبر هو يعني إشارة من قبل القائد العام قوات المسلحة بعدم السماح لمنفذي يعني هذا الهجوم من الذهاب إلى إيران، وهذا بحد ذاته يؤكد يعني التحليل الذي تقدمت به بأن يعني هذه الفصائل هي ترتبط ارتباط عضوي بالجانب الإيراني ولذلك تنفذ الأجندات الإيرانية. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن إذا ما رجعنا للوراء كان هناك تصريح لقاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني قال إذا لم تصدر إيران نفطها لن يسمح لدول الخليج بتصدير نفطها بما فيهم المملكة العربية السعودية وبما فيهم الإمارات العربية المتحدة سواء كان عبر ميناء الفجيرة أو عبر ميناء ينبع، يعني خصوصا المملكة العربية السعودية نتحدث عن 7 ملايين برميل تتأثر آسيا وتتأثر أوروبا، أرادت يعني بصراحة من خلال هذه العملية التأكيد على التهديدات الإقليمية الذي يعني أطلقه قاليباف. ولذلك عودة إلى بدء إغلاق منفذ الشلامشة يعني عدم السماح لهؤلاء بالهروب، ولكن نتحدث عن منطقة مترامية الأطراف وهي بالتحديد ميسان التي تبعد عن المملكة العربية السعودية عن الشريط الحدودي 220 كيلومتر، واستخدمت هذه الطائرات يعني ضمن الجانب العسكري والتحليل العسكري استخدمت هذه الفصائل طائرات على ما يبدو يعني شاهد 101 أو 133 أو 103 يعني بالتحديد، يعني هذه أنواع من الطائرات التي يتجاوز مداها 2000 كيلومتر، وبالتالي تستطيع المناورة بصراحة عن طريق الجي بي اس، تستطيع المناورة واستهداف أهداف سواء كان بالمدينة المنورة أو على تخوم مدينة الرياض.
1: شكرا. إذا كنت معنا من بغداد الدكتور سيف السعدي الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. وإلى اليمن وتصريحات المتحدث باسم القوات الحكومية إنهم بدأوا قصفا جويا فيما أطلقوا عليه منطقة صندوق القتل والتي تم تحديدها سابقا، وقد شكلت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء ومديرية المخا خطوة تفرض معادلات تحول استراتيجي تتخطى النطاق المحلي لتفتح مرحلة جديدة من الصراع بالقرب من مضيق باب المندب. فما أهمية المخا وما الذي تمنحه جغرافيتها للطرف الذي يسيطر عليها عسكريا وبحريا؟ التفاصيل في تقرير أسماء نعيم.
2: على الساحل الغربي لليمن تتقدم مدينة المخا إلى واجهة المواجهات، أيام من التصعيد المتواصل أعادت تشكيل المشهد ولو مؤقتا في الساحل الغربي بعد أن أفادت مصادر في الحكومة اليمنية وفقا لرويترز بدخول جماعة أنصار الله الحوثيين إلى المدينة والسيطرة على مينائها. وقال طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن قوات الساحل الغربي سيعاد تجميعها في موقع آمن بعد تشكيل مركز قيادة جديد جنوب مدينة المخا. وأوضح طارق صالح أن قوات الساحل الغربي بمختلف تشكيلاتها تكبدت قتلى وجرحى خلال تصديها لهجمات الحوثيين الأخيرة. هذا التطور ينقل ثقل المعارك جنوبا ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من المواجهة في مجال مؤثر على باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم. جغرافيا تقع المخا على الساحل الغربي لليمن ضمن محافظة تعز وإلى الشمال من باب المندب، ويمتد منها الطريق الساحلي جنوبا نحو مديرية ذباب والمناطق المطلة على المضيق، وشمالا نحو الساحل المؤدي إلى محافظة الحديدة. هذا الموقع يمنحها وزنا في معادلة السيطرة على الأرض، فالميناء والطرق المتصلة داخل محافظة تعز والقرب من باب المندب يجعل منها عقدة للإمداد وتحرك للقوات على الساحل الغربي. وقبل التصعيد الأخير كانت المخا تمثل قاعدة رئيسية للقوات الحكومية على الساحل الغربي ونقطة إمداد وتمركز قرب خطوط التماس غرب تعز، لكن الضغط العسكري واحتدام المعارك في الساحل الغربي تصاعد إلى مناطق عدة أبرزها المخا. ففي 3 سبتمبر بدأ الحوثيون هجوماً برياً على مناطق غربي تعز وجنوبي الحديدة عقب إطلاق صواريخ باليستية ومسيرات على هذه المناطق وفق مصادر حكومية يمنية، ثم انتقل

0: مداً جيوسياسياً جديداً للمواجهات، فبين المخا والمضيق مناطق ومواقع عسكرية أخرى أبرزها مديرية ذباب، فضلاً عن جزيرة مايون التي تقع في قلب المضيق، كما أن أمن باب المندب لا تحكمه السيطرة البرية وحدها، فالساحل المقابل يمتد بين جيبوتي وإريتريا في ظل وجود عسكري وبحري دولي في المنطقة. لكن ما تغير هو خريطة الانتشار على الساحل اليمني، فبعد السيطرة على المخا أصبحت قوات جماعة أنصار الله الحوثيين أقرب إلى المناطق المطلة مباشرة على باب المندب، إذ نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية تأكيدها وصول الحوثيين إلى مديرية ذباب الساحلية، بالتزامن مع ما نقلته وكالة فرانس بريس عن مسؤول محلي بشأن إحكام جماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة على جزيرة مايون ومضيق باب المندب. وهنا تنتقل المعركة من الجغرافيا اليمنية إلى حسابات التجارة العالمية.
1: وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي إيران قالت الخارجية إن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. أهلا بك محمد. محمد، نبدأ من آخر المستجدات على الساحة الأمريكية وما يأتي من تصريحات.
2: نعم حسين، كان لافتا في الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر، هذه الذكرى المهمة جدا للأمريكيين قيادة وشعبا، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار أن يحيي هذه المناسبة من واشنطن وليس من نيويورك، حيث ذهب كل الرؤساء السابقين الأحياء، بوش وكلينتون وأوباما وبايدن، كلهم كانوا هناك، حتى جيدي فانس كان هناك، ولكن الرئيس ترامب اختار أن يحيي هذه الذكرى من البنتاغون لأنه وفق مراقبين أراد أن يعطي رسالة سياسية في خطابه. في نيويورك لم تكن هناك خطابات سياسية، كانت مجرد كلمات وأحياء ذكرى، ولكن كانت هناك كلمة سياسية مهمة للرئيس ترامب وأيضا لوزير حربه بيت هيكسيث في البنتاغون تتعلق بإيران. هو أراد أن يربط الحرب الحالية مع إيران بما حصل في 11 من سبتمبر، والقول صراحة بأن ما تقوم به الولايات المتحدة الآن هو امتداد للحرب على الإرهاب التي بدأتها قبل ربع قرن من الآن. يقول إن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وإن المقاتلين الجنود الأمريكيين تمكنوا من إلحاق الكثير من الخسائر بمقدراتها، وأكد أن هذه المواجهة ستستمر وأنها لم تكن مواجهة اختيارية ولكن كانت مواجهة إجبارية. الولايات المتحدة اضطرت، ذهبت إلى هذه الحرب الدفاعية الوقائية كما يحاول تصويرها للرأي العام الأمريكي الداخلي، وهذه رسائل داخلية بدرجة أساسية. بينما قال وزير حربه في كلمات أشد لهجة حقيقة بعد كلمة الرئيس في البنتاغون نفسه بأن الولايات المتحدة تواجه نظاما إسلاميا ثيوقراطيا في إيران يتمنى الموت للولايات المتحدة منذ 50 عاما، وأن هذا النظام هتف لهجمات 11 من سبتمبر ونفذ الكثير من العمليات الإرهابية ضد الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط. هي محاولة لإعادة تأطير هذه الحرب التي يفضل المسؤولون الأمريكيون الآن أن يسموها صراعا عسكريا وأن يتجنبوا كلمة حرب، ولكنهم حاولوا في هذه المناسبة. الإدارة الأمريكية وظفت هذه المناسبة بشكل واضح للقول بأن هذه الحرب هي امتداد للحرب على الإرهاب، وهي ليست فقط لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي أو لمنع إيران من إغلاق مضيق هرمز، ولكنها حرب مهمة بعد كل الصدمة التاريخية التي عاشها الأمريكيون. رسالة واضحة للأمريكيين يريد الرئيس أن يؤكد من خلالها بأنه لم يخطئ، وكان هو حتى قبل هذه الكلمة سئل ما إذا شعر بالندم على بدء هذه الحرب مع إيران، قال لا، هو لا يعرف كلمة ندم أصلا، ليست موجودة في قاموسه، وأنه لم يندم، ولو عادت به الأمور إلى نقطة البداية لنفذ هذه الحرب مجددا. إذن واضح حسين أن

0: الرئيس ترامب لا يعطي أي إشارات باختراق الدبلوماسي، هو يقول أن هذه الحرب ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، بمعنى أنه ما من شيء يعول عليه خلال الأسابيع والشهرين المقبلين، في بحر الشهرين المقبلين قبل هذه الانتخابات لا يوجد ما يمكن توقعه، على الأقل هذا ما نفهمه من كلام الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بتسويات أو صيغ دبلوماسية لإنهاء هذه الحرب، وبالتالي هو يريد أن يضع ما يجري في هذا الإطار العام كي يعطي لحزبه المزيد من الحظوظ، خاصة أن الأرقام اقتصاديا تسير في اتجاه سيء جدا بالنسبة لترامب. أسعار جالون الديزل وصلت إلى مستوى قياسي، أسعار البنزين تجاوزت $4، أيضا بيانات التضخم التي صدرت الجمعة في الولايات المتحدة أعطت مؤشرا قويا بأن أسعار الفائدة قد ترتفع من الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل، لأن مؤشر التضخم الذي يستثني الغذاء والطاقة ارتفع أيضا، فما بالك بمؤشر التضخم المتعلق بالغذاء والطاقة في ارتفاع هذه الأسعار، لذلك ربما يكون هناك رفع في أسعار الفائدة، وهذا السيناريو لا يريده ولا يحبه الرئيس ترامب.
1: شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون، شكرا جزيلا لك. ومن طهران يوافينا مراسلنا بابا ولد حرمة بآخر المستجدات من الجانب الإيراني.
2: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد سيطرة بلاده على مضيق هرمز، ويقول إن الوضع الراهن في المضيق ناجم عما يصفه بالاعتداءات الأمريكية والصهيونية على إيران. إسماعيل بقائي أشار أيضا إلى هذا الاجتماع المرتقب في عمان بمشاركة بلاده ودول المطلة على المياه الخليجية لمناقشة نتائج هذه المفاوضات التي كانت بلاده تجريها مع سلطنة عمان بشان إنشاء ممرات بحرية آمنة في مضيق هرمز. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار أيضا إلى هذا إلى الملف النووي الإيراني، إلى هذا الرفع وهذه الإحالة التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وقال إن تعذر تفتيش وزيارة بعض المواقع النووية في إيران يعود إلى تلك الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على هذه المواقع النووية في إيران.
1: أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيرانية أنها قصفت زورقا أمريكيا مسيرا عند مدخل مضيق هرمز، في حين نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن محاولات إيران ضرب سفن حربية أمريكية باتت أقرب للإصابة باستخدام رؤوس حربية قادرة على المناورة.
3: بين الإعلان والإنكار تتراوح التصريحات في طهران وواشنطن بشأن استهداف إيران لسفن وقطع بحرية أمريكية في الخليج ومضيق هرمز. إيران تعتبر ذلك تطورا في المواجهة بالمضيق. ويوم الأربعاء أعلن الحرس الثوري استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط بالمضيق ردا على تدمير أمريكي لخمس ناقلات إيرانية. وفق بيان الحرس الثوري فإن السفينتين الأمريكيتين تحملان صواريخ كروز ونظام إيجيس الذي يوفر قدرات اعتراضية في طبقات مختلفة من الجو، وأنهما استهدفتا بصواريخ باليستية أوقعت بهما أضراراً. بيان الحرس الثوري أشار إلى أن السفن المستهدفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز بتحريض من الجيش الأمريكي. يبقي هذا تساؤلا مطروحا عن سر تأخر الخطوة العسكرية الإيرانية كل هذا الوقت وعدم اللجوء إليها طيلة فصول الحرب وجولات التصعيد التي تخللتها. لكن كيف تتجاوب التصريحات الأمريكية مع إعلانات الاستهداف الإيرانية؟ الأحدث ما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر صباح الخميس أن الصواريخ الإيرانية قد تكون مزودة بتقنيات متطورة تتيح لها المناورة أثناء التحليق وإصابة أهداف متحركة. تطور الصواريخ الإيرانية وفق الصحيفة بات يقلق مسؤولين أمريكيين، وخاصة مع التقارير عن نجاح تلك الصواريخ في إصابة أهدافها، ويعزز من جهة أخرى احتمالات تلقي طهران مساعدات روسية صينية. وبينما قال وزير الخارجية الأمريكي الأربعاء إن إيران تواصل إطلاق النار على سفن بلاده الحربية متوعدا بتكبيدها ثمن ذلك بخسارة ناقلاتها، فقد أكد على عدم إصابة أي سفينة أمريكية. النفي الأمريكي كان أقوى فيما يبدو خلال اليومين السابقين، فالقيادة

0: المركزية أنكرت تماماً الأربعاء ادعاءات الحرس الثوري بشأن استهداف مدمرتين أمريكيتين في الشرق الأوسط. ونقل الثلاثاء عن مسؤول أمريكي نفيه إصابة أي سفينة أمريكية في هجمات شنتها إيران اليوم السابق. التأكيد الإيراني المستجد على إصابة أهداف بحرية أمريكية يفترض أنها تحمل دفاعات مضادة قد لا يسلط الضوء فقط على قدرات تقنية جديدة أدخلتها طهران على صواريخها، بقدر ما قد يشير أيضا إلى أن القطع الحربية الأمريكية غدت أهدافا مكشوفة سهلة بحكم انخراطها المكثف إما في إحكام الحصار البحري على إيران أو في تنظيم العبور في مضيق هرمز وفق المسارات التي ترتضيها واشنطن، ما تطلب تحركها في مجال بحري أوسع مما كانت عليه خلال الشهور الماضية.
1: ومعنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، أهلا بك. ومعنا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت، أهلا بك أيضا. وأبدأ معك دكتور إحسان، يعني تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الحرب هي امتداد للحرب على الإرهاب، وأن هذا أو يعني يوازيها أيضا عدم تسمية هذه بحرب وإنما صراع، يعني هذه التصريحات الأمريكية ما الرسالة منها اليوم الموجهة للعالم أجمع؟
2: تحياتي وشكرا للدعوة. نعم، يعني هي المناسبة أيضا المناسبة اليوم 11 أيلول الهجمات الإرهابية، فلذلك هناك سياق معين يعني قال ذلك، ويريد تبسيط الأمور للناخب الأمريكي الناخب الجمهوري بالتحديد. هذا الحرب مع إيران هي في سياق الحرب على الإرهاب، هي دولة يعني قتلت أمريكيين، عدد كبير من الأمريكيين عبر السنوات كان لها علاقات مع تنظيم القاعدة بعد أن انهيار نظام الطالبان، هرب عدد من جماعة القاعدة إلى إيران، اختبأوا في إيران. فترامب يريد ربطهم بالإرهاب، وأيضا يعني المشكلة ما زال مستمرة، يعني هم عندهم مشكلة مع العالم بالنسبة لتعطيل الملاحة في المضيق، بالنسبة للأسلحة النووية. وعندما يبسط الأمور للناخب الأمريكي يفهم لماذا يستمر الشعب الأمريكي في دفع ثمن هذه المواجهة في ارتفاع سعر النفط، ويجب أن يستمر ترامب في موقفه الذي يعني هم يتحدوه، وهو قبل التحدي وهو لن يقبل أن يتراجع، هم يراهنوا أن يتراجع ولكن لن يتراجع، ويذكر الشعب الأمريكي أن الإرهاب تحديد، واليوم الإرهاب يكون في إيران.
1: سيد مختار حداد، يعني كيف تقرأ أنت هذه التصريحات، وما علاقة الربط يعني ما يحدث من صراع اليوم بالإرهاب؟
3: يعني هناك الرئيس الأمريكي يتهرب إلى الأمام، ويعني يريد أن من كل شيء يستفيد لكي يبرر حربه العدوانية الإرهابية ضد الشعب الإيراني. يعني معروف هو أكبر راعي للإرهاب هي الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هي التي أسست تفافس هذا تنظيم القاعدة الذي فيما بعد استهدفها في 11 من سبتمبر، تدعم هذا الكيان الصهيوني الذي يقوم بأنواع وشتى أنواع العمليات الإرهابية ضد الشعوب وشعوب المنطقة والشعب الإيراني واللبناني والفلسطيني وكل هذه المجازر. ولكن هو يتهرب إلى الأمام، يعني يطرح مثل هذه الادعاءات لكي يقول أن حربه هي في مسار الصحيح، في الوقت الذي ودخل هذه الحرب أساسا من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. فلذلك يعني هناك باعتقاد الرئيس الأمريكي اليوم يعني يبحث أولا عن السبل لكي كما قلت يبرر يعني ما قام به، وكذلك يخرج نفسه من هذا المأزق، يعني المأزق الذي خلقه، ويقول بأنه يعني يفعل شيئا يعني في المسار الصحيح، في الوقت الذي ويعرف تماما يعني ما هي الورطة التي تورط فيها اليوم، وورط معه يعني جميع المنطقة والشعب الأمريكي والعالم يعني في أزمة كبيرة. هذه الأزمة يعني ليس هناك أفق بأنه متى ستنتهي، فلذلك يعني هو يقوم مثل هذه التصريحات والكلمات الاستعراضية في الوقت الذي يعني هناك، إذا الآن نريد أن نقارن تصريحات الرئيس الأمريكي، هو يعني يمشي على نمط واحد، تصريحات مكررة، نفس التصريحات، نفس الادعاءات، في الوقت الذي يعني حتى لن يستطيع أن يثبت أي جزء من هذه الادعاءات الذي يتحدث بها.
1: دكتور إحسان، يعني من يتابع التصريحات الأمريكية، يعني هناك من يقول بأنها تمهيد لمرحلة تصعيد جديدة قد تذهب باتجاه ضرب يعني جبل الفأس، هذا الموقع النووي الإيراني المهم، وأيضا من يقول بأن هذه الفترة سيكون هناك خفض للتصعيد لمرور الانتخابات النصفية. يعني بين هذا وهذا، ما المرجح؟
2: يعني شوف، هو قال أكثر من مرة ترامب، وأنا أصدقه، يعني أنه الانتخابات وكل العوامل التي يعتبرها الإيراني عوامل مهمة جدا في التأثير على ترامب، الانتخابات، شعبية ترامب، سعر النفط، أنه كلها تؤثر على قرار ترامب في مواجهة النظام الإيراني. كلها عوامل، نعم، يعني ويكترث هو، ولكن في نهاية المطاف أخذ القرار أنه يمكن تحمل، يعني حتى قال الشعب الأمريكي تحملوا زيادة سعر النفط لأنه نواجه مشكلة عمرها عقود. هذا النظام عمره عقود، يعني هذا الرجل يعني لا يمكن القول أن الموضوع نتنياهو وإسرائيل إطلاقا، يعني هي عامل أكيد ولكن ليس الأساس في الموضوع، لأنه بالفترة الرئاسية الأولى هو قتل قاسم سليماني وقال أنه قتل الأمريكيين لن يمر بدون عقاب، وكانت هذه رسالة للنظام الإيراني أنه البيت الأبيض بإدارة جديدة. لذلك يعني لا يمكن القول أن هناك أمور تربط هذا الرجل اليوم يفكر بإرثه السياسي، يعتبر أنه هناك أثمان يتم دفعها، يعني هو شخص يحب أن يكون عنده شعبية مرتفعة، وأنا أعتقد يزعجه كثيرا أن يكون شعبيته منخفضة، ولكن شعبيته ما زالت مرتفعة جدا في الحزب الجمهوري، وهذا موضوع أساسي، وهو سيستمر في هذا الموضوع. ولكن هل يذهب إلى الحرب الشاملة أو هو لا يريد ذلك؟ هو يعتبر أنه الحرب الاقتصادية هي الحل الأنسب للتعاون مع إيران الآن، كل المعطيات أنه الحرب ناجحة، ولكن النظام الإيراني يقول أنا لن أقبل أن أجلس وتكون عندي حرب اقتصادية يرتاح لها الأمريكي، سأصعد في جميع المناطق وأرفع التكلفة وأرفع سعر النفط وأستخدم كل أوراقي في المنطقة لأنه هذه حرب وجودية.
1: دكتور أحسان، وهو ما تقوم به يعني إيران، يعني هناك ارتفاع على أسعار النفط وهناك أيضا يعني ضرر على الاقتصاد الأمريكي أيضا، يعني المعادلة هذه كيف تنظر؟ يعني نعم
2: صحيح، يعني هو يخنق النظام الإيراني، ولكن النظام الإيراني قال لن أنتظر كي يتم خنقي اقتصاديا، قتلي اقتصاديا، ويريد تصعيد. لذلك يعني أي قائد عسكري يقول لك يعني أنا أخطط للمعركة، ولكن عند أطلاق النار نترك الخطة القديمة ونتفاعل مع ما يفعل الخصم. اليوم الخصم يقوم بأمور مختلفة، لذلك على ترامب أن يغير من طريقة التعامل مع هذا الموضوع، يعني هو بحاجة إلى مواجهة إيران في مناطق مختلفة، منها أهم شيء في موضوع الحوثيين. الحوثيين يقولوا لن نعطل من الملاحة الدولية، ولكن هم فعلا يعني ساهموا بشكل أساسي في ارتفاع سعر النفط، ويجب التعامل معهم. هو يتردد في ذلك، ولكن في نهاية المطاف إذا أراد أن يكون سعر النفط معقول ولا يستمر في الارتفاع، عليه تغيير واستعمال العنف أكثر مما كان يتخيل أنه يحتاج إليه.
1: سيد مختار، أوراق الضغط الإيرانية هل تم استخدامها جميعها اليوم؟ يعني بالنظر للحوثيين وأيضا ما حدث من العراق باتجاه المملكة العربية السعودية، هل يتم استخدام كل أوراق الضغط الإيرانية؟
3: الحقيقة يعني ما حدث من العراق أنا لا أربطه يعني بهذه التطورات، يعني هذا أصلا بعيد الآن كل البعد عن ما حدث، ولكن يعني التطور في اليمن هذا حتما يجعل أمريكا تتراجع خطوات إلى الخلف، يعني الرئيس الأمريكي يتراجع لأنه حتما سيقلق أنه في مرحلة ما ممكن يعني الجانب اليمني يأتي ويغلق يعني بضيق باب المندب بشكل كامل، وهذا سيشكل أزمة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أنا باعتقادي الآن يعني إيران ما زالت لديها بما يكفي من أوراق لكي ترفع الكلفة بالنسبة للإدارة الأمريكية. في الحقيقة إيران لا يهمها ما يدور الآن في الانتخابات الأمريكية، لأن إيران تعلم تماما أن صعود الرئيس الأمريكي لا يهمه حزب جمهوري ولا شعب أمريكي ولا يعني حتى أولوياته لم تكن الولايات المتحدة، يعني هذا واضح، شعاره هو إسرائيل أولا، يعني هو شخص يعمل أصبح يعني يعمل لدى طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. فلذلك الذي يتحدثون بأن إيران الآن تريد أن تؤثر على الانتخابات الأمريكية وخاصة من داخل أمريكا، هؤلاء الذين يدعون مثل هذه الادعاءات، يعني برأيي هذه رؤية خاطئة. يعني هناك إيران أساسا أصلا لا تبني شيئا على هذا التطور. نعم إذا فشل حزب الجمهوري هذا إيران تعتبره حتما يعني امر ايجابي، ولكن هذا لا فرق لايران بين حزب جمهوري وحزب ديمقراطي. في نهايه المطاف يعني كل واحد منهم كان لديه العداء، يعني ذلك من خلال مثلا العقوبات وطرح برنامج ايران النووي، المشكله التي افتعلها ودعم جماعات ارهابيه. يعني اوباما هو كان على راس مثل هذه الاجراءات، وهذا الرئيس الامريكي جاء كشف يعني حقيقه امريكا من خلال الحرب. فلذلك يعني هناك في إيران تفكر بأن ترفع الكلفة بالنسبة لأمريكا، تجعل أمريكا تدفع يعني ثمنا غاليا على هذا الإجراء. وهناك باعتقاد الإجراءات الإيرانية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي نرى نتائجها، تؤثر على القدرات العسكرية الأمريكية نرى نتائجها. يعني الآن إيران يهمها مثل هذه الإجراءات، وباعتقاد يعني إيران الآن يعني الأوراق التي تستخدمها يعني ترى تكفي يعني في هذه المرحلة. ولكن إذا أمريكا صعدت ووسعت الحرب وعادت إلى الحرب الشاملة، أو قامت مثلا باستهداف منشآت إيران النووية، أو مثلا باستهداف يعني جبل الفأس، لا باعتقادي يعني إيران هناك ستكشف أوراق جديدة لأمريكا. ورأينا يعني هذا مؤخرا من خلال الأسلحة المتطورة التي كشفتها، التي تستطيع أن تستهدف الحاملات والسفن الحربية الأمريكية. ويعني هناك نرى اعترافات أمريكية في هذا المجال.
1: دكتور أحسان، هل تهتم يعني الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية الآن بأي ما يحدث من مفاوضات إن كانت ما بين إيران وعمان، وأيضا يعني جولة المفاوضات لربما المقبلة التي أعلنتها وزارة الخارجية الإيرانية؟
2: يعني أكيد ترامب لا يمكن أن يقول لا يريد مفاوضات، لا يريد مباحثات. يعني اكيد بنهايه المطاف الامريكي يريد شيئا واحدا اليوم، يعني وواضح تماما النظام الايراني يعتبر ويدعي انه ترامب لا نعرف ماذا يريد، يقول اشياء متناقضه وكل هذه الامور. ولكن براد كوبر قائد القوات الامريكيه في المنطقه قال انه المطلوب هو ان يكون هناك مضيق مفتوح بدون اي تعطيل من قبل الايراني، يجب ان يعود المضيق كما كان في الماضي. والمشكله هي ان النظام الايراني يحاول تغيير طبيعه المضيق. يعني إذا كانت المحادثات مع الدول العربية ومع عمان هدفها تغيير طبيعة المضيق، هذا لن يحصل لن يقبل به الأمريكي إطلاقا، والعالم لن يرضى به أبدا. واليوم مشكلة إيران مع العالم ليست مع الأمريكي فقط، لا أحد يقبل أن يكون المضيق تحت سيطرة إيران إطلاقا، هي تعطل بلاحة في المضيق. وأيضا حتى برنامجها النووي يعني جبل الفأس وكل هذه الأمور، ولكن المجتمع الدولي يرفض أن يكون هناك أسلحة نووية إيرانية. والوكالة الدولية للطاقة النووية الدولية حولت ملفهم إلى مجلس الأمن. إذا هي مشكلة عالمية وليست مشكلة أمريكية، ولكن نعود إلى أنه تخاذل دولي في موضوع إيران، لذلك يتمادى الإيراني. ولكن لو كان المجتمع الدولي يطبق القانون بالنسبة لحرية الملاحة ومسؤولية الجماعية تأمين الملاحة في كل المضائق وليس مسؤولية أمريكية، لما وصلنا إلى هنا. والغريب أنه الحرب عبثية، لأنه الإيراني يعرف أن المضيق دولي ولن يصبح إيرانيا إطلاقا، وأيضا هو يقول لا يريد إنتاج أسلحة نووية. إذا ماذا كل هذا يعني تضييع الوقت والضغط على الاقتصاد الدولي وتحدي ترامب، وترامب يتحداهم كل هذه الأمور، إذا هم فعلا لا يريد إنتاج أسلحة نووية وأنا أصدقهم. وأيضا المضيق لن يكون إيرانيا، إذا لماذا كل هذه المناكفات والتحديات؟ لأنه في نهاية المطاف
1: دكتور أحسان،
2: يعني
1: وهنا السؤال تحديدا
2: يعني العالم. نعم
1: وهنا السؤال يعني لماذا كل ذلك؟
2: كل ذلك لأنه هناك حرس ثوري، ليس هناك مرشد، هناك حرس ثوري جماعة متشددة تخيلت أن هذا المضيق أصبح إيرانيا، وأن الوضع القانوني للمضيق أصبح مختلف. يعني باعوا وهم للشعب الإيراني أنه نعم حرب كارثية، نعم تحملنا أثمان هائلة، ولكن هذا المضيق أصبح إيرانيا، وإيران أصبحت عند أهم القمة النووية أن التحكم بهذا المضيق العالمي المهم. وهذا غير صحيح إطلاقا، هم عطلوا الملاحة في المضيق، ولكن لا يعني أنه عندهم حق مكتسب في هذا المضيق. والمشكلة أنه تخاذل العالمي هو الذي يجعلهم ينخدعوا أنه فعلا هذا أصبح مقبولا. المجتمع الدولي لا يقبل بذلك، لا أحد يقبل بذلك، وهم يخوضوا حربا خاسرا لأنه لن يتغير وضع المضيق. ليس هناك شيء اسمه حق مكتسب بهيمنة على مضيق عالمي يحكمه القانون الدولي. وأيضا المشروع النووي عندهم اليوم ليس مشكلتهم مع الأمريكي، اليوم مشكلتهم مع المجتمع الدولي. يحميهم الروسي أو الصيني نعم، ولكن بقية الدول ستستمر في العقوبات عليهم بسبب هذا البرنامج النووي.
1: نعم سيد مختار، ما الأولويات اليوم لطهران؟
3: نعم، يعني بعيدا عن تهيؤات السيد حسين الخطيب حول دور حرس الثوري والقصص التي اختلقها، وأوضح له نقطة، يعني إذا هناك كان مجتمع دولي كان لن يصمت أمام هذا

0: عدوان الذي بدأ في يوم 28 فبراير، وقام بمثل هذه المجازر بحق الشعب الإيراني، وعلى رأسها مدرسة ميناب ونادي الفتيات في نامرد، الكثير من المجازر أو صمت يعني المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي صمتت أمام الهجوم على منشآت نووية خاضعة للتفتيش وتعمل وفق قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تنشر
1: شكرا،
0: تنديد واحد عن أي مجتمع
1: أشكرك،
0: دولي. يعني
1: وصلت
0: يتحدث
1: الفكرة،
0: الأستاذ
1: وصلت الفكرة،
0: إحسان القاضي.
1: شكرا. إذا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موريستيت، شكرا جزيلا لكما. يرتبط جانب كبير من حياة الإيرانيين في جزيرة قشم وهرمز وهجام في مضيق هرمز بالبحر والصيد والتجارة والسياحة، فضلا عن نقل الركاب، لكن الحرب أثرت بشكل مباشر على تلك الأنشطة التي تشكل مصدر رزق منذ عقود. في التقرير التالي يرصد مراسل الجزيرة عمر هواش كيف يحاول سكان تلك الجزر مواصلة حياتهم وأعمالهم.
2: على ضفاف مضيق هرمز نرصد حياة المواطنين الإيرانيين في جزر قشم وهرمز وهنغام. أمير يقودنا في رحلة عبر مضيق هرمز. بين جزيرتي قشم وهرمز ترك التوتر في المنطقة أثره على حركة التجارة والسياحة. ونحن نرصد حركة التجارة في الجزر الإيرانية في مضيق هرمز عبر قارب أمير. رصدنا هذه السفينة الإيرانية المدمرة خلال الحرب، أصيبت ببعض الصواريخ في مضيق هرمز. هذا المشهد الحربي يعوق التجارة والسياحة كما يقول الأهالي في الجزر الإيرانية في مضيق هرمز. يقول أمير إنه اشترى قاربه بعد 6 سنوات من العمل في نقل البضائع بين سلطنة عمان وإيران، لكن الحرب انعكست على عمله ومصدر رزقه.
3: أنا ابن قشم ولم أغادر الجزيرة طيلة الحرب، كانت رحلات تجارية منتظمة، أما الآن فأصبح العمل شبه متوقف، وأي اضطراب في حركة البحر ينعكس مباشرة على مصدر رزقنا.
2: هنا جزيرة هرمز، يسميها الإيرانيون جزيرة التربة الحمراء وإحدى بوابات المياه الخليجية، يتمسك الصيادون فيها بمهنة توارثوها عن أجدادهم، فيما أضافت الحرب مزيدا من الصعوبات إلى حياة ترتبط بالبحر. ومع تزايد مخاطر الصيد في المضيق اتجه بعض الصيادين إلى نقل الركاب بين هرمز وهنغام. علي واحد منهم، فقد قاربه بسبب الحرب فاستأجر آخر.
4: خلال الحرب فقدت عملي بعد تدمير قاربي الذي أصابه مقذوف، كنت أعيش من الصيد، أما اليوم فأستأجر قاربا لنقل بعض الركاب بين هرمز وهنغام لإعالة أسرتي.
2: وصلنا للتو من جزيرة قشم إلى جزيرة هنغام لنطلع على الوضع في هذه الجزيرة السياحية في فترة ما بعد الحرب. بداية عليك أن تركب هذه الدراجات النارية ثلاثية العجلات، لأنها تبدو الوسيلة الوحيدة للنقل في هذه الجزيرة. فرضت الحرب على جزيرة هنغام واقعا جديدا بطابع عسكري بحكم موقعها في المضيق. جولة صغيرة في جزيرة هنغام تثبت أن الجزيرة شبه خالية من السياح، على عكس ما كانت عليه قبل الحرب كجزيرة سياحية مهمة في مياه مضيق هرمز، وذلك بسبب الحرب التي لا تزال آثارها واضحة في بعض مناطق الجزيرة. رسمت الحرب في جزيرة هنغام فاصلاً بين زمنين، ما قبل الحرب وما بعدها.
5: قبل الحرب كان عدد السياح كبيراً وكنت أنقلهم بين معالم الجزيرة، لكن بعد الحرب قلت أعدادهم بشكل كبير، ما أثر على كل شيء هنا من النقل إلى السوق وأعمال الأهالي.
2: في الجزر الإيرانية على ضفاف مضيق هرمز، حيث يأمل أهاليها أن يتحول المضيق إلى مصدر للازدهار والتطور بدلاً من أن يكون مصدراً للحرب والتوتر. عمر هواش، الجزيرة، من جزيرة هنغام جنوبية إيران في مضيق هرمز.
1: وفي الشأن اللبناني، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن

0: يلتقيان بمقر وزارة الخارجية الأسبوع المقبل لبحث التطورات الجارية واستمرار تنفيذ الإطار الثلاثي. وأضاف المسؤول أن الجولة التالية من المحادثات الرسمية ستعقد في روما خلال أكتوبر المقبل. وقراءة في الرسائل الإسرائيلية العسكرية والسياسية في جنوب لبنان بعد تطورات مرتفعات علي الطاهر، نتابعها في الفقرة التالية مع الزميلة رنيم بوخزام.
1: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن انسحاب قواته من مرتفعات علي الطاهر شمال نهر الليطاني وإعادة تموضعها في خطوط خلفية في تلة قلعة الشقيف. وبعد تفجيرات علي الطاهر، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن ما سماه بالخط الأصفر داخل الأراضي اللبنانية سيبقى تحت السيطرة الكاملة لجيشه دون أي تغيير. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال أنه بعد تدمير ما وصفه بمنشأة علي الطاهر أصبح لدى إسرائيل منطقة آمنة وأقوى لإحكام السيطرة وتهديد حزب الله في عمق لبنان بحسب تعبيره. كل هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد. بداية نبدأ بالأهمية الاستراتيجية لعلي الطاهر، ماذا يعني أن الإسرائيلي سيطر على هذه المرتفعات ودمر هذه المرتفعات؟
2: يعني دون شك هناك قاعدة عسكرية لوجستية بالمعنى الأساسي، كونها تؤمن تحصين وبنى تحتية وتخزين ومركز قيادة ومركز عمليات. كل هذه المنظومة القيادية تم تحييدها وتدميرها اليوم من قبل جيش الاحتلال، وبالتالي بالمعنى العسكري القتالي هي طبعا خسر حزب الله من خلال تحييد هذا المرتفع وما يتضمن، ولكن قتاليا كانت هذه الخسارة واقعة من قبل هذه الأيام، إنما اليوم
1: كيف؟
2: كانت لأنه لم يكن يقاتل منها حزب الله في كل هذه الفترة، عندما كان الإسرائيلي يعمل على السيطرة النارية على هذه المرتفعات ويبحث عن مداخلها ومخارجها ويتحكم بها في كل هذا الوقت، وعندما كان يتحرك في كل هذه المنطقة في جوار علي الطاهر في منطقة كفر تبنيت وفي منطقة الشقيف ويعني في كل هذه المنطقة طريق الخردلي، لم يكن هناك أي مقاومة أو تهديد من علي الطاهر، وبالتالي كانت قتاليا فقدت وظيفتها القتالية، إنما كان هناك بنية تحتية تعمل على تحصين واحتواء عدد من العناصر حسب المعلومات، ووجود مخازن أسلحة وصواريخ ومنظومة قيادة. كل هذا الأمر الآن خسره حزب الله، خسر هذه القاعدة الكبيرة الاستراتيجية في هذه المنطقة. هكذا يمكن قراءة هذا التغير الذي حصل نتيجة تدمير هذه القاعدة، ولكن يعني يمكن القول هنا وبمنطق عسكري أن علي الطاهر الآن في ظروفها الحالية هي هدف منع العدو بين مزدوجين، منع حزب الله من التمسك بها هو الغاية وليس احتلالها الغاية بمعنى التمركز عليها، وإلا إذا كان فعلا الغاية احتلالها لاحقا فهذا يعني أن هناك نية في متابعة العمليات وهذا بحث آخر.
1: قبل الحديث عن ما إذا كان هناك من نية لمتابعة العمليات وما هي السيناريوهات، إذا أردنا أن ننظر إلى علي الطاهر بالمقارنة مع المنطقة التي يعني التي تشكل محيط هذه المرتفعات، ما هي أهميتها نسبة للمنطقة المحيطة بها؟
2: صحيح، يعني هنا نتحدث بمنطق العمليات العسكرية. السيطرة على علي الطاهر أو تحييد هذه القاعدة وهذا المرتفع وما يمثل من قدرة على المراقبة وطبعا من قدرة لوجستية بداخله، السيطرة عليه قد تفتح الطريق عملياتيا باتجاه متابعة العمليات في اتجاهين أساسيين، واحد باتجاه منطقة الريحان وباتجاه إقليم التفاح، وآخر باتجاه النبطية دير الزهراني باتجاه الساحل. فإذا هذان الاتجاهان هما مراحل متقدمة أو مراحل إضافية يمكن أن يعمل عليها جيش الاحتلال إذا ما أراد التقدم وإذا ما أراد توسعة العمليات، ولكن هنا في هذا السياق نحن نتحدث عن الدخول في حرب واسعة مع حزب الله وليس مسألة وقف إطلاق نار، وإن كان يعني غير محترم من قبل إسرائيل بشكل كامل كما هو الحال، ولكن يعني التتابع العمليات أو متابعة العمليات العسكرية تستوجب من جيش الاحتلال التمركز في علي الطاهر وإقامة يعني نقاط عسكرية محصنة للانطلاق منها في متابعة العمليات. هذا كله يقرأ في أدائه اللاحق بما يتعلق بعلي الطاهر، وأنا لا أعتقد أن هذا الأمر وارد، أعتقد أنه سيعيد تموضعه كما أعلن باتجاه منطقة الشقيف.
1: سريعا، ماذا يعني كلام كاتس عن أن علي الطاهر ستمهد لتهديد حزب الله في عمق لبنان من الناحية
2: يعني
1: العسكرية؟
2: هذا كلام سياسي يريد تعظيم الإنجاز العسكري الذي تحقق من خلال إفقاد حزب الله لهذا المرتفع وقدراته ووظيفته وحيثياته ومعنويا أيضا، ولكن عسكريا يعني لا يمكن القول. طبعا خسر حزب الله بهذه القاعدة، ولكن كما ذكرت لك قتاليا لم تكن هذه القاعدة توفر أي قدرة قتالية لحزب الله منذ أكثر من شهر. وبالتالي وحزب الله بمنظومته اللامركزية كمنظمة لا مركزية هو منتشر بمناطق كبيرة وعميقة وله تحصينات أخرى أيضا إن لم تكن تساوي علي الطاهر يعني ربما أقل منها، ولكن متعددة على امتداد مساحة واسعة. نعم.
1: شكرا لك عميد، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة. عودة إلى استوديو الأخبار.
0: اختتمت في لاهاي جلسة الاستماع بعد الدعوة التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن دعم إسرائيل في الحرب على غزة. وحددت المحكمة يومي 16 و22 من الشهر الجاري لتقديم الدولتين ردودهما على الأسئلة.
3: هل يمكن أن تتحمل دولة مسؤولية قانونية عن الأسلحة التي تصدرها إلى دولة أخرى؟ سؤال تجيب عنه محكمة العدل الدولية في لاهاي مع اختتام جلسات الاستماع التي استمرت 4 أيام. في صميم القضية اتهامات لألمانيا بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والقانون الدولي الإنساني عبر مواصلة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وتعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وتؤكد نيكاراغوا أن استمرار الدعم العسكري الألماني يجعل برلين شريكة في الانتهاكات التي ينظر فيها أمام المحاكم الدولية.
4: تستند نيكاراغوا إلى مسؤولية ألمانيا فيما يتعلق بانتهاكات متعددة للقانون الدولي، لا سيما آفة الإبادة الجماعية البشعة والقانون الدولي الإنساني وحق تقرير المصير والفصل العنصري ومنع التمييز.
3: في المقابل ترفض ألمانيا الاتهامات، مؤكدة أن صادراتها العسكرية تخضع لرقابة قانونية صارمة وأنها تلتزم بالقانون الدولي إلى جانب مواصلة تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين. وخلال 3 أيام من المرافعات انصب النقاش على اختصاص المحكمة بالنظر في القضية وما إذا كانت مسؤولية الدولة المصدرة للسلاح تمتد إلى كيفية استخدام تلك الأسلحة من قبل دولة أخرى.
5: مع ذلك ما كان ينبغي عرض هذه القضية أمام هذه المحكمة، وكما ستوضح ألمانيا اليوم فإن الشروط التي تستند إليها اختصاصات هذه المحكمة غير متوفرة في هذه الحالة. في الواقع إن ما تطلبه نيكاراغوا من المحكمة يتجاهل المبادئ الأساسية التي يقوم عليها اختصاص المحكمة، ولا سيما مبدأ الموافقة المسبقة على هذا الاختصاص.
3: تعود القضية إلى مارس من عام 2024 إن رفعت نيكاراغوا الدعوى متهمة ألمانيا بهذه الانتهاكات، ورغم رفض المحكمة آنذاك طلب اتخاذ التدابير مؤقتة فإنها أبقت الدعوى قائمة لتنتقل اليوم إلى مرحلة حاسمة تبحث فيها المحكمة الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها برلين بشأن اختصاصها بالنظر في القضية وتحديد الخطوات المقبلة. مع أن الفصل في القضية قد يستغرق سنوات، فإن القرار بشأن التدابير المؤقتة سيشكل علامة مهمة بشأن حدود الأطراف الموردة للسلاح، وقد يفتح الباب مستقبلا أمام دعاوى مشابهة في ظل تصاعد المطالب بمحاسبة الجهات المسؤولة عن دعم أطراف النزاعات المسلحة. عبد الله الشاني، الجزيرة، لاهاي.
0: إلى اللقاء.
6: قالت قوات الحكومة اليمنية إن

0: قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
1: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
2: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
3: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مفتوحة الأيدي.
4: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
5: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
6: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
7: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
8: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية المستمرة.
9: الآن نسمع
10: ليلة هي الأعنف، هجوم صاروخي واسع
8: الطرق. خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
11: بنقول اللي دقناه والله لا ذوقه لحدا.
8: وصوت يصنع صداه.
12: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
13: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
8: نرصد البداية،
14: مع أن النار لم تتوقف يوما.
8: نتابع التحول،
15: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
8: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
16: حذيفة سقطت.
8: الجزيرة،
17: صاروخ باليستي.
8: نرى العالم من كل زواياه. بين التهدئة والتصعيد،
4: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
18: مو ناس تحديد مترسين ناس.
8: مفاوضات،
19: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
20: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
8: ترقب،
21: الطرفان ينتظران إشارات
22: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
8: تحليل يقرأ ما بين السطور.
23: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
24: هي قضية تشكيكية،
25: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
8: المشهد كاملا أولا بأول.
4: هل هذه المرة مختلفة؟

مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات أدانت الخارجية السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدة أن استهدافه تم بعدة مسيرات قادمة من العراق ونتج عن ذلك إصابات بشرية. وقال بيان الخارجية السعودية أن المملكة أثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية بناء على طلب رئيس وزراء العراق، مؤكدة احتفاظها بالحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت إيقاف خط الأنابيب المستهدف احترازيا. بدورها أدانت حكومة العراق الهجمات وأكدت رفضها أي اعتداء يمس أمن المملكة وثمنت موقف الرياض واستجابتها لجهود احتواء الموقف. وقالت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان، وأعلنت إعفاء قائد عمليات ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من موقع بالمحافظة. في اليمن قال المتحدث باسم القوات الحكومية إنهم بدأوا قصفا جويا فيما أطلقوا عليه منطقة صندوق القتل والتي تم تحديدها سابقا. وكانت رويترز نقلت عن مصادر حكومية يمنية قولها إن جماعة أنصار الله الحوثيين وصلت إلى مدينة ذباب على مضيق باب المندب. كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي أن الجماعة سيطرت على جزيرة ميون قرب باب المندب. وقال مصدر مطلع للجزيرة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية وصل إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين الأخير. جانبه قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن الملاحة بالبحر الأحمر ومواجهة عدوان إيران ووكلائها، وأضاف أننا سنتواصل بشكل منتظم مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة بشأن تطورات اليمن. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي أن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحاً

0: نوويا. وفي إيران قالت الخارجية إن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق. في هذه الأثناء قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أجرى اتصالين مع وزيري خارجية السعودية والكويت، استعرض خلالهما الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة. في الشأن اللبناني قال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن سفيري لبنان وإسرائيل سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن لبحث التطورات وتنفيذ الإطار الثلاثي. ينضم إلينا من بغداد الدكتور سيف السعدي الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور مرحبا بك. ما هي إجراءات الاحتواء التي ستتخذ سواء والتي يؤكد عليها الطرفان السعودي والعراقي؟
1: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. يعني بلا شك كانت هناك رسائل مرنة من قبل الجانب السعودي بعدم الرد على الرد كرد فعل، وبالتالي أعطت مساحة لحكومة السيد الزيدي لاتخاذ الإجراءات. حكومة السيد الزيدي اتخذت إجراءات منها إقالة الفريق الركن جليل الشريفي وهو قائد عمليات ميسان، ويعني كإجراء احترازي لاحتواء هذا الموقف. أيضا يعني إغلاق مطار البصرة تحسبا من هروب هذه الجماعات واستغلال هذا المطار باتجاه إيران، يعني إغلاق ما يتعلق بالرحلات من إيران إلى العراق والعكس صحيح. أيضا إغلاق منفذ الشلامشة الذي يربط الجانب العراقي بالجانب الإيراني، أيضا إجراءات احترازية حتى لا يكون هناك هروب من قبل هذه الجماعات التي تتخذ استراتيجية الذئاب المنفردة، وبالتالي تستغل المساحات يعني المترامية الأطراف في محافظة ميسان من أجل الهروب إلى إيران. أقول لماذا تم استخدام ميسان وليس محافظة الأنبار أو محافظة المثنى، وهي هذه محافظات بطبيعة الحال هي متاخمة للمملكة العربية السعودية، لأن ميسان بصراحة هي حدودية، يعني الجنوب شرق العراق حدودية مع إيران، وبالتالي هناك سهولة في نقل المعدات اللوجستية سواء كانت الطائرات أو أماكن المنصات التي تنطلق منها هذه الطائرات باتجاه إيران، وأيضا تزويد هذه الجماعات بمعدات دعم لوجستي من قبل الجانب الإيراني. ولذلك أيضا يعني اختارت هذه المنطقة أيضا لتربك الدفاعات الجوية السعودية التي كانت تتحسب بصراحة أن يكون للانطلاق من محافظة المثنى أو محافظة الأنبار على اعتبار هناك قرب جغرافي وقرب حدودي من هذه المناطق. الإجراءات الاحترازية وحدها هي الكفيلة بوقف يعني هذا التصعيد ما بين الجانب العراقي والجانب السعودي. السعودية نعم أعطت،
0: لكن هل هذه الإجراءات جاءت بطلب من السعودية مثلا؟ يعني على أي أساس اتخذت هذه الإجراءات الاحترازية كما أسميتها، بتقدير عراقي أم بتفاهم مع السعودية؟ وهل هي كافية أيضا للسعودية؟
1: هي جاءت بطلب من قبل رئيس مجلس الوزراء والقائد العام قوات المسلحة السيد الزيدي، طلب من الجانب السعودي بالتريث وعدم الرد إلى التوصل إلى ممكن يعني نتائج هذه التحقيق التي تقضي ممكن إلقاء القبض على مجموعة هنا وهناك وإغلاق يعني منفذ الشلامشة وكذلك المطارات ويعني إلغاء الرحلات مع الجانب الإيراني، يشي بأن هناك ممكن جهد استخباراتي وكذلك جهاز المخابرات الوطني بتعقب أثر يعني هذه المجموعات وإلقاء القبض على هذه الجماعات. يعني هو جاء بطلب من الحكومة العراقية، هذا لا يعني ممكن أو لا يلغي التعاون الاستخباراتي ما بين الجانب العراقي والجانب السعودي، خصوصا كانت هناك زيارة مؤخرة عقب الهجوم المملكة العربية السعودية وكذلك الجانب الأمريكي على أهداف منتخبة بداخل الأراضي العراقية. زار يعني رئيس الاستخبارات السعودي العراق والتقى برئيس جهاز المخابرات وكذلك يعني مدير مكتب القائد العام قوات مسلحة عبد الأمير يار الله أو عبد الأمير الشمري وكذلك رئيس مجلس الوزراء السيد الزيدي. كان هناك تعاون واتفق الطرفان على آلية يعني ممكن خفض التصعيد وعلى أن لا يكون هناك رد فعل مباشر دون التنسيق مع الطرف الآخر، وهذا الذي حصل. يعني التزمت المملكة العربية السعودية بعدم التصعيد كرد فعل على يعني ممكن هذه المنطلقات. أنا أقول أن الفصائل أرادت أن ترسل رسائل سياسية بالنار. لماذا؟ يعني أرادت أن يعني ترسل رسائل للمملكة العربية السعودية بضبط قواعد الاشتباك فيما يتعلق بالجبهة الجنوبية وما يتعلق ب يعني الجبهة مع اليمن، خصوصا بعد احتلال او قيام يعني السيطرة بالقيام من ميليشيات الحوثي، السيطرة ممكن على المخا وكذلك يعني جزيرة ميون، هذه الجزر الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر، وأيضا أرادت أن ترسل رسائل بأن لا تصدير للنفط. يعني هذه الرسائل أرسلها ممكن قاليباف، قال لا يمكن لدول الخليج أن تصدر نفط ما لم يكن لإيران تصدير نفط. أرادت أن تنتهج هذه الاستراتيجية وتهدد يعني خط ما يتعلق ب يعني اللاين دولار أو البترو دولار، ما يتعلق هذا الخط الذي يتم عن طريقه تصدير 5 مليون برميل نفط عن طريق ميناء ينبع. أرادت أن تشيل حركة السعودية وتجعلها بين فكي التمساح الحوثي من جهة وكذلك الفصائل المسلحة من جهة أخرى.
0: الدكتور سيف السعدي الأكاديمي والباحث السياسي من بغداد، شكرا جزيلا لك. إلى اليمن الآن، وتصريحات المتحدث باسم القوات الحكومية أنهم بدأوا قصفا جويا فيما أطلقوا عليه منطقة صندوق القتل والتي تم تحديدها سابقا. أضاف لاحقا أن القوات الجوية استهدفت مواقع الحوثيين في المخا وذباب، وكانت رويترز نقلت عن مصادر حكومية يمنية قولها إن جماعة أنصار الله الحوثيين وصلت إلى ذباب على مضيق باب المندب. كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي يمني أن الجماعة سيطرت على جزيرة ميون قرب باب المندب، وقد اتسعت موجة النزوح في عدد من مناطق اليمن جراء استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. وقالت منظمة أوكسفام إن قرابة 6000 أسرة نزحت خلال أيام قليلة من القتال. مراسل الجزيرة ياسر حسن رصد معاناة النازحين غرب محافظة تعز ووفانا بهذا التقرير.
2: نقف الآن في أحد مخيمات النازحين هنا في مديرية جبل حبشي بتعز، مخيم النوبة. هذا المخيم الذي أتى إليه النازحون بعد أن كانوا يعيشون أيضا في مخيم آخر بالقرب من منطقة الكدحة، فعندما صارت الحرب وعندما صارت تلك المنطقة منطقة تماس بين الطرفين نزح هؤلاء إلى هذه المنطقة قبل أيام، ومعاناتهم كما نرى في الصورة معاناة كبيرة.
3: يعني نحتاج دعم من المنظمات ومن الحكومة تبعنا، يعني تدور لنا كل ما نطلب، نحتاج طرابيل، نحتاج فراشات ومواد غذائية، نحتاج كل شيء يعني للبيت. يعني
2: وضع النازحين بشكل عام سواء كان في هذا المخيم أو في غيره من المخيمات، هناك أكثر من 5600 أسرة نزحت خلال التصعيد الأخير في اليمن من مناطق الحديدة وتعز ولحج، وكان نزوحها نحو تعز أيضا ونحو لحج ونحو عدن أيضا. وتقدر المنظمات الدولية عدد النازحين بقرابة 46,000 نازح نزحوا خلال التصعيد الأخير في اليمن، خاصة في غرب تعز وفي الساحل الغربي. ياسر حسن، الجزيرة، تعز.
0: في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي إيران قالت الخارجية إن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد، مرحبا بك. قبل قليل في الأخبار العاجلة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أن إيران حصلت على صور أقمار صناعية من جهات صينية قبل قصفها قاعدة بالأردن وذلك في يوليو الماضي. لنجمل معك إذن المواقف والتصريحات الأمريكية تلك التي وردت على لسان الرئيس التي ذكرنا جزءا منها، وإن كانت من تفاعلات لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال عن القاعدة التي قصفت في الأردن.
4: نعم بالفعل محمد، هذا التقرير في صحيفة وول ستريت جورنال يشير إلى ما حدث في 17 من تموز يوليو الماضي عندما استهدفت إيران قاعدة موفق السلطي في الأردن وقتلت 3 جنود أمريكيين يعتقد الآن من مسؤولين أمريكيين. تحدثوا لهذه الصحيفة بأن الصين لا يقولون إن الحكومة الصينية هي المسؤولة، ولكن يقولون جهة صينية قدمت صور أقمار اصطناعية لهذه القاعدة للإيرانيين قبل استهدافها وبعد استهدافها، ويقول المسؤولون الأمريكيون

0: الذين تحدثوا للصحيفة بأن قدرات إيران على الرصد والتتبع ومعرفة الأماكن الدقيقة في القواعد العسكرية تحسنت في الواقع مع مرور أيام هذه الحرب. هذه القدرة لم تكن موجودة في الأسابيع الأولى، كانت استهدافات إيران تخيب في معظم الأحيان، لا تضرب الأهداف بدقة، ولكن الأمور تحسنت. وما هو مهم الآن حقيقة ليس ما حدث في الأردن في تموز يوليو الماضي، إنما ما يحدث الآن في مضيق هرمز خلال الفترة الأخيرة، خلال الأيام القليلة الماضية وفي هذه الأيام ما زال الخطر قائما، وهو استهداف السفن الحربية الأمريكية في تصعيد وصف بالجريء من الإيرانيين. والسؤال من قبل هؤلاء المسؤولين الأمريكيين، ما إذا كانت إيران تحصل بالفعل على صور أقمار صناعية من جهات صينية؟ هذه الأسئلة أثيرت مع مسؤولين صينيين، يقول هؤلاء الذين تحدثوا للصحيفة، ولكن المسؤولين الصينيين أنكروا لنظرائهم الأمريكيين أي علاقة بمثل هذه التسريبات لهذه الصور أو المعلومات أو البيانات الاستخبارية التي يعتقد أن الصين قدمتها، ويقولون أنه ما من تواصل حكومي صيني مع إيران بشأن هذه الصور. ربما الترجيح يقول مسؤولون في الصحيفة ربما تكون هذه جهات صينية غير حكومية، ولكن عموما الوضع ما زال سيئا فيما يتعلق بالتوصل إلى تسوية ما أو اختراق دبلوماسي ما فيما يتعلق بهذه الحرب. ما زالت كل الكلمات التي ألقيت تحديدا في ذكرى 11 من سبتمبر، الذكرى المهمة، الذكرى 25 لهذه الهجمات التاريخية على الولايات المتحدة، كانت منصة رئيسية للرئيس ترامب ليحضر الحرب مع إيران من جديد ويتحدث عنها ويقدمها كامتداد للحرب الأمريكية على الإرهاب التي بدأت قبل ربع قرن بعد هجمات سبتمبر. وكان يقول في كلمته في البنتاغون إن إيران هي الراعية الأكبر للإرهاب، يقول ليس لدينا خيار سوى الانتصار، ويتحدث عن عهد مقدس. إذن اللغة ما زالت مشددة وغليظة من الرئيس الأمريكي بشأن إيران، لا يعطي أي إشارات بقرب اختراق، بل يتحدث عن نهاية للحرب بعد انتخابات التجديد النصفي، بمعنى أنه لا يوجد أي شيء يعول عليه خلال الفترة القليلة المقبلة، خلال الأسابيع المتبقية قبل هذه الانتخابات. وكان لافتا أيضا حديث وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث في البنتاغون أيضا بعد كلام الرئيس الأمريكي، الذي قال إن الجنود الأمريكيين تمكنوا من إلحاق الهزيمة بالنظام الإيراني الذي وصفه أيضا بأنه راع للإرهاب، وقال إن أمريكا تواجه هذا النظام الإسلاموي الثيوقراطي الذي يتمنى الموت لأمريكا منذ نصف قرن، والذي هتف لهجمات 11 من سبتمبر، والذي خطط ونفذ الكثير من العمليات الإرهابية ضد جنود ومصالح أمريكية في الشرق الأوسط. إذن هي محاولة لإعادة التأطير من قبل الإدارة الأمريكية الحالية في رسائل موجهة إلى الرأي العام الأمريكي الداخلي بشكل أساسي، بأن هذه الحرب مع إيران كانت حربا اضطرارية، لم تكن اختيارا، هي حرب دفاعية وقائية، تعتبر امتداد لما بدأته إدارات سابقة من حروب للقضاء على الإرهاب، رغم أن الرئيس ترامب نفسه كان من أكبر الناقدين لتلك الحروب الطويلة والمكلفة. لكن الآن هناك تبنن لهذه الرواية، ربما لتمرير فكرة أن هذه الحرب لم يكن هناك مفر منها، خاصة أننا مقبلون على انتخابات التجديد النصفي، وأن الأمور لا تسير بشكل إيجابي على المستوى
1: الاقتصادي. على ذكر التجديد النصفي محمد، يعني ما أصداء يعني الحملة التي قادها الرئيس الأمريكي والخطابات التي وجهها لجمهور الناخبين والسردية التي قدمها ككشف حساب عما جاء في أشهر الحرب الماضية؟
0: الأصداء تختلف حسب من تسأل محمد. إذا ما سألت الديمقراطيين، هم يعتبرون أن الرئيس ترامب بدأ يائسا للغاية بمحاولاته إقناع الناخبين الأمريكيين بكل هذه الأفكار التي تحدثنا عنها قبل قليل، بأن الحرب كانت اضطرارية، وذهابه إلى درجة القول بأنه سيدفع $5,000 أمريكي لكل مواطن إذا ما فاز الحزب الجمهوري بالانتخابات وحافظ على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب. هذه الخطوة نظر إليها على أنها خطوة يائسة تدل على عجز على

0: هون من واشنطن شكرا جزيلا لك. ومن طهران يوافينا مراسلنا بابا ولد حرمامي آخر المستجدات من الجانب الإيراني.
1: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد سيطرة بلاده على مضيق هرمز، ويقول إن الوضع الراهن في المضيق ناجم عما يصفه بالاعتداءات الأمريكية والصهيونية على إيران. إسماعيل بقائي أشار أيضا إلى هذا الاجتماع المرتقب في عمان بمشاركة بلاده ودول المطلة على المياه الخليجية لمناقشة نتائج هذه المفاوضات التي كانت بلاده تجريها مع سلطنة عمان بشان إنشاء ممرات بحرية آمنة في مضيق هرمز. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار أيضا إلى الملف النووي الإيراني، إلى هذا الرفع وهذه الإحالة التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وقال إن تعذر تفتيش وزيارة بعض المواقع النووية في إيران يعود إلى تلك الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على هذه المواقع النووية في إيران.
0: معنا من طهران الدكتور حسين ريوران الباحث المختص بالقضايا الإقليمية من نيوجيرسي. دكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، مرحبا بكما. دكتور حسين أبدأ معك بالهدف الإيراني من وراء هذا الاجتماع في عمان بالإضافة للعراق والدول الخليجية، إن كان من اتفاق حقيقي سينتج عنه هذه المرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن إيران تسير ضمن إطار خارطة الطريق التي رسمتها مذكرة التفاهم التي لم تلتزم فيها أمريكا وخرجت منها، التي تنص يعني في المادة الخامسة على اتفاق إيراني عماني وتنسيق مع كل الدول المتشاطئة في المنطقة، أي دول مجلس التعاون زائد العراق. وفي تصوري أن الهدف من هذا المؤتمر في مدينة صلالة في عمان هو لإيجاد يعني تنسيق، يعني أكبر قدر ممكن من التنسيق بين دول المنطقة في الموقف السياسي تجاه موضوع التردد في مضيق هرمز، ولكن هذا لا يعني فتح المضيق، يعني باعتبار أن إيران تقول لا يمكن فتح المضيق إلا ضمن إطار شروط طرحتها مذكرة التفاهم مع الطرف الأمريكي. من هنا هذا يعني خلق هذا الإجماع يمكن أن يجعل أمريكا محرجة أكثر من السابق، باعتبار أن مرة هي تعادي إيران ومواقفها، مرة تعادي إيران وعمان وتهدد بتفجير عمان، ومرة أخرى الآن لا يمكن أن تعادي كل دول المنطقة التي إذا اتفقت على شيء ما في صلالة أتصور أن الموقف الأمريكي سيكون محرجا بشكل كبير.
0: دكتور جابرييل سوما، هل هو الموقف الأمريكي كذلك؟ هل تؤيد الولايات المتحدة أي إجماع لدول الخليج والعراق وإيران على مسارات متفق عليها في مضيق هرمز؟
3: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. الولايات المتحدة تريد حل هذا النزاع بالطرق السياسية. طبعا لدينا مصالح حيوية في المنطقة، أمريكا لن تتنازل عن هذه المصالح، وبصورة خاصة على مضيق هرمز. وزير الخزانة الأمريكي يقول بأن المضيق هو تحت سيطرة القوات الأمريكية في الوقت الحاضر، وسوف يبقى كذلك حتى تعود الأمور إلى طبيعتها كما كانت في السابق. ولكن في الوقت الحاضر المضيق هو تحت سيطرة القوات الأمريكية، هذا ما يقوله وزير الخزانة الأمريكي.
0: ولكن بعيدا عما يقال، هل هنالك تعويل بشكل واضح أمريكي على أن يحل هذا الاتفاق الخلاف

0: ففي مذكرة التفاهم أم أن موقف الرئيس من تجاوز مذكرة التفاهم هو موقف نهائي ولا يمكن العودة فعليا إلى مذكرة التفاهم؟
1: صحيح، الرئيس ترامب قال صراحة بأن مذكرة التفاهم انتهى المفعول بها ولم تعد موجودة في الوقت الحاضر، ولكن يريد من إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات لإجراء اتفاقية جديدة حول الموضوع النووي ومناقشة بقية الأمور العالقة.
0: طيب دكتور حسين، ما هو التوجس من الموقف الأمريكي؟ لماذا هنالك شك في أن الولايات المتحدة قد تؤيد أو تعارض الموقف الموحد للمنطقة على المسارات إذا كان هذا الاتفاق سيحل الخلاف الذي كان في مذكرة التفاهم تحديدا في بندها الخامس؟
2: يعني في تصوري أن الموقف الأمريكي مرتبك بشكل كبير، يعني وهذا الكلام أن أمريكا تسيطر على المضيق هذه ترهات لا يمكن تصديقها إلا من قبل يعني بعض المسؤولين الأمريكيين، أنه إيران تسيطر سيطرة كاملة على المضيق ومؤسسات الملاحة الدولية تؤيد ذلك، أنه ولكن إيران تقول أن الآن تغيرت المعادلات وإيران بدأت باستهداف القطع البحرية الأمريكية، وهناك ابتعاد كبير للقطع البحرية الأمريكية من المناطق التي كانت تستقر فيها سابقا من بحر العرب باتجاه المحيط الهندي. إيران تقول أن الموضوع لا يمكن حله إلا ضمن إطار المفاوضات، في حين أن أمريكا ذهبت إلى الخيار العسكري وفشلت فيه. يعني العودة إلى خيار الحصار والضغوط الاقتصادية هذا بكل صراحة معناه أنها فشلت في تحقيق الأهداف من خلال الخيار العسكري، وهي اضطرت إلى العودة إلى خيار سبق وأن استهلك من خلال العقوبات القصوى التي فرضت من عام 2018، وأمريكا عندما رأت أنها فشلت ذهبت إلى الحرب. من هنا أتصور أن أمريكا الآن في وضع مرتبك، وخطاب الرئيس الأمريكي يعكس هذا الارتباك بشكل كبير جدا. لا أحد يقتنع بما يطرحه الرئيس الأمريكي، أكثر من ثلثي الشعب الأمريكي يفند الرواية الترامبية حول الحرب.
0: يعني حتى لا نتوسع كثيرا فيما هو خاص بالشأن الأمريكي دكتور حسين، لكن إيران في هذه الأيام كيف تلاحظ التطورات خارج المضيق؟ كنا قبل قليل نناقش خط الأنابيب شرق غرب الذي تم استهدافه من الأراضي العراقية، وأيضا فيما يتعلق بتقدم الحوثيين نحو باب المندب. حتى اللحظة لا توجد مواقف رسمية إيرانية تتحدث عن ما يجري، لكن الكل يرجع التطورات إلى تصريحات رسمية إيرانية، ومنها لرئيس البرلمان وهو يقول إذا لم تصدر إيران النفط لا أحد سيصدر نفطه. هل تتبنى إيران هذه الخطوات وتعتبرها خطوات تصعيدية قبيل الانتخابات الأمريكية؟
2: إيران لا تتبنى، ولكن موقف الذي طرحه السيد قاليباف رئيس المجلس مجلس الشورى الإسلامي أن إذا لم تصدر إيران لن تصدر أي طرف، هذا هو موجود، إنه وهذا يتم عبر إغلاق مضيق هرمز وليس عبر أي شيء آخر. يجب عدم يعني توسيع الموضوع بشكل كبير، ولكن يجب أن لا ننسى أن هناك اتصالات باكستانية أخيرة إنه جرت مع السيد عراقشي، والسيد عراقشي قال أن أمريكا الآن ترسل رسائل جديدة حول إمكانية التفاوض، ولكن إيران تقول إنه التفاوض يجب أن يكون ضمن إطار واضح، أن يكون هناك مرة ثانية مفاوضات من دون أفق ومن دون إطار، هذا الآن غير مطروح إيرانيا، لأن إيران ترى ذلك مضيعا.

0: للوقت، وأن أمريكا من خلال هكذا مفاوضات هي قامت بالهجوم على إيران ولعدة مرات، يعني كان
1: أليس
0: هناك
1: الوقت
0: وقف
1: دكتور
0: إطلاق النار
1: حسين،
0: ولعدة مرات
1: يعني أليس الوقت هو من يضغط على إيران
0: استغل أمريكيا.
1: بفعل إحكام الحصار على إيران؟
0: يعني إيران تعودت على الحصار وعلى الضغوط الاقتصادية، وإيران من خلال الاكتفاء الذاتي هي تتجاوز هذا الموضوع. صحيح ليس هناك، يعني أن أقول أن ليس هناك تأثير، لا، هذا هناك تأثير في التضخم، في الغلاء، في موضوع ارتفاع سعر الدولار بالنسبة للعملة المحلية، ولكن إيران هذا ليس شيئاً يمكن أن يغير الموقف السياسي الإيراني.
1: ابقى معي دكتور جبريل في نفس السياق، حينما تحدث عن توسع الضربات لتشمل مناطق في السعودية، كذلك وصول الحوثيين إلى باب المندب أمريكيا، سيبقى التعامل مع إيران؟ لأن الرئيس الأمريكي في آخر تصريحاته يتحدث عن حرمان إيران من السلاح النووي كإنجاز للولايات المتحدة، أي أن الولايات المتحدة معنية بباقي التطورات، بوضع حلفائها في المنطقة، بحرية الملاحة أيضا بالمنطقة.
2: والما يريده الرئيس ترامب، أولا منع إيران من إنتاج السلاح النووي، وللوصول إلى ذلك يضع ضغوطات اقتصادية هائلة على إيران. مثلا تراجعت صادرات النفط الإيراني بشكل كبير. النفط الإيراني هو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية التي تدخل إيران. هذا الوضع توقف في الوقت الحاضر بالنظر إلى الانخفاض الكبير في صادرات النفط. هذا أدى بالتالي إلى انهيار العملة الإيرانية. انظر إلى العملة الإيرانية ماذا حصل بها منذ أسبوعين أو ثلاثة، انهارت بشكل كبير، يعني فقدت في سنة واحدة أكثر من نصف قيمتها. هذا يدل على أنه هناك تراجع كبير في إيران في الحصول على الدولار الأمريكي. لم يعد باستطاعة إيران الحصول على الدولار الأمريكي. الشركات تتعامل مع الدول والدول تتعامل مع بعضها بالدولار الأمريكي، ولكن لا يصل الدولار الأمريكي إلى إيران، والشركات والدول الأخرى لا تريد أن تبيع ما لديها لإيران بالعملة الإيرانية. فإذا هناك مشكلة اقتصادية إيرانية هائلة لا أعتقد بأنه بالإمكان تجاوزها في الوقت الحاضر.
1: نعم دكتور، ولكن ماذا عن باقي يعني الأزمات المتفجرة؟ وكنت أشرت إلى باب المندب وكذلك إلى ما جرى في السعودية من استهداف خط أنابيب شرق غرب. كيف تتابع الولايات المتحدة هذه الملفات؟ وهل هي هدف للولايات المتحدة، هدف للحل، مثل ما يركز الرئيس الأمريكي كما أشرت على منع إيران من استخدام السلاح النووي؟
2: والرئيس ترامب يريد حل هذا النزاع كما قلت بالطرق السياسية، ولكن يبدو بأن هناك تعنت إيراني. إيران تصر على إنتاج السلاح النووي، إيران تصر على زيادة إنتاج الصواريخ البالستية، إيران تصر على أن يكون لها نفوذ في المنطقة. هذه الأمور كلها يرفضها الرئيس ترامب رفضا باتا، لن يسمح، يقول لن أسمح لإيران بأن تنتج السلاح النووي، ويريد وقف التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية. كل هذه الأمور هي موضع اهتمام لدى الرئيس ترامب في الوقت الحاضر، وأجد صعوبة كبيرة بأن يسمح الرئيس ترامب لإيران بزيادة إنتاج أو بتصدير النفط إلى الخارج.
1: دكتور حسين، في نفس النقطة، لا تخشى إيران أن تقوم الولايات المتحدة بتدخل أكبر من باب حماية حرية الملاحة، بسحب الولايات المتحدة إلى المنطقة بدلا من المطالبة بأن تتراجع قواتها وقواعدها لتحمي حلفائها في المنطقة ولتتواجد في باب المندب؟
0: إيران لا تخشى التهديدات الأمريكية، يعني هذا التصور أن أمريكا تهدد والدول الأخرى تلتزم، هذا غير

0: الحرب موجود في القاموس الإيراني. إيران تقول أنها
1: دكتور أنا لا أتحدث عن تهديد، هي الفكرة أن إيران تطالب بإبعاد الولايات المتحدة وإبعاد قواعد الولايات المتحدة عنها، وهي بهذه الأعمال في اليمن وفي السعودية ألا تستجلب الولايات المتحدة من جديد؟ هذا كان سؤالي.
0: يعني أولا في تصوري أن أمريكا خرجت من المنطقة، يعني كل القواعد هي دمرت، ولا أتصور أن أمريكا يمكن أن تعيدها، خاصة أن إمكانية ضربها مرة أخرى من إيران موجودة. من هنا أمريكا هي الآن تفكر في ترتيب آخر وفي شكل آخر من الحضور الإقليمي إن أرادت ذلك. ما أريد أن أقول إنه يعني هذا التصور الأمريكي أن أمريكا تملك الدولار وإيران تفتقد للدولار، يعني هذا شيء بعيد عن الواقع. بريكس الآن ثلث الاقتصاد العالمي هو مطروح هناك، والتعامل خارج إطار الدولار. إيران أكثر من ثلثي مدخولها هو ليس من النفط بالمناسبة. الصادرات الغير نفطية تشكل 70% من الصادرات الإيرانية. من هنا التقييمات الأمريكية حول وضع إيران وأن التعامل مع إيران هو ضمن إطار معطيات مغلوطة وليست حقيقية.
1: دكتور حسين ناريوران من طهران، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا دكتور جابرييل صومة، شكرا جزيلا لك أيضا. المزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع الذي قالت إيران إنه سيعقد الاثنين في سلطنة عمان نتعرف عليها في فقرة سياق الحدث مع الزميلة زهر شوشع.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. تعلن طهران عن اجتماع مرتقب الاثنين لبحث نتائج المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. الاجتماع وفق الخارجية ستشارك فيه الدول المطلة على الخليج والعراق دون توضيح ما إذا كان سيتيح محادثات أعمق بشأن مشاغل دول المنطقة. إقليميا تتواصل الدعوات إلى ضمان حرية الملاحة، وكان آخر هذه المواقف ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية القطرية بأن الأولوية لفتح المضيق وأن هناك حاجة إلى تحرك إقليمي يضم الجميع. أما أمريكيا فيؤكد الرئيس ترامب أن المضيق تحت سيطرة واشنطن. فما دلالة التوقيت؟ وهل يتمكن المجتمعون من إنتاج تفاهم إقليمي؟ وكيف ستتعاطى واشنطن مع نتائج هذا الاجتماع؟ وما الذي سيكون مقبولا أمريكيا على صعيد ترتيبات أمن الملاحة؟ وهل سيخفض الاجتماع من حجم التوتر أم أن التباين بين واشنطن وطهران سيبقي المضيق في قلب المواجهة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه، وهم إيران وقطر ومعها دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قالته الخارجية الإيرانية بأن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في سلطنة عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج. وأضافت أن إيران توصلت مع سلطنة عمان إلى تفاهم بشأن مسارات مؤقتة في مضيق هرمز، وأنها ستبذل جهودا لضمان أمن الملاحة فيه. في حين قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر ووزير خارجية السعودية بحثا هاتفيا جهود خفض التصعيد بالمنطقة، وأن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم قطر لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد لاتفاق شامل. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد قال إن سابقة استخدام الممرات المائية سلاحا قد يؤدي إلى تكرارها في مناطق أخرى بعواقب أشد ضررا. ولفت إلى أن الأولوية هي لفتح مضيق هرمز ولتخفيف الضغط الاقتصادي عن شعوب المنطقة بما فيها إيران. الأنصاري أكد الحاجة إلى تحرك إقليمي جماعي لإطلاق حوار شامل يضم الجميع. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأكد مجددا أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وليس إيران. الآن سأتوجه إلى الزميلة سلام خضر التي ستضعنا في صورة المسارات التي تحدثت عنها إيران خلال مفاوضاتها مع سلطنة

0: الآن التفاصيل طبعا على الخارطة التفاعلية. سلام،
1: منذ بدء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية اضطربت الملاحة في مضيق هرمز، ثم بدأ كل طرف يقول بأن له السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وبالتالي اختفى خط الملاحة الدولي الذي كان معتمدا منذ ما قبل الحرب. بالنسبة للحرس الثوري، حدد خطا لدخول وخروج المضيق يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، جزيرة لارك في الشمال للدخول، وجنوب جزيرة لارك للسفن والناقلات التي تخرج من مياه الخليج إلى بحر العرب. أما القيادة الوسطى الأمريكية فقالت إنها أتمت بنجاح عملية تنظيف مياه مضيق هرمز من الألغام، وبأن المسار الجنوبي وهو المسار الذي يمر في المياه الإقليمية لسلطنة عمان هو المسار الآمن المعتمد الذي يمكن للسفن والناقلات أن تمر عبر هذا الممر بحماية أمريكية. وزير الطاقة الأمريكي قبل بضعة أيام قال إن الممر الجنوبي ينقل يوميا قرابة 9 ملايين برميل من النفط يوميا، ولكن هذا الادعاء لكلا الطرفين بالسيطرة أعاد أيضا مسألة الضربات في مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية بعدما استهدفت إيران مجموعة من السفن والناقلات كانت تسلك المسار الجنوبي بدأت بشن ضربات وإن كانت متفرقة. واحدة من الضربات قالت فيها القيادة المركزية الأمريكية كانت في جزيرة قشم وجزيرة لارك تحديدا إنها رصدت محاولات من الحرس الثوري لإعادة زرع ألغام في المضيق، وبالتالي المسارات لا تزال مضطربة والحركة في قلب مسار هرمز لا تزال مضطربة، وسوق النفط أيضا تضطرب مع هذه الاضطرابات المتعلقة بالأمور الجيوسياسية في المنطقة. ما يجري في هرمز الصدى يتردد حول العالم. ازدهار،
0: شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه المعطيات والإيضاحات. هي نقاط إذن ستكون جانبا من النقاش مع ضيفي في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي. نرحب بالدكتور حسني عبيدي، إذن أهلا وسهلا بك. ونبدأ فيما يتعلق بهذا الاجتماع دكتور الذي أعلنت عنه الخارجية الإيرانية، اجتماع في سلطنة عمان يجمع إيران بعمان. أعلنت أيضا بأن العراق ستكون حاضرة في هذا الاجتماع ودول المنطقة المطلة على الخليج. ماذا نفهم من هذا الإعلان الآن؟
2: أولا هذا الاجتماع هو مهم لأنه يمكن أن يسرع من وتيرة التفاهمات إن صح التعبير وليس المفاوضات بين الجانب العماني والجانب الإيراني حول هذا المضيق البديل، الخط الجديد الذي يمكن أن يضمن ملاحة بحرية مفتوحة في مضيق هرمز. النقطة الثانية وهي قضية إعطاء بعد إقليمي مهم خاصة مع العراق الدولة الأخرى المتضررة من غلق مضيق هرمز، في النهاية التفاهمات أو للجهد العماني من أجل إيجاد أي حل. والنقطة الأخيرة هي منع ربما أي تدهور في منطقة مضيق هرمز إذا لم نصل إلى اتفاق.
0: دكتور حسني، نستعرض معك أبرز أولويات الأطراف كما تراها، ومنها إيران تريد الاعتراف بسيادتها على جزء من مضيق هرمز وتثبيت قواعد جديدة تتيح لها التحكم بجزء من مسارات الملاحة، وهي تربط ملف المضيق بوقف الحرب ورفع الحصار والعقوبات. قطر ودول الخليج والمنطقة تؤكد الحق في ضمان حرية الملاحة وأمنها واستمرار التدفق التجاري وخطوط الإمداد وعدم استخدام المضيق ورق الضغط، يهمها كذلك احتواء ارتفاع أسعار الطاقة. أما واشنطن فتريد فتح مضيق هرمز بالكامل ودون شروط وعدم فرض إيران لأي رسوم على العبور، وكذلك الحفاظ على استقرار أسواق النفط والطاقة، وهي تضيف إلى وسائل الضغط وإجراءاتها العقابية ضد طهران ضربات عسكرية ضد الناقلات الإيرانية. دكتور حسني عبيدي، هذه هي الأولويات، أين تلتقي الأطراف في الأولويات وأين تختلف؟
2: تلتقي في قضية التوفيق ما بين الموقف الإيراني والموقف الأمريكي، وكذلك في الضغط أو محاولة الضغط، خاصة لأن دول الخليج بالإضافة العراق ما زالت لديها علاقة قوية جيدة مع الرئيس الأمريكي، وبالتالي نحن نعلم جيدا بأن الثنائي العماني الإيراني متخوف، خاصة طهران، من رفض الإدارة الأمريكية لأي تفاهم وإن كان مؤقت.

0: هذا الاجتماع من شأنه أن يؤثر على الموقف الأمريكي.
1: ولكن لهذا الاجتماع أن يكون سابقة، خاصة وأنه قد يكون المرة الأولى التي تلتقي فيها إيران مع دول في المنطقة لم تلتقيها منذ فترة.
0: هي صحيح سابقة، لأن دول الخليج كان لديها موقف، وهو قضية في موقف مبدئي، حرية الملاحة وحرية فتح مضيق هرمز. لكن هناك تصعيد وتصعيد مضاد، ولا يمكن في النهاية لدول المنطقة أن تبقى تنتظر أن يكون هناك تصادم أو أن يكون انزلاق نحو حرب. ولذلك بادرت أعتقد بهذا الاجتماع من أجل الوصول إلى صيغة وإن كانت مؤقتة مبدئية تبعد شبح الحرب وتفتح مضيق هرمز.
1: على أي قاعدة يمكن أن تلتقي هذه الأطراف وتجتمع على صيغة موحدة؟
0: صحيح، الصيغة المشتركة المقبولة أمريكيا وكذلك عمانيا خليجيا وحتى إيرانيا هي ضرورة فتح مضيق هرمز، حتى وإن كان فتح على الأقل ممر مؤقت. في نفس الوقت إيران متمسكة بقضية رفع الحصار، فيمكن أن تكون هناك صيغة مشتركة أخف الضررين، أقل جدا من التوقعات الأمريكية ومن التوقعات الإيرانية.
1: ذكرت التوقعات الأمريكية، يعني ما الذي سيجعل الولايات المتحدة تقبل بأي صيغة بين هذه الدول، دول المنطقة، على أي تفاهمات تتعلق بمسارات مضيق هرمز؟
0: أنا أعتقد أن دول المنطقة توفر في نهاية الولايات المتحدة الأمريكية فرصة فعلا أن تستدرك الموضوع وأن تجنب المنطقة حرب، وهي قضية فتح مضيق هرمز، لأن الولايات المتحدة مصرة والرئيس ترامب منذ البداية على ضرورة فتح هذا المضيق. هذا ما تريد أن تقدمه دول الخليج من خلال إيجاد حل وسط، وهو يضمن على الأقل فتح ممر مؤقتا. والإدارة الأمريكية إذا فعلا أرادت أن تخفف من هذا الضغط الكبير على أسعار النفط في مرحلة انتخابية، فأنا أعتقد أن من مصلحتها في النهاية دعم هذا الموقف.
1: شكرا جزيلا لك إذن الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: ونكمل إذن هذه النشرة مشاهدينا من لبنان، حيث بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى بلدة صريفة جنوبي البلاد بعد أن اختار سكانها العودة إليها رغم الظروف الصعبة. واتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية في البلدة التي أدرجت ضمن المنطقة التجريبية الأولى. كاميرا الجزيرة رصدت أوضاع البلدة واستطلعت آراء سكانها الذين ينتظرون تحقيق وعود المساعدة وإعادة الإعمار.
3: ليس حاجزاً عادياً للجيش اللبناني، بل بداية حكاية لبلدة تعود إلى الحياة من جديد. لم ينتظر سكان صريفة إدراجها ضمن المنطقة التجريبية كي يبدأوا بعث الحياة فيها ولو من تحت الرماد. كانت وجوه عائلة أبو حسن تملأ هذا الفراغ الذي كان يوما منزلا لها يقف من جديد، وكأنه يعيد صياغة حياة حاولت طائرات الاحتلال محوها بالكامل.
4: اللي بتروح عائلته بيبقى هو ومدامته، اسمع فاهم الضرب، شو بدك بعد يعيش في حياة مرة كتير، مرينا بحياة هلأ مرة كتير عم نعاني لأمر الحياة، لأمر الحياة من كل شيء، شو بدك من شغل من بيت، واحد فقد عائلة ست انفس لألا، شو بدك يكون، ما عادش يعني لي شيء بهالحياة كله، شو ما اشتغلت شو ما عملت ما عادش يعني لي شيء.
3: وفي البلدة نفسها تنتظر الأرض التي أطعمت عائلة أبو علي لعقود أن تعود لها الحياة من جديد بسواعد خدمتها دون كلل، فالأرض أصبحت جدباء بعد أن حالت الحرب دون زراعتها.
4: هي الأرض عبينا نزرعها هي السنة دخان وموسم دخان وحقالي، ما زرعنا السنة بالنسبة للحرب، ما زرعنا، هذه الأرض مجبولة بالدم هي.
3: لكن أبو علي يحاول نثر الحياة من جديد لما تبقى له في مزرعته، وعلى بعد خطوات منه منزل يحمل ندوب الحرب نفسها، لكنه اختار أن يستقبل الحياة رغم كل شيء. هنا لا يقاس البيت بمتانته، بل بإصرار من يسكنه على عدم النزوح مرة تلو الأخرى.
5: هذا بيتنا المتواضع يا جماعة اللي نحن رجعنا على لقيناه شيء أكيد ما بينسكن، بس لأنه ما في ورانا حدا ومش ملاقيين مأوى يقوينا مضطرين نقعد بهذا البيت. أنا وبناتي الحمد لله، يعني أنا عندي 6 بنات فيش عندي معين لإلي، وبناتي المجوزين كمان قاعدين معي بهذا البيت.
3: يرافقنا رئيس بلدية صريفة في جولة على أحياء البلدة، يتحدث عن سيرة كل حجر سقط، يشير إلى وعود بالإعمار والمساعدة لم يتحقق منها سوى رفع أنقاض فحسب. أما السكان فهم يعيدون الحياة بالنزر اليسير مما يملكون.
6: الوضع الاقتصادي أكيد الدولة قادرة تعمل شيء بهذا الملف، أقله تبلش كمناطق تجريبية، تبلش يعني تفرج مصاري للبيوت المتضررة لتثبتهم بأرضها، تأمن الخدمات الأولية للبنى التحتية كرمال الناس تثبت بأرضها.
3: ورغم كل هذا الدمار تتسلل الحياة إلى صريفة وسط الصعاب، ويحاول سكانها صياغة حكاية لمرحلة جديدة.
7: تختصر هذه البلدة قصة جنوب لبنان، ومعها أسئلة للجنوبيين عن المسافة بين حقيقة العودة إلى القرى التجريبية وفعل إعادة الإعمار. إيهاب العقدي، الجزيرة، صريفة، جنوب لبنان.
2: أعلنت الحكومة البريطانية حزمة إجراءات صارمة تشمل حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع الحكومة الإسرائيلية عن تقويض حل الدولتين. ورغم عدم الوضوح بشأن حجم المنتجات التي قد تتضرر جراء هذا القرار، إلا أن من البريطانيين من يؤيد هذه الإجراءات.
8: نحن هنا شرقي لندن لنستطلع رأي واحدة من أبرز الناشطين من أجل العدالة للفلسطينيين حول رأيها فيما إذا كانت هذه الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة البريطانية كفيلة بردع المستوطنين. هيا لنرى. هاي سيبيل، هاو ار يو؟
9: مرحبا.
8: نايس ميتينغ. مرحبا.
10: اريد ان اعرف رايك حول ما يجري والاجراءات التي اتخذتها الحكومه بشان حظر منتجات المستوطنات، هل تعتقدين ان هذا سيكون كافيا؟
9: Is it going to be enough? Is it going to be enough? It is a very big step forward.
11: إنها خطوة كبيرة إلى الأمام، لكنها ليست كافية. نحن في حملة التضامن مع فلسطين، نعتقد أن حديث إدمي ليباند عن المستوطنين الإرهابيين والتطهير العرقي يمثل قطيعة حادة مع ما كان كير ستارمر يتحدث عنه من أن قطع الغذاء والماء عن الفلسطينيين أمر مقبول. الأمر الآخر أن الوزير أكد أن السبب وراء هذه الإجراءات هو قوة الحملات في المملكة المتحدة، 35 مظاهرة وطنية والأعلام في كل مكان، وعدم تصويت الناس لحزب العمال لأنهم يرونه حزب الإبادة الجماعية.
10: هذا واحد من أسواق السوبر ماركت البريطانية الكبرى التي قد تجبر قريبا على إزالة جميع المنتجات القادمة من المستوطنات من على رفوفها بعد قرار وزير الخارجية البريطاني حظر المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. فأكثر من 50% من البريطانيين يعارضون شراء هذه المنتجات، لا سيما وأن وزير الخارجية اعتبر ما يجري هناك تطهيرا عرقيا للفلسطينيين. هل توافق على حظر المنتجات من المستوطنات حيث يقول وزير الخارجية إن تطهيرا عرقيا يرتكب هناك؟
12: بالتأكيد، أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نتعامل تجاريا مع الحكومة الإسرائيلية بأي شكل. هذا أمر مستنكر تماما من وجهة نظري.
13: سياسياً أعتقد أن الحكومة البريطانية قررت ألا تظل سلبية أو مكتوفة الأيدي وأن تتخذ موقفاً، وأعتقد أنه عادل، ولا أوافق على ما يحدث هناك.
10: بعيداً عن الإعلان الرسمي شديد اللهجة، فإن الإجراء البريطاني لا يشمل التجارة مع إسرائيل، بل إنه أبعد من ذلك. ذلك لأن المملكة المتحدة تربطها بدولة الاحتلال اتفاقية تجارة حرة وهي مستمرة، وهذا ما يطالب أنصار القضية الفلسطينية بإلغائه إذا كانت الحكومة البريطانية فعلاً جادة في إنقاذ حل الدولتين. من حرب اللؤلؤ، الجزيرة، لندن.
2: تنتج الولايات المتحدة النفط عند مستوى قياسي يقترب من 14 مليون برميل يوميا، لكنها ما زالت تلجأ إلى احتياطيها الاستراتيجي مع استمرار اضطرابات الإمدادات العالمية. فالحرب في الشرق الأوسط كشفت أن زيادة الإنتاج المحلي لا تعني الحصانة من سوق نفط مترابط تتحكم فيه الممرات البحرية والمصافي وتدفقات التجارة العالمية. المزيد حول هذا الموضوع في تقرير يوسف خطاب.
14: الولايات المتحدة تنتج نفطا أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك ما زالت تسحب من احتياطيها الاستراتيجي. في الأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر وصل إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي عند 13 مليون و950 ألف برميل يوميا، لكن هذا الإنتاج القياسي لم يمنع المخزونات التجارية من التراجع بنحو 391 ألف برميل إلى مستوى 424 مليون و100 ألف برميل مقارنة بالأسبوع السابق. في الوقت نفسه خرج 1,240,000 برميل إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي لينخفض إلى 285 مليون برميل، أي نحو 40% فقط من طاقته التخزينية القصوى البالغة 714 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر. والأهم وأن هذه السحوبات ليست قرارات مفاجئة لهذا الأسبوع، بل تأتي ضمن عملية الطوارئ التي بدأت في مارس الماضي بسبب الحرب في الشرق الأوسط. المفارقة الثانية تظهر داخل المصافي، فقد عملت بطاقة 98% واستقبلت ما يقرب من 17 مليون و600 ألف برميل يوميا من الخام، أي أعلى بنحو 3 ملايين و600 ألف برميل يوميا من الإنتاج المحلي نفسه. ولهذا استمرت الولايات المتحدة في استيراد حوالي 6,800,000 برميل يوميا حتى مع إنتاجها القياسي، بينما تراجعت صادرات الخام إلى نحو 3,400,000 برميل يوميا. ومع تجدد التصعيد تجاوز خام برنت 100 دولار لكل برميل، بينما تخطى متوسط سعر الديزل الأمريكي 6 دولارات للجالون. والسبب الولايات المتحدة مهما رفعت إنتاجها لا تعمل داخل سوق مغلقة، وإنما هي جزء من سوق عالمية يحدد فيها مضيق هرمز، وروسيا والمصافي الآسيوية يحددون بالإضافة لمسارات الشحن يحددون السعر الذي يدفعه المستهلك الأمريكي. بل إن نحو ثلث صادرات نفط الخليج ما زال مفقودا مقارنة بما قبل الحرب، ما يعني أن زيادة الإنتاج الأمريكي تعوض جزءا من نقص النفط، لكنها لا تستطيع وحدها سد فجوة عالمية بهذا الحجم. وإذا كان إنتاج 13 مليون و900 ألف برميل يوميا يكشف القوة غير المسبوقة لصناعة النفط الأمريكية، فإن هبوط الاحتياطي الاستراتيجي إلى مستوى 285 مليون برميل يكشف في الوقت نفسه حدود هذه القوة. فالولايات المتحدة تستطيع إنتاج النفط بمعدل قياسي، لكنها لا تستطيع عزل مستهلكيها عن سوق عالمية فقدت ملايين البراميل من الشرق الأوسط، وربما لا تستطيع أيضا أن تكفي نفسها.
2: مشاهدينا، إذن وصلنا لختام هذه الساعة، لكن التغطية مستمرة للتطورات في المنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني وكذلك للوضع في مضيق هرمز، بالإضافة لباقي التطورات في المنطقة في اليمن، جنوب لبنان وباقي الملفات على رأس الساعة المقبلة. شكرا لكم وأينما كنتم في أمان الله.
15: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
16: يعني هذا قوت بجيب أطفال،
15: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
17: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إني مقطوعة.
15: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة. وتنكشف الحقيقة.

0: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
1: نبدأ بهذا الخبر،
2: الأخبار العاجلة التي ترد تباعاً.
3: أحداث تتسارع،
4: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
5: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
6: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
3: مشهد يتغير
7: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
3: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
8: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
3: نلاحق ما يستجد.
9: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
3: ونواكب ما يحدث.
10: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
3: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
11: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
3: نبقى مع كل تطور. أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.

مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة والوضع في مضيق هرمز وفي آخر المستجدات. قال المتحدث باسم القوات الحكومية إنهم بدأوا قصفا جويا فيما أطلقوا عليه منطقة صندوق القتل التي تم تحديدها سابقا. وكانت رويترز نقلت عن مصادر حكومية يمنية قولها إن جماعة أنصار الله الحوثيين وصلت إلى مدينة ذوباب على مضيق باب المندب. كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي أن الجماعة سيطرت على جزيرة ميون قرب باب المندب. هذا وقال مصدر مطلع للجزيرة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية وصل إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين الأخير. من جانبه قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن الملاحة بالبحر الأحمر ومواجهة عدوان إيران ووكلائها، وأضاف أننا نتواصل بشكل منتظم مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة بشأن تطورات اليمن. في السعودية أدانت الخارجية السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدة أن استهدافه تم بعدة مسيرات قادمة من العراق ونتج عن ذلك إصابات بشرية. وقال بيان للخارجية السعودية إن المملكة آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية بناء على طلب رئيس وزراء العراق، مؤكدة احتفاظها بالحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت إيقاف خط الأنابيب المستهدف احترازيا. بدورها أدانت حكومة العراق الهجمات وأكدت رفضها أي اعتداء يمس أمن المملكة، وثمنت موقف الرياض واستجابتها لجهود احتواء الموقف. وقالت الحكومة العراقية إن رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان، وأعلنت إعفاء قائد عمليات ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من موقع بالمحافظة. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي إيران قالت الخارجية أن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق. وفي الشأن اللبناني قال مسؤول بالخارجية الأمريكية

0: إن سفيري لبنان وإسرائيل سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن لبحث التطورات وتنفيذ الإطار الثلاثي. ونبدأ وقبل الخوض في هذه الملفات نقف عند التطورات الميدانية، حيث شكلت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء ومديرية المخا خطوة تفرض معادلات تحول استراتيجي تتخطى النطاق المحلي لتفتح مرحلة جديدة من الصراع بالقرب من مضيق باب المندب. فما أهمية المخا وما الذي تمنحه جغرافيتها للطرف الذي يسيطر عليها عسكريا وبحريا؟ التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
1: على الساحل الغربي لليمن تتقدم مدينة المخا إلى واجهة المواجهات. أيام من التصعيد المتواصل أعادت تشكيل المشهد ولو مؤقتا في الساحل الغربي، بعد أن أفادت مصادر في الحكومة اليمنية وفقا لرويترز بدخول جماعة أنصار الله الحوثيين إلى المدينة والسيطرة على مينائها. وقال طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن قوات الساحل الغربي سيعاد تجميعها في موقع آمن بعد تشكيل مركز قيادة جديد جنوب مدينة المخا. وأوضح طارق صالح أن قوات الساحل الغربي بمختلف تشكيلاتها تكبدت قتلى وجرحى خلال تصديها لهجمات الحوثيين الأخيرة. هذا التطور ينقل ثقل المعارك جنوبا ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من المواجهة في مجال مؤثر على باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. جغرافيا تقع المخا على الساحل الغربي لليمن ضمن محافظة تعز، وإلى الشمال من باب المندب، ويمتد منها الطريق الساحلي جنوبا نحو مديرية ذباب والمناطق المطلة على المضيق، وشمالا نحو الساحل المؤدي إلى محافظة الحديدة. هذا الموقع يمنحها وزنا في معادلة السيطرة على الأرض، فالميناء والطرق المتصلة داخل محافظة تعز والقرب من باب المندب يجعل منها عقدة للإمداد وتحرك للقوات على الساحل الغربي. وقبل التصعيد الأخير كانت المخا تمثل قاعدة رئيسية للقوات الحكومية على الساحل الغربي ونقطة إمداد وتمركز قرب خطوط التماس غرب تعز، لكن الضغط العسكري واحتدام المعارك في الساحل الغربي تصاعد إلى مناطق عدة أبرزها المخا. ففي 3 سبتمبر بدأ الحوثيون هجوماً برياً على مناطق غربي تعز وجنوبي الحديدة عقب إطلاق صواريخ باليستية ومسيرات على هذه المناطق وفق مصادر حكومية يمنية. ثم انتقلت التطورات من الهجمات الجوية إلى مواجهات برية واسعة على جبهات الساحل. ووفق مصادر عسكرية وحكومية كان عزل المخا وقطع خطوط إمدادها من أهداف الهجوم قبل مواصلة التقدم جنوباً نحو المناطق الأقرب إلى باب المندب. ميدانياً السيطرة على المخا لا تعني تلقائياً السيطرة على باب المندب نفسه، لكنها تضيف بعداً جيوسياسياً جديداً للمواجهات، فبين المخا والمضيق مناطق ومواقع عسكرية أخرى أبرزها مديرية ذباب، فضلاً عن جزيرة ميون التي تقع في قلب المضيق. كما أن أمن باب المندب لا تحكمه السيطرة البرية وحدها، فالساحل المقابل يمتد بين جيبوتي وإريتريا في ظل وجود عسكري وبحري دولي في المنطقة. لكن ما تغير هو خريطة الانتشار على الساحل اليمني، فبعد السيطرة على المخا أصبحت قوات جماعة أنصار الله الحوثيين أقرب إلى المناطق المطلة مباشرة على باب المندب، إذ نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية تأكيدها وصول الحوثيين إلى مديرية ذباب الساحلية بالتزامن مع ما نقلته وكالة فرانس بريس عن مسؤول محلي بشأن إحكام جماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة على جزيرة ميون ومضيق باب المندب. وهنا تنتقل المعركة من الجغرافيا اليمنية إلى حسابات التجارة العالمية.
0: وقد اتسعت موجة النزوح في عدد من مناطق اليمن جراء استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. وقالت منظمة أوكسفام إن قرابة 6000 أسرة نزحت خلال أيام قليلة من القتال. مراسل الجزيرة ياسر حسن رصد معاناة النازحين غرب محافظة تعز ووافانا بالتقرير التالي.
2: نقف الآن في أحد مخيمات النازحين هنا في مديرية جبل حبشي بتعز، مخيم النوبة. هذا المخيم الذي أتى إليه النازحون بعد أن كانوا يعيشون أيضا في مخيم آخر بالقرب من منطقة الكدحة، فعندما صارت الحرب وعندما صارت تلك المنطقة منطقة تماس بين الطرفين نزح هؤلاء إلى هذه المنطقة قبل أيام، ومعاناتهم كما نرى في الصورة معاناة كبيرة.
3: يعني نحتاج دعم من المنظمات ومن الحكومة تبعنا، يعني تدور لنا كل ما نطلب، نحتاج طرابيل، نحتاج فراشات ومواد غذائية، نحتاج كل شيء يعني للبيت. يعني
2: وضع النازحين بشكل عام سواء كان في هذا المخيم أو في غيره من المخيمات، هناك أكثر من 5600 أسرة نزحت خلال التصعيد الأخير في اليمن من مناطق الحديدة وتعز ولحج، وكان نزوحها نحو تعز أيضا ونحو لحج ونحو عدن أيضا، وتقدر المنظمات الدولية عدد النازحين بقرابة 46,000 نازح نزحوا خلال التصعيد الأخير في اليمن، خاصة في غرب تعز وفي الساحل الغربي. ياسر حسن، الجزيرة، تعز.
0: وفي السعودية، أدانت الخارجية السعودية الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدة أن استهدافه تم بعدة مسيرات قادمة من العراق ونتج عن ذلك إصابات بشرية. وقال بيان الخارجية السعودية إن المملكة آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية بناء على طلب رئيس وزراء العراق. ومعنا من بغداد الدكتور سيف السعدي الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بك دكتور سيف. نبدأ من الإجراءات المتخذة من قبل العراق.
4: نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. يعني إضافة للإجراءات التي سبقت وممكن يعني قناتكم غطت هذا الموضوع، إقالة قائد عمليات ميسان فضلا عن إغلاق مطار البصرة، وكذلك يعني إلغاء الرحلات ما بين العراق وإيران، تم إغلاق مضيق الشلامت منفذ الشلامتة وكذلك منفذ الشيب ومنفذ مندلي. كل هذه المنافذ هي حدودية مع إيران كإجراءات احترازية من أجل لا يتهرب أو يتسرب يعني الذين قاموا بإطلاق هذه الطائرات المسيرة من محافظة ميسان، وبالتالي يتم إلقاء القبض عليهم. أجد أن يعني الحكومة المتمثلة برئيس مجلس الوزراء وهو يشرف بصورة مباشرة على يعني ضرورة إلقاء القبض على الفاعلين مهما كانت التكلفة، ويكون هناك دور لجهاز المخابرات الوطني والاستخبارات العسكرية فضلا عن جهاز مكافحة الإرهاب الذي ينتشر في محافظة ميسان، وأيضا لواء من القوات الخاصة العراقية لتضييق الخناق على المنافذ التي ممكن تؤدي إلى هروب الذين قاموا بيعني هذا الفعل، خصوصا يعني ممكن في المناطق التي هي مترامية الأطراف في محافظة ميسان.
0: دكتور سيف، يعني قدرة القوات اليوم والحكومة العراقية على تنفيذ يعني هذه الإجراءات؟
4: يعني بلا شك القوات العراقية لديها القدرة، خصوصا جهاز المخابرات الوطني لديه قاعدة بيانات ولديه ممكن يعني القدرات الفنية لتعقب مطلقي الطائرات المسيرة، وكذلك ممكن أن يكون هناك تعاون من قبل التحالف الدولي، لا سيما أن يعني التحالف الدولي ما زال متواجد في قاعدة حرير في أربيل، وأيضا بعض المجسات في قيادة العمليات المشتركة سابقا، وأيضا المكتب القائد العام قوات مسلحة. ممكن يعني إعطاء العراق عن طريق الأقمار الصناعية وتعقب هذه الخلايا التي ممكن تستغل الأهوار المتواجدة في محافظة ميسان من أجل أن تتنقل ومن أجل أن تنتقل إلى إيران، ممكن أن تساعد السلطات العراقية في تعقب أثر هؤلاء وإلقاء القبض عليهم. أقول إن إلقاء القبض على منفذي يعني هذه الهجمات قد يسهم في وعد الفتنة وأد ممكن التصعيد ما بين الجانب العراقي والمملكة العربية السعودية، لأنها أعطت هامش للسيد رئيس مجلس الوزراء وأعطت وعد للحكومة.

0: العراقية بعدم التصعيد إذا ما تم إلقاء القبض على مثل هذه الجماعات، ويعني التحقيق معها والتحقيق موسع، من يقف مع هذه الجماعات ومن يقف خلف هذه الجماعات التي أدت ب يعني بقصف المملكة العربية السعودية، وراح ضحية يعني هذا القصف يعني ممكن ضحايا من المدنيين، وأيضا يعني التضرر يعني الأنبوب الناقل للنفط يعني، وبالتالي هذا الموضوع فيه تداعيات سلبية. أجد أن المملكة العربية السعودية أعطت جانب من المرونة للجانب للدولة العراقية من أجل ممكن يعني الذهاب وإلقاء القبض على هؤلاء، وممكن يعني خفض التصعيد ولا يكون هناك تصعيد، لأن هناك أطراف بصراحة داخلية وخارجية تحاول أن تعكر صفو العلاقة ما بين العراق والمملكة العربية السعودية، وبالتالي المتضرر الوحيد هو الشعبين العراقي والمملكة السعودية.
1: وهنا يعني السؤال، شكل التنسيق الأمني العراقي السعودي في المرحلة القادمة يعني لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الحوادث؟
0: يعني كان هناك زيارة لرئيس الاستخبارات السعودي في يعني زيارة سابقة يعني كانت بعد ضرب المملكة العربية السعودية والقوات الأمريكية لأهداف منتخبة داخل الأراضي العراقية، وأكد على ضرورة أن يكون هناك تنسيق مشترك ما بين الرياض وبغداد، وأن يكون هناك تبادل معلومات استخباراتية ما بين الطرفين على صعيد المخابرات وعلى صعيد الاستخبارات، حتى لا يكون هناك تصعيد رد فعل يتبعه رد فعل آخر، وبالتالي يؤثر على العلاقة ما بين الطرفين ما بين بغداد وكذلك الرياض. أجد أن هناك يعني تعاون استخباراتي ما بين الطرفين بغداد والرياض من أجل وعد يعني هذه العمليات، وإلا تصل ممكن إلى مرحلة التصادم أو مرحلة القطيعة الدبلوماسية ما بين الطرفين. الرياض أعطت مهلة، بغداد الآن هي بصراحة مطالب منها إلقاء القبض على هذه العناصر وحده، يعني ممكن إلقاء القبض على هذه العناصر وحده كفيل يعني ممكن جعل الرياض أن لا تذهب باتجاه تصعيد، لأن الرياض قالت سوف أحتفظ بحق الرد، يعني وحده هذا الموضوع يعني الرياض ممكن يؤدي هذا الاحتفاظ بحق الرد اعتمادا على النتائج التي ممكن يعني تلقي القبض يعني بغداد أو الجهات المكلفة بإلقاء القبض على هؤلاء وحدها كفيلة بوعد يعني هذا الموضوع، وأن لا يكون هناك تصعيد بين الطرفين. إضافة إلى إقالة قائد عمليات ميسان، يعني أمر رئيس مجلس الوزراء بفتح تحقيق بصراحة كيفية ممكن فتح هذه الثغرات، وكيف لمثل هذا الخرق أن تكون ضمن هذه القطعات التي يعني ممكن أن تؤثر على مسرح العمليات مستقبلا.
1: شكرا. إذا كنت معنا من بغداد الدكتور سيف السعدي الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي إيران قالت الخارجية إن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون، أهلا بك محمد، هل من جديد على الساحة الأمريكية؟
2: نعم حسين، آخر ما صدر من تقارير وأخبار كان ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين يقولون إن جهات صينية قدمت لإيران خلال الفترة الماضية بعض صور الأقمار الاصطناعية للقواعد الأمريكية، يتحدثون عن قاعدة أمريكية في الأردن استهدفت في تموز يوليو الماضي، وقتل في ذاك الاستهداف الإيراني للقاعدة الأمريكية 3 جنود. هؤلاء المسؤولون الأمريكيون يقولون إن إيران حصلت على صور أقمار اصطناعية لهذه القاعدة قبل الاستهداف وبعد الاستهداف، ويقولون أيضا إن ذلك أثير مع مسؤولين صينيين في محادثات رسمية، ولكن المسؤولين الصينيين نفوا أن تكون الصين خلف إعطاء تلك الصور لإيران، وأكدوا أنه ما من أدلة على ذلك. المسؤولون الأمريكيون يقولون إن جهات صينية ربما قدمت هذه الصور، ولكن ليس بالضرورة الحكومة الصينية، والخوف ليس فقط مما حدث

0: من أن بلاده منتصرة ومسيطرة على مضيق هرمز، وأن إيران لن يسمح لها بالحصول على سلاح نووي، وأن إيران هي أكبر راعية للإرهاب في العالم، كما قال في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر، واختار أن يلقيها في البنتاغون ليتيح له ذلك المكان إعطاء هذه الخطبة السياسية، لأن إلقاء الكلمة في نيويورك كان يقتصر على تكريم الضحايا وذكر ما حدث، ولكن في البنتاغون تمكن من تقديم هذه الكلمة السياسية وقال إن العهد المقدس ما زال قائما بمنع الإرهاب، وأن المهمة لم تنتهي، وأن الانتصار واجب وليس اختياريا. إذن هذا الكلام الذي يحاول من خلاله أن يوحي للرأي العام الأمريكي الداخلي، وهو طبعا الهدف الرئيسي في كل هذه الخطابات، بأن الذهاب إلى حرب إيران لم يكن خيارا بل كان اضطرارا، وأن هذه الحرب هي حرب دفاعية وقائية كان لابد منها. كذلك وزير الحرب بيت هيكسيث في المكان نفسه والمناسبة نفسها تحدث عن النظام الإيراني بأنه امتداد للإرهاب، وأن الولايات المتحدة تواجه هذا النظام الذي لطالما هتف بقتل الأمريكان خلال 50 عاما الماضية، وهتف النظام الإيراني يقول لهجمات 11 من سبتمبر، وخطط ونفذ هجمات إرهابية ضد جنود ومصالح أمريكية في الشرق الأوسط. إذن محاولة لإعادة تأطير الحرب مع إيران على أنها ليست فقط حربا لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي أو لمعاقبة إيران على محاولاتها إحداث اضطرابات في مضيق هرمز، بل هي حرب أيضا على الإرهاب. وهذا يأتي كله في وقت مهم وحساس سياسيا بالنسبة للرئيس الأمريكي وللحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصبي، ومع غياب أي فرص لتحقيق اختراق دبلوماسي في وقت قريب ينهي هذه المواجهة مع إيران.
1: شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المهدهون، شكرا جزيلا لك. ومن طهران يوافينا مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة بأخذ المستجدات من الجانب الإيراني.
2: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد سيطرة بلاده على مضيق هرمز، ويقول إن الوضع الراهن في المضيق ناجم عما يصفه بالاعتداءات الأمريكية والصهيونية على إيران. إسماعيل بقائي أشار أيضا إلى هذا الاجتماع المرتقب في عمان بمشاركة بلاده ودول المطلة على المياه الخليجية لمناقشة نتائج هذه المفاوضات التي كانت بلاده تجريها مع سلطنة عمان بشان إنشاء ممرات بحرية آمنة في مضيق هرمز. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار أيضا إلى هذا إلى الملف النووي الإيراني، إلى هذا الرفع وهذه الإحالة التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وقال إن تعذر تفتيش وزيارة بعض المواقع النووية في إيران يعود إلى تلك الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على هذه المواقع النووية في إيران.
1: وبين تحركات ترصدها الأقمار الصناعية في موقع جبل الفاس وتهديدات أمريكية متجددة لاستهدافه، يعود الملف النووي الإيراني لدائرة التصعيد بالتوازي. تحيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف إلى مجلس الأمن، فيما تحذر طهران من أن يتحول الضغط الرقابي إلى تمهيد لعمل عسكري جديد. المزيد في التقرير الآتي.
3: من جديد ملف إيران النووي في واجهة التصعيد والتوتر، هذه المرة من بوابتين متزامنتين. تهديد أمريكي يتركز على موقع جبل الفاس، وضغط رقابي يعيد الملف إلى مجلس الأمن، فيما ترى طهران أن المسار الرقابي ما هو إلا غطاء للمسار العسكري الأمريكي. فما القصة؟ البداية من جبل الفاس. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها رصدت عبر الأقمار الصناعية حركة وأعمال بناء جديدة في موقع الجبل قرب منشأة نطنز، لكن مفتشيها لم يدخلوا مجمع الأنفاق، ولا تملك الوكالة وفق مديرها رافائيل جروسي معلومات ملموسة عما يجري داخله. ما تراه الوكالة من الخارج تكشف تفاصيله صور أقمار صناعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية على مدار 6 سنوات. وبحسب المركز لم يشهد الموقع نشاطا إنشائيا بالكامل الكثافة التي سجلها خلال عام.

0: عام 2026. الصور تظهر تعبيد شبكة من الطرق داخل المنطقة ورفع وتعزيز مداخل الأنفاق وتحصين مناطق الوصول إليها، إضافة إلى إزالة وتسوية كميات كبيرة من مخلفات الحفر. مؤشرات يرى المركز أنها قد تعكس انتقال العمل من مرحلة الحفر الأساسية إلى أعمال داخلية وتحصين إضافي للموقع، لكن ما تقوله الصور يتوقف عند حدود الجبل، فالوكالة نفسها لا تعرف ما يجري داخلها ولا تقدم دليلاً حتى الآن على وجود عمليات تخصيب فيها. هذه المنطقة المجهولة تحديداً باتت في صلب التهديد الأمريكي. الرئيس دونالد ترامب يقول إن واشنطن تراقب التحركات في جبل الفأس، ولوح خلال أيام وأكثر من مرة باستهداف الموقع إذا واصلت إيران العمل فيه، خصوصاً منذ أن أشارت تقارير استخباراتية إسرائيلية إلى أن إيران قد تسعى لنقل أجهزة طرد مركزي إلى الموقع كجزء من جهود تخصيب اليورانيوم. لكن التهديد لا يقف عند تصريحات ترامب، فبحسب معلومات جديدة لشبكة CNN، يحتفظ الجيش الأمريكي بخطط عملياتية لضرب جبل الفأس الذي كان بالفعل ضمن حزمة أهداف درستها واشنطن سابقاً، وتضمنت إحدى خطط استهدافه استخدام بعض أضخم القنابل في الترسانات الأمريكية. لكن السؤال الأهم هو، هل تستطيع هذه الذخائر الوصول إلى عمق كاف لتدمير ما قد يوجد داخل الجبل؟ سؤال تقول CNN إن البنتاغون لا يزال يعمل على الإجابة عنه. فبحسب مصدر مطلع، أجرت عناصر في البنتاغون مؤخراً تخطيطاً مكثفاً وسريعاً لتطوير خيارات توجيه ضربات حاسمة إلى منشآت عميقة تحت الأرض، وتشير الشبكة إلى أن واشنطن تعمل أيضاً على تطوير جيل جديد من الذخائر الخارقة للتحصينات في وقت سبق أن درست فيه قدرات سرية لاستهداف منشآت مشابهة. إذن جبل الفأس يعيد الملف النووي من البوابة العسكرية، لكن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعيده من بوابة أخرى. فما يقلق غروسي لا يقتصر على هذا الموقع. الوكالة تقول إن قدرتها على التحقق من البرنامج النووي الإيراني تراجعت بصورة كبيرة. طهران لم تقدم وفق تقرير الوكالة المعلومات المطلوبة بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، كما تعذر إجراء عمليات التحقق الميداني اللازمة. وفوق ذلك لا تزال أسئلة الوكالة قائمة بشأن أثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة، وتقول إن طهران لم تقدم بشأنها تفسيرات تقنية كافية. من هنا انتقل الملف من فيينا إلى نيويورك، فمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرر إحالة مسألة عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات إلى مجلس الأمن في أول إحالة من نوعها منذ نحو 20 عاماً. أمام كل ذلك تقرأ طهران المشهد بصورة معاكسة، فمندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من أن الولايات المتحدة اعتادت بحسب قوله شد هجمات بعد صدور قرارات عن الوكالة، ولا يستبعد تكرار ذلك مستقبلا، وهو ما ينسجم مع موقف المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي الذي يتهم غروسي بتقويض مصداقية الوكالة وتحويل تقاريرها إلى مادة لبناء سردية تهديد ضد إيران. بقائي يقول إن تعذر وصول المفتشين إلى عدد من المنشآت جاء أصلاً نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي تعرضت لها، رافضاً تحميل طهران مسؤولية ظروف صنعتها الحرب. لكن طهران تؤكد في الوقت نفسه استمرار تعاونها مع الوكالة، إذ أعلن مندوبها وجود برنامج لزيارة المفتشين محطة بوشهر النووية. أما جبل الفأس فتقول إيران إنه موقع لا يشهد نشاطاً نووياً، وتتهم واشنطن بتحويل ما يثار حوله إلى مبرر لعمل عسكري جديد.
1: ومعنا من واشنطن السيد خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن، أهلاً بك. ومعنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص بالقضايا الإقليمية، مرحبا بكما. وأبدأ معك دكتور حسين، يعني الهدف من الاجتماع، إذا ما تحدثنا عن الاجتماع الذي أعلنت عنه يعني وزارة الخارجية الإيرانية في عمان والتفاهمات التي من المتوقع أن تخرج من هذا الاتفاق.
2: تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن إيران تتحرك ضمن خارطة الطريق مذكرة التفاهم، وإن لم تكن مذكرة التفاهم الآن بخير. إيران اتفقت مع عمان، والآن يعني كما نصت المادة الخامسة مذكرة التفاهم أن يكون هناك

0: يعني اجتماع إقليمي للدول المتشاطئة، مجلس التعاون زائد العراق زائد إيران عمان، للاتفاق على آليات يعني العبور في مضيق هرمز. طبيعي هذا لا يعني فتح المضيق، لأن فتح المضيق يعني كما هو واضح من مذكر التفاهم هو يتضمن يعني ضرورات يجب أن تقوم بها أمريكا، منها رفع الحصار البحري، منها تجميد العقوبات على صادرات النفط الإيراني والمشتقات النفطية، وكذلك الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية المجمدة. ولكن إيران تحاول أن تبني إجماعا إقليميا حول موضوع مضيق هرمز بعيدا عن القرار الأمريكي، وفي تصوري أن هذا يعني يمهد أو يهيئ أرضية مهمة لاستئناف التفاوض بين إيران وبين أمريكا. أمريكا لحد الآن تعاملت مع أي قرار أو أي اتفاق خارج إطارها بقسوة، يعني عندما هددت عمان بتفجيرها ومهاجمتها، وفي تصوري أن إذا كان هناك إجماعا إقليميا حول آليات العبور هنا تصبح أمريكا تحت ضغط أكبر، وستصبح إيران تمتلك ورقة مهمة إقليمية جعلتها أمريكا هي الأساس في استئناف الحرب، وهو مضيق هرمز طبيعي.
1: نعم سيد خالد صفوري، هل برأيك تؤيد الولايات المتحدة أي اتفاق قد يخرج به هذا الاجتماع؟ وكيف سيكون يعني شكل التنفيذ إذا ما تم؟
2: أولا شكرا على استضافتي، تحية لك وللضيف الكريم من طهران ولجمهور الجزيرة. بالتأكيد لن يصدر أي قرار عن لجنة الطاقة الذرية إلا يكون منسق فيه مع أمريكا، فأمريكا بالتأكيد ستكون راضية عن هذا القرار. أمريكا تلعب دور كبير في صياغة هذا القرار، ومن المتوقع أن يكون قرار مدين لإيران، مثل ما ذكرتم في التقرير أنه إيران لم تتعاون، لم تفتح المنشآت النووية حسب كلام مفتشي الطاقة النووية، وبالتالي بالتأكيد البيان سيصدر بيان منسق مع الولايات المتحدة.
1: سيد خالد، يعني سؤالي كان يتعلق بجزئية يعني ما أعلنته يعني وزارة الخارجية الإيرانية بأنه سيكون هناك اجتماع في عمان يتعلق يعني بشكل المرور يعني المضيق. الولايات المتحدة إذا ما كان وحدث اتفاق يعني مع الدول المجتمعة، هل ستؤيد هذا القرار والاتفاق؟
2: لا لم تعد هذا القرار، معذرة أنا أعتقد أنك سألت عن البرنامج النووي. لا بالتأكيد أمريكا أكثر من مرة حتى هددت عمان بأنها يجب لا تتعاون مع إيران، فأمريكا لن تكون موافقة. أمريكا تريد الاتفاق حول مضيق هرمز يكون تبني الموقف الأمريكي واتفاق أمريكي بالأساس مع أي الأطراف، مع الأطراف الأخرى. لكن بالتأكيد أمريكا غير سعيدة من هذه المحادثات، و أكثر من مرة انتقدت عمان في إجراء هذه المفاوضات، وتقول أنه هذا حتى لو تم الاتفاق هذا اتفاق بينهم على أمور لا تعني الولايات المتحدة، فأمريكا بالتأكيد غير راضية. أمريكا تريد أن تستمر في الحصار على الموانئ الإيرانية، ولا تريد أن تعطي إيران أي مخرج حتى لو كان شكلي لمشكلة مضيق هرمز.
1: دكتور حسين، يعني إيران كيف تلاحظ أيضا التطورات بعيدا عن مضيق هرمز؟ يعني ما يحدث وحدث في السعودية يعني من مسيرات أطلقت من العراق، وأيضا ما سيطرة الحوثيين يعني على باب المندب، كيف تتابع هذه التطورات؟
0: يعني ليس هناك من موقف سياسي في هذا الإطار باعتبار أن هذه أمور يعني تخص أطراف أخرى، ولكن طبيعي أن ما حدث في باب المندب من تقدم لأنصار الله باتجاه وسيطرة على المخا، وسيغير المعادلات في مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز، وهذا يجعل يعني الأمور

0: أكثر تعقيدا، خاصة بالنسبة لأمريكا وحلفائها في المنطقة. من هنا التحولات التي تجري الآن في المنطقة هي قطعا ليست لصالح الطرف الأمريكي، ولا أتصور أن ترامب يمكن أن يكون سعيدا بهذه التغييرات التي تعتبر أساسية واستراتيجية على المستوى الإقليمي.
1: سيد خالد، يعني هذه جزئية مهمة. عدة أمور تضغط اليوم أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية، منها ارتفاع أسعار يعني الوقود والنفط، واقتصاديا هناك تأثير، وأيضا المعطيات على الأرض، ما يحدث في باب المندب وأيضا في مضيق هرمز. الإدارة الأمريكية برأيك كيف ستتعامل مع كل هذه التطورات؟
2: بالتأكيد الإدارة الأمريكية لديها موقف معلن وقصير المدى مؤقت، يعني من هنا إلى الانتخابات الأمريكية، وأكيد لديها خطة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، وهذه على الأغلب يعني خطة سرية وليست معلنة. الموقف المعلن أن أمريكا تحاول التهدئة ولا تريد مواجهة أو توسيع المواجهة، وتريد أن تقنع الشارع الأمريكي أن الحرب في إيران هي مناوشات وليست حرب. والرئيس الأمريكي عندما خاطب الحزب الجمهوري في تكساس أول أمس قال أن هذه الحرب ستنتهي بمجرد انتهاء الانتخابات، وأن هذه حرب مؤقتة. وكذلك قال أن سعر النفط سينزل إلى 2 دولار، الآن هو 4 دولار و35 سنت، سينزل إلى 2 دولار، وهذا لم يحصل في تاريخ أمريكا منذ أكثر من 20 سنة بعد الانتخابات. فهو يربط الحرب بالانتخابات وأنها مناوشات، وبالتالي هذه الخطة الأمريكية هي التهدئة ومحاولة
1: سيد خالد، يعني ما الذي
2: أن
1: يستند
2: تكون
1: عليه الرئيس دونالد ترامب يعني عندما يصرح بمثل هذه التصريحات؟ يعني انتهاء الحرب وأيضا انخفاض سعر برميل النفط، يعني كيف سيكون ذلك؟
2: ليس بالضرورة يعني أن يكون هذا كلام واقعي، هذا كلام الرئيس دائما يحب أن يكون كلام منمق وجميل لجمهوره، وهو انتخب على هذه الشعارات، وانتخب وهاجم خصومه، وهاجم تحديدا كمالا هاريس بأن هي تريد أن تقوم بحروب كثيرة، وأن ستهاجم إيران وستفتح الحرب مع إيران من أجل النجاح في الانتخابات والتهرب من مشاكل اقتصادية، وهو قام بذلك بالتحديد، مع العلم أنه وعد في كل خطاباته قبل الانتخابات أنه ضد أي حرب وأنه سيوقف حروب الولايات المتحدة للأبد. فهو يعطي أو خطاباته دائما توجه أو تدغدغ مشاعر الشارع المؤيد له، وهو يحاول أن يقنع الشارع أنه ليس هنالك مشكلة سعر نفط ولا مشكلة اقتصادية، وأن هذا كله شيء مؤقت، وبعد أقل من شهرين ستنتهي الأمور ستعود الأمور الاقتصادية إلى أفضل ما كانت عليه، وأمريكا ستكون دولة ثرية وكلنا سنثرى، وسيوزع 5000 دولار على كل أمريكي إذا نجح الجمهوري في الانتخابات. فكل هذه وعود جميلة جمهوره يتمتع بها، لكن على أرض الواقع غير مطابقة للواقع وغير منطقية، والجميع يعرف ذلك، وحتى الحزب الجمهوري يعرف ذلك تماما. فهو لا يريد أن يتكلم علنا الحزب الجمهوري، لكن في المجالس الخاصة هذا دائما يطرح أن شعارات الرئيس لا تطابق الواقع، وهذا يعني ليس مفاجئ.
1: دكتور حسين، يعني ما يتحدث به الرئيس الأمريكي لا يطابق الواقع، يعني كما تحدث السيد خالد صفوري. طهران كيف تنظر إلى ذلك؟ وأنت ذكرت يعني قبل قليل جزئية مذكرة التفاهم والعودة إلى مذكرة التفاهم إذا ما كان هناك بالفعل أي تنفيذ لبنودها.
0: يعني في تصوري أمريكا أو الرئيس ترامب بالتحديد، يعني في عام 2018 عندما خرج من مذكرة من الاتفاق النووي، أنه أعلن يعني العقوبات القصوى ضد إيران على أمل أن تكون السلاح الأمضى لأمريكا في تركيع إيران سريعا. هذا لم يحدث، وفشلت الخطة الترامبية هذه. عندما ذهب ترامب إلى الحرب يعني تصور أن أمريكا أقوى قوة عسكرية في العالم، تستطيع أن تحسم يعني، وفي بداية الحرب قال هذه نزهة وليست حرب،

0: ولكن عندما ذهب إلى العقوبات أو الحصار البحري، يعني هو أقر بشكل ضمني أن الحرب العسكرية فشلت. من هنا أتصور أن الرئيس الأمريكي يذهب من فشل إلى فشل، والسبب في كل ذلك هو يعود لأن الرئيس لا يمتلك معطيات دقيقة عن إيران، وهو يطرح أمور طوباوية بعيدة عن الواقع، ولا زال هو كذلك لم يخرج من هذا الإطار. وأتصور أن هذا هو أدخل العالم برمته في أزمة كانت في غنى عنها. هذه حرب، هي حرب نتنياهو، وترامب يعني دخل فيها، ولكنه لا زال يكابر ولا يريد أن يعترف أن هذه هي ليست حرب أمريكا، وأن أمريكا تستطيع الخروج منها من خلال الانسحاب من هذه الحرب والاتفاق مع إيران. من هنا أتصور أن المشكلة الكبرى هي أن الرئيس الأمريكي لا زال يكابر ولا يريد الاعتراف بالواقع الذي وصلت إليه أمريكا والحرب.
1: سيد خالد، ملف المفاوضات والدول القادرة على الضغط يعني بهذه المرحلة، كيف تنظر إليها الولايات المتحدة وجهود يعني خوض التصعيد وإيقاف هذه الحرب؟
2: يعني الوسطاء تحديدا باكستان وقطر أعتقد أنهم استنزفوا كل الجهود وحاولوا لفترة طويلة التواصل من أجل توصل إلى اتفاق وسط. وكان هنالك اتفاق قبل عدة أشهر عندما تراجع الرئيس ترامب وانسحب من هذا الاتفاق وقام بضرب إيران. فالمشكلة الحقيقية أن هنالك فجوة كبيرة جدا بين ما تريده أمريكا وما تريده إيران أو تقبل به إيران. فلهذا هنالك مشكلة للأطراف المفاوضة، أنه أصبحت تعرف أن هنالك فجوة كبيرة ولا تستطيع أن تعبئها إذا لم يكن هنالك تنازل من الطرفين. يعني أحد المطالب الأمريكية هو إنهاء برنامج النووي لإيران بشكل كامل، إيران ترفض ذلك، تعتبر أنه هذا حق شرعي للدولة أن تقوم بنشاط سلمي. هنالك مشكلة الصواريخ البعيد المدى، هناك موضوع تمويل، فهنالك فجوة كبيرة بين الطرفين.
1: شكرا. إذا كنت معنا من واشنطن السيد خالد صفوري، رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للدكتور حسين رويروان من طهران، الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية، شكرا جزيلا لكما. يرتبط جانب كبير من حياة الإيرانيين في جزيرة قشم وهرمز وهنغام في مضيق هرمز بالبحر والصيد والتجارة والسياحة، فضلا عن نقل الركاب، لكن الحرب أثرت بشكل مباشر على تلك الأنشطة التي تشكل مصدر رزق منذ عقود.
3: على ضفاف مضيق هرمز نرصد حياة المواطنين الإيرانيين في جزر قشم وهرمز وهنغام. أمير يقودنا في رحلة عبر مضيق هرمز. بين جزيرتي قشم وهرمز ترك التوتر في المنطقة أثره على حركة التجارة والسياحة. ونحن نرصد حركة التجارة في الجزر الإيرانية في مضيق هرمز عبر قارب أمير. رصدنا هذه السفينة الإيرانية المدمرة خلال الحرب، أصيبت ببعض الصواريخ في مضيق هرمز. هذا المشهد الحربي يعوق التجارة والسياحة كما يقول الأهالي في الجزر الإيرانية في مضيق هرمز. يقول أمير إنه اشترى قاربه بعد 6 سنوات من العمل في نقل البضائع بين سلطنة عمان وإيران، لكن الحرب انعكست على عمله ومصدر رزقه.
4: أنا ابن قشم ولم أغادر الجزيرة طيلة الحرب، كانت رحلات تجارية منتظمة، أما الآن فأصبح العمل شبه متوقف، وأي اضطراب في حركة البحر ينعكس مباشرة على مصدر رزقنا.
3: هنا جزيرة هرمز، يسميها الإيرانيون جزيرة التربة الحمراء وإحدى بوابات المياه الخليجية. يتمسك الصيادون فيها بمهنة توارثوها عن أجدادهم، فيما أضافت الحرب مزيدا من الصعوبات إلى حياة ترتبط بالبحر. ومع تزايد مخاطر الصيد في المضيق، اتجه بعض الصيادين إلى نقل الركاب بين هرمز وهنغام. علي واحد منهم،

0: فقد قاربه بسبب الحرب فاستأجر آخر.
1: خلال الحرب فقدت عملي بعد تدمير قاربي الذي أصابه مقذوف، كنت أعيش من الصيد، أما اليوم فأستأجر قاربا لنقل بعض الركاب بين هرمز وهنغام لإعالة أسرتي.
2: وصلنا للتو من جزيرة قشم إلى جزيرة هنغام لنطلع على الوضع في هذه الجزيرة السياحية في فترة ما بعد الحرب. بداية عليك أن تركب هذه الدراجات النارية ثلاثية العجلات لأنها تبدو الوسيلة الوحيدة للنقل في هذه الجزيرة.
0: فرضت الحرب على جزيرة هنغام واقعا جديدا بطابع عسكري بحكم موقعها في المضيق.
2: جولة صغيرة في جزيرة هنغام تثبت أن الجزيرة شبه خالية من السياح، على عكس ما كانت عليه قبل الحرب كجزيرة سياحية مهمة في مياه مضيق هرمز، وذلك بسبب الحرب التي لا تزال آثارها واضحة في بعض مناطق الجزيرة.
0: رسمت الحرب في جزيرة هنغام فاصلاً بين زمنين، ما قبل الحرب وما بعدها.
3: قبل الحرب كان عدد السياح كبيراً وكنت أنقلهم بين معالم الجزيرة، لكن بعد الحرب قلت أعدادهم بشكل كبير، ما أثر على كل شيء هنا من النقل إلى السوق وأعمال الأهالي.
2: في الجزر الإيرانية على ضفاف مضيق هرمز، حيث يأمل أهاليها أن يتحول المضيق إلى مصدر للازدهار والتطور بدلاً من أن يكون مصدراً للحرب والتوتر. عمر هواش، الجزيرة، من جزيرة هنغام جنوبية إيران في مضيق هرمز.
4: وفي الشأن اللبناني، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن سيلتقيان بمقر وزارة الخارجية الأسبوع المقبل لبحث التطورات الجارية واستمرار تنفيذ الإطار الثلاثي. وأضاف المسؤول الجولة التالية من المحادثات الرسمية ستعقد في روما خلال أكتوبر المقبل. في الأثناء أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عدة على بلدة المنصوري في قضاء صور والنبطية الفوقة ومنطقة وادي سلوقي جنوبي البلاد. وقراءة في الرسائل الإسرائيلية العسكرية والسياسية في جنوب لبنان بعد تطورات مرتفعة علي الطاهر نتابعها في الفقرة التالية مع الزميلة رنيم بوخزة.
5: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن انسحاب قواته من مرتفعات علي الطاهر شمال نهر الليطاني وإعادة تموضعها في خطوط خلفية في تلة قلعة الشقيف. وبعد تفجيرات علي الطاهر قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن ما سماه بالخط الأصفر داخل الأراضي اللبنانية سيبقى تحت السيطرة الكاملة لجيشه دون أي تغيير. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال أنه بعد تدمير ما وصفه بمنشأة علي الطاهر أصبح لدى إسرائيل منطقة آمنة وأقوى لإحكام السيطرة وتهديد حزب الله في عمق لبنان بحسب تعبيره. كل هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد. بداية نبدأ بالأهمية الاستراتيجية لعلي الطاهر، ماذا يعني أن الإسرائيلي سيطر على هذه المرتفعات ودمر هذه المرتفعات؟
6: يعني دون شك هناك قاعدة عسكرية لوجستية بالمعنى الأساسي، كونها تؤمن تحصين وبنى تحتية وتخزين ومركز قيادة ومركز عمليات. كل هذه المنظومة القيادية تم تحييدها وتدميرها اليوم من قبل جيش الاحتلال، وبالتالي بالمعنى العسكري القتالي هي طبعا خسر حزب الله من خلال تحييد هذا المرتفع وما يتضمن، ولكن قتاليا كانت هذه الخسارة واقعة من قبل هذه الأيام، إنما اليوم
5: كيف؟
6: كانت لأنه لم يكن يقاتل منها حزب الله في كل هذه الفترة، عندما كان الإسرائيلي يعمل على السيطرة النارية على هذه المرتفعات ويبحث عن مداخلها ومخارجها ويتحكم بها في كل هذا الوقت، وعندما كان يتحرك في كل هذه المنطقة في جوار علي الطاهر في منطقة كفر تبنيت وفي منطقة الشقيف ويعني في كل هذه المنطقة طريق الخردلي، لم يكن هناك أي مقاومة أو تهديد من علي الطاهر، وبالتالي كانت قتاليا فقدت وظيفتها القتالية، إنما كان هناك بنية تحتية تعمل على تحصين واحتواء عدد من العناصر حسب المعلومات ووجود مخازن أسلحة وصواريخ ومنظومة قيادة. كل هذا الأمر الآن

0: خسره حزب الله، خسر هذه القاعدة الكبيرة الاستراتيجية في هذه المنطقة. هكذا يمكن قراءة هذا التغير الذي حصل نتيجة تدمير هذه القاعدة. ولكن يعني يمكن القول هنا وبمنطق عسكري أن علي الطاهر الآن في ظروفها الحالية هي هدف منع العدو بين مزدوجين، منع حزب الله من التمسك بها هو الغاية، وليس احتلالها الغاية بمعنى التمركز عليها. وإلا إذا كان فعلا الغاية احتلالها لاحقا، فهذا يعني أن هناك نية في متابعة العمليات، وهذا بحث آخر.
1: قبل الحديث عن ما إذا كان هناك من نية لمتابعة العمليات وما هي السيناريوهات، إذا أردنا أن ننظر إلى علي طاهر بالمقارنة مع المنطقة التي يعني التي تشكل محيط هذه المرتفعات، ما هي أهميتها نسبة للمنطقة المحيطة بها؟
0: صحيح، يعني هنا نتحدث بمنطق العمليات العسكرية. السيطرة على علي الطاهر أو تحييد هذه القاعدة وهذا المرتفع وما يمثل من قدرة على المراقبة وطبعا من قدرة لوجستية بداخله، السيطرة عليه قد تفتح الطريق عملياتيا باتجاه متابعة العمليات في اتجاهين أساسيين، واحد باتجاه منطقة الريحان وباتجاه إقليم التفاح، وآخر باتجاه النبطية دير الزهراني باتجاه الساحل. فإذا هذان الاتجاهان هما مراحل متقدمة أو مراحل إضافية يمكن أن يعمل عليها جيش الاحتلال إذا ما أراد التقدم وإذا ما أراد توسعة العمليات. ولكن هنا في هذا السياق نحن نتحدث عن الدخول في حرب واسعة مع حزب الله، وليس مسألة وقف إطلاق نار، وإن كان يعني غير محترم من قبل إسرائيل بشكل كامل كما هو الحال. ولكن يعني التتابع العمليات أو متابعة العمليات العسكرية تستوجب من جيش الاحتلال التمركز في علي الطاهر وإقامة يعني نقاط عسكرية محصنة للانطلاق منها
1: وثابتة
0: في متابعة العمليات. هذا كله يقرأ في أدائه اللاحق بما يتعلق بعلي الطاهر، وأنا لا أعتقد أن هذا الأمر وارد، أعتقد أنه سيعيد تموضعه كما أعلن باتجاه منطقة الشقيف.
1: سريعا، ماذا يعني كلام كاتس عن أن علي الطاهر ستمهد لتهديد حزب الله في عمق لبنان من الناحية
0: يعني
1: العسكرية؟
0: هذا كلام سياسي يريد تعظيم الإنجاز العسكري الذي تحقق من خلال إفقاد حزب الله لهذا المرتفع وقدراته ووظيفته وحيثياته ومعنويا أيضا. ولكن عسكريا يعني لا يمكن القول، طبعا خسر حزب الله بهذه القاعدة، ولكن كما ذكرت لك قتاليا لم تكن هذه القاعدة توفر أي قدرة قتالية لحزب الله منذ أكثر من شهر. وبالتالي وحزب الله بمنظومته اللامركزية كمنظمة لا مركزية هو منتشر بمناطق كبيرة وعميقة، وله تحصينات أخرى أيضا إن لم تكن تساوي علي الطاهر يعني ربما أقل منها، ولكن متعددة على امتداد مساحة واسعة.
1: نعم. شكرا لك عميد، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة. عودة إلى استوديو الأخبار.
2: أحيت الولايات المتحدة الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر، وقد شكلت تلك الهجمات نقطة تحول في السياسة العسكرية الأمريكية، وأطلقت حربا امتدت إلى دول وساحات عديدة. وبعد ربع قرن لم تعد الولايات المتحدة تخوض حروبها بالصورة ذاتها، لكن إرث تلك المرحلة لا يزال حاضرا في عقيدة واشنطن وانتشارها العسكري.
3: قبل ربع قرن اختطف 19 رجلا من تنظيم القاعدة 4 طائرات مدنية وغيروا بها وجه العالم. فالتنظيم الذي اتخذ من جبال أفغانستان ومعسكراتها البعيدة ملاذا نقل تهديده آلاف الأميال، وضرب الولايات المتحدة بعملية غير مسبوقة في حجمها وأدوات تنفيذها وأبعادها. لم تسقط الأبراج وحدها في ذلك الصباح، بل سقط معها اعتقاد أمريكي بأن الحروب يمكن أن تبقى بعيدة عن الديار. ومن خلف المشهد الذي اختزل لحظة 11 من سبتمبر خرجت عقيدة أمنية جديدة تقوم على ملاحقة التهديدات خارج الحدود وضربها قبل وصولها إلى الأراضي الأمريكية. وفي

0: تحول سياسي تلاحقت تأثيراته، منحت الهجمات فريق المحافظين الجدد داخل إدارة بوش ليبن فرصته الأولى والأهم لترجمة رؤيته القائمة على استخدام القوة وإعادة تشكيل مناطق التهديد. وأطلقت واشنطن ما باتت تعرف بالحرب على الإرهاب، عنواناً واسعاً وفضفاضاً لحرب لم يحدد لها عدو واحد ولا ساحة بعينها ولا سقف زمني. وفي ظله ظهر خطاب سياسي بمنظور جيوسياسي جديد يقسم جزءاً من العالم بين من يقف مع الولايات المتحدة ومن يقف ضدها، ويدفع بمصطلحات من قبيل محور الشر والشرق الأوسط الجديد. ولأن هذه الحرب كانت ترسم أهدافها بأدوات أمنية واستخباراتية أساساً، فقد توسعت صلاحيات الأجهزة الأمنية والعسكرية، وافتتح معتقل غوانتانامو خارج أراضي الولايات المتحدة ليصبح رمزاً للاحتجاز المفتوح ولحرب تجاوزت حدود الجغرافيا وسعت إلى تجاوز قيود القانون. بدأت الحرب في أفغانستان بعد أسابيع من الهجمات مستهدفة تنظيم القاعدة وحركة طالبان، ثم امتدت في مارس 2003 إلى العراق رغم عدم ثبوت صلته بهجمات سبتمبر. واتسعت العمليات لاحقاً لتشمل ساحات متعددة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، لكن أفغانستان والعراق كشفا كلفة التدخل المباشر وحدوده، خسائر بشرية كبيرة ونفقات بتريليونات الدولارات ونتائج سياسية لم تتناسب دائماً مع حجم القوة المستخدمة. ومع الانسحاب من أفغانستان وتقليص الوجود البري في العراق، انحسر نموذج الجيوش الكبرى والاحتلال طويل الأمد من دون أن تنحسر قدرة واشنطن على التدخل. لم تطوى القواعد وإن تغيرت وظائفها، فتقديرات عام 2021 أحصت نحو 750 منشأة عسكرية أمريكية في 80 دولة. ومع تراجع الجيوش البرية ارتفع قوام القوات الخاصة من 33,000 إلى نحو 70,000، كما تقدمت المسيرات والصواريخ والقدرات الفضائية والسبرانية بوصفها أدوات لحرب أخف حركة وأبعد مدى. أما المنظور السياسي الذي وسع مبررات القتال خارج الحدود لملاحقة القاعدة والجماعات التي خرجت من تحت عباءتها على مدى ربع قرن، فقد توارى تاركاً مكانه لمنظور الردع ورسم مناطق التنافس خصوصاً مع الصين وروسيا واليوم بمواجهة إيران. ليبقى السؤال، هل تمنح هذه التحولات واشنطن نفوذاً أكبر بكلفة أقل؟ أم تعيدها تعقيدات الجغرافيا إلى الميدان ومعها فواتير الحرب الباهظة بشرياً واقتصادياً؟
1: مشاهدين، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة القادمة، في أمان الله.
2: ليس غريباً في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
3: لما بيهد مدار زي هاد بيهد أحلام أطفال
4: كأهوال يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
5: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
6: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
7: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
8: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
9: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
10: بدهم يهجون عن الأرض، هذا صعب.
11: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
12: الشباب ربطت مهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
13: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار،

0: عاجلة.
1: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
2: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
3: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
4: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
5: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الأذن كلهم بقتلك.
6: إعلامياً الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
7: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
8: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
9: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
10: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
11: والله نفسي في رغيفه خبزها.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات قال متحدث باسم القوات الحكومية اليمنية إنهم بدأوا قصفا جويا فيما أطلقوا عليه منطقة صندوق القتل والتي تم تحديدها سابقا. وكانت رويترز نقلت عن مصادر حكومية قولها إن جماعة أنصار الله الحوثيين وصلت إلى مدينة ذباب على مضيق باب المندب. كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي أن الجماعة سيطرت على جزيرة ميون قرب باب المندب. وقال مصدر مطلع للجزيرة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية وصل إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين الأخير. جانبه قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة عدوان إيران ووكلائها. أضاف أننا نتواصل بشكل منتظم مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة بشأن تطورات اليمن. السعودية أدانت الخارجية السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدة أن استهدافه تم بعدة مسيرات قادمة من العراق ونتج عن ذلك إصابات بشرية. وقال بيان للخارجية السعودية أن المملكة آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية بناء على طلب رئيس وزراء العراق، مؤكدة احتفاظها بالحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت إيقاف خط الأنابيب المستهدف احترازيا. بدورها أدانت حكومة العراق الهجمات وأكدت رفضها أي اعتداء يمس أمن المملكة، وثمنت موقف الرياض واستجابتها لجهود احتواء الموقف. وقالت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان، وأعلنت إعفاء قائد عمليات ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من موقع بالمحافظة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي إيران قالت الخارجية إن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق. في الشأن اللبناني قال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن السفيري لبنان وإسرائيل سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن لبحث التطورات وتنفيذ الإطار الثلاثي. قبل الخوض في هذه الملفات نقف عند التطورات الميدانية، حيث شكلت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء ومديرية المخا خطوة تفرض معادلات تحول استراتيجي تتخطى النطاق المحلي لتفتح مرحلة جديدة من الصراع بالقرب من مضيق باب المندب. فما أهمية المخا وما الذي تمنحه جغرافيتها ليا الطرف الذي يسيطر عليها عسكريا وبحريا؟ التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
1: على الساحل الغربي لليمن تتقدم مدينة المخا إلى واجهة المواجهات. أيام من التصعيد المتواصل أعادت تشكيل المشهد ولو مؤقتا في الساحل الغربي بعد أن أفادت مصادر في الحكومة اليمنية وفقا لرويترز بدخول جماعة أنصار الله الحوثي

0: إلى المدينة والسيطرة على مينائها. وقال طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن قوات الساحل الغربي سيعاد تجميعها في موقع آمن بعد تشكيل مركز قيادة جديد جنوب مدينة المخا. وأوضح طارق صالح أن قوات الساحل الغربي بمختلف تشكيلاتها تكبدت قتلى وجرحى خلال تصديها لهجمات الحوثيين الأخيرة. هذا التطور ينقل ثقل المعارك جنوبا ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من المواجهة في مجال مؤثر على باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. جغرافيا تقع المخا على الساحل الغربي لليمن ضمن محافظة تعز، وإلى الشمال من باب المندب، ويمتد منها الطريق الساحلي جنوبا نحو مديرية ذباب والمناطق المطلة على المضيق، وشمالا نحو الساحل المؤدي إلى محافظة الحديدة. هذا الموقع يمنحها وزنا في معادلة السيطرة على الأرض، فالميناء والطرق المتصلة داخل محافظة تعز والقرب من باب المندب يجعل منها عقدة للإمداد وتحرك للقوات على الساحل الغربي. وقبل التصعيد الأخير كانت المخا تمثل قاعدة رئيسية للقوات الحكومية على الساحل الغربي ونقطة إمداد وتمركز قرب خطوط التماس غرب تعز، لكن الضغط العسكري واحتدام المعارك في الساحل الغربي تصاعد إلى مناطق عدة أبرزها المخا. ففي 3 سبتمبر بدأ الحوثيون هجوماً برياً على مناطق غربي تعز وجنوبي الحديدة عقب إطلاق صواريخ باليستية ومسيرات على هذه المناطق وفق مصادر حكومية يمنية. ثم انتقلت التطورات من الهجمات الجوية إلى مواجهات برية واسعة على جبهات الساحل. ووفق مصادر عسكرية وحكومية كان عزل المخا وقطع خطوط إمدادها من أهداف الهجوم قبل مواصلة التقدم جنوباً نحو المناطق الأقرب إلى باب المندب. ميدانياً السيطرة على المخا لا تعني تلقائياً السيطرة على باب المندب نفسه، لكنها تضيف بعداً جيوسياسياً جديداً للمواجهات، فبين المخا والمضيق مناطق ومواقع عسكرية أخرى أبرزها مديرية ذباب، فضلاً عن جزيرة ميون التي تقع في قلب المضيق. كما أن أمن باب المندب لا تحكمه السيطرة البرية وحدها، فالساحل المقابل يمتد بين جيبوتي وإريتريا في ظل وجود عسكري وبحري دولي في المنطقة. لكن ما تغير هو خريطة الانتشار على الساحل اليمني، فبعد السيطرة على المخا أصبحت قوات جماعة أنصار الله الحوثيين أقرب إلى المناطق المطلة مباشرة على باب المندب، إذ نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية تأكيدها وصول الحوثيين إلى مديرية ذباب الساحلية بالتزامن مع ما نقلته وكالة فرانس بريس عن مسؤول محلي بشأن إحكام جماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة على جزيرة ميون ومضيق باب المندب. وهنا تنتقل المعركة من الجغرافيا اليمنية إلى حسابات التجارة العالمية.
1: السعودية أدانت الخارجية الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدة أن استهدافه تم بعدة مسيرات قادمة من العراق ونتج عن ذلك إصابات بشرية. وقال بيان للخارجية السعودية أن المملكة أثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية بناء على طلب رئيس وزراء العراق. ينضم إلينا من بغداد دكتور سيف السعدي الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور مرحبا بك. يعني ما أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية والأثر المرتقب منها بخصوص العلاقة أيضا مع السعودية؟
2: نعم صباح الخير، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. يعني بلا شك يعني حكومة بغداد اتخذت خطوة من الإجراءات أو عدة من الإجراءات، منها يعني إغلاق مضيق أو إغلاق منفذ الشلامشة التابع للبصرة، وكذلك الشيب التابع إلى محافظة ميسان هو منفذ آخر يعني حدودي مع إيران، وأيضا منفذ آخر يقع في محافظة ديالى مع يعني أيضا منفذ ما بين العراق وما بين إيران أيضا. إذن 3 منافذ حدودية تم إغلاقها، وأيضا مطار البصرة وإلغاء الرحلات ما بين ذهابا وإيابا ما بين طهران وكذلك بغداد، إجراءات احترازية من أجل تعقب أثر الجهات أو الفصائل التي قامت بهذا الفعل، لا سيما أن ميسان يعني تتخذها الفصائل التي ترفض الانضواء تحت مظلة الدولة وكذلك تحت بند حصر السلاح بيد الدولة، وتتخذ من ميسان مركزا عملياتيا لانطلاق يعني ممكن أغلب عملياتها باتجاه سواء كان دول الخليج أو حتى باتجاه المملكة العربية السعودية. من شأن هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لا سيما ممكن إلقاء القبض على جزء من هؤلاء، من شأنه ممكن أن يرطب الأجواء ما بين المملكة العربية السعودية وكذلك بين العراق، خصوصا المملكة العربية السعودية أعطت هامش من الوقت وأيضا أعطت مرونة من أجل فسح المجال يعني للحكومة العراقية بناء على طلب يعني رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد علي الزيدي لإعطاء مجال من أجل ممكن ملاحقة هؤلاء والتحقيق معهم والتوسع بالتحقيقات الجهات التي تقف.
1: نعم، على ذكر يعني الملاحقة هناك إجراءات من قبيل إغلاق المطارات، إغلاق حدود مع إيران، إلى أي مدى تسهم هذه الإجراءات أيضا في ضبط الانفلات الحاصل خاصة فيما يتعلق بعلاقة الحكومة بباقي التشكيلات المسلحة والمواعيد المرتقبة لحصر السلاح وغير ذلك؟ هل من تداخل لهذه القضية بتلك؟
2: يعني بلا شك هناك تداخل، يعني هذه العملية أحرجت بغداد على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي. بغداد أعطت التزامات لدول الخليج بأن لا يكون العراق مقراً أو مستقراً أو منطلقاً لمهاجمة جيرانه، وأيضاً السيد الزيدي ضمنه بالمنهاج الوزاري، والمنهاج الوزاري مصوت عليه داخل مجلس النواب السناد المادة 76 رابعاً من الدستور، وبالتالي هناك قاعدة فقهية تقول ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. يعني يجب على السيد الزيدي بصراحة يعني الالتزام على أقل تقدير بهذه السقوف الزمنية، له ارتباط بالسقف الزمني المحدد 30 أيلول. نعم يعني لهذه الهجمات لها ارتباط يعني مباشر، خصوصا أن هذه الفصائل تريد إرسال رسائل للسيد الزيدي بأنها ليست مرتبطة وليست تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة، وأن ارتباطها ارتباط عضوي وخارجي مرتبط بالولي الفقيه. أيضا أرادت أن ترسل رسائل للمملكة العربية السعودية بأنها بإمكانها إشعال الجبهة الشمالية إضافة إلى الجبهة الجنوبية المشتعلة مع الحوثيين كجبهة إسناد، وايضا تطبيق تهديدات قاليباف الذي قال ما لم تصدر يعني ايران النفط لن نسمح بدول الخليج التصدير النفط. كل هذه الحسابات هي حاضره ضمن يعني بصراحه يعني الخريطه الجيوسياسيه لايران وكذلك الفصائل المسلحه في العراق. انا اقول ان القوات المسلحه العراقيه والمخابرات وجهاز الامن الوطني وكذلك العمليات الخاصه وجهاز مكافحه الارهاب لديهم القدره بتعقب أثر هؤلاء، ولكن يعني الحلقة المفقودة هي الإرادة. توجد لديهم قدرة ولكن الحلقة المفقودة الإرادة. الإرادة متمثلة بالإرادة السياسية والفواعل السياسية. إذا ما أرادت بصراحة إرادة حقيقية بمعالجة السلاح المنفلت ومحاربة جميع الفصائل التي تهدد أمن العراق، خصوصا لدينا في القانون العقوبات العراقي بالمادة 165 من قانون العقوبات التي تمنع تصل عقوبة المؤبد والإعدام لكل جهة تحشد ضد دولة أجنبية وكذلك دولة عربية بالتحديد، تكون تصل إلى عقوبة الإعدام والمؤبد من دون أخذ يعني إذا كان هذا التحشيد من دون أخذ رأي الحكومة العراقية. أنا أقول الإرادة السياسية مفقودة، يفترض على الفواعل السياسية بصراحة الإطار التنسيقي خصوصا الحاكمية الشيعية أن تتخذ إجراءات رادعة لكل هذه ممكن يعني الإجراءات التي من شأنها أن تقوض عملية حصر السلاح بيد الدولة، والتي من شأنها ممكن أن تؤدي إلى عقوبات أمريكية على الداخل العراقي، وبالتالي العراق لا يتحمل عقوبات دولية أو قطيعة يعني ممكن دول الخليج أو قطيعة إقليمية، بالتالي تؤدي إلى مشاكل داخلية والعراق يعاني من أزمات اقتصادية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سيف السعدي الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من بغداد. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي إيران قالت الخارجية أن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق.

0: معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، ومن واشنطن نبدأ. أحمد، أبدأ معك بالسؤال حول المواقف الأمريكية الأخيرة من هذه التطورات في المنطقة، ويعني في صلبها مضيق هرمز بدءاً من تصريحات الرئيس الأمريكي أو ما وردته الصحف الأمريكية أيضاً حول التواجد الأمريكي في المنطقة.
1: نعم محمد، ما يثير القلق هو استمرار أسعار الوقود في الارتفاع هنا في الولايات المتحدة وفق آخر ما تعلن عنه الرابطة الأمريكية للسيارات، إذ ازدادت أسعار جالون البنزين خلال أسبوع واحد فقط 13 سنتا، وكذلك الديزل ارتفع إلى مستويات قياسية. هذا يثير القلق هنا لدى الأمريكيين فيما يتعلق بتداعيات الحرب وكذلك التطورات في مضيق هرمز وفي المنطقة إجمالا. فيما يتعلق بمواقف المسؤولين الأمريكيين، آخرها كانت قد صدرت عن الرئيس ترامب الذي غادر إلى إيرلندا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك، ولكنه أيضا أدلى بتصريحات مقتضبة للصحفيين، قال فيها إنه سيعقد لقاءات مع قادة أوروبيين في إيرلندا. قبل ذلك كان يقول ترامب لفوكس نيوز إن هذه الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر، وهي في الحقيقة من المرات النادرة التي يضع فيها ترامب قيدا زمنيا واضحا لنهاية هذه الحرب. في بدايتها كان الحديث يقول إنها ستنتهي خلال 6 أسابيع، من 4 إلى 6 أسابيع، والآن بعد أن طال أمدها يبعث بتطمينات للأمريكيين بأن هذه الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر، وأيضا يعدهم بأن أسعار الوقود ستنخفض بعد ذلك. وأعاد ترامب عبر تروث سوشيال التأكيد على تعهده بمنح الأمريكيين البالغين $5,000، وانتقد مواقف الديمقراطيين التي واجهت هذه الخطوة بسيل كبير في الحقيقة من الانتقادات حول مصدر التمويل وحول مصداقية ترامب في ذلك، وكذلك حول قانونية ومشروعية ما تعهد به ترامب. ترامب قال إنه ملتزم بهذه التعهدات دون أن يوضح أيضا طبيعة التمويل وما إذا كان هذا الأمر سيحتاج إلى الكونغرس أم لا. ترامب يقول إنه لا يحتاج إلى الكونغرس لتنفيذ هذا الوعد، ولكن في ذات الوقت هو يشترط تنفيذه بفوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية. فيما يتعلق بالتطورات الأخرى، نقلتها وول ستريت جورنال، نقلت في تقرير لافت ومهم قبل قليل، قالت فيه إن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أن الصين أو جهات صينية دون أن يحددوا ما إذا كانت رسمية أم لا، قدمت صورا عالية الدقة، صور أقمار اصطناعية للإيرانيين استفادوا منها في استهداف مواقع حساسة في قاعدة بالأردن، وكذلك تمنحهم قدرة أكبر على متابعة الأهداف الأمريكية قبل وبعد الهجمات. وأشار هؤلاء المسؤولون الأمريكيون إلى أن قدرات إيران خلال الصيف الماضي أو خلال هذا الصيف استطاعت أن تستهدف بدقة أكبر مقارنة ببداية هذا الحرب الأهداف الأمريكية. وقد أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمريكيين ناقشوا هذه القضية مع مسؤولين صينيين، بيد أن الصينيين رفضوا هذه الاتهامات المتصلة بأن السلطات الصينية الرسمية هي التي تمنح إيران صورا عالية الدقة عبر الأقمار الاصطناعية. وهناك الحديث عن أن هذه الجهات ربما تكون جهات خاصة، ولكن بكل الأحوال هذا يثير أيضا القلق الداخلي هنا في الولايات المتحدة حول مدى تورط أو ضلوع الصينيين في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، رغم تأكيدات من قبل ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين بأن الصين لا تقدم دعما عسكريا لإيران في هذه المرحلة، وأنها أيضا تريد أن تنتهي الأزمة في مضيق هرمز. فيما يتعلق بمضيق هرمز، أعاد المسؤولون الأمريكيون التأكيد على لسان وزير الحرب وكذلك ترامب وغيره أن الولايات المتحدة هي صاحبة اليد العليا في هذا المضيق، وأنها تتحكم في حركة الملاحة فيه، وبالتوازي مع كل ذلك تستمر القيادة المركزية الأمريكية في تطبيق الحصار البحري، وأيضا الإعلان بأنها على أهبة الاستعداد في حال أراد ترامب تنفيذ أي عمليات عسكرية.

0: أرى أيضا إلى هذا الاجتماع المرتقب في عمان بمشاركة بلاده والدول المطلة على المياه الخليجية لمناقشة نتائج هذه المفاوضات التي كانت بلاده تجريها مع سلطنة عمان بشان إنشاء ممرات بحرية آمنة في مضيق هرمز. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار أيضا إلى هذه إلى الملف النووي الإيراني، إلى هذا الرفع وهذه الإحالة التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وقال إن تعذر تفتيش وزيارة بعض المواقع النووية في إيران يعود إلى تلك الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على هذه المواقع النووية في إيران.
1: أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيرانية أنها قصفت زورقا أمريكيا مسيرا عند مدخل مضيق هرمز، في حين نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها أن محاولات إيران ضرب سفن حربية أمريكية باتت أقرب للإصابة باستخدام رؤوس حربية قادرة على المناورة.
2: بين الإعلان والإنكار تتراوح التصريحات في طهران وواشنطن بشأن استهداف إيران لسفن وقطع بحرية أمريكية في الخليج ومضيق هرمز. إيران تعتبر ذلك تطوراً في المواجهة بالمضيق. ويوم الأربعاء أعلن الحرس الثوري استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط بالمضيق رداً على تدمير أمريكي لخمس ناقلات إيرانية. وفق بيان الحرس الثوري فإن السفينتين الأمريكيتين تحملان صواريخ كروز ونظام إيجيس الذي يوفر قدرات اعتراضية في طبقات مختلفة من الجو، وأنهما استهدفتا بصواريخ باليستية أوقعت بهما أضراراً. بيان الحرس الثوري أشار إلى أن السفن المستهدفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز بتحريض من الجيش الأمريكي. يبقي هذا تساؤلاً مطروحاً عن سر تأخر الخطوة العسكرية الإيرانية كل هذا الوقت وعدم اللجوء إليها طيلة فصول الحرب وجولات التصعيد التي تخللتها. لكن كيف تتجاوب التصريحات الأمريكية مع إعلانات الاستهداف الإيرانية؟ الأحدث ما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر صباح الخميس أن الصواريخ الإيرانية قد تكون مزودة بتقنيات متطورة تتيح لها المناورة أثناء التحليق وإصابة أهداف متحركة. تطور الصواريخ الإيرانية وفق الصحيفة بات يقلق مسؤولين أمريكيين، وخاصة مع التقارير عن نجاح تلك الصواريخ في إصابة أهدافها، ويعزز من جهة أخرى احتمالات تلقي طهران مساعدات روسية صينية. وبينما قال وزير الخارجية الأمريكي الأربعاء إن إيران تواصل إطلاق النار على سفن بلاده الحربية متوعداً بتكبيدها ثمن ذلك بخسارة ناقلاتها، فقد أكد على عدم إصابة أي سفينة أمريكية. النفي الأمريكي كان أقوى فيما يبدو خلال اليومين السابقين، فالقيادة المركزية أنكرت تماماً الأربعاء ادعاءات الحرس الثوري بشأن استهداف مدمرتين أمريكيتين في الشرق الأوسط. ونقل الثلاثاء عن مسؤول أمريكي نفيه إصابة أي سفينة أمريكية في هجمات شنتها إيران اليوم السابق. التأكيد الإيراني المستجد على إصابة أهداف بحرية أمريكية يفترض أنها تحمل دفاعات مضادة قد لا يسلط الضوء فقط على قدرات تقنية جديدة أدخلتها طهران على صواريخها، بقدر ما قد يشير أيضا إلى أن القطع الحربية الأمريكية غدت أهدافا مكشوفة سهلة بحكم انخراطها المكثف إما في إحكام الحصار البحري على إيران أو في تنظيم العبور في مضيق هرمز وفق المسارات التي ترتضيها واشنطن، ما تطلب تحركها في مجال بحري أوسع مما كانت عليه خلال الشهور الماضية.
1: معنا من واشنطن محمد المشاوي الكاتب الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، من طهران الدكتور حسين ريوران الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية. مرحبا بكما سيدي المشاوي، أريد أن أبدأ معك من التطورات في المنطقة، وكيف تتابع الولايات المتحدة في خضم ما كان يروج الرئيس الأمريكي لسرديته عن الحرب في التجمعات الانتخابية؟ هناك تطورات حدثت في المنطقة، في اليمن، في السعودية، وهذه التقارير أيضا عن قدرات جديدة للإيرانيين في المضيق أو حتى في استهداف القواعد، كيف تتفاعل كل هذه التطورات في الولايات المتحدة في هذه الأثناء؟
3: تحياتي لك دكتور حسين والمشاهدين. أعتقد أن التطورات اليومين الأخيرين جاءت بنتائج سيئة للغاية للرئيس دونالد ترامب وإدارته الجمهورية في هذا الوقت.

0: حسم قبل انتخابات الكونغرس التي تبتعد عنا بستة أسابيع فقط. الرئيس ترامب خاض السباق الانتخابي وظهر في تجمعات الجمهوريين يدعي النصر الساحق على إيران وأنها على شفا الاستسلام وأن الولايات المتحدة حققت كل أهدافها، لكن الأخبار كانت تتوارد على تقدم الحلفاء الإيرانيين سواء في جنوب اليمن عند مدخل البحر الأحمر وسيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب وما قامت به بعض الفصائل العراقية الموالية لإيران من تدمير أو إصابة الأنابيب للنفط السعودي من التي تصدر النفط السعودي من البحر الأحمر بعدما تم عرقلة التصدير من مضيق هرمز. فأعتقد أن كل هذه الأنباء هي للجانب الأمريكي وتعتبر انتصارات حقيقية لإيران في هذه المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة. وجاءت أنباء أن الصين تساعد إيران استخباراتيا وأن إيران طورت قدراتها الصاروخية لتزيد الطين بلة، والرئيس ترامب الذي يذكر في كل مرة أنه نجح في إلغاء أو تدمير البرنامج النووي الإيراني وأن القدرات العسكرية الإيرانية أصبحت عند حدها الأدنى 10% من قدرتها القتالية فقط، فتأتي هذه التقارير المحايدة التي تقول أن إيران بمثابة تعيد بناء القدرة الصاروخية لتقول للرأي العام الأمريكي أن الرئيس ترامب لا يقول الحقيقة في كل ذلك. إضافة إلى ذلك جاءت ضربة موجعة اليوم وهي ارتفاع أسعار السولار إلى أكبر نسبة في تاريخ الولايات المتحدة، أكثر من 6 دولارات للجالون الواحد، وهذا يؤثر على أسعار نقل المواد الغذائية والخدمات الرئيسية والانتقالات بصفة عامة، وهذه كلها أخبار سيئة للجانب الأمريكي. والولايات المتحدة تبدو أنها لا افتقدت المبادرة في هذه المواجهة، وتريد وترامب يريد أن تبقى حالة لا سلم ولا حرب حتى انتهاء الانتخابات التي تعهد بعدها بانتهاء الحرب، لكن يبدو أن الجانب الإيراني لن يعطي الرئيس ترامب ما يريد على الأقل في هذا الوقت.
1: نعم دكتور حسين، في المقابل هنالك تقدم للحوثيين في باب المندب، ما دفع الولايات المتحدة للحديث عن الدفاع عن الملاحة بالبحر الأحمر، وأن هنالك التواصل بين السعودية وبين القيادة المركزية الأمريكية من أجل حماية الملاحة. هذا يدفعنا للسؤال عن هذه الخطوات وهذه التطورات، هل تجلب مزيدا من الحضور الأمريكي في المنطقة أمام إيران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والأستاذ محمد وكذلك المشاهدين الكرام. يعني واضح أن أمريكا أرادت مواجهة أنصار الله ودخلت في يعني صراع وقصف مكثف لليمن ولأسابيع عديدة، ولكن في النهاية يعني خرجت من بحر الأحمر من خلال اتفاق مع أنصار الله، وهي تعرف يعني قدرة أنصار الله وإصرار هؤلاء على القتال والنصر. من هنا أتصور أن أمريكا الآن أكثر حذراً من أي وقت مضى في التعامل مع أنصار الله. أولا لحد الآن أنصار الله دعم، هم يهددون الناقلات السعودية ولكن لا يهددون الناقلات الأخرى ومن ضمنها الناقلات الأمريكية. في تصوري أن أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه أمريكا هي أن تذهب لمواجهة أنصار الله. هي فشلت في مضيق هرمز، سيطر عليه، والآن يمكن أن إذا فيما ذهبت إلى مضيق باب المندب ستفشل أيضا. في تصوري أن أمريكا الآن في أسوأ حالاتها، وهذا الكلام الترامبي أن أمريكا تسيطر على مضيق هرمز غير صحيح، والكل يعلم ذلك. أي قطعة بحرية أمريكية تقترب تضرب الآن، وإيران أثبتت ذلك وبقوة. الرد الفعل الأمريكي في ضرب ناقلات النفط الإيرانية هو في الموانئ هو رد فعل يعكس مدى الضرر الذي أصاب أمريكا وأدى إلى هذا الرد الفعل. ليس أمام أمريكا من خيارات كثيرة. المواجهة هي الأكثر كلفة والأقل نتيجة، والحوار هو مطروح، ولكن على الرئيس الأمريكي أن يختار أنه بين هذين الخيارين، وأن يعود إلى مذكرة التفاهم.
1: نعم، مذكرة التفاهم التي رفض العودة إليها بالفعل الرئيس الأمريكي، وبالتالي على أي قاعدة وإلى أي مدى تساهم يعني الحوارات الجديدة المنتظرة أيضا بين الدول الخليجية والعراق في عمان في حل إشكالية مذكرة التفاهم أساسا؟
2: يعني في تصوري أن مؤتمر صلالة هو إذا وصل إلى اتفاق حول آليات التردد في بضيق هرمز ذهابا وإيابا، يعكس إجماعا إقليميا في ضرورة فتح مضيق هرمز، وهذا الإجماع الإقليمي يعني سيكون ليس لصالح أمريكا. أمريكا تريد هي من يتحكم بمضيق هرمز، وعندما اتفقت إيران مع عمان رأينا رد فعل ترامب عندما قال أنه سيفجر عمان، سيهاجم عمان، فما بالك إذا كان هناك إجماعا إقليميا ليس يعني اتفاق إيراني عماني. هذا الموضوع أتصور أنه يعني ينزع الورقة الأهم من أمريكا التي تقول أن إيران لا تريد التفاهم حول مضيق هرمز، وأنها تراجعت عن مذكرة التفاهم خلال مضيق هرمز. من هنا أي اتفاق حول مضيق هرمز سيجعل أمريكا محشورة، هل تريد التفاوض بعد تجاوز موضوع مضيق هرمز أم لا؟ وفي تصوري أن باب المندب إلى جانب مضيق هرمز يجعل الموقف الأمريكي أضعف في قادم الأيام.
1: سيد المنشاوي، بالفعل هذه نقطة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة، ما مدى تفهم الولايات المتحدة أو موافقة الولايات المتحدة على أي قرار يخرج في هذه القمة المرتقبة للدول الخليجية والعراق في عمان إذا ما أقرت الأطراف مسارا موحدا متوافقا عليه لمضيق هرمز؟
0: إذا توصلت الأطراف الأقليمية على مثل هذا القرار، أعتقد أن ذلك سيكون ضربة للولايات المتحدة. الرئيس ترامب يكرر في كل مؤتمر صحفي أو كل تصريحات يخرج بها إلى الصحفيين وإلى الرأي العام الأمريكي أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وأن الإعاقة الإيرانية للملاحة تتراجع يوما بعد يوم، وأن هناك انسياب كبير في تجارة النفط والغاز للأسواق العالمية في الاتجاهين. فأعتقد أن إذا توصلت الأطراف الإقليمية إلى اتفاق جيد سيكون ذلك خبر سيء للولايات المتحدة. الولايات المتحدة والرئيس ترامب والإدارة الأمريكية لا يمكن بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب والتكلفة الكبيرة التي تكبدها المواطن والناخب الأمريكي وسقوط أكثر من 18 ضحية أمريكية غير أكثر من 200 إصابة، لا يمكن أن تقبل الإدارة الأمريكية إلا الانتصار بأي شيء إلا انتصار أمريكي صريح. وأعتقد أن التواصل بين القوى الإقليمية الدول المشاطئة والدول الخليج العربي وإيران معا، وهي الدول المعنية بصورة أساسية بالملاحة في المضيق، هي الدول التي تجارتها تتأثر أكثر من أي أطراف أخرى، سيكون معناه أن الولايات المتحدة دخلت حرب وحاصرت إيران وتحاول السيطرة على المضيق ولم تنجز أي أهدافها، بل أن الحل كان إقليمي بين الدول المتجاورة التي ستبقى هناك ولن تذهب إلى أي مكان آخر، على عكس الوجود الأمريكي العسكري الذي قد يزول في المستقبل. فأعتقد أن هذه قد تكون أخبار سيئة، إلا إذا كانت الدول الخليجية العربية تنسق مع الولايات المتحدة وتطلق على كل شيء وأنها تأخذ الإشارة أو الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، لكن أعتقد هذا غير مستبعد في ظل عدم وانعدام الثقة المتزايد بين الدول الخليجية والولايات المتحدة بسبب الحرب التي دخلتها الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب ودون إخبار الدول الخليجية ودون تجهيزها لهذه المعركة التي افترض ترامب لا تكون سريعة وهي الآن تدخل شهرها السابع. فأعتقد أن أي تواصل لتفاهمات إقليمية بعيدا عن الولايات المتحدة سيكون بمثابة تراجع
1: طيب،
0: وضربة للولايات
1: هذا التفاهم
0: المتحدة
1: الإقليمي
0: بوقت
1: سيد
0: يريد.
1: شاوي قد يكون فقط مرتبطا بمسار في مضيق هرمز، لكن هنالك توتر إقليمي، هل سيدفع هذا التوتر الحاصل سواء في اليمن أو في السعودية وبالتأكيد طبعا العراق ومضيق هرمز، هل يدفع الولايات المتحدة قبيل الانتخابات لمحاولة ضبط هذا التوتر، وجود قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي وصل إلى السعودية للتنسيق بشأن الحلفاء والتطورات في اليمن والتأكيد على الدفاع كما جاء في البيان عن الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة عدوان إيران ووكلائها، هذه عناوين يعني كبيرة، لكن هل التوتر يدفعها لخطوات تصعيدية لمحاولة ضبط هذا الأمر؟
0: أعتقد ربما تريد الولايات المتحدة والقيادة المركزية أن تلعب دور في هذه المرحلة الحرجة للوجود الأمريكي في المنطقة، لكن الدول الخليجية والعربية لها حسابات أخرى. أعتقد أنها تلقت صفعة من الولايات المتحدة بهذه الحرب وبعدم قدرة الولايات المتحدة على إنهائها أو التوصل إلى تفاهمات دبلوماسية، حتى عندما توصلوا إلى مع طهران إلى اتفاق الإطار التفاوضي بوساطة باكستانية وقطرية لم تلتزم بها الولايات المتحده، وكان هناك خلاف على بنود الماده الخامسه. فاعتقد ان هناك الان في الشرق الاوسط وواشنطن تدرك ذلك، الكل يكتب عن هذه الموضوعات، المحللين الامريكيون هنا في كبريات الصحف، هل اصبحت الولايات المتحده عبء على الدول العربيه وكل هذا التنسيق الامني والاستخباراتي والعسكري لم يكن له وجود عندما ضربت الميليشيات العراقيه خط الانابيب السعودي، وعندما استطاعت قوات جماعه الحوثيين السيطرة الميدانية على مضيق باب المندب. فأعتقد أن البعض يرى الآن أن وجود القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة وزيارة قائد القيادة الوسطى للدول الخليجية والسعودية تحديدا ليس بالضرورة سيكون له رد فعل جيد في هذه العواصم العربية.
1: شكرا جزيلا لك محمد المنشاوي، وأشكر أيضا دكتور حسين ريوران، شكرا جزيلا لكما. المزيد إذا من التفاصيل بشأن الاجتماع الذي قالت إيران أنه سيعقد الاثنين في سلطنة عمان، نتعرف عليها في فقرة سياق الحدث مع الزهر شوشع.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. تعلن طهران عن اجتماع مرتقب الاثنين لبحث نتائج المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. الاجتماع وفق الخارجية ستشارك فيه الدول المطلة على الخليج والعراق دون توضيح ما إذا كان سيتيح محادثات أعمق بشأن مشاغل دول المنطقة. إقليميا تتواصل الدعوات إلى ضمان حرية الملاحة، وكان آخر هذه المواقف ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية القطرية بأن الأولوية لفتح المضيق وأن هناك حاجة إلى تحرك إقليمي يضم الجميع. أما أمريكيا فيؤكد الرئيس ترامب أن المضيق تحت سيطرة واشنطن، فما دلالة التوقيت؟ وهل يتمكن المجتمعون من إنتاج تفاهم إقليمي؟ وكيف ستتعاطى واشنطن مع نتائج هذا الاجتماع؟ وما الذي سيكون مقبولا أمريكيا على صعيد ترتيبات أمن الملاحة؟ وهل سيخفض الاجتماع من حجم التوتر أم أن التباين بين واشنطن وطهران سيبقي المضيق في قلب المواجهة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه، وهم إيران وقطر ومعها دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قالته الخارجية الإيرانية بأن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في سلطنة عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج. وأضافت أن إيران توصلت مع سلطنة عمان إلى تفاهم بشأن مسارات مؤقتة في مضيق هرمز، وأنها ستبذل جهودا لضمان أمن الملاحة فيه. في حين قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر ووزير خارجية السعودية بحثا هاتفيا جهود خفض التصعيد بالمنطقة، وأن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم قطر لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد لاتفاق شامل. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد قال إن سابقة استخدام الممرات المائية سلاحا قد يؤدي إلى تكرارها في مناطق أخرى بعواقب أشد ضررا. ولفت إلى أن الأولوية هي لفتح مضيق هرمز ولتخفيف الضغط الاقتصادي عن شعوب المنطقة بما فيها إيران. الأنصاري أكد الحاجة إلى تحرك إقليمي جماعي لإطلاق حوار شامل يضم الجميع. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأكد مجددا أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وليس إيران. الآن سأتوجه إلى الزميلة سلام خضر التي ستضعنا في صورة المسارات التي تحدثت عنها إيران خلال مفاوضاتها مع سلطنة عمان. التفاصيل طبعا على الخارطة التفاعلية. سلام،
4: منذ بدء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية اضطربت الملاحة في مضيق هرمز، ثم بدأ كل طرف يقول بأن له السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وبالتالي اختفى خط الملاحة الدولي الذي كان معتمدا منذ ما قبل الحرب. بالنسبة للحرس الثوري حدد خطا لدخول وخروج المضيق يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، جزيرة لارك في الشمال للدخول وجنوب جزيرة لارك للسفن والناقلات التي تخرج من مياه الخليج إلى بحر العرب. أما القيادة الوسطى الأمريكية فقالت إنها أتمت بنجاح عملية تنظيف مياه مضيق هرمز من الألغام، وبأن المسار الجنوبي وهو المسار الذي يمر في المياه الإقليمية لسلطنة عمان هو المسار الآمن المعتمد الذي يمكن للسفن والناقلات أن تمر عبر هذا الممر بحماية أمريكية. وزير الطاقة الأمريكي قبل بضعة أيام قال إن الممر الجنوبي ينقل يوميا قرابة 9 ملايين برميل من النفط يوميا، ولكن هذا الادعاء لكلا الطرفين بالسيطرة أعاد أيضا مسألة الضربات في مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية بعدما استهدفت إيران مجموعة من السفن والناقلات كانت تسلك المسار الجنوبي بدأت بشن ضربات وإن كانت متفرقة. واحدة من الضربات قالت فيها القيادة المركزية الأمريكية كانت في جزيرة قشم وجزيرة لارك تحديدا إنها رصدت محاولات من الحرس الثوري لإعادة زرع ألغام في المضيق، وبالتالي المسارات لا تزال مضطربة والحركة في قلب مسار هرمز لا تزال مضطربة، وسوق النفط أيضا تضطرب مع هذه الاضطرابات المتعلقة بالأمور الجيوسياسية في المنطقة. ما يجري في هرمز الصدى يتردد حول العالم. ازدهار،
3: شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه المعطيات والإيضاحات. هي نقاط إذن ستكون جانبا من النقاش مع ضيفي في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي. نرحب بالدكتور حسني عبيدي، إذن أهلا وسهلا بك. ونبدأ فيما يتعلق بهذا الاجتماع دكتور الذي أعلنت عنه الخارجية الإيرانية، اجتماع في سلطنة عمان يجمع إيران بعمان. أعلنت أيضا بأن العراق ستكون حاضرة في هذا الاجتماع ودول المنطقة المطلة على الخليج. ماذا نفهم من هذا الإعلان الآن؟
5: أولا هذا الاجتماع هو مهم لأنه يمكن أن يسرع من وتيرة التفاهمات إن صح التعبير وليس المفاوضات بين الجانب العماني والجانب الإيراني حول هذا المضيق البديل، الخط الجديد الذي يمكن أن يضمن ملاحة بحرية مفتوحة في مضيق هرمز. النقطة الثانية وهي قضية إعطاء بعد إقليمي مهم خاصة مع العراق الدولة الأخرى المتضررة من غلق مضيق هرمز في النهاية التفاهمات أو للجهد العماني من أجل إيجاد أي حل. والنقطة الأخيرة هي منع ربما أي تدهور في منطقة مضيق هرمز إذا لم نصل إلى اتفاق.
3: دكتور حسني، نستعرض معك أبرز أولويات الأطراف كما تراها، ومنها إيران تريد الاعتراف بسيادتها على جزء من مضيق هرمز وتثبيت قواعد جديدة تتيح لها التحكم بجزء من مسارات الملاحة، وهي تربط ملف المضيق بوقف الحرب ورفع الحصار والعقوبات. قطر ودول الخليج والمنطقة تؤكد الحق في ضمان حرية الملاحة وأمنها واستمرار التدفق التجاري وخطوط الإمداد وعدم استخدام المضيق ورق الضغط، يهمها كذلك احتواء ارتفاع أسعار الطاقة. ما واشنطن فتريد فتح مضيق هرمز بالكامل ودون شروط وعدم فرض إيران لأي رسوم على العبور، وكذلك الحفاظ على استقرار أسواق النفط والطاقة، وهي تضيف إلى وسائل الضغط وإجراءاتها العقابية ضد طهران ضربات عسكرية ضد الناقلات الإيرانية. دكتور حسني عبيدي، هذه هي الأولويات، أين تلتقي الأطراف في الأولويات وأين تختلف؟
5: تلتقي في قضية التوفيق ما بين الموقف الإيراني والموقف الأمريكي، وكذلك في الضغط أو محاولة الضغط، خاصة لأن دول الخليج بالإضافة إلى العراق ما زالت لديها علاقة قوية جيدة مع الرئيس الأمريكي، وبالتالي نحن نعلم جيدا بأن الثنائي العماني الإيراني متخوف، خاصة طهران، من رفض الإدارة الأمريكية لأي تفاهم وإن كان مؤقتا. هذا الاجتماع من شأنه أن يؤثر على الموقف الأمريكي،
3: ولكن لهذا الاجتماع أن يكون سابقة، خاصة وأنه قد يكون المرة الأولى التي تلتقي فيها إيران مع دول في المنطقة لم تلتقيها منذ فترة.
5: هي صحيح سابقة، لأن دول الخليج كان لديها موقف، وهو قضية في موقف مبدئي، حرية الملاحة وحرية فتح مضيق هرمز، لكن هناك تصعيد وتصعيد مضاد، ولا يمكن في النهاية لدول المنطقة أن تبقى تنتظر أن يكون هناك تصادم أو أن يكون انزلاق نحو حرب، ولذلك بادرت أعتقد بهذا الاجتماع من أجل الوصول إلى صيغة وإن كانت مؤقتة مبدئية تبعد شبح الحرب وتفتح مضيق هرمز.
3: على أي قاعدة يمكن أن تلتقي هذه الأطراف وتجتمع على صيغة موحدة؟
5: صحيح، الصيغة المشتركة المقبولة أمريكيا وكذلك عمانيا خليجيا وحتى إيرانيا هي ضرورة فتح مضيق هرمز، حتى وإن كان فتح على الأقل ممر مؤقت. في نفس الوقت إيران متمسكة بقضية رفع الحصار، فيمكن أن تكون هناك صيغة مشتركة أخف الضررين، أقل جدا من التوقعات الأمريكية ومن التوقعات الإيرانية.
3: ذكرت التوقعات الأمريكية، يعني ما الذي سيجعل الولايات المتحدة تقبل بأي صيغة بين هذه الدول، دول المنطقة، على أي تفاهمات تتعلق بمسارات مضيق هرمز؟
5: أنا أعتقد أن دول المنطقة توفر في نهاية الولايات المتحدة الأمريكية فرصة فعلا أن تستدرك الموضوع وأن تجنب المنطقة حرب، وهي قضية فتح مضيق هرمز، لأن الولايات المتحدة مصرة والرئيس ترامب منذ البداية على ضرورة فتح هذا المضيق. هذا ما تريد أن تقدمه دول الخليج من خلال إيجاد حل وسط، وهو يضمن على الأقل فتح ممر مؤقتا. والإدارة الأمريكية إذا فعلا أرادت أن تخفف من هذا الضغط الكبير على أسعار النفط في مرحلة انتخابية، فأنا أعتقد أن من مصلحتها في النهاية دعم هذا الموقف.
3: شكرا جزيلا لك إذن الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار،
1: ونكمل من الشأن اللبناني ونبدأ بالأخبار العاجلة. مراسل الجزيرة يفيد الآن بأن الرئيس اللبناني وقائد الجيش يتفقدان مدينة النبطية جنوبية لبنان. وهناك إذن قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن سيلتقيان بمقر وزارة الخارجية الأسبوع المقبل لبحث التطورات الجارية واستمرار تنفيذ الإطار الثلاثي. أضاف المسؤول أن الجولة التالية من المحادثات الرسمية ستعقد في روما خلال شهر أكتوبر المقبل. وفي الأثناء أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عدة على بلدة المنصوري في قضاء صور النبطي الفوقة ومنطقة وادي السلوقي جنوبي البلاد. في هذه الأثناء بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى بلدة صريفة جنوبية البلاد بعد أن اختار سكانها العودة إليها رغم الظروف الصعبة. واتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية في البلدة التي أدرجت ضمن المنطقة التجريبية الأولى. كاميرا الجزيرة رصدت أوضاع البلدة واستطلعت أراء سكانها الذين ينتظرون تحقيق وعود المساعدة وإعادة الإعمار.
6: ليس حاجزا عاديا للجيش اللبناني، بل بداية حكاية لبلدة تعود إلى الحياة من جديد. لم ينتظر سكان صريفة إدراجها ضمن المنطقة التجريبية كي يبدأوا بعث الحياة فيها ولو من تحت الرماد. كانت وجوه عائلة أبو حسن تملأ هذا الفراغ الذي كان يوما منزلا لها يقف من جديد، وكأنه يعيد صياغة حياة حاولت طائرات الاحتلال محوها بالكامل.
7: بتروح عائلته وبيبقى هو ومدامته اسمه سامع الضرب، شو بدك بعد يعيش بهك حياة مرة كتير، مرينا بحياة هلأ مرة كتير، عم نعاني لأمر الحياة من كل شيء. شو بدك من شغل من بيت واحد فقد عائلة ست انفس لألا شو بدك يكون ما عادش تعني لي شيء بهالحياة كله شو ما اشتغلت شو ما عملت ما عادش يعني لي شيء.
6: وفي البلدة نفسها تنتظر الأرض التي أطعمت عائلة أبو علي لعقود أن تعود لها الحياة من جديد بسواعد خدمتها دون كلل، فالأرض أصبحت جدباء بعد أن حالت الحرب دون زراعتها.
7: هي الأرض عبينا نزرعها هي السنة دخان وموسم دخان وحقالي ما زرعنا السنة بالنسبة للحرب ما زرعنا، هذه الأرض مجبولة بالدم هي.
6: لكن أبو علي يحاول نثر الحياة من جديد لما تبقى له في مزرعته، وعلى بعد خطوات منه منزل يحمل ندوب الحرب نفسها، لكنه اختار أن يستقبل الحياة رغم كل شيء. هنا لا يقاس البيت بمتانته بل بإصرار من يسكنه على عدم النزوح مرة تلو الأخرى.
8: هذا بيتنا المتواضع يا جماعة اللي نحن رجعنا عليه لأنه شيء أكيد ما بينسكن، بس لأنه ما في ورانا حدا ومش ملاقيين مأوى يقوينا مضطرين نقع بهذا البيت. أنا وبناتي الحمد لله، يعني أنا عندي ست بنات فيش عندي معين لإلي، وبناتي المجوزين كمان قاعدين معي بهذا البيت.
6: يرافقنا رئيس بلدية صريفة في جولة على أحياء البلدة يتحدث عن سيرة كل حجر سقط، يشير إلى وعود بالإعمار والمساعدة لم يتحقق منها سوى رفع أنقاض فحسب، أما السكان فهم يعيدون الحياة بالنزر اليسير مما يملكون.
9: الاقتصادي أكيد الدولة قادرة تعمل شيء بهذا الملف، أقله تبلش كمناطق تجريبية، تبلش يعني تفرج مصاري للبيوت المتضررة لتثبتهم بأرضها، تأمن الخدمات الأولية البنى التحتية كرمال الناس تثبت بأرضها.
6: ورغم كل هذا الدمار تتسلل الحياة إلى صريفة وسط الصعاب، ويحاول سكانها صياغة حكاية لمرحلة جديدة. تختصر هذه البلدة قصة جنوب لبنان ومعها أسئلة للجنوبيين عن المسافة بين حقيقة العودة إلى القرى التجريبية وفعل إعادة الإعمار. إيهاب العقدي، الجزيرة، صريفة، جنوب لبنان.
1: مع استهداف الموانئ الأوكرانية يواجه تصدير القمح الأوكراني صعوبات كبيرة، وهو ما دفع كييف إلى البحث عن طرق بديلة خصوصا عبر موانئ رومانيا وبولندا وغيرهما ضمن ما سمي بمسارات التضامن الأوروبي، لكن هذه الطرق تواجه بدورها صعوبات بسبب عدم قدرة البنية التحتية على استيعاب كل الصادرات الأوكرانية وتراجع مياه نهر الدانوب الذي يحول دون ملاحة السفن الكبيرة.
10: هذا العام كان المحصول وفيراً، لكن ذلك لا يبدد قلق هذا المزارع الروماني. كان فانيل يحسب أن الحرب في الجوار الأوكراني بعيدة عنه، حتى فاجأته تداعياتها: شحن أغلى وقمح أوكراني أرخص ينافس بقوة.
11: السفن التي تنقل الحبوب تتحرك الآن وسط خوف ومخاطر، هذه المخاطر تضاف إلى الكلفة، ثم لماذا يشتري التاجر من المزارع الروماني بسعر أعلى إذا كان يستطيع شراء القمح الأوكراني بسعر أقل؟
10: من هذا المخزن تبدأ رحلة القمح إلى البحر. هذا ميناء كونستانتسا على البحر الأسود، ميناء روماني دفعت به الحرب إلى قلب تجارة الحبوب الأوكرانية. فالهجمات الروسية عطلت موانئ أوكرانية وهددت أخرى، فكان هذا الميناء ضمن مسارات بديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية. يرافقنا مدير شركة الشحن في جولة داخل محطة الحبوب. هنا تصل الحبوب من رومانيا وأوكرانيا ومن دول الجوار، وتدخل سباقا آخر مع الوقت والكلفة.
12: انظر، 11 ثانية فحسب كانت كافية.
10: تخضع بعدها شحنات الحبوب لسلسلة من الاختبارات للتأكد من مطابقتها للمعايير قبل أن تجد طريقها إلى جوف السفن. لكن ميناء كونستانتسا وإن استطاع تحمل جزء من العبء فهو لا يبدو قادرا على أن يحل محل موانئ بلد بحجم أوكرانيا.
12: أوكرانيا دولة كبيرة وتحتل موقعا متقدما عالميا في إنتاج وتصدير الحبوب. صحيح أن رومانيا لا تستطيع أن تستوعب جزءا معتبرا من حبوبها، لكن الميناء صمم لخدمة مجالنا الاقتصادي وليس لخدمة مجالنا ومجال أوكرانيا معا.
10: لتوزيع العبء لجأت أوكرانيا إلى خيار آخر، السكك الحديدية. استعملت أوكرانيا هذا الخيار في بداية الحرب وعادت إليه قبل أسابيع بعد استهداف موانئها.
13: لم تصل إلينا الحبوب الأوكرانية بهذه الطريقة منذ عام 2023. الآن وبسبب عدم قدرتهم على استخدام موانئهم البحرية فقد بدأت الحبوب الأوكرانية تصل إلى رومانيا مجددا بشكل أساسي بواسطة القطارات والسفن عبر النهر.
10: لكن الطريق النهري نفسه بدأ يضيق، فالصيف هذا العام لم يكن رحيما بالنهر، وأثر ذلك كان شديدا على حركة السفن. انخفاض منسوبي المياه في بعض أجزاء نهر الدانوب بلغ حدا لم تعد معه الملاحة ممكنة حتى بالنسبة للقوارب والسفن الصغيرة. هنا تركت هذه القوارب عالقة وغادرها أصحابها في انتظار وقت أفضل عندما يعود المطر. في انتظار هذه العودة زاد المشهد تعقيدا. يعمل أليكس قبطانا لهذا القارب، توقف عن العمل منذ شهرين بسبب ضحالة المياه. يعود بشكل مستمر ليقيس مستوى الماء، وفي كل مرة يكتشف أنه ما زال غير صالح للملاحة.
14: في هذه الفترة من السنة يفترض أن يصل عمق المياه إلى نحو 4 أمتار، الآن لا يتجاوز 40 إلى 60 سنتيمترا.
10: وإذا كان الجفاف قد أوقف القوارب الصغيرة هنا، فكيف الحال بسفن نقل الحبوب الكبيرة؟ هكذا اجتمع الجفاف والحرب في عام واحد لتضيق بهما طرق تصدير القمح. المفارقة أن المزارع فانيل يبيع محصوله بسعر أقل، بينما تصل الحبوب إلى مستورديها بكلفة أعلى. تلك قصة موسم حصاد في زمن الحرب. محمد البقالي، الجزيرة، رومانيا.
1: إذن مشاهدينا وصلنا لختام هذه الساعة، لكن التغطية مستمرة على رأس الساعة المقبلة. شكرا لكم وإنما كنتم في أمان الله.
15: بين التهدئة والتصعيد،
16: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
17: ناس تهديد مترسين ناس.
15: مفاوضات،
18: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
19: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
15: ترقب،
20: الطرفان ينتظران إشارات
21: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
15: تحليل يقرأ ما بين السطور.
22: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
23: هي قضية تشكيكية،
24: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
15: المشهد كاملا أولا بأول.
25: هل هذه المرة مختلفة؟

0: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
1: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
2: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
3: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
1: نفكك تفاصيله.
2: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
1: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
4: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
5: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
6: كلا هذا لم يحصل.
1: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
7: دول المنطقة كلها معنية بأن انتهى الصراع في أسرع وقت ممكن.
1: لإيضاح المعنى.
8: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
1: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
2: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.

0: مسؤولة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
1: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
2: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
3: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
4: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
5: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
6: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
7: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيراً.

0: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات قال المتحدث باسم قوات الحكومة اليمنية إنهم بدأوا قصفا جويا فيما أطلقوا عليه اسم منطقة صندوق القتل والتي تم تحديدها سابقا. وكانت رويترز نقلت عن مصادر حكومية يمنية قولها إن جماعة أنصار الله الحوثيين وصلت إلى مدينة ذباب على مضيق باب المندب. كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي أن الجماعة سيطرت على جزيرة ميون قرب باب المندب. وقال مصدر مطلع للجزيرة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية وصل إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين الأخير. جانبه قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة عدوان إيران ووكلائها. أضاف أن نتواصل بشكل منتظم مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة بشأن تطورات اليمن. في السعودية دانت الخارجية السعودية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدة أن استهدافه تم بعدة مسيرات قادمة من العراق ونتج عن ذلك إصابات بشرية. وقال بيان الخارجية السعودية أن المملكة أثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية بناء على طلب رئيس وزراء العراق، وأكدت احتفاظها بالحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت إيقاف خط الأنابيب المستهدف احترازيا. بدورها دانت حكومة العراق الهجمات وأكدت رفضها أي اعتداء يمس أمن المملكة، وثمنت موقف الرياض واستجابتها لجهود احتواء الموقف. وقالت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان، وأعلنت إعفاء قائد عمليات ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من موقع بالمحافظة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي أن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي إيران قالت الخارجية أن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق. في الشأن اللبناني قال مسؤول من الخارجية الأمريكية إن سفيري لبنان وإسرائيل سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن لبحث التطورات وتنفيذ الإطار الثلاثي. وأفاد مراسل الجزيرة بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش تفقدا الوضع في مدينة النبطية جنوبية لبنان. لنبدأ بالشأن اليمني، تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. مها مرحبا بك. إذن آخر التطورات الميدانية حيث تتابعين هذا الصباح، تفضلي.
1: نعم، نبدأ بنتائج بعض استهدافات القوات الجوية اليمنية في منطقة ذباب المخا أو ما بات يعرف بصندوق القتل، بعدما أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية البدء بتنفيذ غارات جوية في هذه المنطقة التي حددها مسبقا والممتدة من جبل النار المخا ذباب طريق تعز. عدد من الغارات استهدفت بحسب بيان القوات المسلحة اليمنية تدمير كل العربات وأسلحة والقضاء على عناصر الحوثيين بالقرب ميناء المخا، أيضا القضاء على تجمعات كبيرة للحوثيين بالقرب من مول زيد الخارج بمدينة المخا، وأيضا بجوار مشروع مياه المخا وفي الدائري الغربي، واستهداف أيضا لتجمعات لعناصر الحوثي في مقر سابق لأحد القادة العسكريين في مدينة المخا. هي إذن غارات جوية كانت مساء الأمس قد شنها الطيران الحربي اليمني على مواقع وتعزيزات

0: الحوثيين في مدينة المخا بعد إعلان القوات الحكومية تعريف أو تحديد ما يسمى بصندوق القتل. نتحدث في ذات الجبهة عن شن الطيران في مأرب، عفوا خارج النطاق الجغرافي لمدينة تعز. شن الطيران الحربي اليمني غارات جوية منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم على مواقع وتحصينات وتعزيزات للحوثيين في جنوب وغرب مأرب. المصادر العسكرية قالت إن تعزيزات كبيرة للحوثيين كانت قادمة حتى هذه اللحظة منذ مساء الأمس إلى جبهات مأرب المختلفة. هذا القصف الناري بالجو وكذلك التغطية النارية التي سبقته للمدفعية اليمنية والتي استهدفت مواقع وتعزيزات وتحصينات الحوثيين في مأرب ربما هي تمهد لعملية عسكرية وفق ما يقول مراقبون عسكريون للوضع أو المشهد الصراع الحالي في اليمن. ومأرب قد تكون عنوان بارز خلال هذه الساعات وربما الأيام القادمة. نتحدث أيضا في الريف الغربي لمدينة تعز، هناك حيث هاجمت عناصر جماعة الحوثيين مواقع لقوات الجيش الوطني. تمكنت هذه القوات من صد هذا الهجوم وأفشلت محاولة الحوثيين للسيطرة على إحدى المواقع أو أحد المواقع والحاكمة في جبل حبشين. في الضالع أو عفوا في المديرية المضاربة بمحافظة لحج هناك قوات العمالقة ألوية العمالقة الجنوبية كانت قد أعلنت أنها صدت هجوم للحوثيين باتجاه هذه المنطقة وقالت إنها كبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. هذا الاشتباك البري يأتي بعدما أطلق الحوثيون أكثر من أو حوالي 5 صواريخ باليستية باتجاه منطقة رأس العارة على الحدود بين لحج وجنوب المخا، وهو أيضا يؤشر إلى أن الحوثيين يسعون لتأمين المواقع التي سيطروا عليها في ذوباب والمخا باتجاه محافظة لحج، ولكنه وفق ما يرى مراقبون أيضا يحمل أبعادا من مجرد تأمين ظهر الحوثيين إلى محاولة الحوثيين ربما للدخول أكثر والتوغل أكثر في عمق المناطق الجنوبية، وهذا بطبيعة الحال مؤشر خطير في مسار المعركة الحالي. نعم،
1: شكرا جزيلا لك من تعز مها علي مراسلة الجزيرة. وقد اتسعت موجة النزوح في عدد من مناطق اليمن جراء استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. وقالت منظمة أوكسفام إن قرابة 6000 أسرة نزحت خلال أيام قليلة من القتال. مراسل الجزيرة ياسر حسن رصد معاناة النازحين غرب محافظة تعز ووفانا بهذا التقرير.
2: نقف الآن في أحد مخيمات النازحين هنا في مديرية جبل حبشي بتعز، مخيم النوبة. هذا المخيم الذي أتى إليه النازحون بعد أن كانوا يعيشون أيضا في مخيم آخر بالقرب من منطقة الكدحة، فعندما صارت الحرب وعندما صارت تلك المنطقة منطقة تماس بين الطرفين نزح هؤلاء إلى هذه المنطقة قبل أيام، ومعاناتهم كما نرى في الصورة معاناة كبيرة.
3: يعني نحتاج دعم من المنظمات ومن الحكومة تبعنا، يعني تدور لنا كل ما نطلب، نحتاج طرابيل ونحتاج فراشات ومواد غذائية ونحتاج كل شيء يعني للبيت. يعني
2: وضع النازحين بشكل عام سواء كان في هذا المخيم أو في غيره من المخيمات، هناك أكثر من 5600 أسرة نزحت خلال التصعيد الأخير في اليمن من مناطق الحديدة وتعز ولحج، وكان نزوحها نحو تعز أيضا ونحو لحج ونحو عدن أيضا. وتقدر المنظمات الدولية عدد النازحين بقرابة 46,000 نازح نزحوا خلال التصعيد الأخير في اليمن، خاصة في غرب تعز وفي الساحل الغربي. ياسر حسن، الجزيرة، تعز.
1: الآن إلى ملف آخر، وفي السعودية تحديدا هنالك أدانت الخارجية الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. وأكدت الخارجية السعودية أن استهدافه تم بعدة مسيرات قادمة من العراق ونتج عن ذلك إصابات بشرية. وقال بيان الخارجية السعودية إن المملكة آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية بناء على طلب رئيس وزراء العراق. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الدكتور سيف السعدي الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور مرحبا بك. لنبدأ بالإجراءات التي تم اتخاذها في العراق على إثر هذه الهجمات.
4: نعم شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. يعني قبل قليل كان هناك ممكن اتصال مع أحد المصادر ويعني من داخل ممكن يعني المنظومة العسكرية أفاد بأن هناك انتشار واسع ومكثف للقوات الخاصة يعني لواءين من القوات الخاصة العراقية فضلا عن جهاز مكافحة الإرهاب وفضلا عن يعني جهد جهاز المخابرات الوطني في محافظة ميسان بالتحديد من أجل تعقب يعني الخلية التي قامت بقصف المملكة العربية السعودية. المعلومات الأولية والمصادر تفيد بأن هذه الخلية لم تتمكن بصراحة العبور إلى إيران، ولذلك الإجراءات جاءت بإغلاق مضيف أو إغلاق منفذ الشيب في ميسان وإغلاق منفذ أيضا الشلامشة في البصرة وإغلاق منفذ المندلي في إديالة. إذا نتحدث عن ثلاث منافذ تم إغلاقها فضلا عن إجراءات المطار يعني إغلاق مطار البصرة وإغلاق الرحلات مع إيران تحسبا لمنع أي حالة من ممكن يعني التسرب هؤلاء إلى
1: هذا يعني أن الحكومة مقبلة على إجراءات أكبر في سياق الملاحقة، وهذا يدفعنا للسؤال عن العلاقة بين الحكومة وهذه الجماعات بالأساس، كيف تتطور ومستوى التوتر قرب أيضا موعد المعلن من الحكومة بتسليم السلاح؟
4: يعني بلا شك هناك علاقة بصراحة ما بين يعني هذه العملية التي قامت بها هذه الفصائل وبين 30 أيلول السقف الزمن المحدد لتسليم أو حصر السلاح بيد الدولة. هذه الفصائل أرادت إرسال رسائل بأن ارتباطها وأن قرارها هو ليس يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ورادة تقول بأن أو تحرج حكومة السيد الزيدي بأن هذا القرار هو يعني قرار عقائدي ويعني مرتبط بالولي الفقيه ولا يعني رئيس الوزراء. السيد الزيدي ممكن سلطة على هذه الفصائل. أيضا أرادت أن ترسل رسائل للجانب السعودي خصوصا أن يعني كان هناك سابقا أعطت مهلة بعدم الرد على المملكة العربية السعودية بعد تسجيل صوتي ل يعني هادي العامري رئيس منظمة بدر الذي طالبها بالتريث وعدم الرد على المملكة العربية السعودية. جاء هذا الرد بتوجيهات يعني على حد علمي من قبل ممكن يعني الجانب الإيراني من أجل يعني فتح الجبهة الشمالية فضلا عن الجبهة الجنوبية المتواجدة الحوثيين حتى يكون هناك نوع من الإشغال للجبهة السعودية في الداخل السعودي.
1: طبعا هو في المقابل له تداعيات، في المقابل لا يوجد أي تبني أو حديث إيراني رسمي في هذا السياق، لكن لنبقى في العلاقة العراقية السعودية، وما الذي تريده فعليا السعودية حينما قالت إنها ستعطي المجال للحكومة العراقية؟ ما الذي تريده من إجراءات فعلا، وما الذي يمكن تحقيقه على صعيد العلاقات الثنائية؟
4: يعني بلا شك المملكة العربية السعودية أرادت أن تعطي يعني بغداد مساحة أكبر للتحقيق يعني هذه العملية، خصوصا يعني كان هناك تفاهم في زيارة رئيس الاستخبارات السعودي إلى العراق ولقائه برئيس جهاز المخابرات. كان هناك اتفاق على أن يكون تنسيق مشترك، تبادل معلومات مشترك قبل القيام بأي عملية يعني سواء كان عسكرية من قبل الطرفين، وقبل القيام بأي رد فعل على رد فعل قد يكون من الأراضي العراقية أو من العكس الصحيح. وبالتالي أرادت أن تعطي هذه المساحة من أجل التحقيق حتى لا يكون هناك نوع من التوتر بالعلاقة الدبلوماسية ما بين الطرفين مثل ما كان عندما أقدمت المملكة العربية السعودية والجانب الأمريكي على قصف على يعني ممكن أهداف داخل الأراضي العراقية. أرادت أن تعطي هذه المساحة، أرادت أن تعطي بغداد الثقة بصراحة بأن المملكة العربية السعودية لن تقدم على مثل هذه العمليات ما لم يعني يكون هناك إجراءات احترازية من قبل بغداد. على بغداد بصراحة أمام اختبار حقيقي وهو إلقاء القبض على هؤلاء وتقديمهم إلى العدالة كجزء من رد الثقة أو كجزء من ممكن يعني رد الدين للمملكة العربية السعودية التي لم تقدم على قصف داخل الأراضي العراقية، وبالتالي يعني ممكن أن تعيد هذه يعني هذه الإجراءات وهذه الخطوة العلاقة ما بين بغداد وكذلك الرياض، خصوصا بعد تأجيل السيد

0: الزيدي زيارته إلى المملكة العربية السعودية التي أجلت بسبب القصف في المملكة العربية السعودية. أعتقد مثل هذه الإجراءات تعطي نوع من الثقة للحكومة العراقية بوهامش زمني لإلقاء القبض على هؤلاء، وبالتالي ممكن أن ترطب الأجواء ما بين يعني بغداد وكذلك
1: يعني
0: الرياض.
1: كما سمعت، قائد القيادة المركزية الأمريكية وصل إلى السعودية وفي أجندته حماية الملاحة والدفاع عن الملاحة في البحر الأحمر حيث يجري تقدم للحوثيين، كما أشارت طبعا المصادر المطلعة للجزيرة. لكن في هذا السياق، هل لهذا الحدث أيضا من العراق أي تأثير على السلوك الأمريكي والتعامل الأمريكي مع ما يجري في العراق؟
0: يعني بلا شك يعني له تأثير ودلالات بصراحة ومعطيات جيوسياسية، خصوصا ما يتعلق بمسرح العمليات العراق يعني الداخل العراقي، وخصوصا ان نتحدث عن ان هناك بعثة او كذلك قوات التحالف الدولي متواجدة في يعني قاعدة حرير متواجدة في أربيل اي شمال العراق، يعني ما زالت القوات الأمريكية تعمل هناك. بلا شك له تأثير بصراحة على مسرح العمليات او كذلك الداخل العراقي، خصوصا ان المملكه العربيه السعوديه لديها ارتباط وثيق وعلاقه مع التحالف الدولي سنتكوم، وكذلك ايضا لديها اتفاقيه دفاع مشترك ما بين باكستان وما بين تركيا مؤخرا عقدت، وهناك بند من هذه البنود بان اي دوله من هذه الدول تتعرض لاعتداء يعتبر اعتداء على الدول الاخرى. كل هذا له بصراحه تاثيرات وتداعيات على الداخل العراقي، وفيه اشارات ممكن أن تكون يعني تعود سلبا على الداخل العراقي ما لم يتم اتخاذ إجراءات واحترازات ممكن يعني يؤدي إلى خفض التصعيد مع الجانب السعودي أو مع الجانب الأمريكي. لكن هذه الفصائل قرأت ممكن يعني إشارة أو قرأت الرسالة الأمريكية عندما طلبت المملكة العربية السعودية الجانب الأمريكي والإدارة الأمريكية بضرورة قصف يعني المواقع الحوثية في يعني المخا أو كذلك جزيرة حنش الصغرى والكبرى وكذلك ميون، يعني طلبت من الجانب الأمريكي بضرورة قصفها، ولكن جاء الرفض الأمريكي. قرأت هذه الرسائل على أنها رسائل بأن الجانب الأمريكي لن يتدخل إذا كان هناك قصف من قبل الفصائل العراقية على الجانب السعودي. أعتقد أن هذه الرسائل هي رسائل مغلوطة أو قرأت بصورة خاطئة من قبل ممكن الفصائل العراقية، لا سيما أن الجانب الأمريكي تدخل مع المملكة العربية السعودية عندما قصفت مؤخرا من قبل الجانب العراقي. أجد أن التحالف الدولي هو يدعم المملكة العربية السعودية في أي خطوات تتخذها، خصوصا أن هذا الدعم يأتي من قبل قرار رصين من قبل مجلس التعاون الخليجي والدول الخليجية التي تدعم المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات ممكن أن تقوض من سيادتها أو تستهدف ممكن يعني مراكز الطاقة التي من شأنها أن تؤثر على يعني ممكن الطاقة سواء كانت باتجاه آسيا أو باتجاه أوروبا، خصوصا إذا ما يعني عرفنا بأن هذا الأنبوب يعني يمتد ولا طاقة أو طاقته الاستيعابية 5 مليون برميل يوميا باتجاه ميناء ينبع باتجاه البحر الأحمر. إذا له تداعيات وله تأثيرات بلا شك يعني على الساحة العراقية، لا سيما إذا تدخل الجانب الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سيف السعدي، الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من بغداد. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي إيران قالت الخارجية إن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد مرحبا بك. ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أحمد، لنبدأ إذن بمتابعة الولايات المتحدة لكل هذه التطورات في المنطقة على وقع ارتفاع أيضا أسعار الوقود في الولايات المتحدة.
2: مرحبا بك محمد. بالفعل هذا الأخير هو الذي يثير قلق الأمريكيين والسلطات الأمريكية، إدارة ترامب وكذلك الحزب الجمهوري الذي سيواجه الانتخابات النصفية وتداعيات هذه الحرب. هذه المسألة الآن باتت تثير القلق بشكل متزايد هنا في الولايات المتحدة، لا سيما وأن آخر تقارير رابطة

0: هنا في الولايات المتحدة. كذلك البنزين سجل ارتفاعا تجاوز الآن عتبة $4، متوسط سعره على المستوى الوطني هنا في الولايات المتحدة بلغ في آخر تقارير الرابطة الأمريكية للسيارات 4.30 سنتا للجالون، والجالون هو أقل من 4 لترات بقليل. هناك أيضا التطورات الداخلية هنا في الولايات المتحدة، ما يزال الجدل مستمر بشأن هذه الوعود التي وعد بها ترامب الأمريكيين في حال فاز الحزب الجمهوري بالانتخابات، وقوله إنه يتعهد بدفع $5,000 لكل بالغ أمريكي. وانتقد أيضا مواقف الديمقراطيين الرافضة لهذا التعهد، وكذلك هناك الكثير من الجدل بشأن دستورية وقانونية وكذلك مصدر هذه الأموال، بالإضافة إلى النقاش المستمر حول مصداقية ترامب مع تدني شعبيته هنا في الولايات المتحدة. بكل أحوال ترامب يستمر في نشر هذا التعهد، آخر منصة نشره عليها كانت منصة تروث سوشيال، ويتحدث بثقة عن قدرته على الإيفاء بهذا الوعد. ولكن أيضا هذا يظهر وفق متابعين مدى حساسية هذه الانتخابات، وكذلك حساسية الصراع السياسي هنا الداخلي في الولايات المتحدة، والذي الآن باتت إيران أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على هذا الانقسام السياسي هنا في الولايات المتحدة. نتابع أيضا في الساعات الماضية انتقادات الديمقراطيين المستمرة لارتفاع أسعار الوقود وللاستمرار في هذه الحرب. فيما يتعلق بالتصريحات الأخرى، ترامب أعاد التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقال إن هذه الحرب هي حرب دفاع وكان يجب المضي فيها، وإنها ليست حرب اختيار كما يصفها الديمقراطيون. وبالتالي هو يستمر في تبرير مشروعية وقرار وحتمية هذه الحرب بالنسبة للأمريكيين. كان هذا ضمن كلمته التي أدلى بها في البنتاغون بمناسبة مرور 25 عاما على هجمات 11 من سبتمبر. أيضا أكد ترامب على مسألة أن الولايات المتحدة تحقق انتصارا وأن إيران هي التي تخسر في هذه الحرب. وزير الحرب بيت هكسس أيضا كان حاضرا في هذه الفعالية وقال إن الولايات المتحدة لن تسمح لما وصفها بالدولة الراعية للإرهاب، وهو يعني إيران، بامتلاك سلاح نووي، وأكد على المضي في سياسة استهداف الناقلات النفطية الإيرانية في حال استهدفت البحرية الأمريكية، وكذلك تشديد الخناق الاقتصادي الذي تعلن تباعا وزارة الخزانة الأمريكية عن تفاصيل جديدة بشأن الكيانات والمؤسسات التي تطالها هذه العقوبات ضمن الحملة الأخيرة من تشديد العقوبات ضد إيران. بكل أحوال الصورة في مجملها تظهر على حالها. ترامب غادر إلى إيرلندا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك، أدلى بتصريحات مقتضبة للصحفيين، وقال إنه سيلتقي بقادة أوروبيين في إيرلندا. محمد
1: أحمد الرهيد، شكرا جزيلا لك. رانيا، إذن إلى أي مدى هنالك تعويل في طهران على القمة التي ستعقد في عمان من أجل الاتفاق على مسار، وكذلك إطلاع الدول الخليجية والعراق على المفاوضات بين طهران ومسقط؟
2: نعم محمد، يعني يمكن القول أنه إيران تقول أنه بناء على مبدأ حسن الجوار وأن أمن المنطقة يتحقق عبر يعني التعاون وبناء الثقة بين دولها، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي عن عقد اجتماع ما بين إيران ودول الخليج والعراق أيضا في سلطنة عمان. سيكون هذا الاجتماع يوم الاثنين المقبل على مستوى وزراء الخارجية، ويهدف هذا الاجتماع إلى يعني تحقيق المصالح المشتركة لدول المنطقة. بقائي أوضح أن إيران ستناقش موضوع ملف مضيق هرمز وغيرها من الموضوعات وتطورات الإقليمية، وأيضا سيتم وضع دول المنطقة في صورة النتائج التي تم التوصل إليها في المفاوضات ما بين طهران ومسقط بشأن تحديد مسار آمن لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. قال أن هذا الاجتماع ليس وليد اللحظة وإنما هو نتيجة مراحل سابقة، لأن إيران بحسب بقائي ترى أن أمن المنطقة يجب أن يتحقق من خلال دول المنطقة وليس من خلال تدخلات أجنبية. هذا ما تم التأكيد عليه، وأشار بقائي في تصريحات

0: التلفزيون الإيراني، إلا أن مضيق هرمز يخضع للسيطرة الكاملة ولإيران، وذلك ردا على التصريحات الأمريكية التي تقول أن المضيق يخضع للسيطرة الأمريكية. هنا بقائيا في هذا الأمر تماما، ويعيد التأكيد على أن المضيق يخضع للسيطرة الكاملة الإيرانية، وأشار إلى أن المضيق ما زال مغلقا بسبب الممارسات العدائية الأمريكية والإسرائيلية أيضا، وأشار إلى أنه إذا كان العالم منزعج بسبب يعني مشاكل في تأمين الطاقة والنقل، فهو يجب أن يسائل الولايات المتحدة. أشار بقائي إلى أن بلاده التزمت بتعهداتها في مذكرة التفاهم، ولكن واشنطن هي من انتهكت هذه التعهدات، وإيران تدرك أيضا أهمية التفاوض والحوار، ولكن لا يمكن الجلوس على طاولة المفاوضات إذا كان الطرف الآخر لا يعني يرغب في ذلك. إيران تؤكد أيضا تمسكها بما مواقفها فيما يتعلق بأن أمن المنطقة يتحقق من خلال دول المنطقة، وأن المشاورات ويعني تحقيق أمن المنطقة هو أمر مهم، ولكنها تعيد تحميل الولايات المتحدة مسؤولية زعزعة الأمن سواء في المنطقة أو في حركة الملاحة في المضيق. وهنا أيضا يعني تصريحات أخرى لبقائي، كان قد اعتبر أن ردا على تصريحات وزير الحرب الأمريكي، قال أن واشنطن لا تملك أدنى أهلية لتحديد معايير الإرهاب، مشيرا إلى أن واشنطن هي من ارتكبت عمليات وصفها بجرائم من خلال اغتيال المسؤولين الإيرانيين، قتل الأبرياء كما يقول بقائي، وأيضا شن الحروب. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الحروب والجرائم التي ارتكبت سواء في العراق أو في أفغانستان بذريعة الإرهاب، وتم التأكيد على أن الولايات المتحدة يعني مسؤولة عن كل ما يجري من زعزعة للاستقرار، وأيضا ما تم ارتكابه من جرائم حرب ضد المدنيين. إيران أيضا تؤكد محمد من خلال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أنها لن تخضع للولايات المتحدة، لن تقبل الظلم. هذا ما كان يقوله بزشكيان خلال أحد لقاءاته على هامش قمة بريكس في نيودلهي بالهند. أكد على أن الولايات المتحدة بسبب عدم قدرتها على إخضاع إيران من خلال العمليات العسكرية تحاول أن تدفع الشعب الإيراني للاستسلام من خلال استهداف يعني سبل العيش في إيران، من خلال تشديد الحصار البحري وأيضا تشديد العقوبات الاقتصادية. ولذلك يقول أن بلاده ستواجه هذه الصعوبات يعني مهما حدث.
1: رانيا قاسمي من طهران، شكرا جزيلا لك. للنقاش الآن ينضم إلينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بكما دكتور خميار. أريد أن أبدأ معك بالتقارير التي أفادت، ومنها طبعا تقرير رويترز المبني على مصادر يمنية وإيرانية، أن ما جرى في اليمن والتصعيد حتى في السعودية هو بأوامر مباشرة من الحرس الثوري الإيراني. هل اتخذت إيران قرارها بالتصعيد لكسر حالة الجمود والحصار المفروض عليها انتظارا للانتخابات الأمريكية، كما يقول الرئيس الأمريكي، حيث من الممكن أن يتم تسوية الأمر بعد الانتخابات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. طبعا إيران متهمة دائما، حتى إذا كانت هناك نوع من الخلافات الأسرية والعائلية في متاهات أفريقيا، تتهم إيران بأنها هي ما وراء هذه يعني هذه الخلافات، وهذا أمر تعودنا عليه نحن في إيران على مدى العقود الخمسة الماضية. هذه النقطة يجب أن نضعها في الحسبان. أما بما يتعلق باليمن، طبيعي كانت إيران تنظر وتحذر بأن الأزمة ستأخذ طابعا إقليميا، وحتى تبدو أنها تأخذ طابعا دوليا عندما تزداد هذه الأزمة بهذه الشدة، عندما تستهدف إيران بهذه القوة، وعندما تدخل الجغرافيا عنصر الجغرافيا في الإقليم أو في المنطقة.

0: في هذا النزاع. وبالفعل إيران كانت على الصعيد المحلي تملك الديموغرافيا وتملك الجغرافيا وتملك القوة العسكرية. الآن أضيف عنصر آخر وهي جغرافية المنطقة، وهذا يعني إن الحرب
1: يعني هل هذا
0: أخذت
1: يترجم
0: بعدا.
1: الأحداث الأخيرة تترجم ما هدد به قاليباف من أن إيران إذا منعت من التصدير فلن يصدر أحد في المنطقة؟
0: نعم، إيران كانت أولا تحذر بأن هناك أوراق متعددة تستطيع أن تطرح في هذه الأزمة إذا ما حوصرت إيران، وفي نفس الوقت كان هناك تهديد آخر أو ترحيب بالأحرى، لكن هذا لا يعني أن اليمنيون يقومون بأوامر إيرانية. اليمنيون كانوا في بعد 7 أكتوبر وبعد الأحداث في لبنان كانوا ضمن المحور المقاومة وضمن وحدة
1: وتوقفت
0: الساحات،
1: الأعمال
0: وهذا كانوا
1: في اليمن، ما المصلحة الحالية في السيطرة أو الوصول إلى مضيق باب المندب مثلاً؟
0: نعم، اليمنيون هم يعني الجميع يعترف بأن اليمن هم أو أنصار الله هم أصحاب القرار، هم يستطيعون أن يعني يعينوا أو يشخصوا الوقت المناسب والمكان المناسب والرد المناسب. هذا أمر وأتصور نوع من الإهانة لأي حليف بأن تأتمر يعني بالقرار الإيراني. لن يحدث هذا أبدا، لا في العراق ولا في اليمن ولا في
1: يعني هو كما أشرت
0: المقاومة
1: لك
0: في
1: دكتور،
0: لبنان.
1: الموضوع ليس فقط متعلق بالأوامر بل بوجود أفراد من الحرس الثوري في اليمن، وهذه تقارير كما قلت منها تقرير تحقيق لرويترز يتحدث أيضا نقلا عن مصادر يمنية وإيرانية. على العموم لننتقل بهذه الأفكار لضيفنا من واشنطن ريتشارد وايس، والسؤال عن تعقيدات هذه المرحلة والتطورات الجديدة ووصول قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى المنطقة، ما الذي تسعى إليه الولايات المتحدة في هذه الفترة الحساسة في خضم الترويج للانتخابات تجديد النصفي؟ الأمور ما زالت تتعقد في المنطقة، فكيف تنظر إليها الولايات المتحدة الآن؟
2: Unhappily is how I would say the view in Washington
3: النظرة في واشنطن حول ما يحدث في اليمن هي نظرة قلقة، وهناك تقارير تقول بأن القيادة السعودية اتصلت بالولايات المتحدة الأمريكية وطلبت تدخل في عدة مناسبات، ورئيس دونالد ترامب لا يريد أن يقوم بضربات جوية في بلد آخر على الأقل في هذه الفترة. الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على تقديم معلومات استخباراتية وستمضي في اتجاه التعاون الاستخباراتي مع السعوديين من أجل أن تكون هناك ضربات جوية أكثر دقة واتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد الحوثيين. بالنسبة للانتخابات النصفية وقضية إيران التي لم تحل إلى غاية الآن، وبنظر إلى التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية وواجهات أخرى في مواجهة الحوثيين، فإدارة ترامب تفضل أن تبقى بعيدة عن هذه الأزمة. طبعا هناك تعاون ما بين أمريكا والسعودية وهناك تدخل على مستويات مختلفة.
1: نعم، ولكنها أزمات مترابطة، وقد تبعت ضيفنا قبل قليل والنقاش الدائر حول علاقة ما يجري في اليمن، أيضا الهجمات من العراق على السعودية، وكلها مرتبطة بأنابيب النفط والتصدير في المنطقة، انعكاس ذلك على الأسواق، ومن الانعكاس انعكاس على الولايات المتحدة نفسها. فهل ستدير الولايات المتحدة هذه الأيام مع هذه الأزمة الاقتصادية بنفس المستوى من التصعيد العسكري؟ ألا يدفع ذلك التوتر الولايات المتحدة إلى إجراءات جديدة في هذه الأثناء؟
3: نعم، هذا ممكن. قد تنضم الولايات المتحدة الأمريكية

0: السعودية بشكل علني إلى اليمن والحكومة اليمنية في قتالها ضد الحوثيين،
1: وما
0: يحدث في اليمن وتحرك الحوثيين باتجاه باب المندب إلى جانب الهجمات من قبل الميليشيات العراقية ضد السعودية، كلها طبعا ضمن نفس المشكلة الذي تواجه المنطقة في المرحلة الراهنة. يمكن أن تكون هناك بالتأكيد هجمات مشتركة ضد الحوثيين في اليمن، كما شهدنا هجمات مشتركة ضد الميليشيات في العراق.
2: أضيفنا دكتور خميار، يعني قائد القيادة المركزية تعهد بحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ألا يعني ذلك أن إيران بهذه الخطوات، التصعيد في أكثر من المنطقة، رفع منسوب التوتر في المنطقة، تجلب الولايات المتحدة لمزيد أيضا من الرد ومن التصعيد، وبالتالي الحضور الأمريكي في المنطقة، هل تقصد ذلك فعلا أم أنها تخشى تصعيدا أمريكيا في الرد على كل هذه الحوادث؟
3: إيران تريد إيران تريد فك الحصار البحري والكف عن الاعتداءات الأمريكية على سيادتها وعلى أراضيها وعلى وباستهداف نظامها، وهذا تعتبره حق طبيعي. بالتأكيد هناك تطورات كثيرة وهناك تغيير في المعادلات عندما دخلت إيران بتغيير استراتيجيتها الدفاعية إلى استراتيجية تختلف عما كانت، ونستطيع أن نقول بأنها هجومية إذا ما استهدفت طهران، وهذا بالفعل أثر بشكل كبير على معادلات النزاع والصراع في المنطقة. سمعنا من خلال تقريركم من واشنطن إلى تصاعد يعني سعر الوقود، ونحن في على وشك الشتاء. الموضوع أزمة الغاز في أوروبا أصبحت تطفو على السطح، هناك متغيرات أيضا كما قلت في الجغرافيا التي دخلت كعنصرا، جغرافيا الإقليمية كعنصرا مهما، وهذه كل الأمور تشير بأن الظروف الحالية قد اختلفت بشكل كبير من خلال المبادرة الإيرانية، وقدرة الردع الإيراني أصبحت أكثر ضرورة استراتيجية. لذلك حتى أخي نسمع هناك أصوات في الداخل الإيراني تتناغم ربما مع الأصوات الأمريكية بسبب العداء الأمريكي المستمر، والتي تقول وتنادي بعدم الرضوخ حتى لمذكرة التفاهم أو بعض بنودها، وهذا تصور بأنه رد فعل طبيعي على التعنت الأمريكي، رد فعل طبيعي على عدم التزام الأمريكيين بوعودهم بما يتعلق بمذكرة التفاهم والمفاوضات المستقبلية. لذلك الإيرانيون استطاعوا من خلال استراتيجيتهم الدفاعية إلى استراتيجية هجومية أن يأخذوا المبادرة بشكل كبير، وهذا كانوا يتحدثون عنه بأنها ستكون مفاجأة، وبالفعل هذه مفاجأة عندما تكون الردود سريعة وشجاعة وقوية، خلافا لما كانت أمريكا تدعي بأنها قضت على المنظومة الدفاعية، قضت على المنظومة الصاروخية الإيرانية. الآن أصبحت هذه الاستهدافات الإيرانية للمواقع الأمريكية أكثر دقة وأكثر قوة وأكثر شجاعة. لذلك نتوقع أن تسير الأمور إلى نوع من الحلحلة إذا ما وصلت المناوشات.
2: طيب سياسيا الآن دكتور ريتشارد وايتس، هناك الاجتماع مرتقب بين عمان وإيران والدول الخليجية والعراق من أجل اتفاق والاطلاع أيضا على ما تم التوصل إليه في المفاوضات العمانية الإيرانية، الحديث عن مسار متفق عليه في مضيق هرمز لعبور السفن. ما موقف الولايات المتحدة من هذا الاتفاق، ولأي مدى يحل هذا الاتفاق عقدة البند الخامس المختلف عليه في مذكرة التفاهم؟
1: I don't think we've had a U.S. statement.
0: لا أعتقد أننا سمعنا بيانا أمريكيا في هذا الخصوص، لأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن منشغلة بالذكرى الخاصة بالأحداث المؤلمة للحادي عشر من سبتمبر، لكن قد يكون هناك حوار وقد يكون هناك وتكون هناك محادثات في هذا الخصوص ما بين الإيرانيين والجيران. نحن سمعنا عن إمكانية اتخاذ إيران لإجراءات مشددة في منطقة الخليج وفي المضيق، وأعتقد أن إيران تحاول أن تملي قواعد جديدة للملاحة البحرية وفرض رسوم العبور على السفن والناقلات. الولايات المتحدة الأمريكية تتمنى أن الدول الأخرى ستقنع الإيرانيين وستثنيهم عن الذهاب في هذا الاتجاه، لكن لم أسمع أي معارضة رسمية من جانب أمريكا لهذا النوع من
2: اللقاءات. لكن بتقديرك، نعم بتقديرك، ما هو موقف الولايات المتحدة من أي اتفاق في المنطقة؟ والاتفاق بحد ذاته مع إيران على مسار في مضيق هرمز، هل يعيد الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم أم أنها انتهت فعليا كما قال الرئيس الأمريكي أكثر من مرة؟
1: Well, the MOU probably not.
0: مذكرة التفاهم لم تحظى بشعبية كبيرة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي لم تقدم لأمريكا أي خدمات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وترامب قد يكون مركزا بشكل أكبر على حل القضية بطريقة أخرى عوض فقرات 14 لهذه المذكرة. قد تخرج الولايات المتحدة الأمريكية بصيغة أخرى أو بمذكرة أخرى، لكن هذا ليس هدفا آنيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تفضل الانتظار ورؤية نتائج العقوبات الاقتصادية المفروضة قبل العودة إلى أي مفاوضات أو محادثات مع إيران. ما حدث ما بين إيران ودول الخليج ليس شيئا تعارضه أو تسانده الولايات المتحدة الأمريكية بالضرورة. أقصد الاجتماعات والمباحثات التي قد تكون بين إيران وجيرانها.
2: دكتور خميار، إذن الولايات المتحدة تعول على أثار الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية، وبالتالي هي ليست في عجلة من أمرها، وبالتالي ما أهمية هذه التوافقات الإقليمية والقمة المرتقبة في عمان؟
3: نعم، هذه من تداعيات العدوان على إيران، العدوان الأمريكي والإسرائيلي، وهذه التصور نحن نسير في اتجاه الصحيح. كانت تقول طهران منذ عام 1979 بأن من غير الممكن الاتكاء على الأجنبي حسب التعبير الإيراني وعلى القوى الخارجية في استباب الأمن في المنطقة، ومن المستحيل أن تكون هناك أمن في المنطقة باستبعاد اللاعبين الأساسيين وخاصة إيران التي تملك الساحل بقدر ما تملك كل هذه الدول. أنا أتصور الأشقاء القطريون استطاعوا بحنكة سياسية أن يدعو الرئيس أحمد نجاد آنذاك لحضور قمة مجلس التعاون الذي عقد آنذاك في الدوحة، ولكن يبدو والحديث عن أمن مشترك إقليمي شامل، لكن يبدو بعض الدول خضعت للضغوط الأمريكية واستمر استبعاد إيران من هذه المنظومة الأمنية. الآن الظروف الحرب أدت إلى اتخاذ ذلك المسار الصحيح، وأتصور هذه ربما تكون مبادرة إيرانية عربية مهمة للغاية، وهذه هي الأساس ترسم مستقبل المنظومة الأمنية الإقليمية الشاملة وهذه
2: شكرا دكتور.
3: المنظومة ربما تؤدي إلى
2: دكتور.
3: النظام

0: عباس
1: بالأمن
0: خميار
1: الشامل
0: الدبلوماسي الإيراني السابق
1: المستقر.
0: وأستاذ العلاقات الدولية من طهران، شكرا جزيلا لك. نشكر أيضا الدكتور ريتشارد وايتس من واشنطن، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة وكسترال. يرتبط جانب كبير من حياة الإيرانيين في جزر قشم وهرمز وهنغام في مضيق هرمز بالبحر والصيد والتجارة والسياحة، فضلا عن نقل الركاب، لكن الحرب أثرت بشكل مباشر على تلك الأنشطة التي تشكل مصدر رزق منذ عقود. في هذا التقرير يرصد مراسلنا عمر هواش كيف يحاول سكان تلك الجزر مواصلة حياتهم وأعمالهم.
2: على ضفاف مضيق هرمز نرصد حياة المواطنين الإيرانيين في جزر قشم وهرمز وهنغام. أمير يقودنا في رحلة عبر مضيق هرمز. بين جزيرتي قشم وهرمز ترك التوتر في المنطقة أثره على حركة التجارة والسياحة. ونحن نرصد حركة التجارة في الجزر الإيرانية في مضيق هرمز عبر قارب أمير. رصدنا هذه السفينة الإيرانية المدمرة خلال الحرب، أصيبت ببعض الصواريخ في مضيق هرمز. هذا المشهد الحربي يعوق التجارة والسياحة كما يقول الأهالي في الجزر الإيرانية في مضيق هرمز. يقول أمير إنه اشترى قاربه بعد 6 سنوات من العمل في نقل البضائع بين سلطنة عمان وإيران، لكن الحرب انعكست على عمله ومصدر رزقه.
3: أنا ابن قشم ولم أغادر الجزيرة طيلة الحرب، كانت رحلات تجارية منتظمة، أما الآن فأصبح العمل شبه متوقف، وأي اضطراب في حركة البحر ينعكس مباشرة على مصدر رزقنا.
2: هنا جزيرة هرمز، يسميها الإيرانيون جزيرة التربة الحمراء وإحدى بوابات المياه الخليجية. يتمسك الصيادون فيها بمهنة توارثوها عن أجدادهم، فيما أضافت الحرب مزيدا من الصعوبات إلى حياة ترتبط بالبحر. ومع تزايد مخاطر الصيد في المضيق، اتجه بعض الصيادين إلى نقل الركاب بين هرمز وهنغام. علي واحد منهم، فقد قاربه بسبب الحرب فاستأجر آخر.
4: خلال الحرب فقدت عملي بعد تدمير قاربي الذي أصابه مقذوف، كنت أعيش من الصيد، أما اليوم فأستأجر قاربا لنقل بعض الركاب بين هرمز وهنغام لإعالة أسرتي.
2: وصلنا للتو من جزيرة قشم إلى جزيرة هنغام لنطلع على الوضع في هذه الجزيرة السياحية في فترة ما بعد الحرب. بداية عليك أن تركب هذه الدراجات النارية ثلاثية العجلات، لأنها تبدو الوسيلة الوحيدة للنقل في هذه الجزيرة.
5: فرضت الحرب على جزيرة هنغام واقعا جديدا بطابع عسكري بحكم موقعها في المضيق.
2: جولة صغيرة في جزيرة هنغام تثبت أن الجزيرة شبه خالية من السياح، على عكس ما كانت عليه قبل الحرب كجزيرة سياحية مهمة في مياه مضيق هرمز، وذلك بسبب الحرب التي لا تزال آثارها واضحة في بعض مناطق الجزيرة.
5: رسمت الحرب في جزيرة هنغام فاصلا بين زمنين، ما قبل الحرب وما بعدها.
6: قبل الحرب كان عدد السياح كبيرا وكنت أنقلهم بين معالم الجزيرة، لكن بعد الحرب قلت أعدادهم بشكل كبير، ما أثر على كل شيء هنا من النقل إلى السوق وأعمال الأهالي.
2: في الجزر الإيرانية على ضفاف مضيق هرمز، حيث يأمل أهاليها أن يتحول المضيق إلى مصدر للازدهار والتطور بدلا من أن يكون مصدرا للحرب والتوتر. عمر هواش، الجزيرة، من جزيرة هنغام جنوبية إيران في مضيق هرمز.
0: بشأن لبناني، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية أن سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن سيلتقيان بمقر وزارة الخارجية الأسبوع المقبل لبحث التطورات الجارية واستمرار تنفيذ الإطار الثلاثي. أضاف المسؤول أن الجولة التالية من المحادثات الرسمية ستعقد في روما خلال أكتوبر المقبل. في هذه الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش تفقدا مدينة النبطية جنوبية لبنان. ومن مدينة النبطية جنوب لبنان تنضم إلينا مراسل الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، مرحبا بك. إذن عن أهمية وأهم ما جاء فعليا في هذه الزيارة للرئيس

0: هي زيارة مفاجئة في صبيحة هذا اليوم إلى مدينة النبطي، آخر المحطات كانت هنا إلى المستشفى الحكومي الرئيس جالة على عدد من المقار الحكومية، والتقى المسؤولين الأمنيين، كان برفقته قائد الجيش العماد رودولف هيكل. تصريحاته كانت مقتضبة وقليلة، وأهم ما أتى فيها مرتبط بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل. قال أن لا مفاوضات مباشرة الآن، ولكن أولويات لبنان ترتبط بالانسحاب الإسرائيلي، بإعادة الأسرى، بإعادة الأعمار، بتحرير الأسرى وإعادة الأعمار، وكل هذه المطالب التي رفعها لبنان في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. الرئيس انتقل في هذه الأثناء إلى منطقة زوتر الغربية، سيجول فيها وفي أحياء هذه البلدة التي تشكل إحدى البلدات الثلاث التي تم التوصل إليها كمناطق تجريبية. اليوم هذه الزيارة تأتي في سياق مرتبط بالميدان وما جرى خلال الميدان خلال الأيام الماضية. انتشر الجيش اللبناني بكثافة في هذه المنطقة، في مدينة نبطية ومحيطها، وكانت التصريحات كان من رئيس الجمهورية أو حتى رئيس الحكومة أو حتى الجيش اللبناني بأن الجيش يتواجد في هذه المنطقة والدولة هي في جنوب لبنان وإلى جانب الأهالي، وهي تدعمهم في تواجدهم وفي صمودهم وفي عودتهم عقب أشهر الحرب الماضية، وأيضا تأتي عقب تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات علي الطاهر، وأيضا عقب غارات على هذه المنطقة. الرئيس أراد أن يقول من هذه الزيارة إلى مدينة النبطي بالتحديد، هذه المدينة التي كانت في عين العاصفة وكانت تطرح أسئلة مرتبطة بمصيرها، بإمكانية أن تتسع رقعة المواجهات في هذه المدينة. اليوم الرئيس من خلال زيارته وجولته على المقار الحكومية برفقة قائد الجيش اللبناني يطلق أو يرسل رسالة واضحة بأن الدولة اللبنانية هي موجودة هنا وهي تتابع شؤون المواطنين اللبنانيين. وهو أيضا يعيدنا إلى التصريح الذي قاله منذ الخطاب القسم، والذي قال إن قرار الحرب والسلم هو بيد الدولة اللبنانية والدولة هي المسؤولة عن جنوب لبنان. أيضا هناك أسئلة تطرح حول المسار التفاوضي الذي كان قد رشحت بعض المعلومات عن إمكانية عقد جلسة. اليوم الرئيس يدحض هذه المقولات ويقول إن المفاوضات مرجئة. لماذا؟ لأن هذا المسار التفاوضي الذي شبه في الجلسة السابعة تعثر كبير جراء انفجار لغم أرضي بقوة إسرائيلية في بلدة مجد الزون، ثم تعثر هذا المسار وحصل التصعيد الإسرائيلي هنا في مدينة النبطي وفي محيطها. نذكر أن الأسبوع الماضي شهد تصعيدا كبيرا، كان الأكبر منذ الهدنة ووقف إطلاق النار، أكثر من 110 ضحية بين شهيد وجريح سقطوا بالغارات الإسرائيلية. اليوم زيارة رئيس الجمهورية وقائد الجيش تأتي عقب هذا التصعيد وعقب هذا المشهد التصعيدي الذي شهدته المنطقة. قرأ فيها البعض خاصة من الأهالي رسالة تطمينية للعودة إليها، خاصة أن التصعيد عقبه موجة نزوح للأهالي ليس فقط في مدينة النبطي ولكن أيضا في البلدات المحيطة بها.
1: كان من جو خضار من النبطية جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. في الملف الفلسطيني الآن، أعلنت الحكومة البريطانية حزمة إجراءات صارمة تشمل حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع الحكومة الإسرائيلية عن تقويض حل الدولتين. ورغم عدم الوضوح بشأن حجم المنتجات التي قد تتضرر نتيجة هذا القرار، فإن هناك بريطانيين يؤيدون هذه الإجراءات.
2: نحن هنا شرقي لندن لنستطلع رأي واحدة من أبرز الناشطين من أجل العدالة للفلسطينيين حول رأيها فيما إذا كانت هذه الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة البريطانية كفيلة بردع المستوطنين. هيا لنرى. Hi Sybil, how are you?
3: مرحبا.
2: Nice meeting you. مرحبا.
4: أريد أن أعرف رأيك حول ما يجري والإجراءات التي اتخذت الحكومة بشأن حظر منتجات المستوطنات. هل تعتقدين أن هذا سيكون كافيا؟
3: Is it going to be enough? Is it going to be enough? It is a very big step forward.
5: إنها خطوة كبيرة إلى الأمام، لكنها ليست كافية. نحن في حملة التضامن مع فلسطين، نعتقد أن حديث إدم ليباند عن المستوطنين الإرهابيين والتطهير العرقي يمثل قطيعة حادة مع ما كان كير ستارمر يتحدث عنه من أن قطع الغذاء والماء عن الفلسطينيين أمر مقبول. الأمر الآخر أن الوزير أكد أن السبب وراء هذه الإجراءات هو قوة الحملات في المملكة المتحدة. 35 مظاهرة وطنية والأعلام الغم في كل مكان وعدم تصويت الناس لحزب العمال لأنهم يرونه حزب الإبادة الجماعية.
2: هذا واحد من أسواق السوبر ماركت البريطانية الكبرى التي قد تجبر قريباً على إزالة جميع المنتجات القادمة من المستوطنات من على رفوفها بعد قرار وزير الخارجية البريطاني حظر المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. فأكثر من 50% من البريطانيين يعارضون شراء هذه المنتجات، لا سيما وأن وزير الخارجية اعتبر ما يجري هناك تطهيراً عرقياً للفلسطينيين. هل توافق على حظر المنتجات من المستوطنات حيث يقول وزير الخارجية إن تطهيراً عرقياً يرتكب هناك؟
6: بالتأكيد، أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نتعامل تجارياً مع الحكومة الإسرائيلية بأي شكل. هذا أمر مستنكر تماماً من وجهة نظري.
7: سياسياً أعتقد أن الحكومة البريطانية قررت ألا تظل سلبية أو مكتوفة الأيدي وأن تتخذ موقفاً، وأعتقد أنه عادل ولا أوافق على ما يحدث هناك.
2: بعيداً عن الإعلان الرسمي شديد اللهجة، فإن الإجراء البريطاني لا يشمل التجارة مع إسرائيل، بل إنه أبعد من ذلك. ذلك لأن المملكة المتحدة تربطها بدولة الاحتلال اتفاقية تجارة حرة وهي مستمرة، وهذا ما يطالب أنصار القضية الفلسطينية بإلغائه إذا كانت الحكومة البريطانية فعلاً جادة في إنقاذ حل الدولتين. من حرب اللؤى، الجزيرة، لندن.
1: إذا مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة للتطورات في اليمن والمنطقة، كذلك التوتر الأمريكي الإيراني وللوضع في مضيق هرمز، بالإضافة لباقي التطورات جنوب لبنان والتصعيد الإسرائيلي في القطاع. وصلنا لختام هذه الساعة، لكن التغطية مستمرة على رأس الساعة المقبلة. شكرا لكم وفي أمان الله.
8: نبدأ بهذا الخبر،
9: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
10: أحداث تتسارع،
11: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
12: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
13: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
10: مشهد يتغير
14: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران،
10: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
15: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
10: نلاحق ما يستجد.
16: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
10: ونواكب ما يحدث،
17: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
10: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
18: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
10: نبقى مع كل تطور.
19: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
20: والله زقنا اليوم عن يوم ما اتمنى نموت.
21: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق إلى المربع الأول؟
22: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
23: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
24: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: تأتي الأزمات بلا سابق إنذار، نسابق الزمن، ومهما بلغت جهودنا فحجم الكوارث يسبق يد العون. في صندوق الوقف نعيد صياغة العمل الخيري، نستثمر تبرعك في مشاريع آمنة وفق الشريعة الإسلامية لتكون يدك بالخير سباقة. فعطاء اليوم أمل يدوم للأبد. ابدأ وقفا يبقى بعدك.
1: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات في المنطقة والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال المتحدث باسم قوات الحكومة اليمنية إنهم بدأوا قصفا جويا ضمن ما أطلقوا عليه اسم منطقة صندوق القتل التي تم تحديدها سابقا. وكانت رويترز نقلت عن مصادر حكومية يمنية قولها إن جماعة أنصار الله الحوثيين وصلت إلى مدينة ذوباب على مضيق باب المندب. كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي أن الجماعة سيطرت على جزيرة ميون قرب باب المندب. هذا وقال مصدر مطلع للجزيرة إن قائد القيادة المركزية الأمريكية وصل إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين الأخير. من جانبه قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة عدوان إيران ووكلائها، وأضاف أن واشنطن تواصل بشكل منتظم وتتواصل بشكل منتظم مع حلفائها وشركائها في المنطقة بشأن تطورات اليمن. في السعودية دانت الخارجية السعودية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدة أن استهدافه تم بعدة مسيرات قادمة من العراق ونتج عن ذلك إصابات بشرية. وقال بيان للخارجية السعودية إن المملكة آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي، وأكدت احتفاظها بالحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت إيقاف خط الأنابيب المستهدف احترازيا. بدورها دانت حكومة العراق الهجمات وأكدت رفضها أي اعتداء يمس أمن المملكة، وثمنت موقف الرياض واستجابتها لجهود احتواء الموقف. وقالت الحكومة العراقية إن رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان، وأعلنت إعفاء قائد عمليات ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من موقع بالمحافظة. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي إيران قالت الخارجية إن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق. في الشأن اللبناني، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن سفيري لبنان وإسرائيل سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن لبحث التطورات وتنفيذ الإطار الثلاثي. وأفاد مراسل الجزيرة بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش تفقدا الوضع في مدينة النبطية جنوبي لبنان. الآن مشاهدينا نبدأ من التطورات في اليمن، ومن تعز أرحب بمراسلة الجزيرة مها علي، وأرحب من صنعاء بمراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. بداية أبدأ معك مها، ونرصد آخر المستجدات على المستوى الميداني والسياسي أيضا.
1: نبدأ هذا المشهد من واقع الحصيلة الميدانية لضربات سلاح الجو اليمني التي استهدفت مواقع وتعزيز وعناصر لجماعة الحوثي فيما أسمته القوات المسلحة اليمنية بمربع القتل في مدينة المخا، والذي يمتد أو حددته القوات المسلحة اليمنية من جبل النار إلى المخا، مدينة المخا، ومن ثم طريق تعز المخا. سلاح الجو اليمني كان قد شن عشرات الغارات على هذه المواقع، مواقع الحوثيين في مدينة المخا بالقرب من ميناء المخا وفي الدائري الشمالي وجوار أيضا مؤسسة المياه وعدد من المواقع الأخرى أخرى. هذه التطورات تأتي بطبيعة الحال عقب سيطرة الحوثيين على مدينة المخا ومينائها، وما نقلته الوكالات الدولية عن مصادر حكومية من سيطرة الحوثيين أيضا على مديرية ذوباب في جنوب المخا، وكذلك جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في قلب المضيق باب المندب. هذا المضيق الذي يعد أحد أهم المضائق المائية في العالم، وتمر عبره نحو 12% من إجمالي التجارة العالمية، ويربط أيضا التجارة بين أوروبا وآسيا ونفط الخليج باتجاه قناة السويس. الحكومة اليمنية وعقب هذه السيطرة كانت قد قالت إن محاولة الحوثيين لفرض هذه الوقائع وتحويلها إلى أمر واقع هي مجرد أوهام، وأنها لن تتهاون في الدفاع عن أمن الملاحة الدولية وتأمين مرور التجارة العالمية عبر هذا المضيق. وكان مجلس الدفاع الوطني قال إن جبهة الردع أو الردع الذي ستتخذه الحكومة لن يقتصر على جبهة معينة، وإنما سيمتد إلى جبهات أخرى. هذا يمكن أن نلاحظه في مستوى الغارات الجوية لسلاح الجو اليمني الذي استهدف عدد.
0: نعمها. طيب ننتقل الآن إلى مراسل الجزيرة في صنعاء نبيل اليوسفي. نبيل، كيف هو المشهد في صنعاء وما الذي يقال على مستوى جماعة أنصار الله؟
2: نعم أنس، وزارة الخارجية التابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن العملية المحدودة في الساحل الغربي أو في بعض مديريات الساحل الغربي قد أعادت تلك المديريات إلى وضعها الطبيعي. في ذات السياق، الناطق العسكري للقوات المسلحة هنا بصنعاء العميد يحيى سريع أكد بأن عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا قد كللت بنجاح، والتي استمرت من 3 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر، وأكد بأنهم خلال هذه العملية قد سيطروا على 6 مديريات في الساحل الغربي بمساحة تقدر ب 5400 كيلومتر مربع، وأكد أيضا بأنه هناك أو ثمة مقتل وجرح وإصابة المئات في 7 فرق ل38 لواء حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع. وأكد أيضا بأن عملياتهم العسكرية سوف تستمر باستهداف التحشيدات التابعة لقوات الحكومة في عدن حتى يتم رفع الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاما. كما أكد أيضا بأن السفن ستمر بشكل آمن والشركات من خلال البحر الأحمر وكذلك مضيق باب المندب باستثناء السفن السعودية التي شملها الحاضر. في ذات السياق أيضا أنس، كان قد أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء خلال الساعات الماضية بأن هناك أكثر من 64 غارة جوية شنها الطيران السعودي على مناطق مختلفة أو محافظات مختلفة واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، وأكد بأن تلك الطائرات التي استهدفت هذه المحافظات قد انطلقت من قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وكذلك قاعدة الملك فهد في الطائف، وأكد بأنهم سيردون على هذه الاستهدافات. كما أكد أيضا بأنهم قد أسقطوا أو تصدوا لنحو 32 طائرة سعودية في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، وأسقطوا نحو 9 طائرات. في هذا السياق أعلنت وزارة الصحة بصنعاء بأن خلال نحو 7 أيام منذ 3 سبتمبر وحتى 10 سقط 82 شخصا مدنيا من خلال هذه الاستهدافات بالطائرات التابعة للسعودية حسب وزارة الصحة بصنعاء، وبأن 44 شهيدا سقطوا حسب الوزارة بالإضافة إلى 38 جريحا. مؤكدة القوات المسلحة هنا بصنعاء بأنها ستواصل استهداف التحشيدات هنا في اليمن وباتجاه العمق السعودي، وأعلنت عن استهداف آليات عسكرية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن ما أدى إلى إحراق عشرات الآليات العسكرية حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. إليك أنس.
0: مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. قد اتسعت موجة النزوح في عدد من مناطق اليمن نتيجة استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. قالت منظمة أوكسفام إن قرابة 6000 أسرة نزحت خلال أيام قليلة من القتال. مراسل الجزيرة ياسر حسن رصد معاناة النازحين غرب محافظة تعز ووفانا بالتقرير التالي.
3: نقف الآن في أحد مخيمات النازحين هنا في مديرية جبل حبشي بتعز، مخيم النوبة. هذا المخيم الذي أتى إليه النازحون بعد أن كانوا يعيشون أيضا في مخيم آخر بالقرب من منطقة الكدحة. فعندما صارت الحرب وعندما صارت تلك المنطقة منطقة تماس بين الطرفين، نزح هؤلاء إلى هذه المنطقة.

0: قبل أيام، ومعاناتهم كما نرى في الصورة معاناة كبيرة.
1: يعني نحتاج دعم من المنظمات ومن الحكومة تبعنا، يعني تدور لنا كل ما نطلب. نحتاج طرابيل، نحتاج فراشات ومواد غذائية، نحتاج كل شيء يعني للبيت. يعني
0: وضع النازحين بشكل عام سواء كان في هذا المخيم أو في غيره من المخيمات، هناك أكثر من 5600 أسرة نزحت خلال التصعيد الأخير في اليمن من مناطق الحديدة وتعز ولحج، وكان نزوحها نحو تعز أيضا ونحو لحج ونحو عدن أيضا. وتقدر المنظمات الدولية عدد النازحين بقرابة 46,000 نازح نزحوا خلال التصعيد الأخير في اليمن، خاصة في غرب تعز وفي الساحل الغربي. ياسر حسن، الجزيرة، تعز.
2: في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي إيران قالت الخارجية إن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق. من طهران أرحب بمراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، ما الذي نعرفه عن التطورات تحديدا المتعلقة بالتوافق مع عمان بشأن المسارات الآمنة في مضيق هرمز؟
3: نعم أنس، يعني بحسب وزارة الخارجية الإيرانية كانت قد أكدت على أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار آمن لحركة السفن التجارية في مضيق هرمز وصلت إلى المرحلة النهائية، وقالت أنه قد يتم خلال الأيام يعني المقبلة أن يتم تسجيل هذا التفاهم بين طهران ومسقط في الوكالة البحرية الدولية. هذا ما كان قد تم التأكيد عليه سابقا من وزارة الخارجية الإيرانية. وبشأن هذا المسار الذي حتى الآن يعني لم يتم الإعلان رسميا عن التوصل إليه، ستعقد إيران اجتماعا مع دول المنطقة وخاصة الدول المطلة على الخليج وأيضا العراق اجتماعا في مسقط يوم الاثنين القادم بحسب وزارة الخارجية الإيرانية، وتحديدا نتحدث عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي قال أن هذا الاجتماع سيجري على مستوى وزراء الخارجية وذلك بهدف تحقيق المصالح المشتركة لدول المنطقة. قال أنه خلال الاجتماع سيتم مناقشة موضوع وملف مضيق هرمز، وأيضا ستقوم إيران بإيضاح النتائج التي تم التوصل إليها ما بين طهران ومسقط بشأن تحديد المسارات الآمنة لحركة السفن في المضيق. هذا بالإضافة إلى يعني قضايا أخرى. تم التأكيد على أن هذا الاجتماع هو نتيجة مراحل سابقة، وأنه يعني إيران ملتزمة بمبدأ حسن الجوار وأن أمن المنطقة يتحقق عبر يعني بناء الثقة بين دولها. كما تم التأكيد على أن هذا الحوار هو ضروري لأن إيران تؤمن أيضا كما يقول بقائي بأنه يجب تحقيق أمن المنطقة من خلال مشاركة دولها ودون أي تدخلات خارجية. ولذلك يعني سيتم عقد هذا الاجتماع في مسقط يعني مناقشة التطورات الإقليمية ما بين مختلف الدول الموجودة في المنطقة، خاصة بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية والتي يعني ما زالت مستمرة كما يقول بقائي. أيضا هنا أيضا طيب أكد رانيا. بقائي على نعم. أمر مهم ويرد.
2: تفضلي. نعم، فيما يتعلق فقط بهذه المسارات الآمنة، كيف يفسر الإيرانيون الآلية التي ستتم بها فيما يتوفر من معلومات، وكيف ستكون معزولة عما تتحدث عنه الولايات المتحدة؟
3: يعني فيما يتعلق بمضيق هرمز كما أكد بقائي أن المضيق يخضع للسيطرة الكاملة لإيران، نافيا كل ما تتداوله التصريحات الأمريكية بشأن سيطرة الولايات المتحدة على المضيق. هذا فيما يتعلق بالسيطرة على المضيق، وقال أنه ما زال مغلقا بسبب الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية المعادية. أما فيما يتعلق بالمسار، بحسب تصريحات سابقة أيضا لوزارة الخارجية الإيرانية فأنه سيكون هناك مسار

0: مؤقت، سيكون هذا المسار في الوسط تقريبا، لن يتم استخدام المسار الشمالي الذي يمر بمحاذاة المياه الإقليمية الإيرانية أو المسار الجنوبي المحاذي لسلطنة عمان. سيتم خلال هذا المسار مراقبة حركة السفن سواء الداخلة إلى المضيق من قبل الجهات الإيرانية المعنية، أما فيما يتعلق بخروج السفن فأنه سيكون جزءا من الخروج أيضا تحت مراقبة إيران لحركة السفن. هذا ما تم يعني الحديث عنه حتى الآن في الداخل الإيراني، أن هذا ما تم التوصل إليه مع سلطنة عمان. تم التأكيد على أن الإحداثيات الجغرافية للمضيق تم التوصل إلى تفاهم بشأنها، ولكن هناك أمر مهم أنس، أن إيران تقول أن التوصل إلى يعني اتفاق مع سلطنة عمان وتحديد هذا المسار الذي قالت أنه سيكون مؤقت حتى يتم استكمال المحادثات الإيرانية العمانية لتحديد المسار النهائي، قالت أنه لا يعني أن المضيق سيتم فتحه بل سيظل مغلقا حتى توقف الولايات المتحدة هجماتها على إيران وتعود لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وخاصة تلك البنود التي اعتبرتها وحددتها إيران كشروط من أجل التهدئة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. نتحدث عن الشق العسكري بوقف التهديد بالقوى العسكرية أو استخدامها ليس فقط في إيران وإنما على جميع الجبهات، وأيضا رفع الحصار. هذا بالنسبة للشق العسكري. أما الشق الاقتصادي فيجب أن تقوم الولايات المتحدة بالإفراج على الأموال الإيرانية المجمدة، أن تدفع تعويضات على الخسائر التي لحقت بإيران جراء الحروب الأخيرة، هذا بالإضافة إلى يعني رفع العقوبات خاصة النفطية والبتروكيماوية من هذا هو الموقف الإيراني. وكما أكد بقايا أيضا في تصريحات له على أن إيران التزمت ببنود مذكرة التفاهم، ولكنه اتهم الولايات المتحدة مرة أخرى بانتهاكها، وقال أن إيران تدرك أهمية الحوار ولكن لا يمكن الجلوس على طاولة المفاوضات إذا كان الطرف الآخر غير مستعد لذلك. وحتى أنه رد على يعني التصريحات والاتهامات التي تقول أن أسعار الطاقة ترتفع بسبب إغلاق مضيق هرمز، قال أن الدول التي تعترض على هذا الأمر يجب أن تسائل الولايات المتحدة التي اعتبرها بقائها هي الوحيدة المسؤولة عن ما تشهده المنطقة من تطور وتداعيات أثرت على الاقتصاد العالمي.
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. وننتقل الآن إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، الرئيس دونالد ترامب يقول إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. إذا ما ربطنا هذه التصريحات بما تحدث به أيضا وزير الحرب، ما السياق الذي يتحدث فيه الرئيس دونالد ترامب؟
2: نعم أنس، الرئيس ترامب وكذلك وزير الحرب تحدثا في فعالية أقيمت في البنتاغون بمناسبة مرور 25 عاما على هجمات 11 من سبتمبر. كان جزء كبير من هذا الخطاب مخصص لتبرير هذه الحرب ضد إيران بدوافع تتعلق باتهامها بأنها أكبر راعي للإرهاب وفق الرئيس ترامب، وكذلك وزير الحرب اتفق معه على ذات الشيء. كلا الرجلين أكدا على أن ترامب على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأنها لطالما هددت الأمريكيين وكذلك هددت المصالح الأمريكية، وبالتالي هذا يأتي في سياق الاستمرار في الدفاع عن قرار مشروعية هذه الحرب وأنها كانت حتمية وضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ترامب كان قد أكد أيضا في تصريحات لفوكس نيوز بأن هذه الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، هذه المرة الثانية التي يدلي بها بهذا التصريح بأن الحرب تمضي إلى نهاياتها، ولكن هذه النهاية ستكون بعد الانتخابات النصفية. لا يعرف في الحقيقة إن كان ترامب يريد أن يدفع بهذا القيد الزمني لأسباب تتعلق بإرسال تطمينات للأمريكيين الذين غيروا مواقفهم، وربما المستقلين تحديدا هنا في الولايات المتحدة، بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا وتداعياتها أيضا ستنجلي بمجرد انتهاء الانتخابات النصفية، لا سيما التداعيات المتعلقة بأسعار الوقود. الرابطة الأمريكية للسيارات في آخر تقاريرها بشأن أسعار الوقود هنا في الولايات المتحدة أعلنت أن سعر جالون

0: يستمرون في انتقاد سياسة ترامب في التعامل مع إيران، ويقولون إنه تسبب في رفع تكلفة المعيشة على الأمريكيين بعد الإعلان عن هذه الأسعار الجديدة للوقود، وأيضا سعر جالون البنزين هو الآخر ارتفع بنسبة تجاوزت 30%، الآن بات في حدود 4.30 سنتا للجالون. على الشق الآخر، التطورات الميدانية، تشير مصادر أمريكية باستمرار المحادثات بين الجانب الأمريكي ودول في المنطقة بشأن التطورات في اليمن تحديدا، وكذلك في مضيق هرمز، هذا المضيق الذي أكد ترامب وكذلك وزير الحرب بيت هيكسيس في تصريحاتهم الأخيرة بأنه تحت السيطرة الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية في آخر بياناتها بشأن الحصار البحري قالت إنها غيرت مسار 99 سفينة كانت تحاول تجاوز منطقة الحصار. أنس،
1: أحمد، نقطة أخرى أو أداة أخرى تستخدمها واشنطن للضغط على إيران هي العقوبات. ما الذي تقوله وزارة الخزانة، خاصة وأن هذه المرة شملت أفراد غير إيرانيين وكيانات خارج إيران؟
0: تستمر في الحقيقة أنس وزارة الخزانة الأمريكية في نشر هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بشكل متتابع. في كل مرة تعلن جانب من هذه العقوبات الجديدة التي أطلقت عليها عنوان المنبوذ اقتصاديا، والتي تتجاوز فيها العقوبات الموجهة مباشرة إلى إيران إلى العقوبات الثانوية التي تطال كما ذكرت أفرادا وشركات وكيانات ومؤسسات تتعامل مع إيران هي خارج إيران، بل أيضا تهدد الدول التي تتعامل مع إيران في حال أنها انتهكت هذه العقوبات. تقول وزارة الخزانة إنها ستطالها عقوبات. من اللافت أيضا أن الرئيس ترامب الذي غادر قبل ساعات قليلة العاصمة واشنطن إلى إيرلندا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك، قال إنه سيلتقي بقادة أوروبيين. وفي الفترة الماضية تابعنا تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الأوروبيين هم أيضا سينضموا إلى هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، وبالتالي هناك توقعات بأن تكون هذه العقوبات ضمن نقاشات ترامب مع القادة الأوروبيين في إيرلندا. أنس،
1: أحمد الرهيد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن بين تحركات ترصدها الأقمار الصناعية في موقع جبل الفأس وتهديدات أمريكية متجددة لاستهدافه، يعود الملف النووي الإيراني إلى دائرة التصعيد. وبالتوازي تحيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف إلى مجلس الأمن، بينما تحذر طهران من أن يتحول الضغط الرقابي إلى تمهيد لعمل عسكري جديد. المزيد في التقرير التالي.
2: من جديد، ملف إيران النووي في واجهة التصعيد والتوتر، هذه المرة من بوابتين متزامنتين، تهديد أمريكي يتركز على موقع جبل الفأس وضغط رقابي يعيد الملف إلى مجلس الأمن، فيما ترى طهران أن المسار الرقابي ما هو إلا غطاء للمسار العسكري الأمريكي. فما القصة؟ البداية من جبل الفأس. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها رصدت عبر الأقمار الصناعية حركة وأعمال بناء جديدة في موقع جبل قرب منشأة نطنز، لكن مفتشيها لم يدخلوا مجمع الأنفاق، ولا تملك الوكالة وفق مديرها رافائيل جروسي معلومات ملموسة عما يجري داخله. ما تراه الوكالة من الخارج تكشف تفاصيله صور أقمار صناعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية على مدار 6 سنوات. وبحسب المركز لم يشهد الموقع نشاطا إنشائيا بالكثافة التي سجلها خلال عام 2026. الصور تظهر تعبيد شبكة من الطرق داخل المنطقة ورفع وتعزيز مداخل الأنفاق وتحصين مناطق الوصول إليها، إضافة إلى إزالة وتسوية كميات كبيرة من مخلفات الحفر. مؤشرات يرى المركز أنها قد تعكس انتقال العمل من مرحلة الحفر الأساسية إلى أعمال داخلية وتحصين إضافي للموقع، لكن ما تقوله الصور يتوقف عند حدود الجبل، فالوكالة نفسها لا تعرف ما يجري داخلها ولا تقدم دليلا حتى الآن على وجود عمليات تخصيب فيها. هذه المنطقة المجهولة تحديداً باتت في صلب التهديد الأمريكي. الرئيس دونالد ترامب يقول إن واشنطن تراقب التحركات في جبل الفأس، ولوح خلال أيام وأكثر من مرة باستهداف الموقع إذا واصلت إيران العمل فيه، خصوصاً منذ أن أشارت تقارير استخباراتية إسرائيلية إلى أن إيران قد

0: تسعى لنقل أجهزة طرد مركزي إلى الموقع كجزء من جهود تخصيب اليورانيوم، لكن التهديد لا يقف عند تصريحات ترامب. فبحسب معلومات جديدة لشبكة CNN، يحتفظ الجيش الأمريكي بخطط عملياتية لضرب جبل الفأس الذي كان بالفعل ضمن حزمة أهداف درستها واشنطن سابقاً، وتضمنت إحدى خطط استهدافه استخدام بعض أضخم القنابل في الترسانات الأمريكية. لكن السؤال الأهم هو، هل تستطيع هذه الذخائر الوصول إلى عمق كاف لتدمير ما قد يوجد داخل الجبل؟ سؤال تقول CNN إن البنتاغون لا يزال يعمل على الإجابة عنه. فبحسب مصدر مطلع، أجرت عناصر في البنتاغون مؤخراً تخطيطاً مكثفاً وسريعاً لتطوير خيارات توجيه ضربات حاسمة إلى منشآت عميقة تحت الأرض. وتشير الشبكة إلى أن واشنطن تعمل أيضاً على تطوير جيل جديد من الذخائر الخارقة للتحصينات في وقت سبق أن درست فيه قدرات سرية لاستهداف منشآت مشابهة. إذن جبل الفأس يعيد الملف النووي من البوابة العسكرية، لكن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعيده من بوابة أخرى. فما يقلق غروسي لا يقتصر على هذا الموقع. الوكالة تقول إن قدرتها على التحقق من البرنامج النووي الإيراني تراجعت بصورة كبيرة. طهران لم تقدم وفق تقرير الوكالة المعلومات المطلوبة بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، كما تعذر إجراء عمليات التحقق الميداني اللازمة. وفوق ذلك لا تزال أسئلة الوكالة قائمة بشأن أثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة، وتقول إن طهران لم تقدم بشأنها تفسيرات تقنية كافية. من هنا انتقل الملف من فيينا إلى نيويورك، فمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرر إحالة مسألة عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات إلى مجلس الأمن في أول إحالة من نوعها منذ نحو 20 عاماً. أمام كل ذلك تقرأ طهران المشهد بصورة معاكسة، فمندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من أن الولايات المتحدة اعتادت بحسب قوله شد هجمات بعد صدور قرارات عن الوكالة، ولا يستبعد تكرار ذلك مستقبلا، وهو ما ينسجم مع موقف المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي الذي يتهم غروسي بتقويض مصداقية الوكالة وتحويل تقاريرها إلى مادة لبناء سردية تهديد ضد إيران. بقائي يقول إن تعذر وصول المفتشين إلى عدد من المنشآت جاء أصلاً نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي تعرضت لها، رافضاً تحميل طهران مسؤولية ظروف صنعتها الحرب. لكن طهران تؤكد في الوقت نفسه استمرار تعاونها مع الوكالة، إذ أعلن مندوبها وجود برنامج لزيارة المفتشين محطة بوشهر النووية. أما جبل الفأس فتقول إيران إنه موقع لا يشهد نشاطا نوويا، وتتهم واشنطن بتحويل ما يثار حوله إلى مبرر لعمل عسكري جديد.
1: لا نرحب من واشنطن بأدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، وأرحب من طهران بالدكتور عماد أبشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. أبدأ من واشنطن مع السيد فرانكو. بداية، كيف تقرأ ما أعلنته إيران عن الاجتماع الذي سيعقد الاثنين والذي من المفترض أن يبحث حركة الملاحة في مضيق هرمز بحضور دول مطلة على الخليج من بينها أيضا العراق؟
2: في بداية الأمر شكرا جزيلا لدعوتكم لي. هذه ليست ليس الإعلان الأول لعدد من الاجتماعات التي جرت. إيران أجرت الكثير من الاجتماعات مع عمان، ولا زلنا في نفس الوضع الذي نحن فيه ولفترة طويلة من الزمن. نحن ننتظر لنرى موقف الدول العربية المشاطئة والموجودة في منطقة الخليج. هذا الموقف كان متسقا، فإن مضيق هرمز هو مسار مائي دولي، وهذا كذلك موقف كل الدول الأخرى التي قد أفكر بها بالعالم باستثناء إيران. وآمل أن هذا الاجتماع سيكون فرصة لوقف إيران لإرهابها، وكذلك لتوقف هجومها على هذه الدول، وخصوصا الناقلات التي تم استهدافها، خصوصا الناقلات تم استهدافها مؤخرا من البحرين والكويت التي استخدمت المضيق. لا أعتقد في نهاية المطاف أن هذا الأمر سيغير المعادلة بالنسبة لبقية العالم. العالم أجمع، إيران لكن لابد أن تفهم أن هذا المسار هو مسار دولي. لا أعتقد أن الحلفاء العرب سينظرون إلى المسألة بطريقة تختلف عن رؤية الولايات المتحدة، لكن ينتابني الفضول بشأن موقف إيران. على الرغم من أن هذا الممر المائي هو دولي، لكن الاتفاق ربما قد يكون بشأن الإدارة ليس الرسوم. هذا الأمر حدث في مضيق سنغافورة وكذلك بجبل طارق بين كل من المغرب وإسبانيا. نعم، بشأن الإدارة، هذه قضية وقضية مشروعة، لكن لابد أن لا نخلط المسألة بضريبة أو سيطرة أو أي قضية أخرى لا تنطبق على أي ممر مائي آخر. نحن ننتظر التفاصيل. نحن انتظرنا الاتفاق العماني لأسابيع حتى الآن.
1: دكتور أبشناس في طهران، ما المتوقع من هذا الاجتماع، وعلى ما تراهن إيران في هذه المرحلة؟ هل هذا مسار جديد بخلاف أي مسارات كانت قد جربت سابقا في التواصل مباشرة مع دول المنطقة وحتى مع الولايات المتحدة؟
3: تحياتي لك الضيف العزيز والمشاهدين الكرام. فقط أود أصحح معلومة قالها الأستاذ فرانكو. مضيق جبل طارق تسيطر عليه بريطانيا وليس إسبانيا والمغرب، على الرغم من أنه بين إسبانيا والمغرب. أما بالنسبة لمضيق هرمز، عمليا هذا المضيق لم يكن تسير، يعني عمليا حتى قبل الحرب لم تكن تسير السفن فيه وفقا للقوانين الدولية، بل وفقا لاتفاق كان ساهم بين إيران وعمان منذ عام 1969. وعمليا كانت كل السفن تسير وفقا لهذا الاتفاق، ولم تكن القوانين الدولية تطبق في هذا المضيق حتى قبل الحرب الإرهابية والعدوانية التي شنتها الولايات المتحدة الإرهابية وإسرائيل الإرهابية كيان الصهيوني في الواقع. عمليا الآن ما يحصل أن إيران اتفقت مع عمان على صيغة لإدارة مضيق هرمز، وصيغة جديدة لإدارة مضيق هرمز لفترة محدودة حتى ننتهي من الإرهاب الأمريكي في هذه المنطقة، وبعدها لربما تكون هناك صيغة جديدة بالتوافق مع عمان. تريد إيران وعمان، أستطيع أن أقول لك أن عمان أصلا نسقت كل هذا ما تم التفاهم عليه أو الاتفاق عليه بين إيران وعمان مع الدول الخليجية مسبقا. يعني ليس الأمر بأن هذه الدول لم تكن تعلم عما يحصل بين إيران وعمان، بل كان التنسيق سارن. اليوم يريدون أن يجتمعوا كلهم مع بعضهم البعض، ولربما يكون هناك بعض الآراء لبعض الدول يريدون أن يبحثوا هذه الآراء، ولربما يعلنوا عن صيغة لمرور السفن في مضيق هرمز ترضي كل دول المنطقة. وأنا أتصور أن معظم دول المنطقة هي تريد فتح مضيق هرمز، تكون هناك صيغة للمرور، وكلها منزعجة من الإرهاب الأمريكي الذي يمارس على المنطقة. واليوم مضيق هرمز طيب. مغلق بسبب ما قام فيه الولايات المتحدة.
1: وما فرص نجاح هذا الاجتماع أو هذا المسعى؟ عذرني على المقاطعة، ما فرص نجاح هذا المسعى في تحقيق أهدافه بفتح مسارات آمنة قد تعتبر آمنة من طرف إيران لكنها ليست كذلك من طرف الأمريكيين الذين يفرضون حصارا بحريا أيضا؟
3: يعني عمليا عدا عن دولتين في الخليج الباقي متفقون مع إيران على فتح المسار الوسطي المتفق عليه بين إيران وعمان، وليس لديهم مشكلة. الأمريكان يضغطون على الدول الخليجية كي لا يقبلوا بهذا الاتفاق الإيراني العماني، ولكن مصلحة هذه الدول تقتضي بأن يقبلوا بهذا المسار ويفتح المضيق وتمر سفنه. المشكلة الأساسية الآن هو الإرهاب الأمريكي، الإرهاب الاقتصادي والإرهاب السياسي الذي تمارسه الولايات المتحدة في المنطقة، في منطقة بعيدة أكثر من 12 ألف كيلومتر من الولايات المتحدة، وهي تريد البلطجة على دول المنطقة.
1: وصلت الفكرة. سيد فرانكو، إلى أي حد يمكن أن تكون هذه الاجتماعات بداية لحل في ظل تعثر المسار الدبلوماسي والمفاوضات مع الولايات المتحدة؟ ألا يشكل هذا المسار بداية لحل بديل قد يرضي الدول في المنطقة أيضا؟
2: في بعد الأمر دعوني أهنئ الضيف من إيران، هو محق تماما. المملكة المتحدة كذلك هي منضوية ولها علاقة بإدارة المنطقة، إذا لدينا المنطقة من مليليا وقادس، وبالتالي الإدارة هي بين إسبانيا والمغرب. لكن في نهاية المطاف، سواء تعلق الأمر بمضيق جبل طارق أو صنغافورة، نتحدث عن ممرات مائية دولية حرة ومفتوحة. لكن دعوني أصحح، الإرهاب الوحيد كان هو الإرهاب الذي مورس ضد الدول العربية المطلة والمشاطئة. إذن بالنسبة للدول التي شهدت عمليات هجومية مثل الإمارات والكويت، هذه كلها غير مبررة، وهذه كلماتهم: عمليات الهجوم كانت على البنى التحتية، وكذلك الإرهاب الذي مورس على كل من مطاري الكويت والإمارات أو دبي بالأحرى. الإرهاب الوحيد الذي نشهده هو الإرهاب الإيراني بسبب النظام الإرهابي الإيراني الذي يمارس الإرهاب، وهذا ما تحدث عنه الحلفاء العرب ليس الولايات المتحدة. لكن مجددا لابد أن نرى ما هو متضمن في كل هذه الأمور، ليس منوطا بدول الخليج. هي لم تعين إيران لتكون المتحدث الرسمي بعملية الطفو، لم يعين عمان لتكون المتحدث مع إيران. نحن ندرك أن هناك عمليات تفاوض تجري مع عمان كما يعرف الحلفاء العرب، وموقف الدول العربية كان واضحا. هذا الممر المائي وممر دولي. مجددا تسألني هل أنا متفائل؟ أكون متفائلا إذا كان هذا الاتفاق هو يعيدنا إلى ما كان عليه الأمر قبل 28 من فبراير، حيث أنه كانت هناك إدارة مشروعة تقوم بإدارة عمليات العبور. هذه تعتبر مشروعة، لكن هذا لا يعني أن تكون هناك السيطرة، هذا لا يعني فرض رسوم، هذا لا يعني فرض ضرائب، هذا لا يعني إقصاء لبعض السفن. أتحدث عن السفن التجارية هنا. هذا هو مربط الفرس. هنا يكمن الفارق. لابد أن ننظر إلى التفاصيل، وآمل أن إيران ستوافق على أن يكون هناك تدفق حر للتجارة، وتوافق كذلك على أن يكون هناك تدفق من وإلى المضيق. هذه ستكون تدابير مقبولة تماما. لكن ما هو غير مقبول هو استخدام المضيق أو استخدام هذا الاتفاق ك طريقة للنفوذ أو ربما السيطرة على التجارة العالمية، وكذلك السيطرة على المضيق وفرض ربما رسوم أو ما إلى ذلك. إذن نحن نتطلع إلى التفاصيل وسنراها. لكن مجددا الحلفاء العرب ليس لديهم رأي مختلف عن الولايات المتحدة وبقية العالم. هذا ليس فقط موقف الولايات المتحدة، هذا موقف عالمي من قبل الأمم المتحدة وكل الدول الموجودة بالعالم. نتحدث عن إيران في مواجهة العالم. نفس الشيء بالنسبة للملف النووي الإيراني، فإن الأمم المتحدة ستصدر تقريرا يقول إن هناك انتهاك حدث من قبل إيران حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذن آمل أن يكون الاجتماع إيجابيا، لكن لنا أن ننتظر لنرى ما سيحدث.
1: طيب، بكل الأحوال ربما الصيغة التي استخدمتها لا تتفق كثيرا مع الواقع. للدول العربية أولويات قد تبدو أيضا مختلفة، ليس كما تحدثت فيما يتعلق بهذا الاتفاق، والدليل أن هناك اجتماعات ما زالت تجري وستجري يوم الاثنين. عود لي الدكتور أبشناس، ما الذي سيختلف في ما يقترح وما يوضع على الطاولة إيرانيا في هذه الاجتماعات عما كان عليه الحال قبل هذه الحرب وقبل الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية؟
3: يعني هنا فقط الموضوع الذي يختلف، يعني ما تقوله إيران أنه بسبب ظروف الحرب هذا المسار سوف يكون مسارا مؤقتا، سوف تضمن إيران أن هذا المسار المتفق عليه بين إيران وعمان هو مسار مؤقت، وبسبب الأعمال الإرهابية الأمريكية في هذه المنطقة وفقا لجميع المعايير الدولية، ليس حسب كلامي وكلام الضيف، الكيان الصهيوني بني على أساس الإرهاب.

0: عبر منظمات إرهابية، تستطيعون أن تعودوا إلى من بنى الكيان الصهيوني، هاغانا، شترن وغيرها من المنظمات الإرهابية، والتي كانت مصنفة إرهابية حتى في الولايات المتحدة. اليوم الولايات المتحدة تدعم هذه المنظمات الإرهابية التي تدعي أنها شكلت دولة، وباتت هي التي تقوم بتشكيل المنظمات الإرهابية حسب كلام هيلاري كلينتون وكلام ترامب نفسه. يعني كل المنظمات الإرهابية في هذه المنطقة الولايات المتحدة شكلتها وفقا لكل المعايير الدولية. ما تفعل القانونية، ما تفعله الولايات المتحدة هو إرهاب. واليوم كما قلت حضرتك، يعني الدول العربية في المنطقة باتت مستاءة من السياسات الأمريكية التي تضر بمصالح هذه الدول.
1: طيب
0: يعني اليوم الولايات، هم دعوا الولايات المتحدة كي تأتي إلى هذه المنطقة
1: طيب
0: لتدافع عنهم،
1: دكتور
0: ولكن رأوا أن
1: أبشناس،
0: الولايات
1: كنت قد
0: المتحدة هناك
1: ذكرت
0: فقط الدفاع
1: هذا
0: عن
1: سابقا
0: إسرائيل.
1: حتى نستغل الوقت فقط. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتحدث عن أن هناك أعمال بناء رصدت عبر الأقمار الصناعية في موقع وقرب منشأة نطنز وقرب جبل الفأس، وهناك تحرك على المستوى الدولي، ويبدو أن هذا التحرك أيضا يتزامن مع تصريحات تصعيدية من طرف الأمريكيين تحديدا الرئيس دونالد ترامب. كيف تنظر إيران برأيك لهذا التقرير، وما الذي يمكن أن يغيره في استراتيجيتها في التعامل مع هذه الحرب؟
0: يعني لربما علينا أن نعود إلى ذكريات مايك بومبيو الذي في كتابه اعتبر جروسي بأنه عنصر متعاون مع CIA، وهم فخورون جدا بأنهم استطاعوا إيصاله إلى إدارة هذه المنظمة. واليوم ما زال يعمل جروسي كعميل للولايات المتحدة، ويريد تأمين الغطاء للعمليات الإرهابية الأمريكية في المنطقة. ونحن نعتبر أن هذه الخطوة من قبل جروسي، يعني قبل حرب 12 يوم تقرير جروسي أمن نوع من الغطاء للولايات المتحدة لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. واليوم ما زال جروسي يعمل كعميل للولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتأمين غطاء لهم
1: نعم، لم
0: لقيام
1: تجب على
0: أعمال
1: السؤال
0: إرهابية
1: دكتور
0: ضد إيران.
1: أبشناس، لكن علي
0: وفقط
1: أن
0: لو
1: أعود
0: تسمح لي
1: لأدولف.
0: أكمل
1: تفضل
0: الفكرة.
1: تفضل، لكن لو سمحت لو
0: نعم،
1: تجيب على
0: فقط لو
1: السؤال، ما
0: تسمح لي
1: الذي
0: أكمل
1: تقرأه
0: هذه
1: إيران
0: الفكرة
1: في
0: اليوم.
1: هذه التصريحات؟ سأسمح لك، ما الذي تقرأه إيران في هذه التصريحات؟ تفضل.
0: نعم، وعمليا اليوم إيران استلمت زمام المبادرة. الولايات المتحدة خسرت زمام المبادرة في المواجهة مع إيران، لهذا يبدو أنهم يريدون أن يقوموا بعمل ما، استهداف هذه المنشآت، وثم يعلن ترامب أنه انتصر وينسحب من الحرب. هذه بعض مستشاريه يعني نصحوه بأن يفعل ذلك لأنه خسر زمام المبادرة، خسر الحرب، ولكنه يريد أن يأتي بشيء ما يقول أنه من خلاله استطاع إنجاز شيء
1: نعم،
0: ويخرج من المعركة باستهداف
1: هل
0: مثلا جبل
1: ستتعاون
0: الفأس.
1: إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعجالة وباختصار لو سمح؟
0: لا أبدا أبدا، هذه العملية التي قامت بها الوكالة الذرية وعمليا سوف تتسبب بإضعاف التعاون بين إيران وهذه المنظمة.
1: طيب، شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشناس، كنت متحدثا لنا من طهران. الشكر أيضا لأدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، وكان معنا من واشنطن. شكرا جزيلا لضيق الوقت. يرتبط جانب كبير من حياة الإيرانيين في جزيرة قشم وهرمز وهنغام في مضيق هرمز بالبحر والصيد والتجارة والسياحة، فضلا عن نقل الركاب، لكن الحرب أثرت بشكل مباشر على تلك الأنشطة التي تشكل مصدر رزق منذ عقود. في التقرير التالي يرصد مراسلنا عمر هواش كيف يحاول سكان تلك الجزر مواصلة حياتهم وأعمالهم.
2: على ضفاف مضيق هرمز نرصد حياة المواطنين الإيرانيين في جزر قشم وهرمز وهنغام. أمير يقودنا في رحلة عبر مضيق هرمز. بين جزيرتي قشم وهرمز ترك التوتر في المنطقة أثره على حركة التجارة والسياحة. ونحن نرصد حركة التجارة في الجزر الإيرانية في مضيق هرمز عبر قارب أمير. رصدنا هذه

0: السفينة الإيرانية المدمرة خلال الحرب، أصيبت ببعض الصواريخ في مضيق هرمز. هذا المشهد الحربي يعوق التجارة والسياحة كما يقول الأهالي في الجزر الإيرانية في مضيق هرمز. يقول أمير إنه اشترى قاربه بعد 6 سنوات من العمل في نقل البضائع بين سلطنة عمان وإيران، لكن الحرب انعكست على عمله ومصدر رزقه.
1: أنا ابن قشم ولم أغادر الجزيرة طيلة الحرب، كانت رحلات تجارية منتظمة، أما الآن فأصبح العمل شبه متوقف، وأي اضطراب في حركة البحر ينعكس مباشرة على مصدر رزقنا.
0: هنا جزيرة هرمز، يسميها الإيرانيون جزيرة التربة الحمراء وإحدى بوابات المياه الخليجية. يتمسك الصيادون فيها بمهنة توارثوها عن أجدادهم، فيما أضافت الحرب مزيدا من الصعوبات إلى حياة ترتبط بالبحر. ومع تزايد مخاطر الصيد في المضيق، اتجه بعض الصيادين إلى نقل الركاب بين هرمز وهنغام. علي واحد منهم، فقد قاربه بسبب الحرب فاستأجر آخر.
2: خلال الحرب فقدت عملي بعد تدمير قاربي الذي أصابه مقذوف، كنت أعيش من الصيد، أما اليوم فأستأجر قاربا لنقل بعض الركاب بين هرمز وهنغام لإعالة أسرتي.
0: وصلنا للتو من جزيرة قشم إلى جزيرة هنغام لنطلع على الوضع في هذه الجزيرة السياحية في فترة ما بعد الحرب. بداية عليك أن تركب هذه الدراجات النارية ثلاثية العجلات، لأنها تبدو الوسيلة الوحيدة للنقل في هذه الجزيرة. فرضت الحرب على جزيرة هنغام واقعا جديدا بطابع عسكري بحكم موقعها في المضيق. جولة صغيرة في جزيرة هنغام تثبت أن الجزيرة شبه خالية من السياح، على عكس ما كانت عليه قبل الحرب كجزيرة سياحية مهمة في مياه مضيق هرمز، وذلك بسبب الحرب التي لا تزال آثارها واضحة في بعض مناطق الجزيرة.
3: رسمت الحرب في جزيرة هنغام فاصلاً بين زمنين، ما قبل الحرب وما بعدها.
4: قبل الحرب كان عدد السياح كبيراً، وكنت أنقلهم بين معالم الجزيرة، لكن بعد الحرب قلت أعدادهم بشكل كبير، ما أثر على كل شيء هنا من النقل إلى السوق وأعمال الأهالي.
0: في الجزر الإيرانية على ضفاف مضيق هرمز، حيث يأمل أهاليها أن يتحول المضيق إلى مصدر للازدهار والتطور بدلاً من أن يكون مصدراً للحرب والتوتر. عمر هواش، الجزيرة، من جزيرة هنغام جنوبية إيران في مضيق هرمز.
5: والآن نتحول إلى الملف اللبناني، ومن مدينة النبطي في جنوب لبنان نرحب بمراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، نرصد معك أحدث التطورات الميدانية، ونتوقف أيضا عند ما تقوله أو ما يقوله السياسيون أيضا.
6: ما زالت مدينة النبطي ومحيطها عنوانا أساسيا في التطورات الميدانية والسياسية، فبعد نحو 24 ساعة وأكثر بقليل بعدما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مرتفعات علي الطاهر، والليلة شهدت محيط مدينة النبطي سلسلة غارات. أبرز تلك المناطق المستهدفة هي بلدة النبطي الفوقة المتاخمة لمدينة النبطي، كما شهدت المنطقة قصفا مدفعيا. تأتي اليوم زيارة رئيس الجمهورية وقائد الجيش اللبناني إلى مدينة النبطي ولقاءات مع المسؤولين الأمنيين في هذه المدينة التي توصف تكنى بأنها عاصمة جبل عامل. انتقل منها رئيس الجمهورية وقائد الجيش، انتقلا منها إلى زوطر الغربية، هذه البلدة التي تأتي من ضمن المناطق الثلاث التجريبية التي تم التوصل إليها. أهمية هذه الزيارة، صحيح أنها تأتي عقب أيضا تصعيد شهدت المنطقة، تصعيد دموي أدى إلى سقوط 110 ضحية بين شهيد وجريح وفق وزارة الصحة اللبنانية، ولكن أيضا ترسل رسائل متعددة، أبرزها أن الدولة اللبنانية هي موجودة في جنوب لبنان، موجودة في هذه المنطقة. وأيضا كان قد تحدث وأطلق رسائل عدة رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية مرتبطة بمدينة النبطية عقب التصعيد الذي شهدته، قرار الحرب والسلم هو بيد الدولة اللبنانية، واليوم يؤكده ويثبت.

0: من خلال زيارته. صحيح أننا خلال الأيام الماضية شهدنا تعزيزا لتواجد الجيش اللبناني هنا في مدينة نبطي وتكثيفا لتواجده بأنه هو من سيمسك زمام الأمن في هذه المنطقة، ولكن اليوم تأتي هذه الزيارة المزدوجة على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني بطبيعة الحال حين يحضر قائد الجيش اللبناني ليثبت هذه الرسائل ويؤكدها، وأيضا ربطا بالموقف اللبناني الذي يؤكد على ضرورة هذه المناطق التجريبية وضرورة توسعتها، وأن الدولة اللبنانية موجودة في المناطق غير المحتلة. هذه جزئية تحدث عنها جوزيف عون رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية، وأيضا رسالة إلى الداخل اللبناني، رسالة إلى المواطنين في مدينة النبطية ومحيطها عقب موجة التصعيد الأخيرة. غادر الكثير من الأهالي من هنا خشية أن تتسع رقعة المواجهات وتتسع رقعة موجة التصعيد وترتفع وتيرتها. اليوم وجود رئيس الجمهورية وأيضا قائد الجيش اللبناني يؤكدان أن الجيش موجود، أنهم موجودون، وأن الجيش أيضا سيواكب عودة الأهالي وسيكون حاضرا بإزالة الركام وأيضا في تأمين البنية التحتية التي دمرتها إسرائيل بفعل غاراتها خلال الأشهر الماضية. اليوم هناك أيضا ترقب لتفاعلات هذه الزيارة على المستوى اللبناني وعلى مستوى حزب الله، الذي حتى عقب تفجيرات مرتفعات علي الطاهر لم يطلق أي تصريحات أو أي بيانات تدين هذا التفجير أو حتى يعلق عليه ويعقب عليه. ننتظر ما سيقوله أيضا ربطا بهذه الزيارة وربطا بالمسار التفاوضي الذي يصر عليه رئيس الجمهورية ويصر عليه المستوى الرسمي كسياق سياسي يخرج لبنان وخاصة جنوبه من تبعات الحرب الإسرائيلية التي كانت عاتية على جنوب لبنان، دمرت الكثير. وأيضا إسرائيل نذكر بأنها تحتل أكثر من 650 كيلومترا مربعا من الأراضي في جنوب لبنان، وأيضا لابد هنا من التدليل على الواقع الدقيق والخطير وفق توصيف رئيس البرلمان اللبناني الذي كان قد تحدث إلى صحيفة لبنانية وقال إن الوضع دقيق وأن التوصل إلى حلول هو بعيد المنال حتى اللحظة.
1: نعم، وشكرا جزيلا لك كارمن جو خدار مراسلة الجزيرة، كنت معنا من مدينة النبطية في جنوب لبنان. في الملف الفلسطيني أعلنت الحكومة البريطانية حزمة إجراءات صارمة تشمل حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع الحكومة الإسرائيلية عن تقويض حل الدولتين. ورغم عدم الوضوح بشأن حجم المنتجات التي قد تتضرر نتيجة هذا القرار، فإن هناك بريطانيين يؤيدون هذه الإجراءات.
2: نحن هنا شرقي لندن لنستطلع رأي واحدة من أبرز الناشطين من أجل العدالة للفلسطينيين حول رأيها فيما إذا كانت هذه الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة البريطانية كفيلة بردع المستوطنين. هيا لنرى. هاي سيبيل، هاو ار يو؟
3: مرحبا.
2: نايس ميتينج. مرحبا.
4: اريد ان اعرف رايك حول ما يجري والاجراءات التي اتخذتها الحكومه بشان حظر منتجات المستوطنات، هل تعتقدين ان هذا سيكون كافيا؟
3: Is it going to be enough?
5: Is it going to be enough? It is a very big step forward.
6: إنها خطوة كبيرة إلى الأمام، لكنها ليست كافية. نحن في حملة التضامن مع فلسطين، نعتقد أن حديث إيد ميليباند عن المستوطنين الإرهابيين والتطهير العرقي يمثل قطيعة حادة مع ما كان كير ستارمر يتحدث عنه من أن قطع الغذاء والماء عن الفلسطينيين أمر مقبول. الأمر الآخر أن الوزير أكد أن السبب وراء هذه الإجراءات هو قوة الحملات في المملكة المتحدة. 35 مظاهرة وطنية والأعلام في كل مكان وعدم تصويت الناس لحزب العمال لأنهم يرونه حزب الإبادة الجماعية.
2: هذا واحد من أسواق السوبر ماركت البريطانية الكبرى التي قد تجبر قريبا على إزالة جميع المنتجات القادمة من المستوطنات من على رفوفها بعد قرار وزير الخارجية البريطاني حظر المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. فأكثر من 50% من البريطانيين يعارضون شراء هذه المنتجات، لا سيما وأن وزير الخارجية اعتبر ما يجري هناك تطهيرا عرقيا للفلسطينيين. هل توافق على حظر المنتجات من المستوطنات حيث يقول وزير الخارجية إن تطهيرا عرقيا يرتكب هناك؟
7: بالتأكيد، أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نتعامل تجاريا مع الحكومة الإسرائيلية بأي شكل.

0: هذا أمر مستنكر تماما من وجهة نظري.
1: سياسيا أعتقد أن الحكومة البريطانية قررت ألا تظل سلبية أو مكتوفة الأيدي وأن تتخذ موقفا، وأعتقد أنه عادل ولا أوافق على ما يحدث هناك.
2: بعيداً عن الإعلان الرسمي شديد اللهجة، فإن الإجراء البريطاني لا يشمل التجارة مع إسرائيل، بل إنه أبعد من ذلك. ذلك لأن المملكة المتحدة تربطها بدولة الاحتلال اتفاقية تجارة حرة وهي مستمرة، وهذا ما يطالب أنصار القضية الفلسطينية بإلغائه إذا كانت الحكومة البريطانية فعلاً جادة في إنقاذ حل الدولتين. من حربلو، الجزيرة، لندن.
3: تنتج الولايات المتحدة النفط عند مستوى قياسي يقترب من 14 مليون برميل يوميا، لكنها ما زالت تلجأ إلى احتياطياتها أو احتياطها الاستراتيجي في ظل استمرار اضطرابات الإمدادات العالمية. فالحرب في الشرق الأوسط كشفت أن زيادة الإنتاج المحلي لا تعني الحصانة من سوق نفط مترابط تتحكم فيه الممرات البحرية والمصافي وتدفق التجارة العالمية. المزيد في تقرير يوسف خطاب.
4: الولايات المتحدة تنتج نفطا أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك ما زالت تسحب من احتياطيها الاستراتيجي. في الأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر وصل إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي عند 13 مليون و950 ألف برميل يوميا، لكن هذا الإنتاج القياسي لم يمنع المخزونات التجارية من التراجع بنحو 391 ألف برميل إلى مستوى 424 مليون و100 ألف برميل مقارنة بالأسبوع السابق. في الوقت نفسه خرج 1,240,000 برميل إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي لينخفض إلى 285 مليون برميل، أي نحو 40% فقط من طاقته التخزينية القصوى البالغة 714 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر. والأهم وأن هذه السحوبات ليست قرارات مفاجئة لهذا الأسبوع، بل تأتي ضمن عملية الطوارئ التي بدأت في مارس الماضي بسبب الحرب في الشرق الأوسط. المفارقة الثانية تظهر داخل المصافي، فقد عملت بطاقة 98% واستقبلت ما يقرب من 17 مليون و600 ألف برميل يوميا من الخام، أي أعلى بنحو 3,600,000 برميل يوميا من الإنتاج المحلي نفسه. ولهذا استمرت الولايات المتحدة في استيراد حوالي 6,800,000 برميل يوميا حتى مع إنتاجها القياسي، بينما تراجعت صادرات الخام إلى نحو 3,400,000 برميل يوميا. ومع تجدد التصعيد تجاوز خام برنت 100 دولار لكل برميل، بينما تخطى متوسط سعر الديزل الأمريكي 6 دولارات للجالون. والسبب، الولايات المتحدة مهما رفعت إنتاجها لا تعمل داخل سوق مغلقة، وإنما هي جزء من سوق عالمية يحدد فيها مضيق هرمز، وروسيا والمصافي الآسيوية يحددون، بالإضافة لمسارات الشحن، يحددون السعر الذي يدفعه المستهلك الأمريكي. بل إن نحو ثلث صادرات نفط الخليج ما زال مفقودا مقارنة بما قبل الحرب، ما يعني أن زيادة الإنتاج الأمريكي تعوض جزءا من نقص النفط، لكنها لا تستطيع وحدها سد فجوة عالمية بهذا الحجم. وإذا كان إنتاج 13 مليون و900 ألف برميل يوميا يكشف القوة غير المسبوقة لصناعة النفط الأمريكية، فإن هبوط الاحتياطي الاستراتيجي إلى مستوى 285 مليون برميل يكشف في الوقت نفسه حدود هذه القوة. فالولايات المتحدة تستطيع إنتاج النفط بمعدل قياسي، لكنها لا تستطيع عزل مستهلكيها عن سوق عالمية فقدت ملايين البراميل من الشرق الأوسط، وربما لا تستطيع أيضا أن تكفي نفسها.
3: مستمرون معكم إذن في هذه التغطية للتطورات في اليمن والسعودية ولبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال المتحدث باسم قوات الحكومة اليمنية إنها بدأت قصفا جويا على ما سمته منطقة صندوق القتل.

0: التي حددتها سابقا. وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر حكومية قولها إن جماعة أنصار الله الحوثيين وصلت إلى مدينة ذوباب وسيطرت على جزيرة ميون قرب باب المندب. على صعيد متصل قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة عدوان إيران ووكلائها. في السعودية دانت الخارجية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدا أن استهدافه تم بعدة مسيرات قادمة من العراق وأنه نتج عن ذلك إصابات بشرية. من جهتها دانت الحكومة العراقية الهجمات وقالت إن رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان، وأعلنت إعفاء قائد عمليات ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من موقع بالمحافظة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. في طهران قالت الخارجية الإيرانية إن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في سلطنة عمان الاثنين المقبل لبحث نتائج المفاوضات بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق. وفي لبنان تفقد الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش الوضع في مدينة النبطية جنوبي البلاد. نواصل هذه التغطية ونبدأ أولا من التطورات في اليمن، ومن تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. بداية مها، نتوقف عند ما جاء على لسان المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية بشأن بداية القصف على ما سمي بصندوق القتل.
1: نعم أنس، حتى هذه الساعة حقيقة يسود الشارع والميدان حالة من الهدوء الحذر والترقب العمليات عقب ليلة وفجر شهد فيها سماء المخا وكذلك مأرب غارات جوية للطيران الحربي اليمني، والذي استهدف تحديدا في مدينة المخا ما بات يعرف عسكريا وفقا للناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية بصندوق القتل، والذي حدده بطريق تعز المخا وجبل النار والمخا وكذلك طريق المخا ذوباب. هذه المنطقة التي تعرضت لعشرات الغارات الجوية من قبل الطيران الحربي اليمني استهدفت تجمعات ومواقع وتحصينات وتعزيزات للحوثيين على كانت نتائج هذه الحصيلة وفق ما أعلنته القوات المسلحة اليمنية استهداف في الدائري الشمالي لتجمعات للحوثيين، عربات قتالية بالقرب من ميناء المخا وعدد من المواقع الأخرى. لا يزال محكوما باعتباره طريق المخا تعز محكوما باعتباره منطقة عمليات نارية مغلقة وفقا للقرارات القوات المسلحة اليمنية. هذا التطور في الجو يأتي عقب سيطرة الحوثيين على مدينة المخا واستيلائهم على الميناء، وعقب أيضا ما أوردته الوكالتان الدوليتان فرانس بريس ورويترز عن سيطرة الحوثيين على مديرية ذوباب جنوب المخا وكذلك جزيرة ميون الاسترالية المضيق مضيق باب المندب. هذا الموقع الذي يوفر للطرف الذي يسيطر عليه إشراف ناري مباشر على حركة الملاحة الدولية وحركة مرور السفن. بالتزامن كان الحوثيون وفق مصادر حكومية قد أطلقوا عدد من الصواريخ الباليستية باتجاه منطقة رأس العارة وكذلك المضاربة على الحدود مع محافظة لحج. عقبه ذلك خوض القوات الحكومية أو قوات ألوية العمالقة الجنوبية مواجهات مع الحوثيين. قالت ألوية العمالقة إنها تمكنت من صد محاولات الحوثيين التقدم باتجاه هذه المنطقة، وأسكتت مصادر النيران وأن الاشتباكات دارت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة. الطيران الجوي لم يكن مقتصرا فقط على سماء مدينة المخا عقب هذه السيطرة للحوثيين، السيطرة الدراماتيكية للمواقع في جبهة الساحل الغربي، وإنما أيضا في مأرب وهي عنوان بارز في ساحة هذه المواجهة. نتحدث عن غارات انطلقت منذ الليل وحتى فجر اليوم استهدفت تعزيزات وتحصينات للحوثيين كانت قادمة من محافظة البيضاء وسط اليمن ومن أيضا محافظة صنعاء. تبادل أيضا للقصف المدفعي والطيران المسير على جبهات شمال وغرب وجنوب مأرب. نعم
0: علي مراسلة الجزيرة كنت معنا من تعز، أنتقل إلى صنعاء مع نبيل اليوسفي. أي إعلانات من جماعة أنصار الله خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق باب المندب سواء عبر جزيرة ميون أو حتى في ذوبة؟
2: نعم أنس، أكدت القوات المسلحة على لسان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع بأنهم قد سيطروا على 6 مديريات على الساحل الغربي بمساحة تقدر ب5400 كيلو متر مربع، معنى ذلك أنهم قد سيطروا على مضيق باب المندب وكل الجزر الواقعة على ساحل البحر الأحمر بعد سيطرتهم على المخا وكذلك على مديرية حيس وبالإضافة إلى مديرية الخوخة وهي تابعة لمحافظة الحديدة وعلى مديريات أيضا في محافظة تعز، وأكد أيضا باستمرارهم في عملية التصعيد واستهداف التحشيدات التابعة لقوات الحكومة في عدن، طالما أن الطرف حكومة عدن سيستمر في عملية التصعيد وسيستمرون أيضا في استهداف العمق السعودي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة هنا بصنعاء، الذي أعلن أيضا بأنهم قد تصدوا ل32 طائرة سعودية، طائرة حربية سعودية، وأسقطوا أيضا من هذه الطائرات الاستطلاعية وغيرها نحو 9 طائرات، بالإضافة إلى أنه أكد بأنه تم أسر وقتل وجرح المئات من 7 فرق في 38 لواء في الساحل الغربي. في ذات السياق أنس، تؤكد القوات المسلحة بصنعاء بأنها قد استهدفت أو أكدت بأنها استهدفت تحشيدات لقوات حكومة عدن في شرق محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأكدت بأنها هذا الاستهداف قد أدى إلى احتراق 10 الآليات والعربات العسكرية، وأكدت أيضا بأنها سترد على مصادر الطائرات التي انطلقت من المملكة العربية السعودية واستهدفت نحو 5 محافظات يمنية وقعت تحت سيطرة السلطات صنعاء بما فيها محافظة الجوف ومحافظة صعدة ومحافظتي تعز وكذلك محافظة حجة بالإضافة إلى محافظة الحديدة. وأكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بأن هذه الطائرات المقاتلة قد انطلقت من قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط، وأكد أيضا بأنهم سيقومون بالرد بشكل قاس وأن عملياتهم العسكرية سوف تتوسع سواء باستهداف التحشيدات العسكرية لقوات حكومة عدن أو استهداف العمق السعودي.
0: نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. الآن معنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، أهلا بك أحمد. بداية نبدأ بالذي نعرفه خلال الساعات الماضية عن التقدمات التي حدثت وما ثبت عبر إعلانات رسمية من الطرفين.
3: أولا لا إعلانات رسمية حكومية حول هذا الموضوع، لكن منذ فجر الجمعة أو منذ ما قبل فجر الجمعة كما نعلم حدث أن سقطت المخا أو سلمت بدون قتال من قبل القوات الحكومية يوم الخميس الماضي، تلاها فيما بعد ذلك أيضا انسحابات من المخا من الخوخة وحيس جنوبي الحديدة أيضا سلمت بدون قتال، ثم تلاها أيضا انسحابات من جبهة المخا أيضا من القوات التي توجد هناك وهي قوات المقاومة الوطنية وهي قوات طبعا كبيرة جدا يعني تربو على 40,000 مقاتل. ثم فجر الجمعة جاءت الأخبار بأن الحوثيين تقدموا أيضا بدون قتال في مناطق ذوباب وفي مناطق باب المندب. الآن طبعا لدينا تصريح الحوثيين الرسمي الذي يقول بأنه فعلا سيطر على الساحل الغربي على مديريات 7 كما يقول في هذه المنطقة، وكل ذلك نعيد ونكرر بأنه تم بدون قتال ولم يكن هناك معارك أبدا. القوات الحكومية اليمنية بالتأكيد هناك صدمة لما حدث سواء إن من سيطرة الحوثي على باب المندب وعلى المخا وما تعنيهما هذه السيطرة بالنسبة سواء في الشأن اليمني أو في الشأن العالمي، وأيضا يعني تقوم بتجهيز ما يمكن تجهيزه للعودة إلى مناطق القتال، وبدأت بالحديث عن صندوق القتل ونشرت يعني خلال الساعات الماضية استهدافات للقوات التي تتبع الحوثي في مناطق المخا وفي مناطق ذباب التي سيطر عليها الحوثيون. إذن فنحن أمام مجموعة من الأحداث المتسارعة والتي لا تخص اليمن فقط ولكنها تخص المنطقة والإقليم والعالم، متمثلة بما حدث في باب المندب. لا تنسى أيضا أن هناك يعني بعد دخول الحوثيين باب المندب وبريم وميون وقبلها المخا وهذه المناطق، أيضا المستشار المرشد الإيراني وأيضا يعني

0: مسؤولين آخرين يعني هنأوا الحوثيين بهذا الانتصار. وهناك يعني بعض الاحتفالات رصدت في بعض القنوات التي تتبع إيران بهذا الانتصار بالنسبة للحوثيين.
1: نعم، وبما أنك تحدثت عن الجانب الإقليمي، كان الحرس الثوري قد تحدث أن الملف في اليمن هو جزء من عودة الأمور إلى طبيعتها إن صح التعبير. أعود فقط إلى نقطة باب المندب، هل كان هناك أي تصريحات من طرف القوات الحكومية فيما يتعلق بهذه السيطرة، وكيف ينظر إليها على الأقل في السياق الإقليمي من وجهة نظر الحكومة اليمنية؟
0: التصريح الوحيد الذي رصدناه هو تصريح الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية، والذي يتحدث عن منطقة صندوق القتل، وأضاف إليها كان يتحدث خلال الخميس الماضي حول المخا وتعز، الآن أضاف إليها ذباب. هذا يعني أن ذباب انضمت إلى الحوثيين، وهذا يعني أن باب المندب، لأن يعني الوصول إلى ذباب يعني الوصول إلى باب المندب. لكن ليس هناك رواية رسمية وازنة وموثقة تقول بأن الحوثيين دخلوا باب المندب، لكن لدينا رواية الحوثيين، ولدينا أيضا رواية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي تحدث قبل يومين مع بعض السفراء وقال بأن السيطرة على باب المندب ليس شأنا يمنيا وأنه شأن عالمي، ودعا المجتمع الدولي إلى فعل شيء في هذا الأمر. فإذا الرواية الرسمية اليمنية ما زالت حتى هذه اللحظة ليس هناك رواية مؤكدة. الرواية الوحيدة هي رواية الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية الذي يتحدث عن صندوق القتل، وهناك طبعا محاولة من قبل الحكومة اليمنية لدراسة الموقف تماما، خاصة وأن الحديث عن باب المندب لا يخص فقط اليمن كما تعلم الآن. يعني قبل ساعات أيضا مصدر ذكر للجزيرة، أيضا مصدر خاص ذكر للجزيرة بأن قائد القوات المركزية الأمريكية موجود في السعودية. طبعا في خضم أخبار وأنباء من الصحافة الأمريكية بعضها تتحدث عن 100 خبير أمريكي و200 خبير أمريكي موجودين في المنطقة للحديث حول ما فعله الحوثيون في باب المندب وعن التعامل مع الموقف. وبالتالي أنا أعتقد بأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة مهمة، وأن ربما أستطيع أن أسمي بين قوسين بأن الحرب بدأت الآن وفي هذه اللحظة، ولا يعني طبعا استيلاء الحوثيين على هذه المنطقة بأن الأمور انتهت. نعلم بأن الجبهات اليمنية متوسعة، وبالتأكيد هناك مواجهات في أماكن أخرى.
1: كما دوما أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشيكيان إن إيران لا تسعى إلى الحرب ومواصلتها، إنها تعطي الأولوية للسلام، في حين قال نظيره الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. من طهران نرحب بمراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن بمراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بكما. أبدأ معك رانيا، ونتوقف عند هذه التصريحات الأخيرة للرئيس الإيراني، في أي سياق جاءت هذه التصريحات؟
2: نعم أنس، يعني هذه التصريحات تأتي في إطار مواصلة طهران توجيه الرسائل للولايات المتحدة والعالم أيضا، حيث أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الماليزي على هامش قمة بريكس في نيودلهي بالهند على أن بلاده لا تسعى للحرب ولا تريد مواصلتها، وقال أن ما يعني دخل هذه الحرب التي جرت ووقعت في المنطقة هي نتيجة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي قال أنها غير مبررة، وأكد على أن بلاده تسعى لإقامة علاقات جيدة مع دول المنطقة، وأن واشنطن وإسرائيل من خلال يعني ما تقومان بها تحاولان يعني تصوير إيران على أساس أنها عدو لهذه الدول. أكد على حسن الجوار وعلى إقامة العلاقات الجيدة، أكد مرة أخرى على أن أمن المنطقة واستقرار وسيادة دولها يتم فقط من خلال دول هذه المنطقة دون أي تدخلات خارجية، لأنه بحسب بزشكيان الدول الغربية لا تريد أن تكون دول المنطقة مستقلة. وأكد على أنه يعني إيران ما تريده فقط هو احترام سيادتها وحقوقها، وقال أنه إيران لن تستسلم أمام الهجمات الأمريكية والضغوط الأمريكية، على التأكيد على هذا الأمر مرة أخرى، وأشار إلى أن الولايات المتحدة من خلال الضغوط التي تقوم بممارستها تحاول إخضاع إيران، ولكن الشعب الإيراني لن يخضع ولن يتنازل عن حقوقه. هذا ما يؤكده بزشكيان خلال يعني زيارته للهند وخلال لقائه عددا من مسؤولي دول العالم على هامش هذه القمة. وهناك تأكيدات أيضا على أن إيران ستواصل مقاومة الهجمات الأمريكية، مع اعتبار أن قيام إيران بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة كما يقول بيزشكيان هو نتيجة تعرض البلاد للهجمات، وأنها تأتي في إطار الدفاع عن النفس. وفي هذه السياق أيضا هذا يمكن القول أنه هو السبب في عقد اجتماع قريب بين إيران والدول المطلة على الخليج وأيضا العراق يوم الاثنين المقبل في سلطنة عمان، كما أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا، والذي أكد على أن هذا الاجتماع سيتم على مستوى وزراء الخارجية وسيبحث يعني المصالح المشتركة لدول المنطقة. أفاد بقائي على أنه على أساس مبدأ احترام يعني حسن مبدأ حسن الجوار، وأيضا يعني المبدأ المتعلق بأن أمن المنطقة يتحقق من خلال الدول الموجودة في هذه المنطقة فقط دون أي تدخل خارجي، سيتم عقد هذا الاجتماع الذي سيبحث مضيق هرمز، وستقوم إيران فيه بتوضيح آخر النتائج المتعلقة بالمفاوضات الإيرانية العمانية لتحديد مسار آمن في منطقة هرمز.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. ونتحول الآن إلى واشنطن مع أحمد الرهيد. أحمد، الرئيس دونالد ترامب يكرر مرة أخرى العبارة ذاتها ويقول إن القوات الأمريكية لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. يتحدث الرئيس في سياق انتخابي وأيضا تصريحات مهمة لوزير الحرب بيت هيكسن.
3: بالفعل أنس، وأيضا السياق هو مرور 25 عاما على هجمات 11 من سبتمبر، وقيمت فعالية في البنتاغون تحدث فيها ترامب ووزير الحرب بيت هيكسن، كلاهما تحدثا عن إيران أيضا في هذه الفعالية. ترامب قال إنه لا يمكن السماح لما وصفها بأكبر دولة راعية للإرهاب وفق تعبيره بامتلاك سلاح نووي، وأيضا استمر في التأكيد على أن الولايات المتحدة هي التي تنتصر بينما إيران هي التي تخسر في هذه الحرب. وزير الحرب قال الشيء ذاته، ولكن أيضا ركز على مسألة الوسائل الأخرى التي تستخدمها الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف، أكد على نهج ناقلة بناقلة استهداف ناقلات النفط الإيرانية في حال استهدفت إيران البحرية الأمريكية، وأيضا أكد على مسألة الاستمرار في هذا الضغط الاقتصادي الذي تعلن عنه تباعا وزارة الخزانة الأمريكية. في التصريحات الأخرى ترامب كان قد تحدث أيضا لقناة فوكس نيوز وقال إن هذه الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية مباشرة. كل هذه التصريحات تفهم هنا في أنها تأتي في سياق الدفاع عن قرار الحرب، لا سيما وأن استطلاعات الرأي تظهر أن أغلب الأمريكيين حتى هذه اللحظة وبعد مرور عدة أشهر على هذه الحرب غير مقتنعين بالطريقة التي يتعامل بها ترامب مع الحرب ومع إيران، وكذلك التداعيات الاقتصادية التي باتت تثقل كاهلهم وفق الديمقراطيين الذين أيضا استمروا في انتقاد قرار الحرب وتداعياتها الاقتصادية، لا سيما وأن رابطة السيارات الأمريكية في آخر تقاريرها ركزت على مسألة تجاوز سعر جالون الديزل عتبة $6 لأول مرة في التاريخ الأمريكي، وهو الأمر الذي يخشى أن تكون له تبعات اقتصادية سيئة وسالبة على الأمريكيين. أنس،
1: أحمد الرهيد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. بين تحركات ترصدها الأقمار الصناعية في موقع جبل الفأس وتهديدات أمريكية متجددة لاستهدافه، يعود الملف النووي الإيراني إلى دائرة التصعيد. وبالتوازي تحيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف إلى مجلس الأمن، بينما تحذر طهران من أن يتحول الضغط الرقابي إلى تمهيد لعمل عسكري جديد. المزيد في التقرير التالي.
4: من جديد ملف إيران النووي في واجهة التصعيد والتوتر، هذه المرة من بوابتين متزامنتين. تهديد أمريكي يتركز على موقع جبل الفأس، وضغط رقابي يعيد الملف إلى مجلس الأمن، فيما ترى طهران أن المسار الرقابي ما هو إلا غطاء للمسار العسكري الأمريكي. فما القصة؟

0: تعبيد شبكة من الطرق داخل المنطقة ورفع وتعزيز مداخل الأنفاق وتحصين مناطق الوصول إليها، إضافة إلى إزالة وتسوية كميات كبيرة من مخلفات الحفر. مؤشرات يرى المركز أنها قد تعكس انتقال العمل من مرحلة الحفر الأساسية إلى أعمال داخلية وتحصين إضافي للموقع، لكن ما تقوله الصور يتوقف عند حدود الجبل، فالوكالة نفسها لا تعرف ما يجري داخلها ولا تقدم دليلاً حتى الآن على وجود عمليات تخصيب فيها. هذه المنطقة المجهولة تحديداً باتت في صلب التهديد الأمريكي. الرئيس دونالد ترامب يقول إن واشنطن تراقب التحركات في جبل الفأس، ولوح خلال أيام وأكثر من مرة باستهداف الموقع إذا واصلت إيران العمل فيه، خصوصاً منذ أن أشارت تقارير استخباراتية إسرائيلية إلى أن إيران قد تسعى لنقل أجهزة طرد مركزي إلى الموقع كجزء من جهود تخصيب اليورانيوم. لكن التهديد لا يقف عند تصريحات ترامب، فبحسب معلومات جديدة لشبكة CNN، يحتفظ الجيش الأمريكي بخطط عملياتية لضرب جبل الفأس الذي كان بالفعل ضمن حزمة أهداف درستها واشنطن سابقاً، وتضمنت إحدى خطط استهدافه استخدام بعض أضخم القنابل في الترسانات الأمريكية. لكن السؤال الأهم هو، هل تستطيع هذه الذخائر الوصول إلى عمق كاف لتدمير ما قد يوجد داخل الجبل؟ سؤال تقول CNN إن البنتاغون لا يزال يعمل على الإجابة عنه. فبحسب مصدر مطلع، أجرت عناصر في البنتاغون مؤخراً تخطيطاً مكثفاً وسريعاً لتطوير خيارات توجيه ضربات حاسمة إلى منشآت عميقة تحت الأرض، وتشير الشبكة إلى أن واشنطن تعمل أيضاً على تطوير جيل جديد من الذخائر الخارقة للتحصينات في وقت سبق أن درست فيه قدرات سرية لاستهداف منشآت مشابهة. إذن جبل الفأس يعيد الملف النووي من البوابة العسكرية، لكن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعيده من بوابة أخرى. فما يقلق جروسي لا يقتصر على هذا الموقع. الوكالة تقول إن قدرتها على التحقق من البرنامج النووي الإيراني تراجعت بصورة كبيرة. طهران لم تقدم وفق تقرير الوكالة المعلومات المطلوبة بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، كما تعذر إجراء عمليات التحقق الميداني اللازمة. وفوق ذلك، لا تزال أسئلة الوكالة قائمة بشأن أثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة، وتقول إن طهران لم تقدم بشأنها تفسيرات تقنية كافية. من هنا انتقل الملف من فيينا إلى نيويورك، فمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرر إحالة مسألة عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات إلى مجلس الأمن في أول إحالة من نوعها منذ نحو 20 عاماً. أمام كل ذلك تقرأ طهران المشهد بصورة معاكسة، فمندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من أن الولايات المتحدة اعتادت بحسب قوله شد هجمات بعد صدور قرارات عن الوكالة، ولا يستبعد تكرار ذلك مستقبلا، وهو ما ينسجم مع موقف المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي الذي يتهم جروسي بتقويض مصداقية الوكالة وتحويل تقاريرها إلى مادة لبناء سردية تهديد ضد إيران. بقائي يقول إن تعذر وصول المفتشين إلى عدد من المنشآت جاء أصلاً نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي تعرضت لها، رافضاً تحميل طهران مسؤولية ظروف صنعتها الحرب. لكن طهران تؤكد في الوقت نفسه استمرار تعاونها مع الوكالة، إذ أعلن مندوبها وجود برنامج لزيارة المفتشين محطة بوشهر النووية. أما جبل الفأس فتقول إيران إنه موقع لا يشهد نشاطا نوويا، وتتهم واشنطن بتحويل ما يثار حوله إلى مبرر لعمل عسكري جديد.
1: في الاستوديو رحب يا دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك دكتور محمد. أولا نسأل عن قراءتك لتصريحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن عمليات إنشاء قريبة من مواقع نووية بالتزامن مع حديث أمريكي عن خطط لاستهداف منشآت نووية تحت الأرض، وكيف سيغير ذلك من مسار هذا الصراع؟
2: هي تصريحات تنطوي على بعدين، بعد سياسي وبعد تقني. لا خلاف على البعد التقني من حيث أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب الوضع داخل إيران وكيف تتحرك طموحات إيران في المجال النووي سواء لأسباب سلمية أو غير سلمية، وهذه مسألة ليست جديدة، هذه مطروحة منذ اتفاق 2015 مع أوباما. كانت دائما هناك آلية دولية للتحقق من سلوكيات إيران. الآن الجديد هو هذا التحول.

0: تحول فيما يراه الإيرانيون بالخصوص على أنه تسييس الآن لدور هذه الوكالة في التعامل مع الإيرانيين، وهل هناك ضغوط أمريكية أو أن هناك نوع من يعني تعبئة الموقف لدى الوكالة؟ هنا أين يعني يفقد الود ذاته بين الإيرانيين ومسؤولي الوكالة وعلى رأسهم غراتسي؟ المسألة أيضا يعني هل في الآن موضوع هذه المنشآت خاصة جبل الفأس، هل يعني تأتي المطالبة بالتحقق منها هل بناء على نوع ما من الاشتباه، بمعنى هل هناك ما يستدعي ميدانيا التركيز العادة على هذا الجبل، أم ربما بحكم أن هناك ضغوط من البيت الأبيض؟ إذن يعني نحن أمام صراع جديد أو على الأقل خلاف جديد ضمن الصراع الأصلي إيران وأمريكا، وهو في منطقة رمادية بين السياسي والتقني، بالتالي الإيرانيون الآن يعلون مستوى أو سقف الرد السلبي، بمعنى أنهم غير مقتنعين الآن. وكما نعلم السردية الإيرانية دائما تتمسك بأن المشروع النووي هو دائما لأغراض سلمية، فالتعقيد يزداد، ولكن ليس هناك مسار نهائي الآن. وأيضا ليس لدينا، ينبغي أن نقر أيضا، ليس لدينا مسار تفاوضي يساعد تبديد هذا الخلاف أو هذا طيب. النقاش حول مراقبة هذا الجبل داخل إيران.
1: طيب، هذا فيما يتعلق بالملف النووي. فيما يتعلق بمضيق هرمز، هناك اجتماع من المفترض وفقا للخارجية الإيرانية سيعقد يوم الاثنين، يضم دول مطلة على الخليج من بينها العراق، ويتحدث الإيرانيون عن مسار آمن في مضيق هرمز. هل يمكن أن يشكل هذا الاجتماع بداية لحل في ظل انسداد الأفق بالطرق التقليدية، أو ما عهدناه من محادثات بين الجانبين؟
0: يجسد هذا الاجتماع بين إيران والسبع دول عربية، بمعنى أن حضور دول الخليج وأيضا العراق يمثل أو يجسد مبادرة جديدة ترتيب الوضع، أو على الأقل البحث عن وضع مستقر في المضيق، سواء على المستوى العسكري أو على مستوى حركة الملاحة. إيران من خلال هذا الاجتماع وأيضا من خلال المحادثات الثنائية بينها وبين عمان، تسعى لترتيب آلية التحكم بالتنسيق مع دول المنطقة، بمعنى أن مضيق هرمز هو قضية إقليمية خالصة، وبالتالي إيران تطمح إلى أنها ستقطع الطريق على النفوذ الأمريكي، بمعنى ما بعد حرب إيران جاءت أزمة هرمز ببعدها الاستراتيجي وبعدها أيضا على مستوى الطاقة. هذه الأهمية هي ما تحاول طهران أن تبرزها إلى عواصم الخليج وإلى بغداد، بأنه حان الوقت بأن نتولى نحن المعنيون بهذا المضيق جغرافيا وسياسيا وتاريخيا وكل هذه الاعتبارات. لكن وإن وصلنا إلى يعني منتصف الطريق، بمعنى الآن أيضا العراق هي أيضا على الخط مع الإيرانيين ومع دول الخليج، وإن وصلنا إلى اتفاق أو إلى توافق أو أي شكل من أشكال ترتيب هذه الآلية لتنظيم الحركة وتنظيم الوضع، هذا لا يعني أن حللنا أو يعني قمنا بحل الأزمة. أيضا ينبغي عدم استبعاد الدور الأمريكي، بمعنى ما قد يرشح من هذه المفاوضات أو المحادثات على الأقل لن يكون بالضرورة خبرا سارا للولايات المتحدة. فبالتالي نأتي إلى حقيقة أن ترامب أيضا سوف يتمرد على ذلك، ويريد أن يمارس الضغط من البيت الأبيض وليس من طهران.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، كنت معنا هنا في الاستوديو. إلى السعودية، حيث دانت الخارجية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدة أن استهدافه تم بعدة مسيرات قادمة من العراق، وأن إصابات بشرية نتجت عن ذلك. وفي العراق، دانت الحكومة الهجمات وقالت إن رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان. معنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر أربيعان، ومعنا من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي. أبدأ معك سامر أولا، وما استجد من تصريحات في هذه القضية؟
2: نعم، أدانت الحكومة العراقية الهجوم الذي استهدف المملكة العربية السعودية، واعتبرت هذا الهجوم يمس العلاقة المتينة بين الطرفين السعودي والعراقي، وأنها ترفض استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة أي من دول الجوار تحديدا المملكة العربية السعودية. حتى الساعة لم تعلن أي من الفصائل المعروفة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، بالتالي هو هجوم مجهول حتى الساعة من أي من الفصائل، لكن الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات، أولها فتح تحقيق في هذا الهجوم تحديدا في محافظة ميسان جنوبي البلاد، إضافة إلى إقالة قائد عمليات ميسان وهو ربما أعلى رتبة عسكرية في المحافظة، إضافة إلى ذلك أغلقت مجموعة من المنافذ الحدودية بين العراق وبين إيران، أبرزها منفذ الشلمشة الحدودي في البصرة، وكذلك منفذ الشيب الذي يربط محافظة ميسان بالأراضي العراقية. الحكومة العراقية ربما هذه المرة بفتح هذا التحقيق، وكذلك حتى بإقالة قائد عمليات ميسان وفتح تحقيق أيضا مع القادة الأمنيين الموجودين هناك، إضافة إلى نشر قوات لمنع تكرار هذه الهجمات بحسب البيانات الحكومية. الحكومة العراقية أكثر جدية هذه المرة في منع هذه الهجمات. نعلم قبل أيام أو قبل شهرين من الآن كان هناك هجوم على المملكة العربية السعودية، شارك العراق في التحقيق، وكذلك كان هناك وفد من المملكة العربية السعودية وصل العراق للتأكيد على أن هذا الهجوم انطلق من الأراضي العراقية. نتحدث عن هجومين خلال شهرين فقط. الحكومة العراقية فتحت تحقيق في هذا الموضوع، كذلك تؤكد على أن العراق لن يكون منطلقا لمهاجمة الأراضي أو أراضي دول الجوار تحديدا المملكة العربية السعودية. ربما هذا الهجوم سيعجل بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، وهو الملف الضاغط داخليا وربما أصبح حتى خارجيا كما تتحدث الأوساط السياسية دائما. رئيس الوزراء عازم على حصر السلاح بيد الدولة، لكن هذا الهجوم جاء مفاجئا. إضافة إلى ذلك كان يوم أمس هناك صولة كما تقول الحكومة العراقية، من خلالها سيطرت على مجموعة من طائرات مسيرة كانت مخزونة، إضافة إلى اعتادها كانت مخزونة في محافظة الأنبار. بالتالي هناك خطوات من قبل الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، لكن ما حدث يوم أمس هو هجوم مفاجئ بطائرات مسيرة انطلق من الأراضي العراقية بحسب البيانات، واستهدف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية.
1: سامر الكبيسي مراسل الجزيرة كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. أنتقل إلى بدر في الرياض. بدر، كيف كان الرد السعودي على عملية الاستهداف هذه، وإذا كانت هناك أي مستجدات تتعلق بتفاصيل الاستهداف أيضا؟
3: نعم أنس، حتى اللحظة لا يوجد تحديثات بخصوص البيان الذي صدر من الخارجية السعودية وأيضا من وزارة الطاقة السعودية. في ذات الوقت نتحدث عن بيان سعودي من الخارجية تناول مسارين فيما يتعلق باستهداف خط أنابيب شرق غرب منطقتي الرياض والمدينة المنورة، ذكر أن الاستهداف جاء من الأراضي العراقية. اختارت في هذه المرحلة الرياض حقيقة من خلال البيان عدم الرد استجابة لطلب رئيس الوزراء العراقي، ومنحت الحكومة العراقية فرصة للتحرك باتجاه إيقاف مثل هذه التهديدات. هذا حقيقة في ذات الوقت لا يعني أن المملكة تخلت عن حقها في الدفاع عن أمنها وأراضيها إذا استمرت هذه التهديدات. وفقا لذات البيان كان هناك اختيار يعني فيما يتعلق بالتواصل مع الحكومة العراقية، نتحدث بإجراءات مرتبطة ستقوم بها في مثل هذه لمنع تكرار هذه الهجمات العابرة للحدود. حقيقة ميدانيا إذا ما تحدثنا عن جانب ميداني ما زالت حتى اللحظة وزارة الطاقة لم تصدر أي بيان تحديثي بخصوص ما يتعلق بالمنشأة التي وقع عليها الاعتداء، سوى البيان الذي صدر في صباح يوم أمس. كان هناك إيقاف احترازي لخط الأنابيب مع تسجيل إصابات ما زال يجري التعامل معها طبيا، وتواصل الفرق المختصة عمليات الفحص والتأمين والتأكد من سلامة المنشأة. نتحدث عن استهداف أهم خط أنابيب وهو جزء رئيسي من منظومة نقل النفط في السعودية. كان هناك بيانات إدانة من دول مختلفة، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي الذي أدان فيها الأمين العام بأشد العبارات استهداف الخط. عبر مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، واعتبر أن ما حدث يعد تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن المملكة ومنشآت الطاقة الحيوية. البيان الخليجي أيضا شدد على ضرورة تحمل الحكومة العراقية مسؤولياتها واتخاذ إجراءات حازمة تمنع استخدام أراضيها منطلق لمثل هذه الاعتداءات.

0: تأكيد وقوف مجلس التعاون إلى جانب السعودية ودعم كل ما يتعلق وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. لما تحدثنا عن البيانات الرسمية الصادرة على الأقل خلال 24 ساعة الماضية، نتحدث عن تعدد مصادر التهديد، ساحة يمنية مشتعلة، وأيضا يدخل خط الأراضي العراقية في هذا الاتجاه. تحاول إبقاء المسار السياسي والدبلوماسي مفتوح، سواء عبر التواصل مع الحكومة العراقية أو من خلال التنسيق مع الشركاء الدوليين. نتحدث يوم أمس عن مصادر ومعلومات تحدث عن زيارة لقائد القيادة المركزية الأمريكية إلى الرياض، وبالتأكيد هذه الملفات مطروحة على طاولة المباحثات النشطة مع الجانب الأمريكي. وأيضا كان هناك اتصالات دبلوماسية جمعت وزير الخارجية السعودي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيداني، بالإضافة إلى اتصالات خليجية متعددة. إذا نتحدث عن ساحة يمنية مشتعلة دخل فيها الخط الأراضي الاستهداف من الأراضي العراقية على خط أنابيب شرق غرب، وهو يمثل عنصر هام في منظومة نقل النفط. أيضا هذه التهديدات ربما تشكل حقيقة الارتباط بملفات حساسة في المنطقة. نتحدث عن ملف الملاحة الدولية، نتحدث عن مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وبالتالي هناك يعني ملفات مترابطة في هذه المرحلة. السعودية تفضل الإبقاء على الباب السياسي مفتوح والتعامل معه بشكل مباشر، وتحاول أن تعمل على مسار خفض التصعيد خلال هذه المرحلة.
1: بدر الربيعان مراسل الجزيرة كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. إلى لبنان، حيث تفقد الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل مدينة النبطية في جنوب البلاد. من النبطية جنوبي لبنان تنضم إلينا مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، نرصد معك هذه الزيارة وأي أصداء لها خاصة من السكان في النبطية.
2: صحيح أنس، الصدى الأكبر كان على المستوى الشعبي، فالتصعيد الإسرائيلي الذي أجبر المئات بل الآلاف من سكان مدينة نبطية ومحيطها على مغادرة هذه المنطقة. هذا التصعيد الذي كان دمويا للغاية، نتحدث عن أكثر من 100 بين شهيد وجريح جراء الغارات الإسرائيلية على المنطقة، أعقبه أيضا تفجير مرتفعات علي الطاهر. كل هذا المشهد دفع السكان للمغادرة، ولكن خلال الأيام الماضية شهدنا انتشارا للجيش اللبناني وتكثيفا لهذا الانتشار حقيقة، بالإضافة إلى الزيارة اليوم الذي قام بها رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل. رسائل عدة للأهالي لطمأنتهم للقول إن الجيش اللبناني هو من يمسك بزمام المبادرة والأمور على المستوى الميداني، هو من سيرافق الأهالي في عودتهم وسيعمل على بطبيعة الحال بالتنسيق مع السلطات المحلية التي تعمل في هذه الأثناء. نسمع إطلاق قذيفة.
1: نعم،
2: سننتظر موقع سقوطها، لأنه قبل قليل كانت مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان عرضة للقصف المدفعي من قبل مرابط المدفعية الإسرائيلية. إذن هذه الزيارة كانت تحمل رسائل على المستوى الشعبي للأهالي لعودتهم لطمأنتهم للقول إن السلطات المحلية أيضا جاهزة للتعامل مع الدمار الهائل الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على المنطقة، خاصة في البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك هناك رسائل سياسية تحملها هذه الزيارة، خاصة أن رئيس الجمهورية كان يؤكد خلال الأيام الماضية في تصريحاته على أن الدولة ستكون في جنوب لبنان، وهي في جنوب لبنان، والجيش اللبناني سيعمل على الأمن في المناطق غير المحتلة. هو انتقل من مدينة النبطية إلى زوطر الغربية، هذه البلدة التي تأتي من ضمن 3 بلدات من المناطق التجريبية التي انتشر فيها الجيش اللبناني، والتي تم التوصل للاتفاق عليها عقب المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ولبنان كان يطالب توسعة هذه المناطق. ولكن اليوم السؤال الأبرز هو حول احتمال أن تكون هذه الزيارة دلالة على وقف التصعيد الإسرائيلي، وأن إسرائيل لن تعود لتصعيدها. والسؤال الآخر مرتبط بالمفاوضات المباشرة التي تعثرت خلال الفترة الماضية.
1: من النبطية في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، شكرا جزيلا لك. الآن معنا من جبل لبنان الكاتب والمحلل السياسي بشارة شربل، ومعنا من بيروت خليل نصر الله وهو كاتب ومحلل سياسي أيضا. أهلا بكما. أبدأ معك سيد خليل نصر الله، ما الذي تقرأه في هذه الزيارة، وخصوصا أنها جاءت بعد عمليات استهداف كبيرة ومؤثرة في النبطي.
3: شكرا جزيلا لك وتحية لطيفك. بطبيعة الحال بالدرجة الأولى هي الصورة بعد الحضور، رغم أن الزيارة حصلت بشكل مفاجئ ومع ساعات الصباح الأولى. يجب أن ننوه لنقطة مهمة بأن الجنوب دائما يعني النبطية والقرى الأمامية هي مفتوحة لكل من يزورها، سواء كان رئيس الحكومة رئيس جمهورية. وخلال المرحلة الماضية كان هناك أكثر من زيارة لرئيس الحكومة اللبنانية السيد نواف سلام إلى هذه المنطقة. إذا كانت المسألة تتعلق بإثبات حضور الدولة، أنا لا أعتقد بأن الجنوبيين سواء في أبناء النبطية أو أبناء المناطق الأخرى هم ينتظرون حضور الدولة من جانب الزيارة، إنما الزيارات إنما من جوانب أخرى مرتبطة بالحماية، مرتبطة بالعودة عن أخطاء تاريخية ارتكبتها الدولة عندما تركت الجنوب عرضة للاعتداء الإسرائيلي. هذه أيضا الزيارات ولو كانت دائما مرحب بكل هذه الأمور لدى أبناء الجنوب ولا أبناء النبطية وغيرهم، لكن هذه لن تعطي شرعية للمسار الذي تسلكه الدولة فيما يتعلق بالتفاوض المباشر مع إسرائيل. أنا أعتقد أن رئيس الجمهورية اليوم بزيارته هذه كان يمر بين القرى وبين الأحياء التي معظم بيوتها تضم شهداء وجرحى قضوا في مواجهة هذا العدوان، بالتالي هذا لا يعطي شرعية للسلوك الذي تتبعه الدولة في التفاوض.
1: طيب انتقل إلى السيد بشارة شربل، ما الذي تقرأه في هذه الزيارة للنبطية؟
4: هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية التي قام بها قبل قليل هي دليل على تغير موازين القوى ومعادلة القوة في الجنوب اللبناني، يتراجع حزب الله وتتقدم الدولة شيئا فشيئا. المناطق التجريبية، زار زوتر الغربية ليؤكد رئيس الجمهورية أن المناطق التجريبية يجب أن تستمر وأن تستمر المحاولة في إطار اتفاق الإطار، وأن ما فعله حزب الله باستدراجه الاحتلال الدولة تقوم بوقفه عند حدود زوتر الشرقية وتريد أن تتوسع في تحرير الأرض شيئا فشيئا. رئيس الجمهورية تجاوب مع نداءات أهل النبطية، وقعوا نداء أكثر من مرة مرتين طالبوا فيه بالسلطة الشرعية لتحل محل القوى قوى الأمر الواقع والميليشيات التي خاضت المغامرات على مدى سنوات طويلة، وليس في مغامرتين الإسناد الأخيرتين، واحدة للسنوار وواحدة سأرا للخامنئي. هذه المناطق الجنوبية تعاني منذ 50 عاما من القوى غير الشرعية. رئيس الجمهورية يحاول بهذه الخطوة أن يقول الدولة ستعود، الدولة ستأخذ واجبها، ستقوم بواجبها لتحل محل الوظائف التي صادرتها منها الميليشيات وصادرها منها حزب الله على طوال أكثر من 4 عقود. لكن ليس المهم أن يذهب رئيس الجمهورية وأن يحضر الجيش، والجيش كان حاضرا كما يقال دائما في هذه المناطق، المهم كيف يحضر. لأن المطلوب من الجيش اللبناني والمطلوب من الدولة اللبنانية أن تقوم بواجبها، وهو نزع سلاح حزب الله وإلغاء الوجود غير الشرعي لكي تستطيع أن تتفاوض من موقع أفضل مع الاحتلال. طيب. الإسرائيلي
1: وبرأيك بالحديث عن المفاوضات المستمرة. بينما يقول المسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية إن لقاء سيعقد الأسبوع المقبل بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي لدراسة بعض الملفات، لكن الجولة التالية من المحادثات ستعقد في روما في أكتوبر المقبل. بالحديث عن المفاوضات، كيف برأيك تؤسس هذه الزيارة لجولة مختلفة ستطرح فيها مواضيع من قبيل المناطق التجريبية، عمليات الاستهداف الأخيرة لإسرائيل تحديدا في النبطية؟ سيد بشارة،
4: ستتجاوز مسألة المفاوضات في الجولة المقبلة، ستتجاوز مسألة علي الطاهر باعتبار أنها مسألة وانتهت، خسرها حزب الله والإسرائيلي استطاع أن يحقق فوزا كبيرا وانتصارا كبيرا فيها رمزيا ومعنويا وعسكريا. المفاوضات في روما ستتحدث عن مستقبل العلاقات اللبنانية الإسرائيلية المتوقعة في إطار إنهاء حال الحرب والوصول إلى حالة سلام دائمة مع إسرائيل. على جدول أعمال المفاوضات المقبلة في الشهر المقبل تثبيت الحدود الدولية مستقبلا بعد الانسحاب الإسرائيلي، بعد ما نص عليه اتفاق الإطار انتشار الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الحدود، وتنفيذ لبنان بالتوازي نزع سلاح حزب الله لمنع وجود أي
1: طيب
4: تهديد غير شرعي على الحدود الإسرائيلية. المفاوضات ستبقى قائمة، لن يوقفها أي شيء مهما تعرض جنوب
1: وصلت
4: لبنان
1: الفكرة، سأنقل
4: للاعتداءات
1: هذه
4: والتدمير.
1: الفكرة، نعم سأنقل هذه الفكرة إلى خليل نصر الله. ما الذي تقدمه هذه الزيارة بالنظر إلى السياق من عمليات استهداف سواء لمرتفعات علي الطاهر وبعد ذلك الانسحاب؟ ما الذي سيتغير في جولة المفاوضات المقبلة برأيك؟
3: أولا، زيارة رئيس جمهورية للجنوب لا تعكس موازين القوى، يعني لو كانت موازين القوى تعدل بالزيارات لكان كثير في هذا العالم تغير، يعني وليس فقط في لبنان لكن ليست بالزيارات. المسألة الثانية، إسرائيل منعت المناطق التجريبية وأبلغت الأمريكيين بذلك، وهم أبلغوا الجانب اللبناني، وأعتقد رئيس الجمهورية أشار إلى هذه النقطة في أكثر من سياق. المسألة الثالثة، هناك جلسة ستكون بين سفيرة لبنان لدى واشنطن وبين السفير الإسرائيلي فجرا، أعلن عنها مسؤول أمريكي لقناتكم قناة الجزيرة. طيب، هذا يؤشر إلى ماذا؟ يؤشر إلى أن من يتحكم بمسار الأمور، أو هذه ما يسمى مفاوضات أو جلسات لنقل، هو الجانب الإسرائيلي وليس الجانب اللبناني. يعني عندما يحدد متى تكون الجلسات، كيف نجلس، وما الذي سنتحدث به، هذا يعني بأنه إسرائيل تتحكم. وبالتالي عندما يقول احتمال أن تكون في أكتوبر، إذن كما أشرنا في المراحل السابقة هم يؤجلون. من يتحكم بهذا المسار هو بنيامين نتنياهو بالدرجة الأولى لحساباته الانتخابية، كما قام بهذا الاستعراض في علي
1: طيب،
3: طه.
1: لكن الدولة
3: هذه
1: اللبنانية،
3: مسألة
1: واعذرني على
3: ثانية.
1: المقاطعة، اعذرني على المقاطعة في هذه النقطة، في المسألة الأولى، الدولة اللبنانية تقول إن هذا الخيار الوحيد المتوفر، وهي تدرك تماما على سوءه لكنه هو المتوفر.
3: هناك فريق في الدولة اللبنانية أو في السلطة اختار هذا الخيار. إذا كان فعلا هذا هو الخيار الوحيد المتوفر، لماذا لم يأتي بأي نتيجة؟ 7 جلسات، الآن 8، ما في أي نتيجة. هذا واحد. اثنين، لا، في خيار اسمه إسلام أباد، هذا الجميع يعرفه، نتنياهو يعرفه، الأمريكيون، حتى السفير الأمريكي في لبنان أكثر من مرة قال إذا أتى وقف إطلاق النار من إيران فما المشكلة. وهذه أزعجت بعض فريق السلطة الموجود في لبنان المهتم بموضوع اتفاق الإطار. لذلك شوف الأستاذ الكريم، ما يجري في لبنان هو جزء من سياق يجري في كل المنطقة. بالتالي عندما نتحدث عن حلول، وعندما نتحدث عن وقف حالة حرب، عندما نتحدث عن ترتيب دائم، يجب أن نأخذ الأمور من الزاوية الإقليمية. المسألة ليست أشكال بين لبنان وبين إسرائيل. في نقطة بس ب10 ثواني
1: تفضل.
3: أشار لها أستاذ شارب، الحدود اللبنانية مع فلسطين محتلة هي مرسمة، ليست بحاجة إلى ترسيم. هناك تعدي إسرائيلي على تلك الحدود بالنقاط 13 اللي مرتبطة بالمرحلة السابقة، وهذه أعتقد لا تحتاج إلى تفاوض مع إسرائيل لتكون هي عنوان لأي جولة تفاوض.
1: طيب، أنقل النقطة هذه إلى السيد بشارة لضيق الوقت، تفضل.
4: هو تثبيت للحدود وليس ترسيم للحدود. هناك أكثر من 7 نقاط بقيت عالقة بين لبنان وإسرائيل، من 13 نقطة، 7 نقاط. يحاول المفاوض اللبناني في المرة المقبلة الانتهاء من هذه المسألة التقنية، لكن الموضوع الأساسي هو العودة مجددا إلى الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الانتشار الإسرائيلية عبر المناطق التجريبية، ونزع سلاح حزب الله عبر الجيش اللبناني. والجيش اللبناني أمام هذا التحدي إن لم يقم بهذه المهمة التي كلفه بها مجلس الوزراء، فإن لبنان سيبقى عرضة للاعتداءات الإسرائيلية ولعمليات أصعب من علي الطاهر، وقد تتعرض النبطية للاحتلال وليس فقط علي الطاهر. لبنان أمام هذا التحدي، فإما أن يقوم بواجبه باعتباره أنه الطرف المضطر إلى أن يقوم بواجبه، أولا لأن حزب الله تسبب بالهزيمة للبنان وتسبب بهزيمة نفسه أيضا بعد الخسارات المتتالية التي أوقعتها به إسرائيل لعدم تقديره حجم القوة الإسرائيلية وتوهمه بأنه يستطيع احتلال الجليل وأكثر من الجليل. اليوم نحن في وضع هذا هو الممكن الذي تقوم به الدولة اللبنانية، لا أكثر ولا أقل.
1: نعم، وخليل نصر الله من بيروت يقول إن هذا الممكن لم ينجح حتى الآن في تحقيق أي نتائج. تعليقك سيد شرب.
4: هذه مسألة معقدة. المفاوضات، ليس هناك من مفاوضات سهلة، حين تكون حروب من هذا الشأن بهذا الحجم، وحين يكون المفاوض الآخر هو الإسرائيلي ونتنياهو، وتدخل المزايدات الانتخابية ويدخل فهم الإسرائيلي بعد طوفان الأقصى لمسألة أمنه باعتبارها مسألة وجودية وليست مسألة أمنية تقنية فقط. المفاوضات صعبة، لكن على لبنان أن يقوم بواجبه أصلا من مصلحة لبنان، بغض النظر عن الاعتداء الإسرائيلي على جنوبه أو الاحتلال، أن يستعيد سيادته على عاصمته أولا، بأن يلغي الميليشيات غير الشرعية، وأن تقوم الدولة تستعيد شيئا فشيئا مقوماتها الأساسية، وهي وحدة القرار ووحدة قرار السلم والحرب في مجلس الوزراء وفي السلطات الدستورية المنتخبة، ولا يبقى لبنان ساحة مستباحة للمحور الذي لم يورطها إلا بالكوارث.
1: طيب سيد خليل نصر الله، ما الذي يجب أن يتوقعه اللبنانيون من المحادثات سواء المقتضبة بين السفيرين أو حتى الجولة التالية بين لبنان وإسرائيل حتى تكون ناجحة من وجهة نظرك؟
3: نعم طبعا، أنا أستند إلى ما قاله أستاذ شاربل، وكنت أنا ذكرت شيء منه. لا يمكن أن أتوقع شيء طالما هي عند هذه الجولات وهذا الواقع مرتبط بسياق مخططات نتنياهو وسلوكه الانتخابي. يعني نحن يجب أن ننتظر ماذا سيفعل نتنياهو في الانتخابات، هذا اللي فهمته من الأستاذ شاربل. وهذا يعني نتنياهو يستخدم هذه الورقة بالمناسبة. يعني اثنين، ونقطة مهمة جدا، أنه هذا المسار نحن نتحدث عن 7 جولات في نتيجة. يعني هل بهذه 7 جولات التي حصلت تقيل أنها تفاوض؟ يعني أنا لا أؤمن أنها تفاوض، أعتقد هي جلسات، لأن هذه الورقة ورقة الإطار وكلها مصلحة إسرائيلية. هل حصل نتيجة واحدة فقط؟ هل منعت تفجير الكرة مثلا، إطلاق القذائف؟ لم تصل إلى أي شيء. لذلك المسار هو مسار إقليمي مرتبط بالإقليم. إذا أراد يعني كما تفضل الأستاذ شاربل، أنه أنا أول مرة أسمع أنه بيروت تسيطر عليها الميليشيات، أعتقد الدولة طيب. حاضرة في بيروت وحتى في مقتل فرد لبناني، لكن يجب أيضا عندما نتحدث عن كف اليد الخارجية شكراً. نتحدث عن كف يد الأمريكي
1: نعم. شكراً.
3: في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك لضيق الوقت الكاتب والمحلل السياسي خليل نصر الله، كنت معنا من بيروت. الشكر موصول لي الكاتب والمحلل السياسي بشارة شربل، وكان معنا من جبل لبنان. مع تكدس السكان في مساحات ضيقة في قطاع غزة، تضطر العائلات للعيش وفق خيارات محدودة للغاية. فآلاف الأسر تعيش اليوم بين خيام مكشوفة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ومبان مدمرة وآيلة للسقوط، وفي ظروف سكن لا تحفظ الخصوصية ولا الكرامة.
5: داخل هذه الخيمة تكابد عائلة العبيد قسوة النزوح، وتحاول التكيف بالحد الأدنى مع ظروف المعيشة الصعبة. فالخيمة التي كانت في البداية حلا مؤقتا تحولت إلى عنوان إقامة دائمة في مساحة صغيرة يتقاسمها أفراد الأسرة للنوم والطعام. في هذه الخيمة لا أبواب تغلق ولا نوافذ تفتح ولا جدران توفر قدرا من الخصوصية ولا أدنى شروط حماية أمام تقلبات الطقس وتبدل الفصول.
6: هذه الخيمة لها عنا من أول النزوح، من أول ما نزحنا جينا من الجنوب أجينا هان فيها، لها لقيت عنا 3 سنين. يعني الله يعزك، عرس بتقع علينا، فران بمكلاتها خربانة، لا هي واقي شتاء ولا هي واقي صيف، وعلى الفاضي وهي جاي علينا الشتاء ومش عارفين كيف نمشي حالنا فيها.
5: من الخيمة إلى هذا البيت المدمر لا فرق في المعاناة، فهذه العائلة اختارت البقاء في هذا المنزل رغم ما حل به من أضرار ودمار. جدران متصدعة وأجزاء مهدمة تجعل كل يوم داخل المنزل محفوفا بالخوف من انهياره، بينما تعجز العائلة عن ترميمه أو إيجاد بديل له، فتضطر للعيش بين أنقاضه.
7: مش خايفين، خايفين وميتين خوف. احنا وانا نايم في الليل بسمع سقف، يعني بقط شوي شوي بنس الحجار علينا. طب وين بدنا نروح احنا؟ وين بدي اروح؟ يعني انا ببقى نايم وانا خايف، يعني انام وفتح عيني، انام وفتح عيني، اخاف على الاولاد.
5: ومع تكدس الخيام في نحو 30

0: 1% فقط من مساحة القطاع، يصبح النزوح فعلا مكررا بسبب الخروق الإسرائيلية والظروف الأمنية، ما يفرض على العائلات الانتقال من مكان إلى آخر، خصوصا مع صعوبة تأمين متطلبات الحياة اليومية.
1: نزحنا على الشيخ ضواغي، خشوا الشيخ ضواغي مدرسة نزحنا عني، وزي ما انت شايف كبس بالخيام، والله جاري ما هو قادة مش قادرين انا وياه، انا بطلع من خيمتي بلاقي جاري كبير صرت اخجل، وزي ما انت شايف انا سفرت عايشين هاي رصيف وعنار.
0: ورغم تعدد اماكن النزوح تظل المعاناة واحدة، اذ يواجه اهل غزة واقعا لا يوفر لهم الحد الادنى من مقومات الحياة في اماكن الايواء المتعددة. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
2: إلى اللقاء.
3: فارع الهوى يا جماعة.
4: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
5: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
6: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
7: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
8: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
9: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
10: أمام السلطة تحديات كبيرة.
11: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
12: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
13: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق تشيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
14: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة، ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: نسألكم مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أثر الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والسعودية ولبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال المتحدث باسم قوات الحكومة اليمنية أنها بدأت قصفا جويا على ما سمته منطقة صندوق القتل التي حددتها سابقا. وكانت وسائل أعلام قد نقلت عن مصادر حكومية قولها أن جماعة أنصار الله الحوثيين وصلت إلى مدينة ذوباب وسيطرت على جزيرة ميون قرب باب المندب. وعلى صعيد متصل، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن الملاحة بالبحر الأحمر ومواجهة عدوان إيران ووكلائها. في السعودية، دانت الخارجية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدة أن استهدافه تم بعدة مسيرات قد

0: من العراق وأنه نتج عن ذلك إصابات بشرية. من جهتها دانت الحكومة العراقية الهجمات وقالت إن رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان، وأعلنت إعفاء قائد عمليات ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من موقع في المحافظة. وعلى صعيد متصل قالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن الجهات الأمنية باشرت عمليات ترتيب إداري وأمني بمنافذ حدودية، وهذا يستوجب إغلاقها. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن طهران لا تسعى إلى الحرب ومواصلتها، وأنها تعطي الأولوية للسلام رغم كل الظلم الذي لحق بالشعب. في لبنان تفقد الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش الوضع في مدينة النبطية جنوبي البلاد. والبداية بتطورات اليمن، وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبدأ معك مها ومع آخر التطورات الميدانية في تعز.
1: نعم رنيم، لا يزال قرار سريان حظر الحركة والنقل في المربع الذي أعلنته القوات المسلحة ما يسمى بصندوق القتل في المخا، والممتد من جبل رأس من جبل النار إلى المخا ومن ذباب.
0: إذن نعود إلى زميلة مها علي فور عودة الاتصال.
1: الطريق
0: وعادت الزميلة مها علي، تفضلي.
1: نعم رنيم، قد تحدثت عن الناطق باسم القوات المسلحة والذي حضر الحركة في عدد من المناطق في مربع القتل، في ما بات يعرف بمربع صندوق القتل الواقع أو الممتد من جبل نار المخا ذباب المخا. هذا المربع الذي شن فيه الطيران الحربي اليمني سلسلة من الغارات الجوية على مواقع وتحصينات الحوثيين في عدد من المواقع في إطار هذا المربع. الغارات التي بدأت في الليل الأمس واستمرت حتى فجر اليوم، وهي تأتي عقب سيطرة الحوثيين على مدينة المخا ومينائها، وما أوردته وكالة رويترز وفرانس بريس عن دخول الحوثيين مديرية ذباب والسيطرة على جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في قلب مضيق باب المندب. على المستوى العسكري حقيقة هدوء حذر يسود كل جبهات اليمن المشتعلة إلى بالبيضاء والجوف ومأرب، عدا عن قصف دفاعي مكثف شنته القوات الحكومية على مواقع الحوثيين جنوب وشمال وغرب مأرب، إضافة إلى ما شنه الطيران الحربي اليمني على ضربات جوية دقيقة على مواقع وتحصينات وتعزيزات الحوثيين الآتية من محافظة صنعاء وكذلك البيضاء وسط اليمن غير بعيد عن مأرب الجوف التي تشهد هدوءا حذرا بعدما أعلنت القوات المسلحة هناك إسقاط 5 طائرات مسيرة انتحارية في مساء الأمس عند مركز الحزم أو في منطقة الحزم مركز المحافظة. بالتالي نتحدث عن هدوء وحالة سكون ناري مرتقبة ربما تمهد لترتيب العمليات المسلحة وعملية المعركة المرتقبة في اليمن، ونحن نتحدث عن الجبهات التي كانت قد اشتعلت خلال الفترة الماضية. قبل دقائق من الآن قوات درع الوطن قالت إنها استهدفت بالطيران المسير مواقع وتعزيزات وتحصينات للحوثيين في الضالع جنوب اليمن، ولكن مقابل هذا التصعيد الرنيم الذي تشهده جبهات بين فترة وأخرى عقب التحولات الدراماتيكية في الساحل الغربي، نتحدث عن أزمة النزوح الممتدة والمستمرة. هي أزمة نزوح مزدوجة ابتدأت بداية من الريف الغربي لمدينة تعز من مقبنة والكدحة وجبل حبشي باتجاه المخيمات والمناطق داخل مدينة تعز، ومن ثم موجة فرار لآلاف العائلات من مدينة المخا والخوخة عقب دخول الحوثيين لهذه المناطق والسيطرة على مدينة المخا الساحلية. هؤلاء بحسب المنظمات الأممية الدولية ذهبوا إلى نزحوا إلى مكان غير معلوم، نزحوا قصرا باتجاه العاصمة المؤقتة عدن، والغريب أنه حتى هذه اللحظة لا توجد بيانات رسمية تحصي عدد هؤلاء الذين فروا فرار جماعي من مدينة حيس تحديدا عفوا حيث الخوخة والمخا عقب دخول الحوثيين لهذه المناطق. المنظمة الدولية للهجرة كانت قد تحدثت عن نزوح أكثر من 46 ألف شخص من مناطق الساحل الغربي والريف الغربي لمدينة تعز حتى 8 سبتمبر الجاري، بمعنى أن الأرقام التي نزحت أو الناس الذين نزحوا بعد هذا التاريخ هم لم يدونوا حقيقة وفقا لكشوفات المنظمات الدولية. بالتالي نتحدث عن أزمة مزدوجة ومركبة في ظل غياب التدخلات الإنسانية وكذلك غياب أيضا التدخلات للسلطات المحلية التي تعاني بطبيعة الحال من شحة الموارد. تحدثت للكثير من المصادر المحلية في العديد من المخيمات، أكدوا بأن الكثير من النازحين لا يزالوا يباتون في العراء، لم تصلهم أي مساعدات، بعضهم اضطر لأن يبيت تحت الأشجار وسط غياب كبير للمستلزمات الصحية وكذلك نقص مياه الشرب وأيضا افتقارهم للغذاء. ونحن نعلم إلى ونشير في هذه المداخلة إلى أن الكثير من النازحين هم أيضا يعتمدون على سلال غذائية متقطعة من التي تعطيهم إياها المنظمات الدولية بين حين وآخر. بالتالي هذا الغياب للتدخلات الإنسانية والذي يقابله موجة نزوح في اللحظة وغياب رقم رسمي.
0: شكرا لك مها، ونتوجه إلى صنعاء مع مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي وآخر التطورات معك نبيل، تفضل.
2: نعم رنيم، آخر العمليات العسكرية التي أعلنت عنها القوات المسلحة هنا بصنعاء هي استهدافها لتحشيدات عسكرية تابعة لقوات الحكومة أو قوات حكومة عدن. هذا الاستهداف بحسب القوات المسلحة بصنعاء كان في محافظة الجوف وأدى إلى إحراق العديد من الآليات العسكرية بحسب القوات المسلحة هنا بصنعاء. الناطق العسكري للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أكد أيضا بأنهم قد سيطروا على 5400 كيلومتر مربع في الساحل الغربي وعلى 6 مديريات تابعة لمحافظة الحديدة ومنها تابع لمحافظة تعز بما فيها مدينة المخا على ساحل البحر الأحمر، وصولا كذلك إلى مضيق باب المندب. وكان هناك ثمة إعلان من هنا من صنعاء بأن غارتين قد شنتا أمس على مطار المخا الذي سيطرت عليه القوات التابعة لسلطات صنعاء. وأكد أيضا الناطق العسكري للقوات المسلحة بأن عملية الاستهدافات واستهداف التحشيدات التابعة لقوات الحكومة في عدن سوف تتواصل طالما استمر التصعيد من طرف حكومة عدن، وسوف أيضا تواصل عمليات استهدافها للعمق السعودي حتى يتم رفع الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاما. في ذات السياق أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع بأنه قد تم قتل وأسر وجرح المئات في 7 فرق عسكرية لأكثر من حوالي 38 لواء كانت في الساحل الغربي، وأكد أيضا سيطرتهم على كافة الساحل الغربي في عملية أطلق عليها والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والتي أكد فيها الناطق العسكري يحيى سريع بأنها قد تمت بنجاح خلال 7 أيام بداية من 3 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر. في جانب السياق ذاته وباتجاه السلطات الصحية، تقول السلطات الصحية في صنعاء أعلنت سقوط نحو 82 شخصا مدنيا جراء استهداف الطائرات السعودية لمحافظات مختلفة، بينها كذلك استهداف إصلاحية السجن المركزي بمحافظة الجوف والذي أدى إلى سقوط نحو 35 شخصا في هذا السجن. نعم
0: نبيل، بالنسبة لصنعاء أين تتركز المناطق الأكثر حساسية نسبة للمعارك الدائرة؟
2: القوات المسلحة بصنعاء تؤكد بأنها تواصل عملية الاستهداف باتجاه محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وكانت قد أعلنت بأنها قد استهدفت آليات عسكرية باتجاه هذه المحافظة الواقعة على بعد نحو 200 كيلو شمال شرقي العاصمة صنعاء. هذا بالإضافة إلى أنها قد أعلنت عملية استكمال سيطرتها على كافة الساحل الغربي وسيطرتها على 38 لواء، كما أعلنت أيضا بأن على لسان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع بأن حركة السفن وشركات الشحن ستكون آمنة في البحر الأحمر وكذلك باتجاه مضيق باب المندب باستثناء السفن السعودية التي كان قد تم الحظر عليها سابقا. بقية العملية العسكرية تقول صنعاء بأنها ستواصل استهداف التحشيدات أينما تم استهدافها، بمعنى أنها فيما أن التصعيد من الجانب الآخر فإنها سترد بالمثل سواء باتجاه التحشيدات التابعة لحكومة عدن أو باتجاه المملكة العربية السعودية.
0: شكرا لك مراسل الجزيرة من صنعاء نبيل اليوسفي. أبرز التطورات الميدانية في اليمن مع محمود الزيبق على الخريطة التفاعلية، إليك محمود.
3: شكرا رنيم ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن ما تزال الأحداث في اليمن تتفاعل بشكل يومي، معارك مستمرة بعد إعلانات عن مناطق سيطرة جديدة ونفوذ جديد في خاصة في الساحل الغربي. تعالوا نطلع أكثر على الخريطة. إذن هذه المناطق الصفراء التي تشاهدونها كانت هي مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين قبل بدء هذه التوترات الأخيرة. الآن ما الذي جرى خلال الأيام الأخيرة؟ نحن نتحدث عن هذه المنطقة من الساحل الغربي التي بدأت فيها جماعة أنصار الله الحوثي هجوما من منطقة الحديدة. الآن ما يجري أو ما جرى وفقا لإعلانات بعضها للجماعة بعضها نقلتها وكالات أنباء عن مسؤولين يمنيين، حتى تمت السيطرة على حيس ثم على ميناء المخا هنا في هذه المنطقة، وطبعا يتبع لها بعض المديريات لا سيما الخوخة هنا في الحديدة ومناطق أخرى في هذا المكان، وصولا إلى السيطرة على ذوباب وجزيرة ميون وهذه الجزر أيضا هنا في البحر الأحمر. وبالتالي نتحدث عن معظم هذه المناطق كما تشاهدون. وطبعا كانت وكالة الفرنسية قد نقلت عن مسؤول حكومي يمني أن قوات أو جماعة أنصار الله الحوثيين سيطرت على جزيرة ميون واستكملت السيطرة على مضيق باب المندب والجزر الموجودة فيه. ماذا يعني هذا؟ نقترب أكثر من باب المندب حتى نتصور هذا المشهد. طبعا نحن كما تلاحظون هذا هو المضيق، الجزيرة هنا في هذه المنطقة وهي تفصل هذا المضيق بنحو 20 كيلومتر تقريبا ممر الملاحة الدولي الذي تمر عبره السفن من هنا. وأيضا كانت هذه الجزيرة مركزا استراتيجيا لضبط حركة التهريب لا سيما تهريب الأسلحة التي قد تصل إلى جماعة أنصار الله الحوثي من المياه الدولية من هنا من هذه المناطق إلى السواحل التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثي لا سيما في الحديدة. الآن نتحدث عن مناطق أوسع على الساحل الغربي ونتحدث عن منطقة مفتوحة مع المياه الدولية، وبالتالي نحن نتحدث عن جزيرة وعن مضيق شديد الحساسية للملاحة الدولية لكل هذه التفاصيل. طبعا حتى الآن نحن ننقل جميع هذه الأنباء عن الوكالة التي نقلتها عن مسؤول حكومي يمني، ليس هناك تصريح رسمي يمكن أن نعتمد عليه كتصريح حكومي يمني. هناك أيضا موضوع الصندوق الذي كانت القوات اليمنية قد أشارت إلى وجوده، أن هذا الصندوق سيتم يسمى صندوق القتل. واحدة من النقاط المهمة ربما التي يجب أن نشير إليها هو آخر الأحداث هنا في السعودية. طبعا نتحدث عن خط أنابيب شرق غرب الذي يصل شرق المملكة العربية السعودية من بقيق إلى ينبع. هذا الخط والذي يصدر أو الذي يمر عبره نحو 5 ملايين برميل من النفط يوميا تم استهدافه من العراق في منطقتي الدوادمي وعفيف في هذه المنطقة. وطبعا ظهرت هذه الصورة عبر الأقمار الصناعية تظهر بقعة كبيرة من الدخان نشرتها الوكالة الأوروبية في هذه المنطقة في الحجاز قريبا من المدينة المنورة. من هذه النقطة سنعود إلى رنيم لمتابعة تحليل الملف.
0: شكرا لك محمود. وللمزيد حول الملف اليمني انضم إلينا في الاستوديو أحمد الشلفي المحرر، محرر شؤون اليمنية في قناة الجزيرة. بداية، هذه التغيرات في السيطرة العسكرية والميدانية ماذا تعني بالنسبة لليمن؟
4: أولا نحن في اليوم العاشر لبدء الاشتباكات البرية التي بدأت في الساحل الغربي وساحل تعز، ونحن أيضا في اليوم 34 منذ بدأت المواجهات بين الحوثي وقوات الحكومة اليمنية عندما قام الحوثي باستهداف القوات اليمنية في 6 أغسطس. خلال 34 يوم التي تحوي أو تتضمن مهاجمة القوات الحكومية عبر الطيران المسير والصواريخ الباليستية في مأرب، والثالث من سبتمبر عندما قام الحوثي بفتح مواجهات الاشتباكات البرية، حصلت مجموعة أمور، ثلاثة أطوار. الطور الأول كان فتحه الحوثي وكانت القوات الحكومية مجرد يعني تصد هذه الهجمات. في 6 أغسطس عندما هاجمت القوات الحوثية قوات الطوارئ الأولى في مأرب، هذا كان طور. تعاملت معه القوات الحكومية بإخراج الطيران المسير الذي كشفت عنه، ثم قامت بمهاجمة الحوثيين في أكثر من مكان، وفعلا استطاعت أن تقدم يعني مهمة جيدة في هذه العملية. الطور الآخر كان، وهو الذي فتحه الحوثي أيضا، نحن نتحدث الآن عن مبادئة حوثية ومبادرة حوثية وفقط رد حكومي، وهو المباغتة الحوثية في 3 سبتمبر للقوات الحكومية بنسق قتالي كبير وبمعدات عسكرية كبيرة يعني مجموعة من محاور القتال اشتعلت ضد القوات الحكومية سواء جنوبية الحديدة أو غربي تعز، ويعني فعلا قام الحوثيون بالسيطرة على بعض المواقع. القوات الحكومية أدخلت يعني الطيران الحربي، أدخلت إمدادات وتعزيزات عسكرية إلى هذه المواقع، ولكن حدث مفاجأة وهو انسحاب القوات، قوات المقاومة الوطنية وهي فصيل يتبع القوات الحكومية في مناطق كثيرة، انسحبت في الوازعية وهي غربي تعز وهي تعتبر حامية للساحل الغربي وللمخا، وانسحبت جنوبية الحديدة في أحيس والخوخة، وانسحبت أيضا في المخا، ثم وصلت إلى باب المندب. الطور الثالث وهو توسيع المعركة، بمعنى أن المعركة الآن بعد دخول الحوثيين باب المندب لم تعد معركة يمنية، أصبحت معركة عالمية، خاصة يعني ونحن نعرف أهمية باب المندب كممر ومضيق بحري يربط البحر الأحمر بمحيط الهندي بخليج عدن أيضا، ويفصل بوابات بين اليمن وجيبوتي وأرتريا وهكذا.
0: ما هو المتوقع للفترة المقبلة بعد كل هذه التغيرات الميدانية؟
4: أولا طبعا الحكومة واقعة تحت صدمة الانسحابات المتتالية لقواتها، وبالتالي هي الآن تجهز لعمليات قتالية سمتها صندوق القتل، هذا أولا. الأمر الآخر طبعا الأمر لن يتعلق فقط الآن باليمن، الآن سيكون هناك دور إقليمي وسيكون هناك دور أمريكي، وبدأ فعلا، فبالأمس تحدث مصدر للجزيرة بأن قائد القوات المركزية الأمريكية موجود في السعودية. الأمر الثالث طبعا الحكومة اليمنية بالتأكيد ستدرس ما الذي ستفعله، خاصة وأن مصادرنا تقول بأن القوات الحكومية لديها يعني خطة لعملية حربية خلال الفترة القادمة، ولكن لم تكن ترغب بأن يكون هذا التوقيت لأسباب كثيرة. القوات عليها أن تتحد، عليها أن تدخل أسلحة إلى هذه المنطقة، عليها أن تجد غطاء سياسي من المجتمع الدولي، وبالتالي كل هذه الأمور ينبغي أن تكون متوفرة للحكومة اليمنية وأيضا لقائدة التحالف المملكة العربية السعودية حتى يكون هناك حرب مفتوحة ومواجهة شاملة.
0: شكرا لك. وإلى السعودية، حيث دانت الخارجية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدة أن استهدافه تم بعدة مسيرات قادمة من العراق وأن إصابات بشرية نتجت عن ذلك. وفي العراق دانت الحكومة الهجمات وقالت أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان في هذه الأثناء. كذلك قالت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الجهات الأمنية باشرت عمليات ترتيب إداري وأمني بمنافذ حدودية، وهذا يستوجب إغلاقها. وللمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي. إذن سامر، ما هي آخر التطورات وما هي آخر المواقف وكيف ستتعامل الحكومة العراقية مع هذا الحدث الأمني؟
5: نعم، رفضت الحكومة العراقية الهجوم الذي استهدف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والذي انطلق من العراق، وأكدت على احترام سيادة الدول وأن لا يكون العراق منصة لضرب دول الجوار أو أرضا تستخدم لمهاجمة دول الجوار تحديدا المملكة العربية السعودية. العراق فتح تحقيقا في هذا الهجوم، وربما هذا التحقيق هو الأكثر جدية حتى الساعة في الهجمات التي استهدفت دول الجوار في وقت سابق. رئيس الوزراء وجه، رئيس الوزراء هو ذاته القائد العام للقوات المسلحة، وجه بإعفاء قائد عمليات محافظة ميسان وبعض القادة الأمنيين وهم أعلى سلطة عسكرية في هذه المحافظة. إضافة إلى هذه التحقيقات نشرت مجموعة من القوات في هذه المحافظة لمنع تكرار الهجمات من تلك المنطقة. ومع كل هذا هناك إجراءات أكثر من هذه ذهبت إليها الحكومة العراقية، وهي إغلاق بعض المعابر الحدودية بين العراق وإيران، تحديدا منفذ الشلامشة في محافظة البصرة وكذلك منفذ الشيب في محافظة ميسان. وتأتي هذه ضمن التحقيقات التي تقوم بها الحكومة العراقية والتي تتحدث عن خروقات ربما حدثت في هذه المعابر.

0: العراقية على أنها تحاول مسك الأرض ومنع أي هجمات اتجاه دول الجوار إن كان على مستوى المملكة العربية السعودية. نتذكر أن هجمات مماثلة شهدتها المملكة العربية السعودية، وقالت في بياناتها في بيانات وزارة الدفاع السعودية أن هذه الهجمات انطلقت من العراق. العراق طالب بأن يكون هناك لجنة مشتركة بين البلدين لمعرفة حيثيات هذا الهجوم، لكن الهجوم الذي حدث يوم أمس كان انطلاقه من الأراضي العراقية بحسب البيانات الحكومية الرسمية إن كان من المملكة العربية السعودية أو حتى من العراق. إضافة إلى كل ذلك، حتى الساعة لم تعلن أي من الفصائل المسلحة إن كان على مستوى الفصائل المنفردة أو حتى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن هذا الهجوم، ونبقى ننتظر التحقيقات التي تقوم بها الحكومة العراقية لمعرفة من المسؤول عن هذا الهجوم.
1: شكرا لك سامر. ومن بغداد نتحول إلى الرياض مع مراسل الجزيرة بدر ربيعان. إذن كان موقف السعودية واضحا نسبة لترك معالجة هذا الأمر للحكومة العراقية، ولكن ماذا ستفعل السعودية في الفترة المقبلة لحماية مصالحها الاقتصادية؟
2: نعم رنيم، بالتأكيد الكرة الآن في ملعب الحكومة العراقية، ووضعت السعودية بغداد أمام مسؤولياتها المباشرة فيما يتعلق بالتعامل مع مصادر هذه التهديدات، خاصة أن هناك تفاهمات سابقة مع الجانب العراقي بهذا الخصوص. نتحدث عن بيان الخارجية السعودية، يعني بالتأكيد اختارت وفق البيان التعامل مع التطور بقدر من ضبط النفس، وفي الوقت نفسه كانت واضحة في تحديد مصدر الهجوم عندما أكدت أن مصدر هذه الطائرات التي استهدفت خط الأنابيب جاءت من الأراضي العراقية. نتحدث عن موقف حكومي سعودي يحاول أن يخفض من حالة التصعيد، ملفات ساخنة من جانب اليمني، إضافة إلى دخول الأراضي العراقية ومصادر تهديد جديدة في هذه المرحلة. باختيار عدم الرد في هذه المرحلة كان استجابة لطلب رئيس الوزراء العراقي، وهي ليست مسألة جديدة حقيقة. نتحدث عن قبل شهرين كان هناك يعني بيان سعودي بخصوص تفاهمات مع الجانب العراقي، كان هناك ضربات سعودية لعدد من المواقع داخل الأراضي العراقية، وكان هناك تفاهمات بمنع أن تكون الأراضي العراقية منطلق لهجمات ضد المملكة. إذا ما تحدثنا عن الجانب الميداني فيما يتعلق بالوضع حاليا، وزارة الطاقة كانت قد أكدت إيقاف خط الأنابيب بصورة احترازية، سجلت إصابات يجري التعامل معها طبيا، وما زالت الفرق المختصة تواصل تأمين الموقع وعملية الفحص حتى اللحظة. نتحدث عن موقع هام جدا، خط غرب شرق غرب ليس منشأة عادية، نتحدث عن مسار رئيسي لنقل النفط في المملكة. الجانب الدبلوماسي أيضا فعال في هذه 24 ساعة الماضية، كان هناك إدانة من عدة دول، إضافة لمجلس التعاون الخليجي الذي وصف أمينه العام الهجوم بالتصعيد الخطير والتهديد المباشر لأمن السعودية ومنشآتها الحيوية. طالب الحكومة العراقية بإجراءات حازمة تمنع تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. حتى الآن الرياض رغم تعدد مصادر التهديد، نتحدث عن تهديد من الجنوب وأيضا تدخل العراق، لا زالت يعني تترك الباب مفتوح أمام المسار الدبلوماسي. وفي ذات الوقت لا يعني هذه التهدئة أنها تتجاوز الهجوم الذي حصل، لكنها تتحدث عن يعني إجراءات حقيقية في حال لم يتم منع هذه المصادر والتعامل معها من قبل الجانب الحكومة العراقية. بالتأكيد ملفات مترابطة مشتعلة، ملف اليمن، ملف البحر الأحمر، أمن الملاحة الدولية، كل هذه الملفات الآن بدأت تختلط بشكل مترابط وتتعامل مع السعودية بمحاولة من خفض التصعيد لتجاوز هذه المرحلة.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة بدر ربيعان، كنت معنا من الرياض. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان أن إيران لا تسعى إلى الحرب ومواصلتها وأنها تعطي الأولوية للسلام، في حين قال نظيره الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وللمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ معك أحمد ومع آخر المواقف من العاصمة الأمريكية، تفضل.
2: آخر المواقف هو استمرار قلق الأمريكيين رنيم من ارتفاع

0: أي أسعار الوقود لا سيما الديزل الذي تجاوز عتبة الـ6 دولارات كمتوسط سعر جالون الديزل هنا في الولايات المتحدة لأول مرة في التاريخ وفق رابطة السيارات الأمريكية. الخشية الآن باتت أن تنعكس هذه الأسعار الجديدة على أسعار السلع الاستهلاكية والسلسلة الغذائية، وكذلك أن يتسبب في رفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة. بكل الأحوال الإدارة الأمريكية ما تزال تؤكد بأن الحرب ستنتهي قريبا، هكذا تحدث ترامب مرة أخرى لقناة فوكس نيوز قبل أن يغادر إلى دبلن، وقال إن هذه الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية مباشرة، وبعدها يقول ستنخفض أسعار النفط. أيضا تتابع الولايات المتحدة وفق ما تنقل تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية باهتمام كبير ما يجري في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط تحديدا في باب المندب، وكذلك ما يجري في مضيق هرمز. الإدارة ما تزال تؤكد بأن الولايات المتحدة هي التي تتحكم في حركة الملاحة في المضيق. هكذا أيضا كان قد قال وزير الحرب بيت هاكسس في مناسبة ذكرى مرور 25 عاما على هجمات 11 سبتمبر، في هذه المناسبة التي أقيمت في البنتاغون تحدث كذلك الرئيس ترامب، والذي قال إن الهدف من هذه الحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. الأمر ذاته أكده وزير الحرب بيت هاكسس في هذه المناسبة، وبالتالي تستمر الإدارة الأمريكية في تقديم دفعاتها للأمريكيين بأن الهدف والمبرر وكذلك الدوافع لهذه الحرب هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وترامب يقول إنه في حال فاز الجمهوريون في الانتخابات فإنه سيستطيع مواصلة هذه السياسات المتعلقة بالمواقف من إيران، وكذلك السياسات الداخلية هنا المتصلة بالهجرة وغيرها، ووعد الأمريكيين بالحصول على $5,000 في حال فاز الحزب الجمهوري، بينما يستمر الديمقراطيون في انتقاد هذه السياسة وهذا التعهد من قبل ترامب، ويطالبونه برفع كلفة المعيشة عن الأمريكيين التي تسببت فيها الحرب ضد إيران. راني،
1: شكرا لك أحمد، ونتحول إلى العاصمة الإيرانية طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومنك نطلع على آخر المواقف لا سيما تلك التي أطلقها الرئيس الإيراني. تفضلي رانيا.
2: نعم رنيم، يعني في إطار مواصلة إيران توجيه الرسائل للولايات المتحدة والعالم، وأيضا في سياق حشد التأييد الدولي لمواقف إيران في مواجهة الحرب الأمريكية على مختلف مستوياتها، يعني يطلق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش قمة بريكس وخلال لقاءاته مع العديد من مسؤولي الدول هناك يطلق التصريحات المتعلقة بموقف بلاده من الحرب المشتعلة حاليا في المنطقة مع الولايات المتحدة. وفي هذا السياق أكد على أن بلاده لا تسعى لمواصلة الحرب بل تعطي الأولوية للسلام رغم ما تتعرض له من هجمات، هكذا يقول بزشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الماليزي، ويقول أن الولايات المتحدة وإسرائيل وأيضا أوروبا لا تسعى لي يعني أن تستقر المنطقة، وهي السبب وراء الحروب المشتعلة في المنطقة، وهي من تحاول أن تحول إيران إلى عدو لدول الجوار الإيراني، وذلك رغم أن لدى إيران علاقات طيبة ومتمسكة بمبدأ حسن الجوار مع هذه الدول. هكذا يتحدث بزشكيان الذي يؤكد على أن المنطقة ليست بحاجة إلى شرطي، وأن تأمين أمن واستقرار ووحدة دول هذه المنطقة يتم عبر الدول نفسها دون أي تدخل خارجي. وقال أن الولايات المتحدة كانت تعتقد أنها من خلال هجماتها ستستسلم إيران، ولكن إيران أكد بشكل قاطع بزشكيان أن إيران لن تستسلم أمام الولايات المتحدة وإسرائيل وستدافع عن حقوق شعبها، وأشار إلى أن الولايات المتحدة حاولت من خلال يعني تسليحها بعض البعض خلال حرب 40 يوما الأخيرة في داخل إيران إلى إشعال الاضطرابات. وأكد أيضا بوزيشكيان خلال لقاء آخر مع رئيس الوزراء الأتيوبي على أن إيران والشعب الإيراني عمل على مواجهة المخططات الأمريكية لإفالة دماء الإيرانيين من خلال الاضطرابات، وأن هذه المحاولات لإثارة الخلافات في الداخل وحدت الشعب الإيراني. هذا كذا تتحدث طهران وتؤكد على أنها تسعى إلى أن تستقر المنطقة، ولكن الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة هي السبب في عدم استقرار المنطقة. وفي إطار أيضا تأكيد طهران على مبدأ حسن الجوار والتعامل مع الدول المجاورة لها، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقاي أن إيران ستعقد اجتماعا مع الدول الخليجية والعراق في مسقط يوم الاثنين القادم.
1: شكرا لك رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. وللمزيد حول ملف التوتر الأمريكي الإيراني ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك معنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أبدأ معك السفير جوي هود، بين اليمن وما يحصل بين العراق والسعودية ومضيق هرمز وكل هذه التوترات، الأزمة أخذة في التوسع، إذن ما هو أفق هذه الأزمة؟
3: خلال أسابيع متعددة كنا نتوقع تزايد التوتر في هذه المرحلة بالنظر للانتخابات الأمريكية والإسرائيلية القادمة. هناك سعي أيضا للدفع بأسعار النفط ومصادر الطاقة بشكل عام هو الأعلى، وهذا طبعا يشكل عبء على رئيس دونالد ترامب. هذا كله متوقع، لكن الشيء الذي لم يتم توقعه أن هذه الهجمات التي بدأت تنطلق من اليمن من قبل الحوثيين، وهذه الهجمات المفاجئة من جانب الحوثيين التي تحاول وتسعى للسيطرة على المناطق الغربية من اليمن وتستهدف أيضا أنابيب النفط في السعودية. نرى بأن الإيرانيين الآن يتحدثون بالنيابة عن دول الخليج بأنهم سيعقدون لقاءات وسيتحدثون حول قضايا ذات اهتمام مشترك. بالنسبة للمرحلة الراهنة أعتقد أنهم يدرسون الوضع وهم يفكرون بخصوص الخطوات القادمة، ورأينا حلول قائد القيادة المركزية بالعربية السعودية، وهناك بالتأكيد مباحثات جارية حول الإجراء التي سيتم اتخاذها في القريب العاجل.
1: دكتور عباس، هل توافق الرأي مع سفير جوي هود على أن إيران تسعى إلى رفع حرارة هذا التوتر في الفترة الفاصلة ما قبل الانتخابات الأمريكية؟
3: أعتقد أن ما يحدث هو أن الطرفان يحاولون الابتعاد بالتأكيد عن حرب واسعة النطاق، لكن النزاع الآن يركز على الفاعلية واستهداف مناطق حساسة من قبل الطرفين. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية غير جاهزة للتفاوض، بينما إيران تقول بأن هذا الوضع وضع لا سلم ولا حرب غير مناسب لإيران. إيران تحاول أن تمضي باتجاه بعض الإجراءات الردعية من أجل كسر الوضع الراهن ورفع الحصار. الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق السابق أيضا، وكما توقع الكثيرون نرى بأن هناك نزاع متعدد المستويات. نرى التطورات الأخيرة في اليمن، وأيضا نرى الحوثيين الذين يحاولون إحكام قبضتهم على باب المندب. وأعتقد أن اليمنيون تمكنوا أيضا من كسر الحصار الذي كان مفروضا عليهم، والميليشيات العراقية أيضا استهدفت أنابيب النفط في السعودية، وهذا تطور مهم جدا. كان هذا الطريق وهذه الشبكة من الأنابيب تشكل بديلا عن مضيق هرمز. هذا يفيد بأن الوضع الراهن غير مفيد بالنسبة لإيران، وقد بالتأكيد قد يتطور إلى تصعيد إما أفقيا أو عموديا. قد نرى دخول مزيد من الدول على الخط، ونحن ندرك بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يروقها أن ترى إيران تحاول أن تجمع كلمة دول المنطقة، وذلك من أجل وضع خطة لتأمين حركة المنحة. وأعتقد أن هذا مؤشر على أن دول المنطقة تريد أن تلتقي مع بعض البعض لتتحدث بخصوص الأمن والاستقرار في المنطقة، ووضع ميكانيزمات لحماية المنطقة. وأعتقد أن هذه مؤشرات مهمة.
1: انطلاقا من هذه النقطة، هل فعلا تعتقد أن إيران قادرة على الذهاب نحو نوع من ترتيب أمني إداري مع دول الجوار من جهة، ومن جهة أخرى هل تتوقع تبدلا في سياسة الإدارة الأمريكية مع إيران مع اقتراب الانتخابات والضغط الانتخابي؟
3: لا، لا أعتقد أن إيران قادرة على الوصول لتفاهمات أمنية بالنسبة للمنطقة. بالنسبة لمضيق هرمز، فإيران كانت تحاول أن تفرض وجهة نظرها منذ 50 سنة، وإيران تحت هذا النظام وفي ظل هذا النظام ليس لديها منظور إرساء علاقات تعاون مع الجيران. وأعتقد أن التطورات الأخيرة تظهر كيف تدخلت إيران في مجموعة من الدول. نتحدث عن اليمن والعراق ولبنان، وإيران أيضا قصفت معظم دول الجيران، وهذا بتبرير بأن هذه الدول لها علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك لا أعتقد أن إيران بإمكانها أن تبني علاقات قوية مع دول الجوار.
1: وبالنسبة لتغير سياسة الإدارة الأمريكية سريعا جدا مع إيران مع اقتراب الانتخابات،
3: بالأمس كانت ذكريات أو الذكرى 25 لأحداث 11 سبتمبر، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كلها كانت مركزة على هذه الذكرى الأيمة. ولا أعتقد أن واشنطن سترد على إيران فيما قامت به في الأونة الأخيرة. لذلك لا أعتقد أن إيران ستستسلم في القريب العاجل، ولا أعتقد أن إيران أيضا ستتمكن من السيطرة على باب المندب. بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية ستعود بقوة والحرب ستستمر، ولكن ربما بطرق مختلفة.
1: شكرا لك السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وشكرا لك دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. وإلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من الفلسطينيين في غارة من مسيرة إسرائيلية على مواصي خان يونس، وكان مصدر في مستشفى ناصر قد أفاد باستشهاد امرأة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال جنوبي مدينة خان يونس. وتنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. إذن هل لا نقلت لنا مشهد هذا اليوم نور؟ تفضلي.
4: نعم رنيم، كانت هناك غارة إسرائيلية على منطقة المواصي في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، وكانت طواقم الدفاع المدني قد نقلت 4 من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي بعد الاستهداف الحاصل قرب شارع 5 على وجه التحديد، علما بأن هذه المنطقة منطقة مواصي خان يونس تتعرض منذ أيام إلى هجمات إسرائيلية مكثفة، وينتج عن ذلك عدد من الإصابات والشهداء. وهذه المنطقة المنطقة التي تضم عشرات الآلاف من النازحين من كافة مناطق القطاع، وصنفها الجيش الإسرائيلي على أنها منطقة آمنة، ولكنه لا ينفك عن القيام بهجمات إسرائيلية سواء غارات من مسيرات إسرائيلية أو حتى من إطلاق نار مستمر من الآليات العسكرية التي تتواجد في مناطق الخط الأصفر. وكان هناك صباح اليوم قد استشهدت امرأة حامل كانت قد تأثرت بإصابة سابقة من رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي يطلق باتجاه خيام النازحين وبشكل عشوائي عليهم، مما يوقع عدد من الإصابات والشهداء في صفوف النازحين. وكانت أيضا في المناطق الشرقية لقطاع غزة عامة هناك عمليات قصف مدفعي كثيف ومستمر من قبل الآليات العسكرية سواء في المناطق الشرقية للمناطق الشمالية أو حتى مناطق شرقية لمدينة غزة أو للمناطق الوسطى، تحديدا شرق مخيم المغازي وشرق مدينة دير البلح والمناطق الشرقية لمدينة خان يونس. هذه المناطق هي مساحات واسعة وشاسعة، أكثر من 70% من مساحة القطاع مسيطر عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هو يتقدم باتجاه مناطق سكن المواطنين، حتى أنه ابتلع مناطق كاملة، مدن، أحياء، بلاد أو بلدات عدة من مناطق قطاع غزة، وهو يقترب من المواطنين حتى أصبح يحاذيهم ويمنع عليهم الاقتراب من الخط الأصفر الذي هو بالأصل خط غير واضح وغير معلوم بالنسبة لكثير من الفلسطينيين، فقط يقوم بإطلاق النار والتعامل بكثافة نارية كبيرة مع من يقتربون باتجاه هذا الخط، خصوصا فئة الأطفال الذين يجمعون الأخشاب أو الحطب أو حتى أو أنهم يظلون الطريق باتجاه هذا الخط. وحصل مع عدد كبير من العائلات الذين فقدوا فيها الأطفال ملامح الطريق، وقد تقدموا باتجاه المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي وأطلق عليهم النار، وفقدت العائلات أبنائها، وحتى هذه اللحظة لم تعثر على جثامينهم وليس لديها أي معلومات عن مكان تواجد أطفالها. هذه التطورات الميدانية لها وقع إنساني متصاعد ويتفاقم يوما بعد يوم ويولد أزمات إنسانية مأساوية على واقع النازحين هنا في قطاع غزة.
1: شكرا لك نور خالد. أبقى في غزة، فمع تكدس السكان في مساحات ضيقة في القطاع تضطر العائلات للعيش وفق خيارات محدودة للغاية، فآلاف الأسر تعيش اليوم بين خيام مكشوفة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة ومبان مدمرة وآيلة للسقوط، وفي ظروف سكن لا تحفظ الخصوصية ولا الكرامة.
5: داخل هذه الخيمة تكابد عائلة العبيد قسوة النزوح وتحاول التكيف بالحد الأدنى مع ظروف المعيشة الصعبة، فالخيمة التي كانت في البداية حلا مؤقتا تحولت إلى عنوان إقامة دائمة في مساحة صغيرة يتقاسمها أفراد الأسرة للنوم والطعام. في هذه الخيمة لا أبواب تغلق ولا نوافذ تفتح ولا جدران توفر قدرا من الخصوصية ولا أدنى شروط حماية أمام تقلبات الطقس وتبدل الفصول.
6: هذه الخيمة لها عنا من أول النزوح، من أول ما نزحنا جينا من الجنوب أجينا هان فيها، لها لقيت عنا 3 سنين، يعني الله يعزك عرس بتقع علينا، فران بمكلاتها خربانة، لا هي وقي شتاء ولا هي وقي صيف، وعلى الفاض وهي جاي علينا الشتاء ومش عارفين كيف نمشي حالنا فيها.
5: من الخيمة إلى هذا البيت المدمر لا فرق في المعاناة، فهذه العائلة اختارت البقاء في هذا المنزل رغم ما حل به من أضرار ودمار. جدران متصدعة وأجزاء مهدمة تجعل كل يوم داخل المنزل محفوفا بالخوف من انهياره، بينما تعجز العائلة عن ترميمه أو إيجاد بديل له فتضطر للعيش بين أنقاضه.
7: مش خايفين، خايفين وميتين خوف. احنا وانا نايم في الليل بس ما سقفوا يعني بقى شوي بنفس الحيار علينا، طب وين بدنا نروح احنا، وين بدي اروح؟ يعني انا ببقى نايم وانا خايف، ببقى يعني نام بفتح عيني، نام بفتح عيني، خايف على الاولاد.
5: ومع تكدس الخيام في نحو 30% فقط من مساحة القطاع يصبح النزوح فعلا مكررا بسبب الخروق الإسرائيلية والظروف الأمنية، ما يفرض على العائلات الانتقال من مكان إلى آخر، خصوصا مع صعوبة تأمين متطلبات الحياة اليومية.
8: نزحنا على الشيخ ضوان، خشوا الشيخ ضواري مدرسة رجاء نزحنا عني، وزي ما انت شايف كبس بالخيام، والله جار ما هو قدم مش قادرين انا وياه، انا بطع من خيمتي بلاقي جار كبير صرت اخجل، وزي ما انت شايف انا سفرت عايشين هاي رصيف وعنار.
5: ورغم تعدد اماكن النزوح تظل المعاناة واحدة، اذ يواجه اهل غزة واقعا لا يوفر لهم الحد الادنى من مقومات الحياة في أماكن الإيواء المتعددة. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة ضمن سلسلة تقارير تبحث تداعيات أزمة مضيق هرمز على قطاع الطاقة العالمية، ونسلط الضوء اليوم على نفط أمريكا الجنوبية في تغيير معادلة العرض والطلب، والتفاصيل مع عمار طيبة.
9: شكرا رنيم، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة، حيث تشهد خريطة إمدادات النفط العالمية تحولا لافتا هذا العام. فبينما تتواصل الاضطرابات في مضيقي هرمز وباب المندب، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، تسجل أمريكا اللاتينية ارتفاعا ملحوظا في صادراتها النفطية. القارة التي لطالما وقفت في الظل بعيدا عن أضواء أسواق النفط الكبرى، وجدت نفسها فجأة في قلب المعادلة العالمية للطاقة. فمع كل برميل يتعثر طريقه عبر هرمز، كانت هناك سفن تحمل في موانئ من البرازيل وفنزويلا وغيرها من دول أمريكا اللاتينية، متجهة نحو آسيا وسط طلب قوي من الاقتصادات الآسيوية الكبرى، لا سيما الصين والهند. تفاصيل أوفى في هذا التقرير لعبد الله سكر.
10: هذه أمريكا اللاتينية على الطرف الآخر من العالم، تفصلها عن مضيق هرمز آلاف الكيلومترات ورحلات بحرية طويلة. فكيف تحولت أزمة مضيق هرمز إلى فرصة أمام نفط القارة اللاتينية؟ بين يناير ومايو من عام 2026 ارتفعت صادرات النفط الخام من أمريكا الجنوبية بنحو 155 مليون برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تقارب 25%، وهي أكبر زيادة بين المناطق المصدرة للنفط في العالم خلال تلك الفترة، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات عبر هرمز المشترين إلى البحث عن إمدادات بديلة حتى لو جاءت من مسافات أبعد وارتفعت تكلفتها. إلا أن القارة ليست جديدة على صناعة النفط، فالبرازيل والمكسيك وفنزويلا وكولومبيا والإكوادور لاعبون تقليديون تفاوتت أحجام إنتاجهم ومصائر حقولهم. فبينما تعاني المكسيك وكولومبيا والإكوادور من تقادم كثير من حقولها وضغوط على نمو الإنتاج، كانت البرازيل تسير في الاتجاه المعاكس بفضل حقولها البحرية، ولا سيما حقول ما قبل الملح، فقد قفز إنتاجها إلى نحو 4.5 مليون برميل يوميا في يوليو، بزيادة تقارب 14% عن مستواه في يناير، لتتحول البرازيل من منتج تقليدي إلى أحد أبرز محركات نمو الإمدادات النفطية خارج أوبيك. أما فنزويلا العملاق النفطي القديم، فعاد الإنتاج للارتفاع خلال هذا العام ليصل إلى نحو 1,200,000 برميل يوميا، بزيادة تصل لنحو 46% عند معدلاتها في يناير. لكن الحكاية لا تتوقف عند المنتجين التقليديين، فخريطة النفط في القارة نفسها بدأت تتغير. غويانا التي لم تكن تنتج برميلا واحدا قبل سنوات تضخ اليوم أكثر من 900,000 برميل يوميا، مستفيدة من اكتشافات ضخمة قبالة سواحلها، وبالقرب منها تدفع طفرة فاكا مويرتا إنتاج الأرجنتين إلى مستويات قياسية تتجاوز 900,000 برميل يوميا. أما سورينام فلا يزال إنتاجها الحالي محدودا، لكنها تسعى للانضمام إلى الخريطة الجديدة عبر مشروع جرام مورغو الذي صمم لإنتاج 220,000 برميل يوميا. إلا أن التحول لا يقتصر على الحقول، ففي الكاريبي طرحت جزيرة أروبا للمنافسة الدولية محطة مونديلورا لتخزين النفط وإعادة شحنه بطاقة تقارب 11 مليون برميل في محاولة لإعادة الجزيرة إلى خارطة تجارة وتخزين الطاقة في المنطقة مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي على النفط. لكن إلى أين تذهب كل هذه البراميل؟ تعتبر الصين والهند من أهم مشتري النفط القادم من أمريكا اللاتينية، ومع تراجع الإمدادات القادمة عبر مضيق هرمز ازداد إقبال دول آسيا على الخام اللاتيني في محاولة لتعويض جزء من النقص الذي أصاب إمدادات الشرق الأوسط. ونتيجة لاعتماد هذه الدول الكبير على النفط القادم من دول الخليج، وجدت هذه الدول نفسها تبحث عن براميل بديلة حتى وإن جاءت من الطرف الآخر من العالم.
9: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الدكتور مصطفى البازركان، المستشار والخبير في أسواق النفط والطاقة. دكتور مرحبا بك. ما أبعد أمريكا اللاتينية عن الشرق الأوسط، لكن كانت قريبة مما يجري في أسواق الطاقة. إلى أي درجة ساهمت في تقليص صدمة الأسعار وصدمة ما يجري في مضيق هرمز؟
11: تحياتي لك للمشاهدات ومشاهدي قناة الجزيرة الدولية. طبعا لعبت دورا، هذه نقطة. النقطة الثانية أنه هناك استثمارات للمستقبل، يعني ما حصل في مضيق هرمز وتعرق البرازيل، هناك غالبية كبيرة من إنتاجها النفطي من الحقول البحرية وكانت تكلفة، ولكن بالتأكيد الوضع الدولي وخارطة الطاقة العالمي الجديد التي تتشكل صورتها الآن ستدفع باتجاه استثمارات في الحقول البحرية ما يطلق عليه في سواحل الأمازون. وهناك نقطة أساسية أيضا، أن البرازيل تتميز بهناك لديها حقل ينتج لوحده 100,000 برميل، هذا الذي جعل أنه قفزة في إنتاج البرازيل إلى 4.5 مليون برميل يوميا. هذه نقطة. النقطة الثانية لابد من التأكيد عليها هي نوعية النفط. نوعية النفط، يعني على سبيل المثال،
9: إذن دكتور بحديثك على نقطة نوعية النفط، هذا يطرح السؤال عن التحديات التي تواجه أمريكا اللاتينية وإمكانية أن يكون نفط أمريكا الجنوبية بديلا للفاقد من منطقة الشرق الأوسط تحديدا. ما هي التحديات وما الميزة التي يتميز بها هذا النفط لكي لا يكون بديلا حقيقيا لما فقدته الأسواق؟
11: سؤالك مهم. 3 عوامل رئيسية: أولا الفترة الزمنية التي يأخذها، 2 خطوط الملاحة، و3 نوعية النفط. وكما قلت وبدأت في حديثي أنه النفط الثقيل الفنزويلي كان يذهب أما إلى الصين، ولكن تم منعه من الاتجاه إلى الصين بعدما حصل في فنزويلا، تذهب إلى محطات التكرير في الجنوب الأمريكي تحتاجه لإعادة وخلطه مع النفط الخفيف الأمريكي أو النفط الصخري الخفيف الأمريكي، هذا الذي يجعل. بالنسبة إلى محطات التكرير كما ذكرتم في الهند أو الصين، الصين لديها إمكانية. لماذا؟ لوجود محطات كثيرة لتكرير النفط، حتى النفط الثقيل الذي كان يصل بحدود 600,000 برميل.
9: على ذكرك دكتور، أعتقد أنه الصين والهند، هل تعتقد أن النفط اللاتيني من أمريكا اللاتينية هو بديل مؤقت فقط بالنظر لطبيعة هذا النفط و بالنظر كذلك للمسافة وللتكلفة؟
11: قد يكون صحيح بديل مؤقت، ولكن تأخذ بالاعتبار ما حصل في مضيق هرمز وانقطاع إنتاج النفط والغاز من دول الخليج العربي، قد يدفع الشركة للاستثمار في محطات تكرير جديدة تتوالم وتتآلم النفط، انواع النفط الامريكي او الجنوب امريكي. هذه نقطه اساسيه. النقطه الثانيه، انه قد يكون ايضا هناك استثمارات في دول المنتجه للنفط ذاته، بمعنى انه سيكون هناك تكرير وبالتالي اعاده بيعه الى الاسواق المستهلكه. هذا يعتمد على خارطه الطاقه العالمي الجديده التي تتشكل ولم تتوقف توضح رؤيتها لحد هذا اليوم، ولكن بالتاكيد هناك تغيير في
9: من لندن الدكتور مصطفى البازركان المستشار والخبير في أسواق النفط والطاقة، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة باقي الأخبار والتغطية المستمر.
1: شكرا لك عمار. ونبقى في الملف الاقتصادي، حيث تنتج الولايات المتحدة النفط عند مستوى قياسي يقترب من 14 مليون برميل يوميا، لكنها لا تزال تلجأ إلى احتياطها الاستراتيجي مع استمرار اضطرابات الإمدادات العالمية. فالحرب في الشرق الأوسط كشفت أن زيادة الانتاج المحلي لا تعني الحصانة من سوق نفط مترابط تتحكم فيه الممرات البحرية والمصافي وتدفق التجارة العالمية. المزيد في تقرير يوسف خطاب.
12: الولايات المتحدة تنتج نفطا أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك ما زالت تسحب من احتياطيها الاستراتيجي. في الأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر، وصل إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي عند 13 مليون و950 ألف برميل يوميا، لكن هذا الإنتاج القياسي لم يمنع المخزونات التجارية من التراجع بنحو 391 ألف برميل إلى مستوى 424 مليون و100 ألف برميل مقارنة بالأسبوع السابق. في الوقت نفسه خرج 1,240,000 برميل إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي لينخفض إلى 285 مليون برميل، أي نحو 40% فقط من طاقته التخزينية القصوى البالغة 714 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر. والأهم هو أن هذه السحوبات ليست قرارات مفاجئة لهذا الأسبوع، بل تأتي ضمن عملية الطوارئ التي بدأت في مارس الماضي بسبب الحرب في الشرق الأوسط. المفارقة الثانية تظهر داخل المصافي، فقد عملت بطاقة 98% واستقبلت ما يقرب من 17 مليون و600 ألف برميل يوميا من الخام، أي أعلى بنحو 3 ملايين و600 ألف برميل يوميا من الإنتاج المحلي نفسه. ولهذا استمرت الولايات المتحدة في استيراد حوالي 6,800,000 برميل يوميا حتى مع إنتاجها القياسي، بينما تراجعت صادرات الخام إلى نحو 3,400,000 برميل يوميا. ومع تجدد التصعيد تجاوز خام برنت 100 دولار لكل برميل، بينما تخطى متوسط سعر الديزل الأمريكي 6 دولارات للجالون. والسبب، الولايات المتحدة مهما رفعت إنتاجها لا تعمل داخل سوق مغلقة، وإنما هي جزء من سوق عالمية يحدد فيها مضيق هرمز، وروسيا والمصافي الآسيوية يحددون، بالإضافة لمسارات الشحن، يحددون السعر الذي يدفعه المستهلك الأمريكي. بل إن نحو ثلث صادرات نفط الخليج ما زال مفقودا مقارنة بما قبل الحرب، ما يعني أن زيادة الإنتاج الأمريكي تعوض جزءا من نقص النفط، لكنها لا تستطيع وحدها سد فجوة عالمية بهذا الحجم. وإذا كان إنتاج 13 مليون و900 ألف برميل يوميا يكشف القوة غير المسبوقة لصناعة النفط الأمريكية، فإن هبوط الاحتياطي الاستراتيجي إلى مستوى 285 مليون برميل يكشف في الوقت نفسه حدود هذه القوة. فالولايات المتحدة تستطيع إنتاج النفط بمعدل قياسي، لكنها لا تستطيع عزل مستهلكيها عن سوق عالمية فقدت ملايين البراميل من الشرق الأوسط، وربما لا تستطيع أيضا أن تكفي نفسها.
13: كان هذا زميل يوسف خطاب يتحدث عن التوترات في مضيق هرمز وتبعات ذلك على الاحتياطي النفطي في الولايات المتحدة، وهو جزء من هذه التغطية المستمرة على قناة الجزيرة، نتابعها معكم في الدقائق المقبلة. الآن مشاهدينا الكرام، رأس الساعة، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والسعودية ولبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال المتحدث باسم قوات الحكومة اليمنية إنها بدأت قصفا جويا على ما سمتها منطقة صندوق القتل التي حددتها سابقا. وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر حكومية قولها إن جماعة أنصار الله الحوثيين وصلت إلى مدينة ذوباب وسيطرت على جزيرة ميون قرب باب المندب. على صعيد متصل قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة عدوان إيران ووكلائها. في السعودية دانت الخارجية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدة أن استهدافه تم بعدة مسيرات قادمة من العراق وأن إصابات بشرية نتجت عن ذلك. من جهتها دانت الحكومة العراقية الهجمات وقالت إن رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان، وأعلنت إعفاء قائد عمليات ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من موقع بالمحافظة. على صعيد متصل قالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن الجهات الأمنية باشرت عمليات ترتيب إداري وأمني بمنافذ حدودية وأن ذلك يستوجب إغلاقها. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن طهران لا تسعى إلى الحرب ومواصلتها وإنها تعطي الأولوية للسلام رغم كل الظلم الذي لحق بالشعب. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي لبنان تفقد الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش الوضع في مدينة النبطية جنوبية البلاد. نتابع هذه التطورات ونبدأ أولا في اليمن، وهنا أرحب من تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. مها، بداية أحدث المستجدات والتطورات، وإن كانت هناك تصريحات تعلق على طبيعة المعارك على الجبهات المختلفة.
14: أنس، حالة الهدوء الحذر والترقب العمليات هي العنوان الأبرز حتى هذه الساعة، مصحوبة بقرار القوات المسلحة باستمرار حظر التجوال فيما أسمته القوات المسلحة اليمنية بصندوق القتل، وما أعلنته للمدنيين بتحذيرهم من المرور عبر طريق المخا ذباب والمخا تعز، حصيلة لعدد من الغارات التي استهدفت مواقع وتحصينات الحوثيين في مدينة المخا ومحيطها، في لعربات وتحصينات وتعزيزات وتجمعات لعناصر جماعة الحوثي فيما أسمته القوات المسلحة بصندوق القتل. هذا التطور العسكري الجوي أتى بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا وميناءها الاستراتيجي، ومن ثم السيطرة على جزيرة ميونة الاستراتيجية ومديرية ذباب جنوب المخا، غير بعيد عن جنوب في رأس العارة والمضاربة هناك، حيث شنت القوات ألوية العمالقة الجنوبية أو خاضت ألوية العمالقة الجنوبية اشتباكات مع جماعة الحوثي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة. قالت ألوية العمالقة الجنوبية إنها صدت هذا الهجوم للحوثيين في هذه الجبهة وأسكتت مصادر النيران، أتى ذلك بعد إطلاق الحوثيين عدد من الصواريخ البالستية باتجاه منطقة رأس العارة في محافظة لحج، مؤشر يحمل أكثر من مجرد تأمين الخلفية خلفية الحوثيين من جهة الجنوب، وإنما قد يحمل ما يمكن أن يسميه العسكريون امتداد أوسع للحوثيين باتجاه المناطق الجنوبية. في محافظة تعز السلطات كانت قد أعلنت التعبئة العامة والنفير العام لإسناد الجبهات بالرجال والعتاد عقب التطورات الدراماتيكية في الساحل الغربي وسيطرة الحوثيين على كامل الساحل الغربي ومحافظات الدولة تعز تحديدا في جبل حبشي. هناك تمكنت القوات من صد عملية تسلل للحوثيين للسيطرة على أحد المواقع المهمة في هذا الجبل وأجبرتها على التراجع والفرار. في خارج النطاق الجغرافي لمحافظة تعز، غارات جوية منذ الليل وحتى فجر اليوم استهدفت مواقع وتحصينات وتعزيزات للحوثيين في الجبهات الجنوبية والغربية لمحافظة مأرب. تعزيزات، تقول المصادر العسكرية إنها كانت قادمة من البيضاء وسط اليمن ومن صنعاء عبر فرضة نهم في الجوف التي لا تبعد كثيرا عن مأرب. هدوء حذر يسود هذه الجبهات، لا تزال القوات الحكومية تحاصر معسكر اللبنات الاستراتيجي وتسعى لقطع خط إمداده الواحد الوحيد المتصل بالحزم مركز المحافظة. الوضع الإنساني يتدحرج تباعا للتطورات السياسية والعسكرية والتي لا شك هي ستتوسع خلال الساعات والأيام القادمة، وهذا يؤشر أيضا لاستمرار عمليات النزوح. نعم أنس،
13: شكرا جزيلا لك مها علي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من مدينة تعز. لا معنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، أهلا بك أحمد. يعني أبدأ فقط في نقطة عمليات الاستهداف الجوي، ما الذي نعرفه عن العتاد الجوي على الأقل في هذه المعركة الأخيرة؟
15: تتحدث عن عمليات صندوق القتل التي أعلنتها القوات الحكومية اليمنية، هي طبعا كما تعرف هذا يعني مصطلح عسكري يستخدمه العسكريون لحصر منطقة معينة والقيام طبعا باستهداف هذه المناطق. مصادرنا تقول بأن منطقة ذباب وأيضا القوات الحكومية اليمنية تقول بأنها يعني استهدفت طبعا بالصواريخ، وهناك حديث أيضا عن سلاح الجو أيضا، ولكن هناك يعني صواريخ أيضا لم يذكر اسمها قامت بضرب يعني أهداف كبيرة للحوثيين في مناطق ذباب. طبعا المخا لم يعلن حتى اللحظة أن القوات الحكومية استهدفتها، وذلك لأن طبعا فيها عتاد وسلاح كبير جدا. كما تعلم القوات التي انسحبت من هذه المناطق يعني هي قوات مجهزة بعتاد عسكري كبير ما يتعلق بالمدرعات والدبابات وأيضا المدافع والصواريخ وكل أنواع القتال، ولكن يعني أيضا بالإضافة إلى ما تقوم به الحكومة اليمنية وهي تعتقد بأن هذا ربما يكون حل بأنه حصر الخصم في منطقة ما ومهاجمته أيضا، ولكن هذا يحتاج أيضا إلى قوة برية أيضا للتدخل والإحلال محل القوات السابقة، هذا لم يحدث الآن. وبالتالي كما تعلم الضربات الجوية لا تحسم المعركة دائما، ربما أن الحكومة اليمنية حتى هذه اللحظة تستوعب، لا زالت تستوعب ما حدث. هناك تحقيق في الانسحابات التي حصلت سواء في جبهة الوازعية غربي تعز أو في جبهة جنوبية الحديدة الحيس والخوخة أو في جبهة المخا، وهي الجبهة التي يعني فتحت الباب للحوثيين على باب البندب وعلى هذه المناطق. هذا من جهة طبعا الحكومة اليمنية. الحوثيين يبدو أنهم يعني يحاولون أيضا تثبيت مواقعهم في هذه المنطقة، وتثبيت المواقع صعب لعدة أمور. الأمر الأول طبعا الحكومة اليمنية لن يعني تتوقف عند هذا الأمر، بالتأكيد سيكون لديها خطط للتعامل مع ما حدث، يعني هذا الحدث الاستراتيجي الكبير، بالإضافة طبعا إلى أيضا هناك مشاورات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية باعتبارها قائد التحالف، وبالتأكيد أن أيضا عيون العالم ترقب ما الذي سيحدث في باب المندب، خاصة مع تهنئة مستشار المرشد الإيراني للحوثيين بالانتصار، ما سماه بالانتصار الكبير، وتهنئة أيضا بعض محاور إيران للحوثيين. هذا يجعل لنا أمام ترقب كبير، وأنا أقول يعني بأن الحرب ربما بدأت في هذه اللحظة. صحيح أنها فرضت على الحكومة اليمنية وفرضت على المملكة العربية السعودية، لم يكن هذا توقيتهم، وكانوا أيضا يعني يتحاشون أن يحدث هذا، ولكن يبدو أنه توقيت ليس فقط الحوثيين ولكنه بين قوسين توقيت إيران أيضا.
13: طيب أين تتركز الآن الحشود العسكرية إذا ما أردنا التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور على الأقل في الأيام القليلة المقبلة؟ تتحدث عن أن هذه الحرب قد بدأت الآن، وبالنظر إلى تركزات الحشود العسكرية ما الذي يخبرنا ذلك به؟
15: إذا أردت أن نتحدث عن الحشود العسكرية في هذه المنطقة الساحل الغربي، فسنقول بأنها تتركز في غربي تعز، يعني الحشود التي يعني مستعدة للقتال، وأيضا الانسحابات التي انسحبت سواء من قبل قيادة المقاومة الوطنية أو من قبل الإمدادات التي كانت إليها من قوات درع الوطن وألوية العمالقة، تتركز في منطقة في لحج اسمها المضاربة، ولذلك الحوثيين يقومون بضربها أيضا، وهناك أيضا قوات بالاتجاه إلى عدن. وبالمناسبة أحد قيادة القوات الحوثيين كان يهدد، استمعت إليه في إحدى وسائل الإعلام، يقول بأنه قد يضطرون إذا تدخلت المملكة العربية السعودية من الذهاب أيضا يعني السيطرة على منطقة لحج ومنطقة عدن، وهذا تهديد خطير بالتأكيد وسيفتح النار سواء على الحوثيين أو غيرهم. صحيح أنهم الآن يعني يتقدمون بشكل ما وأنهم سيطروا على هذه المناطق بدون قتال أيضا بين قوسين، ولكن أيضا الحديث عن هذا الأمر أيضا سيجر الكثير من الويلات عليهم، وبالتأكيد يعني هم لن يستطيعوا أيضا المقاومة إلى ما لا نهاية.
13: أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. اتسعت موجة النزوح في عدد من مناطق اليمن نتيجة استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. وقالت منظمة أوكسفام إن قرابة 6000 أسرة نزحت خلال أيام قليلة من القتال. مراسل الجزيرة ياسر حسن رصد معاناة النازحين غرب محافظة تعز وعاد بالتقرير التالي.
16: نقف الآن في أحد مخيمات النازحين هنا في مديرية جبل حبشي بتعز، مخيم النوبة. هذا المخيم الذي أتى إليه النازحون بعد أن كانوا يعيشون أيضا في مخيم آخر بالقرب من منطقة الكدحة، فعندما صارت الحرب وعندما صارت تلك المنطقة منطقة تماس بين الطرفين نزح هؤلاء إلى هذه المنطقة قبل أيام، ومعاناتهم كما نرى في الصورة معاناة كبيرة.
17: يعني نحتاج دعم من المنظمات ومن الحكومة تبعنا، يعني دولنا كل ما نطلب، نحتاج طرابيل، نحتاج فراشات ومواد غذائية، ونحتاج كل شيء يعني للبيت. يعني
16: وضع

0: النازحين بشكل عام سواء كان في هذا المخيم أو في غيره من المخيمات. هناك أكثر من 5600 أسرة نزحت خلال التصعيد الأخير في اليمن من مناطق الحديدة وتعز ولحج، وكان نزوحها نحو تعز أيضا ونحو لحج ونحو عدن أيضا، وتقدر المنظمات الدولية عدد النازحين بقرابة 46 ألف نازح نزحوا خلال التصعيد الأخير في اليمن، خاصة في غرب تعز وفي الساحل الغربي. ياسر حسن، الجزيرة، تعز.
1: إلى العراق، حيث قالت خلية الإعلام الأمني إن الجهات الأمنية باشرت عمليات ترتيب إداري وأمني بمنافذ حدودية، وإن ذلك يستوجب إغلاقها. جاء ذلك بعد قصف استهدف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالسعودية. قالت الرياض إنه تم بمسيرات قادمة من العراق. معنا من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي، ومن الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان. أبدأ معك سامر، ما الذي تعنيه خلية الإعلام الأمني بالحديث عن عمليات ترتيب إداري وأمني، وإذا ما كان هناك أي تصريحات جديدة بهذا الشأن؟
2: نعم، هي جزء من التحقيق الأولي الذي بدأته الحكومة العراقية فور تلقيها الأخبار بأن هجوما انطلق من الأراضي العراقية واستهدف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية. بدأ هذا التحقيق بقيادة عمليات ميسان جنوبي البلاد، تم إقالة قائد العمليات والتحقيق مع القادة الآخرين، إضافة إلى نشر بعض من القوات الأمنية في هذه المحافظة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات على المملكة العربية السعودية أو حتى على دول الجوار الأخرى. هذا من جانب. الجانب الآخر وهو ذهبت الحكومة العراقية إلى أبعد من ذلك وذهبت إلى المعابر الحدودية. أغلقت الحكومة العراقية على الأقل معبرين، وهو منفذ الشلامشة الحدودي بين محافظة البصرة وبين الأراضي الإيرانية، إضافة إلى منفذ الشيب وهو الذي يربط محافظة ميسان بالأراضي الإيرانية. أغلقت بشكل تام أمام المسافرين وأمام حركة البضائع. تتحدث الحكومة العراقية عن أن التحقيقات تستهدف الخروقات التي حدثت في هذه المنافذ إذا ما كان هناك ربط بين هذه المنافذ وبين الهجمات التي انطلقت من الأراضي العراقية باتجاه المملكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك هناك مواقف أخرى بدأت تصل، وهي موقف لرئيس البرلمان العراقي والذي رفض بشكل قاطع أن تكون الأراضي أو السماء العراقية ممرا لاستهداف المملكة العربية السعودية، وأكد أن البرلمان يدعم جهود رئيس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة، وهو الملف الذي بدا ضاغطا يعني في أكثر من أي وقت مضى خاصة مع هذا الاستهداف. هناك ضغط داخلي يتمثل ببعض الكتل السياسية التي تدعم رئيس الوزراء، وكذلك حتى رئيس الوزراء الذي أعلن أن ملف حصر السلاح بيد الدولة من أهم الأولويات التي قامت عليها هذه الحكومة، إضافة إلى ما يحدثه أو ما يفعله هذا السلاح خارج إطار الدولة من استهداف لدول الجوار آخرها يمكن ربما المملكة العربية السعودية. تتحدث الحكومة العراقية على أنها قادرة على حصر هذا السلاح وبدأت بخطوات جادة. ما حدث يوم أمس من تحقيقات وغلق للمعابر وكذلك إقالة لقائد عمليات ميسان ربما هو الإجراء الأكثر جدية منذ تشكيل هذه الحكومة.
1: نعم.
2: أيضا لا يوجد أي بيان أو تعليق من الفصائل المسلحة حول هذا الاستهداف إذا ما كانت بعض الفصائل المعروفة هي من استهدفت المملكة العربية السعودية. عدا ذلك المواقف ما زالت تصل رافضة لهذه الهجمات وأن يكون العراق منطلقا لمهاجمة دول الجوار. نعم.
1: سامر الكبيسي مراسل الجزيرة كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. أنتقل إلى الرياض مع مراسل الجزيرة بدر الربيعان. بدر، أهم التصريحات وردود الفعل التي جاءت عقب عملية الاستهداف هذه نرصدها معك.
3: نعم أنس، حتى الآن كل الأنظار متجهة إلى بغداد وإلى ما ستفعله الحكومة العراقية لمنع تكرار هذه الهجمات، خصوصا أن الخارجية السعودية قالت بوضوح أن المسيرات التي استهدفت خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة جاءت من الأراضي العراقية، وهذا يعني أن الكرة الآن في ملعب الحكومة العراقية والمطلوب منها اتخاذ خطوات

0: تمنع استخدام أراضيها مرة أخرى في استهداف السعودية أو أي دولة أخرى في المنطقة. حقيقة الرياض قالت أنها لم ترد في هذه المرحلة. كان هذا القرار السيادي استجابة لطلب رئيس الوزراء العراقي، وبالتالي هناك فرصة أمام بغداد للتحرك ومعالجة الموضوع. لكن السعودية في المقابل أكدت أن عدم الرد الآن لا يعني التخلي عن حقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها. الاتصالات بين الرياض وبغداد حول هذا الملف تحديدا ليست جديدة، سبق أن كانت هناك تفاهمات بشأن منع استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ هجمات ضد المملكة على الأرض. كانت وزارة الطاقة السعودية أكدت أن الاستهداف وقع صباح أمس، وأن إيقاف خط الأنابيب جاء بشكل احترازي في هذه المرحلة مع تسجيل إصابات كانت تتعامل معها طبيا الجهات المختصة، وما تزال أعمال الفحص والتأكد من سلامة الخط، خط الأنابيب وهو أحد أهم خطوط الأنابيب في المملكة. نتحدث عن عنصر هام في منظومة نقل النفط داخل السعودية وإلى خارجها، تصل قدرته الإنتاجية إلى حوالي 7 ملايين برميل يوميا، واستهدافه حقيقة موضوع مهم خاصة بالنسبة لإمدادات الطاقة على المستوى العالمي. صدرت إدانات عدة من عدة دول إلى جانب مجلس التعاون الخليجي الذي طالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الهجمات، ووصفها الأمين العام بالتصعيد الخطير. الآن الحقيقة المنتظر هو الخطوة العراقية، لا جديد في بيانات المملكة سوى ما صدر بيان وزارة الخارجية يوم أمس. النظر الآن باتجاه بغداد، ما ستتخذه من إجراءات فعلية لمنع تكرار مثل هذه الهجمات في وقت تؤكد الرياض أنها تريد خفض التصعيد، وفي الوقت نفسه يعني تؤكد على أنها لن تتهاون في حماية أمنها ومنشآتها الحيوية. نتحدث عن منطقة مشتعلة ساخنة في جنوب المملكة باليمن، نعم. الهجمات الحوثية ويتم التعامل معها من قبل الدفاعات السعودية وقوات التحالف، إضافة إلى منطقة الشتعلة الآن، وبالتالي السعودية تحاول تخفيف هذه الجبهات والتعامل معها دبلوماسيا بفتح الباب السياسي أمام الحلول.
1: من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان، شكرا جزيلا لك. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إيران لا تسعى إلى الحرب ومواصلتها، وإنها تعطي الأولوية للسلام، في حين قال نظيره الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. من طهران أرحب بمراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، السياق الذي تأتي فيه هذه التصريحات للرئيس الإيراني، وأيضا ما ذكرته الخارجية الأمريكية عن اجتماع مرتقب يوم الاثنين بشأن المرور عبر مضيق هرمز.
2: نعم أنس، يعني تأتي تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش قمة بريكس في الهند، وتأتي يمكن القول أنها تأتي في إطار محاولة إيران حشد الدعم الدولي خاصة من المنظمات مثل بريكس وشانغهاي لموقفها في مواجهة الولايات المتحدة، وأيضا حشد الإدانة لواشنطن وإجراءاتها خاصة الاقتصادية منها. وبهذا السياق أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده لا تسعى لمواصلة الحرب بل تضع السلام كأولوية رغم ما تعرضت له من ظلم بحسب بيزشكيان. وقال أن علاقات إيران مع دول الجوار قوية، ولكن الولايات المتحدة تحاول يعني تحويلها إلى عدو، وأشار أيضا إلى أن المنطقة لا تحتاج إلى شرطي، وأن أمن واحترام سيادة دول المنطقة وأمنها واستقلالها يتم من خلال دول المنطقة نفسها ولا تدخلات خارجية في هذا الشأن. هناك أيضا تأكيدات من الرئيس بيزشكيان على أن يعني الولايات المتحدة وإسرائيل حاولت من خلال يعني الاعتداء على إيران وشن هجمات كما يقول أن تدفع إيران للاستسلام، ولكنه شدد على أن هذا الأمر لن يحدث أبدا، كما أن الشعب الإيراني لن يسمح للولايات المتحدة بتنفيذ مخططاتها، متهما كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وحتى الدول الأوروبية بأنها يعني تعمل على إثارة الحروب في المنطقة لأنها لا تريد أن ترى أي دولة مستقلة. وفي إطار تأكيد إيران أيضا على يعني التزامها بمبدأ حسن الجوار، وأيضا المبدأ الذي يتعلق بأن أمن المنطقة يتم تحقيقه من خلال دول المنطقة.

0: البحرية في مضيق هرمز، مؤكدا بقاء أيضا أن إيران يعني تسيطر على مضيق هرمز بشكل كامل، وأن المضيق مغلق بسبب الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية بحسب تعبير بقائه.
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. الآن معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، الرئيس دونالد ترامب في طريقه إلى أيرلندا، من المفترض أن يكون قد وصل، وحديث عن أنه قد يلتقي بعض القادة، لكن كانت له تصريحات لافتة أيضا تتعلق بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. نرصد أحدث هذه التصريحات معك.
2: نعم أنس، هو بالفعل قد وصل وبدأت اجتماعاته مع المسؤولين الإيرلنديين قبل قليل، وآخر التصريحات التي أدلى بها هنا في واشنطن كانت تتعلق بأن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، وأيضا كان قد أعاد التأكيد على مسألة أن هذه الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية مباشرة. من المرتقب أن يلتقي قادة أوروبيين آخرين في دبلن وفق تصريحاته، وهنا من يعتقد بأن هذه اللقاءات قد تتطرق إلى الوضع مع إيران، وكذلك حزمة العقوبات الجديدة التي أقرتها وزارة الخزانة الأمريكية وإدارة الرئيس ترامب ضد إيران، والتي تطال الدول التي تتعامل مع إيران. وهناك الحديث المستمر من قبل المسؤولين هنا بأن الدول الأوروبية ستنضم إلى هذه الحزمة من العقوبات ضد إيران. ترامب أيضا كان يقول في مناسبة ذكرى مرور 25 عاما على هجمات 11 من سبتمبر إن إيران هي التي تخسر في هذه الحرب، في تأكيد مرة أخرى لرواية الانتصار التي يؤكدها ويرددها في كل مناسبة تتعلق بإيران. ولكن وزير الحرب أيضا كان قد قال الشيء ذاته عندما تحدث في هذه المناسبة، قال إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وأشار إلى الوسائل الأخرى التي تتعامل بها الإدارة لمواجهة إيران، الوسائل الاقتصادية وكذلك الوسائل الأخرى التي تتعامل بها. هو أكد على مسألة أن الولايات المتحدة ماضية في استهداف ناقلات النفط الإيرانية في حال استهدفت إيران البحرية أو القوات الأمريكية. على الشق الآخر يستمر الديمقراطيون في انتقاد الحرب وفي انتقاد التكلفة الاقتصادية التي فرضتها على الأمريكيين، ويحملون ترامب وإدارته مسؤولية هذه التكلفة. رابطة السيارات الأمريكية في آخر تقاريرها بشأن الأسعار قالت إن الديزل تجاوز سعره 6 دولارات لجالون الديزل على المستوى الوطني في رقم قياسي، قالت الرابطة إنه الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة، وهذا يخشى أن ينعكس على معيشة الأمريكيين. أنس،
1: نعم شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. بين تحركات ترصدها الأقمار الصناعية في موقع جبل الفأس وتهديدات أمريكية متجددة لاستهدافه، يعود الملف النووي الإيراني إلى دائرة التصعيد. وبالتوازي تحيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف إلى مجلس الأمن، بينما تحذر طهران من أن يتحول الضغط الرقابي إلى تمهيد لعمل عسكري جديد. المزيد في التقرير التالي.
3: تصعيد والتوتر، هذه المرة من بوابتين متزامنتين. تهديد أمريكي يتركز على موقع جبل الفأس، وضغط رقابي يعيد الملف إلى مجلس الأمن، فيما ترى طهران أن المسار الرقابي ما هو إلا غطاء للمسار العسكري الأمريكي. فما القصة؟ البداية من جبل الفأس. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها رصدت عبر الأقمار الصناعية حركة وأعمال بناء جديدة في موقع الجبل قرب منشأة نطنز، لكن مفتشيها لم يدخلوا مجمع الأنفاق، ولا تملك الوكالة وفق مديرها رافائيل جروسي معلومات ملموسة عما يجري داخله. ما تراه الوكالة من الخارج تكشف تفاصيله صور أقمار صناعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية على مدار 6 سنوات. وبحسب المركز لم يشهد الموقع نشاطا إنشائيا بالكثافة التي سجلها خلال عام 2026. الصور تظهر تعبيد شبكة من الطرق داخل المنطقة ورفع وتعزيز مداخل الأنفاق.

0: وتحصين مناطق الوصول إليها، إضافة إلى إزالة وتسوية كميات كبيرة من مخلفات الحفر. مؤشرات يرى المركز أنها قد تعكس انتقال العمل من مرحلة الحفر الأساسية إلى أعمال داخلية وتحصين إضافي للموقع. لكن ما تقوله الصور يتوقف عند حدود الجبل، فالوكالة نفسها لا تعرف ما يجري داخلها ولا تقدم دليلاً حتى الآن على وجود عمليات تخصيب فيها. هذه المنطقة المجهولة تحديداً باتت في صلب التهديد الأمريكي. الرئيس دونالد ترامب يقول إن واشنطن تراقب التحركات في جبل الفأس، ولوح خلال أيام وأكثر من مرة باستهداف الموقع إذا واصلت إيران العمل فيه، خصوصاً منذ أن أشارت تقارير استخباراتية إسرائيلية إلى أن إيران قد تسعى لنقل أجهزة طرد مركزي إلى الموقع كجزء من جهود تخصيب اليورانيوم. لكن التهديد لا يقف عند تصريحات ترامب، فبحسب معلومات جديدة لشبكة CNN، يحتفظ الجيش الأمريكي بخطط عملياتية لضرب جبل الفأس الذي كان بالفعل ضمن حزمة أهداف درستها واشنطن سابقاً، وتضمنت إحدى خطط استهدافه استخدام بعض أضخم القنابل في الترسانات الأمريكية. لكن السؤال الأهم هو، هل تستطيع هذه الذخائر الوصول إلى عمق كاف لتدمير ما قد يوجد داخل الجبل؟ سؤال تقول CNN إن البنتاغون لا يزال يعمل على الإجابة عنه. فبحسب مصدر مطلع، أجرت عناصر في البنتاغون مؤخراً تخطيطاً مكثفاً وسريعاً لتطوير خيارات توجيه ضربات حاسمة إلى منشآت عميقة تحت الأرض. وتشير الشبكة إلى أن واشنطن تعمل أيضاً على تطوير جيل جديد من الذخائر الخارقة للتحصينات في وقت سبق أن درست فيه قدرات سرية لاستهداف منشآت مشابهة. إذن جبل الفأس يعيد الملف النووي من البوابة العسكرية، لكن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعيده من بوابة أخرى. فما يقلق غروسي لا يقتصر على هذا الموقع. الوكالة تقول إن قدرتها على التحقق من البرنامج النووي الإيراني تراجعت بصورة كبيرة. طهران لم تقدم وفق تقرير الوكالة المعلومات المطلوبة بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، كما تعذر إجراء عمليات التحقق الميداني اللازمة. وفوق ذلك لا تزال أسئلة الوكالة قائمة بشأن أثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة، وتقول إن طهران لم تقدم بشأنها تفسيرات تقنية كافية. من هنا انتقل الملف من فيينا إلى نيويورك، فمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرر إحالة مسألة عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات إلى مجلس الأمن في أول إحالة من نوعها منذ نحو 20 عاماً. أمام كل ذلك تقرأ طهران المشهد بصورة معاكسة، فمندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من أن الولايات المتحدة اعتادت بحسب قوله شن هجمات بعد صدور قرارات عن الوكالة، ولا يستبعد تكرار ذلك مستقبلا، وهو ما ينسجم مع موقف المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي الذي يتهم غروسي بتقويض مصداقية الوكالة وتحويل تقاريرها إلى مادة لبناء سردية تهديد ضد إيران. بقائي يقول إن تعذر وصول المفتشين إلى عدد من المنشآت جاء أصلاً نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي تعرضت لها، رافضاً تحميل طهران مسؤولية ظروف صنعتها الحرب. لكن طهران تؤكد في الوقت نفسه استمرار تعاونها مع الوكالة، إذ أعلن مندوبها وجود برنامج لزيارة المفتشين محطة بوشهر النووية. أما جبل الفأس فتقول إيران إنه موقع لا يشهد نشاطاً نووياً، وتتهم واشنطن بتحويل ما يثار حوله إلى مبرر لعمل عسكري جديد.
1: الآن نرحب في الاستوديو بالدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك دكتور محمد. برأيك ما تأثير ما جاء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مسار هذا الصراع؟
2: أولا هذا النقل، نقل قضية ما هو نووي إيراني إلى مجلس الأمن، ينم عن انتقائية غير منطقية. بمعنى الآن نحن بصدد تدويل جزئية معينة من صراع مركب. لماذا بالتحديد يتم نقل الخلاف من فيينا مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن؟ هنا يفتح النقاش، لماذا لم تطرح قضية الحرب من أساسها بكل تفريعاتها، وأيضا قضية هرمز ومجموعة القضايا المتصلة بالموقف المتأزم بين طهران والبيت الأبيض؟ بالنسبة للجانب الأمريكي يراها مناسبة مواتية لمزيد من الضغط، بأن بمعنى أن الرسالة هي أن كل العالم 193 دولة وأيضا الخمسة الكبار في مجلس الأمن غير موافقين على الطموحات النووية الإيرانية، ولكن في المقابل الموقف الإيراني أيضا يعتد بأن المسألة فيها نوع من هذه المعايير المزدوجة، فبالتالي مسألة شرعية الحرب، شرعية أزمة هرمز، والآن شرعية قضية الطموحات النووية. نحن الآن بصدد إدارة الخلاف ومحاولة استغلاله على أكثر من جبهة، وحتى إذا وصلنا إلى مجلس الأمن وكان للوكالة الدولية ما تريد وكان للموقف الأمريكي بعض التأييد، نحن أمام مجلس أمن منقسم على ذاته، يتحدث المندوب الروسي فتختلف الآية أو تنقلب الآية رأسا على عقب. ليست هناك تصورات عملية أن مجلس الأمن بما سيقدمه من إفادة أو من توصيات أو حتى ربما من قرار لن يساهم في تسوية الصراع الأصلي بقدر ما سيزيد فيه تعقيدا آخر.
1: طيب، وهذا يقودنا إلى أن المسار الآخر الذي يتحدث عنه الأمريكيون سواء علانية عن طريق الرئيس دونالد ترامب عن جبل الفأس أو حتى ما تنقله وسائل الإعلام الأمريكية كسيانن عن الاستعداد لاستهداف جبل الفأس، وهنا سؤال آخر، كيف يمكن أن يغير هذا من مسار الصراع؟
2: أولا ترامب إذا كان يفكر في منصة مجلس الأمن لرفع منسوب الضغط الدولي على إيران قبل مهاجمة جبل الفأس، هذا يعني هذه خطوة أخرى تضاف إلى خطوتين سابقتين. هناك الخنق الاقتصادي، وهذا مسعى أمريكي لا يجد بالضرورة تأييدا في مجلس الأمن. أيضا هناك القصف العسكري المتقطع كما لاحظنا خلال هذا. إذن ربما ترامب يعتقد أن الجمع بين الخنق الاقتصادي والخيار العسكري وأيضا الضغط السياسي من خلال مجلس الأمن ربما سيضعف الإيرانيين إلى المستوى الذي سوف يشعرون بالوهن ويأتون طيعين إلى مائدة المفاوضات ويقبلون بالشروط الأمريكية، وهذا تكرار ل فرضية غير سليمة. أهم ما في الصراع الحالي بين الإيرانيين والأمريكيين هي أهم فيه هذه العدائية وروح التحدي وروح الصمود، بمعنى عناد سلبي. الأمريكيون لا ينصتون إلى الشروط الإيرانية، والإيرانيون يعتقدون أنهم يواجهون كما يقولون الشيطان الأكبر، فبالتالي هم متمسكون بمضيق هرمز. هم الآن بين خيار التصعيد العسكري، أيضا أصبحوا يعني يستهدفون أكثر من 10 دول عربية. كل هذه المواقف لا تنم عن نوع من التفاعل المباشر أو فهم الآخر سياسيا وأيضا فكريا أو حتى ثقافيا. الثقافة يعني حتى فكرة التفاوض في حد ذاتها أصبحت هي تقوم على شروط تعجيزية أكثر من تقارب أو تكامل الرؤى لكي تنجح عملية التسوية. فنحن أمام طرفين في ملكوتين مختلفين تماما.
1: دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا لك. إلى لبنان، حيث تفقد الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل مدينة النبطية في جنوب البلاد. المزيد بشأن هذه الزيارة وأبعادها ومراميها في نافذة تقدمها فيدا باسيل من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت. إليك فيدا.
3: شكرا لك أنس، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إلى هذه النافذة تأتيكم من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. كما قال الزميل أنس، زار رئيس الجمهورية وقائد الجيش مدينة النبطية وزوتر في قضاء النبطية، هذا القضاء الذي كان قد شهد غارات إسرائيلية مكثفة في الأيام الأخيرة. أهالي مدينة النبطية كانوا قد دعوا الدولة إلى تعزيز من وجودها في هذه المنطقة خشية أن يكون مصير هذه المدينة كمصير مناطق أخرى في الجنوب هجر أهلها. الرئيس اللبناني قال خلال هذه الزيارة إن لا مفاوضات تجري حاليا أو مقررة حاليا مع الجانب الإسرائيلي. مسؤول في الخارجية الأمريكية قال للجزيرة إن سفيرة لبنان وإسرائيل سيلتقيان الأسبوع المقبل في روما، وقال إن جولة مفاوضات جديدة ستعقد بين البلدين في شهر أكتوبر. للمزيد حول هذه الزيارة وأبعادها تنضم إلينا من مدينة النبطية كارمن جو خضار مراسلة الجزيرة. كارمن، جدول الأعمال وكيف استقبل أو جدول الزيارة وكيف استقبل الأهالي زيارة الرئيس؟
4: فيدا، اليوم رئيس الجمهورية زار مدينة النبطية، التقى بالقيادات الأمنية، دخل إلى الصروح الرسمية يمكن القول، وانتقل منها إلى بلدة زوتر الغربية يرافقه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل. في هذه الزيارة سلسلة رسائل، أولى هذه الرسائل للمستوى الداخلي والشعبي هنا في مدينة النبطية وفي قضاء النبطية الذي كما أشرت كان عرضة للتصعيد الإسرائيلي والغارات والقصف الإسرائيلي. سقط خلال الأيام الماضية أكثر من 110 ضحية بين شهيد وجريح جراء هذا القصف، هو لم يتوقف حقيقة حتى خلال الليل. كانت هناك غارات على بلدة النبطية الفوق المتاخمة لمدينة النبطية، قبل قليل كان هناك قصف مدفعي على مرتفعات علي الطاهر، وأيضا هناك قصف على بلدة ميفدون. المنطقة تشهد قصفا متكررا، ولهؤلاء لأهالي هذه المنطقة قال رئيس الجمهورية وطمأن رئيس الجمهورية بأن العودة إلى هذه المدينة وإلى هذا المحيط سيكون مؤمنا من خلال الجيش اللبناني الذي كثف وعزز من انتشاره خلال الأيام الماضية، ونحن شهدنا هذا التواجد للجيش اللبناني في المنطقة. هذه المنطقة التي تقع على تخوم الاحتلال الإسرائيلي الذي وسع من انتشاره ودخل إلى مرتفعات علي الطاهر وفجر هذه المرتفعات يوم أمس. وأيضا هناك رسائل في السياسة تثبتها هذه الزيارة التي كان فيها رئيس الجمهورية هنا في النبطية، تثبت ما كان يقوله أن الدولة اللبنانية هي في الجنوب وهي التي مسؤولة عن الجنوب وهي التي ستعزز عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم، هي التي المسؤولة عن التعامل مع الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية خاصة لناحية البنية التحتية في المنطقة. وأيضا هناك مجموعة نقاط ورسائل مرتبطة بقرار الحرب والسلم الذي كان يؤكده رئيس الجمهورية سابقا منذ وصوله إلى سدة الرئاسة وإلقائه خطاب القسم. لعل هذه الزيارة تشكل أبرز المحطات التي يثبت فيها ما كان تحدث عنه في خطاب القسم وكرره خلال الفترة الماضية. هناك أيضا سياق مرتبط بالمفاوضات، صحيح أن هذه المفاوضات تعثرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية خاصة خلال الجلسة السابعة حين انفجر لغم أرضي بقوة إسرائيلية في بلدة مجد الزون والتصعيد الذي عقبها، ولكن لبنان الرسمي معني ويؤكد على ضرورة المفاوضات وأنها الحل الوحيد. حتى اللحظة حزب الله لم يتحدث لا عن تفجيرات علي الطاهر ولا عن هذه الزيارة، ولكن نعرف أن هناك صدعا كبيرا في المواقف السياسية بين ما يقوله المستوى الرسمي السياسي وبين ما يريده حزب الله فدا.
3: شكرا لك كارمن جو خضار مراسلة الجزيرة، كنت معنا من النبطية حول هذه الزيارة وأبعادها. ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي والسيد داود رمال الكاتب والمحلل السياسي. سيد داود، لماذا النبطية وما هي أبرز الرسائل من خلال هذه الزيارة؟
5: تحياتي لك ولرضوان وللمشاهدين. عمليا هذه الزيارة حكي عنها منذ أسبوع، وعلى أساس أن يعني تكون مخصصة لرئيس الحكومة، واقترح أكثر من ذلك أن يعقد اجتماع وزاري في مدينة النبطية للإعلان عن إعادة إطلاق المؤسسات الرسمية ومنها إطلاق العام الدراسي. استعيد عنها يعني عمليا تقرر أن يذهب رئيس الجمهورية نتيجة للتطورات التي لها علاقة بالعدو الإسرائيلي، خصوصا ما يتصل بمسألة المفاوضات وبمسألة التهديدات الإسرائيلية ومحاولة إسرائيل فرض جدول أعمال للجولة الثامنة للمفاوضات في روما من خلال حصرة فقط بجهة التحقق الثالثة. لذلك صعود رئيس الجمهورية اليوم إلى النبطية طبعا بالتفاهم والتنسيق مع رئيس مجلس النواب هو رسالة للإسرائيلي أولا من أن هذه المنطقة لن نتركها لاحتلال جديد، وأيضا رسالة للجنوبيين الذين وجهوا إليه سلسلة نداءات، إن كان نداء النبطي الثاني أو نداء سوري الثاني، بأن تبسط الدولة بقواها الذاتية سلطتها في هذه المنطقة حتى لا تتعرض، لحتى لا يكون مصير النبطي كمصير بنت جبيل أو والخيام والمناطق الأخرى. أيضا رسالة للخارج من أن الدولة لا تنتظر لا المساعدات العسكرية ولا غير العسكرية لكي تبسط سلطتها. العائق الوحيد هو أن تنسحب إسرائيل لكي تبدأ الدولة بسلطاتها.
3: أعتذر منك سيد داوود، ولكن ننتقل الآن لمتابعة هذا اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا رئيس الوزراء الإيرلندي.
6: إذن العلاقة علاقة قديمة تاريخية ومتينة. لقد عرضت الهدية التي قدمتموها لي على الملأ، وهي أعلان الاستقلال للعام 1750، وقد قدمتموها لي وأنا عرضتها في المبنى الحكومي مع 9 أشخاص، 3 منهم قد ولدوا في إيرلندا والباقون من أصول إيرلندية. إذن هذا يظهر عمق وتاريخية العلاقة بين الدولتين، لذلك نحن سعداء باستضافتكم في إيرلندا وشكرا لحضوركم. شكرا لكم، نحن أصدقاء وتربطنا علاقة ممتازة منذ البداية. لقد وعدت بأن أحضر وقلت أنني إذا تمكنت سوف أحضر، ونعرف أن هذه البطولة الإيرلندية المفتوحة هي فعالية ضخمة في العالم لكل من يهتم برياضة الغولف. إذن السيد شين، إذن الجميع يراقبنا. نعم شين، إذن أحد اللاعبين المميزين. اللاعبون الإيرلنديون يقدمون أداء ممتازا، وهذه من أجمل حلبات الغولف في العالم. أمضيت 22 عاما في ممارسة هذه الرياضة، كذلك سوف نجري نقاشات حول التجارة والأعمال. علاقتنا طيبة بإيرلندا وهي سوف تستمر أقوى من ذي قبل. الدولتان تقدمان أداء ممتازا سوية، وهي هذه العلاقة هي أقوى مما كانت عليه من قبل. أنا أتطلع إلى إمضاء اليوم كاملا في بطولة إيرلندا المفتوحة للغولف. نتطلع لحضوركم، شكرا لكم. بالنسبة إلى الحرب مع إيران، متى سوف تنتهي؟ على الأرجح بعد الانتخابات النصفية، يحاولون أن يطيلوها وأن يعقدوا الموضوع، ولكن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي بكل بساطة، هذا أمر بسيط. كانت تفصلهم أو يفصلهم أسبوعان عن حيازة سلاح نووي، وكانوا سيستخدمونه لتفجير الشرق الأوسط ولتفجير المدن الأوروبية وأكثر من المدن الأوروبية. لا يمكن أن يحصلوا على سلاح نووي، ولكنني أقول أن عالمهم سوف ينهار، وحين ينهار عالمهم ستتراجع أسعار الوقود والطاقة. بالنسبة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو صديق عزيز لي، والأمور سوف تتوضح. أعتقد أن الأمور سوف تتوضح وسوف تحصل بطريقة جيدة. أعتقد لقد زرنا دالاس تكساس وكان اجتماع ناجحا جدا، والملاعب كانت ممتلئة في اليومين، ولم يتوقع أحد هذا النجاح. هذا أفضل من الاجتماعات المعتادة. بالنسبة إلى الحزب الجمهوري لقد أمضينا وقتا جيدا، لدينا مرشح ممتازون، وأعتقد أن من ينافسهم هو مجنون لأن حظوظهم هي الأفضل. أمضينا يومين ممتازين في هذه الجولة. البعض يقول أن الولايات المتحدة تسهل الإبادة الجماعية في غزة واحتلال إسرائيل غير المشروع للأراضي، ماذا تردون عليهم؟ بالنسبة إلى غزة، لقد أطفأنا النار، لقد أطفأنا الحريق، فاليوم لم يعد الموضوع مطروحا. نحن نسهل السلام نوعا ما، لقد استعدنا إذن المخطوفين، الكثير منهم استعدناهم جثثا، ولكننا استعدنا ما تمكنا من استعادته، إذن استعدناهم جميعا واحدا واحدا. في النهاية 28 كانوا قد توفوا. إذا عدتم إلى فترة 3 أو 4 سنوات استعدنا الكثيرين منهم. أنا قلت إن آخر 30 أو 40 شخصا منهم سيكون من الصعب استعادتهم. إذا نظرنا إلى غزة، هناك الكثير من العلاقات الإيجابية في غزة، وكان هذا ممتازا. قمنا بعمل ممتاز مع جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، قام بعمل مميز. ملاحظة حول ما تفضل به الرئيس، الحاجة إلى مساعدات إنسانية مستمرة إلى غزة. سوف نستمر بنقاشاتنا حول هذا الموضوع، موضوع الدعم والمساعدات إلى غزة، وقد سهل الرئيس ذلك. إذن بالنسبة إلى خطة البنود 20، نحن ندعم ذلك بالرغم من صعوبة التنفيذ، لا سيما فيما يتعلق بالملف الخاص بدول المتوسط. يمكننا أن نبذل المزيد من الجهود. هناك احتجاجات إيرلندية اليوم لأشخاص لا يريدون أن تحضروا إلى إيرلندا، ماذا تردون عليهم؟ أنا أزور إيرلندا في الصباح، وصلت باكرا وقمت بعدد من الزيارات كما تعلمون، ولدينا زيارات إضافية نجريها، ولكنني لم أرى أي من هؤلاء المتظاهرين. ربما هي تظاهرات ودية تربطنا علاقة ممتازة مع إيرلندا. الولايات المتحدة وإيرلندا تربطهما علاقة ممتازة، هي مفيدة جدا لإيرلندا، وهي أقل إفادة بالنسبة إلينا، سأقولها صراحة. يجب أن تكونوا فخورين بدولتكم، لأن هذا قيمة مضافة كبيرة في علاقتكم مع الولايات المتحدة، ولكن العلاقة ممتازة ولم أرى أي تظاهرات. بالنسبة إلى الاعتداء على خط أنابيب شرق غرب، هم يحاولون ترتيب الموضوع، هم يتولون قيادة هذا الملف. لقد أجرينا نقاشات، اتصل بنا الحوثيون ولا يريدون مواجهتنا عسكريا، لا يريدون أن يقاتلونا ولا يريدوننا أن نقاتلهم وأن نلاحقهم، ولكنهم اتصلوا بنا، تواصلوا معنا ويفضلون ألا نتدخل، يسمحون بمرور معظم السفن، وهناك دولة هم ليسوا راضين عنها، ولكن أعتقد أننا نقوم بعمل جيد. نحن مسيطرون على مضيق هرمز، نحن لدينا سيطرة قوية جدا على المضيق، الحصار البحري كان ممتازا، الأسعار ترتفع، ونحن نوقف 25 قارباً كل يوم، 25 قارباً. إذن نوقفها كل يوم. سؤال حول السياسة الخارجية الأمريكية في فنزويلا والشرق الأوسط، هل تريدين أن تتحدثي عن الموضوع؟ أجرى الرئيس نقاشا بناء مع الرئيس اليوم بما فيه حول موضوع الطاقة والإمدادات الأوروبية في مجال الطاقة هنا في القارة، لأوروبا مصادر إمداد كبيرة وكذلك في المياه المحيطة بأوروبا، وأجري هذا النقاش حول هذا الموضوع على وجه الخصوص. الموضوع حول النزاع في الشرق الأوسط، لقد ناقشنا الكثير من النقاط سريعا لم يطل الاجتماع، ولكنه كان اجتماعا جيدا ومحترما. لقد ناقشنا إيرلندا الشمالية، فهذا نقاش وجدته مثيرا للاهتمام لأن هناك الإيرلنديون وهناك منهم من إيرلندا الشمالية، وأحيانا أقول لهم يجب أن تجتمعوا وتتوحدوا. أنا واثق من أن الموضوع معقد والحياة معقدة. لقد ناقشنا مواضيع مختلفة، الكثير من المواضيع الإيجابية تجمعنا علاقات تجارية ممتازة بإيرلندا. بالنسبة إلى موضوع جزر الفولكن فهي موضوع مثير للاهتمام. كنت شابا أو بالأحرى صغيرا، وأعتقد في تلك الفترة المملكة المتحدة كانت مختلفة ولكنها سيطرت على الجزر. لديهم مشكلة بالهجرة وبالطاقة وبعض المشاكل الأخرى التي يجب أن يهتموا بها. لا أعلم إذا كانوا مستعدين للسفر كل هذه المسافة، فالمسافة بعيدة جدا، نتحدث عن أسابيع للسفر بالقارب أو بالسفينة. أنا واثق من أنهم سوف يستدعونني إلى هذه الكارثة، وإذا فعلوا سأتمكن من حلها وتسويتها، ولكن الآن لدينا دولتان غير راضيتين. سؤال ممتاز. هل لديك سؤال أفضل؟ نعم سأفعل، لم نسمع السؤال. أعتقد أن هذا الكأس سوف تقام، ولكن سنرى السنة المقبلة. لا أريد أن أتسبب بمشاكل، ولكن طبعا أنا سأكون سعيدا إذا توحدوا. لدي أصدقاء من الجانبين، هم إيرلنديون، لن يكونوا سيئين. طبعا أنا ودي أن أراها موحدة، سيكون ذلك مفيدا للطرفين، سوف يحصل في نهاية المطاف. بما أن المسألة سوف تحصل في نهاية المطاف، يمكن أن تحصل الآن. كنا نتحدث عن الموضوع، أعتقد أنه سيكون إنجازا ممتازا. المملكة المتحدة طبعا لديها كلمتها ولديها رأيها، ولكن سيكون هذا ممتازا، كيف يمكن أن يكون سيئا؟ هل تفكرون الانسحاب من التحالف مع المكسيك وكندا؟ علاقتنا ممتازة مع المكسيك، علاقتنا جيدة مع كندا، ولكن الولايات المتحدة تتعرض للنصب منذ 50 عاما. هم يحتاجون إلى منتجاتنا، كل أعمالهم هي معنا، ونحن لا نجري الكثير من التبادل معهم. كندا تتوق إلى إجراء أو إلى دخول في اتفاق، على غرار إيران بالمناسبة، ولكن كندا تريد الدخول في اتفاق. آمل أن تكون تثمن وأن تفهم معنا أن نستخدم اسمها في نفس الجملة مع إيران. كندا تريد الدخول في صفقة وإيران تريد الدخول في صفقة. يمكن أن يحصل الأمران في الوقت نفسه، ولكن مع إيران نتريث. لا يمكن لإيران أن تحوز السلاح النووي. أما كندا فيجب أن تعامل مزارعين بطريقة أفضل. هي تفرض عليهم تعريفات بنسبة 400%. حين نتخلص من كل هذه العراقيل سوف ندخل في اتفاق. على الأرجح سترون اتفاقا قريبا مع كندا. سوف نتوقف عند هذا الحد. شكرا لكم.
1: إذن كان هذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله إلى دبلن مع رئيس الوزراء الأيرلندي. معنا الآن من دبلن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، لو تجمل لنا أبرز التصريحات التي تحدث بها الرئيس الأمريكي قبل قليل.
7: نعم، الرئيس الأمريكي كان يجيب على بعض الأسئلة، تطرق إلى ملفات عدة أبرزها ربما الملف الإيراني، حيث تحدث من أن الولايات المتحدة أو أن هذه الحرب مع إيران سوف تنتهي فور انتهاء انتخابات التشديد النصفي حسب قوله، وأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا كما قال. وتحدث أيضا عن استهداف خط أنابيب النفط السعودي، ورجح هو في إجابته على هذا السؤال من أن إيران ربما هي من يقف خلف هذا الهجوم. تحدث من أن جماعة أنصار الله الحوثيين تواصلوا مع الولايات المتحدة حسب قوله، وأخبروه بأنهم لا يريدون خوض قتال ضد الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة أيضا لا تريد خوض هذا القتال. تحدث أيضا عن أن الولايات المتحدة الآن هي من يسيطر على مضيق هرمز، وهذه تصريحات كررها مرارا وتكرارا خلال الأسابيع الماضية، وأن البحرية الأمريكية أو القوات البحرية الأمريكية تمكنت من إيقاف 25 سفينة خلال الأيام القليلة الماضية، أي سفينات إيرانية. ربما هنا الحديث كان عن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران وعلى الموانئ الإيرانية. تطرق أيضا إلى مسألة السلام في غزة، وتحدث من أن هناك بعض الصعوبات، لكن هذا الاتفاق هو من أوقف الحرب في قطاع غزة. هناك بعض الصعوبات وبعض العراقيل التي تواجه دمج أو إدخال مزيد من القوات الدولية إلى قطاع غزة، وتحدث من أن هذه الأمور سوف تحل سواء عاجلا أم آجلا. كانت هناك أيضا هذه التصريحات للرئيس الأمريكي، تحدث عن العلاقات الثنائية مع إيرلندا وعن التجارة البينية مع إيرلندا، لكن في مسألة السياسة الخارجية كانت هذه ربما أبرز ما صرح به الرئيس الأمريكي خلال إجابته على أسئلة الصحفيين.
1: نعم، أحمد هزيم مراسل الجزيرة كنت معنا من دبلن لدى وصول الرئيس الأمريكي إلى هناك ولقائه برئيس الوزراء الأيرلندي. شكرا جزيلا لك أحمد، ونواصل هذه التغطية مع الزميلة رنيم. إليك رنيم.
8: شكرا لك، وفعلا هذه التغطية مستمرة، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والسعودية ولبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال المتحدث باسم قوات الحكومة اليمنية إنها بدأت قصفاً جوياً على ما سمتها منطقة صندوق القتل التي حددتها سابقاً. وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر حكومية قولها إن جماعة أنصار الله الحوثيين وصلت إلى مدينة ذوباب وسيطرت على جزيرة ميون قرب باب المندب. وعلى صعيد متصل، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة عدوان إيران ووكلائها. وفي السعودية، دانت الخارجية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدة أن استهدافه تم بعدة مسيرات قادمة من العراق وأن إصابات بشرية نتجت عن ذلك. من جهتها، دانت الحكومة العراقية الهجمات وقالت إن رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان، وأعلنت إعفاء قائد عملية ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من موقع بالمحافظة. وعلى صعيد متصل، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن الجهات الأمنية باشرت عمليات ترتيب إداري وأمني بمنافذ حدودية، وأن ذلك يستوجب إغلاقها. وبشأن الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم في ملف التوتر عن الهجوم. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي على الأرجح بعد الانتخابات النصفية، مؤكدا أن أسعار النفط ستنخفض بشدة عند انتهاء الحرب. وكان ترامب قد قال إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن طهران لا تسعى إلى الحرب ومواصلتها، وأنها تعطي الأولوية للسلام رغم كل الظلم الذي لحق بالشعب. في لبنان، تفقد الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش الوضع في مدينة النبطية جنوبي البلاد، والبداية ستكون من التطورات اليمنية، حيث تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. إذن مها، نبدأ معك لاستطلاع تأثير قطع طريق الكدحة المخا، التأثيرات الإنسانية نتيجة هذا الأمر، وأيضا كيف يبدو المشهد الميداني اليوم؟
9: نعم رنيم، إشارة مهمة للوضع الإنساني المتفاقم نتيجة التداعيات المباشرة لهذه الجولة التصعيد الحالية في الساحل الغربي وما نتج عنه من قطع طريق تعز الكدحة الساحل الغربي وفصل مدينة تعز عن الساحل الغربي. بلا أدنى شك كان هذا الطريق مهم رئيسي وأيضا مباشر للسكان هنا للوصول إلى مديرية الساحل الغربي ولدخول البضائع والأدوية، خاصة وأن هذا الطريق كان يمثل متنفسا إلى جانب طريق هيجة العبد. وعندما نتحدث عن مدينة تعز فنحن نتحدث عن مدينة تعيش حصارا خانقا منذ العام 2015، بالتالي قطع هذا الطريق يعيد المدينة للأيام الأولى من الحرب عندما أغلقت كل المنافذ أمامها ولم يتبقى لها سوى منفذ فرعي كان المواطنون يحملون البضائع على المواشي أو على الدواب. بالتالي انقطاع هذا الطريق هو سينعكس بتداعيات مباشرة على أسعار السلع التي سترتفع نتيجة ارتفاع أسعار الكلفة والنقل، بسبب أن البضائع ستدخل عبر طريق بديل فرعي أقل يعني أكثر كلفة وأطول من الطريق الساحل الغربي الذي كان يوفر الكثير من الوقت والكلفة. نتحدث عن هذا الجانب، والمواطنون في مدينة تعز يعيشون أوضاع معيشية صعبة وقاسية نتيجة انهيار الريال اليمني أو تراجعه أمام الدولار وأيضا اشتداد الأزمة الإنسانية، بالإضافة إلى الجانب الآخر من أزمة النزوح التي وصلت الأعداد الكبيرة منها إلى الريف الغربي لمدينة تعز تحديدا. مدينة التربة في هذا النطاق الجغرافي تغيب التدخلات الإنسانية الأممية نتيجة ضعف التمويل. نعرف أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن كانت قد عانت لفترة طويلة أو منذ أكثر من ثلاث كبير في.
8: إذن نعود إلى الزميلة.
9: سحبت أو ألغت.
8: نعم. إذن شكرا لك مها، وعذرا على تقطع الصوت والصورة، وننتقل إلى صنعاء مع مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. إذن نبيل، هلا وضعتنا بآخر تفاصيل التطورات الميدانية.
10: نعم رنيم، الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع أكد بأن استمرار عمليات العسكرية واستمرار استهداف التحشيدات العسكرية التابعة لقوات حكومة عدن سوف تستمر، وبأن التصعيد سوف يقابل بالتصعيد حتى يتم رفع الحصار ووقف العدوان. وكان قد أعلن الناطق العسكري لقوات المسلحة بصنعاء بأنهم قد سيطروا على نحو 5400 كيلومتر مربع في الساحل الغربي ولمساحة 6 مديريات ممتدة ما بين محافظتي تعز ومحافظة الحديدة المجاورة لها. وأكد أيضا بأنهم قد أخرجوا كافة أسراهم، وكان هناك اليوم ثمة استقبال للأسرى الذين كانوا مسجونين في سجون قوات حكومة عدن في الساحل الغربي، وكان هناك ثمة عملية استقبال لهم هنا في العاصمة اليمنية صنعاء. هذا بالإضافة إلى أنه أكد أيضا بأنهم قد تصدوا ل 32 طائرة سعودية كانت قد نفذت عمليات عسكرية. العسكرية في مختلف المحافظات وأنهم قد أسقطوا نحو 9 طائرات، وأكد أيضا بأن عمليات العسكرية سوف تتواصل وبأن الملاحة في البحر الأحمر وكذلك في مضيق الباب المندب آمنة لكل السفن وكذلك لشركات الشحن إلا أو باستثناء السفن السعودية التي لا زال الحظر عليها قائما. خلال الساعات الماضية رنيم كانت القوات المسلحة هنا بصنعاء قد أعلنت عن استهداف تحشيدات عسكرية وآليات عسكرية تابعة للقوات حكومة عدن في محافظة الجوف، وأكدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى إحراق كافة العتاد العسكري والآليات العسكرية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن التي تدور فيها الاشتباكات ما بين حكومة عدن والسلطات كذلك في صنعاء. وأكد الناطق العسكري بأنهم سيواصلون من توسيع عملياتهم العسكرية باتجاه العمق السعودي وباتجاه التحشيدات التابعة للحكومة في مختلف المناطق، كما أن وزارة الخارجية التابعة لصنعاء قد أكدت أن العملية المحدودة التي نفذت في عدد من مديريات الساحل الغربي قد أعادت تلك المديريات إلى وضعها الطبيعي.

0: وأكدت أن طريق السلام وإنهاء الأعمال العدائية أقل كلفة على السعودية، مشيرة إلى أن السلام أقرب إلى ذلك بدلا من عمليات التصعيد. نعم،
1: شكرا لك نبيل، كنت معنا من صنعاء. أبرز التطورات الميدانية في اليمن مع محمود الزيبق على الخريطة التفاعلية، إليك محمود.
2: شكرا رنيم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن ما زلنا في آخر التطورات التي تحدث في اليمن، تحديدا هنا على هذا الساحل الغربي كما تشاهدون، ساحل اليمن على البحر الأحمر. نتوجه إلى منطقة أكثر دقة من الساحل، إذن نحن نتحدث عن هذه المناطق التي تحدثت عدة وكالات أنباء ومصادر متنوعة عن سيطرة الحوثيين فيها على عدة مناطق، سواء في محافظة الحديدة منطقة الخوخة أو حتى في محافظة هنا في محافظة تعز منطقة حيس المخا. نتحدث أيضا عن ذوباب كما أعلنت وكالة رويترز عن مصادر حكومية، وعن جزيرة ميون وهي الأهم. نتحدث هنا عن باب المندب، وقالت الوكالة الفرنسية نقلا عن مسؤولين حكوميين إن جماعة أنصار الله الحوثيين سيطرت على أو استكملت السيطرة على باب المندب، طبعا بعد السيطرة وفقا لما أعلنته مصادر أخرى أيضا على هذه الجزر في البحر الأحمر. وبالتالي أصبح الموقف هنا في البحر الأحمر ربما مع هذا التعديلات الجديدة إن صحت أو إن ثبتت، حتى الآن نحن ما زلنا بانتظار إعلانات رسمية من الحكومة اليمنية، لكن لا شك أن المشهد على الساحل الغربي لليمن تغير. طبعا من المؤشرات التي يمكن أن نتعامل معها هو ما أعلنته الحكومة اليمنية أنها بدأت عمليات القصف، وخاصة على مناطق داخل هذا الصندوق الذي ترونه هنا باللون الأحمر، صندوق الذي وصفته الحكومة اليمنية بصندوق القتل، وكانت قد تحدثت فيه بالتحديد عن منطقة تعز، طريق تعز المخا، هذا الطريق الذي تشاهدونه باللون البرتقالي، وقالت إنه خطر، طالبت المدنيين بالخروج منه، وربما كانت تنتظر خروج قوات صديقة أو شيء من هذا النوع من هذه المنطقة. أيضا أضافت له هذا الطريق الواصل ما بين المخا وذوباب. إذن الهجمات اليمنية التي نفذتها حكومة اليمنية استهدفت المخا، مدينة المخا تحديدا، وهو مؤشر ربما على أنها بالفعل سقطت بأيدي جماعة أنصار الله الحوثيين. لكن حتى الآن نحن ننتظر الإعلان الرسمي الحكومي كما أشرنا، لكن الاستهدافات شملت هذه المناطق ما بين المخا إلى ذوباب إلى كل هذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك، ربما من التطورات التي تشهدها المنطقة أيضا نستطيع أن نتحدث عما جرى في السعودية. هذا الخط الذي ترونه من بقيق إلى ينبع، هذا خط شرق غرب خط الأنابيب النفطية، واحد من أهم المشاريع السعودية، ينقل يوميا نحو 7 ملايين برميل. طبعا هذه طاقته على النقل 7 ملايين برميل، لكن ربما تكون أقل أو أكثر بقليل. وهذا الخط تم استهدافه في منطقتان، في منطقة الدوادمي هنا التابعة للرياض، لمنطقة الرياض، وفي منطقة عفيف هنا التابعة للمدينة المنورة. وإذا بهاتين المنطقتين جرى استهداف هذا الخط. طبعا وجهت أصابع إلى ميليشيات في العراق نفذت هذا الهجوم، وطبعا كان هناك إشارة إلى أن الهجوم انطلق من محافظة ميسان في العراق وإلى تفاصيل أخرى في هذه المنطقة. طبعا واحدة من أهم النقط التي يمكن أن نراها هنا في هذا المشهد ما نشرته الوكالة الأوروبية، صورة قمر صناعي، تلاحظون هذه الغيمة السوداء في منطقة قريبة من المدينة المنورة في أعلى هذا الخط، طريق خط النفط شرق غرب الذي تم استهدافه. إذن من هذه النقطة سنعود الآن إلى رنيم لمتابعة الملف أيضا.
1: شكرا لك محمود. ودائما حول هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إذن السؤال هو إلى أين تتجه الأمور مع تغير موازين القوى على الأرض؟
3: طبعا لا نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال الآن، لأنه كما قلنا الأمر لم يعد عسكريا فقط. الآن بعد سيطرة الحوثيين على باب المندب يبدو أن التداعيات ستأخذ شكلا آخر، سواء على المستوى المحلي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي. أنا راقبت قبل قليل الرئيس الأمريكي كان يتحدث ويقول، وهو يكررها للمرة الثانية تقريبا، هذا أول تصريح له منذ 3 سبتمبر وأول تصريح له منذ سيطرة الحوثيون على المخا وباب المندب، يقول بأن الحوثيون

0: الحوثيون لا يريدون خوض قتال ضدنا. طبعا هناك أكثر من معنى لهذا الأمر، ولكن أن يكررها مرة أخرى فهذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد خاصة قبل الانتخابات النصفية أن تخوض حربا في أي اتجاه. ولكن عندما نتحدث عن ما يحدث في الخريطة، سواء ما يتحدث عن سيطرة الحوثيين في غربي تعز أو سيطرتهم في جنوبي الحديدة أو سيطرتهم استيلائهم على ساحل المخا والمخا ثم ذهابهم إلى ذباب وميون وباب المندب، فنحن أمام معضلة لا تتعلق فقط باليمن ولكن تتعلق بالعالم كله، خاصة إذا ما قرأنا تصريحات الإيرانيين ومستشار المرشد الإيراني بأن ما حدث في باب المندب هو انتصار. الآن لدينا مجموعة من السيناريوهات وبخاصة في موضوع باب المندب، ما الذي سيحدث بالنسبة لباب المندب وبالنسبة للتدخل الإقليمي والتدخل الدولي؟ طبعا الصحافة الأمريكية كانت تتحدث خلال الساعات الماضية عن وجود قائد قوات المركزية الأمريكية في المملكة العربية السعودية، كان هناك حديث عن أنهم سيكون الحديث حول يعني التطورات الأخيرة التي قام بها الحوثيون. فنحن أمام مجموعة من السيناريوهات. السيناريو الأول طبعا أن يحدث تدخل وتحالف، يعني أن يحدث تدخل طبعا في هذه المنطقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. من الواضح طبعا من تصريح الرئيس الأمريكي أن هذا لن يحدث حاليا. السيناريو الثاني أن تقوم هذه الدول، وهذا السيناريو الأقرب طبعا، بدعم الحكومة اليمنية بالسلاح وبالعتاد لإخراج الحوثيين من هذه المنطقة. السيناريو الثالث وهو مستبعد، لدينا سيناريو أول مستبعد ولدينا سيناريو ثالث مستبعد أيضا، بأن يعني يقومون باحتواء الحوثيون. أستبعد التدخل الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف البحري، وأستبعد أيضا أن يتم احتواء الحوثيين لسوابقهم أيضا في التعامل مع بعض الأمور وتعامل مع القضايا سواء بالسلاح، يعني هم الحوثيون دائما يحسمون أمورهم بالطريقة العسكرية. إذن السيناريو الثاني هو الدعم الحكومة اليمنية التي تتجهز الآن من عدة محاور لقتال الحوثيين، ربما يكون هذا أفضل، ولكن متى كيف ستستوعب الحكومة اليمنية الصدمة بالاستيلاء على هذه المنطقة المهمة في البحر الأحمر والمندب بعد قيام القوات الحكومية التابعة لها المقاومة الوطنية بالانسحاب وتسليم هذه المناطق؟
1: إذن هذا فيما يتعلق بالشق العسكري ونوعا ما السياسي. إذا ذهبنا إلى الشق الإنساني الذي تحدثنا مع زميلة مها علي حوله اليوم، السؤال هو هذه الآلاف من المواطنين اليمنيين الذين يقومون بالنزوح عن بلداتهم ومناطقهم، هل هناك قدرة على استيعاب موجة النزوح هذه؟ كيف يتم التعاطي معها؟ ومن يستطيع أن يعوض على هؤلاء الأهالي؟
0: طبعا مشكلة النزوح ليست جديدة، كلما توسعت محاور القتال في اليمن كلما توسعت محاور النزوح في اليمن. تعرفين بأن الحرب في اليمن بدأت في 2014 وفي 2015 توسعت، هناك يعني عشرات الآلاف من النازحين داخل اليمن وهناك عشرات الآلاف من اللاجئين خارج اليمن بسبب هذه الحرب. الآن هذه الحرب ليست فقط سوى إضافة إلى معاناة النازحين أو معاناة اللاجئين، يعني كان الناس بدأوا يعتقدون بأن هذه الحرب ستكون أيضا يعني خارطة جديدة للسلام المستمر، ولكن من الواضح أنها تزيد المعاناة. يعني الآن مثلا في غربي تعز رحل الآلاف من منازلهم في هذه المناطق أيضا، ورصدت المنظمات الدولية هذا الأمر. في ساحل المخا طبعا هذه مدينة كانت بدأت يعني تنشط وبدأ العمران وفيها أيضا كان مطار وكان فيها أيضا نماء اقتصادي، يوم الخميس الماضي خرج عشرات الآلاف من النازحين من هذه المنطقة الذي كانوا يسكنون. وبالمناسبة الجنود الموجودين وهم 50,000 تقريبا في هذه المناطق، هناك الكثير منهم يسكنون أيضا في هذه المنطقة في مدينة المخا بعد أن نزحوا من العاصمة اليمنية صنعاء ومن مناطق أيضا الحوثيين خوفا من تلك المناطق ومن إجراءات الحوثيين ضدهم. فإذا نحن أمام يعني عشرات الآلاف من النزوح، هذا طبعا يزيد مشكلة اليمنيين ويجعل الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة للأوضاع الإنسانية.
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. وإلى السعودية، حيث دانت الخارجية بأشد العبارات القصف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدة أن استهدافه تم بعدة مسيرات قادمة من العراق وأن إصابات بشرية نتجت عن ذلك. وفي العراق، أعفى رئيس الوزراء العراقي قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه وأحال مديري الأجهزة الأمنية بالمحافظة للتحقيق

0: بعد قصف استهدف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالسعودية. وكانت قالت الرياض كما أسلفنا بأنه تم بمسيرات قادمة من العراق. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة بدر ربيعان. إذن بدر، هل من معطيات جديدة متعلقة بالأضرار التي لحقت بهذا الخط؟ وأيضا ما هي المواقف الأخيرة للسعودية حول هذا الموضوع؟
1: نعم رليم، حتى اللحظة لا توجد معلومات جديدة أضيفت إلى البيانات السعودية التي صدرت يوم أمس بشأن استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، وبانتظار التحديثات المتعلقة بهذا الخصوص من الجهات الحكومية العاملة في هذا الاتجاه. وزارة الطاقة السعودية كانت قد أكدت أن الاستهداف وقع صباح أمس، إيقاف الخط جاء بشكل احترازي، وتواصل الفرق المختصة وفقا للبيان أعمال الفحص والتأمين، وأيضا التأكد من سلامة المنشأة مع تسجيل إصابات جرى التعامل معها طبيا وفقا للبيان. أيضا وزارة الخارجية كانت قد أصدرت بيانها مساء البارحة، وقالت أن الطائرات المسيرة التي استهدفت الخط انطلقت من الأراضي العراقية بشكل واضح ومباشر، وهو الآن ما يدفع بالأنظار بالاتجاه إلى الإجراءات التي ستتخذها بغداد حيال هذا التطور. أيضا الرياض أوضحت أنها لم ترد في هذه المرحلة استجابة لطلب من رئيس الوزراء العراقي، وأكدت في الوقت نفسه احتفاظها بحق الدفاع عن أمنها وسيادتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أراضيها في ذات البيان. هذا ما ذكر. على صعيد ردود الفعل نتحدث عن إمدادات صدرت من عدة دول خليجية وعربية إلى جانب مجلس التعاون الخليجي، الذي طالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الهجمات، ووصفها بتصعيد الخطير. أما خط أنابيب شرق غرب فهو من المنشآت الرئيسية لنقل النفط في المملكة، نتحدث عن قدرة تشغيلية تصل إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا. حتى الآن يتركز الاهتمام على نتائج أعمال الفحص والتأمين في الموقع، وعلى ما ستعلنه الجهات السعودية والعراقية من خطوات جديدة خلال الساعات والأيام المقبلة فيما يتعلق بهذا الخصوص. نتحدث عن حقيقة مناطق مشتعلة وساخنة، الهجمات الحوثية التي يتم التعامل معها من قبل قوات التحالف والدفاعات الجوية السعودية خلال الأيام الماضية، و دخل على الخط الاستهدافات التي جاءت من الأراضي العراقية، وتم التواصل مع الحكومة العراقية بشأنها من قبل الجانب السعودي، وهو قرار سيادي في محاولة خفض التصعيد والتعاطي مع هذا الملف تحديدا، بنوع من عدم فتح صف جبهة جديدة مع الجانب العراقي، ومحاولة احتواء هذا الملف عبر فتح الباب أمام الحلول الدبلوماسية والسياسية، خاصة أن هناك تفاهمات سابقة مع الجانب العراقي بهذا الخصوص. نعم. وكان هناك التزام من بغداد بعدم السماح ومنع استخدام الأراضي العراقية لأي هجمات عابرة للحدود باتجاه دول الجوار.
0: شكرا لك بدر ربيعان، كنت معنا من الرياض. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران لا تسعى إلى الحرب ومواصلتها، وأنها تعطي الأولوية للسلام، في حين قال نظيره الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دبلن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ معك أحمد، وخصوصا أنه كان هناك سلسلة من المواقف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية زيارته لإيرلندا، تفضل.
2: نعم رنيم، الرئيس الأمريكي تحدث للصحفيين أثناء لقائه برئيس الوزراء الإيرلندي، وسئل عن الملف الإيراني، عن متى ستنتهي هذه الحرب وكيف ستنتهي. توقع نهاية لهذه الحرب تكون قريبة وناسقة تنتهي بعيد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وهذا ما كان صرح به أيضا في واشنطن من أنه يرى بأن إيران تحاول جر هذه الحرب إلى قرب انتخابات التجديد النصفي، لأنها تحاول التأثير على حظوظ الحزب الجمهوري بالفوز بأغلبية المقعدين النواب والشيوخ. الرئيس الأمريكي تحدث من أن هذه الحرب ستنتهي قريبا، وأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا بعد هذه الحرب، وتحدث أيضا أو أشار أيضا أنه يرى أو يرجح أن إيران هي من يقف وراء الهجوم الذي استهدف خط الأنابيب أنابيب النفط السعودي شرق غرب، وأن الحوثيين ربما هم من نفذ هذا الهجوم، لكنه استبعد أي مشاركة أمريكية عسكرية في استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثي، وذكر أن جماعة أنصار الله تواصلوا مع الولايات المتحدة.

0: أن لديه قناعة تامة من أن هذه الحرب ستنتهي قريبا وربما تنتهي بعد انتخابات التشكيل النصفي.
1: شكرا لك أحمد، ونتحول إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي وآخر المواقف الإيرانية. تفضلي رانيا.
2: نعم رنيم، يعني تواصل إيران توجيه الرسائل السياسية والعسكرية للولايات المتحدة والعالم أيضا في ظل الضغوط الأمريكية المستمرة خاصة الاقتصادية منها. وفي هذا السياق يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أن بلاده لا تسعى لمواصلة الحرب بل تضع السلام كأولوية رغم ما تعرضت له، وقال أن إيران لديها علاقات جيدة مع دول الجوار ولكن الولايات المتحدة تحاول تحويلها إلى عدو، واتهم كل من واشنطن وتل أبيب وأيضا دول أوروبية بأنها لا تريد أن يعني تشهد المنطقة أي استقرار وأنها تعمل على إشعال الحروب في المنطقة لأنها لا تريد أن ترى أي دولة مستقلة. ولذلك أكد بيزشكيان في إطار رسائله الموجهة للغرب أن المنطقة لا تحتاج إلى شرطي وأنه بإمكان دول المنطقة أن تحقق الأمن والاستقرار لها بنفسها دون أي تدخلات أجنبية، معيدا التأكيد على أن إيران لن تستسلم أمام الضغوط الأمريكية وأن الشعب الإيراني أحبط المحاولات الأمريكية لإثارة الفتنة في الداخل. هناك رسائل عسكرية وجهها كل من قائد الجيش اللواء أمير حاتمي وأيضا قائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي خلال اجتماع مشترك لهما اليوم، تم التأكيد على أن إيران لن تساوم على حقوقها، كما تم التأكيد على أن يعني تم تضليل المسؤولين الأمريكيين من خلال تقارير استخبارية مغلوطة، يعني تمت خاصة فيما يتعلق بقدرات إيران العسكرية. تمت الإشارة من قبل قائد الحرس الثوري الإيراني على أن ما وصفه بالعدو أدرك خلال الحرب الخطأ في تقديره لقدرات الجيش الإيراني وأن الولايات المتحدة أدركت الآن أن أي اعتداء سيتم الرد عليه بشكل سريع وفوري وقوي أيضا، وأن إيران لن تتغير مواقفها فيما يتعلق بالدفاع عن نفسها معتبرة أن الاتحاد ما بين الحكومة والشعب وأيضا القوات المسلحة يعتبر أهم خط دفاع بالنسبة لإيران في ظل التحديات الجارية. هذا على الشق الداخلي فيما يتعلق بالرسائل الإيرانية. وفيما يتعلق بعلاقات إيران مع دول المنطقة، تم التأكيد من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران ستعقد اجتماع مع الدول المطلة على الخليج وأيضا العراق في سلطنة عمان يوم الاثنين المقبل، وذلك لمناقشة التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. قال أن وفقا لمبدأ حسن الجوار وأن تأمين أمن المنطقة يأتي من خلال إعادة بناء الثقة، يتم عقد هذا الاجتماع الذي يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة. وأكد على أن هذا الاجتماع ليس وليد للحظة وإنما هو نتيجة المراحل السابقة، وقال أن إيران خلال هذا الاجتماع ستقوم بوضع هذه الدول في صورة آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات الإيرانية العمانية بشأن تحديد مسار آمن لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الذي تحدث عنه أيضا، ونفى التصريحات الأمريكية التي تقول أن القوات الأمريكية تسيطر على المضيق. تم نفي هذه الادعاءات بشكل كامل من قبل بقائي، وقال أن إيران هي من تسيطر على المضيق الذي أشار إلى أنه مغلق حاليا بسبب ما وصفه بالاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية، وحتى أنه خاطب الدول التي تعترض على يعني تعرض إمدادات الطاقة والنقل للاضطرابات جراء إغلاق المضيق، لأن على هذه الدول أن تسالي الولايات المتحدة باعتبار أنها هي المسؤولة عما وصل إليه المنطقة من توترات بعد انتهاكها مذكرة التفاهم.
1: شكرا لك رانيا قاسمي. وللمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك ينضم إلينا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. أبدأ معك دكتور عباس، ماذا تتوقع طهران من هذا الاجتماع مع دول الجوار في حين تشهد هذه المنطقة مزيدا من التوتر على جبهات مختلفة؟
3: Well, exactly at the time of.
4: نعم.

0: أم تماما في حالة التوتر عندما يكون هناك شعور بأنه إذا ما تم تصعيد إضافي فإن هذا ستكون له تبعات على اللاعبين في المنطقة. هذه فرصة للاجتماع للحديث وكذلك لتناول المواضيع المختلفة ولا يقتصر الخطاب والنقاش فقط على مضيق هرمز. هناك الكثير من النقاط التي تمت إثارتها وتناولها في النقاشات مع عمان، لكن بالإضافة إلى ذلك هناك قضايا مثل الأمن الإقليمي، وماذا لو بدأت الولايات المتحدة مع إسرائيل بضربات؟ هذا سيكون على حساب الكلفة الأمنية الخاصة بالمنطقة. تعتقد دول المنطقة أن المظلة تحميهم، ماذا لو أصبحت هذه المناطق بمثابة منطقة حرب وكان هناك عمليات هجوم وأجبرت إيران على استهداف مصادر التهديد؟ هذه من الأمور إذا ما ظلت واستمرت وإذا ما تم التصعيد بشكل أكبر فإنه ستكون له تبعات أكبر. في هذه المرحلة من المهم أن تجتمع هذه الدول حتى يكون لها ترتيبات إقليمية جديدة من أجل استدامة الأمن في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، هذا ما كانت تقوله إيران لسنوات خلت. نحن نتحدث عن إعادة تشكيل المنطقة، نتحدث عن مرحلة جديدة، عن هندسة جديدة للمنطقة، وفي المستقبل نحن سنشهد المزيد من هذه الاجتماعات.
1: السفير جوي هود، من المنظور الأمريكي، ماذا برأيك تحاول إيران أن تفعله عبر هذا اللقاء؟
0: أعتقد أنه من الواضح من خلال صمت العواصم الخليجية وأن فقط المتحدث الرسمي من إيران هو الذي يتحدث بشأن الاجتماع، موقع الاجتماع وجدول الأعمال والأهداف المرجوة. هذا يشي بهذا النظام الجديد الذي تتحدث عنه القيادة الإيرانية، نظام إقليمي لا يتضمن الولايات المتحدة ولا يتضمن دول الخليج المستقلة، يتضمن إيران والتي تقود الترتيبات الاقتصادية وكذلك الأمنية للمنطقة. لذلك عندما كان هناك هجوم قرروا بالاستجابة من خلال استهداف سفن تجارية وكذلك عدد من المواقع الموجودة هنا في دولة قطر برأس لفان وكذلك منشآت تحلية المياه مثلا في الكويت. إذن هذه السفن، هذه المنشآت لا تشكل تهديدا بالنسبة لإيران، لكنها تسمح لها هذه الدول بأن يكون لها مصادر مستقلة للثروة وكذلك مصادر مستقلة للمياه الشروب. لذلك فإن إيران لا تريد أن تتسامح بشأن هذا الأمر، وقاموا بإساءة استخدام هذه الاستقلالية حسب طهران، ولقد جاء الوقت لدفع الثمن. لا أعتقد أن العواصم بخليج ستمضي قدما، لأنها سيكون بمثابة انتحار سياسي اقتصادي.
1: إذا ذهبنا لكلام الرئيس الأمريكي من دبلن منذ قليل، هناك نوع من شعور وكأنه ليس لديه هذه الحاجة للذهاب نحو اتفاق مع إيران، في حين هناك من يقول الرئيس الأمريكي بحاجة لهذا الاتفاق من أجل الانتخابات. ماذا برأيك هو الوضع الحقيقي للإدارة الأمريكية اليوم؟
0: أعتقد أننا نحتاج أن نحكم على أهداف كل قائد بناء على ما يقوم به ذلك القائد بشأن الجهود والوقت أمامها. إذن إيران ذهبت إلى قمة مع الصينيين والروس وكذلك الحديث إلى الباكستانيين عبر الهاتف، وترامب يراقب دول الخليجية وأيرلندا، ولا أعتقد أنه يتخوف مما يجري أمامه. من الواضح أنه يشعر أنه لديه استراتيجية ناجعة على المدى القريب المدى البعيد ويسمح لها بأن تتقدم.
1: دكتور عباس، هل توافق الرأي مع سفير جوي هود بأنه لا يبدو أن لدى إيران لدى ترامب شعور بالحاجة للذهاب نحو اتفاق مع إيران، وهو يترك إيران تنهار اقتصادياً؟
0: ربما قد أتفق مع الجزء الذي يرتبط بأن الولايات المتحدة تريد أن تمضي قدما فيما يخص الضغط من خلال الحصار الاقتصادي، لأنهم يريدون أن يستفزوا الشعب ليخرج إلى الشارع من أجل الاحتجاج، وأنه قال أنه يقوم بدفع بعدد من الأشخاص من أجل زعزعة الاستقرار بالبلد. لكن إيران تريد أن تعيق تلك السياسة، والآن كذلك نسمع أن الولايات المتحدة تفكر ربما بمهاجمة بعض المنشآت النووية مثل جبل الفأس، لأن سياساته لم تنجح، وهذا يعتبر إخفاق بالنسبة للولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر باستراتيجية ترامب. بدء هذه الحرب وكذلك عدم الاستماع للدول الموجودة بالمنطقة التي عارضت أي حرب في المنطقة، هذا ليس مؤشر على أنه لديه استراتيجية واضحة، وأنه ليس هناك أي خطة واضحة للخروج من هذا الوضع. لذلك نحن نشهد فقط تصعيد يتبعه تصعيد، وهكذا وبشكل مستمر، وهذه الحرب حرب الاستنزاف لن تؤدي إلى أي نتيجة، وإنما ستزيد من مستوى التعقيد ومستوى المشاكل التي قد تطرح، وبالتالي هذه ليست استراتيجية المناسبة للخروج من هذا الوضع. هو يعتمد على هذا الوضع، لكن إيران لا تقف مكتوفة الأيدي لتراقب، فهي سترد على كل شيء.
1: شكرا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وشكرا لك السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. إلى لبنان، حيث تفقد الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل مدينة النبطية في جنوب البلاد. ومن النبطية في جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. إذن كارمن، ما هي أبرز المحطات في هذه الزيارة والمواقف التي أطلقها الرئيس اللبناني لدى زيارته النبطية؟
2: اليوم يزور رئيس الجمهورية جوزيف عون مدينة النبطية بصحبة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بزيارة متعددة الرسائل ومتشعبة الرسائل، لعل أبرز هذه الرسائل بأن الدولة اللبنانية موجودة في جنوب لبنان، وبأن الجيش اللبناني الذي عزز من انتشاره خلال الأيام الماضية سيكون إلى جانب المواطنين اللبنانيين الذين يعودون تباعا عقب موجة التصعيد الأخيرة في جنوب لبنان، وخاصة في مدينة النبطية التي أدت إلى سقوط 110 ضحية بين شهيد وجريح، وكانت الحصة الأكبر لمدينة النبطية ومحيطها من هذه الغارات. وأيضا تأتي هذه الزيارة عقب تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي مرتفعات علي الطاهر المتاخمة لمدينة النبطية والغارات التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة التي بدورها أيضا متاخمة لمدينة النبطية. متشعبة الرسائل أيضا لناحية طمأنة الجنوبيين وأيضا لناحية الرسائل السياسية التي حملتها. فاليوم حين يزور رئيس الجمهورية هذه المنطقة يثبت ما كان يقوله منذ خطاب القسم ومنذ وصوله إلى سدة الرئاسة، حيث قال إن الدولة اللبنانية هي من تمسك بزمام المبادرة، هي السيدة، سيدة نفسها في قراراتها، وهي أيضا من تملك قرار الحرب والسلم، وهذا موقف كرره خلال الأيام الماضية. أيضا بطبيعة الحال حين يقف رئيس الجمهورية في هذه المناطق التي لا يتواجد فيها قوات تتواجد فيها بطبيعة الحال قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هي على تخومها، فهي أيضا رسالة بأن الدولة اللبنانية هي من تستمر باتخاذ القرارات المصيرية بالنسبة للبلاد. هذا ما قرأ من خلال هذه الرسالة. كان قد جال رئيس الجمهورية وقائد الجيش اللبناني على محطات ومقرات رسمية، كان سراي الحكومي هنا في مدينة النبطية، ذهب إلى المستشفى الحكومي، وأيضا انتقل منها إلى زوتر الغربية، هذه البلدة التي تقع من ضمن 3 بلدات لناحية المناطق التجريبية التي تم إقرارها في التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، وأيضا تمخضت عن الاتفاق الإطاري. لبنان كان في السابق يطالب بتوسعة هذه المناطق التجريبية، واليوم أيضا تواجد رئيس الجمهورية أيضا يؤكد خيار التفاوضي الذي انتهجته السلطات اللبنانية.
1: شكرا لك كارمن جوخدار، كنت معنا من النبطية في جنوب لبنان. وللمزيد حول الملف اللبناني ينضم إلينا في الاستوديو دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا في الاستوديو الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. أبدأ معك دكتور وسام، في حين هناك محاولة في الداخل اللبناني دائما لإشاعة جو وكأن الدولة اللبنانية لا تأبه بالجنوبيين، ها هي وها هو رأس الدولة اللبنانية اليوم في الجنوب يطمئن الأهالي، كيف قرأت هذا المشهد؟
3: تحية لكم والمشاهدين الكرام. يعني أهل الجنوب يرحبون بأي شخصية سياسية رسمية يمكن أن تكون تريد زيارة الجنوب، ولكن حتما كان من الأفضل لو أعلن عن هذه الزيارة ألا تكون خاطفة بهذه الطريقة، وهي بالمناسبة على غرار الزيارة التي ذهب فيها الرئيس نواف سلام، دخل وخرج إلى زوتر الغربي دون أن يحيي أهلها، حتى دون الوقوف على أحوال أهل المدينة. يعني كل ما رشح عن هذه الزيارة بالمعنى الشعبي شخصين يتحدثان من خارج الكاميرا غير معروف من هما أساسا وليس في مكان شعبي. ثلاثة، ليس الوجود الفيزيائي لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة يعني وجود الدولة في الجنوب. وجود الدولة في الجنوب يبدأ من الأمن، وجود الدولة في الجنوب يبدأ من التنمية، من إعادة الإعمار، من عودة النازحين، من إعادة الأسرى في الجنوب، من رد العدوان. وجود الدولة في الجنوب يبدأ من إقرار استراتيجية أمن وطني تدافع عن أهل الجنوب. مرحب برئيس الجمهورية في أي ساعة يشاء في جنوب لبنان، ولكن ليس في إطار زيارة بالشكل بهذه الطريقة، وبالمضمون حتى الآن لم تصرف بأي، يعني زيارة رئيس الحكومة لم تصرف إلى الآن. أهالي فرون طلبوا منه أن يرمم منازل جاهزة، قال نعم رئيس الحكومة، ولم يأتي إلى الآن تأتي إلى الآن المنازل جاهزة. ومن ثم قيل عن موضوع الترميم وقال نعم ولم يتم ترميم شيء. حتى طلبوا منه أن يرمم المدرسة في فرون، حتى الآن لم ترمم. يعني الدولة زيارات فولكلورية لا يريدها أهل الجنوب. إذا كانت ستؤدي إلى ما تحدثت به مقدما فأهلا وسهلا به.
1: دكتور نوفل، هل توافق الرأي بأنها زيارات فولكلورية ولا تؤدي أي تأثير على الأرض، وأن أهالي الجنوب ليسوا بحاجة لهكذا زيارات؟
4: الدولة اللبنانية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة يعملون منذ فترة على تصحيح خطأ تاريخي يعود إلى العام 2000 على الأقل منذ 26 سنة، عندما اتخذت الحكومة اللبنانية أنذاك قرارا بنشر الجيش في الجنوب بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، ورفض أنذاك رئيس الجمهورية الذي كان متحالفا مع النظام السوري ومع حزب الله، رفض إرسال الجيش إلى الجنوب بحجة أنه لا يريد أن يجعل من الجيش حارسا للحدود. بالتالي اليوم هذه السردية سقطت، والدولة اللبنانية تعمل وتضع كل إمكاناتها، ورئيس الجمهورية تجول في الشوارع، نشاهد الصور، يعني ليس مختبئا، لم يكن مختبئا. طبعا لماذا لم يعلن عن هذه الجولة منذ فترة؟ هناك دواعي أمنية، يعني نواب حزب الله الذين هم أقل مرتبة ودرجة بكثير من رئيس الجمهورية يعني يتخذون تدابير أمنية، يريدون من رئيس الجمهورية أن يعلن قبل أسبوع بأنه ذاهب وبالتالي أن يتعرض للمخاطر. أنا أعتقد أنه يعني مثل هذا الكلام يشكل فخا أمنيا لرئيس الجمهورية. وعلى كل حال يعني الأجهزة الأمنية تعرف كيف تتعاطى مع هذه الأمور، وهناك حرس جمهوري وهناك جيش لبناني ومديرية مخابرات يعرفون كيف يتصرف رئيس الجمهورية وكيف يتنقل وكيف يؤمنون الحماية. في موضوع ترحيب أهل الجنوب، عمليا رئيس الجمهورية لبى نداء أهل الجنوب، عندما يصدر نداء النبطي ويوقعه مئات الأشخاص وقبله نداء سور
1: وهو جنوبي بدوره،
4: يعني وهذا ما كنت سأصل إليه، يعني رئيس الجمهورية ابن الجنوب وليس بحاجة إلى من يعطيه شهادات بما يريده الجنوب. عمليا بلدته هي من البلدات التي تتعرض أيضا للاعتداءات الإسرائيلية نتيجة مصادرة حزب الله للأراضي ونتيجة مصادرته للقرار السياسي والعسكري للدولة اللبنانية. طبيعة الحال كلنا نتمنى أن تأتي الأمور بكبسة زر، ولكن ليس هكذا تدار الأمور، وبالتالي تراكمات 26 سنة على الأقل فليتركوا 26 أسبوع لكي لا نقول 26 شهر لمعالجة كل المشاكل التي تسببوا بها للجنوب وللجنوبيين. نتحدث عن إعادة الأعمار، يعني كان حزب الله يقول طمنوا بالكم كل ما يتم تدميره سأعيد إصلاحه أنا وإيران، اليوم عمليا الدولة اللبنانية لديها مشاكل بسبب حزب الله مع المجتمع الدولي، مع المجتمع العربي. لا ننسى أن حزب الله مصنف إرهابيا في أكثر من 60 دولة، ب 22 دولة عربية، دول مجلس التعاون الخليجي. هل المطلوب لهذه الدول أن تعيد بناء لبنان قبل أن يحسم لبنان خياره في موضوع سلاح حزب الله، وأن يوقف اعتداءات الأذرع الإيرانية على الدول العربية؟ يعني شاهدنا بالأمس الحوثيين الذين دربهم حزب الله، وكل الناس يعرفوا، شاهدنا الميليشيات العراقية التي دربها حزب الله ويتشارك معها كيف يقصفون المملكة العربية السعودية، وكيف يعتدون على الملاحة في مضيق باب المندب. كل هذه الأمور، ونريد من المجتمع الدولي والمجتمع العربي أن يبادر إلى تمويل حزب الله، وأن

0: أن يبادر إلى تمويل ما تسبب به حزب الله قبل أن تستعيد الدولة اللبنانية سيادتها وقرارها. أعتقد أنه هذا المشروع يعني أو هذا الطرح طرح غير قابل للتنفيذ في الوقت الحاضر.
1: دكتور وسام، قال رئيس الجمهورية من الجنوب لا مفاوضات جديدة مع الإسرائيلي، يقول هذا الكلام في حين كان هناك حملة ضد موضوع المفاوضات. هل قرأت هذا الأمر بنظرة إيجابية لناحية أن الدولة اللبنانية بدورها تلعب دورا للضغط على الأمريكي، للضغط بدورها على الإسرائيلي لبدء الخروج من لبنان؟
2: فقط إشارة إلى أن حزب الله حينما يدرب أو كما يقال يدرب أنصار الله أو المقاومة في العراق، هذا حال حركات المقاومة، كما الجزائر دربت المقاومة الفلسطينية، وأنصار الله في اليمن يتعرضون لحصار سعودي، وكان ذلك رد فعل على ما حصل من اعتراض لطائرة وقصف لليمن. اثنين،
1: بالنسبة لموضوع المفاوضات،
2: طبعا الموقف يقدر علما أنه أتى متأخرا جدا، ولكن لا يمكن تجاوز هذه المسألة، ولكن يبنى على الشيء مقتضاه بالاستمرارية، يبنى على الشيء مقتضاه بما هي الحلول التي يمكن أن تقدم. يعني حسنا، لا مزيد من المفاوضات الآن، ماذا عن اتفاق الإطار؟ لا مزيد من المفاوضات الآن، ما هي الخيارات الأخرى؟ لا مزيد من المفاوضات الآن، ماذا عن الاعتداءات الإسرائيلية؟ حتى الآن رئيس الجمهورية أكثر من 95% من بياناته لا يسميها اعتداء، ورئيس الحكومة كذلك الأمر، بينما ما يمكن أن يكون اعتداء على بعض الدول العربية يسمى اعتداء إرهابي. نحن مع سلامة الأراضي العربية، مع عدم الاعتداء على أي بلد عربي، نحن بالنهاية عرب والدول العربية ساندتنا وتساندنا، ولكن
1: هذا تخوين، هذا الكلام
2: هذا
1: تخوين
2: واقع. هذا ليس تخوين اللبنانية. لا ليس تخوين، هذه راجعي بيانات السلطة اللبنانية، سترين حرارة اللهجة حينما يتعرض أي دولة من دول المحيط.
1: إذن السلطة اللبنانية لا تأبه بما يحصل بالجنوب؟
2: بالأقوال نعم، بالأفعال لا، والعبرة بالأفعال وليس بالأقوال.
1: ما هو المطلوب
2: بالأفعال؟ المطلوب بالأفعال بالحد الأدنى كضيعة مثل فرون لدعم أهلها، تأمين بيوت منازل جاهزة، وهذا ما وعدت به السلطة. يعني إذا كانت عاجزة عن تأمين منزل جاهز أو ترميم منزل لأهالي الجنوب، ماذا يمكن أن تقدم هذه السلطة؟
1: دعني أسأل دكتور نوفل حول هذه النقطة. دكتور نوفل، هل فعلا يعني دكتور وسام يقول بأن الدولة مقصرة تجاه أهل الجنوب؟ السؤال هو، هل لدى الدولة القدرة وهي تتراجع وبالتالي هذا سيناريو، أم أنها ليس لديها القدرة لدعم؟
0: عندما يسلب حزب الله القدرة الاقتصادية للدولة من خلال التهريب ومن خلال الاقتصاد الموازي ومن خلال تعريض الدولة اللبنانية للعقوبات ومن خلال محاصرة النظام المصرفي اللبناني نتيجة لما يقوم به حزب الله بالقرض الحسن وغيره، لا يمكن أن نطلب من الدولة اللبنانية أن تأتي بمقدرات ليست موجودة لديها. هل لدى الدولة اللبنانية مقدرات ولا تصرفها على أبناء الجنوب؟ عمليا في الوقت الحاضر
1: ماذا فعلت لأبناء الجنوب الدولة اللبنانية؟
0: الدولة اللبنانية تقوم في الوقت الحاضر بإعادة بناء نفسها وطرح نفسها ومشروعها. ما قامت به للجنوب على الأقل هي حدت من الخسائر التي تسبب بها حزب الله لأبناء الجنوب. هذه المفاوضات التي قال رئيس الجمهورية لم يقل أنها توقفت، قال أنه لم يتحدد موعد ثابت لغاية الآن، والآن نقرأ أنه مسؤول في الخارجية الأمريكية يقول
1: أنه
0: الأسبوع المقبل هناك مفاوضات يمكن أن تتم، وبالتالي هذه المفاوضات واتفاق الإطار هو ما تقدمه الدولة اللبنانية لأبناء الجنوب لحماية أبناء الجنوب، خصوصا بعدما أثبت أن ما قدمه حزب الله لأبناء الجنوب لم يرتد عليهم إلا تهجير وراء تهجير وخراب وراء خراب، ولم يتم الإعمار إلا عمليا من خلال المساعدات العربية ويعني سيادة الدولة اللبنانية.
1: شكرا لك دكتور نوفل ضوء، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، وشكرا لك دكتور وسام نصيف ياسين، الأكاديمي والباحث السياسي. يتواصل في جنيف مؤتمر دولي حول الأسرى الفلسطينيين بمشاركة خبراء في القانون الدولي ومحامين وأكاديميين وممثلين عن بعثات دبلوماسية ومنظمات مجتمع مدني، ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل الانتقال بقضية الأسرى من التضامن الحقوقي إلى تفعيل آليات المساءلة القانونية والقضائية الدولية. وللمزيد حول هذا المؤتمر ينضم إلينا من جنيف مراسل الجزيرة محمد البقالي. إذن محمد، هل وضعتنا بتفاصيل هذا المؤتمر؟
3: لعل أهم ما جاء به هذا المؤتمر هو أنه لا يريد أن يكون لحظة أخرى يتم فيها الحديث عن الأسرى وينفض الجمع وتعود الأمور إلى سابق عادها. المنظمون يتحدثون على أنهم يريدون مؤتمرا يخرج بتوصيات عملية وبقرارات تنتج عنها إجراءات تكون في صالح الأسرى. أولا من جهة توثيق الانتهاكات وسواء على المستوى الرقمي، ومن جهة ثانية استعمال عملية التوثيق هذه في نقل قضية الأسرى إلى المحاكم، سواء منها المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية، واعتماد النصوص القانونية في كل بلد خاصة الدول الأوروبية التي تعطي هذه الفرصة، فرصة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، خاصة وأن عدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين أو حتى من مرتكبي هذه الانتهاكات، حتى من الجنود، من مسؤولي إدارة السجون، هم يحملون جنسيات دول أخرى. إذن مسألة التوثيق، مسألة رفع قضية الأسرى إلى المحاكم الجنائية الدولية، ثم مسألة أخرى وهي مسألة ما سماه المتدخلون هنا مسألة أنسنة الأسرى. يقولون إن الأسرى يتعرضون إلى محاولة القضاء على إنسانيتهم سواء من قبل إسرائيل خاصة في ظل القوانين الجديدة التي تصدر، والحديث هنا عن قانون إعدام الأسرى، أو من خلال المعاملة المهينة والسيئة والاعتقال الإداري، والحديث طبعا عن آلاف الأسرى والإحصاءات تتحدث عن أكثر من 9000 أسير، ولكن أيضا تطمس هذه الإنسانية من خلال الحديث عنهم وكأنما أصبح الأمر اعتياديا، وأن وجودهم في الأسر لم يعد يثير أي احتجاج ولم يعد يثير أي غضب دولي.
1: شكرا لك محمد البقالي، كنت معنا من جنيف. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي تسلط الضوء على تحذير وكالة الطاقة الدولية بشأن الضغوط على قطاع تكرير النفط الروسي مع استمرار الهجمات الأوكرانية على المصافي. كل التفاصيل مع سلمى الجمل.
4: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة. الشتاء يقترب وموسكو تواجهه بمصاف منهكة وقطع غيار شحيحة، ووكالة الطاقة الدولية تطلق تحذيرا جديدا بشأن تراجع قدرة روسيا على تكرير نفطها بقرابة الثلث عن مستويات ما قبل الحرب على أوكرانيا. الطائرات المسيرة الأوكرانية تضرب المنشآت، والعقوبات الغربية تغلق الباب أمام المعدات اللازمة للإصلاح. إذا انخفضت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري توقعاتها لإمدادات النفط الخام الروسي بمقدار 125 ألف برميل يوميا لتصل إلى نحو 8,700,000 برميل يوميا خلال هذا العام. كما خفضت الوكالة توقعاتها لقدرة قطاع تكرير النفط الروسي إلى نحو 4,000,000 برميل يوميا خلال الأشهر 18 القادمة، أي بتراجع ب30% عن مستويات معالجة النفط في مصافي التكرير المسجلة قبل اندلاع الحرب على أوكرانيا منذ أكثر من 4 سنوات. وتركزت الضربات الأوكرانية خلال أغسطس الماضي على وحدات المعالجة الثانوية في المصافي الروسية التي يتطلب استبدالها ما بين 6 إلى 8 أشهر، في وقت تمنع فيه العقوبات الغربية وصول هذه المعدات والتقنيات اللازمة لإكمال عمليات الصيانة. أشارت وكالة الطاقة الدولية أيضا إلى أن هذه الأرقام قد لا تعكس بصورة كاملة حجم التحديات التي تواجه منظومة التكرير الروسية بسبب صعوبة تقييم الأضرار الفعلية وقدرة المصافي على استعادة طاقتها التشغيلية بعد تأمين قطع الغيار والمعدات والتعامل مع القيود اللوجستية والفنية التي فرضتها العقوبات. هذا وتباينت معدلات التكرير لمصافي النفط في روسيا خلال العام الجاري في أبريل الماضي. تراجع حجم المشتقات النفطية المكررة إلى نحو 5,000,000 برميل يوميا مقارنة بنحو 6,000,000 برميل يوميا قبل الحرب. في مايو استقر حجم الإنتاج عند المستوى ذاته البالغ 5,000,000 برميل يوميا، وفي يونيو تراجع إلى 4,100,000 برميل يوميا، وفي يوليو أيضا شهد أكبر انكماش في التكرير إذ بلغ منتصف الشهر نحو

0: 3,800,000 برميل يوميا، وهو الأدنى منذ 21 عاما، لكن المتوسط العام خلال الشهر بأكمله بلغ نحو 4,200,000 برميل يوميا. أما في أغسطس فبلغ الإنتاج 4,000,000 برميل وسط توقعات باستمرار هذا المعدل كما سبقت الإشارة. على كل، معنا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. رانيا، مرحبا بك معنا. إلى أي مدى ينعكس تراجع إنتاج روسيا في تكرير النفط على واقع الحياة المعيشية للمواطن الروسي كما يظهر في الشارع؟
1: بداية سلمى، أود الإشارة إلى أن المعطيات الرسمية الروسية لا تتوافق مع ما يعني مع توصيف والمعطيات التي تقدمها وكالة الطاقة الدولية. الجانب الروسي، الحكومة الروسية لا تقر بانهيار قطاع تكرير النفط في البلاد، لكنها تقر بوجود بالفعل مشكلات فيه. على سبيل المثال، رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك في 2 من الشهر الجاري أشار إلى أن نحو 10% من المصافي الروسية حاليا تخضع للصيانة، وتعهد بأن تعود هذه المصافي للعمل في أقرب وقت ممكن. بالفعل هذه المشكلة مرتبطة بالدرجة الأولى، أولا بالاستهداف المستمر من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام المسيرات لهذه المصافي، والمشكلة الثانية تتعلق بالعقوبات الغربية. فمسألة إصلاح هذه المصافي تتطلب معدات، قطع غيار، خدمات فنية، وفي ظل هذه العقوبات بدأ الوصول إلى كل هذه الجزئيات أصعب ويستغرق أيضا أكثر وقتا. ولكن بشكل عام سلمى، يعني الجانب الروسي حاليا أو حتى منذ شهر أبريل من عام 2023 توقف عن نشر البيانات الرسمية المتعلقة بحجم إنتاج روسيا وتكرير النفط. المعطى الوحيد الذي صدر مؤخرا كان في شهر أبريل من الشهر الجاري، عندما أشار ألكسندر نوفاك إلى أن حجم الإنتاج الروسي المتوقع للعام الجاري يعني يقدر بنحو 515,000,000 طن من النفط. ولكن على الرغم من عدم إقرار روسيا بحجم المشكلات، إلا أنه في ظل الإجراءات التي اتخذتها، نقص البنزين، حماية المنشآت، كل ذلك بالفعل يدل على أن المشكلة موجودة وباتت تأخذ أثرا ملموس في الاقتصاد الروسي.
0: شكرا جزيلا لك من موسكو مراسلتنا رانيا دريدي. ونبقى في موسكو، معنا من هناك سيرجي بيكين مدير الصندوق الروسي لتنمية الطاقة. سيد سيرجي، مرحبا بك معنا. مع تصاعد الضغط على قطاع التكرير الروسي، هل نتحدث هنا عن أزمة في الإنتاج فقط أم أن هناك خطورة أيضا على موضوع سلاسل الإمداد على المدى المنظور؟
2: بالطبع حجم الإنتاج قل وهبط، وهذا واقع غير سعيد، وكان في الأشهر الأخيرة نقص في عدد براميل الإنتاج لبعض الملايين. وبشكل عام نرى أن الأسعار على الديزل والوقود ترتفع في كل العالم، فهذه المشكلة محسوس بها ليس في روسيا فقط. لذلك بشكل عام هذه أزمة للأسف تمس روسيا أيضا.
0: وكالة الطاقة الدولية مثلا خفضت تقديراتها لقدرة روسيا على تكرير النفط بنسبة 30% أقل عن مستوياتها ما قبل الحرب. هنا كيف تقرأ حجم هذا التراجع حسب هذه التقديرات؟
2: المعلومات الحالية عن أن الحجم الحقيقي هو معلومة مغلقة. الصوت تقطع من المصدر. الإنتاج فعلا قل بطريقة ملحوظة، وإذا ما نظرنا النقص الموجود في محطات الوقود ولأي درجة الوقود متاح، الأوضاع الآن قد تكون أفضل مما كان في بداية شهر أغسطس، ولكن قد تتجدد الأوضاع التي بدأت في الربيع.
0: تقرير وكالة الطاقة الدولية أيضا تحدث وأشار إلى أضرار الهجمات المباشرة على المصافي، وأيضا عن صعوبة الحصول على المعدات وقطع الغيار بسبب العقوبات من أجل إصلاح هذه المصافي. أي العاملين أشد تأثيرا على قدرة روسيا على استعادة طاقتها التكريرية؟
2: حتى الآن كانت المصانع تعمل بشكل جيد، ولكن عندما تبدأ الحاجة بصيانة هذه المصانع ومصافي التكرير تظهر هذه الأزمة. قد يكون بعض الأجزاء متاحة وبعضها يجب أن يتم شراؤها، ولكن الأزمة قد تمس أسعار هذه القطع الغيار، ولذلك قد نحتاج للمزيد من الوقت لصيانة محطات تصفية النفط، ولكن الأعمال الصيانة تتم، ولكن هذا قد يؤثر على مد الأسواق بالطاقة. والعقوبات طبعا تقيد إمكانية استلام المعدات الضرورية، ولكنها لا تغلق هذه الإمكانيات تماما.
0: شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من موسكو، سيرجي بيكين مدير الصندوق الروسي لتنمية الطاقة، شكرا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار ومتابعة التغطية المستمرة.
3: شكرا لك سلمى الجمل على هذه النافذة الاقتصادية التي أضاءت على واقع النفط وتكرير النفط الروسي. إذن أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والسعودية ولبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في إيران ستنتهي قريبا جدا، وأن بلاده تسيطر على مضيق هرمز. وبشأن الهجوم على خط أنابيب شرق غرب السعودي، قال ترامب إن إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم، وأن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد القوات الأمريكية. في العراق، أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي أنه قرر إعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه وإحالة مديري الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتحقيق. من جهتها، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الجهات الأمنية باشرت عمليات ترتيب إداري وأمني بمنافذ حدودية، وأن ذلك يستوجب إغلاقها. وكانت الخارجية السعودية قد دانت بأشد العبارات القصف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب، مؤكدة أن استهدافه تم بمسيرات قادمة من العراق وأن إصابات بشرية نتجت عن ذلك. في لبنان، تفقد رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش الوضع في مدينة النبطية جنوبي البلاد. والبداية من إيرلندا مع تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إيران واليمن والسعودية. وللمزيد من التفاصيل حول هذه التصريحات ينضم إلينا من دبلن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. إذن أحمد، هلا أوجزت لنا ما الذي قاله تحديدا الرئيس الأمريكي؟
4: نعم رنيم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأثناء لقائه رئيس الوزراء الإيرلندي سئل من قبل الصحفيين في عدة ملفات، ربما أبرزها السؤال الذي سئل به الرئيس الأمريكي حول متى ستنتهي الحرب مع إيران. الرئيس الأمريكي كرر تصريحاته السابقة من أن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا، وربما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في إشارة إلى تصريحات سابقة كان قد أدلى بها يعتقد فيها أن الإيرانيين يحاولون جر هذه الحرب للتأثير على فرص حزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. هو تحدث من أن هذه الحرب ستنتهي قريبا، وفور نهايتها ستنخفض بشكل كبير أسعار النفط وأسعار الغاز حول العالم. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث من أن هذه الحرب قامت لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وأنه لن يسمح لإيران بامتلاك هذا السلاح. ورجح أيضا الرئيس الأمريكي في إجابة على أحد الأسئلة من أن إيران هي من يقف وراء الهجوم الذي استهدف خط أنابيب النفط السعودي. شرق غرب، وأنه لا يريد الدخول في صراع مع الحوثيين، وأن الحوثيين تواصلوا مع الولايات المتحدة الأمريكية حسب قوله، وأخبروهم من أنهم لا يريدون هذا الصراع، واعتبر أن الحوثيين لا يعرقلون حركة الملاحة في مضيق باب المندب، وعليه ليست هناك حاجة لتوجيه ضربات ضد الحوثيين، وأنه تحدث مع ولي العهد السعودي حول الأمر، وأن الأمور ستكون أو ستحل قريبا جدا. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث من أن الولايات المتحدة هي من يسيطر على مضيق هرمز، وأن الحصار البحري المفروض على إيران وعلى الموانئ الإيرانية يعمل بشكل جيد حسب تعبيره، وأنه تمكن خلال اليوم الماضي من إيقاف أو تعطيل 25 سفينة إيرانية كانت تحاول كسر هذا الحصار. هذه ربما التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، وإن كانت بشكل مقتضب لكنها امتداد للتصريحات والمواقف الأمريكية الأخيرة التي باتت فيها الولايات المتحدة من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو نائبه جيري فانس أو حتى وزير الخارجية مارك روبيو، تعول أكثر فأكثر على عملية المنبوذ الاقتصادي مع توظيف الخيار العسكري لخدمة هذه العملية عبر استهداف ناقلات النفط الإيرانية وفرض الحصار البحري على إيران لإيقاع أكبر ضرر اقتصادي مالي ممكن، على هذا الضرر يقنع القيادة الإيرانية لتقديم مزيد من التنازلات والرضوخ رنيم إلى المطالب الأمريكية.
3: شكرا لك أحمد هزيم. وإلى اليمن وآخر تطورات المعارك، ومن تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. إذن هل من مستجدات ميدانية مها، وأيضا ما هو واقع النزوح؟
5: نعم رنين، دعينا نبدأ بهذا الخبر العاجل الذي أوردته قيادة محور تعزيرية من أن الطيران الحربي اليمني يستهدف عشرات القاطرات.
3: إذن يبدو أن
5: شمال تعز كانت متجهة من المخا إلى صنعاء. هذا المعطى العسكري الجوي هو الذي خرق حالة الهدوء الساعات الماضية حتى منتصف هذه الظهيرة. نتحدث عن انفجارات سمعها معظم سكان مدينة تعز، وقال محور تعز العسكري هذه الانفجارات ناتجة عن ضربات للطيران.
3: إذن فقدنا الاتصال بالزميلة مها علي، نعود إليها فور تحسن الاتصال معها، وهي كانت توجز لنا الوضع الميداني. إذن نشير إلى هذا الخبر العاجل، قوات الحكومة اليمنية استهدفنا بالطائرات عشرات القاطرات الحوثية المحملة بالأسلحة شمال تعز. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أبدأ معك من هذا الخبر العاجل المتعلق باستهداف عشرات القاطرات الحوثية المحملة بالأسلحة. إذن هذا يقع ضمن مربع القتل الذي تحدثت عنه القوات الحكومية؟
6: نعم بالتأكيد، هذا هو ضمن مربع القتل أيضا، وربما يمتد أكثر أيضا. مربع القتل هو في المخا ذباب تعز، وهذا طبعا جزء من يعني مدينة تعز اليمنية، ولكن طبعا هذا لافت أن القوات الحكومية اليمنية بدأت تشغل سلاح الجو بشكل أكبر في أكثر من منطقة. نحن الآن نتحدث عن تعز، يعني في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم كنا نتحدث عن ذباب. هذا يعني أن المعركة تتقدم، وأن القوات الحكومية الآن تحاول تعويض خساراتها في المناطق المخا وفي مناطق غربي تعز وفي مناطق باب المندب. قد نشهد خلال الفترة القادمة بعض التطورات العسكرية، ولكن هذا يحتاج إلى وقت فيما يتعلق طبعا بالسيطرة الحوثيين بدون قتال على هذه المناطق عندما انسحبت قوات المقاومة الوطنية. والآن طبعا هناك مراجعات من كثير من المسؤولين اليمنيين، قبل قليل كان مستشار الرئيس اليمني عبد الملك المخلافي وأيضا نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة يتحدث ويقول بأنه علينا أن نعترف بما حصل، ويعني لا نريد أن نزين ما حصل، هناك حدث مشكلة ويطالب بالتحقيق. وطبعا خلال الساعات القادمة كان هناك أكثر أكثر من مسؤول مقرب من الحكومة اليمنية يتحدث عن ضرورة التحقيق فيما حدث من تسليم هذه المنطقة من قبل قوات المقاومة الوطنية، هذا على صعيد المخا وباب المندب. لكن في الجهة الأخرى هذه المنطقة أيضا مهمة بالنسبة للعالم وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. قبل قليل كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث من أن الحوثيون لا يريدون يعني قتالنا، وهذه يكررها للمرة الثانية. طبعا هذا يأتي طبعا قريبا من الانتخابات النصفية، وهو كان تحدث عن أن الأمور ستكون هادئة سواء في المنطقة، ويتحدث عن الأمور مع إيران خلال الانتخابات ما بعد الانتخابات النصفية. فإذا نحن أمام هدوء يبدو في التعامل مع هذا الحدث. لكن لا نغفل أيضا أن قائد القوات المركزية الأمريكية حاليا موجود في المملكة العربية السعودية، والحديث أيضا عن تنسيق فيما يخص دخول الحوثيين إلى هذه المناطق المخا وباب المندب. إذن نحن أمام تحركات سواء ما يتعلق يعني على الصعيد العسكري أو على الصعيد السياسي أو على الصعيد الدولي أيضا. من المؤكد أن الساعات القادمة ستشهد الكثير من هذه التطورات، ولا شك أن الحكومة اليمنية سيكون لديها طبعا الكثير من الأمور التي ستقوم بها خلال الساعات القادمة.
3: ما هي الطبيعة التوبوغرافية للمناطق التي تشهد نوع من معارك، أم المناطق أيضا التي تبدلت موازين القوى العسكرية فيها؟
6: هذا سؤال جيد، لأننا سنتحدث عن خريطة السيطرة. فعلا الحوثيون الآن غيروا خريطة السيطرة، هم يتحدثون عن تقدمهم في 5400 كيلومتر. هذه المنطقة هي منطقة منقسمة بين الطرفين، منطقة منقسمة بين الحوثيين، كانت منقسمة بين الحوثيين وأيضا القوات الحكومية اليمنية. تعز مقسومة نصين بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية، وخاصة في شرق المدينة والمحافظة وأيضا في غربها. الآن باستيلاء الحوثيين على مناطق مثل الوازعية، يضاف إلى الحوثيين رصيد آخر وخريطة سيطرة أخرى. باستيلائهم أيضا على حيس والمخا والخوخة أيضا، يحسمون كامل محافظة الحديدة، وهذه طبعا تتحدث عن ساحل البحر الأحمر. إذن الحوثيون الآن يوجدون على كامل ساحل البحر الأحمر المشاطئ طبعا لأرتريا وجيبوتي وأفريقيا، والذي أيضا يمتد عبر باب المندب من البحر الأحمر إلى المحيط إلى خليج عدن والمحيط الهندي. وقت القتال طبعا، إذا أردنا أن نتحدث عن القتال، ربما كان هذا سؤالك عن الطبيعة الجغرافية للمنطقة، طبعا هي منطقة تتوزع بين الساحل والتضاريس الجبلية الصعبة والوعرة. غربي تعز هناك تضاريس صعبة جبلية وعرة، طبعا لم تتدرب القوات الحكومية التي كانت موجودة في ساحل المخا على هذه الأمور، لذلك ربما كان هناك تفوق للحوثيين. أنا أتحدث فيما يخص قوات المقاومة الوطنية التي سلمت بدون قتال. أما قوات الحكومة اليمنية، أتحدث عن محور تعز، عن أيضا تشكيلات أخرى من المقاومة، فهي تجيد القتال في هذه المناطق الجبلية الوعرة. قد يحدث تفوق بين حين وآخر، ربما يكون التفوق أحيانا لصالح الحوثيين في الطبيعة والتضاريس، بسبب أنهم يعني يمارسون الحرب منذ 22 عاما، منذ 2004 منذ بدأت هذه الحركة.
3: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. اتسعت موجة النزوح في عدد من مناطق اليمن نتيجة استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. وقالت منظمة أوكسفام إن قرابة 6000 أسرة نزحت خلال أيام قليلة من القتال. مراسل الجزيرة ياسر حسن رصد معاناة النازحين غرب محافظة تعز ووفانا بالتقرير التالي.
7: نقف الآن في أحد مخيمات النازحين هنا في مديرية جبل حبشي بتعز، مخيم النوبة. هذا المخيم الذي أتى إليه النازحون بعد أن كانوا يعيشون أيضا في مخيم آخر بالقرب من منطقة الكدحة، فعندما صارت الحرب وعندما صارت تلك المنطقة منطقة تماس بين الطرفين، نزح هؤلاء إلى هذه المنطقة قبل أيام، ومعاناتهم كما نرى في الصورة معاناة كبيرة.
8: يعني نحتاج دعم من المنظمات ومن الحكومة تبعنا، يعني تدور لنا كل ما نطلب، نحتاج طرابيل، نحتاج فراشات ومواد غذائية، نحتاج كل شيء يعني للبيت. يعني
7: وضع النازحين بشكل عام سواء كان في هذا المخيم أو في غيره من المخيمات هناك أكثر من 5600 أسرة نزحت خلال التصعيد الأخير في اليمن من مناطق الحديدة وتعز ولحج، وكان نزوحها نحو تعز أيضا ونحو لحج ونحو عدن أيضا. وتقدر المنظمات الدولية عدد النازحين بقرابة 46 ألف نازح نزحوا خلال التصعيد الأخير في اليمن، خاصة في غرب تعز وفي الساحل الغربي. ياسر حسن، الجزيرة، تعز.
3: إذن نتحول لمتابعة كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دبلن.
9: أو مليار برميل وستكفينا لـ500 عام، وأعتقد أننا سنصبح البلد الأعلى مرتبة. وعلاقتنا مع الشعب الفنزويلي رائعة، الشعب الفنزويلي سعيد للغاية، شركات النفط باتت تعود لتنقب عن النفط والبترول في فنزويلا، وهنالك منصات تنقيب هائلة. وكما تعرفون عملية التنقيب عن النفط واكتشافه مكلفة للغاية، بعض الشركات تنفق المليارات ثم فجأة يتفجر النفط من منطقة ما، والاحتياطي ربما يصل إلى 10 مليارات برميل. من لا يعرف عن النفط ويريد أن يستكشف النفط فليذهب إلى فنزويلا، فهنالك النفط في مناطق ضحلة، لكن تحت قيادتنا نحن حققنا استثمارات قياسية في قواتنا المسلحة. نملك أقوى جيش في العالم، ونحن نعمل على تنمية قطاع التصنيع الدفاعي، ونستثمر في القطاع العسكري والدفاعي، ومن خلال شركات وإيرلندا ومعظم الدول تريد شراء أسلحتنا ومعاداتنا العسكرية، فهنالك طلب كبير عليها. صواريخ الباتريوت على سبيل المثال، قبل شهرين ونصف قاموا بإطلاق 111 صاروخا باتجاه إحدى ناقلة حاملات الطائرات، 111 صاروخا خلال أقل من ساعة. تخيلوا، هذه تسير بسرعة 4000 إلى 8000 ميل في الساعة، ومن بين 111 صاروخا جميعها أسقطت ولم تصل حتى إلى الحاملة. تخيلوا التكنولوجيا التي نملكها، قبل 5 سنوات لم يكن هذا الأمر متخيلا. الآن الحماية تعززت، في السابق عندما كنا نتمكن من حمايتها بنسبة 50% فإننا نكون محظوظين. لذلك الآن لدينا منظومة ثاد ومنظومة باتريوت وكذلك توموهوك، الجميع يتوق إلى شراء منتجاتنا وأسلحتنا. وهذه الشركات، وهي شركات عظيمة، عليها أن تسرع من وتيرة تصنيعها. بعض هذه الشركات تقوم ببناء 5 و4 و3 مصانع جديدة، لذلك نحن نصنع أفضل.
3: أكتفي بهذا القدر من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دبلن. وإلى الملف العراقي، حيث قال رئيس الوزراء علي الزيدي أنه قرر إعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه وإحالة مديري الأجهزة الأمنية بالمحافظة للتحقيق. جاء ذلك بعد قصف استهدف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالسعودية. قالت الرياض إنه تم بمسيرات قادمة من العراق. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف، ومن الرياض ينضم إلينا مراسل الجزيرة بدر ربيعان. نبدأ معك سامر، ومع آخر الإجراءات التي اتخذتها السلطة العراقية فيما يختص بهذا الحدث الأمني.
10: آخرها هو ما أعلنه مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وهو نفسه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، من إعفاء جديد لقائد أمني في محافظة ميسان. هو قائد شرطة محافظة ميسان على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد يوم أمس في الليل. أيضا تمت إقالة قائد عمليات ميسان، واليوم قائد الشرطة، وإخضاع العديد من القادة والضباط هناك الأمنيين إلى التحقيق نتيجة ما ثبت لدى السلطات العراقية من أن الهجمات انطلقت من مناطق تتبع المحافظة. الأجواء هناك تبدو متوترة حاليا على الصعيد الأمني، وحتى هناك لجنة تحقيقية وصلت من بغداد ليل أمس أو فجر هذا اليوم للتحقيق بملابسات الحادثة مع الضباط والمسؤولين الأمنيين هناك. المنفذ مع إيران، منفذ الشيب، مغلق ولا يسمح بالوصول إليه. هناك أيضا منفذ آخر مع إيران في البصرة مغلق أيضا، فتح لساعات قليلة للسماح بعبور من كانوا في المنفذ ساعة إغلاقه. وتبدو الإجراءات الأمنية والسلطات العراقية ما تقوم به هناك يبدو حتى هذه اللحظة يسير بشكل سريع، وأن اللجان التحقيقية بدأت بالفعل باتخاذ إجراءاتها حتى هذه اللحظة. آخر بيان هو ما تحدث به الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عن إجراء التحقيق مع كبار القادة، ولا توجد أي مواعيد زمنية لإعلان نتائج هذا التحقيق بشكل كامل، هي مستمرة حتى هذه اللحظة، ولا يوجد أيضا أي فترة زمنية محددة لغلق أو إعادة فتح المنافذ الحدودية مع إيران.
3: شكرا لك سامر على هذه التفاصيل، ونعود مجددا إلى كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دبلن.
9: خلال 6 أشهر الماضية أو 16 شهرا الماضية، صفر شخص دخل حدودنا، والمخدرات التي دخلت بلدنا انخفضت بنسبة 71%. 97% من المخدرات التي كانت تهرب عبر البحر توقفت. نعم، كنا نواجه مشاكل فيما يتعلق بتهريب المخدرات عبر الخليج، والذي اسمه الآن خليج أمريكا. هل سمعتم بهذا الاسم؟ سابقا كان اسمه خليج المكسيك، والآن بات اسمه خليج أمريكا. كانت المخدرات تأتي عبر البحر وعبر المحيط، وعبر سنوات طويلة كانوا يقومون بالقبض على ربان ذلك القارب، يحضرونه إلى المحكمة في فلوريدا، ثم يقومون بإطلاق سراحه. في اليوم التالي يقومون بقيادة مركب آخر يحمل المخدرات، وحمولة كل مركب يمكن أن تؤدي بحياة 25 مليون شخص. إذن المخدرات عبر البحر انخفضت بنسبة 97%، وفي السابق كان لا يمكن وقفها. كان البحارة يتناوبون أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية، ولكن الآن هذه زوارق سريعة، ولكنها ليست بسرعة الصواريخ وليست بسرعة الطائرات، ولكن كل زورق يحمل حمولة تودي بحياة 25 ألف شخص. لذلك تدمير مثل هذه الزوارق وهذه القوارب ليس عملا شريرا. إذا خفضنا كمية المخدرات بنسبة 97%، ولأن نحاول أن نستكشف 3% الباقين، لأننا نعتقد أنهم الأكثر شجاعة والأكثر جسارة في العالم. لأنه عندما نتابع ما يحدث، كما ذكرت المخدرات انخفضت في الولايات المتحدة بنسبة 62% وخلال فترة وجيزة. إذا نتحدث عن 16 أو 17 شهرا انخفضت كمية المخدرات بنسبة 67%، وهذا أمر لم يكن يتصور سابقا. على سبيل المثال، معدلات الجريمة، معدل الجريمة ونسب الجريمة في عاصمتنا واشنطن دي سي، والتي كانت مدينة خطيرة للغاية، انخفضت. وأنا قمت بإرسال عناصر الحرس الوطني، وهم أشخاص يتحلون بالجسارة، وطبعا يتم اختيارهم بناء على الجدارة وعلى الاستحقاق. ونحن ربحنا قضية أمام المحكمة العليا تتعلق بقبول الناس على أساس الجدارة، ونحن فزنا بقضية أمام المحكمة العليا، ونحن نجند الأشخاص بناء على جدارتهم. وأشخاص أشاوس في الجيش وفي الشرطة، وانخفضت نسبة الجريمة بشكل كبير، أصبحت من أسوأ، من أقل المدن أمانا في العالم إلى أكثر المدن أمانا في الولايات المتحدة وحتى على مستوى العالم. وبعد 30 يوما من التصدي أصبحت الأمور جيدة، ثم 30 يوما أخرى جيدة جدا، وقمنا بالتخلص من 5000 مجرم، معظمهم جاءوا عبر الحدود الجنوبية بسبب حماقة وغباء جو بايدن. ما كان يحدث على الحدود أمر فظيع. هؤلاء الناس الذين كانوا يدخلون بلدنا دون تثبت ودون تحقق كانوا يأتون من السجون والمصحات العقلية ومستشفيات المجانين. نتحدث عن 11 و383 قاتلا، أكثر من نصفهم قتلوا ارتكبوا أكثر من جريمة قتل. إذا سمح لهؤلاء الأشخاص بالدخول وقتل الأشخاص واحدا تلو الآخر، الآن منعوا بالكامل، ونحن قمنا بالتخلص منهم 5000 مجرم شرير قمنا بإخراجه.
3: إذن نكتفي بهذا القدر من كلمة الرئيس الأمريكي من دبلن، ونعود إلى ملف المسيرات التي انطلقت من الأراضي العراقية كما

0: شرق غرب وخط الأنابيب الهام في السعودية. وزارة الطاقة كانت قد أعلنت التعامل مع الحادثة بصورة احترازية، وعفوا ما تزال أعمال الفحص والتأكد مستمرة من سلامة الخط بعد استهدافه يوم أمس بمسيرات جاءت من الأراضي العراقية. على الجانب الرسمي، بيان الخارجية السعودية حدد بشكل مباشر وواضح مصدر المسيرات التي تنفذت الهجوم، أشار إلى أنها جاءت من الأراضي العراقية، ولم يصدر حتى الآن ما يغير من هذا الموقف المعلن. نتحدث عن الرد السعودي. الرياض أوضحت أنها لن ترد في هذه المرحلة استجابة لطلب من رئيس الوزراء العراقي، وتؤكد في الوقت نفسه أن هذا الموقف لا يسقط حقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أراضيها وفقا لبيان وزارة الخارجية. من المهم الإشارة إلى أن الاتصالات التي جرت بين الرياض وبغداد بشأن منع استخدام الأراضي العراقية في أعمال تستهدف المملكة ليست جديدة، سبق أن جرى التوصل إلى تفاهمات في هذا الإطار. الأنظار تتجه الآن إلى يعني ما كانت هذه التفاهمات التي سبقت، وتفاهمات يوم أمس سيتم ترجمتها لخطوات عملية. ما تزال ردود الفعل تتوالى الدولية والخليجية المنددة بالهجوم، تطالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذا الاعتداء وهذه العمليات. التركيز الآن يعني بشكل مباشر فيما يخص الساعات المقبلة والأيام، كذلك إذا ما ستشهد بيانات جديدة من الجهات المعنية خصوصا فيما يتعلق بوضع الخط هنا ونتائج أعمال الفحص وأي خطوات عراقية مرتبطة بالحادثة. إذا نتحدث عن هذا مجمل ما ورد من بيانات حتى اللحظة، ولا يوجد ما هو جديد فيما يتعلق بالجانب الرسمي سواء وزارة الخارجية أو أيضا وزارة الطاقة فيما يتعلق بتحديثات المعلومات المتعلقة بالمرحلة التي وصل إليها موضوع خط أنابيب شرق غرب. نتحدث عن خط مهم، أحد العناصر المهمة في منظومة نقل النفط في السعودية، تتجاوز قدرته الإنتاجية ما يقرب من 7 ملايين برميل يوميا، يربط مدينة المنطقة الشرقية بمحافظة ينبع شرق السعودية، وبالتالي هذا الخط ارتداده على والاستهداف الذي حصل ارتداده على الأسواق العالمية وأسواق الطاقة بالتأكيد سيكون له تأثير. نتحدث عن هذا التأثير إضافة إلى خطوط أخرى، نتحدث عن مضيق هرمز، مضيق باب المندب، وبالتالي خطوط الملاحة والتجارة الدولية وارتباطها بهذا الملف. نتحدث عن الهجمات الحوثية التي تصل من اليمن إلى الأراضي السعودية وتم التعامل معها من قوات التحالف، إضافة إلى وزارة الدفاع السعودية، دخول الأراضي العراقية والجماعات الموالية لرافري الأراضي العراقية بشكل مباشر على هذا الخط صعد من هذا الملف في المرحلة الحالية، وبالتالي السعودية تحاول أن تخفض حالة التصعيد، تتعامل مع الملف باتجاه دبلوماسي، تفتح الباب أمام الحلول الدبلوماسية والسياسية، تحاول خفض التصعيد وعدم فتح جبهات جديدة، والتعامل مع ملف اليمن في المرحلة الحالية بشكل مباشر خاصة هو الملف الأهم في هذه الأيام.
1: شكرا لك بدر البيعان، كنت معنا من الرياض. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن إيران لا تسعى إلى الحرب ومواصلتها، وأنها تعطي الأولوية للسلام. وللمزيد حول هذه التصريحات تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إذن هلا وضعتنا بكامل صورة التصريحات لسيما تلك العائدة للرئيس الإيراني؟
2: نعم رنيم، يعني يمكن القول أن إيران تحاول تشكيل جبهة ضد الحرب التي تتعرض لها من قبل الولايات المتحدة سواء السياسية أو العسكرية، هكذا تنصب تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان والتي جاءت في كلمته في قمة بريكس أو من خلال تصريحاته على هامش هذه القمة. أكد الرئيس بازشكيان على أن الأمن يجب أن يكون للجميع، ولن يتحقق الأمن المستدام من خلال توفيره لبعض الدول فيما يتم زعزعة الدول أمن دول الأخرى، وأكد على أنه يجب على قمة بريكس أن تقف أمام العقوبات الأحادية التي تستهدف الشعوب والتنمية، كما أيضا يجب الوقوف أمام محاولة تطبيع استهداف البنى التحتية في مختلف الدول، ودعا إلى التنديد بالتنسيق.

0: تهديد واستهداف المنشآت النووية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعني سيستهدف دول أخرى في المستقبل عندما يتم السماح بهذا الأمر. بزشكيان أيضا أكد على أن التعددية تكون ممكنة ولها معنى إذا تم تطبيق القانون على الجميع بالتساوي. بزشكيان أيضا أكد خلال لقاءات مع بعض المسؤولين على هامش قمة بريكس، أكد على أن بلاده لا تسعى لمواصلة الحرب، بل أنها تعتبر السلام هو أولوية رغم ما تعرضت له من حروب واعتداءات كما يقول بزشكيان. وأكد أيضا على أن بلاده لديها علاقات جيدة مع دول الجوار وتسعى إلى تحسينها، ولكن الولايات المتحدة تحاول أن تحول إيران إلى عدو، متهما كل من واشنطن تل أبيب وأيضا دول أوروبية بأنها تعمل على إشعال الحروب في المنطقة لأنها لا تريد أن تشاهد أي دولة مستقلة. ولكنه أكد في المقابل أن إيران لن تستسلم أمام الضغوط يعني الإملاءات، وأنها ستدافع عن نفسها بقوة وعن حقوق شعبها، وأن الشعب الإيراني من خلال اتحاده وقف أمام محاولات أمريكية من أجل إثارة الخلافات وإراقة دماء الإيرانيين. هذه التصريحات لبزشكيان تأتي في ظل تأكيدات من مستويات عسكرية، نتحدث عن قائد الحرس الثوري وأيضا قائد الجيش. تتحدث هذه التصريحات عن أن البيت الأبيض يشهد ارتباكا تمثل في قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما تتحدث المستويات العسكرية الإيرانية هنا عن الترويج للأكاذيب، وذلك من أجل خلق انتصارات لنفسه. تؤكد أيضا يؤكد الحرس الثوري أو قائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي على أن الولايات المتحدة أخطأت في تقديراتها لقدرة الجيش الإيراني، وهذا ما أدركته في الميدان، مع التأكيد على أن إيران لن تساوم على حقوقها وأنها سترد على أي اعتداء بشكل سريع وفوري وقوي أيضا.
1: شكرا، شكرا لك رانيا قاسم. وللمزيد من النقاش حول ملف التوتر الأمريكي الإيراني في المنطقة، ينضم إلينا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. كذلك في الاستوديو معنا دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. نبدأ معك دكتور صالح، يبدو وكأن رقعة هذه الاشتباكات عادت للتوسع أكثر فأكثر في المنطقة، هل يبقى اليوم هناك باب للمفاوضات في ظل هذا التوتر وعدم الرغبة ربما من الطرفين بالعودة إلى هذه الطاولة الآن؟
2: بالطبع في كل الأحوال هناك مجال لتحرك دبلوماسي أو تسوية سلمية، لأنه أنا بظني أنه الأطراف لو كانت تريد أن تحسم عسكريا لذهبت، سواء إيران أو حتى الولايات المتحدة. اللامبالاة التي يظهرها الطرفين هي يعني وكأنها متماثلة، عندما يقول الرئيس الأمريكي لا أبالي لا أكترث، لست في عجلة من أمري، تجد الإيرانيين وإن كان بصورة أخرى، لا نريد مفاوضات تحت ضعف أو إجبار. أو سيدة العزيزة، كل المفاوضات في العالم هي فن التنازلات، أو بمعنى آخر إدارة التنازلات. اليوم حاولت إيران أيضا بحضورها في البريكس أن تنتزع موقفا صريحا من هذه المجموعة، وأنت تعرفي بأن البريكس ليست حلفا عسكريا أو أمنيا، هو تجمع استثماري مالي اقتصادي، أيضا تشارك فيه العديد من الدول منها المملكة العربية السعودية والإمارات. وبالتالي أعتقد ما صدر حتى هذه اللحظة يقول بأنه توصلوا إلى صيغة توافقية، لم تحصل إيران على ما تريد من إدانة للعقوبات أو الحصار. وأنا أعتقد هناك ازدواجية أيضا في الخطاب، عندما يقول الرئيس الإيراني بأن هذه العقوبات هي يعني تمس الشعب والشارع وعقوبات جماعية، كذلك خنق هرمز هو أيضا عبارة عن ارتهان لمقدرات دول المنطقة والخليجية تحديدا، منها لمدة الآن نحن ندخل الشهر السابع، دون يعني محاولة فهم واضح ماذا تريد إيران من هرمز أو كيف تريد أن تدير هرمز، بالرغم من أنها تصرح في العديد من المرات أنها تذهب إلى الدول المشاطئة كسلطنة عمان أو تتشاور مع الدول الخليجية. فبظني أنه هذه هي المعضلة الرئيسية حتى هذه اللحظة، ولذلك أجد رغم هذا التوسع، رغم تدخل الأطراف أو حلفاء إيران في توسيع هذه الضربات، سواء من العراق في الاعتداءات السافرة على المملكة العربية السعودية، أو التوسع الذي قام به الحوثي بشكل مفاجئ تجاه باب المندب، أظنها هي تحريك لأوراق إيرانية، لأنه لا يمكن أن تقبل بهذا الاستاتيكو أو هذا الوضع.
1: السفير جوي هود ذهب الرئيس الأمريكي اليوم نحو اتهام إيران بالوقوف خلف أو بدعم المسيرات التي ذهبت من العراق باتجاه السعودية، ولكنه قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تذهب إلى أي قتال مع الحوثيين لأن الحوثيين لا يرغبون بالقتال معها. بالعودة إلى الشق الأول، اليوم هل من المنظور الأمريكي إذا ثبت أن إيران هي خلف هذه التحركات الأمنية والعسكرية في المنطقة، هل إيران ستحصل بهذه الطريقة ما لم تحصله بالضربات السابقة برأيك؟
3: أعتقد أن هذا الأمر سيزيد من غضب المنطقة بشكل أكبر. الدول في المنطقة والشعوب التي تعيش في المنطقة لفترة من الزمن هم يعرفون عندما تقوم الميليشيات بتحركات عنيفة ما، سواء في سوريا أو لبنان أو العراق أو في الدول الخليجية، هم يعرفون أن إيران وأنها نفس الحكومة التي دربت هؤلاء الأفراد قدمت لهم المعدات المطلوبة والتمويل المطلوب، وهم علموا مثل هذه الأمور لعقود خلت. ما هو المختلف حاليا؟ المختلف هو أن الرئيس الأمريكي في السابق كان يقول حسنا هناك بعض التنسيق الذي يجري مع إيران ولابد من التعامل معهم كجهات مختلفة. دونالد ترامب على النقيض من ذلك يقول لا، هذه الميليشيات وما تقوم به فإن الفاتورة تقدم لإيران، خصوصا أن إيران قامت بقتل عدد من المراهقين ما يزيد عن 240 في بيروت. والرئيس يريد أن يتخذ مقاربة مختلفة. في السابق لم تغير سلوك طهران كما كان ريغان يود أن يحدث في الماضي، لكن طهران تريد المقاومة، تريد أن تبقي هذا الوضع الجاري، أن يكون لها سيطرة على المنطقة. لكن السؤال الذي يطرح، كيف ستتمكن حكومات المنطقة من أن تستجيب وترد؟ من الغريب أنه لدينا إيران تعلن اجتماعا يجري في دولة أخرى وتتحدث عن جدول الأعمال والمشاركين من دول أخرى، وهذا يتماشى مع الاستراتيجية التي جرت لما يزيد عن 40 سنة، أن يكون لك ميليشيات في دول أخرى، حيث أن القرارات دائما تمر عبر العاصمة الإيرانية وليس عواصم تلك الدول.
1: دكتور عباس، السفير جوي هود يرى بأن إيران وطريقة تعاملها مع هذا اللقاء أو الاجتماع المزمع عقده يوم الاثنين بأنها غير مناسبة. برأيك لماذا تذهب طهران لهكذا اجتماع، علما أن هناك نوع من التوتر شهدته الفترة الماضية في العلاقة بينها وبين دول الجوار؟
3: أعتقد لا إيران ولا الدول الأخرى هي مجبورة للذهاب لحضور هذا الاجتماع. هي تذهب طوعا، وطبعا من المفهوم أن البعض ربما قد لا يكون راضيا عن الحوار الذي يجري ما بين الدول في الإقليم. إيران دائما كانت تتحدث وتحث الدول لتدخل في حوار وكذلك تدخل في اتفاقات فيما بينها، ولقد اقترحت أن يكون هناك عهد أو اتفاق لعدم الاعتداء. لكن في الآن ذاته إيران تقول لابد من عدم السماح للولايات المتحدة بأن تعتدي أو تهاجمنا من أراضيكم أو من القواعد العسكرية الموجودة في هذه الأراضي، لأن إيران سترد على هذه المصادر، مصادر الاعتداء. عمليات التفاوض والمحادثات خصوصا في وقت الأزمات، هذه المحادثات تكون مهمة كما قال الدكتور صالح، أكد على هذه المحادثات الجارية، لكن قال كذلك أن التهديد أو التفاوض تحت التهديد العسكري هو بمثابة استسلام. لكن إيران كانت متسقة بشأن هذه العملية وجنحت إلى الدبلوماسية، ويكون الأمر وكأن الولايات المتحدة تضغط على دول المنطقة وتهدد بعدم دخول هذه المنطقة في هذا النوع من المحادثات. لذلك أعتقد أن هذه هي أس المشكلة، كون أن الولايات المتحدة تتدخل في هذه القضايا وهي لا تنظر إليها من منظار الدبلوماسية. في غياب مخرج دبلوماسي فهذا الأمر سيكون دعوة إلى المزيد من التعقيدات والحروب. وفي نهاية المطاف من سيكون الخاسر في هذا الوضع؟ إيران ودول المنطقة، لأن الولايات المتحدة تبعد آلاف الأميال من هذه المنطقة، ولقد بدأوا هذه الحرب لمصلحة إسرائيل، لم يستمعوا إلى دول المنطقة في ذلك الوقت قبل بدءهم لهذه الحرب، وبالتالي ليس بإمكانهم الادعاء أنهم يأبهون لدول المنطقة ومصالحها. هذا الأمر تم استفزازه والدفع به من قبل الولايات المتحدة. ترامب بدأ هذه الحرب، وقبل ذلك كانت هناك عمليات تفاوض نووية، وكان هناك من المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق، وكان المضيق مفتوحا. الآن ليس هناك أي عمليات تفاوض والمضيق مغلق، وهناك إشكالات أكثر طرأت بعد ذلك، وهذا يؤدي إلى إخفاق وفشل كبير. وعندما يتم استهداف البنى التحتية الإيرانية والمدارس الإيرانية، حفلات الزفاف، ليس بإمكانهم الادعاء والقول إنهم يتخوفون من تبعات الحرب بالنسبة للمنطقة، لأنهم لا يأبهون، لم يأبهوا بشأن الإبادة في غزة كذلك. لذلك أنا أعتقد أنك تدعي أنك تهتم بالمنطقة، هذه من الأمور التي لن يصدقها الناس في المنطقة.
1: دكتور صالح، ماذا تتوقع من هذا الاجتماع بين عدد من دول المنطقة وإيران؟
2: يوم الاثنين في صلالة. أنا أعتقد بأنه يعني فهمي لهذا الاجتماع بأنه انتقال من الثنائية الآن الإيرانية العمانية، التي كثيرا ما ذكر بأنهم توصلوا إلى تفاهم، وبل ذهبوا إلى أنهم توصلوا إلى اتفاق على ممر مؤقت. وتعرف هو المضيق كله 33 ميل، يعني في أضيق مسافة بين ضفتيه، فبالتالي ما هذه الممرات التي انتقل الصراع من السيطرة على هرمز، وروايات فتح هرمز أو سيطرة هرمز سواء من الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني هي متباينة ومتناقضة، لا يدعم أي من الروايتين شيء على الواقع، لا أسعار النفط ولا حتى شركات التتبع، لأن صعوبة بأن نأخذ أرقاما محايدة عما يخرج أو يدخل مضيق هرمز. أنا بظني أن الممر الملاحي المؤقت إيران وعمان تريد شيئا واحدا من هذا الاجتماع، أن تريد قطاعا إقليميا، بمعنى إذا استطاع هذا الاجتماع أن يتوصل إلى تفاهم أو اتفاق حول هذا الممر، يمكن نقله إلى واشنطن ويكون غطاء، بدل أن يكون ثنائيا يكون قطاعا إقليميا دون الإقرار. هنا قضية مهمة، أن حرية الملاحة حق دولي وليست امتياز تمنحه إيران أو الولايات المتحدة أو حتى دول المنطقة لعبور الآخرين. إذن إذا كان هذا الاجتماع على هذا الأساس وهذا التوقع، أعتقد بأنه سيكون مخرجا مهما ومخرجا مقبولا، وينزل كل الأطراف من هذا المأزق الاستراتيجي الذي وقعوا فيه، لا حسما عسكريا ولا توصلا لاتفاق أو تسوية نهائية. فإذا فصلوا مسار أمن الملاحة عن التسوية الشاملة بين الولايات المتحدة والأمريكية في هذا الاجتماع، فأعتقد بأنهم سيخطوا خطوة كبيرة.
1: برأيك دكتور عباس، هل تذهب إيران نحو حل من هذا النوع ولو أنه وقتي؟
3: أعتقد أن إيران كانت واضحة بشأن هذا الأمر. كان هناك عمليات تفاوض تجري مع عمان، وحسب البند الخامس كان هناك نقاشات يفترض أن تجري مع دول الجوار، وهذا ما كان متوقعا. دعونا ننسى مذكرة التفاهم، في أي محادثات تجري في المنطقة بين الدول قد تكون مؤشرا إيجابيا. لماذا؟ لأن التخلي عن المحادثات وكذلك المضي قدما باتجاه التصعيد لن يؤدي حلولا أفضل بالنسبة لأمن وسلام المنطقة. إيران والدول الأخرى ستبقى بالمنطقة إلى ما لا نهاية، لذلك يجدر بالولايات المتحدة أن تغادر المنطقة، وإن بقت فإن إيران ودول المنطقة يحتاجون أن يتحدثوا إلى بعض بعض، وهذا سيكون أفضل خيار بالنسبة للمنطقة ككل.
1: أعود إليك سفير جوي هود، ما الذي يجب أن يحصل في هذا الصراع لكي يذهب إلى الحل؟ لأن المنطقة تنتظر انتهاء هذا الصراع.
4: Well, and I think Americans want it to end as well.
3: أعتقد أن الولايات المتحدة تريد إنهاء هذا الصراع كذلك. أعتقد إذا ما عاد المضيق إلى الخطة التي تفي بما وضعته الاتفاقية الأممية، فلن يكون هناك أي حاجة لهذا الاتفاق. هذا جرى قبل عقود من الزمن. لن تكون هناك حاجة إلى استهداف السفن أو أي حصار بحري من قبل الولايات المتحدة. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن يعود الطرفان إلى المحادثات طالما أنهم استنفذوا بعضهم البعض عسكريا. ربما قد يكون هناك خطوات إيجابية في مقابل خطوات إيجابية أخرى، ربما بتحركات بسيطة. ليس هناك مسعى للحصول على جائزة نوبل هنا، لكن طالما أن الطرف الآخر يخطو خطوات إيجابية بإمكان الطرف الأول أن يفعل نفس الشيء، وبالتالي إذا ما تراجع يفعل الطرف الآخر نفس الشيء. إذن كلا الطرفين يريدان الوصول إلى اتفاق شامل واسع، لكن هذا الأمر انهار تماما في البداية.
1: شكرا لك السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وشكرا لك دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وشكرا لك دكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. يرتبط جانب كبير من حياة الإيرانيين في جزيرة قشم وهرمز وهنغام في مضيق هرمز بالبحر والصيد والتجارة والسياحة، فضلا عن نقل الركاب. لكن الحرب أثرت بشكل مباشر على تلك الأنشطة التي تشكل مصدر رزق منذ عقود. في تقرير التالي يرصد مراسلنا عمر هواش كيف يحاول سكان تلك الجزر مواصلة حياتهم وأعمالهم.
5: على ضفاف مضيق هرمز نرصد حياة المواطنين الإيرانيين في جزر قشم وهرمز وهنغام. أمير يقودنا في رحلة عبر مضيق هرمز. بين جزيرتي قشم وهرمز ترك التوتر في المنطقة أثره على حركة التجارة والسياحة. ونحن نرصد حركة التجارة في الجزر الإيرانية في مضيق هرمز عبر قارب أمير. رصدنا هذه السفينة الإيرانية المدمرة خلال الحرب، أصيبت ببعض الصواريخ في مضيق هرمز. هذا المشهد الحربي يعوق التجارة والسياحة كما يقول الأهالي في الجزر الإيرانية في مضيق هرمز. يقول أمير إنه اشترى قاربه بعد 6 سنوات من العمل في نقل البضائع بين سلطنة عمان وإيران، لكن الحرب انعكست على عمله ومصدر رزقه.
6: أنا ابن قشم ولم أغادر الجزيرة طيلة الحرب، كانت رحلات تجارية منتظمة، أما الآن فأصبح العمل شبه متوقف، وأي اضطراب في حركة البحر ينعكس مباشرة على مصدر رزقنا.
5: هنا جزيرة هرمز، يسميها الإيرانيون جزيرة التربة الحمراء وإحدى بوابات المياه الخليجية. يتمسك الصيادون فيها بمهنة توارثوها عن أجدادهم، فيما أضافت الحرب مزيداً من الصعوبات إلى حياة ترتبط بالبحر. ومع تزايد مخاطر الصيد في المضيق اتجه بعض الصيادين إلى نقل الركاب بين هرمز وهنغام. علي واحد منهم، فقد قاربه بسبب الحرب فاستأجر آخر.
7: خلال الحرب فقدت عملي بعد تدمير قاربي الذي أصابه مقذوف، كنت أعيش من الصيد، أما اليوم فأستأجر قاربا لنقل بعض الركاب بين هرمز وهنغام لإعالة أسرتي.
5: وصلنا للتو من جزيرة قشم إلى جزيرة هنغام لنطلع على الوضع في هذه الجزيرة السياحية في فترة ما بعد الحرب. بداية عليك أن تركب هذه الدراجات النارية ثلاثية العجلات لأنها تبدو الوسيلة الوحيدة للنقل في هذه الجزيرة.
8: فرضت الحرب على جزيرة هنغام واقعا جديدا بطابع عسكري بحكم موقعها في المضيق.
5: جولة صغيرة في جزيرة هنغام تثبت أن الجزيرة شبه خالية من السياح، على عكس ما كانت عليه قبل الحرب كجزيرة سياحية مهمة في مياه مضيق هرمز، وذلك بسبب الحرب التي لا تزال آثارها واضحة في بعض مناطق الجزيرة.
8: رسمت الحرب في جزيرة هنغام فاصلاً بين زمنين، ما قبل الحرب وما بعدها.
9: قبل الجنگ قبل الحرب كان عدد السياح كبيرا وكنت أنقلهم بين معالم الجزيرة، لكن بعد الحرب قلت أعدادهم بشكل كبير، ما أثر على كل شيء هنا من النقل إلى السوق وأعمال الأهالي.
8: في الجزر الإيرانية على ضفاف مضيق هرمز، حيث يأمل أهاليها أن يتحول المضيق إلى مصدر للازدهار والتطور بدلا من أن يكون مصدرا للحرب والتوتر. عمر هواش، الجزيرة، من جزيرة هنغام جنوبية إيران في مضيق هرمز.
1: أعرب قادة مجموعة بريكس عن قلقهم إزاء تزايد تهديدات الخطر النووي والصراعات في العالم. وفي بيان أصدروه خلال اجتماع لهم في الهند، أكد القادة

0: ضرورة العمل معا للحفاظ على التدفق السلس للتجارة العالمية وسلاسل التوريد والطاقة. وللمزيد تنضم إلينا من نيودلهي مراسلة الجزيرة أم كلثوم شريف. إذن ما هي تفاصيل البيان الذي صدر عن بريكس؟
1: قبل ساعات من بداية القمة كان لدينا رئيس الوزراء مودي أعلن وقال إن هذا الإعلان وإعلان دلهي الذي تم اعتماده ويتضمن 45 أو 46 صفحة والتي سنقدم بعض النقاط الأساسية المتضمنة في هذا الإعلان. إذا لدينا النقطة 28 والتي تتحدث عن حالة التوتر والتصعيد الجارية في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. هناك مباعث قلق وهناك دعوة لضبط النفس. ويقال كذلك في هذا البيان أنه لا بد من عدم استهداف البنى التحتية. لا بد أن نتذكر قبل الذهاب إلى القمة كان هناك حديث عن الأزمة في منطقة الخليج التي ألقت بظلالها على القمة. وهناك كذلك نقاشات جرت لغاية الرابعة صباحا من أجل الوصول إلى توافق. بالنسبة للهند الدولة المضيفة للقمة، فإنه كان من المهم أن يكون هناك توافق بشأن بعض القضايا الخلافية، لأنه قبل القمة عندما كان هناك اجتماع لوزراء خارجية دول البريكس لم يكن هناك أي توافق بشأن بعض القضايا التالية. ها نحن هناك مباعث قلق فيما يخص التوتر والتصعيد، وهناك دعوة مجددا لضبط النفس، ولا بد من حماية البنى التحتية، وهناك دعوة للحوار لحل المشكلات. وبعد ذلك تم الحديث عن التنامي المخاطر المرتبطة بالجانب النووي في النزاعات المسلحة. هناك مباعث قلق فيما يخص الاستهدافات المتعمدة للبنى التحتية النووية والتي هي تحت حماية الوكالة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن ثم لدينا النقطة رقم 30، حيث أن هناك نقاش ونقطة تتحدث عن غزة والقلق بشأن الوضع بغزة، وهناك دعوة لتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار وكذلك دخول المساعدات. إذن قادة البريكس قاموا بإدانة العنف المستمر في غزة على الرغم من وقف إطلاق النار. هناك إدانة كذلك لطرد التعسفي للفلسطينيين، وهم يقولون بأن قرارات مجلس الأمن لابد أن تحظى بالاحترام. نعم. هذه هي النقاط الأساسية التي تم تضمينها في الإعلان الذي خرج عن اليوم الأول من هذه القمة. نحن نتذكر أنه بالعضوية عضوية بريكس لدينا دول التي هي معارضة للآراء التي تم تناولها.
0: شكرا لك مراسلة الجزيرة، كنت معنا من نيودلهي. تكتسب قمة بريكس 18 أهمية خاصة لأنها تنعقد في لحظة تشهد فيها خريطة الاقتصاد والسياسة في العالم تحولات عميقة، من الحرب في إيران إلى استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين وسواها. تضم بريكس حاليا 10 دول تمثل نحو نصف سكان العالم و40% من الاقتصاد العالمي، كما تمثل 26% من التجارة العالمية، ما يجعلها منصة أساسية لهذه الدول في محاولة زيادة نفوذها في النظام الدولي. وتدفع الهند التي تتولى رئاسة المجموعة باتجاه خطوات عملية لتسهيل التجارة بالعملات المحلية، لكنها تتجنب طرح بريكس كتحالف لمواجهة الدولار الأمريكي. وتواجه المجموعة مشكلة أساسية في قدرتها على العمل ككتلة واحدة، فالهند والصين تحاولان إدارة خلافات استراتيجية وحدودية عميقة، فيما تختلف مصالح دول أخرى في ملفات الطاقة والأمن الإقليمي، كما تختلف نظرة الأعضاء إلى العلاقة مع الولايات المتحدة والغرب بين موقف روسيا والصين من جهة والعلاقة الهندية الأمريكية من جهة أخرى. وللحديث حول هذه المجموعة ينضم إلينا من عمان أحمد عوض،

0: خبير الاقتصاد السياسي الدولي ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية. أستاذ أحمد، إلى أي مدى في ظل هذه الاختلافات الموجودة بين أعضاء البريكس، إلى أي مدى بإمكان هذه المجموعة أن تشكل منافساً للولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي وللنظام الدولي السائد؟
1: مساء الخير لك وللمشاهدين. حقيقة منذ تأسيس بريكس قبل حوالي 20 عام بصيغتها الرباعية الأولى، وهي كانت تستهدف العمل بالتدريج من أجل خلق بنية تحتية للنظام العالمي لا يعتمد على قطب واحد، وبالتالي هي لم تعلن منذ البداية أنها تريد أن تتحدى الولايات المتحدة أو تتحدى أي قطب عالمي آخر ممثل بأوروبا الغربية وخلافه، وإنما هي تعمل بالتدريج. والمتابع لعملهم خلال السنوات الماضية العشرين الماضية بيشهد أنه حقيقة في توسع بالأدوات اللي بتشكل بنية وهيكل الاقتصاد العالمي لا تعتمد بشكل كبير على الدولار. لذلك شاهدنا أدوات تسوية مدفوعات أخرى صينية وهندية وروسية، وبدأت حقيقة بالتدريج ترحل عمليات التسويات الدولية باتجاه هذه العملات وتقليل الاعتماد على الدولار. ولكن ما زال الدولار كما نعلم بحاجة إلى سنوات طويلة وربما عقود من أجل أن يتخلى عن عرشه في الوقت الحالي. هذه الدول حقيقة هناك تحالف كبير يضم أصوات متعددة، أولويات متعددة. روسيا والصين يذهبون بدفعه باتجاه يكون أقرب إلى تكتل سياسي اقتصادي موازي يسرع في عملية كسر الهيمنة. عندنا الهند وبعض الدول الأخرى حقيقة تبطئ من هذا المسار وتريد منظومة مرنة، ولا تريد أن تحارب الدولار أو أن تضع نفسها كتكتل في مواجهة الولايات المتحدة لأنها لديها علاقات أخرى. المنظومة العالمية حقيقة وهيكلها أكثر تعقيدا مما كان عليه سابقا، ولكن النظرة الكلية للتحولات التي تجري في النظام الاقتصادي وبنية تحتية النظام الاقتصادي العالمي واضح بأنه هناك في توسع باتجاه المنابر اللي غير اللي بتقودها الولايات المتحدة، وبالتالي منابر لدول الجنوب وغيرها من هذه الدول. وأنا باعتقادي أنه مع سنة بعد أخرى وزن بريكس سيزداد في المنابر السياسية والاقتصادية وفي مختلف المستويات أكثر وأكثر.
0: أستاذ أحمد، ذكرت موضوع الدولار وهو موضوع اقتصادي مالي وسياسي في الوقت نفسه. كثر قالوا بأن بعض القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي هي لتأكيد بأنه لا بديل عن الدولار ولوضع حد لمحاولات استبدال الدولار. برأيك عندما تقول بأن البريكس سيكسب المزيد من القوى، إلى أي مدى يمكنه فعلا أن يلعب هذا الدور؟ سريعا جدا لو سمحت.
1: حقيقة هي القضية متروكة للزمن. إعلان الولايات المتحدة أكثر مرة وخاصة الرئيس ترامب باتجاه تثبيت سياسات السيطرة وتكريس مكانة الولايات المتحدة الدولار كممثل الولايات المتحدة هي إطار رغائبي أكثر منه حقائق. الحقائق على أرض الواقع بتقول أنه
0: عذرا على المقاطعة ولكن لضيق الوقت. شكرا لك أستاذ أحمد عوض، خبير الاقتصاد السياسي الدولي ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية. تغطيتنا لهذه الساعة انتهت. التغطية مستمرة على رأس الساعة.
2: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
3: الأحداث لا تنتظر.
4: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
3: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
5: منطقة اسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
3: باكما تروى
6: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمدار.
3: بل كما تحدث،
7: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
3: نحن في المشهد.
8: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
3: نقترب، ننقل، نوثق.
9: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
10: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث

0: فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
1: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
2: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة لتطورات في اليمن والسعودية ولبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في إيران ستنتهي على الأرجح بعد الانتخابات النصفية، وأن بلاده تسيطر على مضيق هرمز. وبشأن الهجوم على خط أنابيب شرق غرب السعودي، قال ترامب إن إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم، وأن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد القوات الأمريكية. في العراق، أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي أنه قرر إعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه وإحالة مديري الأجهزة الأمنية بالمحافظة للتحقيق. من جهتها، قالت خلية الإعلام الأمنية العراقية أن الجهات الأمنية باشرت عمليات ترتيبا إداريا وأمنيا بمنافذ حدودية، أن ذلك يستوجب إغلاقها. وكانت الخارجية السعودية قد دانت بأشد العبارات القصف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب، مؤكدة أن استهدافه تم بمسيرات قادمة من العراق وأن إصابات بشرية نتجت عن ذلك. من جهتها، قالت قوات الحكومة اليمنية إنها استهدفت بالطائرات عشرات القاطرات الحوثية المحملة بالأسلحة شمال تعز. على صعيد آخر، أكد بيان لقمة بريكس في نيودلهي على ضرورة حل النزاعات بالحوار والعمل للحفاظ على التدفق السلس للتجارة العالمية وسلاسل التوريد والطاقة. في لبنان، تفقد الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش الوضع في مدينة النبطية جنوبية البلاد، وقال عون إن انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والإعمار هي ثوابت تلتزم الدولة العمل على تنفيذها. نذهب إلى مراسلينا، البداية من إيرلندا مع تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إيران واليمن والسعودية. معنا من دبلن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، معنا من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف، ومن الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان، ومن صنعاء مراسلنا نبيل يوسفي، ومن تعز تنضم إلينا مراسلتنا مها علي. مرحبا بكم جميعا. أحمد، أبدأ معك ونستطلع معك أبرز التصريحات التي وردت على لسان ترامب في هذه الزيارة لإيرلندا، خاصة فيما يتعلق بالإشكاليات والحرب الإقليمية.
2: نعم سلمى، تصريحات مقتضبة أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء لقائه رئيس الوزراء الإيرلندي، وإجابة على أسئلة الصحفيين تحدث أن الحرب على إيران ستنتهي قريبا على الأرجح كما يقول بعد نهاية انتخابات التشييد النصفي للكونغرس، وهي فرضية جديدة بدأ يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ خطابه في دالاس أمام حضور لمؤتمر الحزب الجمهوري حين ربط نهاية هذه الحرب بانتخابات التشييد النصفي، واعتبر أن إيران تريد جر هذه الحرب إلى مقربة من هذه الانتخابات بغية التأثير على نتائجها، وتهدف إلى خسارة الجمهوريين لأغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث من أن الولايات المتحدة

0: هي من يسيطر الآن على مضيق هرمز، وأن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية بدأ يؤدي نتائجه وأنه محكم للغاية. وتحدث أن الولايات المتحدة والبحرية الأمريكية تمكنت من اعتراض أو إعطاب نحو 25 سفينة إيرانية خلال يوم واحد فقط. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث من أن أسعار النفط تنخفض بشكل كبير فور نهاية هذه الحرب بعيدة الانتخابات انتخابات التشييد النصفي. وتحدث أيضا فيما يتعلق بالهجوم الذي استهدف خط أنابيب نفط سعودي، وهو خط أنابيب شرق غرب، واعتبر أو رجح من أن إيران هي من يقف خلف هذا الهجوم، وأنه تحدث مع ولي العهد السعودي وأن الأمور ستتم بشكل سليم قريبا جدا. وتحدث أن جماعة أنصار الله الحوثي لا يريدون حربا مع الولايات المتحدة، وليس من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة باستهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين. وقال أن الحوثيين تواصلوا مع الولايات المتحدة وأوصلوا هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة من أنهم لا يريدون خوض حرب مع القوات الأمريكية. وقال أن جماعة أنصار الله الحوثي لا يعطلون حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب، وأن هذا الأمر يعتبر جيد جدا. الرئيس الأمريكي لم يتحدث كثيرا عن هذا الملف، لكنه واصل طرح هذه الفرضية من أن هذه الحرب انتهت عمليا ولكنها ستنتهي بشكل كامل مع نهاية انتخابات التشديد النصفي، لأن إيران تسعى إلى التأثير على الانتخابات عبر الاستمرار في هذه المعركة في منطقة الشرق الأوسط.
1: شكرا لك أحمد هزيم مراسلنا من دبلن. رانيا قاسمي، أطلعينا أيضا على طبيعة التصريحات التي وردت على لسان المسؤولين الإيرانيين بخصوص الوضع في مضيق هرمز.
2: نعم، يعني يمكن القول أن إيران تواصل توجيه الرسائل وأيضا تحاول تشكيل جبهة في مواجهة الحرب الأمريكية سواء السياسية العسكرية أو الاقتصادية. وفي هذا السياق يعني تأتي تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والذي طالب مجموعة بريكس بأن تقوم بإدانة والوقوف أمام العقوبات الأحادية الأمريكية وأيضا أمام محاولة تطبيع استهداف البنى التحتية. وأكد على أن الاستهدافات للمنشآت النووية أيضا هو يعتبر خطر لا يستهدف إيران فقط، وإنما قد يستهدف دول أخرى في المستقبل. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد على هامش القمة على أن إيران يعني لا تسعى لمواصلة الحرب، وإنما تسعى للتوصل إلى سلام وحل عادل، ولكن الولايات المتحدة بما تقوم به من ممارسات ورفضها لأن تبقى المنطقة آمنة يعني تضطر إيران للدفاع عن نفسها. هكذا يقول بزشكيان، الذي يؤكد على أن إيران لن تستسلم أمام الممارسات الأمريكية، وأكد أيضا على أن إيران ستواصل الدفاع عن نفسها وحقوقها. هذه ليست الرسالة الوحيدة، هناك رسائل سواء من قائد الجيش الإيراني أو قائد الحرس الثوري، اللذان أكد على أن إيران لن تساوم على حقوقها، سترد على أي هجوم تتعرض له مصالحها بشكل سريع وقوي. كما تم التأكيد أيضا على أن ما يعني تقوم به الولايات المتحدة وما يتداوله المسؤولون الأمريكيون هي أكاذيب لتحقيق انتصار بعد فشل الولايات المتحدة في يعني تحقيق تقدم في الميدان، كما يقول قائد الجيش الإيراني، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة بناء على معلومات خاطئة وسوء في تقدير قدرات الجيش الإيراني على وجه التحديد دخلت هذه الحرب، وأنها أدركت حجم الخطأ الذي ارتكبته في الميدان. هناك أيضا يعني رسائل أخرى تحاول إيران إيصالها للدول الجوار لإيران بالتأكيد على حسن الجوار، وأيضا على أن الاستقرار وأمن المنطقة يأتي من خلال إعادة بناء الثقة والتعاون ومواصلة الحوار. وفي هذا الإطار أيضا يعني من المقرر أن تجري إيران اجتماعا مع دول الخليج والعراق في سلطنة عمان يوم الاثنين لمناقشة تطورات المنطقة، وخاصة مضيق هرمز التي تؤكد طهران على أنه يخضع لسيطرتها الكاملة وأنه ما زال مغلقا بسبب الممارسات العدائية الأمريكية.
1: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران. وسامر يوسف أنت معنا من بغداد، ولكن قبل أن أذهب إليك نوه إلى الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة. وكالة الأنباء العراقية تقول رئيس الوزراء يكلف اللواء الركن علي عبد الحسين كاظم بمنصب قائد

0: عمليات ميسان، ضعنا في إطار هذه التطورات وهذه التغييرات بناء على ما جرى. سامر،
1: لجنة تحقيقية سلمى حقيقة في محافظة ميسان للوقوف على آخر التطورات.
0: هناك مشكلة في الصوت سامر، صوتك
1: أراضي المحافظة،
0: صوتك منخفض جدا سامر، لا أستطيع سماعك. سنصلح هذا الخلل ونعود إليك لنفهم منك.
1: الآن؟
0: تحدث، ربما نسمعك أفضل. تفضل سامر.
1: نعم سلمى، كما قلت أن هناك لجنة تحقيقية في محافظة ميسان ذهبت إلى هناك وبدأت تحقيقاتها على خلفية الأحداث التي شهدناها ليل يوم أمس، وانطلاق مسيرات من مناطق تابعة للمحافظة. الإجراءات الحكومية بدأت بإقالة قائد العمليات بعد ثبوت استخدام المحافظة أو أراضي المحافظة كمنطلق لهذه المسيرات على المملكة العربية السعودية، وصباح اليوم تمت إقالة قائد الشرطة. هذا التكليف الجديد يأتي بعد إقالة قائد العمليات السابق. هناك أيضا معلومات لم تؤكد رسميا حتى هذه اللحظة إلى أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وصلت أو في طريقها إلى ميسان، لم تفصح بعض المصادر عن طبيعة هذا التوجه لقوة من جهاز مكافحة الإرهاب، ولكن الأوضاع في داخل ميسان الآن تبدو هادئة ولكن على صفيح ساخن، خصوصا في وجود أو مع وجود لجنة تحقيقية هناك. المنفذ الحدودي هو منفذ الشيب مع إيران مغلق، إضافة إلى منفذ الشلامشة في البصرة، ولكن هيئة المنافذ الحدودية تحدثت عن أن هذا الإغلاق هو إغلاق مؤقت نتيجة لما حدث من تطورات أمنية أخيرة. أخيرا سلمى، هناك إدانة واسعة على مختلف المستويات من الحكومة العراقية متمثلة برئيسها وهو القائد العام للقوات المسلحة، وأيضا الرئيس العراقي ورئيس البرلمان لاستهداف المملكة العربية السعودية وتكرار عمليات استخدام الأراضي العراقية لضرب دول الجوار من قبل فصائل عراقية، على الرغم من أن بيان صدر للمقاومة الإسلامية في العراق كما تعرف هنا نفت تبنيها لهذه العملية بشكل واضح من خلال هذا البيان. بكل الأحوال نحن نتابع الأوضاع هناك، وما نقله بيان أيضا لرئيس الجمهورية هو إدانة واضحة يرفض استخدام الأراضي العراقية لهذا الأمر.
0: شكرا، سنكون معك في المتابعة. مدير مكتبنا من بغداد سامر يوسف. في الرياض معنا مراسلنا بدر الربيعان. بدر، أطلعنا على البيانات الصادرة إن كان عن وزارة الخارجية وأيضا وزارة الطاقة وطبيعة أيضا التحركات الدبلوماسية بناء على ما جرى.
2: نعم سلمى، لا يوجد معلومات حتى الآن ولا جديد على مستوى المعلومات الرسمية السعودية بشأن الهجوم. المعطيات لا تزال محصورة فيما أعلنت وزارة الخارجية ووزارة الطاقة في بياناتها الصادرة يوم أمس، بينما تستمر عمليات فحص الخط وتأمينه وسط ترقب لما ستسفر عن هذه الإجراءات. فيما يخص وزارة الطاقة، كانت قد أوضحت أن استهداف خط أنابيب شرق غرب أدى إلى إيقافه بشكل احترازي في إجراء هدفه التعامل مع الموقف وتأمين الخط، بينما تواصل الفرق المختصة أعمال التأكد من سلامة الموقع المستهدف. وكان هناك تسجيل لإصابات بشرية جرى التعامل معها مع الجهات الطبية، ولم يشير البيان إلى معلومات أكثر في هذه الجزئية تحديدا. وزارة الطاقة أيضا نتحدث عن خط هام جدا ويعتبر من أهم مسارات نقل النفط في المملكة، تصل طاقته التشغيلية إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا. لذلك التعامل مع الحادثة لم يكن فقط من زاوية الأضرار المباشرة، إنما يتعلق أيضا من زاوية حماية البنية التحتية النفطية وضمان سلامة عمليات النقل. بيان وزارة الخارجية حدد بشكل مباشر أن المسيرات التي استهدفت الخط في منطقتي الرياض والمدينة المنورة انطلقت من الأراضي العراقية، وهما يضع الحكومة العراقية أمام مسؤولية واضحة في منع تكرار مثل هذه الهجمات، وهما قام به الجانب السعودي بالتواصل مع العراق الجانب العراقي يوم أمس. الرياض بحسب البيان لم تتجه إلى الرد في هذه المرحلة استجابة لطلب من رئيس الوزراء العراقي، لكنها في ذات البيان أيضا وفي الوقت نفسه أكدت أنها تحتفظ بحق

0: في الدفاع عن أمنها وسيادتها واتخاذ ما تراه ملازما من إجراءات بهذا اتجاه هذا التصعيد. على صعيد ردود الفعل نتحدث عن توالي للدانات من دول عربية وخليجية، أكد مجلس التعاون الخليجي رفضه الهجوم، وصفه بالتصعيد الخطير، وطالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار هذه الاعتداءات والتأكد من عدم استخدام أراضيها منطلق لتهديد أمن المملكة ودول الجوار. حقيقة الأنظار الآن تتجه إلى ما ستعلنه الحكومة العراقية من إجراءات ومدى قدرتها على مواجهة أو ترجمة التفاهمات السابقة مع الرياض إلى خطوات فعلية تمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
1: نعم، شكرا لك بدر الربيعي مراسلنا من الرياض. أذهب الآن إلى تعز مع مراسلة الجزيرة مها علي. مها أطلعينا أكثر على طبيعة التطورات الميدانية وما طبيعة أيضا الإجراءات والاتصالات التي تجريها الحكومة اليمنية.
2: نعم سلمى، نتحدث عن موجة ثانية من الغارات الجوية للقوات اليمنية استهدفت عشرات القاطرات المحملة بالأسلحة والذخائر والعتاد المختلف للحوثيين في طريق السكين شمال المدينة. وبحسب ما قالت القوات الحكومية إن هذه القاطرات كانت متجهة من مدينة المخا إلى محافظة صنعاء، ونحن هنا نتحدث عن عتاد ثقيل وكثير جدا تركته القوات الحكومية التي انسحبت من مدينة المخا عقب دخول الحوثيين لهذه المدينة، وهو الأمر الذي أدى بالحوثيين إلى أن يتم تجميعه وبالتالي سحبه إلى مناطق أخرى يعتقد أنها أكثر أمانا. بالتالي نحن نتحدث عن أكثر من غارة استهدفت هذه العربات وكذلك التعزيزات التي كانت خارج مدينة المخا بعد أن حدد الناطق العسكري للقوات المسلحة اليمنية صندوق القتل الذي حدده بمسارات مخا ذباب المخا تعز، وحذر المواطنين من المرور عبر هذا الطريق. عشرات الغارات كانت قد استهدفت هذا المربع في ليلة الأمس وحتى فجر اليوم بعد سيطرة أيضا الحوثيين بحسب ما نقلته الوكالة الدولية على مدينة أو مديرية ذباب جنوب المخا وكذلك جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في قلب مضيق باب المندب. كان أيضا قد سمع دوي انفجار كبير جدا في أنحاء مدينة تعز ويعتقد أنه ناتج عن إطلاق صاروخ باليستي من جبل أومان الواقع في منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. هذا الجبل الذي تستخدمه أو يستخدمه الحوثيون كمنصة لإطلاق الصواريخ الباليستية كما حصل عندما ضرب الحوثيون ميناء المخا ب14 صاروخا باليستيا أو حتى منطقة رأس العار على الحدود مع محافظة لحج. بلا أدنى شك هذه الغارات هي تكسر حالة الجمود والسكون النارية التي سادت خلال الساعات الماضية، ولكن بحسب المعطيات الميدانية مسرح العمليات القتال للحكومة الشرعية يعني يرتب وفقا للتغيرات الدراماتيكية في الساحل الغربي وسيطرة الحوثيين على الساحل الغربي كاملا إضافة إلى مضيق باب المندب. بالتالي نحن نتحدث عن عناوين بارزة في مستوى هذا الصراع، مأرب والجوف وكذلك البيضاء، ثلاث جبهات كانت قد اشتعلت خلال الأيام الأولى من هذه الحرب عندما بدأ الحوثيون هجومهم الواسع اتجاه مديريات الريف الغربي ووصلوا إلى المخا واستولوا على مينائها والمطار وكذلك مضيق باب المندب والساحل الغربي. المصادر العسكرية من خارج المحافظة من تحديدا مأرب تؤكد أن طيران الحرب اليمني أيضا استهدف تحصينات وتعزيزات للحوثيين في الجبهات الجنوبية والغربية للمحافظة مع استمرار هدوء الحذر في جبهة الجوف القريبة أو المجاورة لمأرب تحديدا في معسكر اللبنات الاستراتيجيين التي ما تزال القوات هناك تحاصر مجاميع الحوثيين وتحاول قطع خط إمدادهم الوحيد باتجاه مركز حزم أو الحزم مركز الوضع الإنساني يتفاقم ساعة بعد أخرى. سلمى، تحديث الوحدة التنفيذية للنازحين عن فرار أكثر من 5000 أسرة من منطقة أو مديريات الساحل الغربي باتجاه عدن عقب دخول الحوثيين لمدينة المخا. نعم سلمى،
1: شكرا جزيلا لك مها علي مراسلتنا من تعز. معنا من صنعاء الآن نبيل يوسف مراسلنا هناك. أطلعنا على السردية أيضا التي تقال في صنعاء حول طبيعة التغيرات هذه والاستهدافات للقوات الحوثية في المناطق التي سيطرت عليها حديثا.
3: آه نعم سلمى، اليوم كان هناك ثمة استقبال ل210 أسرى حسب اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لسلطات صنعاء، والتي استقبلت 210 أسرى والذين تم إطلاق سراحهم من الساحل الغربي حسب عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى بصنعاء، وكان قد تم استقبالهم على مسافة 20 كيلومتر غرب العاصمة صنعاء في منطقة بني مطر وصولا إلى هنا إلى العاصمة اليمنية صنعاء. عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى أكد بأن هؤلاء السجناء هم سجناء أو أسرى حرب، وبأن كان محكوم عليهم بالإعدام في الساحل الغربي بعد أن سيطرت صنعاء أو القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء على الساحل الغربي 6 مديريات في الساحل الغربي. وأكد أيضا بأن هؤلاء الأسرى 210 كانوا ضمن صفقة تبادل الأسرى التي فشلت في شهر يوليو، ودعا إلى أن يتم إتمام بقية الصفقة صفقة تبادل الأسرى. كما أكد عبد القادر المرتضى بأنه تم أيضا إطلاق من تلك السجون في الساحل الغربي مئات المعتقلين الذين قامت السلطات في صنعاء والقوات المسلحة التي سيطرت على الساحل الغربي بإطلاق سراح هؤلاء الأسرى. في ذات السياق الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء أكد بأنهم سوف ينشرون صورا أو مشاهد وصفها بأنها واسعة لعملية استيلائهم على أو سيطرتهم على الساحل الغربي، وفي عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وكان قد أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع بأنهم قد سيطروا على 6 مديريات على الساحل الغربي بمساحة تصل إلى 5400 كيلومتر مربع، كما أيضا سقط المئات من القتلى والجرحى والأسرى في 7 فرق عسكرية مكونة من 38 لواء في الساحل الغربي سقطت وسيطروا على الساحل الغربي بشكل كامل. وأكدت وزارة الخارجية بأن الأمور هنا بصنعاء أكدت وزارة الخارجية التابعة لصنعاء بأن الأمور قد عادت إلى طبيعتها في الساحل الغربي، وبأنه قد أعادوا تطبيع الحياة في تلك المناطق والمديريات التي سيطروا عليها وأعادوها إلى وضعها الطبيعي حسب وزارة الخارجية بصنعاء.
1: شكرا جزيلا لك نبيل يوسفي مراسلنا من صنعاء. أبرز التطورات الميدانية في اليمن نتابعها الآن في هذا العرض التالي مع محمود الزيبق، تفضل.
4: شكرا سلمى ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العرض الذي يوضح لنا آخر الأحداث الميدانية هنا في اليمن. طبعا الساحل الغربي ما يزال هو العنوان الرئيسي والأبرز، هذا الساحل على البحر الأحمر لليمن، طبعا بعد هجوم لجماعة أنصار الله الحوثي من هذه المناطق الصفراء التي يسيطرون عليها في اليمن. كما تلاحظون سنقترب منها أكثر، الهجوم يأتي من ساحل الحديدة ومديريات الحديدة باتجاه ما تبقى من مديريات في الحديدة مع القوات اليمنية وباتجاه أيضا مديريات في تعز. إذن تعالوا نتابع ما الذي سيطر عليه الحوثيون. نحن نتحدث في الحديدة، سيطروا على مديرية الخوخة، أيضا مديرية حيس في تعز. المخا التي كانت رويترز نقلت عن مسؤولين حكوميين يمنيين السيطرة عليها، أيضا هذه الجزر التابعة لتعز تمت السيطرة عليها. وأخيرا الحديث عن السيطرة، استكمال السيطرة على باب المندب وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين حكوميين يمنيين، وتتضمن جزيرة ميون. إذن نحن نتحدث عن كامل الساحل الغربي، هجمات طبعا تتضمن أيضا مديرية دوباب في محافظة تعز وفقا لإعلان آخر نقلته وكالة رويترز عن مسؤول حكومي يمني أيضا. لكن حتى الآن نحن لا نتحدث عن أي بيان رسمي حكومي يؤكد أن الحوثيون سيطروا على كل هذه المناطق أو لا، لكن ما لدينا مما تعلنه الحكومة، طبعا الحوثيون أعلنوا ذلك، لكن مما تعلنه الحكومة نحن نتحدث عن إعلان هذا الصندوق الذي وصفته الحكومة اليمنية بأنه صندوق القتل، وقالت طالبت المدنيين بالخروج منه. تلاحظون أنه يشمل منطقة المخا، طبعا قالت إنها استهدفت فيه تجمعات للحوثيين ومركبات، طبعا أضافت إليه لاحقا وهو كما تلاحظون يشمل الطريق بين تعز والمخا، أضافت إليه لاحقا هذا الطريق الساحلي هنا ما بين المخا وذوباب، وقالت إن على المدنيين أن يبتعدوا عن هذه المناطق وألا يدخلوها لأنها كما أشرنا سابقا صندوق القتل. من الأحداث المهمة أيضا في السعودية طبعا بدون شك هناك خط الأنابيب شرق غرب، هذا الخط الذي يعتبر من أهم خطوط النفط الاستراتيجية في العالم، ينقل عبره نحو 7 ملايين برميل يوميا، طبعا يستهلك مليونان داخل السعودية ونحو 5 ملايين للتصدير، استهدف في هاتين المنطقتين. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن ميليشيات مسلحة في العراق هي من قام بعملية الاستهداف لهذا الخط الاستراتيجي. سنعود إلى سلمى لتحليل المشهد بشكل أوسع.
1: شكرا لك محمود، ونرحب

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الهدف الأول هو كما كان أعلنت جماعة أنصار الله وحكومة صنعاء بأنهم تحرير اليمن هو أمر واجب، وأنها صنعاء لن تسمح لأي تواجد لقوات أجنبية أو قوات تتبعها. وعن أهمية باب المندب أختي العزيزة، لاحظنا أن أهميته كانت واضحة في السيطرة الإماراتية. تحرير اليمن من أي قوات أجنبية أو قوات تتبع قوات أجنبية، وهي بالسعودية، هي طبعا هي لا تعتبر، هي تعتبر دولة غير، ليسوا يمنيين، لذلك باعتبارهم احتلال أجنبي للأرض اليمنية. لذلك العملية، أهمية باب المندب أختي العزيزة، لاحظنا الأهمية أنها كانت واضحة في السيطرة الإماراتية في بداية الحرب على اليمن. قاموا ببناء 4 مطارات في منطقة باب المندب، في المخا وفي ذباب وفي جزيرة زقر، بالإضافة إلى جزيرة ميون. لماذا هذه المطارات؟ هل يحتاجها اليمنيين؟ لا، بالتأكيد لا. صنعاء قد أدركت أن هذه المطارات لن يتم استخدامها من قبل الإمارات، بل أنه سوف يتم استخدامها وسوف تكون قواعد أمريكية أو قواعد صهيونية في تلك المنطقة، وهذا معناه سيطرة كاملة على البحر الأحمر، وسوف يشن من تلك القواعد حرب على، إما على اليمن، على صنعاء أو على دول الجوار. لذلك كان أحد أهم خطوات تحرير اليمن هي بداية بتلك المنطقة، لأنه كان يوجد فيها أحد أهم القواعد التي تتبع طارق صالح، وهو كان طبعا بالتأكيد يتبع الإمارات قبل أن يكون هناك خلافات مع السعودية. لذلك هي كانت أهم منطقة لتأمين البحر من أي هجوم على اليمن. لكن صنعاء قد أكدت مرارا وتكرارا أنها الملاحة لن تستهدف أي سفن، والملاحة يعني لا يوجد أي تهديد لها باستثناء الملاحة السعودية، وهي التي كانوا قد أعلنوا أنهم سوف يمنعوها من البحر الأحمر حتى قبل أن يصلوا إلى باب المندب، وبإمكانهم استهداف أي من السفن.
1: سيد حسين، لو سمحت
0: بغض النظر عن
1: سيطرتهم
0: على باب المندب،
1: سردية الأهداف، يعني إن كان مثلا موضوع القوات فهي القوات اليمنية الموجودة على الأرض، وإن كان موضوع مثلا ارتباط هذه القوات بدولة مثلا السعودية فأيضا هذا الاتهام هو يعني موجه بالنسبة لكم، ارتباط مباشر لجماعة الحوثي مثلا باليمن وبالأجندة، أجندة الحرب الإقليمية خاصة بموضوع التوقيت. وبالنسبة أيضا لعدم وجود النفوذ الأمريكي، يعني قامت جماعة الحوثي حسب ترامب بالتواصل مع واشنطن، وقالوا لهم أن يعني جماعة الحوثي قالت لترامب بأنهم لا يريدون خوض قتال ضد القوات الأمريكية.
0: أختي العزيزة، بخصوص تصريحات ترامب، هو دائما ما يعلن أن مضيق هرمز مفتوح، وهو غير مفتوح. إيران يعني تغلقه في أي وقت تريد وتفتحه في أي وقت، وإثبات أنه مغلق، أنه لا تمر من سفن، حتى أن السعودية قامت بنقل كامل إنتاجها كما ذكر في تقريركم من الخليج إلى البحر الأحمر. وبخصوص الدعم أختي، كما يقولون الدعم من إيران، لنقول أن هناك سلاح يأتي للجيش اليمني في صنعاء من إيران، وهناك سلاح يأتي من السعودية للقوات التابعة لهم في اليمن. لكن هل هناك طيران وقصف وتحالف إيراني ودول مع إيران وتقوم بشن غارات كما قامت السعودية بشن أكثر من 300 غارة على اليمن؟ لاحظنا أنه بمجرد تحييد الطيران السعودي أن باتت التقدمات والانتصارات كبيرة، وهذا ما أثبته في الساحل الغربي، يعني خلال 24 ساعة. إذا السعودية تتجنب، لا تتدخل بطيرانها ونقول تدعمهم بالأسلحة وإيران تدعمنا، وإحنا بنتقاتل.
1: شكرا.
0: وفي الأخير بنشوف من اللي بينتصر. لكن أن السعودية تقوم بالاستهداف وتحاول الهروب، لا، هي ما زال هناك حرب مع صنعاء ومع السعودية، وسوف يقوم باستهداف السعودية حتى تنسحب من اليمن بشكل كامل.
1: شكرا لك من صنعاء حسين البوخيتي، الكاتب والمحلل السياسي معنا أيضا. إذا من تعز عبد الواسع الفاتكي، المحلل السياسي. سيد عبد الواسع، كيف تستطيع أن تلخص لنا وتقدر لنا طبيعة الموقف على الأرض ميدانيا بالنسبة للقوات الحكومية مع إعلان هذه العملية، وهي عملية التي مصطلح صندوق القتل؟
2: أعتقد بأن قوات الحوثيين وقعت في فخ كبير جدا، هي الآن تقدمت بشكل كبير جدا في مساحات واسعة ساحلية، استطاعت أن تصل إلى مضيق باب المندب، تسيطر على مدينة المخا، وها هي الآن تتلقى الضربات القاسية والقوية.

0: جدا من قبل قوات الحكومة الشرعية عبر الطيران اليمني. واليوم حصل استهدافات محققة وناجزة وحاسمة بالنسبة لعناصر وتجمعات جماعة الحوثي، وبالنسبة لآلياتهم العسكرية أرادت جماعة الحوثي أن تقوم بتهريب السلاح الذي سطت عليه إلى مناطق آمنة خارج مدينة المخا أو خارج مسرح العمليات الذي سيطرت عليه مؤخرا، لكنها تتعرض لضربات دقيقة من قبل الطيران اليمني. لن يستمر بقاء جماعة الحوثي في هذه المنطقة، هذه المنطقة لم تعد جبهة داخلية ولم تعد أيضا شأنا يمنيا خالصا، هذه المنطقة لها علاقة بخطوط التجارة الملاحية الدولية، لها علاقة بمصالح الإقليم، لها علاقة بمصالح العالم، مصالح المجتمع الدولي، ناهيك عن أنه هذا التغير الدراماتيكي أتى بالتزامن مع ما يحصل في الخليج العربي في إطار الحرب الدائرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، وفي إطار أيضا استخدام إيران لورقة الملاحة الدولية، ورقة مضيق هرمز وورقة مضيق باب المندب. ستستمر القوات المسلحة اليمنية في استهداف عناصر وتجمعات جماعة الحوثي، ولن يستقر الحوثيون في هذه المنطقة. المسألة مسألة وقت لا أقل ولا أكثر. الحكومة الشرعية ستتلقى أعتقد في الفترة القريبة القادمة.
1: سيد عبد الواسع، يعني بأنه فخ وقعت فيها قوات الحوثي بالتمدد في هذه المحافظة، وأن ليس لها قبل في الإمساك بزمام الأمور، بناء على أي قراءة عسكرية؟ لأنه كان هناك في السابق أيضا مثل هذه القراءات، وبدأ فيما بعد بأن الحوثي استطاع أن يبسط سيطرته وأن يتمكن في البقاء في هذه الأماكن.
0: قراءتنا بأنه وصفنا لما يحدث بأنه فخ، انطلاقا من أنه العالم والمجتمع الدولي والحكومة الشرعية لن تفرط في هذه المنطقة نتيجة أهمية المنطقة. هذا يجعلنا نصف بأن التطورات العسكرية الدراماتيكية التي حصلت مؤخرا بمثابة فخ، والأيام القادمة ستثبت ذلك من خلال الخسائر الكبيرة التي منيت وستمنى بها جماعة الحوثي. لقد أخبرني مصدر محلي من المناطق التي ما زالت تحت سيطرة جماعة الحوثي والتي حشدت بأنه في منطقة واحدة فقط سقط ما بين 200 جريح، هناك قتيل وجريح أقصد، هناك آلاف مؤلفة سقطوا قتلى وجرحى في هذه المنطقة، وجماعة الحوثي لا تكترث لكل هذه الضحايا. وأعتقد وأيضا وكثير من المراقبين للشأن اليمني يدركون أن هذه المنطقة لا يمكن أن تبقى بيد إيران. كيف للمجتمع الإقليمي والدولي أن يرضى بأن تبسط جماعة الحوثي التي هي تعتبر جناح من أجنحة الحرس الثوري الإيراني، خاصة في هذه الظروف التي يعيش فيها الحرب أو العالم ما يسمى بحرب المضايق، ونتيجة أيضا التأثيرات والتداعيات على المستوى العسكري وعلى المستوى أيضا الاقتصادي. العالم لا يتحمل مزيدا من بؤر التوتر سواء التي ما زالت إلى الآن في الخليج العربي عبر مضيق هرمز، وكذلك ما حصل الآن من تغير كثير أو كبير في الخريطة العسكرية في مضيق باب المندب. وانطلاقا من الأهمية الاستراتيجية لما باب المندب، تدرك الحكومة الشرعية وداعموها وأيضا كبرى الدول الغربية.
1: أشكرك ممتاز عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي ضيفنا ممتاز، شكرا جزيلا لك. أجدد الترحيب بك من الرياض السيد سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية، وشكرا لك على الانتظار معنا. استمعت لوجهات النظر لضيفينا، كيف تبدو من وجهة نظرك طبيعة المقاربة السعودية لما يجري في اليمن في هذه المرحلة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك سادة سلمى وحيي السيدات والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة مشاعري مؤلمة ما استمعت إليه من الأشقاء في اليمن، كلهم على كل أشقاء. لكن إذا سألتيني عن موقف المملكة حقيقة كانت داعية دائما إلى أن يبقى الملف اليمني ملفا داخليا، بمعنى أن طرفي الصراع في اليمن أو ربما أطراف الصراع في اليمن هم اليمنيون، وكانت داعمة ومساندة ومؤيدة لأن يكون هناك حلول سلمية لكل مشاكل اليمنيين. لكن في الآونة الأخيرة ويعني قبل أسابيع قليلة قررت الجماعة الحوثية بناء على إعاز من ميليشيات الحرس الثوري، وهذا مثبت بكثير من التقارير الرصينة استخباراتية وربما إعلامية أيضا، بالتحرك لعمل يعني مقاربة أو تناص بأن يكون هناك مضيق يسيطر عليه من ميليشيات الحرس.

0: الثوري، ومضيق آخر يسيطر عليه من الميليشيات التابعة لميليشيات الحرس الثوري. هذه هي ربما المعادلة التي كانت إيران تريد أن تحارب بها العالم، وأنا أعتقد استجابت لها الجماعة الحوثية أو الميليشيات الحوثية بهذه الصورة في الحقيقة الآلية، بمعنى لم يكن هناك تفكير حتى أن دخول الجماعة الحوثية للصراع واستهدافها لكثير من الأعيان المدنية السعودية لم يكن مبررا، وكان يعني بحجة أن المملكة منعت طائرة من الهبوط، واتضح من يمنيين ومن أطراف أيضا إقليمية ودولية أخرى أن هذه الطائرة فيها أكثر من مسؤول عسكري، هم ربما الذين يديرون إيراني بطبيعة
1: نعم.
0: الحال، أو من عناصر الحرس الثوري، ربما هم من يديرون الصراع اليوم في اليمن ويقتتلوا بسببهم اليمنيون يعني. وأنا ربما قلت لك في بداية حديثي أنني كنت أتألم من وجهات النظر بين اليمنيين، بمعنى هناك شقة، هناك فجوة بين الجانبين، وكنا نتمنى أن تكون أقل خاصة بين اليمنيين، وأن يكون هناك سبيل وسط يجمعهم ولا يفرقهم. الموت اليوم هو موت اليمنيون وخراب لليمنيين ونزوح لليمنيين وتخريب للبنية
1: كيف ترتب
0: التحتية والأرض
1: السعودية
0: اليمنية.
1: الأولويات الآن بالنسبة لما يجري هنا، خاصة بأن الأمر يهدد يعني الملاحة في البحر الأحمر، حتى وإن لم يكن حاليا على المدى المنظور قد يكون ذلك أمر واقع، خاصة مع ما تحدث به ترامب اليوم الرئيس الأمريكي، وقال بأن الحوثي اتصل بواشنطن وأبلغه يعني أنهم لا يريدون خوض القتال ضد القوات الأمريكية، وبالتالي القوات الأمريكية أيضا لا قد لا تذهب إلى مثل هذا النوع من الاستجابة لتحقيق أي تغيير بناء على ما جرى على الأرض.
0: أنا أعتقد أن الجانب الحوثي، وربما هذا بإيعاز، يريد أن يرضي كل الطرفين، يريد أن يرضي الإيرانيون أو ميليشيات الحرس الثوري بأنه تحرك في اللحظة المناسبة الذي طلب منه فيها الحركة، وهو أيضا يريد أن يتم اتفاق سابق بينه وبين الجانب الأمريكي ربما عمره أكثر من عام، بأن لا تستهدف الجماعة الحوثية الأعيان الأمريكية، وكان في وقتها السفن الأمريكية التي تمر في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب. لكن أنا أعتقد من يريد إرضاء الجميع هو دائما الخاسر كما يقولون. الشيء الآخر هي قضية أمريكا ليست العالم، بمعنى أن وإن تحققت مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، فالأطراف الإقليمية، الأطراف الدولية الأخرى، وهي أطراف وازنة وفاعلة للاتحاد الأوروبي، دول العالم الأخرى، الصين، كل هذه
1: شكرا
0: الأطراف ستتضرر، ولا في
1: شكرا
0: تقديري لن يسمح بأن تمارس الميليشيا الحوثية هذا الدور الذي ربما
1: شكرا
0: هو
1: لك
0: يعني صدى للدور الإيراني أو للميليشيا الإيرانية. شكرا.
1: سيد سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية، حدثتنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. وفي الملف أيضا العراقي وحول التطورات في بغداد وجملة المعطيات المتعلقة أيضا باستهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية، معنا من بغداد الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، مرحبا بك معنا. سيد دكتور طارق، كيف تنظر إلى طبيعة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية حتى الآن بين ما هو يجري تنفيذه وبين ما هو مطلوب من أجل تطويق واحتواء ما جرى ومنع ما سيأتي؟
2: أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهديكم الكرام. أنا
1: أهلا.
2: أعتقد إجراء الحكومتين العراقية والسعودية كان بمستوى المسؤولية، لا سيما وأن كلا الحكومتين عملا من أجل احتواء الموقف وعدم التصعيد، وفي نفس الوقت هناك محاولات لعدم تكرار هكذا خروقات. وأنا أعتقد إجراءات الحكومة منذ يومين هي أكدت أن هناك نية صادقة للحكومة لغرض أن تمنع وجود أي اعتداء من قبل العراق على الدول المجاورة. صحيح أن الحكومة تحتاج إلى إجراءات أخرى أكثر دقة وأكثر حزما لغرض منع الخروقات المستقبلية، ولكن الحكومة هي ذاهبة في إجراءات ومشاريع كبرى على الداخل، لا سيما موضوع حصر السلاح وأن يكون السلاح بيد الدولة وعدم وجود أي سلاح خارج إطار الدولة. قدر تعلق الأمر بهذه هذا التنسيق ما بين الحكومتين والتحلي بالمسؤولية في المعالجة لغرض احتواء الأزمة هو لم يأتي من فراغ، وإنما يرتبط بتنسيق مسبق. في شهر آب الماضي كان هناك زيارات متبادلة لمسؤولين أمنيين عراقيين زاروا السعودية وسعوديون زاروا العراق، وهذا الزيارات المتبادلة يعني تمخضت عن وجود تنسيق عالي على المستوى الأمني وعلى المستوى السياسي، ولذلك أنا أعتقد التنسيق العالي ما بين الحكومتين قد يفضي إلى نتائج إيجابية من جهة، ومن
1: جهة أخرى بالنسبة لخط الأنابيب دكتور طارق، بالتالي ما هي الحلقة المفقودة والتي يجب أن يتم العمل عليها من قبل الحكومة من أجل سد هذه الثغرات؟
2: ابتداء قبل الحديث عن الإجراءات الحكومية، هذه الخروقات هي جزء من التداعيات الأمنية الكبيرة للحرب الدائرة ما بين طهران وواشنطن، باعتبار أن الخروقات جميعها في المنطقة هي جزء من كل. قدر تعلق الأمر بإجراءات الحكومة، الحكومة تعمل من أجل أن يكون هناك منع لوجود أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، ومنع وجود أي تحركات لغرض استهداف جميع البلدان المجاورة سواء كان السعودية أو غيرها من البلدان الأخرى. قدر تعلق الأمر بعملية استكمال متطلبات منع مثل هكذا خروقات، أنا أعتقد تحتاج وقت وتحتاج جهد وتحتاج تنسيق عالي. الحكومة بدأت لغرض منع هكذا خروقات، ولكن جميع التحديات الموجودة في المنطقة هي تلقي بظلالها على إجراءات الحكومة، بمعنى حتى وإن ذهبت الحكومة بإجراءات صادقة لغرض الحد من هكذا خروقات، لكن يبقى التداعيات الإقليمية وتداعيات الحرب هي قائمة، لا سيما وأن إيران في إطار استراتيجيتها تعمل من أجل يعني عدم تقليل أهمية هرمز، وذهبت في إطار نقطتين أساسيتين لغرض عدم تقليل أهمية هرمز، وذلك من خلال محاولة السيطرة على باب المندب ومحاولة إعاقة أي بدائل لتصدير النفط فيما يتعلق بالأنابيب وغيرها. ولذلك نقول أن هذه الخروقات هي جزء من كل، هي لا تخرج عن طبيعة الحرب الدائرة، ولذلك إجراءات الحكومة على المستوى المحلي والداخلي تسعى من أجل إنهاء هذه المظاهر لغرض المعالجة الحقيقية.
1: شكرا جزيلا لك من بغداد دكتور طارق الزبيدي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. الآن ننتقل إلى الزميلة رنيم بوخزام والفقرة التحليلية وقراءة في زيارة ومواقف الرئيس اللبناني وقائد الجيش اللبناني أيضا إلى مدينة النبطية على ضوء رسائل التصعيد الإسرائيلية الميدانية في جنوب لبنان. تفضلي رنيم.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نتابع فيها آخر التطورات العسكرية والسياسية في جنوب لبنان. تصعيد ميداني إسرائيلي متواصل على الأراضي اللبنانية لم يهدأ بعد تفجيرات مرتفعات علي الطاهر التي أحدثت زلزالا ميدانيا تردد صداه إلى خارج الحدود اللبنانية. وعلى وقع هذه الأحداث شكلت زيارة الرئيس اللبناني برفقة قائد الجيش إلى مدينة النبطية رسائل في أكثر من اتجاه داخلي وخارجي. وفي تطور يرتبط بمسار المفاوضات المباشرة، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة أن الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في روما خلال شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل بعد أن كانت مقررة مطلع الشهر الحالي. كل هذه التطورات نناقشها مع ضيفينا في الاستوديو، العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي وأمين قموري الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. نبدأ معك عميد، بداية زيارة رئيس الجمهورية مع قائد الجيش إلى النبطية، ما رمزية هذه الزيارة وما أهمية مدينة النبطية؟
4: نعم، يعني إذا فلنبدأ بالخريطة سيدة رنيم. هذه يعني طبعا مرتفعات علي الطاهر التي تم تفجيرها منذ يومين بعد كل هذا المخاض الذي مرت به هذه المرتفعات والسيطرة النارية وما تبعها من عمليات تفجير. بدأ العمل العسكري الإسرائيلي العدائي يركز باتجاه منطقة مدينة النبطية من خلال استهدافها بغارات ومسيرات، واستهدفت مراكز للدولة، وزارة المالية ومستشفى إلى آخره، وحصل تحول في طبيعة الحياة في النبطية أدى إلى نزوح سكانها ووضعت في دائرة الاستهداف المركز، وبالتالي كان هناك جو عملياتيا يوحي بأن النبطية هي الهدف التالي بعد الانتهاء من علي الطاهر. طبعا عسكريا إذا أردنا أن نتحدث، هناك إذا ما كان هناك نية في التقدم واعتبار إسقاط علي الطاهر مرحلة يليها متابعة التقدم، وهذا احتمال وإن كان ضئيلا برأيي أنا، إذا كان هناك نية فالوقائع الميدانية تشير أن هناك خيارين يمكن أن يطور من خلالهم جيش الاحتلال عملياته. الخيار الأول هو المتابعة باتجاه النبطية دير الزهراني وصولا حتى الساحل وما يتشعب من هذا الخيار، والخيار الثاني هو تطوير العمليات باتجاه أقليم التفاح، جبل الريحان، جبل صافي إلى آخره. طبعا هنا نتحدث عن خيارات تشير إلى أننا قادمون على حرب واسعة من قبل جيش الاحتلال، وهذا يبقى واردا، إنما هذا ما جعل النبطي في دائرة الاستهداف. ومن هذا المنطلق تأتي زيارة الدولة اليوم إذا صح التعبير برئيس الجمهورية وأجهزتها إلى هذه المدينة.
3: قبل أن نعود إلى زيارة رئيس الجمهورية، تحدثت عن احتمالين أو سيناريوهين، ما هو الفارق بينهما؟ أتحدث عن الأهداف
4: تماما. وعسكريا أريد أن أضيف أن هناك أيضا احتمال وهو الأكثر يعني الأرجح برأيي، هو أن يعود الجيش الإسرائيلي ليتموضع في منطقة قلعة الشقيف ومحيطها، وهو بذلك يبقى شمال الليطاني، إنما يتطابق مع فلسفة الخط الأصفر الذي كان أعلن عنها بتسمياته. وهناك حديث عن أنه يريد إعادة التموضع بعد الانتهاء من مرتفع علي الطاهر، وبالتالي أعتقد أن هذا الاحتمال الأكثر يعني ترجيحا. ولكن عسكريا إذا ما أراد متابعة العمليات، وهذا ما سيتضح لاحقا انطلاقا من كيفية تعامله عسكريا مع هذا المرتفع المدمر، هل سيقيم عليه مراكز عسكرية قتالية تمهد لعمليات لاحقة؟ هنا نتحدث عن اتجاهين للعمليات، اتجاه باتجاه الساحل يفضي إلى تقدم باتجاه الساحل، ولكن هذا يشير إلى عملية عسكرية أوسع ولكنها محدودة. أما التقدم باتجاه
3: محدودة ضمن إطار الجنوب،
4: ضمن إطار الجنوب تماما. أما التقدم باتجاه إقليم التفاح فهذا يشير إلى عملية عسكرية واسعة ترتبط
3: أكثر عمقا في لبنان،
4: ليس أكثر عمقا فقط، إنما ترتبط بالبقاع وبجبل الشيخ بسوريا.
3: أستاذ أمين أموري، اليوم كانت لافتة المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية وقائد الجيش من الجنوب خلال هذه الزيارة، وأبرزها ما يتعلق بكلام رئيس الجمهورية عن المفاوضات وكلام قائد الجيش عن أن الجيش هو من يحمي أبناء الجنوب. إذن كيف قرأت هذه المواقف؟
5: أولا، عودة الدولة إلى الجنوب هذه عودة ضرورية. رئيس الجمهورية هو ابن الجنوب، وبالتالي يجب أن يكون هناك علاقة خاصة في الجنوب. لكن حتى هذه اللحظة هذه العودة لا يمكن لها أن تحل تراكم كبير من الجفاء والتباعد بين الجنوبيين والدولة. الدولة أهملت الجنوب لفترة طويلة. طبعا اليوم واجب الدولة اللبنانية أن تحمي الجنوب، وكنت أعتقد أنه مهما كان الأمر ما كان على الدولة اللبنانية وعلى الجيش اللبناني الذي وجد لحماية الجنوب ولحماية اللبنانيين أن يتخلى عن تواجده في منطقة جنوب الليطاني رغم كل الذي حصل. أعتقد أن وجود الدولة في الجنوب يجعل الأمور أعقد بكثير على الجيش الإسرائيلي المحتل، لأن في النهاية هذه دولة معترف فيها، لديها أصدقاء في العالم، والتعامل معها مختلف تماما. طبعا اليوم الدولة اللبنانية حتى هذه اللحظة رغم الموقف من المفاوضات، أنها لا مفاوضات الآن، لكنها لن تتخلى عن هذا الخيار، تعتبر أن المفاوضات هو خيارها الوحيد، لأن عكس المفاوضات بنظرها هو الكلفة كبيرة، هي كلفة الحرب. لذلك اليوم الدولة اللبنانية تفضل أن يكون مؤتمر للجيش اللبناني ولدعمه قبل الذهاب مرة أخرى إلى المفاوضات. لكن حتى هذا الأمر غير ثابت،
3: متاح.
5: يعني غير متاح، يعني على ما يبدو الولايات المتحدة غير متحمسة كثيرا لمثل هذا الخيار. وهنا يطرح السؤال الكبير، ماذا عن الراعي الأمريكي؟ هل هو راعي صالح؟ هل هو فعلا يريد للدولة اللبنانية أن يخرج المحتل منها؟ حتى هذه اللحظة هناك عمليات شكوك كبيرة في هذا الموضوع. حتى عملية علي الطاهر الذي قيل أن الأمريكي لم يكن معها، على ما يبدو أن الإسرائيلي ما كان ليفعلها لو لم يحصل على الضوء الأخضر. وبالتالي الأمريكي اليوم مطالب إذا كان فعلا وسيطا نزيها بأن يعود إلى الاتفاق، إلى جوهر الاتفاق، وهو بالتحديد وقف إطلاق النار. حتى الآن لا نرى وقف لإطلاق النار، كيف نفاوض تحت النار وبظل هذه الظروف والتوسع الدائم الإسرائيلي؟
3: هناك انتقادات لموقف السلطة اللبنانية تحديدا فيما يتعلق بالمفاوضات، ولكن السؤال هو هل تستطيع السلطة القيام بما هو أكثر من أجل استعادة الأراضي اللبنانية في حين هي لا تسيطر على القرار العسكري
5: في الواقع في الواقع لهذا السبب هناك صعوبة في هذه المفاوضات، وهذه المفاوضات كلنا يدرك أنها مع الإسرائيلي، وتحديدا في المدى المنظور الإسرائيلي لن نقدم أي تنازل. وهنا كان يجب أن يعاد النظر في كل هذه التركيبة في هذه المفاوضات، البحث عن ما يمكن أن يسهل هذه المفاوضات، علما أننا ندرك أن كلا الفريقين في الدولة اللبنانية، الدولة وحزب الله، لن يتنازل الآن عن سقوفهما العالية فيما يتعلق بالعودة إلى المفاوضات. كان يفترض أن نجد ما هو قاسم مشترك بين اللبنانيين، لأن ذلك من شأنه أن يقوي موقف الدولة وأن تستعين الدولة بأقوى أوراقها. أولا المرجعيات 1701، هدنة 1949، وبالأساس يعني هذا التكاتف اللبناني والتعامل مع موضوع المفاوضات ضمن جدولة يعني السلاح، لابد أن يكون هناك حصرية سلاح، لكن لا أن نستعمل السلاح من أجل الانسحابات، نبادل نجري عملية تبادلية ما بين السلاح وعملية الانسحابات، لا أن تكون الأمور بهذه الطريقة.
3: عميد أعود إليك وسريعا، من ناحية العقل العسكري، ما الذي يحتاجه الجيش اللبناني عندما نتحدث عن دعم هذا الجيش؟
4: طبعا الجيش يحتاج إلى دعم، ولكن بالدرجة الأولى من أجل أن يستطيع أن ينفذ الجيش مهمته يجب أن تكون واضحة هذه المهمة ومغطاة بقرار سياسي جامع للدولة اللبنانية، وبالتالي تسهل الأمور على الجيش ويسهل تنفيذ جميع المهمات عندما يكلف بها انطلاقا من قرار سياسي جامع. نحن نعرف أن الدولة اللبنانية تتشكل من ممثلين عن كل المكونات، وبالتالي يعني طالما القرار السياسي الصادر والأمر السياسي الذي يصدر لقيادة الجيش هو أمر جامع يمثل كل اللبنانيين، يسهل التنفيذ ولو باللحم الحي. إنما لوجستيا هناك حاجة لعدة أمور، تبدأ بالعديد وبالأمور اللوجستية، بالتجهيزات، بالوسائط الإلكترونية، وسائط المراقبة، المسيرات، الرصد، مراقبة الحدود، المحروقات، الأموال، كل هذا. ولكن الحاجة لدعم مستدام وليس مساعدات وقتية، لأن نتحدث عن مؤسسة عسكرية يجب أن تظل مدعومة وعاملة وفاعلة في كل هذه المنطقة. طبعا هناك الكثير من الأمور يتم الحديث عنها في سياق دعم الجيش لتنفيذ مهمته، نعم، الأساس كما قال أستاذ أمين، الدفاع عن لبنان.
3: شكرا لك العميد حسن جوني، شكرا لك أستاذ أمين أموري، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة. عودة إلى استوديو الأخبار.
1: مع تكدس السكان في مساحات ضيقة في قطاع غزة، تضطر العائلات للعيش وفق خيارات محدودة للغاية، فآلاف الأسر تعيش اليوم بين خيام مكشوفة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ومبان مدمرة وآيلة للسقوط، وفي ظروف سكن لا تحفظ الخصوصية ولا الكرامة.
6: داخل هذه الخيمة تكابد عائلة العبيد قسوة النزوح، وتحاول التكيف بالحد الأدنى مع ظروف المعيشة الصعبة. فالخيمة التي كانت في البداية حلا مؤقتا تحولت إلى عنوان إقامة دائمة في مساحة صغيرة يتقاسمها أفراد الأسرة للنوم والطعام. في هذه الخيمة لا أبواب تغلق ولا نوافذ تفتح ولا جدران توفر قدرا من الخصوصية ولا أدنى شروط حماية أمام تقلبات الطقس وتبدل الفصول.
7: هذه الخيمة لها عنا من أول النزوح، من أول ما نزحنا جينا من الجنوب أجينا هان فيها، لها لقيت عنا 3 سنين، يعني الله يعزك، عرس بتقع علينا، فران بمكلاتها خربانة، لا هي واقي شتاء ولا هي واقي صيف، وعلى الفاضي وهي جاي علينا الشتاء ومش عارفين كيف نمشي حالنا فيها.
6: من الخيمة إلى هذا البيت المدمر لا فرق في المعاناة، فهذه العائلة اختارت البقاء في هذا المنزل رغم ما حل به من أضرار ودمار. جدران متصدعة وأجزاء مهدمة تجعل كل يوم داخل المنزل محفوفا بالخوف من انهياره، بينما تعجز العائلة عن ترميمه أو إيجاد بديل له، فتضطر للعيش بين أنقاضه.
8: مش خايفين، خايفين وميتين خوف. احنا احنا وانا نايم في الليل بسمع يعني بقط شوي شوي بنفس الحيار علينا. طب وين بدنا نروح احنا؟ وين بدنا نروح؟ يعني انا ببقى نايم وانا خايف، ببقى يعني نام بفتح عيني، نام بفتح عيني، خاف على الاولاد.
9: ومع تكدس الخيام في نحو 30% فقط من مساحة القطاع، يصبح النزوح فعلا مكررا بسبب الخروق الإسرائيلية والظروف الأمنية، ما يفرض على العائلات الانتقال من مكان إلى آخر، خصوصا مع صعوبة تأمين متطلبات الحياة اليومية.
10: نصحنا على الشيخ ضوان، خشوا الشيخ ضوان مدرسة غجاء، نصحنا عني وزي ما انت شايف كبس بالخيام، وانا جار ما هو قد مش قادرين انا وياه، انا بطلع من خيمتي بلاقي جار كبير صرت اخجل، وزي ما انت شايف انا سفرت عايشين ها هاي رصيف وعنار.
9: ورغم تعدد اماكن النزوح تظل المعاناة واحدة، اذ يواجه اهل غزة واقعا لا يوفر لهم الحد الادنى من مقومات الحياة في اماكن الايواء المتعددة. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: أولا الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، حكومة العراق تقول رئيس الوزراء وافق على طلب طهران إجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق مسيرات عند الحدود. سنكون في متابعة هذه التطورات. ونذهب الآن إلى السودان، حيث قال مصدر في الجيش للجزيرة إن قواته خاضت مع الدعم السريع معركة عنيفة قرب جبل كدم غرب مدينة بكوري في إقليم النيل الأزرق. وأضاف المصدر أن الدعم هاجم مواقع الجيش في المنطقة قبل أن يتمكن الجيش من صد الهجوم وتكبيد الدعم السريع خسائر في الأرواح والمعدات. معنا من أم درمان مراسل الجزيرة وضاح طاهر. وضاح، أطلعنا أكثر على طبيعة هذه المعارك الدائرة في تلك المنطقة وأهمية هذه المنطقة لناحية القتال والناحية الاستراتيجية.
11: سلمى، الجبهة الأكثر اشتعالا هذه الأيام في السودان هي جبهة إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، حيث تحاول قوات الدعم السريع والقوات المساندة لها التوسع وكذلك التقدم وبالتالي توسيع المناطق التي تسيطر عليها، خاصة وأن مصادر في الجيش السوداني أفادت الجزيرة بأن معركة عنيفة للغاية خاضها الجيش السوداني والقوات المساندة له ضد قوات الدعم السريع وحليفته الحركة الشعبية شمال بمنطقة كدم، هذه بمنطقة جبل كدم، هذه المنطقة التي تقع غرب مدينة بكوري التي أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة عليها في أواخر أغسطس الماضي. هذه المعركة استخدم فيها الجيش السوداني بحسب المصادر المسيرات بصورة كبيرة، وهي التي حسمت هذه المعركة بحسب ذات المصادر. قوات الدعم السريع تود الانفتاح أكثر نحو اتجاه ومحور يقربها إلى مدينة دمازين، بينما الجيش السوداني يسعى إلى استعادة المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع في الفترة الماضية. أتحدث عن بكوري وكذلك عن سركم وعن الدمازين، عن الكرموك، لا سيما أيضا عن مدينة جيسان. والجيش السوداني كان في الفترة الماضية قد أعلن تعزيز قواته وكذلك تحريك عدد من المتحركات العسكرية لاستعادة هذه المناطق في إقليم النيل الأزرق. بالتوازي مع هذه التطورات سلمى، هناك أيضا تطورات إنسانية، لا سيما وأن منسقية النازحين واللاجئين بدارفور أعلنت وصول ما لا يقل عن 1000 شخص من مناطق من دارفور وكذلك كردفان نحو مخيم طويلة. هذا المخيم الذي يعد أكبر مخيمات اللواء في ولاية شمال دارفور جراء قلة الأمطار وكذلك شح الغذاء. وكذلك المنسقية في بيانها ناشدت المنظمات الأممية، المنظمات الوطنية وكذلك فاعلي الخير بضرورة أن يقدموا مساعدات فورية لهؤلاء النازحين وكذلك للذين متواجدين داخل هذا المخيم، والذين تقدر أعدادهم بأكثر من 600,000 نازح جاءوا من مناطق ومدن مختلفة، لا سيما من مدينة الفاشر عاصمة تلك المدينة. الولاية مساعدات عديدة هي تخفف عنهم وطأة النزوح، وكذلك تشمل حصص غذائية لا سيما مساعدات ومستلزمات طبية لمستشفيات ومراكز هذه المدينة، مدينة طويلة. بالمقابل أيضا في ولاية شمال كردفان التي تحتضن معسكرات أو مخيمات عديدة خاصة في مدينة الأبيض عاصمة تلك الولاية، أيضا يعاني النازحون أوضاع إنسانية بالغة في التعقيد في ظل استقبال هذه المدينة لأعداد من النازحين الجدد لا سيما من منطقة أم عردة وكذلك من مناطق أخرى وصلوا إليها في الأيام الماضية. كذلك المفوضية هي تحاول أن تقدم لهم مساعدات إنسانية، وكذلك المنظمات التي تعمل في هذه المدينة تحاول أن تخفف عنهم وطأة النزوح، ولكن حجم الحوجة مقارنة بحجم المساعدات هو قليل للغاية باعتبار أن الحوجة تتفاقم وتتزايد يوما بعد آخر خاصة في ظل حلول فصل الخريف الذي تتزايد فيه الأمراض وتكثر فيه الاحتياجات، وهو ذات الحال الذي يشهده مخيمات تشهده مخيمات النازحين في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. سلمى،
1: شكرا لك وضاح الطاهر مراسلنا من أم درمان، شكرا جزيلا لك. رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والسعودية ولبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في إيران ستنتهي على الأرجح بعد الانتخابات النصفية، وأن بلاده تسيطر على مضيق هرمز. وبشأن الهجوم على خط أنابيب شرق غرب السعودي، قال ترامب إن إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم، وأن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد القوات الأمريكية. في العراق، أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي أنه قرر إعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه وإحالة مديري الأجهزة الأمنية بالمحافظة للتحقيق. في الأثناء، قالت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء وافق على طلب طهران إجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق مسيرات عند الحدود. من جهتها، قالت خلية الإعلام الأمنية العراقية أن الجهات الأمنية باشرت عمليات ترتيب إداري وأمني بمنافذ حدودية، وأن ذلك يستوجب إغلاقها. وكانت الخارجية السعودية قد دانت بأشد العبارات القصف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب، مؤكدة أن استهدافه تم بمسيرات قادمة من العراق، وأن إصابات بشرية نتجت عن ذلك. من جهتها، قالت قوات الحكومة اليمنية أنها استهدفت بالطائرات عشرات القاطرات الحوثية المحملة بالأسلحة شمال تعز. على صعيد آخر، أكد بيان لقمة بريكس في نيودلهي على ضرورة حل النزاعات بالحوار والعمل للحفاظ على تدفق سلاسل التجارة العالمية وسلاسل التوريد والطاقة. في لبنان، تفقد الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش الوضع في مدينة النبطية جنوب البلاد، وقال عون إن انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والإعمار هي ثوابت تلتزم الدولة العمل على تنفيذها. حول كل هذه التطورات نبدأ من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في إيران ستنتهي على الأرجح بعد الانتخابات النصفية. وأضاف ترامب بشأن الهجوم على خط أنابيب شرق غرب السعودي، أضاف أن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لا تسعى إلى الحرب ومواصلتها، وأنها تعطي الأولوية للسلام. نذهب حول هذه التصريحات إلى دبلن مع مراسلنا أحمد هزيم، ونرحب أيضا من طهران بمراسلتنا رانيا قاسمي. أحمد، أبدأ معك وأطلعنا أكثر على طبيعة مقاله ترامب في ضمن هذه السياقات المتحركة في المنطقة.
12: نعم سلمى، إذا سمحت لي في البداية أريد أن أنوه إلى أن هذه المظاهرة التي تشاهدونها في الصورة مظاهرة حاشدة ضد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دبلن، وهي أيضا مظاهرة مؤيدة لحقوق الفلسطينيين وتطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي ووقف الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم في دولة مستقلة. هذه كانت مظاهرة مجدولة اليوم ضد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها تحولت تحولت رويدا رويدا إلى مظاهرة حاشدة من عشرات الآلاف من المشاركين، مؤيدة أيضا لحقوق الفلسطينيين. إذا عدنا إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالملف الإيراني، كان يجيب على أسئلة للصحفيين أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإيرلندي، وقال أن الحرب مع إيران حسب وجهة نظره ستنتهي بعيد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لأنه بدأ يربط، وهذه هي الفرضية التي ربطها أولا في أثناء كلمته في مؤتمر الجمهوريين في دالاس في ولاية تكساس، عندما ربط أن هذه الحرب انتهت

0: عملياتيا، لكن إيران تحاول جرها وتأخير نهايتها للتأثير على انتخابات التجديد النصفي وللتأثير على الناخبين الأمريكيين بغية خسارة الحزب الجمهوري لأغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث أن فور نهاية هذه الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي فإن أسعار الطاقة ستنخفض بشكل كبير، وأن الولايات المتحدة هي من يسيطر الآن على مضيق هرمز وتنظم عملية عبور ناقلات النفط عبر هذا المضيق، وأن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية فعال للغاية. وقال أن القوات الأمريكية تمكنت من تعطيل أو إعطاب 25 سفينة إيرانية جراء هذا الحصار البحري، وهذه هي الفرضية الآن التي تدفع بها الولايات المتحدة الأمريكية وتدفع بها إدارة ترامب من أن العمل العسكري يصب في صالح عملية المنبوذ الاقتصادي لفرض المطالب الأمريكية على صانع القرار في طهران. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث من أنه يرجح أن تكون إيران هي خلف الهجوم الذي استهدف خطوط أنابيب النفط السعودي خط أنابيب شرق غرب، وأن جماعة أنصار الله الحوثيين لا يتوقع الرئيس ترامب من أن تدخل الولايات المتحدة وتستهدف جماعة أنصار الله الحوثيين، لأنهم تواصلوا مع الإدارة حسب قوله وأعربوا عن عدم رغبتهم في الدخول في صراع عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنهم لا يهددون حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب. سلمان،
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسلنا من دبلن، وأجدد الترحيب بك رانيا من طهران. أطلعينا أكثر على طبيعة أيضا الرؤية الإيرانية بناء على تصريحات القادة هناك لكيفية رؤية هذه المرحلة من الصراع.
2: نعم، يعني يمكن القول أن إيران تواصل توجيه الرسائل وتتعامل مع التصعيد الأمريكي سواء العسكري أو الاقتصادي على عدة مستويات. المستوى الأول هو قيام إيران بمحاولة حشد الرأي العام العالمي، ويعني قيام بحشد ضد الإجراءات الأمريكية ضد إيران سواء العقوبات أو حتى العمليات العسكرية، وهذا ما بدأ واضحا من خلال تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان يعني اليوم، سواء خلال كلمة له في قمة بريكس أو على في تصريحاته على هامش هذه القمة، حيث وجه رسائل تتعلق بأن بلاده لا تسعى للحرب وترى السلام هو الأولوية، ولكنها تتعرض للضغوط وأنها لن تستسلم أمام هذه الضغوط التي تستهدف إراقة دماء الإيرانيين من خلال خلق الخلافات. يقول الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن على مجموعة بريكس أن تقف أمام الإجراءات والعقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة، وأيضا أن ضرورة أن تقف أمام يعني في مواجهة المحاولات تطبيع استهداف البنى التحتية في الدول الأخرى والتي تعرضت لها إيران خلال حربها مع الولايات المتحدة سواء في الحرب الأولى أو الثانية. كما أيضا ندد وحذر بوزشكيان من استهداف المنشآت النووية، وقال أن هذا الخطر قد تتعرض له دولة أخرى إذا لم يتم يعني الوقوف أمام هذا الأمر. بوزشكيان يؤكد على حسن الجوار مع دول العربية ويقول أن الولايات المتحدة تحاول يعني تحويلها إلى عدو، وأنها هي المسؤولة هي والإسرائيل والدول الأوروبية عن إشعال الحروب في المنطقة، وذلك لأن هذه الدول لا تريد أن ترى أي دولة مستقلة في المنطقة، ولذلك شدد مرة أخرى على أن المنطقة لا تحتاج إلى الشرطي وأن أمنها يأتي من خلال الدول نفسها وليس من خلال جهات خارجية. هناك أيضا يعني تعامل آخر إيراني مع هذه التطورات في المنطقة، وهو من خلال توجيه تحذيرات سواء من قبل قائد الجيش الإيراني أو قبل قائد الحرس الثوري. تم التأكيد على أن أي استهداف إيراني استهداف أمريكي للمصالح أو الأراضي الإيرانية سيتم الرد عليه بشكل فوري قوي وذكي. أيضا تم التأكيد على أن يعني البيت الأبيض في حالة ارتباك، هكذا يرى المسؤولون العسكريون الوضع في الولايات المتحدة، بل ويعتبرون أن الرئيس الأمريكي يختلق الأمور من أجل أن يحقق لنفسه انتصار بعيد عن الواقع الميداني، مع التأكيد على أن يعني الاستخبارات العسكرية الأمريكية والاستخبارات الأمريكية قدمت للمسؤولين السياسيين في الولايات المتحدة معلومات خاطئة فيما يتعلق ب قدرات الجيش والقوات المسلحة الإيرانية، والتي يعني اكتشفت الولايات المتحدة كما يقول قائد الحرس الثوري، اكتشفت الولايات المتحدة هذا الخطأ في الميدان، وهناك تأكيدات أيضا على عدم المساواة.

0: على الحقوق الإيرانية. هذا ما أكد عليه قائد الجيش الإيراني بشكل واضح خلال اجتماعه مع قائد الحرس الثوري. هناك أيضا مستوى آخر من التعامل مع التطورات، وهو محاولة إيران إعادة بناء الثقة مع دول الجوار من خلال عقد اجتماع معها في مسقط يوم الاثنين المقبل.
1: شكرا جزيلا لك يا رانيا قاسمي من طهران. معنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث والمختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. دكتور سليم مرحبا بك معنا. برأيك ما مرد هذه القراءة لترامب بأن هذه الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر؟
2: يعني هناك مؤشر مهم جدا خلال الأيام المقبلة، وهو اجتماع يوم الاثنين. في حال كان هناك معطيات جدية لدى الرئيس الأمريكي، من الممكن أن يكون هذا الموضوع إيجابي، لأن ما يرشح عن هذا الموضوع خاصة مع تصريحات الرئيس الإيراني اليوم وغياب التصريحات الإيرانية عن أن المضيق لن يفتح في حال الوصول إلى اتفاق، وتصريح الرئيس الإيراني أن المضيق من الممكن أن يفتح مع احتمال توقيع الاتفاق في سلطنة عمان يوم الاثنين. هذه تصريحات مهمة. في حال كان هذا الموضوع تم بحثه عبر القنوات الخلفية وهناك تقدم بهذا الموضوع، من الممكن أن يكون هناك تطور إيجابي على مستوى هذا الصراع. الطرح الآخر هو أن يعلن الرئيس الأمريكي الانتصار من جانبه ويوقف الموضوع، وهذان الموضوعين من الممكن أن يكملا بعضهما البعض. بمعنى
1: هل فتح سيكون المضيق مخرج مثلا أن يتم هناك اتفاق لدول المنطقة مع إيران حول ترتيبات العبور في مضيق هرمز، أن يشكل هذا مخرج بالنسبة لترامب يؤدي به بالنهاية إلى إعلان بأنه انتهينا من هذه الحرب
2: ممكن،
1: وسنذهب لتوقيع ماذا عن الملف الرئيسي في هذه الحرب، العنوان الرئيسي البرنامج
2: سيكون
1: النووي
2: مؤجلا. يعني بمعنى في حال كان المخرج هو لتخطي هذه المرحلة وإعادة ينعمل ريسات، يعني بمعنى إعادة
1: برمجة
2: من أول وجديد، يعني فتح المضيق ورفع الحصار ووقف وقف الحرب، وهو كان في أول وقف إطلاق نار في أبريل، يعني نعود إلى أبريل، يعني إلى شهر أبريل، هذا كان الاتفاق الأولي ومحاولة إعادة إطلاق مفاوضات. هذه نظرة إيجابية، يعني بناء على التصريحات وعلى المعطيات الموجودة. يعني الرئيس الإيراني تصريح، كل التصريحات الإيرانية خلال الفترة الماضية كانت تقول أن أي اتفاق مع سلطنة عمان لا يعني فتح المضيق، وهذا منذ أقل من أسبوع كان هناك تصريح قاص من الجانب الإيراني بمعنى أنه يجب رفع الحصار عن اليمن، يجب انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان من أجل المضيق قدما. الآن اليوم الرئيس الإيراني تصريح واضح على هامش بريكس أنه من الممكن فتح المضيق، ويتحدث عن إمكانية توقيع اتفاق. الآن ما هو هذا الاتفاق يوم الاثنين؟ يعني ماذا سيشمل؟ كل المعطيات في الأيام السابقة تقول عن ممر بحري مؤقت وتقول عن جهد مشترك لنزع الألغام. هذا ما هو مصرح عنه علنا، وقد يكون هو حد أدنى للاتفاق. تبقى الإشكالية في حال كان فعلا نحن نذهب إلى اتفاق، أن إيران كانت تصر على السيطرة في الفترة الماضية، وفي الحد الأدنى الآن تصر على إدارة الملاحة. في وقت الدول الخليجية المجتمع الدولي يصر على حرية الملاحة، في حال كان هناك تخريجة بمعنى إدارة الملاحة الحرة، من الممكن أن يتم الوصول إلى هذه الصيغة.
1: دكتور سليم، كيف تنظر إلى يعني تداخل ما يجري أيضا في الملف السعودي، إن كان استهداف الميليشيات العراقية لخط أنابيب شرق غرب، وإن كان أيضا ما يجري عند مضيق باب المندب في اليمن، مع ما يجري من ترتيبات محاولة البحث عن حلول لمضيق هرمز؟
2: من الممكن، يعني ليس من الممكن، هذا نحن نتحدث عن صراع واحد بجبهات متعددة بوسائل مختلفة. يعني لا شك أن هناك ترابط كبير، وما يحصل على الوضع الميداني يرتبط بصياغة المشهد الحالي وصياغة المشهد المستقبلي. بمعنى أن الولايات المتحدة كان هناك نوع من تحييد نفسها، واليوم رئيس ترامب كان واضحا بالقول أن ألمح إلى أن الحوثيين طلبوا منا عدم التدخل، عمليا الأمريكيين لم يتدخلوا في هذه، وكان هناك نوع من غموض في كيفية مسار الأمور. يبدو أن هناك ترتيبات ما تحصل، ننتظر الأيام المقبلة لنرى.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية.

0: إلى العراق، حيث قالت الحكومة إن رئيس الوزراء علي الزيدي وافق على طلب طهران إجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق مسيرات قرب الشريط الحدودي العراقي الإيراني. كما قال الزيدي إنه قرر إعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه وإحالة مديري الأجهزة الأمنية بالمحافظة للتحقيق، وأنه كلف اللواء الركن علي عبد الحسين كاظم بمنصب قائد عمليات ميسان. جاء ذلك بعد قصف استهدف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالسعودية. قالت الرياض إنه تم بمسيرات قادمة من العراق. على كل، نذهب إلى بغداد مع مدير مكتبنا سامر يوسف. سامر، أطلعنا على طبيعة هذه الترتيبات التي تجريها الحكومة العراقية من أجل احتواء ومعرفة ما جرى.
1: هي إجراءات متسارعة حقيقة سلمى، بدأت منذ ليل يوم أمس بعد أن صدر بيان من المملكة العربية السعودية تلاه بيان عراقي، وأيضا اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العراقي ونظيره السعودي. هذه الإجراءات استمرت حتى هذه اللحظة بإعفاء قادة عسكريين وأمنيين في المحافظة واستبدالهم وتحقيق مع ضباط عاليين المستوى في المدينة على اعتبار أنها شهدت انطلاق طائرات مسيرة باتجاه السعودية. ولكن ما جاء مؤخرا بحسب بيان رسمي أيضا عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة هو موافقة بغداد على إجراء تحقيق مشترك مع طهران بهذا الخصوص. هذا الأمر يرتبط بشكل مباشر مع إغلاق منافذ حدودية مع إيران في ميسان، المدينة التي شهدت انطلاق هذه المسيرات، وأيضا في البصرة في أقصى الجنوب العراقي هناك منفذ الشلامجة مع إيران. هذا الارتباط بين إغلاق المنافذ والموافقة على إجراء تحقيق مشترك ربما يؤكد بعض الروايات العراقية، خصوصا ما يتم تداوله هنا في وسائل الإعلام المحلية ومنصات عراقية، وهو أن هناك ترجيحات بدخول هذه الطائرات أو معدات هذه الطائرات من الأراضي الإيرانية، على الرغم من أن الحكومة العراقية والسلطات المعنية لم تؤكد هذا الأمر حتى هذه اللحظة. ولكن مع موافقة بغداد على إجراء تحقيق مشترك وإغلاق المنافذ الحدودية وإن كان مؤقتا وفقا للمنافذ هيئة المنافذ الحدودية، ولكن ربما هذه إشارة واضحة لما يتم تداوله هنا في وسائل الإعلام المحلية. بكل الأوضاع سلمى، هناك إجراءات مستمرة في محافظة ميسان وهناك انتشار أمني واضح وفقا للمصادر التي تحدثنا إليها في المحافظة، إن كان في داخل المحافظة أو حتى بالقرب من منفذ الشيب الذي يربط محافظة ميسان داخل الأراضي العراقية مع الحدود الإيرانية.
0: شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا من بغداد سامر يوسف. إلى اليمن وآخر تطورات المعارك، نذهب إلى مراسلتنا من تعز مها علي، وأيضا معنا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. ومها، أبدأ معك وأطلعين على التطورات الميدانية.
2: نعم سلمى، يمكن قراءة المشهد الميداني من واقع حصيلة الضربات الجوية التي شنها سلاح الجو اليمني فيما بات يعرف بصندوق القتل الذي حدده المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في مدينة المخا عقب سيطرة الحوثيين على مدينة المخا ومينائها، وأيضا سيطرتهم على مديرية ذباب جنوب المخا وكذلك جزيرة ميونة الاستراتيجية. المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة كان قد حدد بعض الأماكن التي حظر فيها مرور المدنيين أو التنقل عبرها، وهي طريق ذباب المخا وطريق تعز المخا. إذن نتحدث عن مشهد إنساني أيضا يتصاعد إزاء كل هذه التطورات السياسية والعسكرية. نتحدث عن موجة النزوح المستمرة والمتتالية لآلاف النازحين الذين فروا من مدينة حيس والخوخة وكذلك المخا عقب دخول الحوثيين لهذه المناطق. الوحدة التنفيذية تحديدية لإدارة المخيمات في حصيلة أولية نشرتها مؤخرا، قالت إن نحو 5000 أسرة فرت من هذه المناطق قسرا باتجاه مدينة عدن وكذلك لحج. حتى هذه اللحظة لا توجد أرقام وبيانات تجمل الحصيلة النهائية للنازحين الذين فروا من هذه المناطق نتيجة عملية الفرار العشوائية التي رافقت دخول جماعة الحوثي لهذه المدينة. بعض هذه الأسر بقي بعض من أفرادها عالقين في هذه المناطق، والبعض الآخر تمكن من الهرب. بالنسبة للنازحين أيضا في مخيم أو في الريف الغربي لمدينة تعز والذين فروا من هذه المناطق مقبنة والكدحة وجبل حبشي عند بداية الهجمات التي شنها الحوثيون على مواقع القوات الحكومية في الريف الغربي لمدينة تعز في 3 سبتمبر الجاري، لا يزالون حتى هذه اللحظة يعيشون في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد. الكثير منهم تكررت دورة نزوحه مرتين، بمعنى أن هناك نازحين هم أصلا نزحوا من مخيمات كانوا قد نزحوا إليها عند اندلاع الحرب في العام 2015. بالتالي هؤلاء النازحين عندما نستمع لشهاداتهم يتحدثون أنه من غير الإنساني أن يتكرر نزوحهم مرتين في العام 12 من الحرب التي تشهدها الجغرافيا اليمنية. التدخلات الإنسانية لهؤلاء النازحين لا تزال ضعيفة جدا، وعند حدودها الدنيا والسلطات المحلية هي غير قادرة على استيعاب هذا الكم الهائل من النازحين وسط ضعف الموارد وقلتها. نعم سلمى،
0: شكرا لك مراسلتنا من تعز مها علي. ومحمد القاضي، أنت في مأرب، أطلعنا أيضا على طبيعة التطورات حيث أنت.
3: سلمى، إذا ما أردنا التحدث عن التطورات خلال 24 ساعة الماضية، فإن قوات الحكومة اليمنية تقول إنها صدت هجوما كبيرا للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، وإن طائراتها الحربية استهدفت بغارات مكثفة إمدادات للحوثيين قادمة من محافظات البيضاء ومحافظات أخرى تحت سيطرتهم، واستهدفت كذلك مواقع تمركز للحوثيين في جبهات مأرب. نحن نتحدث عن اشتباكات متقطعة من وقت لآخر تدور في الجبهة الجنوبية وفي الجبهة الغربية وفي الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب. نتحدث عن تبادل للقصف بين القوات الحكومية والحوثيين. الحوثيون يقصفون مدينة مأرب ومواقع للقوات الحكومية بصواريخ الباليستية من وقت لآخر، وبصواريخ متوسطة المدى وقريبة المدى، ونسمع سكان المأرب نسمع الانفجارات من وقت لآخر، وترد قوات الحكومة اليمنية بقصف مواقع الحوثيين في مختلف الجبهات بالمدفعية والطيران المسير. يكاد يكون الطيران المسير هو الأكثر استخداما من قبل الطرفين، بعد أن كان سلاح مميز ويدعم الحوثيين بشكل كبير، القوات الحكومية طورت هذا السلاح وتستخدم سلاح الطيران المسير بشكل متصاعد منذ 4 سنوات، ولذلك هو الأكثر استخداما. نتحدث كذلك عن جبهات قريبة من محافظة مأرب، عن محافظة الجوف، وهناك جبهة مشتركة ما بين محافظة مأرب ومحافظة الجوف، جبهة شمال مأرب وجنوب محافظة الجوف، وتدور فيها اشتباكات متقطعة مع الحوثيين. كذلك أيضا سلمى، في شرق محافظة الجوف أيضا اشتباكات تدور متقطعة، وأيضا في محافظة مجاورة محافظة البيضاء هناك قصف متبادل بين الحوثيين والقوات الحكومية.
0: شكرا جزيلا لك محمد القاضي مراسلنا من مأرب. وأرحب هنا في الاستوديو بأحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، تابعنا هذه المعطيات التي قدمها مراسلون من جبهة مأرب وجبهة أيضا الجبهات في تعز والمخا. ما طبيعة القراءة الميدانية للموقف وتقدير الموقف حاليا على الأرض؟
4: يمكن أن نبني تقدير الموقف الآن على مجموعة عوامل، لكن لن نغفل النقطة الأساسية الآن، وهي نقطة باب المندب، سيطرة الحوثيين على باب المندب والمخا الآن هي الأساس في النقاش، خاصة بعد استيعاب الحكومة اليمنية الصدمة التي حدثت في يوم الخميس ويوم الجمعة من سيطرة الحوثيين عندما سلمت قوات الحكومة وهي قوات المقاومة الوطنية هذه المناطق. أتحدث عن مناطق جنوبي الحديدة، حيث المخا، الخوخة، وبهذا تكون القوات الحوثيين قد استطاعت أن تسيطر على الحديدة كاملة، ثم سيطرت أيضا على المخا وهي طبعا منطقة مهمة جدا، جعلتهم يسيطرون

0: يعني كيف كان مباغتا، كيف أين هي استخبارات العسكرية والميدانية الموجودة هنا؟
1: هذا اللغز الذي يتحدث عنه اليمنيون، ما الذي دفع يعني هذه القوة الكبيرة للانسحاب والتسليم بدون قتال والسماح للحوثيين بدخول هذه المناطق والسيطرة على أهم مضيق وهو مضيق باب المندب بما يعنيه يمنيا أو دوليا؟ ولذلك يعني هناك الكثير الآن من المسؤولين بدأوا يتحدثون عن يعني حجم الكارثة التي حدثت، ولكن يبدو أن الحكومة اليمنية الآن تحاول أن تسيطر على هذه الصدمة التي حدثت فعلا. بدأت طبعا بالحديث عن صندوق القتل، وهي الآن يعني صندوق القتل حددت منطقة مخا وذباب وتعز لقصف التجمعات الحوثية في هذه المناطق، ولكن بالتأكيد عسكريا إذا أتينا أن نقرأ هذا الأمر فيعني الضربات الجوية لا تكفي يعني هزيمة أي قوة، ينبغي أن يكون هناك هجمة برية. القوات الحكومية الآن تقوم بالإمداد والتعزيز وإعادة التشكيلات في هذه المنطقة، لكن برأيي بأن قوات المقاومة الوطنية أو ما تسمى بحراس الجمهورية ربما يعني لن تعود مرة أخرى إلى المنطقة. ستحتاج الحكومة اليمنية إلى إعادة التحقيق في هذا الأمر، إلى قراءة ما الذي حدث، إلى يعني وربما تحتاج أيضا إلى كشف بعض هذا للجمهور ما الذي حدث، لكن لا أعتقد أن نفس القوة ستعود إلى نفس المنطقة.
0: ولكن الأمر يحتاج إلى وقت، وهل تمتلك الحكومة يعني رفاهية الوقت؟
1: طبعا لا تمتلك. الحقيقة أن الحوثيين هم الذين حددوا منذ البداية، منذ 6 من أغسطس ثم بالثلاث من سبتمبر حددوا المواجهات الجوية، ثم حددوا أيضا الاشتباكات البرية، والحكومة اليمنية لم تكن جاهزة على الإطلاق لدخول في هذه الحرب. كانت تعد القوات والتشكيلات والطيران المسير وسلاح الجو، وهي حتى هذه اللحظة لم تعلن بدء أي معركة، لكنها كما شاهدت مراسلنا في مأرب أيضا هناك قتال الآن في مأرب، في الجوف، في كل هذه المناطق والجبهات، ومع الوقت يتوسع مسرح العمليات. وطبعا لا نغفل أيضا الجانب الخارجي أيضا، سواء إقليميا المملكة العربية السعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية التي تناقش مع المملكة العربية السعودية الآن يعني تطورات هذا النزاع وهذا الصراع.
0: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر شؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إلى لبنان، حيث تفقد الرئيس جوزيف عون وقائد الجيف رودولف هيكل مدينة النبطية في جنوب البلاد. المزيد بشأن هذه الزيارة في نافذة تقدمها في دباسيل من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت. تفضلي.
2: شكرا لك سلمى، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة تأتيكم من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. زيارة إذن للرئيس اللبناني وقائد الجيش إلى منطقة النبطية، إلى مدينة النبطية بالتحديد وبلدات في قضاء النبطية، هذا القضاء الذي كان قد تعرض لغارات إسرائيلية مكثفة في الأيام الأخيرة، ما دفع بأهالي النبطية للدعوة للجيش اللبناني للصعود لحمايتهم، واعتبروا أن هنالك خشية من أن يتكرر سيناريو شهدته مناطق أخرى وبلدات أخرى في الجنوب، سيناريو تهجير. الرئيس اللبناني من هناك من النبطية قال إن انسحاب إسرائيل، عودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار هي ثوابت تلتزم الدولة العمل على تحقيقها، وقال إن الدولة تقف إلى جانب أهل النبطية أيضا. للمزيد حول هذه الزيارة دلالاتها وأيضا أبعادها ينضم إلينا إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من بيروت. إليك إيهاب، نتابع معك تفاصيل هذه الزيارة والرسائل من خلالها.
3: أما رئيس الجمهورية وزيارته جاءت بعد نحو يومين على التفجيرات التي حدثت في منطقة علي الطاهر والمخاوف التي ظهرت بعدها من أي محاولات إسرائيلية للهجوم على النبطية أو على القرى المحيطة بها، وكذلك الدعوات التي ظهرت من أبناء المدينة لتحييدها عن أي عمليات عسكرية خلال المرحلة التي لحقت هذا التفجير. فرئيس الجمهورية اليوم رافقه في زيارته قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية. الرسالة الأولى كانت أمنية بامتياز من خلال الحشد الأمني الذي حضر للتأكيد على أن الدولة اللبنانية ستكون حاضرة في منطقة النبطية لضمان الأمن والاستقرار فيها وعدم جعلها منطقة عمليات عسكرية. طبعا لم

0: لم يصرح بذلك رئيس الجمهورية مباشرة، لكن الواضح أن الرسائل التي حملها كان لها هذا البعد، بالإضافة إلى تأكيد على أن الدولة اللبنانية ستعمل باتجاهات مختلفة. عاد التأكيد على ثوابت الموقف السياسي الرسمي اللبناني بشأن إعادة الأرض الأسرى وأن إعادة الإعمار كذلك، وأعلن عن مساعدات أو استمع إلى ما قاله السكان والأجهزة البلدية والمعنية في على المستوى المحلي في النبطي، وتأكيدات على مساعدة هؤلاء في هذه المرحلة ليتخطوا الصعوبات التي تواجه مدينة النبطي التي تعد بالإضافة إلى صور وصيدا كبرى مدن جنوب لبنان. رئيس الجمهورية جرى من خلال ما أعلنه بأن الدولة ستكون حاضرة، وكذلك خلال وهذه الزيارة جاءت في هذه المرحلة الحساسة بالنسبة لسكان النبطي الذين كانوا أبدوا طلبا لحضور الدولة اللبنانية وانتشار الجيش فيها، الذي أكد قائد الجيش أن الجيش اللبناني منتشر في كل القرى والبلدات في مناطق مختلفة من جنوب لبنان وأنه إلى جانب الأهالي. حزب الله لم يعلن موقفا واضحا بشأن هذه الزيارة والآليات التي ستتبع في المراحل اللاحقة، خصوصا أن منطقة شمال الليطاني كان حزب الله اعترض على اعتبارها من المناطق التجريبية وأن تكون خاضعة لأي اتفاقات، خصوصا وأنه يرى بأن اتفاق أكتوبر من عام 2024 هو يجب أن يكون النافذ. اليوم أعاد أحد نواب حزب الله وحسن عز الدين إعادة انتقاد الاتفاق وكذلك السلطة السياسية اللبنانية وما قدمته خلال الفترة الماضية مما وصفه بالتنازلات، وهذا الأمر إن كان يدل على أن موقف حزب الله لم يتغير حتى هذه اللحظة من المعطيات المرتبطة بتفجير علي الطاهر وكذلك ما قد يلحقه من مطالبات في مرحلة لاحقة في المفاوضات التي لم يحدد حتى هذه اللحظة موعدا لها، وتأكيد الرئيس اللبناني أنها لن تكون قريبة، لكن هناك طبعا تأكيدات من الجانب الإسرائيلي والأمريكي من أن المفاوضات ستعقد في أكتوبر المقبل.
1: شكرا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور ربيع دندشلي الباحث والكاتب السياسي. دكتور علي، أبدأ معك، كيف قرأتم هذه الزيارة وإلى النبطية بالتحديد مع الحيثيات التي تمتلكها هذه المدينة؟
2: مساء الخير فدا، مساء الخير دكتور ربيع، للمشاهدين جميعا. لا شك أن الزيارة هي يعني مرحب بزيارة رئيس الجمهورية إلى كل الأماكن وكل القرى، ولكن كان ممكن تكون بالشكل وبالمضمون مختلف يعني حتى يكون لها قيمة، يعني أن هذه كانت بالشكل أتت أنه فجرا في الصباح في ساعات الصباح الأولى قبل أن يكون هناك وجود حقيقي للناس، والتجمعات اللي تذكرنا كانت بتجمعات تقوم بها الأنظمة الأمنية والبوليسية بتجميع بعض الأفراد وعدم الذهاب إلى حقيقة الحياة الطبيعية والناس الطبيعيين الذين لديهم إشكالات وأيضا انتقادات كبيرة جدا، وكأن الزيارة تحاول التهريب أو التهرب من الواقع الحقيقي باتجاه أن تكون فجر يوم فجر السبت اللي وخرجت بالشكل الذي خرجت به. أما بالمضمون
1: في مفارقة، بس دعني أعلق على هذه النقطة وسأعود إليك فيما يتعلق بالمضمون. يعني المفارقة بأنه قادة الحزب عادة ما كانوا يتذرعون بأسباب أمنية تعني أو تحد من حركتهم،
2: اليوم رئيس الجمهورية
1: لم يعطى،
2: أعتقد أنه نسق مع الإسرائيليين عبر الميكانيزم الوصول، لأنه شاهدنا أو عرفنا أن المدفعية الإسرائيلية توقفت عن القصف.
1: لماذا تختلف المعايير؟
2: لا، نحكي رئيس الجمهورية يا سيد، لما عم نحكي هون أنه شخصية أمنية، ليش نائب من حزب الله عندما يذهب إلى النبطية أو لأي مكان آخر يعني بيكون في إجراءات أمنية، رئيس الجمهورية هو رئيس
1: لبنانيين تم استهدافهم من قبل إسرائيل.
2: يعني إذا رئيس الجمهورية مستهدف عظيم ولكن منسق. أما بالمضمون الزيارة التي تم تنسيقها من إسرائيل واللي توقفت القصف فيها خلال أثناء الزيارة وعاد القصف بشكل مباشر عند انتهاء الزيارة، هذا المشهد انه ماذا تقول، ماذا يريد السلطه ان تقول؟ اننا اتينا الى النبطيه، ما السلطه كان الجيش اللبناني كان منتشرا في النبطيه قبل حتى قبل
1: وعزز انتشاره.
2: ماذا تغير؟ الجيش السلطه التي تريد ان تذهب الى النبطيه للقول نحن هنا، هذه السلطه بعد فضيحه بالامس كشف عنها احد المبعوثين الامريكيين عندما قال ان السلطه تريد القضاء على حزب الله والكلام الذي نقله على رئيس الجمهوريه، ولم يخضع يعني لم يكن هناك اي خطاب تكذيب او بيان تكذيب منه ليتحدث فيه، يعني كلام قاسي جدا. كلام قاسي جدا، اي معايير؟ طيب. يعني ما بيجي في كلام
1: علي الطاهر الى حد الان لم يتم التعليق عليها من حزب الله،
2: تعليق
1: يعني
2: شيء، تعليق شيء، ولكن تكذيب كان هناك كلام واضح من موفد رسمي،
1: ولم يؤكد الحزب.
2: هناك موفد واضح أمريكي تحدث أن رئيس الجمهورية قال كلاما أقل ما يقال فيه أنه خيانة كبيرة جدا في لبنان.
1: أسمع من الدكتور ربيع تعليق على ذلك.
2: بالحد الأدنى معني رئيس الجمهورية والمستشارين الإعلاميين في الرئاسة الذين يضرون بالرئاسة،
1: وصلت الفكرة دكتور علي
2: قبل الذهاب والاستعراض في النبطية بالشكل الاستعراض الذي حصل.
1: لماذا النبطية وليست بلدات أخرى؟
3: بداية تحية لك ولضيفك الكريم. من الواضح أن هذا الأسلوب اليوم تحرص السلطة اللبنانية، تحرص هذا العهد على إظهار أنه هو يريد أن يكون في صلب المعركة بقرب هذه المناطق. كان هناك عدة نداءات من النبطية تحديدا بنشر الجيش وبوجود الدولة، رأينا الانتشار الجيش اللبناني، زيارة رئيس الجمهورية مع قيادة الأجهزة الأمنية إلى منطقة
1: ولكن
3: النبطية.
1: ولكن قال الدكتور علي أنه الجيش كان موجود،
3: هو يعني انتشر قبل يوم،
1: عزز انتشاره بحسب يعني الجيش.
2: ولا مرة كان بشمال الليطاني مش موجود الجيش.
1: حتى من وقت
3: انتشار
1: الاحتلال
3: انتشار الجيش اللبناني الذي حصل قبل يومين يختلف بشكله ومضمونه وسياقه عن الانتشار العادي. يعني حتى أستطيع أن أقول أن الرئيس إيميل لحود حين زار الجنوب والقرى الجنوبية بعد الحرب الشكل والمضمون والتوقيت يختلف. أريد أن أتابع في موضوع الزيارة أهمية الزيارة، زيارته، وقوفه عند المستشفى زوطر الغربية الدير، يعني رسالة تقول أننا لن نترك هذه الأراضي، وأنه ما كان يدور في الإعلام حول أن الخطوة المقبلة للعدو الإسرائيلي هي الذهاب أو احتلال أو تدمير النبطية أكثر مما يقوم به لن تمر.
1: طيب هنا خاصة مع دكتور ربيع، لو
3: فشل المفاوضات أو ذهاب المفاوضات التي كانت مقررة.
1: دكتور ربيع، يعني هل زيارة رئيس الجمهورية إلى النبطية ستمنع إسرائيل من القيام بأي تحرك تجاه النبطية؟
3: كلا، لأن حتى هذه اللحظة من الواضح أن العدو الإسرائيلي لا يعبأ بكل التفاهمات، ونحن حتى نرى ما يحصل حتى حين الإيراني ذهب وتفاوض مع الأمريكي ببعض الإجراءات في موضوع إيران، ورأينا الاعتداءات لا زالت واقعة. ما أريد أن أقوله في موضوع ذهاب رئيس الجمهورية في هذا الوقت الحساس مع هذا الخطر الأمني والتهديد، الذهاب إلى هناك يعني أن هذه الدولة لن تتخلى عن الأراضي، لن تتخلى عن السيادة، وأنها جادة بأن تحاول بما تستطيع. اليوم لا يمكنني أن أحمل هذا المسار العدواني الهمجي الإسرائيلي الممتد منذ إنشاء هذا الكيان حتى هذه اللحظة برئيس لم يكمل العامين في منصبه، وأطالبه بأن يكون هو الحجر الذي الصخرة الذي ستقف هناك. طيب. ما يمكنه أن يقوم به هو أن يذهب إلى هذه المناطق، أن يقول للجيش أن ينتشر كأنه هو القائد الأعلى، أن ينتشر في هذه المنطقة لنقول للعدو الإسرائيلي أن هذه المناطق هي مناطق
1: وهنا
3: تحت
1: وهنا
3: السلطة
1: اللبنانية. أسمع من الدكتور علي، دكتور علي، أليس هذا مطلب قديم لحزب الله؟ لطالما كان يقول لو أن الدولة موجودة في الجنوب وعززت من حضورها في الجنوب وتقوم بدورها في الجنوب لما كنا نقوم بما نقوم به.
2: طبيعي الدولة عندما تكون دولة، عندما يذهب رئيس الجمهورية لزيارة منطقة، من الحد الأدنى كان بكفر رمان بيقدر يزور المنطقة التي حصلت فيها مجزرة قبل عدة أيام وذهبت ضحيتها عائلة بالكامل، عائلة لبنانية بالكامل، والمنطقة بعيدة مئات الأمتار، يعني 200-300 متر.
1: لماذا دائما
2: لذلك
1: لو؟
2: لماذا يعني دائما مشكلة لو؟ السلطة
1: لماذا دائما
2: يعني لأن مشكلة أن هناك
1: ذلك في مصلحة
2: هناك
1: ما كان يقوله سابقا،
2: هناك أداء فوضوي وسلبي وغير منطقي وغير سيادي من قبل هذه السلطة يؤدي إلى عدم وجود ما هي مقومات الدولة. يعني عندما نتحدث عن دولة وعندما نتحدث عن رئيس جمهورية مفترض أن يكون راعي للجميع وحريص على الجميع، عند وجود هذا النوع من الإدارة يمكن القول أن هناك دولة نستطيع أن نتحدث معها لأجل إعداد استراتيجية دفاعية متكاملة تكون كل نقاط القوة موجودة على الطاولة، ويكون للدولة، لهذه الدولة القوية والقادرة والعادلة، قدرة على حماية لبنان وقدرة على حماية الجنوبيين. عندها حزب الله وغيره سيضع كل نقاط قوته
4: في خدمة هذه الدولة وعندها سيكون الجميع في موقف واحد.
1: وأسمعنا الدكتور ربيع الآن. دكتور ربيع، أشار الدكتور علي بأن هنالك أداء فوضوي، نسمع من الرئيس في هذه الزيارة بأنه لا مباحثات مع إسرائيل في الوقت الراهن، ونسمع من مسؤول أمريكي يقول بأنه سفير لبنان وسفير إسرائيل سيلتقيان الأسبوع المقبل في روما.
3: حتى هذه اللحظة ليس هناك تأكيد حول جلسة مقبلة للمفاوضات، وهذا معنى أنه رئيس الجمهورية. أما إن كان سيحصل هناك من لقاء بين سفيرين فهذا شيء آخر، ولا أظن حتى هذه اللحظة هو ليس موجودا أو ليس مبتوتا كما نريد أن نقول. أما بالنسبة لموضوع السيادة وموضوع الإيجابية، فأظن أن في الوقت الراهن كل الخطاب الذي يمارسه حزب الله عبر إعلامه ووسائله الإعلامية هو خطاب سلبي، وليس خطاب ينم عن إرادة للسيادة الحقيقية بالمعنى الحقيقي لها. أما وضع شروط لكي ينضم حزب الله وينطوي تحت الدولة وخلف هذه السلطة، حزب الله جزء من السلطة، حزب الله جزء من هذه، هو مكون في الحكومة، مكون في المجلس النيابي. إذا كان هناك من إرادة أو رغبة لزيارة الرئيس إلى مكان ما، فلدى حزب الله من القنوات ما تكفي مع رئيس الجمهورية لتقول له أين يذهب. ووجود أعضاء في الوقت من الثنائي الشيعي سواء حركة أمل أو حزب الله في المنطقة كان كافي لتوجيهه.
1: شكرا لك دكتور ربيع دندشلي الباحث والكاتب السياسي، وشكر موصول للدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة، عودة إليك سلمى لمتابعة التطورات.
5: شكرا لك فدا. نذهب إلى ملف حرب روسيا على أوكرانيا، حيث تتجه الجهود الأوروبية إلى توسيع التعاون العسكري مع أوكرانيا في مجال صناعة المسيرات عبر إنشاء تحالف يجمع شركات أوروبية وأوكرانية، إلى جانب زيادة الإمدادات وإنشاء خطوط إنتاج مشتركة. العرض التالي يجمل أبرز ملامح تزايد الزخم العسكري الأوروبي في دعم أوكرانيا بالمسيرات.
6: مسار متكامل من الحشد العسكري الأوروبي انطلق منذ أسابيع بهدف الحد من التصعيد الروسي ضد أوكرانيا وتعزيز الدعم الجوي العسكري المقدم لها، لا سيما في مجال الطائرات المسيرة. وقد انعكس هذا الدعم من خلال مخرجات الاجتماع الافتتاحي لتحالف المسيرات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، الذي شهد مشاركة 19 شركة أوروبية و9 شركات أوكرانية متخصصة في تطوير المسيرات العسكرية. كما يأتي بالتوازي مع زيادة المساهمات الأوروبية في هذا المجال، إذ أعلنت بريطانيا تسليم 95 ألف مسيرة إضافية إلى أوكرانيا قبل نهاية العام ضمن التزام إجمالي يصل إلى نحو 120 ألف مسيرة. وخصصت هولندا مبلغ 300 مليون دولار لمشروع ما يعرف بخط المسيرات، إضافة إلى توفير 300 صاروخ مضاد لها. وفي ألمانيا تشير تقارير إلى إنشاء خط إنتاج وصف بالضخم يضم أكثر من 5000 مسيرة هجومية متوسطة وبعيدة المدى، وتشارك فيه شركات ألمانية وأمريكية وأوكرانية وبتمويل يقدر بنحو 300 مليون يورو.
5: معنا من بروكسل مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. عبد الله، أطلعنا على هذا السياق الذي تتعاون فيه أوروبا بشكل وثيق في دعم أوكرانيا عسكريا من خلال عنوان المسيرات.
7: نعم، أوروبا تعلم، وهذا بالطبع على لسان مسؤوليها خلال الأسابيع والأشهر الماضية، أن الحرب قادمة. هذا هو ما يقوله الأوروبيون سواء هنا في مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو على الناحية الأخرى من المدينة هنا في بروكسل في مؤسسات الناتو. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل أوروبا مستعدة لهذه الحرب؟ هذا الأمر طرح مرارا خلال الفترة الماضية. ينتظر خلال أيام من الآن عندما تلقي رئيسة المفوضية خطاب حالة الاتحاد في البرلمان الأوروبي في أن تعلن أيضا عن تفاصيل إضافية في السياسة الدفاعية. هذا الأمر كله هو ما دفع الأوروبيين إلى تسريع العمل الوثيق مع كييف من خلال إنشاء هذا التحالف الذي تم الإعلان عنه أمس بمشاركة 18 شركة، 9 منها من الاتحاد الأوروبي و8 من كييف، وتم رصد مبلغ 1,600,000,000 يورو من أجل دعم هذا البرنامج، لأن الأوروبيين يقولون إن الخبرة التي اكتسبتها أوكرانيا خلال الحرب في التي بدأت منذ عام 2022 هي خبرة لافتة ويجب الاستفادة والتعاون منها، خصوصا أن التعاون العسكري بين الطرفين بين الاتحاد وأوكرانيا آخذ في الازدياد خلال الفترة الماضية، بالتحديد منذ صيف العام الماضي عندما تم الإعلان عن المنظومة الأمنية الجديدة المعروفة باسم برنامج سيف، الذي تم رصد مبلغ 150 مليار يورو فيه من أجل الاستفادة العسكرية المشتركة. خلال الفترة المقبلة، خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، سيتم وضع اللمسات الخاصة بهذا التعاون مع العمل على إنشاء مسيرات وتصنيعها بالاستعانة بخبرات أوكرانية في مصانع تكون قريبة من أوكرانيا في دول وسط وشرق الاتحاد الأوروبي. يقول الاتحاد إنه متأخر فعليا في هذه المسألة ويجب عليه المسارعة، ولذلك الإعلان عن هذا التحالف، مع العمل أيضا على إدماج أوكرانيا من الناحية الأخرى في داخل المنظومة العسكرية الأوروبية. مزيد من التفاصيل أيضا سيعلن عنها خلال أسبوعين من الآن عندما يلتقي وزراء الدفاع الأوروبيون هنا في بروكسل من أجل وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق.
5: شكرا لك من بروكسل مراسلنا عبد الله الشامي. معنا من لندن كورماك سميث الدبلوماسي البريطاني السابق. سيد كورماك، لماذا التركيز يبدو الآن ينصب بالإضافة للقطاعات الأخرى على قطاع المسيرات؟
8: Hello and thank you
9: مرحبا وشكرا على استضافتي. في سنوات الأربع ونصف الأخيرة يمكن القول إن طبيعة هذه الحرب قد تغيرت تغيرا جذريا، ورأينا أن أحد الأسباب لذلك هو استخدام أوكرانيا وتطويرها للمسيرات على الجبهة، حيث أن غالبية الوفيات الروسية كان مردها المسيرات، ولكن أيضا هناك تطوير للمسيرات الطويلة الأمد التي تضغط على روسيا وعلى الاقتصاد الروسي لأنها تصيب البنى التحتية الخاصة بالطاقة. إذن الحرب العالمية الأولى والثانية، إذن تطورت من خلال تقنيات القتال وكذلك الآن من خلال المسيرات.
5: وكيف تنظر إلى الخطط المرصودة أوروبيا للعمل بمنظومة المسيرات والاستثمار بها؟
8: Well, look, I am very encouraged by increased European activity to cooperate.
9: ارتفاع هذه الأنشطة يشجعني في مجال التعاون مع أوكرانيا لإنتاج المسيرات بطريقة مشتركة ولإنتاج أسلحة أخرى أيضا بطريقة مشتركة. حين انتخب الرئيس ترامب قلت إن الإيجابية الوحيدة هذه النتيجة هي زيادة أوروبا لدعمها لأوكرانيا في المجال الدفاعي. حتى الآن نتحدث عن 220 مليار دولار من المخصصات الأوروبية لدفاع عن أوكرانيا، وهذا يتخطى ما خصصته الولايات المتحدة ربما الضعفين. طبعا على الرغم من ادعاءات ترامب أنه هو الذي قدم الجزء الأكبر، مع أنه الآن انسحب من هذا الدعم. أخيرا صار القادة الأوروبيون يفقهون أن أمن أوكرانيا مهم، ولكن أيضا أمن أوروبا برمتها هو الذي يجب أن يركز عليه، وأنه حين تفشل أوكرانيا سوف تفشل أوروبا كلها، لا سيما الدول الواقعة في شرق أوروبا والتي ستكون الهدف التالي لفلاديمير بوتين.
5: سيد سميث، يعني من الواضح بأن البيئة الأمنية تتبدل في المنطقة، ومعها تتبدل أيضا الأدوات العسكرية لتحقيق ذلك. ماذا عن الأدوات الدبلوماسية؟ وأنت الدبلوماسي بريطاني سابق، هل ممكن تفعيل الأدوات الدبلوماسية في سياق هذا الصراع تحديدا؟
8: No, I don't.
9: كلا أنا لا أعتقد أن هذا ممكن. فالحقيقة هي أن روسيا لا تحترم الدبلوماسية لوحدها. هناك دبلوماسيون يتخطونني من حيث التجارب وطول الباع، وهم يعلمون أن روسيا لا تحترم سوى القوة والبطش، وبالتالي لا يمكن للدبلوماسية وحدها أن ترغم روسيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. بوتين قد رفض وقفا غير مشروط لإطلاق النار أكثر من 9 مرات. ترفض روسيا ذلك إلى حين أن تستسلم أوكرانيا استسلاما كاملا، وقالته بوضوح. المسألة واضحة وتزداد وضوحا لقادتنا في أوروبا أن المرة الوحيدة التي سوف يقتنع بوتين بضرورة الجلوس إلى طاولة مباحثات السلام هو حين يشعر بألم مبرح للشعب الروسي. وللأسف لا يزال أمامنا طريق طويل لذلك. أعتقد أن أوروبا تزيد من جهودها مع أنها بطيئة في ذلك. هذا رأيي. هي بحاجة إلى الاستعجال وإلى الشعور بهذا الإلحاح في بريطانيا، في فرنسا، في ألمانيا وفي الدول الأخرى، لا سيما في توفير أنظمة الاعتراض الخاصة بباتريوت، وهذا ما تعهدت به ألمانيا، لأن بوتين الآن بدأ يستهدف بطريقة يومية المدنيين في مدن أوكرانية مختلفة، لا سيما أن أمريكا قد سحبت دعمها، ولكنها أيضا منشغلة بحربها على إيران وتبقي أنظمة الاعتراض لنفسها وفي تصديها لإيران. وبالتالي هناك حاجة أكبر لتتدخل أوروبا وأن تملأ هذه الثغرة التي تركتها أمريكا. برأيي وبتحليلي
10: سيد سميث، هل بإمكان أوروبا أن تعوض هذه الثغرة التي ملأتها، التي تركتها أمريكا في عهد ترامب بالنسبة لملف هذا الصراع، خاصة إذا كان التعويل يجري على موضوع الإنهاك نتيجة الألم بالنسبة للجانب الروسي، وأيضا الجانب الروسي يعول على ذلك بالنسبة للأوكراني ومن خلفه المجموعة الغربية؟
8: I first heard the word Ukraine fatigue.
9: أنا أول مرة سمعتهم يتحدثون عن مصطلح التعب من هذا النزاع منذ 10 سنوات، وبالتالي هذا أمر يجب أن نتعامل معه. ولكن أوروبا لديها اقتصاد يتخطى اقتصاد روسيا 10 أضعاف. حين نجمع عدد السكان مع المملكة المتحدة التي لم تعد جزءا من الاتحاد الأوروبي، ولكن من حيث دعمنا لأوكرانيا يتخطى عدد سكان أوروبا 4 أضعاف سكان روسيا. إذن فعليا ليس هناك سبب يمنع أوروبا من سد هذه الثغرة ومن التصدي بطريقة فعالة لروسيا. إذا كانت مسألة قيادة ومسألة إرادة وعزم لدى القادة، فهذا ما يجب أن يستجمعوه. وأنا أنقل ما قاله الجنرال بن هاجز، وهو جنرال أمريكي متقاعد، قال منذ أيام قليلة، وكان يقود القوات البرية في الأمريكية في أوروبا، إذن قال منذ أيام قليلة أنه لا يزال يشعر بأنه ليس هناك شعور لدى القادة الأوروبيين بإلحاح وضرورة التحرك سريعا للدفاع عن أوكرانيا ومساعدة أوكرانيا للدفاع عن نفسها. إذن برأيي رسالتي هي أن نعم يمكن لأوروبا أن تسد الثغرة التي تركتها أمريكا، ولكن يجب أن نتحرك بإلحاح أكبر وبسرعة أكبر وأن نعطي أكثر. هذا ممكن، يمكن أن نحقق ذلك، هي فقط مسألة إرادة سياسية.
10: شكرا لك من لندن كورماك سميث الدبلوماسي البريطاني السابق. تنتج الولايات المتحدة النفط عند مستوى قياسي يقترب من 14 مليون برميل يوميا، لكنها ما زالت تلجأ إلى احتياطها الاستراتيجي مع استمرار اضطرابات الإمدادات العالمية. فالحرب في الشرق الأوسط كشفت أن زيادة الإنتاج المحلي لا تعني الحصانة من سوق نفط مترابط تتحكم فيه الممرات البحرية والمصافي وتدفق التجارة العالمية. المزيد في تقرير يوسف خطاب.
11: الولايات المتحدة تنتج نفطا أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك ما زالت تسحب من احتياطيها الاستراتيجي. في الأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر وصل إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي عند 13 مليون و950 ألف برميل يوميا، لكن هذا الإنتاج القياسي لم يمنع المخزونات التجارية من التراجع بنحو 391 ألف برميل إلى مستوى 424 مليون و100 ألف برميل مقارنة بالأسبوع السابق. في الوقت نفسه خرج 1,240,000 برميل إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي لينخفض إلى 285 مليون برميل، أي نحو 40% فقط من طاقته التخزينية القصوى البالغة 714 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر. والأهم هو أن هذه السحوبات ليست قرارات مفاجئة لهذا الأسبوع، بل تأتي ضمن عملية الطوارئ التي بدأت في مارس الماضي بسبب الحرب في الشرق الأوسط. المفارقة الثانية تظهر داخل المصافي، فقد عملت بطاقة 98% واستقبلت ما يقرب من 17 مليون و600 ألف برميل يوميا من الخام، أي أعلى بنحو 3,600,000 برميل يوميا من الإنتاج المحلي نفسه. ولهذا استمرت الولايات المتحدة في استيراد حوالي 6,800,000 برميل يوميا حتى مع إنتاجها القياسي، بينما تراجعت صادرات الخام إلى نحو 3,400,000 برميل يوميا. ومع تجدد التصعيد تجاوز خام برنت 100 دولار لكل برميل، بينما تخطى متوسط سعر الديزل الأمريكي 6 دولارات للجالون. والسبب الولايات المتحدة مهما رفعت إنتاجها لا تعمل داخل سوق مغلقة، وإنما هي جزء من سوق عالمية يحدد فيها مضيق هرمز، وروسيا والمصافي الآسيوية يحددون، بالإضافة لمسارات الشحن، يحددون السعر الذي يدفعه المستهلك الأمريكي. بل إن نحو ثلث صادرات نفط الخليج ما زال مفقودا مقارنة بما قبل الحرب، ما يعني أن زيادة الإنتاج الأمريكي تعوض جزءا من نقص النفط، لكنها لا تستطيع وحدها سد فجوة عالمية بهذا الحجم. وإذا كان إنتاج 13 مليون و900 ألف برميل يوميا يكشف القوة غير المسبوقة لصناعة النفط الأمريكية، فإن هبوط الاحتياطي الاستراتيجي إلى مستوى 285 مليون برميل يكشف في الوقت نفسه حدود هذه القوة. فالولايات المتحدة تستطيع إنتاج النفط بمعدل قياسي، لكنها لا تستطيع عزل مستهلكيها عن سوق عالمية فقدت ملايين البراميل من الشرق الأوسط، وربما لا تستطيع أيضا أن تكفي نفسها.
10: بذا نأتي إلى ختام هذه الساعة لهذه التغطية، ولكن التغطية مستمرة أيضا على رأس الساعة. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
1: مخزونات تنفد وخريطة إمدادات عالمية تتغير من آسيا إلى إفريقيا وصولاً إلى أمريكا اللاتينية. دول تعيد حساباتها ولاعبون جدد يدخلون المشهد. عبر البيانات ومسارات الطاقة نتتبع حركة النفط والغاز ونرصد كيف تغيرت الأسواق قبل أزمة مضيق هرمز وبعدها. الطاقة بعد هرمز، سلسلة خاصة على الجزيرة.

0: wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: حين تتشرد العائلات ويترك الأطفال بين الجوع والخوف، قد يتلاشى الأمل من القلوب. فرقنا حاضرة في الميدان لإيصال الإغاثات العاجلة لمن هم في أمس الحاجة إليها، من الحرب في غزة إلى الفيضانات في باكستان. نحن نصل إلى الملايين من البشر عبر 16 دولة. في الكوارث كل ثانية تشكل فرقا. تبرع الآن.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والسعودية ولبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في إيران ستنتهي على الأرجح بعد الانتخابات النصفية وإن بلاده تسيطر على مضيق هرمز. وبشأن الهجوم على خط أنابيب شرق غرب السعودية قال ترامب إن إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم وإن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد القوات الأمريكية. في العراق أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي أنه قرر إعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه وإحالة مديري الأجهزة الأمنية بالمحافظة للتحقيق. في الأثناء قالت الحكومة العراقية إن رئيس الوزراء وافق على طلب طهران إجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق مسيرات عند الحدود. وقد أفاد مصدر أمني عراقي للجزيرة بإغلاق منفذ الطيب الحدودي مع إيران بمحافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع إطلاق مسيرات. وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن الجهات الأمنية باشرت عمليات ترتيب إداري وأمني بمنافذ حدودية وأن ذلك يستوجب إغلاقها. كانت الخارجية السعودية قد دانت بأشد العبارات القصف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب مؤكدة أن استهدافه تم بمسيرات قادمة من العراق وأن إصابات بشرية نتجت عن ذلك. من جهتها قالت قوات الحكومة اليمنية إنها استهدفت بالطائرات عشرات القاطرات الحوثية المحملة بالأسلحة شمال تعز. وعلى صعيد آخر أكد بيان لقمة بريكس في نيودلهي على ضرورة حل النزاعات بالحوار والعمل للحفاظ على التدفق السلس للتجارة العالمية وسلاسل التوريد والطاقة. في لبنان تفقد الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش الوضع في مدينة النابطية جنوبي البلاد وقال عون إن انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والإعمار ثوابت تلتزم الدولة العمل على تنفيذها. نبدأ إذن من ملف التوتر الأمريكي الإيراني وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الحرب في إيران ستنتهي على الأرجح بعد الانتخابات النصفية. أضاف ترامب بشأن الهجوم على خط أنابيب شرق غرب السعودي أضاف أن إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم. وفي المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن بلاده لا تسعى إلى الحرب ومواصلتها وإنها تعطي الأولوية للسلام. نتابع بالتفاصيل مع مراسلنا من دبلن أحمد هزيم ومن طهران مع مراسلتنا رانيا قاسمي. أهلا بكما أحمد هزيم. هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دبلن نريد إضاءة عليها خاصة ما يرتبط بإيران وفي أي سياق قال ذلك الكلام.
1: نعم مريم، هو تحدث الرئيس الأمريكي أثناء إجابته على أسئلة للصحفيين أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإيراني وتبنى هذه الفرضية الذي تحدث بها لأول مرة كان في خطابه أمام مؤتمر الحزب الجمهوري في دالاس في ولاية تكساس. الفرضية هي أن إيران تريد جر هذه الحرب حتى انتخابات التشديد النصفي للكونغرس بغية خسارة الحزب الجمهوري لأغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ، وأن هذه الانتخابات هذه الحرب حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستنتهي فور انتهاء هذه الانتخابات، أي أنها الحرب تنتهي عمليا حسب الرئيس الأمريكي لكنها ستستمر حتى نهاية انتخابات التشديد النصفي، وبعدها سيتم خفض أسعار النفط وأسعار الطاقة عالميا جراء نهاية هذه الحرب. والرئيس أيضا أضاف أثناء إجابته لأسئلة الصحفيين أن الولايات المتحدة الآن هي من يسيطر على مضيق هرمز وهي تتحكم بحركة الملاحة فيه، وأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا طالما بقي هو في الرئاسة. الرئيس أيضا وأثناء إجابته على بعض أسئلة الصحفيين رجح بأن تكون إيران هي من يقف وراء الهجوم الذي استهدف خط أنابيب النفط السعودي خط شرق غرب، وأن الولايات المتحدة لن تقوم بضرب أهداف لجماعة أنصار الله الحوثي، وأن الحوثيين تواصلوا مع الإدارة الأمريكية حسب قوله وأخبروهم من أن أنهم لا يسعون إلى صدام عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو لن يقوم بهذا الصدام طالما أن الحوثيين يسمحون بمرور السفن ولا يهددون حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب. الرئيس الأمريكي يرى من أن الحصار البحري المفروض على إيران على الموانئ الإيرانية يعمل بشكل فعال، وأن القوات الأمريكية تمكنت من إيقاف أو إعطاب 25 سفينة إيرانية، وهذا أيضا يأتي في اتساق مع ما بدأنا نسمع به من مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسابيع الماضية من تعويل أكثر على عملية الضغط الاقتصادي والمالي وعملية المنبوذ الاقتصادي التي تشنها وزارة الخزانة تعامل مع وزارتي الخارجية والحرب، وتسخير الخيار العسكري لتحقيق أهداف هذه الحملة الاقتصادية المالية عبر أيضا استهداف ناقلات النفط الإيرانية. الرئيس الأمريكي يرى أن هذه العملية ستؤدي إلى نجاح، وأن الإيران ستخضع في النهاية كما قال وزير الخزانة قبل بضعة أيام إلى المطالب الأمريكية بعد أن تؤدي هذه عملية المنبوذ الاقتصادي إلى تحقيق جميع أهدافها. مريم،
0: شكرا لك أحمد هزيم من دبلن. في طهران رانيا قاسمي، متابعات ربما لآخر المواقف المرتبطة بتطورات الميدانية، وأيضا هذا التصريح والكلام الذي أدلى به الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قمة بريكس، وأبرز رسائله من هناك.
2: نعم، يعني تواصل إيران التأكيد على موقفها فيما يتعلق بالتصعيد مع الولايات المتحدة، تقول أنها تسعى للسلام ولكنها لن تساوم على حقوقها. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل مختلف المسؤولين الإيرانيين سواء السياسيين أو العسكريين، وهذا ما قاله الرئيس مسعود بزشكيان سواء في كلمة له بقمة بريكس أو في خلال لقاءات على هامش القمة. قال أن بلاده يعني لا تسعى للحرب وترى في السلام هو أولوية رغم ما تعرضت له، ولكنه أيضا يقول أن إيران لن تستسلم للضغوط الأمريكية، واتهم الولايات المتحدة بمحاولة تحويلها إلى عدو للدول العربية الجارة لإيران، واتهم أيضا كل من واشنطن وإسرائيل وأوروبا بمحاولة إشعال الحروب في المنطقة لأنها لا تريد أن ترى أي دولة مستقلة. هذا بالإضافة إلى تأكيده على أن المنطقة لا تحتاج إلى شرطي، وأن أمن واستقرار المنطقة هو بيد الدول ودون أي تدخلات خارجية، مؤكدا على أن الشعب الإيراني استطاع أن يحبط كما يقول محاولات الولايات المتحدة إثارة الخلافات الداخلية من أجل يعني قتل الأبرياء في الداخل الإيراني، وذلك من خلال استهداف سواء الاقتصاد الإيراني أو من خلال إثارة الاختلافات الداخلية، وأيضا تسليح بعض العناصر كما حدث خلال حرب الأربعين يوما. تأكيدات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على العلاقات الجيدة مع الدول الجوار وعلى تمسك إيران بحقوقها أيضا تم التأكيد عليه من قبل المستويات العسكرية. نتحدث عن قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي وأيضا قائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيد، كلاهما أكد على أن إيران لن تساوم على حقوقها. تم اعتبار أن الولايات المتحدة دخلت الحرب بناء على معلومات مغلوطة وسوء في التقدير لقدرات خاصة الجيش الإيراني، وتم التأكيد على أن الولايات المتحدة أدركت هذا الأمر في الميدان. تم التأكيد على أن أي هجوم أمريكي سيتم الرد عليه بشكل قوي وسريع، وأن الولايات المتحدة باتت تعرف ذلك. هناك أيضا تأكيدات إيرانية على أن إيران لن تتخلى عن حقوقها ولن تتخلى عن إجراءاتها أو مسارها. تم التأكيد أيضا من قبل الخارجية الإيرانية، وتحدثنا بالتحديد عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، على أن إيران تسعى لتعزيز العلاقات مع دول الجوار، وأيضا تؤكد على أن يعني القيام بأمن المنطقة هو مرهون ببناء وتعزيز الثقة مرة أخرى، ولذلك سيتم عقد اجتماع ما بين إيران والدول الخليجية وأيضا العراق في سلطنة عمان يوم الاثنين، وسيتم وضع هذه الدول في صورة آخر المستجدات للمفاوضات الإيرانية العمانية.
0: رانيا قاسمي من طهران، شكرا جزيلا لك. بين تحركات ترصدها الأقمار الصناعية في موقع جبل الفأس وتهديدات أمريكية متجددة لاستهدافه، يعود الملف النووي الإيراني إلى دائرة التصعيد. وبالتوازي تحيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف إلى مجلس الأمن، بينما تحذر طهران من أن يتحول الضغط الرقابي إلى تمهيد لعمل عسكري جديد. المزيد في التقرير التالي.
3: من جديد، ملف إيران النووي في واجهة التصعيد والتوتر، هذه المرة من بوابتين متزامنتين. تهديد أمريكي يتركز على موقع جبل الفأس، وضغط رقابي يعيد الملف إلى مجلس الأمن، فيما ترى طهران أن المسار الرقابي ما هو إلا غطاء للمسار العسكري الأمريكي. فما القصة؟ البداية من جبل الفأس. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها رصدت عبر الأقمار الصناعية حركة وأعمال بناء جديدة في موقع جبل قرب منشأة نطنز، لكن مفتشيها لم يدخلوا مجمع الأنفاق، ولا تملك الوكالة وفق مديرها رافائيل جروسي معلومات ملموسة عما يجري داخله. ما تراه الوكالة من الخارج تكشف تفاصيله صور أقمار صناعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية على مدار 6 سنوات. وبحسب المركز، لم يشهد الموقع نشاطاً إنشائياً بالكثافة التي سجلها خلال عام 2026. الصور تظهر تعبيد شبكة من الطرق داخل المنطقة، ورفع وتعزيز مداخل الأنفاق، وتحصين مناطق الوصول إليها، إضافة إلى إزالة وتسوية كميات كبيرة من مخلفات الحفر. مؤشرات يرى المركز أنها قد تعكس انتقال العمل من مرحلة الحفر الأساسية إلى أعمال داخلية وتحصين إضافي للموقع. لكن ما تقوله الصور يتوقف عند حدود الجبل، فالوكالة نفسها لا تعرف ما يجري داخلها، ولا تقدم دليلاً حتى الآن على وجود عمليات تخصيب فيها. هذه المنطقة المجهولة تحديداً باتت في صلب التهديد الأمريكي. الرئيس دونالد ترامب يقول إن واشنطن تراقب التحركات في جبل الفأس، ولوح خلال أيام وأكثر من مرة باستهداف الموقع إذا واصلت إيران العمل فيه، خصوصاً منذ أن أشارت تقارير استخباراتية إسرائيلية إلى أن إيران قد تسعى لنقل أجهزة طرد مركزي إلى الموقع كجزء من جهود تخصيب اليورانيوم. لكن التهديد لا يقف عند تصريحات ترامب، فبحسب معلومات جديدة لشبكة CNN، يحتفظ الجيش الأمريكي بخطط عملياتية لضرب جبل الفأس، الذي كان بالفعل ضمن حزمة أهداف درستها واشنطن سابقاً، وتضمنت إحدى خطط استهدافه استخدام بعض أضخم القنابل في الترسانات الأمريكية. لكن السؤال الأهم هو، هل تستطيع هذه الذخائر الوصول إلى عمق كاف لتدمير ما قد يوجد داخل الجبل؟ سؤال تقول CNN إن البنتاغون لا يزال يعمل على الإجابة عنه. فبحسب مصدر مطلع، أجرت عناصر في البنتاغون مؤخراً تخطيطاً مكثفاً وسريعاً لتطوير خيارات توجيه ضربات حاسمة إلى منشآت عميقة تحت الأرض. وتشير الشبكة إلى أن واشنطن تعمل أيضاً على تطوير جيل جديد من الذخائر الخارقة للتحصينات في وقت سبق أن درست فيه قدرات سرية لاستهداف منشآت مشابهة. إذن جبل الفأس يعيد الملف النووي من البوابة العسكرية، لكن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعيده من بوابة أخرى. فما يقلق جروسي لا يقتصر على هذا الموقع. الوكالة تقول إن قدرتها على التحقق من البرنامج النووي الإيراني تراجعت بصورة كبيرة. طهران لم تقدم وفق تقرير الوكالة المعلومات المطلوبة بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، كما تعذر إجراء عمليات التحقق الميداني اللازمة. وفوق ذلك، لا تزال أسئلة الوكالة قائمة بشأن أثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة، وتقول إن طهران لم تقدم بشأنها تفسيرات تقنية كافية. من هنا انتقل الملف من فيينا إلى نيويورك، فمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرر إحالة مسألة عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات إلى مجلس الأمن، في أول إحالة من نوعها منذ نحو 20 عاماً. أمام كل ذلك تقرأ طهران المشهد بصورة معاكسة، فمندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من أن الولايات المتحدة اعتادت بحسب قوله شن هجمات بعد صدور قرارات عن الوكالة، ولا يستبعد تكرار ذلك مستقبلا، وهو ما ينسجم مع موقف المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، الذي يتهم جروسي بتقويض مصداقية الوكالة وتحويل تقاريرها إلى مادة لبناء سردية تهديد ضد إيران. بقائي يقول إن تعذر وصول المفتشين إلى عدد من المنشآت جاء أصلاً نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي تعرضت لها، رافضاً تحميل طهران مسؤولية ظروف صنعتها الحرب. لكن طهران تؤكد في الوقت نفسه استمرار تعاونها مع الوكالة، إذ أعلن مندوبها وجود برنامج لزيارة المفتشين محطة بوشهر النووية. أما جبل الفأس فتقول إيران إنه موقع لا يشهد نشاطا نوويا، وتتهم واشنطن بتحويل ما يثار حوله إلى مبرر لعمل عسكري جديد.
0: نتابع هذه التطورات بالنقاش مع ضيوفنا من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية هنا في الاستوديو، مع الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومع ضيفنا الدكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. سيد بول ديفيس، كان ترامب خلال الشهور الماضية دائما يقول ويصر على مسألة أن لا علاقة بين التطورات الحالية أو أي قرارات استراتيجية عسكرية أو سياسية تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، لا علاقة لذلك بالانتخابات الأمريكية النصفية. لكنه اليوم من دبلن قال إن هذه الحرب في إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. كيف تفسر ذلك؟
4: أعتقد أن ما يقوله الرئيس هو أن إيران قد اعتمدت كثيرا على موضوع الانتخابات النصفية، وهي تعقد أمالا عالية على نتائج الانتخابات. فاستطلاعات الرأي تظهر أن الرئيس سوف يتمكن على الأقل من الحفاظ على أحد المجلسين في الكونغرس، أو إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب سيكون لديهم أغلبية هي أقل مما يمكنهم من تحكم بالأمور. إيران بدأت ترى أن هذه الانتخابات لن تأتي بنفع عليها، حين ذاك سوف تبدأ بالتفاوض وتقتنع بضرورة التراجع. إذن هو يقول إن إيران تنتظر الانتخابات النصفية، وبعد الانتخابات سوف تعود إلى التفاوض.
0: دكتورة طغياني، استناداً إلى هذا الكلام للسيد بول ديفيس، أسأل إن كان في السلوك الإيراني والقرار الإيراني اليوم ما يظهر أن إيران تنتظر أيضا نتائج هذه الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية للتحرك في اتجاه ما، إن كان للتفاوض أم للتصعيد.
4: طبعا بحسب الحسابات الإيرانية يبدو أن إيران تفكر في أن الانتخابات النصفية هي خير لحظة من أجل الضغط على رئيس ترامب وزيادة هذه الضغوطات. كذلك تخطط إيران حتى لتصعيد الوضع حتى قبل أن تحصل الانتخابات النصفية. فأكثر من 60% من الشعب الأمريكي لا يعتبر أن هذا النزاع أو الحرب مع إيران تؤتي أي نتائج إيجابية لما فيه صالح الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أعتقد أن هذه مجازفة من قبل إيران، فهذا قد يؤدي إلى نتيجة تجعل الرئيس أو تتيح له أن يضاعف المجازفات ويدخل في مواجهة مرة أخرى في إيران. برأيي يبقى سنتان للرئيس ترامب من أجل أن يصعد أو يتراجع عن هذه الحرب.
0: محركات المشهد المرتبط بهذه الحرب على إيران أو هذه التطورات في مضيق هرمز، دكتور زخور، ما هي؟ ما الذي يتحكم فيها أكثر؟ ربما السياق السياسي المرتبط بهذه الانتخابات، أم أن هناك تطورات أيضا أخرى تفعل وتحرك المشهد؟
5: يعني هي سياقات متبادلة، بمعنى أن المشهد الميداني يؤثر على الحركة السياسية، والتوجهات والاستراتيجيات السياسية تؤثر على التحركات الميدانية. يعني كما تفضل الدكتورة طغياني الآن، أن هناك تصور استراتيجي عند إيران من أجل التصعيد الميداني في محاولة التأثير على الانتخابات. ولكن أعتقد أن إيران ستستفيد من أي تراجع للحزب الجمهوري بغض النظر عن أي إجراءات ميدانية يمكن أن تقوم بها، بما أن استطلاعات الرأي هي ليست لصالح حزب الرئيس ترامب، خاصة على مستوى مجلس النواب، وهناك خطورة أيضا على مجلس الشيوخ، بمعنى أن من الممكن بعض التدابير الكافية القليلة ممكن أن تكون كافية للجانب الإيراني من أجل أن يكون إعلان لنصر ما للجانب الإيراني أن هذه الإجراءات أو ما قمنا به أو سياستنا أو استراتيجيتنا هي التي أدت إلى تراجع رئيس ترامب. يعني هذا على المستوى العام. الآن هناك مجموعة من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر، خاصة أسعار الطاقة، وهذا يرتبط بأي إجراءات ممكن أن تقوم بها إيران من أجل أن يكون التأثير مباشر على الناخب الأمريكي.
0: إذن مجموعة من المتغيرات أيضا تدخل على المشهد، والسؤال لك سيد بول ديفيس، وربما تثير المزيد من التعقيد في أي مساعي للتوصل إلى تسوية أو العودة إلى مذكرة التفاهم الأخيرة. حينها كانت إيران تطرح شروطا مرتبطة بما هو خارج إيران، مرتبطة تحديدا بالساحة اللبنانية. اليوم تعقد المشهد أكثر ودخلت المزيد من المتغيرات مرتبطة بالساحة اليمنية وهذه المخاطر المحدقة بمضيق باب المندب أيضا. إلى أي درجة سيؤثر ذلك في تعاطي صانع القرار الأمريكي مع أي مبادرات أو مع أي مفاوضات مستقبلية؟
4: طبعا نحن نبقي عيننا ساهرة حول ما يحصل في المنطقة، فمذكرة التفاهم فعلا أجهضت. هناك بعض المقترحات ضمنها التي يمكن إعادة تفعيلها، ولكن طريقة رد إيران بعد توقيع المذكرة من خلال قصفها الدول المجاورة والسفن، هذا كله لا يجب أن ننساه. كذلك إلى أي مدى هذا يؤثر على صنع القرار؟ عبر التاريخ فالحزب الحاكم في البيت الأبيض لطالما كان يخسر المقاعد في المجلس عند حصول انتخابات نصفية، ولا علاقة لذلك بما يحصل في الشرق الأوسط باستثناء التأثير على أسعار الحاجات الأساسية للعيش وأسعار الوقود. عدا عن ذلك ليس هناك تأثير في الانتخابات داخليا. إذن صحيح أن هناك تغييرات ميدانية، لبنان وقع وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل، ولكن حزب الله يستمر في القتال، يقاتل إسرائيل بغض النظر عما قررته وما تريده وتتبنى الحكومة اللبنانية.
0: تستمر أيضا إسرائيل في استهداف المناطق اللبنانية المشمولة بهذه الاتفاقات التي جرى التوصل إليها. في كل الأحوال أعود إليك دكتورة عاطفة طغياني، من الخطوات الإيرانية الحالية الذهاب إلى مسألة الدعوة إلى اجتماع في عمان الأسبوع القادم الاثنين، أي بعد يومين، من أجل إطلاع المشاركين وهم دول الجوار المعنية بمضيق هرمز، إطلاعها بنتائج مفاوضاتها مع عمان بخصوص فتح ممرات في المضيق. لماذا تريد إيران إطلاع هذه الدول الآن بنتائج هذه المفاوضات؟ هل تريد إشراكها أم استشارتها؟ أو ربما هي بوابة تريد إيران أن تخرج منها من مأزق ما مرتبط بالمضيق؟
4: أعتقد أن إيران تحاول من بين ما تحاول القيام به أن تقول أنها انتصرت في هرمز وأن تحول هذا الانتصار إلى مكسب سياسي مستدام في المضيق، وذلك بهدف أن تحصل على اتفاق ذات معنى ذات قيمة يمكن أن تستند إليها أو أن تستخدمه حين تأتي لحظة المفاوضات. إذن هي في صدد رسم إطار لهذه المفاوضات، هذا الاتفاق الذي سوف يتم التوصل إليه مع الولايات المتحدة في يوم من الأيام، حتى تقايد ذلك مقابل رفع العقوبات عنها، مقابل تعهدات بعدم الاعتداء على أراضيها، وطبعا هذا سوف يكون على مستوى إقليمي. أحياناً نسمع مطالب متطرفة أو مبالغاً بها من قبل إيران، ولكن هذا كله على أمل أن يتم تحقيق ولو مستوى معين مقبول من المكاسب لصالح إيران. إذن تحاول إيران أن تجعل هذا الاتفاق بطريقة مستدامة من خلال اكتساب دعم أو حشد دعم

0: حول كيفية إدارة المضيق، وأيضا آلية لتبادل المعلومات الأمنية، وحول كيفية إدارة الملاحة في المضيق. هذا ما صرح عنه رسميا. إذا كانت هذه الآلية ما سيطرح على الدول الخليجية، من الممكن أن يكون هناك طرح مرحلي. إيران تسعى إلى حصول على شرعية سياسية إقليمية لما تتفق عليه مع سلطنة عمان، ولكن هذه البنود في حال كان تفسيرها السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز كما فسرت البند رقم 5 سنقع في نفس الإشكالية.
1: هي ممكن ولكن أن الطريق إلى تحقيق أي اتفاق مع الأمريكيين لابد أن يمر على هذه الدول؟
0: لا شك، يعني حسب المذكرة أجل، وحسب المعطيات السياسية والمعطيات الإقليمية أجل، يعني بكل الأحوال لابد من موافقة أولية على مستوى، لأن هذه الدول هي المعنية أساسا وهي المتضررة بشكل أكبر من إقفال المضيق.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. شكرا للدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وشكرا لبول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية من واشنطن. يرتبط جانب كبير من حياة الإيرانيين في جزر قشم وهرمز وهنغام في مضيق هرمز بالبحر والصيد والتجارة والسياحة، فضلا عن نقل الركاب. لكن الحرب أثرت بشكل مباشر على تلك الأنشطة التي تشكل مصدر رزق منذ عقود. في التقرير التالي يرصد مراسلنا عمر هواش كيف يحاول سكان تلك الجزر مواصلة حياتهم وأعمالهم.
2: على ضفاف مضيق هرمز نرصد حياة المواطنين الإيرانيين في جزر قشم وهرمز وهنغام. أمير يقودنا في رحلة عبر مضيق هرمز. بين جزيرتي قشم وهرمز ترك التوتر في المنطقة أثره على حركة التجارة والسياحة. ونحن نرصد حركة التجارة في الجزر الإيرانية في مضيق هرمز عبر قارب أمير. رصدنا هذه السفينة الإيرانية المدمرة خلال الحرب، أصيبت ببعض الصواريخ في مضيق هرمز. هذا المشهد الحربي يعوق التجارة والسياحة كما يقول الأهالي في الجزر الإيرانية في مضيق هرمز. يقول أمير إنه اشترى قاربه بعد 6 سنوات من العمل في نقل البضائع بين سلطنة عمان وإيران، لكن الحرب انعكست على عمله ومصدر رزقه.
3: أنا ابن قشم ولم أغادر الجزيرة طيلة الحرب، كانت الرحلات التجارية منتظمة، أما الآن فأصبح العمل شبه متوقف، وأي اضطراب في حركة البحر ينعكس مباشرة على مصدر رزقنا.
2: هنا جزيرة هرمز، يسميها الإيرانيون جزيرة التربة الحمراء وإحدى بوابات المياه الخليجية. يتمسك الصيادون فيها بمهنة توارثوها عن أجدادهم، فيما أضافت الحرب مزيدا من الصعوبات إلى حياة ترتبط بالبحر. ومع تزايد مخاطر الصيد في المضيق اتجه بعض الصيادين إلى نقل الركاب بين هرمز وهنغام. علي واحد منهم، فقد قاربه بسبب الحرب فاستأجر آخر.
4: خلال الحرب فقدت عملي بعد تدمير قاربي الذي أصابه مقذوف، كنت أعيش من الصيد، أما اليوم فأستأجر قاربا لنقل بعض الركاب بين هرمز وهنغام لإعالة أسرتي.
2: وصلنا للتو من جزيرة قشم إلى جزيرة هنغام لنطلع على الوضع في هذه الجزيرة السياحية في فترة ما بعد الحرب. بداية عليك أن تركب هذه الدراجات النارية ثلاثية العجلات لأنها تبدو الوسيلة الوحيدة للنقل في هذه الجزيرة.
5: فرضت الحرب على جزيرة هنغام واقعا جديدا بطابع عسكري بحكم موقعها في المضيق.
2: جولة صغيرة في جزيرة هنغام تثبت أن الجزيرة شبه خالية من السياح، على عكس ما كانت عليه قبل الحرب كجزيرة سياحية مهمة في مياه مضيق هرمز، وذلك بسبب الحرب التي لا تزال آثارها واضحة في بعض مناطق الجزيرة.
5: رسمت الحرب في جزيرة هنغام فاصلاً بين زمنين، ما قبل الحرب وما بعدها.
6: قبل الحرب كان عدد السياح كبيراً وكنت أنقلهم بين معالم الجزيرة، لكن بعد الحرب قلت أعدادهم بشكل كبير، ما أثر على كل شيء هنا من النقل إلى السوق.

0: وأعمال الأهالي.
1: في الجزر الإيرانية على ضفاف مضيق هرمز، حيث يأمل أهاليها أن يتحول المضيق إلى مصدر للازدهار والتطور بدلاً من أن يكون مصدراً للحرب والتوتر. عمر هواش، الجزيرة، من جزيرة هنغام جنوبية إيران في مضيق هرمز.
2: في العراق، أفاد مصدر أمني للجزيرة بإغلاق منفذ الطيب الحدودي مع إيران بمحافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع إطلاق مسيرات. قالت الحكومة إن رئيس الوزراء علي الزيدي وافق على طلب طهران إجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق مسيرات قرب الشريط الحدودي العراقي الإيراني. كما قال الزيدي إنه قرر إعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه وإحالة مديري الأجهزة الأمنية بالمحافظة للتحقيق، وإنه كلف اللواء الركن علي عبد الحسين كاظم بمنصب قائد عمليات ميسان. جاء ذلك بعد قصف استهدف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالسعودية. قالت الرياض إنه تم بمسيرات قادمة من العراق. للمزيد معنا من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف. سامر، ضمن هذه الإجراءات التي اتخذت حتى الآن وهذا التحقيق المشترك أيضا مع إيران، هل وضعت السلطات العراقية يدها كاملة على كل تفاصيل والملابسات المرتبطة بالهجوم على السعودية؟
3: إلى حد ما مريم، صراحة وفقا لما أعلن من بيانات رسمية وحتى ما تحدثت به مصادر أمنية ومن شهود عيان هناك في محافظة ميسان في جنوب العراق، المدينة المحاذية للحدود العراقية الإيرانية أي للأراضي الإيرانية. آخر الأخبار الواردة من هناك وما تحدثت به مصادر أمنية وشهود عيان كما أسلفت ما يخص ناحية الطيب عند الحدود العراقية الإيرانية، أيضا العثور وفقا لهذه المصادر على بقايا لمنصات إطلاق مسيرات من هناك، ولكن التحقيق يجري الآن ما إذا لمعرفة ما إذا كانت هذه المنصات هي لعملية يوم أمس أو ما تحدثت به السلطات العراقية والسعودية يوم أمس، أو لعمليات سابقة إذا ما كانت استهدفت السعودية أو دول أخرى، ولكن بطبيعة الحال تم العثور على بقايا تلك المنصات. الطيب هي ناحية تحدها الصحراء والنهر والحدود العراقية الإيرانية، منطقة مفتوحة شهدت خلال الساعات القليلة الماضية ومستمرة حتى هذه اللحظة وفقا للمصادر عمليات دهم وتفتيش في المدينة الحدودية. هي أيضا فيها بقايا للغام منذ الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي. بكل الأحوال مريم، منفذ الشيب الذي يبعد نحو 100 كيلومتر أو أقل بقليل من هذه الناحية ما زال مغلقا حتى هذه اللحظة. هيئة المنافذ الحدودية العراقية قالت في بيان سابق أو في تصريحات صحفية سابقة أن هذا الإغلاق مؤقت، ولكن لم تعلن عن الفترة التي سيستغرقها هذا الإغلاق. نحن أمام إجراءات للسلطات العراقية تبدو سريعة، بدأت منذ ليل يوم أمس ومستمرة حتى هذه اللحظة.
2: ماذا عن الفصائل العراقية نفسها؟ لا تبني حتى الآن لهذا الهجوم على السعودية، لكن هل هناك إشارات إلى فصيل بعينه قد يقف وراء هذا الاستهداف؟
3: هي فقط ترجيحات هنا مريم تتداول في منصات التواصل الاجتماعي أو حتى وسائل إعلام محلية. الفصائل العراقية وفقا لبيان ما يعرف هنا بالمقاومة الإسلامية في العراق نفت تبنيها لهذه الهجمات أو دخلها بهذه الهجمات، ولم يخرج فصيل منفصل عن هذه المسميات أي المقاومة الإسلامية في العراق التي تضم مجموعة فصائل، لم يخرج فصيل منفصل للحديث بمفرده عن هذه الهجمات. وحتى الآن مريم تجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية لم تتهم فصيل بعينه بهذه الهجمات، ولكن كل إجراءاتها تشير إلى أن فصيل عراقي بالفعل هو من نفذ هذه الهجمات، ولكن لم يتم الإفصاح عن اسم هذا الفصيل حتى هذه اللحظة. هناك تساؤل ما إذا كانت السلطات العراقية بإجراءاتها التي أعفت فيها قادة أمنيين وعسكريين هي اتهام مباشر لهم، وهذا ما نفته بعض المصادر الرسمية.
2: شكرا جزيلا لك سامر يوسف مدير مكتبنا من بغداد. في اليمن قالت قوات الحكومة إنها استهدفت بالطائرات عشرات القاطرات الحوثية المحملة بالأسلحة شمال تعز. وللمتابعة معنا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. محمد، ما هي المعلومات التي عرفت وجرت متابعتها بخصوص عمليات القوات الحكومية المرتبطة باستهداف القاطرات الحوثية المحملة بالسلاح في تعز؟
0: إذا ما تحدثنا عن العمليات العسكرية فوفقا لما قالته قوات الحكومة اليمنية فإنها استهدفت عشرات القاطرات في المخا وكذلك في طرقات محافظة تعز، تحديدا في شارع الستين. هذه الشاحنات والمعدات العسكرية، الشاحنات كانت تحمل معدات عسكرية وذخائر، واستهدفتها وهي متجهة نحو العاصمة صنعاء من مدينة المخا. كذلك التصعيد مستمر، والتصعيد العسكري أيضا في غرب مدينة تعز في جبهة مقبنة والكدحة وجبل الحبشي وفقا للقوات الحكومة اليمنية. كذلك أيضا في محافظة حج القريبة، محافظة لحج عفوا القريبة من محافظة تعز، تقول قوات العمالقة وهي جزء من قوات الحكومة اليمنية أنها تصدت لمحاولات الحوثيين وقصفت مصادر النيران هناك. أما هنا في محافظة مأرب والمحافظات المجاورة لها فتقول قوات الحكومة اليمنية إنها استهدفت بغارات جوية تعزيزات عسكرية كانت قادمة من محافظة البيضاء ومحافظات أخرى لتعزيز جبهات الحوثيين في محافظة مأرب، وإن عملية عسكرية دارت وصدت هجوم حوثي كبير خلال الساعات الماضية في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب. ونستطيع القول كذلك إن هناك اشتباكات متقطعة تدور في جبهات محافظة مأرب من الجبهة الجنوبية إلى الغربية إلى الشمالية. كذلك في محافظة الجوف هناك اشتباكات متقطعة، تحديدا شرقي محافظة مأرب بين القوات الحكومية والحوثيين. أيضا في محافظة البيضاء القريبة أيضا من محافظة مأرب هناك تبادل للقصف المدفعي. في محافظة أبين كذلك محافظة تفقد قوات الجيش المرابطة هناك ودعا إلى رفع الجهوزية الكاملة استعدادا لأي طارئ هناك. على الجانب الإنساني هناك حركة نزوع كبيرة في محافظة تعز، آلاف الأسر اليمنية نزحت بعد هذه العمليات العسكرية وبعد التطورات الكبيرة التي حدثت في محافظة المخا. نعم،
2: شكرا لك محمد القاضي، كنت معنا من مأرب. للمزيد من الإضاءة معنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد أهلا بك. بهذه الاستهدافات بالطائرات أي مستوى تكون قد انتقلت إليه القوات الحكومية في استهداف مواقع الحوثي؟
4: هي طبعا السلاح الجو بدأ يعمل منذ 3 سبتمبر بالتأكيد، ولكن يبدو أن القوات الحكومية اليمنية بعد صدمة انسحاب القوات في المخا وأيضا سيطرة الحوثيين على باب المندب بدأت أيضا تحاول أن تنقذ ما يمكن إنقاذه، خاصة وأن هذه القاطرات التي تم قصفها من قبل سلاح الجو يعني كانت محملة بأسلحة وب يعني عتاد عسكري كان موجود في المخا، ونعرف بأن القوات التي خرجت من المخا هي قوات كبيرة جدا، وكانت الحقيقة يعني تعتبرها الحكومة اليمنية من أكثر القوات يعني تسليحا وعتادا في نفس الوقت. ولذلك ربما بدأت الآن تتابع القوات الحكومية اليمنية هذه الشحنات التي تذهب إلى المخا، لأن الحوثيين بدأوا ينقلونها إلى العاصمة اليمنية صنعاء. هذا أولا. ثانيا طبعا من الواضح أن الحكومة اليمنية أيضا مستمرة في عملية ما سمته صندوق القتل، وفعلا استهدفت مناطق أو مواقع للحوثيين وتجمعات للحوثيين في منطقة ذوباب، وذلك طبعا في إطار العملية التي أطلقتها قبل يومين على الأقل. الحكومة اليمنية تحاول الآن استيعاب الصدمة كما قلت لك، خاصة بعد سيطرة الحوثيين على هذه المنطقة، ولكن الحوثيين ما زالوا أيضا يطلقون الصواريخ على بعض المناطق مثل منطقة مضاربة ورأس العارة في محافظة لحج، وهي منطقة قريبة من هذه المناطق. من الواضح أيضا أن هناك أيضا قتال في عدة مناطق في هذه المناطق القريبة من الساحل الغربي والقريبة أيضا من غربي تعز.
2: كل شيء تم بسرعة، يعني وصول الحوثيين إلى هذه المواقع في المخا وما جاورها في الساحل الغربي لليمن، لكن ربما استخدام القوات الحكومية لهذا الكم من الذخيرة والأسلحة وطبيعة العمليات العسكرية فيما تسميه صندوق الموت أو القتل في هذه المرحلة، إلى أي درجة يؤكد أن الحوثيين استطاعوا فعلا في هذا الظرف الوجيز تثبيت مواقعهم هناك؟
4: هو علينا أن أول أن نؤكد وأن يعني نسلم بالقول بأن القوات الحكومية التي كانت موجودة في تلك المناطق وهي قوات المقاومة الوطنية وقوات المشتركة، وهي مكونة من حراس الجمهورية والقوات التهامية وأيضا ألوية العمالقة، هذه القوات فعلا 60,000 من الجنود كما حدثني مصدر حكومي مطلع بأن هذه القوات قوامها 60,000 سلمت بدون قتال. والآن القوات الحكومية ما زالت حتى هذه اللحظة تدرس في هذا الأمر، ما الذي حدث؟ هل حدث باختراق الاتصالات؟ هل حدث أن بعض قادة الألوية أيضا، وهم طبعا هناك 22 لواء في هذه المنطقة، سلم أم لأسباب أخرى؟ ولذلك ما زالت القوات الحكومية حتى هذه اللحظة تدرس هذا الأمر، وبالتأكيد تدرسه مع قوات التحالف الممثلة بالمملكة العربية السعودية، وترى ما الذي سيحدث خلال الساعات القادمة أو الأيام القادمة.
2: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إنسانيا، اتسعت موجة النزوح في عدد من مناطق اليمن نتيجة استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. وقالت منظمة أوكسفام إن قرابة 6,000 أسرة نزحت خلال أيام قليلة من القتال. مراسل الجزيرة ياسر حسن رصد معاناة النازحين غرب محافظة تعز ووفانا بالتقرير التالي.
5: نقف الآن في أحد مخيمات النازحين هنا في مديرية جبل حبشي بتعز، مخيم النوبة. هذا المخيم الذي أتى إليه النازحون بعد أن كانوا يعيشون أيضا في مخيم آخر بالقرب من منطقة الكدحة، فعندما صارت الحرب وعندما صارت تلك المنطقة منطقة تماس بين الطرفين نزح هؤلاء إلى هذه المنطقة قبل أيام، ومعاناتهم كما نرى في الصورة معاناة كبيرة.
6: يعني نحتاج دعم من المنظمات ومن الحكومة تبعنا، يعني تدور لنا كل ما نطلب، نحتاج طرابيل، نحتاج فراشات ومواد غذائية، نحتاج كل شيء يعني للبيت. يعني
5: وضع النازحين بشكل عام سواء كان في هذا المخيم أو في غيره من المخيمات، هناك أكثر من 5,600 أسرة نزحت خلال التصعيد الأخير في اليمن من مناطق الحديدة وتعز ولحج، وكان نزوحها نحو تعز أيضا ونحو لحج ونحو عدن أيضا. وتقدر المنظمات الدولية عدد النازحين بقرابة 46,000 نازح نزحوا خلال التصعيد الأخير في اليمن، خاصة في غرب تعز وفي الساحل الغربي. ياسر حسن، الجزيرة، تعز.
2: إلى لبنان، حيث تفقد الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل مدينة النبطية في جنوب البلاد. وحول ذلك نستضيفنا في الاستوديو أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد أمين قمورية. لماذا النبطية؟
7: النبطية هي عاصمة جبل عامل، يعني هي قلب الجنوب، والنبطية تعاني منذ بدء الحرب حتى الآن، يعني على الأرجح وحسب كل التقديرات أن فقط 12% من سكانها لا يزالون فيها، وهي يعني تحتاج إلى الكثير من الخدمات الضرورية، وثمت شائعات وتكهنات بأنها قد تكون الهدف الآخر. والنبطية بالتحديد يعني لأنها باتت تقريبا الحاضرة الأخيرة في الجنوب بعدما حصل في بنت جبيل وبعد الذي حصل في الخيام وغيرها من المناطق، باتت يمثل أي تحرك فيها أو تغيير قلق حقيقي لبناني يعني. ليس الأمر بسيط أن نخسر النبطية بعد ما خسرنا كل شيء، فلذلك كان لابد من الاهتمام. وهناك نداءات من أهالي النبطية بأن يعاد النظر في الوضع في داخل النبطية، وبأن تعود النبطية مرة أخرى إلى الوطن وأن تبقى كجزء منه، لأن هناك شعور بأن الوطن تخلى عن هذا الجزء العزيز من

0: أرضه.
1: بالتالي رسائل الرئيس عون وقائد الجيش بزيارة النبطية هي فقط في اتجاه توجيه هذه الرسائل المرتبطة بمخاوف أو هواجس من استهدافات إسرائيلية لها، أم لكونها جغرافيا ربما ممتدة مع كل المناطق المرتبطة باتفاق المناطق التجريبية، وأيضا قريبة من موقع آخر عمليات للجيش الإسرائيلي مرتفعات علي الطاهر وقلعة شقيف؟
0: يعني أولا الذهاب إلى النبطية، رئيس الجمهورية عندما يذهب إلى النبطية هو ابن الجنوب، وبالتالي هو يفترض أنه أكثر إحساسا بما يجري في الجنوب وفي ما يجري بالنبطية. طبعا هناك رسالة لأهالي النبطية بأن الدولة اللبنانية لن تتخلى عنهم، هناك أيضا رسالة للإسرائيلي بأن قضية الوطنيين اللبنانيين والأرض اللبنانية هي قضية غير متروكة، لا يمكن للدولة اللبنانية أن تتخلى عن هذا الجزء. لكن في الواقع الأمر رغم كل الحاجات والمتطلبات التي تريدها النبطية ويريدها الجنوب، الدولة إلى حد كبير قصرت كثيرا في التعاطي بموضوع مناطق الجنوبية وتحديدا منطقة النبطية وجنوب مناطق النبطية. هذا التقصير عمره من عام 2000. طبعا في عام 2000 بعد التحرير كان هناك ظروف معينة، السوري وحسابات المعادلة الإقليمية ما بين الجنوب والجولان ساهمت كثيرا إلى إبعاد الجيش اللبناني عنها. لكن في الآونة الأخيرة كان هناك فرصة أكثر من مرة بأن تعود الدولة إلى الجنوب. هناك حقيقة نوع من الجفاء والتباعد بين
1: لا. كما ينص عليه اتفاق الإطار الثلاثي؟
0: لا، كنت أتحدث عن جفاء وتباعد بين بين الجنوب والدولة، هناك إحساس بامتعاض.
1: طيب.
0: طبعا الدولة اللبنانية باعتقادي كان يجب أن لا تخرج من الجنوب بعد الذي حدث بعد الاتفاق 1701 والذي أعاد الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني. كانت على الدولة، خاصة أن الجيش اللبناني يفترض بأنه الجيش الذي يحمي الوطن، الذي يحمي الحدود، وأنه يضحي من أجل ذلك. لذلك كان عليها أن تتريث قليلا قبل أن تخرج. في النهاية هناك تضحيات، لماذا؟ إذا الجيش لم يضحي من الذي يجب أن يضحي؟
1: المفاوضات الرسمية، الجولة القادمة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية أرجئت إلى أكتوبر القادم، وهناك لقاء بين سفيرين الإسرائيلي واللبناني في وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع. ما الذي سيتغير في الموقف اللبناني؟
0: في الواقع أعتقد أن هذه المفاوضات في وضعها الحالي لن تغير شيء. في الظرف الذي تتصرف فيه إسرائيل غير معنية بالمفاوضات. إسرائيل ما يعنيها اليوم هي سيطرتها الأمنية على هذا الجزء الأساسي من لبنان لأسباب أمنية. وطبعا هناك مسألة الانتخابات التي باتت والتي جعلت من لبنان صندوق اقتراع بالدم كما سماه البعض. فبالتالي إسرائيل تدير الأذن الطرشاء لكل ما يحصل في الجنوب اللبناني، وبالتالي هي مصممة على البقاء بكل الأشكال. نسمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نسمع وزير الدفاع والحرب الإسرائيلي، كلهم يؤكدون أنهم باقون في المنطقة الصفراء ولا تخلي عنها. فبالتالي هذه المفاوضات بالذات حتى ولو ذهب الوفد اللبناني، أكثر ما يمكن أن تحصل عليه هو كلام عن التحقق، يعني وأنه يمكن البحث في هذه موضوع التحقق في مناطق التجريبية التي لن يكون هناك منطقة تجريبية ثانية بعد الذي حصل في زوتر. فبالتالي يعني اليوم الإحساس بأن المفاوضات ذاهبة إلى طريق مسدود، هذا من جهة. من جهة أخرى الأمريكي المعني بهذا الموضوع لم يقدم ما عليه أن يفعله من أجل أن يعطي لبنان الذي يحتاج إلى مثل هذه.
1: المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. ننتقل الآن إلى زميلة سلمى الجمل والفقرة الإنسانية الخاصة بأوضاع قطاع غزة. تتناول الفقرة أوضاع النازحين الفلسطينيين بالقطاع والظروف المعيشية التي تعصف بحياتهم اليومية. مرحبا بكم في هذه الفقرة الإنسانية التي نسلط الضوء فيها على أوضاع قطاع غزة الحياتية والمعيشية بعد 11 شهرا على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة فتح المعابر أمام المساعدات الإغاثية. لا سقف ولا خيمة تحمي عشرات آلاف الأسر الفلسطينية النازحة، لا من لهيب حر فصل الصيف ولا من الخطر القادم المتجسد بالفيضانات مع اقتراب حلول فصل الشتاء. عشرات آلاف الأسر الفلسطينية النازحة تدفع ثمن الاستهدافات اليومية للاحتلال الإسرائيلي وتغرق في أزمة الإيواء، ويحاصرها الإغلاق المتعمد للمعابر.

0: تعيش داخل مخيمات عشوائية فوق ركام منازلهم أو على جوانب الطرقات إن لم يكن على هامشها. ولا تتوقف معاناة الأسر النازحة عند حدود انعدام الأمن الغذائي والخصوصية. فالنزوح نفسه يخلف آثارا نفسية عميقة، خصوصا مع عدم وجود أفق لنهاية حالة النزوح القائمة. لمتابعة هذه الأزمة الإنسانية معنا من مدينة غزة محمد صالح، مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة. مرحبا بك معنا. وقبل الدخول في النقاش، نستعرض معا آخر معطيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة والتي تعكس حجم هذه المعاناة الإنسانية الكبيرة في القطاع. 2,150,000 نازح فلسطيني يعيشون في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة في خيام ومراكز إيواء بالقطاع. 510,000 أسرة نازحة فلسطينية في غزة تعيش تحت رحمة ظروف قاهرة. أكثر من 1,000,000 نازح فلسطيني يقيمون داخل مراكز إيواء في قطاع غزة. 800,000 نازح فلسطيني يقيمون في خيام بدائية مهترئة وبالية تماما، تتطلب استبدالا فوريا إذ لم تعد صالحة لأدنى مقومات الحياة الكريمة. أذهب مرة أخرى إلى مدينة غزة وأجدد الترحيب بك سيد محمد صالح، أنت مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة. بالنظر إلى هذه المعطيات التي تابعناها بالأرقام ومع حديث بأن المعابر مفتوحة، ما الذي يدخل من أجل تحقيق استجابة تحقق أمن المأوى للسكان التي يعني تتجاوز أعدادهم الملايين؟
1: يعني منذ ما يسمى بوقف اطلاق النار منذ أكتوبر 2025، وحسب اتفاق الذي حدث بأن يتم إدخال 200 شاحن، يعني يتم إدخال 600 شاحن يوميا لقطاع غزة لتوفير الاحتياجات للمواطنين، ولكن يعني ما نتابعه بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تسمح فقط إلا بإدخال ما بين يعني 180 ل 220 شاحنة يوميا، أي تقريبا يعني تلبي الاحتياج لما يقل عن 25 ل 30% من احتياجات المواطنين. نحن نتحدث عن خيام بالية في قطاع غزة، نتحدث عن أكثر من 90% من المواطنين هم نازحون في قطاع غزة بحاجة إلى أدوات الإيواء وإلى الخيام. الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمنع من إدخال الكميات المطلوبة للإيواء. هناك تحديات كبيرة نحن نواجهها في المنظمات الأهلية بالإضافة للوكالات الأمم المتحدة التي تقوم بتنسيق لإدخال أدوات الإيواء والخيام إلى قطاع غزة. الاحتلال يمنع من إدخالها بشكل مستمر إلى قطاع غزة، ونحن الآن أمام أعتاب فصل الشتاء، والجميع يعلم بأننا يجب أن يكون هناك استجابة إنسانية متعلقة بتوفير الخيام للنازحين في قطاع غزة، ولكن ستكون استجابة ضعيفة جدا نظرا لعدم توفر أدوات الإيواء والخيام وعدم سماح قوات الاحتلال بإدخالها إلى قطاع غزة.
0: تفضل بالبقاء معنا سيد محمد صالح، سنذهب إلى متابعة هذه المادة ثم نعود لك للنقاش مجددا. إذا مع تكدس السكان في مساحات ضيقة في القطاع تضطر العائلات للعيش وفق خيارات محدودة للغاية، فآلاف الأسر تعيش اليوم بين خيام مكشوفة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ومباني مدمرة وآيلة للسقوط في ظروف سكن لا تحفظ الخصوصية ولا الكرامة.
2: داخل هذه الخيمة تكابد عائلة العبيد قسوة النزوح وتحاول التكيف بالحد الأدنى مع ظروف المعيشة الصعبة. فالخيمة التي كانت في البداية حلا مؤقتا تحولت إلى عنوان إقامة دائمة في مساحة صغيرة يتقاسمها أفراد الأسرة للنوم والطعام. في هذه الخيمة لا أبواب تغلق ولا نوافذ تفتح ولا جدران توفر قدرا من الخصوصية ولا أدنى شروط حماية أمام تقلبات الطقس وتبدل الفصول.
3: هذه الخيمة لها عنا من أول النزوح، من أول ما نزحنا جينا من الجنوب أجينا هان فيها، لها لقيت عنا 3 سنين، يعني الله يعزك عرس بتقع علينا، فران بمكلاتها خربانة، لا هي واقي شتاء ولا هي واقي صيف، وعلى الفاضي وهي جاي علينا الشتاء ومش عارفين كيف نمشي حالنا فيها.
2: من الخيمة إلى هذا البيت المدمر لا فرق في المعاناة، فهذه العائلة اختارت البقاء في هذا المنزل رغم ما حل به من أضرار ودمار. جدران متصدعة وأجزاء مهدمة تجعل كل يوم داخل المنزل

0: محفوفا بالخوف من انهياره، بينما تعجز العائلة عن ترميمه أو إيجاد بديل له، فتضطر للعيش بين أنقاضه.
1: مش خايفين، خايفين وميتين خوف. احنا وانا نايم في الليل بسمع يعني شوي شوي بنفس الحيار علينا، طب وين بدنا نروح؟ احنا وين بدنا نروح؟ يعني انا ببقى نايم وانا خايف، ببقى يعني نام مفتح عيني، نام مفتح عيني، خاف على الاولاد.
0: ومع تكدس الخيام في نحو 30% فقط من مساحة القطاع، يصبح النزوح فعلا مكررا بسبب الخروق الإسرائيلية والظروف الأمنية، ما يفرض على العائلات الانتقال من مكان إلى آخر، خصوصا مع صعوبة تأمين متطلبات الحياة اليومية.
2: نصحنا على الشيخ ضواغي، خشوا الشيخ ضواغي مدرسة غجاء، نصحنا عني وزي ما انت شايف كبس بالخيام، وانا جار ما هو قدم مش قادرين انا وياه، انا بطع من خيمتي بلاقي جار كبير صرت اخجل، وزي ما انت شايف انا سفرت عايشين هاي رصيف وعنار.
0: ورغم تعدد اماكن النزوح تظل المعاناة واحدة، اذ يواجه اهل غزة واقعا لا يوفر لهم الحد الادنى من مقومات الحياة في اماكن الايواء المتعددة. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
3: سيد محمد، تابعنا هذا التقرير، أطلعنا عن متابعاتك لأخطر يعني الأبعاد النفسية التي تترتب على هذا النوع من انعدام الخصوصية وهذا النوع من الحياة الصعبة بالنسبة للمواطن النازح في الخيام.
4: يعني المواطنين في الخيام هناك العديد من الشكاوى المتعلقة بانعدام الخصوصية. عندما نتحدث عن أن ما يزيد عن 6 أفراد بعيشوا بخيمة واحدة، منهم طبعا نساء ومنهم شباب في داخل خيمة واحدة، هناك انعدام كامل للخصوصية. هناك العديد من حالات العنف المبني على لون اجتماعي وانتشارها نظرا لانعدام الخصوصية في داخل مراكز الإيواء. وأيضا لا يستطيع النازحين من توفير اماكن داخل قطاع غزه نظرا لانعدام المساحات داخل قطاع غزه، الناس يعيشون باقل من 30% من قطاع غزه، وهناك ايضا 10% من هذه 30% هي في مرمى نيران قوات الاحتلال الاسرائيلي، والنازحين لا يذهبون الى هذه المناطق نظرا لخطورتها. الان جميع مناطق شواطئ قطاع غزه كلها مليئه بالخيام، هناك خيام على الطرقات وعلى الارصفه، هناك خيام ملاصقه للصف الصحي، وهناك تدهور للحاله الصحيه للنازحين في مراكز الايواء. الحاله النفسيه جدا صعبه، نحن نتحدث عن العديد من الاحتياجات التي لا يستطيع المنظومة داخل قطاع غزة من توفيرها، لا منظومة المنظمات الدولية والأمم المتحدة ولا حتى المؤسسات الأهلية قادرة على الاستجابة لهذه الاحتياجات الحقيقية للنازحين والنازحات في الخيام في قطاع غزة.
3: ما نوع الدعم الذي يتلقونه إن كان هناك إمكانية للوصول لهذا الدعم سيد محمد؟
4: الآن فقط الدعم مركز على الاستجابة الإنسانية الطارئة، أي بمعنى بأن إذا كان هناك خيام تم استهدافها يتم توفير بعض الخيام التي هي متواجدة في داخل المستودعات وهي قليلة جدا جدا، هذه الخيام محدودة العدد، هي فقط لمن فقد خيمته وليس لمن هناك يعني متوفر له خيمة وهذه الخيمة لا تفي باحتياجاته. نستطيع توفير بعض المساعدات الغذائية، المساعدات المتعلقة بالنظافة الشخصية، ولكن الكمية محدودة جدا جدا جدا، المنظمات الدولية لا تستطيع تلبية الاحتياجات الكبيرة جدا للمواطنين، الاحتياج كبير جدا واستجابة إنسانية محدودة جدا جدا جدا.
3: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة محمد صالحة، مدير مكتب شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، شكرا على المشاركة معنا. بذا نأتي إلى نهاية هذه الفقرة الإنسانية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
5: ساعة جديدة تستمر فيها معكم هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في العراق واليمن ولبنان. في آخر المستجدات قالت الخارجية الإيرانية إن التفاهم مع عمان بشأن ممرات العبور في مضيق هرمز لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة، خصوصا في ظل استمرار الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز، وإن الحرب في إيران ستنتهي على الأرجح بعد الانتخابات النصفية. وبشأن الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية، قال ترامب إن إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم، وإن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد القوات الأمريكية. في العراق أفاد مصدر أمني للجزيرة بإغلاق منفذ الطيب الحدودي مع إيران بمحافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع إطلاق مسيرات. وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن الجهات الأمنية باشرت عمليات ترتيب إداري وأمني بمنافذ حدودية، وأن ذلك يستوجب إغلاقها. وكان رئيس الوزراء علي الزيدي أعفى قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه وأحال مديري الأجهزة الأمنية بالمحافظة للتحقيق. في الأثناء قالت الحكومة العراقية إن رئيس الوزراء وافق على طلب طهران إجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق مسيرات عند الحدود. كانت الخارجية السعودية قد دانت بأشد العبارات القصف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب، مؤكدة أن استهدافه تم بمسيرات قادمة من العراق. من جهتها قالت قوات الحكومة اليمنية إنها استهدفت بالطائرات عشرات القاطرات الحوثية المحملة بالأسلحة شمال تعز. وعلى صعيد آخر أكد بيان لقمة بريكس في نيودلهي على ضرورة حل النزاعات بالحوار والعمل للحفاظ على التدفق السلس للتجارة العالمية وسلاسل التوريد والطاقة. في لبنان وخلال جولة تفقدية له في مدينة النبطية، قال الرئيس جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والإعمار ثوابت تلتزم الدولة بالعمل على تنفيذها. نتابع إذن كل هذه التطورات بتفاصيلها، ونبدأ بالتوتر الأمريكي الإيراني. ومعنا من دبلن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أبدأ معك أحمد هزيم، ولتطلعنا عن الجديد في هذه التصريحات لرئيس ترامب من هناك من دبلن.
6: نعم مريم، هي تصريحات تتبنى فرضية جديدة كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث بها لأول مرة أثناء خطابه أمام مؤتمر الحزب الجمهوري في دالاس في ولاية تكساس. وهذه الفرضية التي حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي أن الحرب على إيران ستنتهي بعيد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وأن هذه الفرضية أن إيران تحاول جر هذه الحرب حتى موعد الانتخابات للتأثير على نتائجها وإبعاد الناخب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، وأن تؤدي هذه إلى خسارة الحزب الجمهوري لأغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. الرئيس الأمريكي تحدث أن الولايات المتحدة الآن تسيطر على مضيق هرمز، وهي من تسير حركة الملاحة فيه عبر السماح وتأمين عبور الناقلات النفط والسفن التجارية عبر المضيق، وأن الحصار البحري المفروض على إيران يؤدي بشكل جيد للغاية، وأن الولايات المتحدة والبحرية الأمريكية تمكنت خلال يوم واحد من إيقاف أو تعطيل 25 سفينة إيرانية. وهذا أيضا يتسق مع ما كنا نسمعه من المسؤولين الأمريكيين على مدى الأسبوعين الماضيين من أن عملية المنبوذ الاقتصادي أي الحصار البحري والاقتصادي والمالي على إيران هي التي تعول عليها الولايات المتحدة لإخضاع إيران في النهاية إلى مطالبها، وخصوصا إثر تصريحات وزير الخزانة الأمريكي الذي قال أن هذه العملية يعني المنبوذ الاقتصادي ستؤدي بالنهاية خلال أسابيع أو خلال أشهر قليلة إلى تغير في ديناميكية صراعة القرار في العاصمة الإيرانية طهران، وستؤدي إلى تغيير حكومي وتغيير في قدرات إيران. وكنا قد لمسنا مريم تسخير الخيار العسكري الأمريكي لخدمة هذا الخيار الاقتصادي والمالي عبر استهداف ناقلات النفط الإيرانية. الرئيس الأمريكي أيضا رجح أثناء تصريحاته هذه أن تكون إيران وراء الهجوم الذي استهدف خطوط الأنابيب أنابيب النفط السعودي وهو خط أنابيب شرق غرب، وأن إيران هي ربما المرجح لاستهداف للقيام باستهداف هذه الأنابيب، وأن جماعة أنصار الله الحوثي تواصلت مع الإدارة الأمريكية وأخبرتهم بأنها لا تريد أي تصعيد عسكري أو صدام عسكري مع الولايات المتحدة. والرئيس الأمريكي ألمح في هذه التصريحات أن الولايات المتحدة لن تقوم باستهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، وأنه أجرى اتصال مع ولي العهد السعودي السعودي، وأن كل شيء حسب تعبيره سيكون على ما يرام في الأيام القليلة المقبلة. مريم،
5: شكرا جزيلا لك. أحمد هزيم من دبلن. بابولد حرمة في طهران، ما أكثر ما يشغل الساحة الإيرانية اليوم، خاصة مع الاهتمام الخاص بهذا الاجتماع الذي دعت إليه طهران دول الجوار في عمان الاثنين؟
7: نعم مريم، بالفعل ذاك الاجتماع في الحقيقة يسيطر على مساحة كبيرة من خطابات الساسة الإيرانيين منذ أمس في هذا المؤتمر الصحفي الذي اختتم قبل قليل للناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. كان هناك تعريج على هذا المؤتمر، على هذا الاجتماع في عمان الذي ستشارك فيه الدول المطلة على المياه الخليجية وفق ما أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية. وستعرض إيران خلال هذا الاجتماع تلك المفاوضات، نتائج تلك المفاوضات التي كانت تجريها مع عمان بشأن إيجاد ممرات آمنة في مضيق هرمز. يؤكد إسماعيل بقائي أن مضيق هرمز لا يمكن القول بأمنه ولا يمكن أن يعتبر آمنا ما دامت هناك هذه الإجراءات الأمريكية، هذه الاعتداءات الأمريكية، هذا الحصار البحري والحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن على إيران وفق ما يؤكد بقائي خلال هذا المؤتمر. يعرج بقائي أيضا على نقاط أخرى من بينها الملف النووي الإيراني ومن بينها كذلك الضغوط الاقتصادية، ويؤكد أن تلك الخطوة، ذلك الإجراء الذي اتخذته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يكن مبنيا على أسس قانونية، ويلقي باللائمة على الضغوط الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية بشأنها، ويلقي أيضا على أوروبا وعلى أمريكا أولا وإسرائيل قبل ذلك، يلقي عليها باللائمة فيما يعيشه مضيق هرمز من أوضاع أمنية تعرقل حركة الملاحة وحركة التجارة. يقول إن الولايات المتحدة وإسرائيل بشأنهما تلك الحرب وباستمرار ذلك الحصار البحري هما من يتسببان في هذا الوضع القائم في مضيق هرمز. هناك أيضا الشأن الاقتصادي وهو موضوع يشغل اهتمام الساسة الإيرانيين. يقول بقائي أن بلاده ستسعى إلى مواجهة تلك العقوبات الاقتصادية متكئة على تجاربها، معتمدة على سفاراتها وقنصلياتها، ومبتكرة حلولا جديدة وحلولا مبتكرة من أجل تجاوز نتائج وتبعات ذلك الحصار الاقتصادي والضغوط الاقتصادية. وبشأن الوضعية العسكري يؤكد أيضا تؤكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية إيرانيا أن البلاد ستواصل الدفاع عن نفسها. وكان هناك هذا الاجتماع لقائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي مع قائد الحرسية الثوري الإيراني، حيث جرى التأكيد على أن إيران لهذه أن على أن لإيران هذه القوة العسكرية وهذا الصمود، وعلى أنها تفاجئ من تصفهم طهران بالأعداء. ويقول إن تلك الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل كانت نابعة من تقديرات استخباراتية خاطئة، والبلاد تحقق ذلك الردع وتتصدى لكل الهجمات والاعتداءات التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية عليها. هناك أيضا من طرفها الرئيسي مسعود بازشكان تأكيد على أن بلاده تسعى لحلول دبلوماسية، لكن أيضا تأكيد على أن بلاده ستقاوم وأن بلاده ستظل تدافع عن نفسها وفق ما جاء في هذه التصريحات لمسعود بازشكان خلال مشاركته في قمة بريكس المنعقدة في الهند.
5: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة من طهران. بين تحركات ترصدها الأقمار الصناعية في موقع جبل الفأس وتهديدات أمريكية متجددة لاستهدافه، يعود الملف النووي الإيراني إلى دائرة التصعيد. بالتوازي تحيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف إلى مجلس الأمن، بينما تحذر طهران من أن يتحول الضغط الرقابي إلى تمهيد لعمل عسكري جديد. المزيد في التقرير التالي.
8: من جديد ملف إيران النووي في واجهة التصعيد والتوتر، هذه المرة من بوابتين متزامنتين: تهديد أمريكي يتركز على موقع جبل الفأس، وضغط رقابي يعيد الملف إلى مجلس الأمن، فيما ترى طهران أن المسار الرقابي ما هو إلا غطاء للمسار العسكري الأمريكي. فما القصة؟ البداية من جبل الفاس. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها رصدت عبر الأقمار الصناعية حركة وأعمال بناء جديدة في موقع الجبل قرب منشأة نطنز، لكن مفتشيها لم يدخلوا مجمع الأنفاق، ولا تملك الوكالة وفق مديرها رافائيل جروسي معلومات ملموسة عما يجري داخله. ما تراه الوكالة من الخارج تكشف تفاصيله صور أقمار صناعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية على

0: مدار 6 سنوات. وبحسب المركز لم يشهد الموقع نشاطاً إنشائياً بالكثافة التي سجلها خلال عام 2026. الصور تظهر تعبيد شبكة من الطرق داخل المنطقة ورفع وتعزيز مداخل الأنفاق وتحصين مناطق الوصول إليها، إضافة إلى إزالة وتسوية كميات كبيرة من مخلفات الحفر. مؤشرات يرى المركز أنها قد تعكس انتقال العمل من مرحلة الحفر الأساسية إلى أعمال داخلية وتحصين إضافي للموقع. لكن ما تقوله الصور يتوقف عند حدود الجبل، فالوكالة نفسها لا تعرف ما يجري داخلها ولا تقدم دليلاً حتى الآن على وجود عمليات تخصيب فيها. هذه المنطقة المجهولة تحديداً باتت في صلب التهديد الأمريكي. الرئيس دونالد ترامب يقول إن واشنطن تراقب التحركات في جبل الفأس، ولوح خلال أيام وأكثر من مرة باستهداف الموقع إذا واصلت إيران العمل فيه، خصوصاً منذ أن أشارت تقارير استخباراتية إسرائيلية إلى أن إيران قد تسعى لنقل أجهزة طرد مركزي إلى الموقع كجزء من جهود تخصيب اليورانيوم. لكن التهديد لا يقف عند تصريحات ترامب، فبحسب معلومات جديدة لشبكة CNN يحتفظ الجيش الأمريكي بخطط عملياتية لضرب جبل الفأس الذي كان بالفعل ضمن حزمة أهداف درستها واشنطن سابقا، وتضمنت إحدى خطط استهدافه استخدام بعض أضخم القنابل في الترسانات الأمريكية. لكن السؤال الأهم هو هل تستطيع هذه الذخائر الوصول إلى عمق كاف لتدمير ما قد يوجد داخل الجبل؟ سؤال تقول CNN إن البنتاغون لا يزال يعمل على الإجابة عنه. فبحسب مصدر مطلع أجرت عناصر في البنتاغون مؤخراً تخطيطاً مكثفاً وسريعاً لتطوير خيارات توجيه ضربات حاسمة إلى منشآت عميقة تحت الأرض، وتشير الشبكة إلى أن واشنطن تعمل أيضاً على تطوير جيل جديد من الذخائر الخارقة للتحصينات في وقت سبق أن درست فيه قدرات سرية لاستهداف منشآت مشابهة. إذن جبل الفأس يعيد الملف النووي من البوابة العسكرية، لكن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعيده من بوابة أخرى. فما يقلق غروسي لا يقتصر على هذا الموقع. الوكالة تقول إن قدرتها على التحقق من البرنامج النووي الإيراني تراجعت بصورة كبيرة. طهران لم تقدم وفق تقرير الوكالة المعلومات المطلوبة بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، كما تعذر إجراء عمليات التحقق الميداني اللازمة. وفوق ذلك لا تزال أسئلة الوكالة قائمة بشأن أثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة، وتقول إن طهران لم تقدم بشأنها تفسيرات تقنية كافية. من هنا انتقل الملف من فيينا إلى نيويورك، فمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرر إحالة مسألة عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات إلى مجلس الأمن في أول إحالة من نوعها منذ نحو 20 عاماً. أمام كل ذلك تقرأ طهران المشهد بصورة معاكسة، فمندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من أن الولايات المتحدة اعتادت بحسب قوله شد هجمات بعد صدور قرارات عن الوكالة، ولا يستبعد تكرار ذلك مستقبلا، وهو ما ينسجم مع موقف المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي الذي يتهم غروسي بتقويض مصداقية الوكالة وتحويل تقاريرها إلى مادة لبناء سردية تهديد ضد إيران. بقائي يقول إن تعذر وصول المفتشين إلى عدد من المنشآت جاء أصلاً نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي تعرضت لها، رافضاً تحميل طهران مسؤولية ظروف صنعتها الحرب. لكن طهران تؤكد في الوقت نفسه استمرار تعاونها مع الوكالة، إذ أعلن مندوبها وجود برنامج لزيارة المفتشين محطة بوشهر النووية. أما جبل الفأس فتقول إيران إنه موقع لا يشهد نشاطاً نووياً، وتتهم واشنطن بتحويل ما يثار حوله إلى مبرر لعمل عسكري جديد.
1: لنقاش نستضيف هنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومن ديلاور روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاور. أهلا بكما دكتورة طغياني. التهديدات الأمريكية لاستهداف جبل الفأس ومعها إحالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن واستمرار التضييق الاقتصادي على إيران وعوامل أخرى كثيرة، ما الذي يفعله كل ذلك بإيران؟
2: في الواقع يتعلق الأمر بأمر سياسي، وأعتقد بأنه ضغط دبلوماسي على إيران، وهذه الحرب لا تؤثر ليس لديها فقط

0: وجهة سياسي، بل لديها العديد من الوجوه المختلفة على المستوى الاقتصادي والعسكري وكذلك السياسي، وتحاول الضغط على إيران بمختلف الأدوات. إذن مثل هذا الضغط سيجعل المسار الدبلوماسي صعبا جدا ومعقدا بالنسبة لإيران، ويبدو أنه سيتم تكثيف هذه العقوبات على المؤسسات وعلى الأشخاص وعلى الشخصيات الإيرانية. ولكن في إيران ربما قد أكون صحيحة أو مخطئة، يبدو وأنه أمرا لن يعكر أكثر الوضع على ما هو ربما قد يعترض روسيا وكذلك الصين على إقحامها في مثل هذه العقوبات. دائما هنالك مواجهات، وسيكون بكل تأكيد استخدام حق النقض في مجلس الأمن في حالة ما إذا تم التوصل إلى أي قرار ضد إيران، ذلك من نتوقعه. إذن هذا ليس أمرا مستحدثا بالنسبة لإيران.
1: سيد روب أرلت، هل يعتمد ترامب على هذه العناصر التي ناقشتها مع الدكتورة طغياني هنا في الاستوديو للقول إن هذه الحرب في إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية؟
0: من دواعي السعادة أن أكون معكم، أحييكم والسادة المشاهدين. الرئيس ترامب يواصل التركيز على صفقة سلام، وفي نهاية الأمر يريد كذلك مواصلة الضغط على النظام، ويبدو أنه لا يأخذ محمل جد الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس ترامب. ودعونا نكون صادقين في هذا الأمر، ولا توجد أي دولة في العالم تساند إيران في امتلاك سلاح نووي. لا أعتقد بأن هنالك أي دولة تقبل بذلك. إذن الجميع في العالم يساند موقف الرئيس ترامب الذي يؤكد بأن إيران لا يمكنها امتلاك أي سلاح نووي. المسألة الثانية هي مسألة مضيق هرمز.
1: ليست كل الدول أيضا في الجانب الآخر سيد روب أرلت تدعم الولايات المتحدة الأمريكية في استمرار هذه الحرب أو استمرار هذا التضييق الاقتصادي والحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. في كل الأحوال ترامب يشير اليوم من دبلن إلى أن هذه الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. هو يقول بعد الانتخابات، لكن ليس بالضرورة مباشرة بعد الانتخابات النصفية ستنتهي هذه الحرب. ما هي المعطيات التي يستند عليها في قول ذلك الآن تحديداً؟
0: أعتقد بأن الرئيس ترامب يحاول تحقيق هذا الهدف بعد الانتخابات الجزئية، ويريد خاصة تمأنة الشعب الأمريكي قبل الانتخابات، وأنه يسيطر، لا يزال يسيطر على الوضع في إيران خاصة، وأنه لا تزال هنالك أغلبية لصالحه في الكونغرس. لذلك قام بهذا التصريح، وقد كان صرح بذلك كذلك في مؤتمر تكساس. كذلك لا يريد فقدان الأغلبية وفقدان السيطرة على الغرفتين بسبب هذه الحرب.
1: إذن هو كلام سيد روب أرلت مرتبط بمعطيات داخلية أمريكية صرفة. دكتورة طغياني، هل تعي الآن إيران أن مضيق هرمز هو مفتاح أي حل يمكن التوصل إليه؟ واستنادا على ذلك دعت إلى هذا الاجتماع في عمان الاثنين.
0: في الواقع هنالك كلام غير صحيح فيما يتعلق بمرور السفن وعبورها، ومن يدعون بأن مضيق هرمز مفتوح بينما تسيطر إيران على المداخل والمخارج، وهو لا زال مكتظا، ولكن فيما يتعلق بالسفن

0: والمراكب العالقة. في من ناحية ثانية يبدو وأن الاتفاق مع عمان ربما قد يفضي إلى نتيجة ربما لإعادة جزئية لفتح هذا المضيق وخاصة التفاهم بخصوص إدارة المضيق، وسيحول ذلك إلى نصر مستدام بالنسبة للنظام الإيراني. أعتقد بأن القوى في المنطقة لا توافق على أن تواصل إيران إدارة هذا المضيق، والإيرانيون يحاولون إيجاد شرعية تسمح لهم بمواصلة السيطرة، وربما قد يكون هنالك خطوات بعد التفاوض وبعد الوصول إلى اتفاقية مع عمان من أجل حل السلام.
1: إيران لم تكن جادة بهذا الشكل في التعاطي مع مفاوضات فتح ممرات آمنة في المضيق مع عمان والوصول إلى درجة طرح نتائج هذه المفاوضات على دول الخليج التي كانت تستهدفها طيلة شهور هذه الحرب. ما هو التغير الذي دفعها في هذا الاتجاه؟
0: في الواقع هذا ليس تحول أو تغيير في الموقف الإيراني، ولكن أرى ذلك وأن إيران كانت تحاول استخدام مضيق هرمز كأداة أو كورقة من أجل وقف هذه الحرب على شعبنا، والإيرانيون اعتقدوا بأنهم سيتوصلون إلى تسوية وأن يوقفوا خاصة التحشيد العسكري في محيط المضيق وأن يستخدموا هذه الأداة كوسيلة للردع.
1: سيد روب أرلت، كيف ستتابع واشنطن مجريات هذا الاجتماع وما هي المخرجات التي سترضيها؟
0: أعتقد في النهاية بأن واشنطن لا تزال تراقب عن كثب المفاوضات بين عمان والنظام الإيراني، ولكن في النهاية الهدف هو إعادة فتح هذا المضيق، ولكن للأسف النظام الإرهابي الإيراني يواصل استهداف السفن التجارية وناقلات النفط، وهم يستهدفون مدنيين في مياه دولية، وأعتقد بأن كل الدول في المنطقة عليها أن تساعد الولايات المتحدة لدحر هذا النظام حتى يتوقف عن ترويع العالم وخنق الاقتصاد العالمي، لأن ليس لديهم أي ورقة أخرى بعد القضاء على قدراتهم العسكرية، ولذلك هم يواصلون تعطيل الاقتصاد الدولي.
1: حلفاء إيران في المنطقة يتحركون بشكل لافت في هذه المرحلة سيد روب أرلت، ما تشهده الساحة اليمنية وما حدث أمس من استهداف للسعودية من العراق بمسيرات، هل ترى واشنطن أنه يمكن أن يعقد المشهد أكثر في هذه المرحلة بالتالي يستوجب منها ذلك تحركا مختلفا؟
0: ربما قد يكون هنالك تدخل أمريكي، ويبدو أن الحصار الاقتصادي ضد إيران يعمل جيدا. هنالك تخفيض ب 90%، فكروا في ذلك، 90% من تراجع في تصدير النفط والغاز من إيران، وذلك يؤثر بطريقة سلبية على اقتصادهم، وبسبب ذلك النظام يحاول استخدام وكلائه في المنطقة من أجل ربما تعطيل مضيق ثاني. والرئيس ترامب اتصل بولي العهد السعودي وفهم الأمر، خاصة بعد استهداف أنابيب نقل النفط. أعتقد بأن هنالك مشاورات متواصلة، وأعتقد بأن هنالك ربما فرضية لتصعيد آخر

0: وتهدئة الآن.
1: ليس هنالك أي تصريح رسمي من قبل السلطات الإيرانية، وليس هنالك تأكيد لاستهداف أنابيب نقل النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، وأعتقد بأن ذلك ربما قد يفضي إلى الفوضى إذا ما تم توسيع رقعة هذا التصعيد، وذلك سيكون فقط في صالح إسرائيل. أعتقد بأنه يجب تفعيل بعض الناشطين من أجل خاصة تقريب جسر الهوة بين إيران وبين المملكة العربية السعودية والعراق، لأن إسرائيل تترصد وتعلم بأن لديها وقت ضيق من أجل إضعاف هذه الدول قبل الوصول إلى نتائج الانتخابات. وأعتقد بأن يتساءل الأمريكيون ويعتقدون لماذا إيران تساند الحوثيين بطريقة عامية ويتجاهلون مساندتهم المطلقة للحكومة الإسرائيلية. ربما الإسرائيليون يحاولون استغلال ما يحصل في النزاع في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك يا دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. شكرا لروب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاور، كان معنا من ديلاور. يرتبط جانب كبير من حياة الإيرانيين في جزر قشم وهرمز وهنغام في مضيق هرمز بالبحر والصيد والتجارة والسياحة، فضلا عن نقل الركاب. لكن الحرب أثرت بشكل مباشر على تلك الأنشطة التي تشكل مصدر رزق منذ عقود. في التقرير التالي يرصد مراسلنا عمر هواش كيف يحاول سكان تلك الجزر مواصلة حياتهم وأعمالهم.
2: على ضفاف مضيق هرمز نرصد حياة المواطنين الإيرانيين في جزر قشم وهرمز وهنغام. أمير يقودنا في رحلة عبر مضيق هرمز. بين جزيرتي قشم وهرمز ترك التوتر في المنطقة أثره على حركة التجارة والسياحة. ونحن نرصد حركة التجارة في الجزر الإيرانية في مضيق هرمز عبر قارب أمير. رصدنا هذه السفينة الإيرانية المدمرة خلال الحرب، أصيبت ببعض الصواريخ في مضيق هرمز. هذا المشهد الحربي يعوق التجارة والسياحة كما يقول الأهالي في الجزر الإيرانية في مضيق هرمز. يقول أمير إنه اشترى قاربه بعد 6 سنوات من العمل في نقل البضائع بين سلطنة عمان وإيران، لكن الحرب انعكست على عمله ومصدر رزقه.
3: أنا ابن قشم ولم أغادر الجزيرة طيلة الحرب، كانت رحلات تجارية منتظمة، أما الآن فأصبح العمل شبه متوقف، وأي اضطراب في حركة البحر ينعكس مباشرة على مصدر رزقنا.
2: هنا جزيرة هرمز، يسميها الإيرانيون جزيرة التربة الحمراء وإحدى بوابات المياه الخليجية. يتمسك الصيادون فيها بمهنة توارثوها عن أجدادهم، فيما أضافت الحرب مزيدا من الصعوبات إلى حياة ترتبط بالبحر. ومع تزايد مخاطر الصيد في المضيق اتجه بعض الصيادين إلى نقل الركاب بين هرمز وهنغام. علي واحد منهم، فقد قاربه بسبب الحرب فاستأجر آخر.
4: خلال الحرب فقدت عملي بعد تدمير قاربي الذي أصابه مقذوف، كنت أعيش من الصيد، أما اليوم فأستأجر قاربا لنقل بعض الركاب بين هرمز وهنغام لإعالة أسرتي.
2: وصلنا للتو من جزيرة قشم إلى جزيرة هنغام لنطلع على الوضع في هذه الجزيرة السياحية في فترة ما بعد الحرب. بداية عليك أن تركب هذه الدراجات النارية ثلاثية العجلات، لأنها تبدو الوسيلة الوحيدة للنقل في هذه الجزيرة.
5: فرضت الحرب على جزيرة هنغام واقعا جديدا بطابع عسكري بحكم موقعها في المضيق.
2: جولة صغيرة في جزيرة هنغام تثبت أن الجزيرة شبه خالية من السياح، على عكس ما كانت عليه قبل الحرب كجزيرة سياحية.

0: صحية مهمة في مياه مضيق هرمز، وذلك بسبب الحرب التي لا تزال آثارها واضحة في بعض مناطق الجزيرة.
1: رسمت الحرب في جزيرة هنغام فاصلاً بين زمنين، ما قبل الحرب وما بعدها.
2: قبل الحرب كان عدد السياح كبيراً، وكنت أنقلهم بين معالم الجزيرة، لكن بعد الحرب قلت أعدادهم بشكل كبير، ما أثر على كل شيء هنا من النقل إلى السوق وأعمال الأهالي.
0: في الجزر الإيرانية على ضفاف مضيق هرمز، حيث يأمل أهاليها أن يتحول المضيق إلى مصدر للازدهار والتطور بدلاً من أن يكون مصدراً للحرب والتوتر. عمر هواش، الجزيرة، من جزيرة هنغام جنوبية إيران في مضيق هرمز.
3: في العراق، أفاد مصدر أمني للجزيرة بإغلاق منفذ الطيبة الحدودي مع إيران بمحافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع إطلاق مسيرات. قالت الحكومة إن رئيس الوزراء علي الزيدي وافق على طلب طهران إجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق مسيرات قرب الشريط الحدودي العراقي الإيراني. معنا من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف. سامر، ما الذي ما زالت السلطات العراقية تجهله بخصوص ما جرى؟
4: هي في مرحلة تجميع الخيوط حتى هذه اللحظة، وصلت إلى بعض التفاصيل، منها منصات إطلاق هذه الطائرات المسيرة على الرغم من عدم التأكد حتى الآن، ولم يعلن حتى الآن حتى من قبل مصادر إذا ما كانت هذه القواعد استخدمت في الهجوم الأخير على المملكة العربية السعودية، أم استخدمت في هجمات سابقة إن كانت على السعودية أو دول مجاورة أخرى أو حتى في الداخل العراقي. ولكن الخبر هو ما أوجدته هذه القوات بعد أن داهمت وفتشت منطقة الطيب أو ناحية الطيب التي تبعد عن منفذ الشلامشة المغلق منذ ليل يوم أمس نحو 100 كيلومتر أو أقل بقليل. هذه الإجراءات بدأتها الحكومة سريعا بعد البيان السعودي يوم أمس وبيان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية وهو نفسه رئيس الوزراء العراقي، وأن هذه الإجراءات تمخضت عن إقالات واستبدالات في مناصب حكومية أمنية وعسكرية في محافظة ميسان في الجنوب العراقي. المؤكد أن هذه المسيرات انطلقت من ميسان وفقا للبيانات الرسمية وما تحدث به الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، والمؤكد أيضا أن عمليات التفتيش ما زالت مستمرة وأن هناك خيوط قد تؤدي إلى تفاصيل أوفر. والمثير في هذه التحقيقات والإجراءات هو ما أعلنته بغداد في بيان حكومي رسمي أنها وافقت على طلب طهران لإجراء تحقيق مشترك في الحادثة. هذه التفاصيل قد يكون لها إشارات أخرى من ضمنها ما تداولته هنا بعض وسائل الإعلام المحلية وحتى بعض المراقبين الذين رجحوا عن إمكانية أن تكون هذه الطائرات أو أجزاء منها قد دخلت من إيران بالفعل، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد تأكيد رسمي بهذا الخصوص. بكل الأحوال القائد الجديد للعمليات في ميسان استلم مهامه وهناك قوة ولجنة تحقيقية ما زالت في المحافظة لاستكمال باقي الإجراءات.
3: سامر، هل تحدثت السلطات العراقية الآن عن إجراءات ربما مرافقة للإجراءات التي اتخذت بعد هذا الاستهداف مرتبطة بالدرجة الأولى باستحقاق نزع سلاح الفصائل؟
4: الوقت حساس بالفعل مريم، تأتي هذه الحادثة في وقت تعمل الحكومة بحوار مع الفصائل على إجراء نتائج أو تحقيق نتائج في عملياتها الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة والحوار مع الفصائل، على الرغم من أن فصائل عراقية معروفة قالت بأن الاتفاق الأخير جرى على تنظيم السلاح وليس على تسليمه. ولكن بكل الأحوال هناك عمل بطبيعة الحال وإجراءات أخرى تتخذها الحكومة. بعض المصادر التي تحدثنا إليها ليل يوم أمس وحتى صباح هذا اليوم قالت بأنها تواصلت مع عدد من الفصائل وليست جميعها، وغالبية هذه الفصائل نفت تبنيها لهذا الهجوم وأخرى لم تعلق. إضافة إلى ذلك بيان ما يعرف هنا بالمقاومة الإسلامية في العراق الذي يضم مجموعة من الفصائل العراقية نفى تبنيه لهذه

0: الهجمات، وطالب من الحكومة العراقية التحقيق أكثر قبل الاتهام الذي يوجه للفصائل العراقية في الشارع العراقي أو حتى من المملكة العربية السعودية الآن، على الرغم من أن الحكومة لم تتهم فصيل بعينه حتى اللحظة.
1: شكرا لك سامر يوسف، مدير مكتبنا في بغداد. في اليمن، قالت قوات الحكومة إنها استهدفت بالطائرات عشرات القاطرات الحوثية المحملة بالأسلحة شمال تعز. نتابع الوضع عن قرب مع مراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي لنسأل عن الموقف من جهة الحوثيين وما يعلن في بياناتهم بخصوص آخر التطورات.
2: نعم، وزارة النقل التابعة لسلطات صنعاء أعلنت بأن الحركة في باب المندب تمشي بإنسيابية، وأعلنت بأن 73 سفينة قد مرت خلال التاريخ 10 سبتمبر وكذلك 11 سبتمبر عبر مضيق باب المندب، وأكدوا بأن عملية مرور السفن تمر بشكل سلس خلال اليومين الماضيين، وعلى مدار 48 ساعة 36 سفينة في 10 سبتمبر و37 سفينة في 11 سبتمبر مرت عبر مضيق باب المندب. وأكدوا أيضا بأنه لم تتأثر بقرار الحظر الذي علته سلطات صنعاء على السفن السعودية، وبأنه يمر بإنسيابية وما يعادل مرور الإنسيابية في هذا المضيق بنسبة 96.6%، وبأنه لا صحة للإشاعات من أن الحظر قد أثر على مرور السفن عبر مضيق باب المندب حسب وزارة النقل هنا بصنعاء. في ذات السياق، كانت اليوم لجنة شؤون الأسرى التابعة لصنعاء قد استقبلت هذا اليوم وسط استقبال رسمي وكذلك شعبي ل 210 أسرى الذين تم تحريرهم، كما قالت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تم تحريرهم من الساحل الغربي بعد سيطرة صنعاء على الساحل الغربي بشكل كامل، وتم الاستقبال من غرب العاصمة صنعاء إلى العاصمة صنعاء. وأكد عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى بصنعاء بأن هؤلاء 210 الأسرى كانوا ضمن صفقة تبادل الأسرى التي فشلت في شهر يوليو الماضي، وأكد أيضا بأن بعض السجناء كان محكوما عليهم بالإعدام، وبأن بعض السجناء كانوا قد سجنوا من 5 سنوات إلى 8 سنوات، كما أكد أيضا بأنه تم تحرير مئات المعتقلين من السجون التي كانت تحت سيطرة القوات حكومة عدن، وأكد أيضا بأن يدهم ممدودة من أجل إطلاق بقية الأسرى الذين لم تنجح في الصفقة بعد اتفاق الأردن. في ذات السياق، الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء كان قد أعلن بأنهم قد سيطروا على 5400 كيلومتر مربع في الساحل الغربي وعلى 6 مديريات تابعة لمحافظة الحديدة ومحافظة تعز، وأكد أيضا بأن عملية السفن أو مرور السفن تمر بإنسيابية باستثناء الحظر على السفن السعودية. نعم،
1: طبعا نشكرك حتى الآن نبيل اليوسفي، كنت معنا من صنعاء في متابعة آخر التطورات والبيانات الصادرة من الجانب الحوثي. لكن قبل قليل كنا نشاهد على الشاشة خبرا عاجلا مرتبطا أيضا بالملف اليمني، تقول فيه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن تصاعد القتال تسبب بنزوح نحو 50,000 يمني بتعز وجنوب الحديدة ومناطق مجاورة. بخصوص كل ذلك نستضيفنا في الاستوديو أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد الشلفي. الجانب الإنساني ربما بدأ يسلط الضوء عليه، وهو المترتب عن هذه المعارك والقتال المستمر في مواقع مختلفة، كيف هي الصورة؟
3: الحقيقة أن هذا العدد ربما يبدو كبيرا، ولكن قد يبدو أيضا أكبر، لأن النزوح الذي حصل في هذه المناطق نزوح كبير. نحن نتحدث عن أولا عن منطقة غربي تعز، هذه منطقة أول حاجة ريفية، وهي طبعا تضم كثير من السكان، نتكلم عن البرح، عن مقبنة، عن الوازعية، عن موزع، عن الكدحة، عن كل هذه المناطق خلال منذ 3 سبتمبر حصل نزوح في هذه المناطق، ربما رصدت المنظمات الإنسانية الآلاف من النازحين في هذه المنطقة. ثم بعد ذلك تلت المواجهات في جنوبي الحديدة، نتحدث عن الحيس، حيس المخا، الخوخة، أيضا هذه حدث فيها بعض القتال في البداية قبل أن تستسلم القوات مؤخرا الخميس الماضي، ونزح أيضا آلاف من السكان. لكن النزوح الأكبر والكبير كان في المخا. المخا هي كانت بيئة، تعتبر بيئة مدنية، ويعني خلال الفترة الماضية تم فيها يعني إنشاء مطار مدني وأيضا مساكن ومجمعات سكنية أيضا. وعندما خرج السكان يوم الخميس الماضي خرجوا بعشرات الآلاف كما قال شهود عيان ومصادر أيضا كانوا في هذه المدينة، خاصة وأن المدينة هي عبارة عن تجمع للمقاتلين الموجودين وأسرهم، وبالتالي واضح أن العبء الإنساني سيكون كبيرا على هؤلاء الناس، خاصة وأنهم خلال ليلة واحدة وخاصة في المخا خرجوا من هذه المنطقة وغادروا طبعا إلى مناطق كثيرة سواء عدن أو لحج أو بقية المناطق.
1: كيف يراعي الطرفان وجود مدنيين في مناطق القتال؟ هل يتخذان إجراءات بعينها لسلامتهم؟
3: الحقيقة ليس هناك إجراءات في هذا المجال، والحقيقة أن هناك ربما يعني قصورا في التعامل مع هذا الموضوع، حتى المنظمات الإنسانية حتى هذه اللحظة لم تقل كم عدد القتلى والجرحى من المدنيين، وهذا العدد لأول مرة طبعا يصل، يتحدث عن 50,000 من النازحين السكان، ربما كما قلت لك يبدو العدد كبيرا ولكنه بالفعل يعبر عن الحالة الإنسانية في هذه المناطق وخاصة في منطقة المخا التي شهدت نزوحا كبيرا. وبالتأكيد أن هناك طبعا هناك أيضا كان خلال هذه الفترة حديث عن الجرحى في المستشفيات وأيضا نقصا في الإمدادات، وكل هذه الأمور لا شك تنعكس على الوضع الإنساني.
1: في موضوع القتال والمعارك المستمرة، كيف تبدو الروايات، روايات الطرفين الحوثيين والقوات الحكومية بخصوص ما يجري الحسم فيها على الأرض؟
3: الحقيقة أن الحوثيين ربما أنهم تحدثوا خلال هذه الفترة عن سيطرتهم على 5400 كيلومتر، تحدثوا عن 7 مديريات. هذه 7 المديريات بالطبع كان نتكلم عن الوازعية، عن الخوخة، عن المخا، عن حيس، عن أيضا حتى الجراحي، وعن باب المندب وميون، وعن كل هذه المناطق. هذا يعني أن الحوثي وسع سيطرته في مقابل أيضا قضم سيطرة الحكومة. الحكومة طبعا كما تعلمين القوات الحكومية غادرت هذه المنطقة الآن تتعامل من بعد مع هذه المناطق. هناك كما قال الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية ما سماه بصندوق القتل الذي يستهدف القوات الحوثية في هذه المناطق التي أخلتها القوات الحكومية اليمنية، هذا في هذه المناطق. بالنسبة للسيطرة في المناطق الأخرى، نتحدث عن المحاور الأخرى سواء في مأرب أو في الجوف في المناطق الأخرى، لازال كل طرف في مكانه. لكن مثلا في مأرب المواجهات على أطراف المدينة، في الجوف أيضا تقدمت القوات في مناطق معينة مثل اللبنات وغيرها، وفي البيضاء أيضا، ولكن حصل تراجع. ما زال حتى هذه اللحظة كل القوات سواء القوات الحوثية والقوات الحكومية في محلك سر حتى هذه اللحظة.
1: هذا الشرفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. اتسعت موجة النزوح في عدد من مناطق اليمن نتيجة استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. قالت منظمة أوكسفام إن قرابة 6,000 أسرة نزحت خلال أيام قليلة من القتال. مراسل الجزيرة ياسر حسن رصد معاناة النازحين غرب محافظة تعز ووافانا بالتقرير التالي.
4: نقف الآن في أحد مخيمات النازحين هنا في مديرية جبل حبشي بتعز، مخيم النوبة. هذا المخيم الذي أتى إليه النازحون بعد أن كانوا يعيشون أيضا في مخيم آخر بالقرب من منطقة الكدحة، فعندما صارت الحرب وعندما صارت تلك المنطقة منطقة تماس بين الطرفين نزح هؤلاء إلى هذه المنطقة قبل أيام، ومعاناتهم كما نرى في الصورة معاناة كبيرة.
5: يعني نحتاج دعم من المنظمات ومن الحكومة تبعنا، يعني دولنا كل ما نطلب، نحتاج طرابيل، نحتاج فراشات ومواد غذائية، نحتاج كل شيء يعني للبيت. يعني
4: وضع النازحين بشكل عام سواء كان في هذا المخيم أو في غيره من المخيمات، هناك أكثر من 5,600 أسرة نزحت خلال التصعيد الأخير في اليمن من مناطق الحديدة وتعز ولحج، وكان نزوحها نحو تعز أيضا ونحو لحج ونحو عدن أيضا، وتقدر المنظمات الدولية عدد النازحين بقرابة 46 ألف نازح نزحوا خلال التصعيد الأخير في اليمن، خاصة في غرب تعز وفي الساحل الغربي. ياسر حسن، الجزيرة، تعز.
1: إلى لبنان، حيث قال الرئيس جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والإعمار ثوابت تلتزم الدولة بالعمل على تنفيذها. جاء ذلك خلال جولة قام بها عون وقائد الجيش في مدينة النبطية جنوب البلاد. نتابع تفاصيل هذه الزيارة مع مراسلنا من بيروت إيهاب العقدي. إيهاب، أبرز الرسائل التي أطلقها عون وكيف استقبل هناك في النبطية؟
6: الرئيس اللبناني اليوم أكد بأن لا مفاوضات خلال سبتمبر أيلول الحالي مع الجانب الإسرائيلي، وهذه المفاوضات باتت بحكم المؤجلة، وجاء ذلك مع أيضا تصريحات بأن المفاوضات ستعقد في أكتوبر المقبل من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي. وجاء ذلك مع أيضا تسجيل هذا اليوم انخفاض في منسوب الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان واقتصارها على تفجيرات وقصف مدفعي على مناطق مختلفة من الجنوب. لكن الرئيس اللبناني اليوم أعاد التأكيد على المبادئ التي يتمسك بها لبنان لناحية الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأسرى وإعادة الإعمار. زيارة الرئيس اللبناني كانت لافتة إلى النبطية باعتبارها أحد مراكز الثقل السكاني في جنوب لبنان، وجاءت بعد مواقف صدرت عن أطراف مختلفة في المدينة بشأن تحييدها عن الوضع القائم إثر التفجيرات التي وقعت في علي الطاهر والمخاوف من توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه المدينة والقرى المحيطة بها إثر مجازر ارتكبتها القوات الإسرائيلية في كفر رمان وعرب صليم وغيرهما. والرئيس اللبناني أعاد التأكيد بأن الدولة اللبنانية ستكون حاضرة في النبطية، ورافقه في ذلك قائد الجيش اللبناني ومسؤولي الأجهزة الأمنية المختلفة، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام وأمن الدولة. وأكد كذلك قائد الجيش رودولف هيكل بأن الجيش اللبناني متواجد مع المواطنين في هذه المرحلة من جنوب لبنان وحيث يتواجد. وكذلك كانت هناك تأكيدات من جانب المجلس المحلي للمدينة وكذلك المجالس المحلية الأخرى على ضرورة الرعاية والاهتمام بهذه المدينة وعودة المرافق التابعة للدولة للعمل بشكل منتظم فيها. وكذلك كانت هناك مواقف من جانب حزب الله عبر عنها أحد نواب حزب الله هو حسن عز الدين بالتأكيد على رفض أي مسار تفاوضي مع إسرائيل في المرحلة المقبلة، وكذلك التأكيد على أن ما جرى في علي الطاهر هو مسألة جزء من الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في لبنان.
1: إيهاب العقدي من بيروت، شكرا جزيلا لك. وللمزيد أرحب هنا في الاستوديو بأمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد أمين قمورية. هذه الثوابت التي أكد عليها الرئيس عون واستبعاده لمسألة عودة التفاوض الآن، ما احتمال أن تؤدي إلى قطيعة تفاوضية مع الجانب الإسرائيلي؟
7: لا أعتقد أن الأمر وصل إلى هذا الحد، يعني لا يزال الجانب اللبناني يعول كثيرا على الولايات المتحدة بأنها ستعيد هذا المسار إلى طبيعته. وبالنسبة للولايات المتحدة يعني أمر مهم بالنسبة لها أن يظل هذا المسار قائما رغم كل ما يعتريه من صعوبات. وبالنسبة للدولة اللبنانية يعني صرحت أكثر من مرة أن هذا هو الخيار الوحيد أمامها، لأن أي خيار آخر سيؤدي إلى كلفة أكبر. لكن هذا الخيار، هذا المسار يواجه مشكلات حقيقية. يعني كلنا نعرف الوضع مع إسرائيل إلى أين يمكن أن يؤدي. الجانب الإسرائيلي يعني لا يعير أي اهتمام لهذه المفاوضات، وأصلا كل ما كان يريده من هذه المفاوضات هو يعني تحسين صورته لدى الولايات المتحدة لا أكثر ولا أقل، لكنه في الواقع لا يريد أن يقدم شيء للبنانيين، يريد الاحتفاظ بالأرض التي احتلها. وكل التجارب مع الجانب الإسرائيلي تبين أنه لا ينسحب إلا لأسباب إذا كان هناك ضغط جدي عليه، هذا الضغط يأتي إما بالمقاومة وكلنا نعرف أوضاع المقاومة، أو الجانب الأمريكي. لكن على ما يبدو حتى الآن الجانب الأمريكي يعني يعطي إسرائيل ما تريدها، لا يزال التوافق والتفاهم قائم بينهما، لا سيما أنهما يشتركان في هدف أساسي وهو القضاء على مقومات

0: ومقدرات حزب الله، وبالتالي أعتقد أن في المدى المنظور على الأقل من الآن وحتى الانتخابات الإسرائيلية وربما بعدها وعلى الأرجح بعدها لن نرى تقديم شيء جدي من الجانب الإسرائيلي للجانب اللبناني، وبالتالي تصبح هذه المفاوضات عديمة الجدوى وإن كان الجانب اللبناني سيظل متمسكا
1: إلى أي درجة ارتباط أو بقاء ارتباط ملف لبنان بملف إيران هو الذي يجعل الأمور تراوح مكانها بهذا الشكل
0: في الواقع،
1: أم أن ربما تعقيدات المفاوضات بعيدة عن هذا الملف؟
0: في الواقع يعني ما يحدث في لبنان، في فلسطين، في الخليج، في اليمن اليوم، في ما يجري حتى في الصومال لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، كلها في فصول في كتاب واحد، لا يمكن عزل لبنان عما يجري حوله. لكن طبعا هناك محاولات لأن يكون مسار لبناني يتعاطى مع الخصوصية اللبنانية، هناك لكل ملف من هذه الملفات خصوصيته، لكن باعتقادي أنه لا يمكن التوصل إلى حل جدي وجذري لهذه الأزمة إذا لم يكن هناك حلول في الأقليم. طبعا يعني البعض يرفض أن يكون الجانب الإيراني هو المولج بذلك، لذلك لابد من عملية كبرى تتعلق بهذا الموضوع، وهذا مرتبط بنظام إقليمي حتى هذه اللحظة لم ترسي معالمه بعد، يعني لا يزال مهتزا، لا أحد يعرف إلى أين ستمضي الأمور، لذلك أعتقد من الصعب اليوم الحديث عن حلول جدية. كل الحلول التي يمكن أن تكون هي حلول مؤقتة لا تصل إلى النتيجة المرتجاة في وضع يعني فيما يخص لبنان الأمور تزداد سوءا على كل المستويات، على مستوى العدوان الإسرائيلي الذي لا يتوقف، وعلى المستوى الوضع الداخلي المتفاقم أصلا والمتراكم أصلا منذ مدة طويلة، وأضيف إليها مسألة مئات الآلاف من النازحين اللبنانيين الذين خسروا بيوتهم وصاروا في أماكن أخرى.
1: أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. تنتج الولايات المتحدة النفط عند مستوى قياسي يقترب من 14 مليون برميل يوميا، لكنها ما زالت تلجأ إلى احتياطيها الاستراتيجي مع استمرار اضطرابات الإمدادات العالمية. فالحرب في الشرق الأوسط كشفت أن زيادة الإنتاج المحلي لا تعني الحصانة من سوق نفط مترابط تتحكم فيه الممرات البحرية والمصافي وتدفق التجارة العالمية. المزيد في تقرير يوسف خطاب.
2: الولايات المتحدة تنتج نفطا أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك ما زالت تسحب من احتياطيها الاستراتيجي. في الأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر وصل إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي عند 13 مليون و950 ألف برميل يوميا، لكن هذا الإنتاج القياسي لم يمنع المخزونات التجارية من التراجع بنحو 391 ألف برميل إلى مستوى 424 مليونا و100 ألف برميل مقارنة بالأسبوع السابق. في الوقت نفسه خرج 1,240,000 برميل إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي لينخفض إلى 285 مليون برميل، أي نحو 40% فقط من طاقته التخزينية القصوى البالغة 714 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من سبتمبر. والأهم وأن هذه السحوبات ليست قرارات مفاجئة لهذا الأسبوع، بل تأتي ضمن عملية الطوارئ التي بدأت في مارس الماضي بسبب الحرب في الشرق الأوسط. المفارقة الثانية تظهر داخل المصافي، فقد عملت بطاقة 98% واستقبلت ما يقرب من 17 مليون و600 ألف برميل يوميا من الخام، أي أعلى بنحو 3,600,000 برميل يوميا من الإنتاج المحلي نفسه. ولهذا استمرت الولايات المتحدة في استيراد حوالي 6,800,000 برميل يوميا حتى مع إنتاجها القياسي، بينما تراجعت صادرات الخام إلى نحو 3,400,000 برميل يوميا. ومع تجدد التصعيد تجاوز خام برنت 100 دولار لكل برميل، بينما تخطى متوسط سعر الديزل الأمريكي 6 دولارات للجالون. والسبب الولايات المتحدة مهما رفعت إنتاجها لا تعمل داخل سوق مغلقة، وإنما هي جزء من سوق عالمية يحدد فيها مضيق هرمز، وروسيا والمصافي الآسيوية يحددون، بالإضافة لمسارات الشحن، يحددون السعر الذي يدفعه المتحدة.

0: المستهلك الأمريكي، بل إن نحو ثلث صادرات نفط الخليج ما زال مفقودا مقارنة بما قبل الحرب، ما يعني أن زيادة الإنتاج الأمريكي تعوض جزءا من نقص النفط، لكنها لا تستطيع وحدها سد فجوة عالمية بهذا الحجم. وإذا كان إنتاج 13 مليون و900 ألف برميل يوميا يكشف القوة غير المسبوقة لصناعة النفط الأمريكية، فإن هبوط الاحتياطي الاستراتيجي إلى مستوى 285 مليون برميل يكشف في الوقت نفسه حدود هذه القوة. فالولايات المتحدة تستطيع إنتاج النفط بمعدل قياسي، لكنها لا تستطيع عزل مستهلكيها عن سوق عالمية فقدت ملايين البراميل من الشرق الأوسط، وربما لا تستطيع أيضا أن تكفي نفسها.
1: تستمر معكم هذه التغطية على رأس الساعة القادمة، فكونوا في المتابعة. إلى اللقاء.
2: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
3: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
4: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
5: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
3: نفكك تفاصيله.
4: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
3: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
6: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
7: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
8: كلا هذا لم يحصل.
3: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
9: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
3: لإيضاح المعنى.
10: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
3: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
1: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل الإعلام.
11: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
12: سلام مباشرة للمشاهدين اللي متابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسر الشاشة.
13: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
3: بين التهدئة والتصعيد،
1: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
14: مو ناس تحديد مترسين ناس.
3: مفاوضات.
15: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
16: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
3: ترقب.
17: الطرفان ينتظران إشارات
18: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
3: تحليل يقرأ ما بين السطور.
19: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
4: هي قضية تشكيكية.
0: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
3: المشهد كاملا أولا بأول.
1: هل هذه المرة مختلفة؟
3: شبكة مراسلين من قلب الحدث.

ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم إذن في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في العراق واليمن ولبنان. وفي آخر المستجدات قالت الخارجية الإيرانية إن التفاهم مع عمان بشأن ممرات العبور في مضيق هرمز لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة، خصوصا في ظل استمرار الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وإن الحرب في إيران ستنتهي على الأرجح بعد الانتخابات النصفية. وبشأن الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية قال ترامب إن إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم وأن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد القوات الأمريكية. وفي العراق أفاد مصدر أمني للجزيرة بإغلاق منفذ الطيب الحدودي مع إيران

0: محافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع إطلاق مسيرات. وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن الجهات الأمنية باشرت عمليات ترتيب إداري وأمني بمنافذ حدودية، وأن ذلك يستوجب إغلاقها. وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد أعفى قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه وأحال مديري الأجهزة الأمنية بالمحافظة للتحقيق. في الأثناء قالت الحكومة العراقية إن رئيس الوزراء وافق على طلب طهران إجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق مسيرات عند الحدود. وكانت الخارجية السعودية قد دانت بأشد العبارات القصف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب، مؤكدة أن استهدافه تم بمسيرات قادمة من العراق. من جهتها قالت قوة الحكومة اليمنية إنها استهدفت بالطائرات عشرات القاطرات الحوثية المحملة بالأسلحة شمال تعز. على صعيد آخر، أكد بيان لقمة بريكس في نيودلهي على ضرورة حل النزاعات بالحوار والعمل للحفاظ على التدفق السلس للتجارة العالمية وسلاسل التوريد والطاقة. وفي لبنان، وخلال جولة تفقدية له في مدينة النبطية، قال الرئيس جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والإعمار هي ثوابت تلتزم الدولة بالعمل على تنفيذها. الآن البداية مع الملف المتعلق بالتوتر الأمريكي الإيراني وأبرز المواقف. نبدأ من دبلن مع مراسل الجزيرة أحمد هزيم، معنا أيضا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. تفاصيل لديك أحمد هزيم.
1: نعم، ازدهار تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء إجابته على أسئلة الصحفيين في لقائه مع رئيس الوزراء الإيرلندي. الرئيس الأمريكي قال أنه يعتقد أن الحرب على إيران ستنتهي فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وأن هذه الفرضية التي بدأ ربطها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ خطابه أمام مؤتمر الحزب الجمهوري في مدينة دالاس في ولاية تكساس، أن هذه الفرضية، يقول الرئيس الأمريكي، أن إيران تريد جر الحرب حتى موعد الانتخابات لتؤثر على نتائج الانتخابات ولتبعد الناخب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، وبذلك يخسر الحزب أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. وأن هذه الفرضية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب عملياتيا انتهت لكنها ستجر حتى موعد هذه الانتخابات. وقال الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وهي من يتحكم بحركة الملاحة فيه، وهي من يؤمن عبور السفن وناقلات النفط والغاز عبر المضيق، وأن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية يعمل بشكل جيد، وأن القوات البحرية الأمريكية تمكنت خلال يوم واحد من إيقاف أو تعطيل 25 سفينة إيرانية. لأن الرئيس الأمريكي لا زال كما هو حال كثير من المسؤولين الأمريكيين خلال الأسبوعين الماضيين يعولون على سياسة أو حملة المنبوذ الاقتصادي، من أنها هي من سيحقق للولايات المتحدة نتائج المرجوة من هذه الحرب. وزير الخزانة كان واضحا عندما قال من أن هذه الحملة ستؤدي نتائجها خلال أسابيع أو أشهر قليلة مقبلة، وأن هذا سيحدث تغييرا في عملية صناعة القرار في طهران، يؤدي بالقرار الإيراني ليأتي ويلبي المطالب الأمريكية، أولا فيما يتعلق بمضيق هرمز، وثانيا فيما يتعلق بالدخول بمفاوضات جدية حول الملف النووي الإيراني. الرئيس ترامب في هذه التصريحات أيضا ألمح ورجح من أن تكون إيران هي من يقف خلف الهجوم الذي طال خط أنابيب نفط سعودي، وهو خط الأنابيب شرق غرب، وقال أن الحوثيين لا يريدون الدخول في صراع مع الولايات المتحدة أو صدام مسلح معها، وأنهم أخبروا الإدارة واتصلوا بها ليخبروها من أنهم ليسوا على وشك الدخول في صراع مسلح مع الولايات المتحدة، وأنه لن يقوم بذلك، وأجرى اتصالا مع ولي العهد السعودي، وأن الأمور ستكون بخير حسب تعبير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه ربما كانت تصريحات مقتضبة، ولكنها تصب في ذات الاستراتيجية وذات المواقف الأمريكية خلال الأسابيع الماضية، سوى وعد فرضية أن هذه الحرب ستنتهي، وأنها مربوطة تحديدا بموعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.
0: شكرا جزيلا لك من دبلن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. الآن معك بابا ولد حرمة، هل من تفاعلات إيرانية على هذه الاتهامات أو الترجيحات التي يتهم فيها الرئيس الأمريكي ترامب إيران باستهداف خط أنبوب نفط سعودي؟
2: نعم، ازدهار لحد الساعة لا تعليق إيرانيا بشأن تلك التهمة المتعلقة بهذا الخط النفطي الشرق غرب في السعودية من طرف المسؤولين الإيرانيين. المسؤولين الإيرانيون يركزون، لا سيما الدبلوماسيين منهم، يركزون حديثهم هذه الساعات ومنذ يوم أمس على هذا الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الدول المطلة على المياه الخليجية في عمان المرتقبة بعد غد. يقول المسؤولون الإيرانيون الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بالتحديد، يقول إن إيران ستعرض ذلك الاتفاق، ذلك التفاهم الإيراني العماني على دول المنطقة، على وزراء خارجية دول المنطقة، يحطون الرحالة يوم غد في سلطنة عمان. لكنه يؤكد على أن الملاحة البحرية في مضيق هرمز تبقى غير آمنة. لا يمكن الادعاء، يقول إسماعيل بقائي، بأن الملاحة ستكون آمنة نتيجة هذا الاتفاق العماني الإيراني. فأمن المضيق وحركة الملاحة البحرية فيه وسيابيتها وعودتها لوضعها الطبيعي مرهون بوقف التحركات الأمريكية المزعزعة للاستقرار، كما يقول هذا المسؤول في الخارجية الإيرانية. وتلك تأكيدات يطلقها الساسة الإيرانيون، المسؤولون الإيرانيون، حين يتعلق الأمر بمضيق هرمز، لا سيما عند الحديث عن هذا التفاهم الإيراني العماني الرامي إلى إيجاد ممرات بحرية آمنة في مضيق هرمز. يؤكد الإيرانيون أيضا هذه الأيام الدبلوماسيين والعسكريين خاصة على أن إيران ستدافع عن نفسها في وجه أي اعتداء. يؤكد مسعود بازشكان مثلا خلال مشاركته في قمة بريكس المنعقدة في الهند أن بلادها تسعى للمفاوضات رغم ما تعرضت له من ظلم، لكنه يستدرك ويؤكد أن إيران ستدافع عن نفسها. وذلك أيضا ما يؤكده إسماعيل بقايا الناطق باسم الخارجية الإيرانية. وعسكريا، كان هناك هذا اللقاء بين قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي وقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء أحمد وحيدي. وخلال هذا اللقاء جرى عرض ما يصفه هذان المسؤولان الإيرانيان العسكريان بالتحديد بهذه القدرات العسكرية الإيرانية التي يقولون إنها تحقق لإيران الرعد والردعة، وتتمكن من خلالها إيران من الرد على أي اعتداء على أي هجمات. ويقولون إن تلك الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران كانت نتيجة ناجمة عن غلط استراتيجي واستخباراتي واستهانة بالقدرات العسكرية الأمريكية. يؤكد هذان المسؤولان أمير حاتمي وأحمد وحيدي أيضا على وحدة الصف على هذا الانسجام بين مختلف التشكيلات العسكرية الإيرانية. إذن في إيران هناك هذا المنح الدبلوماسي، هذا الاجتماع المرتقب بشأن مضيق هرمز لدول المنطقة في عمان، وهناك أيضا هذا التأكيد على أن إيران ستقف في وجه أي اعتداء. وبشأن العقوبات الاقتصادية وهذه الضغوط الاقتصادية، يقول أيضا إسماعيل بقائي الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده ستقف في وجه تلك الضغوط، ستبتكر حلولا جديدة، ستعتمد على قنصلياتها، على سفاراتها في الخارج، على تجربتها في الوقوف والتعامل والتعايش مع العقوبات الاقتصادية الأمريكية خلال الفترة الماضية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك إذن من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. بين تحركات ترصدها الأقمار الصناعية في موقع جبل الفاس وتهديدات أمريكية متجددة لاستهدافه، يعود الملف النووي الإيراني إلى دائرة التصعيد. وبالتوازي تحيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف إلى مجلس الأمن، بينما تحذر طهران من أن يتحول الضغط الرقابي إلى تمهيد لعمل عسكري جديد. المزيد في هذا التقرير.
3: من جديد، ملف إيران النووي في واجهة التصعيد والتوتر، هذه المرة من بوابتين متزامنتين. تهديد أمريكي يتركز على موقع جبل الفاس، وضغط رقابي يعيد الملف إلى مجلس الأمن، فيما ترى طهران أن المسار الرقابي ما هو إلا غطاء للمسار العسكري الأمريكي. فما القصة؟ البداية من جبل الفاس. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها رصدت عبر الأقمار الصناعية حركة وأعمال بناء جديدة في موقع جبل قرب منشأة نطنز، لكن مفتشيها لم يدخلوا مجمع الأنفاق، ولا تملك الوكالة وفق مديرها رافائيل جروسي معلومات ملموسة عما يجري داخله. ما تراه الوكالة من الخارج تكشف تفاصيله صور أقمار صناعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية على مدار 6 سنوات. وبحسب المركز، لم يشهد الموقع نشاطا إنشائيا بالكثافة التي سجلها خلال عام 2026. الصور تظهر تعبيد شبكة من الطرق داخل المنطقة ورفع وتعزيز مداخل الأنفاق.

0: وتحصين مناطق الوصول إليها، إضافة إلى إزالة وتسوية كميات كبيرة من مخلفات الحفر. مؤشرات يرى المركز أنها قد تعكس انتقال العمل من مرحلة الحفر الأساسية إلى أعمال داخلية وتحصين إضافي للموقع. لكن ما تقوله الصور يتوقف عند حدود الجبل، فالوكالة نفسها لا تعرف ما يجري داخلها ولا تقدم دليلاً حتى الآن على وجود عمليات تخصيب فيها. هذه المنطقة المجهولة تحديداً باتت في صلب التهديد الأمريكي. الرئيس دونالد ترامب يقول إن واشنطن تراقب التحركات في جبل الفأس، ولوح خلال أيام وأكثر من مرة باستهداف الموقع إذا واصلت إيران العمل فيه، خصوصاً منذ أن أشارت تقارير استخباراتية إسرائيلية إلى أن إيران قد تسعى لنقل أجهزة طرد مركزي إلى الموقع كجزء من جهود تخصيب اليورانيوم. لكن التهديد لا يقف عند تصريحات ترامب، فبحسب معلومات جديدة لشبكة CNN، يحتفظ الجيش الأمريكي بخطط عملياتية لضرب جبل الفأس الذي كان بالفعل ضمن حزمة أهداف درستها واشنطن سابقاً، وتضمنت إحدى خطط استهدافه استخدام بعض أضخم القنابل في الترسانات الأمريكية. لكن السؤال الأهم هو، هل تستطيع هذه الذخائر الوصول إلى عمق كاف لتدمير ما قد يوجد داخل الجبل؟ سؤال تقول CNN إن البنتاغون لا يزال يعمل على الإجابة عنه. فبحسب مصدر مطلع، أجرت عناصر في البنتاغون مؤخراً تخطيطاً مكثفاً وسريعاً لتطوير خيارات توجيه ضربات حاسمة إلى منشآت عميقة تحت الأرض. وتشير الشبكة إلى أن واشنطن تعمل أيضاً على تطوير جيل جديد من الذخائر الخارقة للتحصينات في وقت سبق أن درست فيه قدرات سرية لاستهداف منشآت مشابهة. إذن جبل الفأس يعيد الملف النووي من البوابة العسكرية، لكن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعيده من بوابة أخرى. فما يقلق جروسي لا يقتصر على هذا الموقع. الوكالة تقول إن قدرتها على التحقق من البرنامج النووي الإيراني تراجعت بصورة كبيرة. طهران لم تقدم وفق تقرير الوكالة المعلومات المطلوبة بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، كما تعذر إجراء عمليات التحقق الميداني اللازمة. وفوق ذلك، لا تزال أسئلة الوكالة قائمة بشأن أثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة، وتقول إن طهران لم تقدم بشأنها تفسيرات تقنية كافية. من هنا انتقل الملف من فيينا إلى نيويورك، فمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرر إحالة مسألة عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات إلى مجلس الأمن في أول إحالة من نوعها منذ نحو 20 عاماً. أمام كل ذلك تقرأ طهران المشهد بصورة معاكسة، فمندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من أن الولايات المتحدة اعتادت بحسب قوله شد هجمات بعد صدور قرارات عن الوكالة، ولا يستبعد تكرار ذلك مستقبلا، وهو ما ينسجم مع موقف المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي الذي يتهم جروسي بتقويض مصداقية الوكالة وتحويل تقاريرها إلى مادة لبناء سردية تهديد ضد إيران. بقائي يقول إن تعذر وصول المفتشين إلى عدد من المنشآت جاء أصلاً نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي تعرضت لها، رافضاً تحميل طهران مسؤولية ظروف صنعتها الحرب. لكن طهران تؤكد في الوقت نفسه استمرار تعاونها مع الوكالة، إذ أعلن مندوبها وجود برنامج لزيارة المفتشين محطة بوشهر النووية. أما جبل الفأس فتقول إيران إنه موقع لا يشهد نشاطا نوويا، وتتهم واشنطن بتحويل ما يثار حوله إلى مبرر لعمل عسكري جديد.
1: الآن معنا من ديلاوير روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. معنا أيضا في الأستوديو الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، ومعنا أيضا الدكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. ورحب بكم جميعا، وأبدأ مع ضيفنا من ديلاوير روب أرلت. سيد روب، ما دلالة التأكيد الأمريكي على ما يتعلق بالاستراتيجية الأمريكية مع طهران كالسيطرة مثلا على مضيق هرمز أو الجدول الزمني وموعد لانتهاء هذه الحرب من دبلن هذه المرة؟
2: يستمر الرئيس ترامب في التركيز على الفرص من أجل التوصل إلى اتفاق سلام. السؤال صار أن إيران لم تكن يوما جدية بالنسبة إلى هذه الخطوط الحمراء، وهذا هي المشكلة. هي تعتقد أنه لا بأس بأن تصل إلى تخصيب بنسبة 60%، بينما الأهداف السلمية

0: مية للبرنامج النووي يجب أن تتطلب تقصيبا بمستوى أقل، إذن هي تكذب بشأن نواياها. الأمر سيئ بالنسبة إلى مضيق هرمز، حيث تعتبر أنه يحق لها أن تسيطر عليه. هنا المشكلة، وبالتالي المزيد من الدول يجب أن تتصدى لهذا النظام. هذه ليست حربا ضد الولايات المتحدة فقط، بل ضد العالم. وهنا تكمن المشكلة، حيث أن النظام الإيراني لا يزال يضغط على الاقتصاد العالمي من خلال تعطيل تدفق صادرات النفط عبر المضيق وعبر البحر الأحمر. هنا المشكلة، تريد إيران أن تستمر في ترهيب العالم والاقتصاد العالمي لأنها لا تحصل على ما تريده. الرئيس ترامب هو الرئيس الأمريكي الأول منذ عقود الذي لديه هذه الشجاعة،
1: لكنه يضع في الوقت نفسه جدول زمني لانتهاء هذه الحرب ما بعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم. ولكن لا تزال هناك أمور كثيرة معلقة، ما يتعلق بمضيق هرمز من جهة، أو البرنامج النووي الإيراني من جهة أخرى. كيف إذن ستسير الأمور كما يريده الرئيس الأمريكي في هذه الحالة؟
0: سؤال ممتاز فعلا سيدتي، ولكن لا أحد يمتلك الجواب. فقد قال رئيس ترامب في البداية إنها حرب سوف تستمر مجرد أسابيع، ولكنها جرت لأشهر اليوم. وإذا ما استمرت إلى ما لا نهاية، طبعا الشعب الأمريكي لا يريد حربا أخرى تمتد على سنوات. بالتالي يبقى رئيس ترامب مركزا وهو مستاء جدا من النظام الإيراني، وهذا واضح. ففي نهاية المطاف النظام الإيراني لا يلتزم بالخطوط الحمراء التي تم تحديدها، وهو يحاول أن يخنق إيران اقتصاديا لكي يرغمها على تغيير النظام أو على تغيير سلوكه على الأقل. لهذا يستمر بالتشديد على ذلك. ما هي استراتيجيته بعد الانتخابات؟ كيف ينهي الحرب مباشرة بعدها؟ لا أحد يمتلك الجواب. للأسف ليس لدينا اطلاع على هذه المعلومات والإحاطات الاستخبارية، لكن طبعا يمكنه أن يدمر النظام اليوم لو شاء ذلك. هذا أمر مفروغ منه، ولكن هذا ليس ما لا يريده، بل اتفاق سلام.
1: في ضوء ما ذكره السيد روب أرلت، أنتقل إليك دكتور سليم زخور. يبدو أن هناك تعويل أمريكي كبير على ما يسمى باستراتيجية المنبوذ الاقتصادي. ما هو الهدف المرتقب من وراء، أو الأمل الاقتصادي من وراء هذه الخطوة، وإلى أي مدى هذا التعويل يعني دقيق أو واقعي؟
2: يعني الاستراتيجية التي يعتمدها الرئيس ترامب بهذا الموضوع هو الضغط الاقتصادي الأقصى على إيران. واليوم كان هناك تصريح للقيادة المركزية حول مدى فعالية هذا الحصار وعدد السفن التي منعتها من المرور ومدى القدرة، بالإضافة إلى العقوبات التي وزارة الخزانة تطلقها كل أسبوع دفعة جديدة من العقوبات. هناك تعويل من الإدارة الأمريكية من الرئيس ترامب على أن يقوم بحسب تعبير الإدارة الأمريكية خنق الاقتصاد الإيراني من أجل دفعه إلى تغيير قرارات معينة أو الوصول إلى بين مزدوجين تنازلات أو استسلام معين. ولكن الواقع على الجانب الإيراني من الواضح أن هناك معاناة كبيرة على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، بحسب الأرقام وبحسب التصريحات الرسمية. ولكن يبقى دائما السؤال، هل هي كافية؟ وإذا كانت كافية، ما هو المدى الزمني الذي يمكن أن يؤدي هذا الحصار الاقتصادي أو هذا الضغط الاقتصادي إلى نتائج فعلية؟ لا أحد يستطيع أن يعرف بالضبط، لأن الموضوع ليس مرتبطا فقط بالإجراءات الأمريكية. هناك إجراءات إيرانية، محاولات للالتفاف على هذه العقوبات، لتخطي هذه العقوبات، وهناك مرونة كبيرة لدى الجانب الإيراني. لذلك يبقى دائما السؤال هو إلى أي مدى يمكن التعويل على عامل الزمن، خاصة أن الإجراءات يقابلها إجراءات أخرى.
1: طيب نطرح السؤال الذي طرحناه قبل قليل على السيد أرلوت ما يتعلق بملفات العالقة. كيف يمكن أن يجد الرئيس ترامب موعدا لنهاية هذه الحرب دون الوصول ربما إلى نهاية لملفات عالقة كالملف النووي ومضيق هرمز؟
2: لا أعتقد أن تصريح رئيس ترامب هو تصريح جدي في المواعيد،
1: لكنه يكرره في فترة الأخيرة أكثر من مرة. يعني ربط موعد نهاية الحرب بالانتخابات.
2: هناك دائما يعني بعض التصريحات مثل إعلان النصر، دائما انتصر، دائما تم تدمير كل شيء. يعني هناك مجموعة من التصريحات الحرب انتهت. يعني هناك دائما، وهذه معارك عسكرية أو عمليات عسكرية، هناك مجموعة من التصريحات التي يكررها. لا أعتقد أن هناك جدية في هذا الموضوع، لأن المعطيات في الميدان والمعطيات السياسية لا تؤشر حتى الآن إلى وجود ما يدل فعليا على الوصول إلى نهاية. يعني إذا أخذنا الأهداف الأساسية التي انطلقت من أجل هذه الحرب وكيف تدرجت وكيف انخفض مستوى سقف هذه الأهداف حتى المستوى المتدني لهذه الأهداف، لا يوجد إمكانية أن نقول أنه تم تحقيقه. والآن يعني موضوع مضيق هرمز سيطرح يوم الاثنين في اجتماع، وحتى هذا الاجتماع هو في الحد الأدنى من النقاشات أو من المشاورات، وفي حال الوصول إلى الاتفاق هو أيضا على مرحلتين،
1: مرحلة أولية ومرحلة أخرى. لاحقا الحديث عن اجتماع عمان يوم الاثنين. دكتورة طغياني، إذا كانت الولايات المتحدة تعول على الخنق الاقتصادي لطهران، وهناك يعني دول ستكون معها في هذه العملية تحديدا المنبوذ الاقتصادي كالاتحاد الأوروبي، على ماذا تعول طهران في هذه المرحلة؟
0: المقصود هنا هو أنه نعم صحيح، هناك الكثير من الدول التي تدعم الولايات المتحدة في عقوباتها على إيران وفيما يتعلق أيضا بالاقتصاد العالمي، فهذه العقوبات على إيران لا تقتصر على إيران وحدها، هناك عدد من المؤسسات والكيانات بما فيها الشعب الصيني التي تتداخل مصالحها مع هذه العقوبات وتتأثر بها، هناك سلسلة من التحويلات ومن التأثيرات. إذن لا تقتصر العقوبات على دولة واحدة، هناك شركات، كيانات، مؤسسات ضخمة تتأثر بهذه العقوبات التي تفرضها أمريكا. أحيانا تقول الولايات المتحدة إن إيران تعرقل الحركة في مضيق هرمز وتعرقل الاقتصاد العالمي، ولكن العكس صحيح أيضا، فالولايات المتحدة أيضا تعرقل الاقتصاد العالمي، تؤثر على الإيرانيين داخل إيران ولكن أيضا خارج إيران ممن لا علاقة لهم بالنظام. هذا كله مرتبط بآلية أو آليات العقوبات المفروضة. بالنسبة إلى الإيرانيين المسألة مضرة جدا وهذا أمر واضح، ونرى أن الأكلاف مرتفعة في إيران، والإيرانيون يحاولون أن يتخذوا إجراءات تكتيكية للتصدي لهذه العقوبات، يحاولون الالتفاف على هذه العقوبات
1: واضح. ننتقل لجزئية أخرى تتعلق باجتماع الاثنين، ما الذي ستقدمه؟ بماذا ستذهب طهران للاجتماع في عمان مع عمان من جهة، العراق ودول في المنطقة كما أعلنت الخارجية الإيرانية بالأمس؟
0: تعتقد إيران أنها قد اكتسبت ورقة ضغط من خلال سيطرتها على مضيق هرمز. الكثير من الأمريكيين ينكرون بأن إيران سيطرت على المضيق، يقولون إنها لم تسيطر على المضيق لأكثر من 24 ساعة أو 10 أيام. على الرغم من كل ذلك، نجحت إيران في إقفال المضيق وتحاول أن تستخدم هذه الورقة لكي تحقق مكاسب سياسية، حتى تستخدم هذه الورقة في المفاوضات الآتية. طبعا سوف تصل هذه المفاوضات يوما ما، وتستخدم إيران موضوع المضيق كورقة ضغط على طاولة المباحثات أو المفاوضات. إذن هي تحاول أن تسيطر على المضيق من حيث الضغط على الولايات المتحدة وإجبارها على وقف الاعتداءات ووقف الحرب على إيران. إذن هكذا تستخدم إيران هذه الورقة حتى تستفيد منها قدر الإمكان.
1: سيد روب أرلت، هل تنظر الولايات المتحدة إدارة الرئيس ترامب إلى اجتماعات إيران عمان يوم الاثنين فيما يتعلق بمضيق هرمز بإيجابية؟
0: نعم، بكل تأكيد نحن نعتبر أن هذه المباحثات مرحب بها أين ما حصلت ومتى ما حصلت؟ نعلم أن هذه النقاشات سبق أن حصلت وأدت إلى فتح مسارات لتدفق السفن، ولكن في نهاية المطاف هذه المنطقة أو هذا

0: Absolutely not, because let's be very
1: كلا،
0: clear here. I
1: فلنكن
0: agree with that
1: واضحين.
0: statement that just because there is an agreement
1: صحيح
0: between
1: أنه إذا
0: Iran
1: لم
0: and Oman
1: أو
0: that
1: صحيح أنه
0: there
1: في
0: would
1: حال
0: not
1: حصل
0: instantly be
1: اتفاق
0: free
1: بين
0: shipping
1: عمان وإيران فهذا لن يضمن فورا
0: But
1: أمن
0: let's be very
1: الملاحة
0: honest about this.
1: وسهولة
0: There's only
1: تدفق
0: one
1: السفن في
0: country in the
1: المضيق،
0: world
1: ولكن
0: that's
1: لنكن
0: placing
1: صريحين،
0: mines
1: هناك دولة
0: in
1: واحدة
0: the Strait of Hormuz
1: تقوم
0: for what
1: بتلغيم
0: purpose to
1: المضيق من أجل
0: destroy Somali
1: تدمير
0: shipping. It's the
1: حركة
0: regime. There's
1: الملاحة
0: only one
1: وهو
0: country in the
1: النظام
0: world
1: الإيراني. ليس
0: that's
1: هناك أي دولة في العالم ترسل القنابل والمسيرات على سفن تجارية في المضيق، هي إيران التي تقوم بذلك. هذا النظام الإيراني هو الذي يتصرف بطريقة إرهابية. إذا أنتم محقون، إذا تم التوصل لاتفاق هذا لا يعني بالضرورة أن رئيس ترامب سيكون راضياً أو العالم سيكون راضياً، لأنه ممر دولي يجب تسهيل وتوصيل الملاحة فيه بطريقة سهلة.
2: دكتور سليم، إذا لم تكن هذه الرسائل الإيرانية للولايات المتحدة فهي رسائل لمن موجهة؟
3: يعني هي لا شك رسائل للولايات المتحدة، يعني ولكن أنا أعتقد أن هذه رسالة إيجابية، لأنه منذ أيام كان الجانب الإيراني يقول أنه لو توصلنا لاتفاق مع سلطنة عمان هذا لا يعني فتح المضيق. اليوم تصريح الخارجية الإيرانية يقول
2: هذا لا يعني بأن
3: الملاحة
2: ستكون
3: آمنة.
2: نعم.
3: يعني هناك تحول في الموقف، ما يجب مراقبته خلال الساعات المقبلة 48 ساعة قبل الوصول إلى هذا الاجتماع. إذا كانت التصريحات الإيرانية ثابتة على هذا الموقف يكون هناك تحول في الموقف الإيراني، بمعنى من أن هذا الاتفاق لا يعني فتح المضيق إلى أن هذا الاتفاق لا يعني أن الملاحة آمنة، بمعنى أنه من الممكن أن يكون هناك بداية مخرج، خاصة وأن الجانب الإيراني يسعى للحصول إلى غطاء إقليمي سياسي للاتفاق العماني الإيراني. رغم أعود وأكرر أن الاتفاق ليس اتفاقا بمعنى شاملا أو كاملا، حتى الاتفاق هو على مرحلتين، المرحلة الأولى هو ممر بحري مؤقت والاتفاق على آلية لنزع الألغام واستكمال المفاوضات من أجل مسار دائم واتفاق دائم على كيفية إدارة الملاحة وإدارة المضيق، وأيضا آلية لتبادل المعلومات الأمنية والملاحية في كيفية إدارة الملاحة. بمعنى أن الاتفاق نفسه لا يحمل الكثير من البنود والتفاصيل، ولكن رغم كل ذلك يبقى محطة إيجابية، لأنه من الممكن أن يؤسس، خاصة إذا كان هناك توافق إقليمي بعيدا عن السيطرة التي كانت تريدها طهران. في حال تخلت طهران عن فكرة السيطرة على المضيق من الممكن أن يكون هناك قبول إقليمي، ومن الممكن أن يشكل منطلق لمخرج.
2: دكتورة طغياني، المؤشرات القادمة من إيران إن كان ما يتعلق منها بالإعلان عن اجتماع الاثنين في عمان أو تصريحات الرئيس بازشكيان الذي يتحدث فيها عن السلام وإمكانية العودة ربما إلى مسار تفاوضي، هل لها أي دلالة في تقديرك في هذه المرحلة؟
1: طبعا في اليوم الأول تحدث الرئيس بازشكيان عن ضرورة الدخول في مفاوضات والتوصل إلى سلام. هذا سوف يكون من مصلحة إيران إذا بدأ التفاوض وتم تحقيق مكاسب. لقد نجحت إيران في هذا المسار حين تم توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، ولكن الرئيس ترامب انسحب منها. ولكن المسألة دائما تعود إلى الجانب الأمريكي. لا نسمع من الجانب الأمريكي حول أي تصريحات حول رفع الحصار إذا فتح المضيق. ليس هناك أي مؤشرات حول ذلك. حتى لو فتحت إيران المضيق لن يرفع الحصار. لا نرى إذن رغبة أو إرادة
2: يعني هل الموضوع يتعلق بمن يبدأ الخطوة الأولى في تقديرك؟
1: يبدو أن الولايات المتحدة كانت واضحة في هذا المجال، لن ترفع الحصار حتى لو أن إيران فتحت المضيق، مع أن أي مؤشر تبعث به إيران حيث تحدث بازشكيان عن ترحيبه بالمفاوضات، ولكن ترامب يفسر ذلك على أنه تراجع أو ضعف إيراني، كما لو أن إيران ترجوه للدخول في مفاوضات بدلا من تلقف هذه المواقف الإيرانية وعدم ترجمتها كضعف، لأنها سوف تؤدي

0: أو هذا التصرف سوف يؤدي إلى رفض إيران الاستسلام لا بل تشديدها على مطالبها.
1: نعم. بهذه الجزئية نذهب إليك روب أرلت، هل تملك الولايات المتحدة في هذا الإطار رؤية واضحة استراتيجية واضحة؟ إذا فتحت إيران مضيق هرمز، هل يمكن للولايات المتحدة أن تفك الحصار عن المضيق؟
0: نعم بكل تأكيد، لا بل الرئيس ترامب سوف يرحب ترحيبا كبيرا برفع الحصار وسمح لإيران بتصدير النفط، ولكن المشكلة هنا هي عدم الثقة بالنظام. النظام يكذب لا سيما فيما يتعلق بمستوى التقسيط، وكيف يمكن الوثوق بهذا النظام؟ وكيف نطمئن بأنهم فعلا سوف ينفذون تعهداتهم؟ هي مسألة شفافية ومسؤولية في كافة الفرص التي تسنت أمامهم، مذكرة تفاهم وغيرها. رأينا نفس الدوامة، تصعيد عسكري ومن ثم استراحة محارب كما يقال، ومن ثم النظام هو الذي يخرق هذه الاستراحة عبر القصف، عبر المسيرات، يعرقلون هذه العملية السلمية، ومن ثم تضطر الولايات المتحدة للرد. دوامة مفرغة منذ أشهر. أين النهاية؟ أين الحل؟ لا أحد يعلم. الرئيس ترامب ينتظر، يترقب، يضغطهم اقتصاديا على أمل أن يغيروا سلوكياتهم.
1: سيد أرلت، الدكتورة طغياني لديها تعليق ربما على ما أوردت قبل قليل، ثم نعود للدكتور سليم زخور بطبيعة الحال. تفضل.
0: يستوقفني فعلا أن نسمع كل هذه التصريحات. هناك سوء فهم وهناك خطأ في الحسابات، وهذا واضح أن هذه الحرب كانت نتيجة خطأ في الحسابات وسوء فهم أيضا. أنا أندهش حين يتحدث الأمريكيون عن إيران، لعلهم يتعلمون كيف يلفظون مصطلح إيران بالإنجليزية. هذا كله يشير إلى سوء فهم ضمن كل هذا المسار.
1: دكتور سليم زخور، هل يمكن تلخيص هذا الملف وهذا المشهد بغياب الثقة بين الطرفين حتى اللحظة؟
2: يعني غياب الثقة هي ما قبل هذه الحرب وخلال هذه الحرب، يعني هو العنوان الأساسي في هذا الموضوع. الإشكالية هو كيفية بناء الثقة. كان يفترض يعني عند توقيع مذكرة التفاهم أن يكون تم بناء هذه الثقة، ولكن اكتشفنا أنه عند تنفيذ هذه الثقة انهارت خلال أيام معدودة نتيجة التفسيرات المختلفة لمذكرة التفاهم. الآن هناك محاولة من خلال هذه المحادثات يوم الاثنين، من الممكن يعني بناء الثقة أن يؤسس من خلال الخطوات العملية. يعني عندما تكون الثقة غائبة يجب أن يكون هناك إنجاز على الأرض من أجل بناء الثقة. الثقة لا تبنى بالمواقف، لذلك من الممكن أن يؤسس، يعني دائما أقول لمخرج خاصة للجانب الإيراني في حال كان الجانب الإيراني تخلى عن فكرة السيطرة عن المضيق. يعني عندما بدأنا بتنفيذ مذكرة التفاهم تم رفع الحصار، تم فتح المضيق، وتم وقف الحرب بشكل كبير، ولكن بعد أيام نتيجة التفسيرات المختلفة عدنا إلى المربع الأول. الآن ما يمكن أن يبنى عليه أو ما يمكن أن يؤسس أو ما يمكن أن يعطي ثقة للجانبين هي خطوات عملية صادقة في الاتجاه الذي يكون كل طرف يقبل بما يقدمه الطرف الآخر، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية. لا يوجد تأكيدات حول هذا الموضوع، ولكن ربما تكون انطلاقة أو بداية لمخرج، خاصة أن الجانب الإيراني يسوق لها ومصر، يعني المعلومات حول هذا الموضوع هي تأتي تحديدا من الجانب الإيراني.
1: ولكن كل مرحلة تحمل عنوان جديد. المرحلة الماضية كانت مضيق هرمز حتى اللحظة، الآن تعود ربما البوابة العسكرية من جديد من خلال التصريحات والتلويحات باستهداف جبل الفأس لتعيد فكرة البرنامج النووي الإيراني إلى الواجهة من جديد. بموازاة ذلك هناك تحركات أيضا أمريكية من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجلس الأمن وما إلى ذلك.
2: صحيح، يعني نحن عندما يكون هذا الصراع قائما هناك عدة مستويات، هناك المستوى السياسي وهناك المستوى الأمني. حتى من الجانب الإيراني، عندما نقول الجانب الإيراني يسوق لهذه المبادرة، أيضا هو يتخذ خطوات ميدانية على الأرض، يعني من خلال المنطقة المقيدة ومن خلال الخطوات الاستباقية التي أعلن عنها ومن خلال الممارسة الميدانية التنفيذية لهذه الخطوات. من الجانب الأمريكي أيضا هناك خطوات قد تكون تصعيدية على المستوى الميداني، ولكن دائما نقول أن هذا الخطاب على المستوى الميداني أو التصعيد على المستوى الميداني يهدف بشكل نهائي إلى تحسين أوراق التفاوض، تحسين الموقع من أجل الذهاب إلى طاولة مفاوضات موقع أقوى.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. شكرا للدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، والشكر موصول لضيفنا من ديلاوير روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. الآن إلى اليمن، حيث قالت قوة الحكومة إنها استهدفت بالطائرات 10 القاطرة الحوثية المحملة بالأسلحة شمال تعز. الآن معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ما الذي يمكن أن يضاف إلى ما ورد في هذا الخبر ياسر؟
3: نعم إزدهار، ما يضاف هو التصريحات الأخيرة التي جاءت على لسان رئيس الوزراء وكذلك على لسان الحكومة بشكل كامل. مجلس الوزراء اجتمع قبل ساعات من الآن وأكد أن ما قام به الحوثيون من تصعيد يأتي بدعم خارجي إيراني وأنه يتجاوز الساحة اليمنية وكذلك يهدد أمن الملاحة البحرية ويهدد الأمن المحلي والدولي والإقليمي. كما أكد رئيس الوزراء أن المعركة لن تنتهي وأن النصر في معركة واحدة لا يعني نهاية المعركة، وأكد دعم الحكومة للجيش اليمني والأمن اليمني حتى يسيطر أو حتى يستعيد السيطرة على كامل التراب اليمني. وأيضا أكد أن الأولوية الآن هي لدعم الجيش والأمن لاستعادة السيطرة على كامل نطاق اليمن. وأيضا أكد أن المعركة لن تنتهي وأن النصر أو الحسم في معركة واحدة أو في يوم واحد لا يعني نهاية المعركة. قبل ذلك كان الجيش اليمني قد أعلن استهداف شاحنات للحوثيين في منطقة الستين شرق تعز، وقال إن تلك الشاحنات كانت تحمل أسلحة للحوثيين متجهة إلى المخا. أيضا كان هناك استمرار للغارات على الحوثيين في الساحل الغربي، وبالاتجاه نحو مأرب كانت هناك غارات للطيران المسير على الحوثيين في الجبهة الجنوبية لمأرب، كما جاء على لسان المنطقة أو الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الثالثة التابعة للجيش اليمني. على المستوى الإنساني هناك نزوح كبير، ما زال النزوح مستمر من مناطق تعز إلى عدن إلى لاحق إلى أيضا إلى تعز نفسها، ولكن يهرب الناس من مناطق التماس ومن مناطق الخطر إلى مناطق يشعرون أنها أكثر أمنا. أيضا أعلن في عدن عن إنشاء مخيم لاستقبال النازحين غرب عدن في البريقة، ولكن لا يزال كثير من النازحين هناك في منطقة خور العميرة التابعة لمحافظة لحج ينتظرون دخولهم إلى عدن أو عمل مخيم لهم في تلك المنطقة. الوضع الإنساني سيء للغاية. المنظمات الدولية أكدت في بيانات هذا اليوم أن النازحين وصلوا إلى أكثر من 50,000 نازح من تعز ومن الحديدة وبعض المناطق المجاورة،
1: وهذا ما أحصته بفوضية الأمم المتحدة
3: والمأوى والغذاء ونحو ذلك.
1: شكرا جزيلا لك إذن الزميل ياسر حسن، كنت معنا من تعز. الآن معنا في الأستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت للقراءة أكثر في هذا الملف. أهلا بك سعيد. تصريحات رئيس الوزراء اليمني، ما الذي حملته من رسائل وأبرز الدلالات التي جاءت فيها؟
4: هو اجتماع لمجلس الوزراء عادة اجتماع غالبا أسبوعيا في مدينة عدن، لكن كان جدول العمل الأساسي التطورات والمستجدات التي شهدتها بعض مناطق مديريات الساحل الغربي في محافظة تعز، وأكد أو أرسل مجموعة رسائل أن هذه ليست نهاية المعركة هي ولا وأن هناك ترتيبات. أكد على أن باب المندب صار مهددا بوجود الحوثي الإيراني وأن هذا يهدد مصالح الدول العالم، خاصة أنه لم ينهي بعد مشاكل مضيق.

0: هرمز كما يبدو، وهي رسائل متعددة، ويبدو هناك قلق الآن في في منطقة المحيطة لباب المندب حول هذا الوضع، وخوف من انتقال الصراع إلى الضفاف الأخرى المقابلة لها. وعلى كل حال هناك أيضا على الصعيد الميداني، والقوات الحكومية الآن حسب المعلومات والمصادر التي وصلت أعادت تموضع في بعض المناطق أو التباب أو المرتفعات الحاكمة على جهة غرب تعز، وبدأت أيضا عملية تفعيل ما يسمى برصد الأسلحة التي سيطر عليها في المخا الحوثيون، ومنعها من الانتقال إلى خارج المنطقة واستهدافها، وبدأت تدشين ذلك هذا اليوم من خلال الضربة القوية الذي أعلن عنها أنها ناقلات وعتاد قصفت أثناء محاولة إخراجها من المخا باتجاه صنعاء. هذا كله يدل على أن الآن الحكومة تبعث رسائل سياسية، ترتب أفرادها أو قواتها، والدليل اليوم رئيس الحكومة أيضا أرسل رسالة أنه الحكومة توفر كل الدعم للجيش والأمن في مختلف الجبهات، فواضح أن الجيش أيضا بدأ في هذه المنطقة.
1: طب حتى لو اعتبرت هذه رسائل تطمينية، هل الوضع يحتمل؟ الحديث عن أكثر من 50,000 نازح من مناطق مثل تعز الحديدة وجوارها أيضا سعيد.
0: طبعا هو في الحرب عادة في نازحين قبل الحرب، منذ 10 سنوات هناك مخيمات نازحين، حتى في أثناء الهدنة نازحين، فعلا هي كارثة إنسانية كبيرة بالنسبة لليمن. اليمن الآن النازحين فقط اللي خرجوا قبل هذه الحرب 5 مليون منازح في محافظات مختلفة قبل الحرب، قبل هذه الحرب الأخيرة هناك 5 مليون، إلى الآن منذ 10 سنوات للآن لدينا 5 مليون نازح. مأرب لوحدها تقريبا 2 مليون موجود داخلها من النازحين، لذلك هذه يعني مسألة هي كبيرة وخطيرة. لكن يبدو أن الحكومة كما أبدأ أيضا رئيس الوزراء أن هذه ليس لديهم خيار، الوضع لا يحتمل إلا أن يتحمل، يعني يكون هناك العملية السياسية مجمدة والخيارات الأخرى مسدودة، التفاوض موقوفة، وبالتالي صار الخيار يعني هذا الوحيد حتى اللحظة طبعا. والإشارات التي تقول أن هناك إعادة تموضع، واضح أن الجيش يعد يبدو لخطة للمخا وغيرها.
1: شكرا جزيلا لك الزميل سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. في قطاع غزة، ومع تكدس السكان في مساحات ضيقة تضطر العائلات للعيش وفق خيارات محدودة للغاية، فألاف الأسر تعيش اليوم بين خيام مكشوفة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة ومباني مدمرة وآيلة للسقوط، وفي ظروف سكن لا تحفظ الخصوصية ولا الكرامة.
2: داخل هذه الخيمة تكابد عائلة العبيد قسوة النزوح، وتحاول التكيف بالحد الأدنى مع ظروف المعيشة الصعبة. فالخيمة التي كانت في البداية حلا مؤقتا تحولت إلى عنوان إقامة دائمة في مساحة صغيرة يتقاسمها أفراد الأسرة للنوم والطعام. في هذه الخيمة لا أبواب تغلق ولا نوافذ تفتح ولا جدران توفر قدرا من الخصوصية ولا أدنى شروط حماية أمام تقلبات الطقس وتبدل الفصول.
3: هذه الخيمة لها عنا من أول النزوح، من أول ما نزحنا جينا من الجنوب أجينا هان فيها، لها لقيت عنا 3 سنين، يعني الله يعزك عرس بتقع علينا، فران بمكلاتها خربانة، لا هي وقي شتاء ولا هي وقي صيف، وعلى الفاضي وهي جاي علينا الشتاء ومش عارفين كيف نمشي حالنا فيها.
2: من الخيمة إلى هذا البيت المدمر لا فرق في المعاناة، فهذه العائلة اختارت البقاء في هذا المنزل رغم ما حل به من أضرار ودمار. جدران متصدعة وأجزاء مهدمة تجعل كل يوم داخل المنزل محفوفا بالخوف من انهياره، بينما تعجز العائلة عن ترميمه أو إيجاد بديل له، فتضطر للعيش بين أنقاضه.
4: مش خايفين، خايفين وميتين خوف. إحنا وأنا نايم في الليل بس ما سقفوا يعني بقى شوي بنس الحجار علينا، طب وين بدنا نروح إحنا، وين بدنا نروح؟ يعني أنا ببقى نايم وأنا خايف، يعني انام وفتح عيني، انام وفتح عيني، اخاف على الاولاد.
2: ومع تكدس الخيام في نحو 30% فقط من مساحة القطاع، يصبح النزوح فعلا مكررا بسبب الخروق الإسرائيلية والظروف الأمنية، ما يفرض على العائلات الانتقال من مكان إلى آخر، خصوصا مع صعوبة تأمين متطلبات الحياة اليومية.
5: نزحنا على الشيخ رضوان، خشوا الشيخ رضوان مدرسة نزحنا عني، وزي ما انت شايف كبس بالخيام، والله جاري ما هو قادر، مش قادرين انا وياه، انا بطلع من خيمتي بلاقي جاري كبير صرت اخجل، وزي ما انت شايف انا سفرت عايشين هاي رصيف وعنار.
2: ورغم تعدد اماكن النزوح تظل المعاناة واحدة، اذ يواجه اهل غزة واقعا لا يوفر لهم الحد الادنى من مقومات الحياة في اماكن الايواء المتعددة. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: بشأن حرب روسيا على أوكرانيا، تتجه الجهود الأوروبية إلى توسيع التعاون العسكري مع كييف في مجال صناعة المسيرات عبر إنشاء تحالف يجمع شركات أوروبية وأوكرانية، إلى جانب زيادة الإمدادات وإنشاء خطوط إنتاج مشتركة. العرض التالي يجمل أبرز ملامح تزايد الزخم العسكري الأوروبي في دعم أوكرانيا بالمسيرات.
6: مسار متكامل من الحشد العسكري الأوروبي انطلق منذ أسابيع بهدف الحد من التصعيد الروسي ضد أوكرانيا وتعزيز الدعم الجوي العسكري المقدم لها، لا سيما في مجال الطائرات المسيرة. وقد انعكس هذا الدعم من خلال مخرجات الاجتماع الافتتاحي لتحالف المسيرات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، الذي شهد مشاركة 19 شركة أوروبية و9 شركات أوكرانية متخصصة في تطوير المسيرات العسكرية. كما يأتي بالتوازي مع زيادة المساهمات الأوروبية في هذا المجال، إذ أعلنت بريطانيا تسليم 95,000 مسيرة إضافية إلى أوكرانيا قبل نهاية العام ضمن التزام إجمالي يصل إلى نحو 120,000 مسيرة. وخصصت هولندا مبلغ 300 مليون دولار لمشروع ما يعرف بخط المسيرات، إضافة إلى توفير 300 صاروخ مضاد لها. وفي ألمانيا تشير تقارير إلى إنشاء خط إنتاج وصف بالضخم يضم أكثر من 5,000 مسيرة هجومية متوسطة وبعيدة المدى، وتشارك فيه شركات ألمانية وأمريكية وأوكرانية وبتمويل يقدر بنحو 300 مليون يورو.
1: الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، وتسلط الضوء على تحذير صندوق النقد الدولي من استمرار المخاطر على الاقتصاد العالمي نتيجة بقاء أسعار النفط والغاز مرتفعة وتصاعد ضغوط الديون. التفاصيل مع مريم بالعليا. إليك مريم.
7: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة. تحكم التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط سوق الطاقة العالمية، ورغم أن صندوق النقد الدولي يرفع راية التفاؤل الحذر بشأن نمو الاقتصاد العالمي، فإنه يرى أن صدمة الطاقة بسبب الحرب لم تنتهي بعد. يحذر الصندوق من إشارات إنذار لا يمكن تجاهلها. ديون عالمية تلامس أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، شتاء مقبل قد يعيد إشعال أسعار الطاقة مجددا، وعقوبات أمريكية جديدة على إيران. أحدث الضغوط على سوق النفط العالمية هو وقف الضخ احترازيا عبر خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالسعودية بعد تعرضه لعدة استهدافات أمس بحسب وزارة الطاقة السعودية. الخط هو الأكبر في منطقة الخليج لتجاوز مضيق هرمز، وبدأت عمليات الضخ فيه ثمانينيات القرن الماضي، إذ يربط منشآت النفط الشرقية السعودية قرب رأس التنورة على الخليج بميناء ينبع على البحر الأحمر غربا. يمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر بطاقة استيعابية تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، وازدادت أهميته بشكل كبير بعد تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب في فبراير الماضي. إذن تداعيات هذه الحرب دفع

0: صندوق النقد الدولي إلى أن يتوقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي بنصف نقطة مئوية إلى نحو 3% خلال هذا العام، وذلك مقارنة بمتوسط بلغ 3.5% للعامين الماضيين. وعن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب، قال الصندوق إنها لم تنتهي بعد بسبب ضغوط الديون عالميا التي تشكل حاليا نحو 100% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. نبه إلى ارتفاع المخاطر بسبب حاجة الدول إلى إعادة بناء مخزوناتها النفطية التي تراجعت بأكثر من نصف مليار برميل ما بين فبراير وأغسطس الماضيين بسبب عمليات السحب لمواجهة تأثير أزمة هرمز على أسواق الطاقة العالمية. أشار إلى أنه سيدرس تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، بما في ذلك العقوبات الثانوية التي تستهدف شركات في دول ثالثة تتهمها واشنطن بدعم طهران. لكن ماذا عن تفاقم أزمة الدين العالمي الذي يشمل ديون الحكومات، الشركات والأسر؟ وقد حذر منها صندوق النقد الدولي أيضا. في عام 2022 قبل انتهاء جائحة كورونا، كان الدين العالمي أقل من 300 تريليون دولار. لكن في العام الذي يليه، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية رسميا انتهاء الجائحة، ارتفع إلى 310 تريليونات دولار نتيجة استمرار العجز المالي الحكومي وتزايد الاقتراض. في عام 2024 واصل صعوده إلى نحو 318 تريليونا مدفوعا بشكل رئيسي بالاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة والصين. وبنهاية العام الماضي سجل الدين العالمي مستوى قياسيا جديدا عند 324 تريليونا في الربع الأول من هذا العام، ناهز 353 تريليون دولار مع تسارع وتيرة الاقتراض الحكومي الأمريكي والأوروبي. هذه التطورات والمؤشرات الاقتصادية نناقشها مع ضيفنا من عمان الدكتور رعد محمود التل، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية. أهلا بك دكتور رعد محمود التل. في البداية، المؤشرات الاقتصادية كما أشار إليها صندوق النقد الدولي، ما هي واقعيتها أمام هذا الصمود الذي يبديه الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة؟
1: شوف، ابتداء أنا بعتقد كلمة صمود يجب أن تفهم بحذر. الاقتصاد العالمي لم يتجنب الصدمة، إنما استطاع تأجيل جزء كبير من آثارها. وهناك ثلاثة عوامل ساعدت على ذلك. أولا، الدول استخدمت جزء من مخزوناتها النفطية والغازية، وبالتالي عوضت ولو مؤقتا من نقص هذه الإمدادات. ثانيا، بعض الدول زادت الإنتاج من مصادر أخرى، كما اتجهت دول أخرى إلى مصادر طاقة بديلة وخفضت استهلاك الطاقة. ثالثا، هناك قوة مقابلة لصدمة الطاقة، وهذا ما أريد أن أركز عليه، وهو الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وهو ما يدعم الطلب والاستثمار في عدد من الاقتصادات الكبرى. لذلك، وعودة على أرقام صندوق النقد ومدى واقعيتها، نرى أن الاقتصاد العالمي ما زال ينمو، لكن هذا لا يعني أن تكلفة الحرب اختفت. دعيني أقول أن صندوق النقد يقول أنه النمو العالمي المتوقع لعام 2026 يبلغ نحو 3% صحيح، مقابل متوسط قارب 3.5% في 2024-2025.
0: انخفضت توقعات النمو العالمي. هذا الانخفاض بحد ذاته كيف يفسر؟
1: هذا الانخفاض من الخطأ المعزوب الكامل إلى الحرب أو الطاقة. صندوق النقد نفسه يتحدث عن قوتين متعاكستين. القوة الأولى سلبية، وهي صدمة الطاقة والحرب التي ترفع تكلفة النفط والغاز والأسمدة والنقل والغذاء. والقوة الثانية إيجابية، وهي الاستثمار التكنولوجي كما ذكرت، والذكاء الاصطناعي الذي يدعم الاستثمار والطلب والإنتاجية. لذلك فإن رقم 3% في الحقيقة محصلة قوى متعارضة. لكن هناك نقطة مهمة، النمو العالمي عند 3% برجع بأكد ليس رقم كارثي، لأنه كما ذكرتي في تقريرك

0: متوسط ال 24 وال 25 بلغ 3.5.
1: طيب ليس رقما كارثيا لكن تلجأ الدول في هذه المرحلة دكتور رعد إلى السحب من الاحتياطات الاستراتيجية والتحول أيضا لمصادر طاقة بديلة كأدوات لامتصاص هذه الصدمة. اللجوء إلى هذه الخيارات إلى أي درجة سيجنب هذه الدول الأسوأ وينعكس ذلك أيضا على الاقتصاد العالمي؟
0: شوفي، إذا قامت دول كثيرة بإعادة بناء مخزوناتها أمام فإننا أمام طلب إضافي على النفط والغاز في الوقت الذي ما زالت فيه الإمدادات متأثرة بالحرب. هذا ممكن أن يخلق ضغط متصاعد على الأسعار حتى إذا يعني لم تتصاعد الحرب أكثر. بمعنى هناك احتمالين لارتفاع الأسعار: أولا صدمة جديدة في العرض بسبب الحرب، أو زيادة الطلب على التخزين وإعادة تكوين الاحتياطيات. فبالتالي أتى الصندوق النقد ليحذر تحديدا من تزامن ثلاثة عوامل: الحاجة إلى إعادة بناء الاحتياطيات، ارتفاع الطلب على الطاقة خصوصا مع الشتاء، وزيادة الطلب على الكهرباء والطاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. لذلك أنا لا أعتقد أن انتهاء الحرب وحده يعني بالضرورة عودة أسعار الطاقة،
1: لكن هناك أحداث ربما تدخل على المشهد كما جرى مع خط أنابيب شرق غرب في المملكة العربية السعودية وأدى ذلك إلى وقف الضخ احتياطيا عبر هذا الخط. حدث كهذا كيف يؤثر أيضا عندما يدخل على المشهد؟
0: هذا سوف يزيد من صدمة العرض التي تواجه الإقليم وبالذات الدول التي تستورد النفط خاصة في دول الإقليم، لأنه هذا التصعيد اليوم الذي سوف نراه سوف يؤدي إلى انخفاض العرض أكثر وأكثر، وبالتالي نشهد اليوم ضغط أكثر على مستويات الأسعار بالذات برنت تجاوز $100. فكل هذا التصعيد الذي سوف يحدث أو يحدث حاليا يؤدي إلى التزايد في صدمة العرض، وسوف ينعكس بالضرورة على ضغوطات تضخمية على أسعار النفط والغاز معنا.
1: طبعا هنا نتحدث عن الدين العالمي أيضا، التأثير المرتقب أيضا مع هذه التطورات.
0: يمكن هذه أخطر نقطة في الموضوع كله. عندما تقع صدمة اقتصادية في بلد لديه دين منخفض، نستطيع القول أنه هذا البلد سوف يقترض ولو مؤقتا ويستخدم السياسات المالية لمواجهة الصدمة. لكن عندما يكون الدين مرتفع أصلا تصبح هذه الأداة محدودة. اليوم الدين العالمي يقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
1: بالتالي
0: نعم،
1: أشكرك.
0: شكرا جزيلا.
1: الدكتور رعد محمود التل أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، كنت معنا مشكورا من عمان. بهذا تنتهي هذه النافذة الاقتصادية، نعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا مريم، وقد وصلنا فعلا إلى رأس الساعة، مستمرون معكم مشاهدين إذن في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وبغداد وبيروت، والبداية من واشنطن وهذه النافذة مع الزميلة وجد وقفي. إليك وجد.
3: شكرا جزيلا لك يا ازدهار، ونحييكم مشاهدين في هذه النافذة من العاصمة الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، وإن بلاده تسيطر بإحكام على مضيق هرمز. وأضاف خلال تصريحات من دبلن أن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم على خط أنابيب شرق غرب السعودية. من جهة ثانية، وصل سعر الديزل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في التاريخ الأمريكي، بأن تجاوز عتبة $6 للجالون، ليرتفع بذلك وفق الرابطة الأمريكية للسيارات بنسبة 66% مقارنة بما كان عليه قبل عام. ووصل سعر وقود السيارات الارتفاع أيضا، ووصل إلى $4.31 للجالون، ليرتفع بذلك بنسبة 44% عما كان عليه قبل التوتر الأمريكي. نناقش تبعات ذلك كله مع ضيفينا باولو فون شيراك رئيس معهد السياسات العالمية سابقا، وأندرو ليباو رئيس شركة ليباو أويل النفطية. لكن للوقوف على أحدث التطورات نتوجه بكم مباشرة إلى دبلن حيث الزميل أحمد هزيم. أحمد، أحدث التطورات وأبرز التصريحات اليوم للرئيس ترامب.
4: وجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجاب على أسئلة الصحفيين أثناء لقائه برئيس وزراء إيرلندا، تحدث وعاد طرح الفرضية التي تحدث بها لأول مرة في كلمته أمام مؤتمر حزب الجمهوريين الذي انعقد في دالاس في ولاية تكساس، وهذه الفرضية هي أن هذه الحرب ستنتهي فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، وأن هذه استمرار هذا الحرب هو هدف إيراني تأثير على هذه الانتخابات، والأثر سيكون خسارة الحزب الجمهوري لأغلبيته في مجلس النواب والشيوخ. الرئيس الأمريكي تحدث من أن هذه هي الغاية الإيرانية، الحرب عملياتيا انتهت، لكن الاستمرار في جر هذه الحرب حتى موعد انتخابات التجديد النصفي هو فقط للتأثير السياسي على نتائج هذه الانتخابات. تحدث أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من يسيطر الآن على مضيق هرمز، وهي من تتحكم بحركة الملاحة فيه وعبور السفن وناقلات النفط عبر المضيق، وكانت الولايات المتحدة قد حددت نافذتين زمنيتين لعبور هذه الناقلات والسفن لتتمكن من حمايتها. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث أن الحصار البحري يعمل بشكل جيد للغاية وفق تعبيره، وأن القوات البحرية الأمريكية تمكنت من إيقاف أو تعطيل 25 سفينة إيرانية خلال الساعات 24 الماضية. وفيما يتعلق بالهجوم الذي استهدف أنبوبا للنفط السعودي ضمن خطوط أنابيب شرق غرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يرجح أن إيران من يقف خلف هذا الهجوم، وأن حركة أو جماعة أنصار الله الحوثي قد تواصلت مع الإدارة الأمريكية حسب قوله بأنها لا تريد الدخول في صدام عسكري مع الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة أيضا غير راغبة في الدخول مع صدام عسكري مع جماعة أنصار الله الحوثيين طالما أنهم لا يعطلون حركة الملاحة في مضيق باب المندب. نعم. وأنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأن الأمور حسب تعبير الرئيس ستكون بخير خلال الأيام القليلة الماضية المقبلة. عفوا،
3: إذن الأمور ستكون على ما يرام وبخير. أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، وقد كنت معنا من دبلن. نتوجه مباشرة إلى ضيفي لنرى كيف ستكون على ما يرام. باولو، يعني الرئيس ترامب قال الأمور ستكون على ما يرام في دبلن، وأيضا قال الرئيس ترامب بل كرر أكثر من مرة ما قاله في دالاس واليوم في دبلن بأن الحرب ستنتهي مباشرة على الأرجح بعد الانتخابات النصفية. ما هي خصوصية هذا الموعد ربطه لنهاية الحرب بالانتخابات النصفية؟
5: لا يسعنا سوى أن نتكهن. فسيد ترامب مشهور بهذه التصريحات الطنانة، يقول مثلا بعد 7 أيام هذا ما سيحصل، تابعوا، بعد أسبوعين إلى ما هنالك، وهو بارع في استرعاء انتباه الجميع وجعلهم يترقبون، يعدوا بتطورات. لا يسعنا سوى التكهن، وهذا ما نرى الحكومة تقوم به، تجديد العمليات العسكرية. ربما تريد القيام بذلك بدون الضغوطات السياسية التي تفرضها الانتخابات. أحد السيناريوهات هو أنهم يخططون لاستئناف أعمال عسكرية كبرى كما في مارس. طبعا سيكون لذلك تبعات سلبية على أسعار النفط وعلى أسعار الوقود وعلى تفاعل الناخبين، وبالتالي يريدون تجنب ذلك إذا كان هذا مخططا له. يريدون تجنبه قبل الانتخابات لأنها مسألة حساسة، موضوع أسعار الطاقة، الديزل والبنزين وغيره، إذا كان هذا المقصود. ولكن لو كان هناك أفكار أخرى سوف نكتشفها في وقتها. حين ننظر إلى حالة الجمود هذه نرى أنها قد جاءت لصالح الولايات المتحدة، لأننا لا نزال ننجح في استخراج أو في تمرير النفط من مضيق هرمز بفضل برنامج المرافقة الذي تنفذه البحرية الأمريكية حيث ترافق ناقلات النفط ليلا، وحتى الأمس كان النفط السعودي يمر عبر البحر الأحمر، لكن المسألة تعقدت قليلا الآن. ليس واضحا إذا كان الوضع في المستقبل حتى الانتخابات النصفية هو لصالح الولايات المتحدة أم لا، فإن لم يتدفق النفط فهذا سيرفع أسعار الوقود والناخبون لن يكونوا سعداء.
3: وبالتالي أندرو، تصريح مثل هذا للرئيس ترامب بأن ربط انخفاض أسعار النفط ونهاية الحرب بموعد بعد معايدة الانتخابات النصفية، هل يهدئ من روع السوق النصفية النفطية، أم أنه يثير ذعرا في السوق وبالتالي رفع الأسعار؟ كيف كان رد فعل السوق على مثل هذه التصريحات؟
5: شكرا جزيلا على استضافتي. أعتقد أن أسعار الوقود أسواق الطاقة قد تفاعلت مع تصريحات الرئيس بتشكيك كبير، وهناك قلق كبير من انقطاع إمدادات الطاقة أو تعطيلها من الشرق الأوسط، وهناك خوف من استمرارها إلى ما بعد الانتخابات. فنحن نشهد انخفاضا في الإمدادات، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الديزل 80 سنتا للجالون في الشهر الأخير، وارتفاع أسعار البنزين أيضا، وهذا يطرح مشاكل سياسية للإدارة.
3: يعني ذكرت أسعار الديزل ارتفعت بنحو 66% عما كانت عليه قبل عام، أسعار الديزل ووصلت إلى تجاوزت عتبة $6، وهذا أعلى سعر على الإطلاق للديزل في الولايات المتحدة. من هي القطاعات الأكثر تأثرا بهذا الارتفاع لأسعار الديزل؟
5: بالنسبة إلى المعدل الوطني للديزل تخطى $6 للجالون، بل تخطى $8 في كاليفورنيا، وهذا مؤثر لأن 40% من حركة الحاويات في الولايات المتحدة تمر بمرفأي لونج بيتش ولوس أنجلوس وتنقل إلى شاحنات بالسكك الحديدية لنقلها إلى المستهلكين. إذن المستهلك سوف يشهد على ارتفاع الأسعار من كل هذه العوامل. إضافة لذلك، المزارعون الذين يعتمدون على الديزل في جرافاتهم وجراراتهم سوف يرون ارتفاع الأسعار مع قبول موسم الحصاد في الشهرين المقبلين، وهذا يؤدي إلى ارتفاع سعر الأغذية للمستهلك. أما المستهلكون في شمال شرق الولايات المتحدة الذين يعتمدون على الطاقة للتدفئة في فصل الشتاء، سوف ترتفع فواتير الكهرباء لديهم والتدفئة بسبب ارتفاع أسعار النفط في هذه أو في هذا الجزء من البلاد.
3: نعم باولو، يعني إذا كانت كما قال الرئيس ترامب الولايات المتحدة هي من تسيطر بل تحكم السيطرة على مضيق هرمز، لماذا هذا الارتفاع في أسعار النفط والمحروقات ووصولها إلى هذه الأرقام القياسية؟
5: لأنه وكما تفضل ضيفكم الكريم وهو محق في ذلك، فالإمداد ليس بالمستوى نفسه، وهذا طبعا يؤثر سلبا على البنزين، لا سيما أيضا على الديزل كما قال، لأن كل شيء ينقل بالشاحنات في الولايات المتحدة. نعم بالفعل الحاويات التي تصل من مرفأ لونج بيتش في كاليفورنيا أو في أي مرافق أخرى، وأيضا أسعار الغذاء والمواد الغذائية، كل ما ينتقل من المستودعات إلى السوبر ماركت. هذا يعني أن هذا سوف يرفع سعر الطماطم والبيض والخضار إلى ما هنالك. طبعا هناك خطأ في الحسابات، لأنه لو كان فعلا المضيق مفتوحا كما يقولون ونتمنى لما حصل ذلك، لما كان هناك سبب لارتفاع أسعار النفط والطاقة وتأثيرات ذلك في رفع أسعار المواد الغذائية وكذلك غاز أو نفط التدفئة، لأن الكثير من الأشخاص يعتمدون على زيت التدفئة هذا من أجل تدفئة بيوتهم. هذا خبر سيء سياسيا. ربما البيت الأبيض يخفف من وطأة ذلك. ربما يقولون الناس غير راضين عن أسعار الوقود، وربما لن نحصل على أصواتهم، على أمل أن نحصل على أصوات أشخاص آخرين، وعلى أمل أن نحقق نتائج أفضل من المتوقع في الانتخابات النصفية. ولكنه ليس خبرا جيدا صراحة، ولا أرى ما يمكن القيام به، لا سيما أن الرئيس يعدنا بأخبار طيبة بعد الحرب أو عن نهاية الحرب بعد الانتخابات، ولكن واقعيا لا يمكن فعل شيء لتخفيض أسعار الطاقة من الآن وإلى نوفمبر. هو يتمنى ذلك، ولكنني لا أعتقد أن هذا ضمن صلاحياته وقدرته، لأن الإمدادات شبه منقطعة.
3: الإمدادات شبه منقطعة أندرو، والآن مع الاعتداء على خط شرق غرب السعودي المعروف ببترولاين، يبدو أن هناك خط أنابيب حيوي أيضا أضيف إلى هذا الانقطاع في الإمدادات. كيف يمكن أن يؤثر أو يزيد ربما من روع السوق النفطية؟
5: بالنسبة إلى تأثير الاعتداءات الحوثية على الخط وإقفاله، فكل هذا سوف يكون له تبعات وتأثيرات طويلة الأمد، لا سيما أن السعودية كانت توفر قرابة 1.5 مليون برميل من النفط الخام إلى المصافي التابعة لها في البحر الأحمر وإلى العملاء في الاتحاد الأوروبي، ومن ثم كان يتم استخدام خط شرق غرب من أجل تمرير 4.5 ملايين برميل أخرى عبر الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر من أجل نقلها عبر حاويات إلى قناة السويس أو عبر باب المندب إلى الجنوب. ولكن مع إقفال هذا الخط من الأنابيب سيكون هناك انقطاع إضافي من الإمداد يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا من النفط الخام، مع تأثير ذلك على البنزين والفيول الذي يمر بالبحر الأحمر، وهذا ما سيرفع الأسعار بعد أكثر.
3: نعم أندرو، أنت قلت أن الحوثيين هم من اعتدوا على النفط أو خط أنابيب شرق غرب، ولكن الرئيس ترامب اليوم عبر عن اعتقاده بأن إيران هي من كانت وراء ذلك. إذا شكرا جزيلا لك أندرو ليباو، وكنت معنا من تكساس، وكذلك باولو فون شيرك، شكرا جزيلا لكما، وشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على المتابعة. والآن نأخذكم إلى طهران وهذه النافذة مع الزميل نور الدين لدغير.
6: شكرا وجد، واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الاطلاله من العاصمه الايرانيه طهران مع اخر التطورات والمسجلات. هذه المره سنبحث ملف ايران والوكاله الدوليه للطاقه الذريه وتحويل ملفها الى مجلس الامن. الرئيس الايراني طالب بمنع الهجمات عن المنشآت النووية، وقال بأن استهداف المنشآت النووية هو استهداف للأمن والسلم الدوليين. الخارجية الإيرانية انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتهمتها بتسييس ملفها النووي، وقالت أن ذلك تحت تأثير الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. وأكدت الخارجية على أن إيران عضو في معاهدة الحذف من الانتشار النووي وأنها ملتزمة بمضامين هذا الاتفاق. إذن ما هو مستقبل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ وما تأثير نقل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن في طبيعة التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل التهديد الأمريكي باستهداف جبل الفأس بإيران؟ للإجابة عن هذه الأسئلة معنا هنا في الاستوديو الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وكذلك الدكتورة حكيمة بيريا، أستاذة الدراسات الأمريكية بجامعة طهران. لكن قبل الإجابة والبحث في هذه التفاصيل نذهب إلى مراسلنا بابا ولد حرمة لمعرفة آخر المواقف من هنا من العاصمة الإيرانية طهران، وبالتحديد حول اجتماع يوم غد، وكذلك المواقف الإيرانية في علاقتها طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بابا، غدا هناك اجتماع بمسقط بحسب معالم الخارجية. أولا، ماذا رشح عن طبيعة هذا الاجتماع والملفات التي ستدرس هناك، بالإضافة إلى الموقف الإيراني في علاقة طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
7: نعم نورة، بالفعل هناك هذا الاجتماع المرتقب في عمان كما أعلنت عنه الخارجية الإيرانية، وهذا الاجتماع ستشارك فيه بالإضافة إلى طهران ومسقط ستشارك فيه أيضا الدول المطلة على المياه الخليجية كما تقول وزارة الخارجية الإيرانية. والهدف وفق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي هو عرض نتائج وثمار هذه المفاوضات التي انخرطت فيها إيران وكذلك عمان على مدى الأسابيع الماضية بشأن إيجاد ممرات آمنة بحرية في مضيق هرمز. لكن الخارجية الإيرانية تؤكد أنه لا يمكن الادعاء بأن مضيق هرمز سيكون آمنا ما لم تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن تحركاتها وعن تهديداتها وعن هذه الحرب التي تقول إيران أنها تشنها عليه. تقول طهران إن عودة مضيق هرمز إلى طبيعته رهن بوقف التهديدات الأمريكية وبوقف الحصار البحري وما تصفه طهران هنا بالحرب الاقتصادية. لكن طهران تقول إن هذا الاجتماع سيناقش تلك الممرات المتفقة عليها بين البلدين إيران وعمان، وسأيضا تعرض هذه الرؤية وهذا الاتفاق وهذا التفاهم على الدول المطلة على المياه الخليجية. أما بشأن الملف النووي الإيراني فقد كانت هناك تعقيبات وتعليقات من طرف عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين، ومنذ اتخاذ محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذلك القرار بإحالة ورفع ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن، يرى المسؤولون الإيرانيون في هذا القرار في هذه الإحالة والرفع يرون فيها استجابة ونتيجة لما يقول أنه ضغوط أمريكية وصهيونية وكذلك ضغوط من دول أوروبية، ويقولون يؤكدون أن إيران لم تسعى لامتلاك السلاح النووي، ويقول أنها عضو في معاهدة الحد من الانتشار النووي، ويحذرون من أن هذا القرار سيؤثر على هذه المعاهدة وعلى الانخراط الدولي فيها والالتزام ببنودها وأحكامها وفق ما يقول مسؤولون إيران. يؤكد المسؤولون الإيرانيون أيضا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تأخذ بعين الاعتبار تلك الظروف الخاصة ذلك الوضع الراهن القائمة حول بعض المواقع النووية، لا سيما تلك التي تقول طهران أنها كانت عرضة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وبالتالي فإنه من المتعذر جراء تلك الهجمات وتلك الضربات الأمريكية والإسرائيلية القيام بزيارة لها وتفتيش لها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يقول أنه ما من بروتوكول ما من أحكام ما من بنود تفصل التعامل مع المواقع النووية التي تعرضت للهجمات والضربات العسكرية.
6: إذن بابا ولد حرمة مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور ما شاء الله شمس الواعدين، ملف إيران ينتقل إلى مجلس الأمن، الرئيس الإيراني دعا إلى ضرورة حماية المنشآت النووية، وكأن إيران تقرأ شيئا ما خلف السطور من هذا التحرك. هل هذا يعني بداية بناء رواية أمريكية للهجوم على ما تبقى من المنشآت النووية هنا في إيران؟
8: شكراً أستاذ نور الدين على الاستضافة. يقرأ في إيران بأن هذا الضغط الأمريكي والحرب الاقتصادية إضافة لما جرى فيما يتعلق بالضغط الاقتصادي والحرب الاقتصادية النورماندي الاقتصادي، جاء دور الوكالة الدولية أي الضغط السياسي الدولي ضد إيران تقروا هكذا. لكن إيران تعتقد وكانت دائما تشير إلى هذه النقطة بأن عندما تكون عضو في معاهدة الحد من الانتشار النووي تحظى بحقوق أمام واجباتها في هذا الإطار. تفسر إيران في المرحلة الأخيرة بأنها تقوم بكل واجباتها دون أن تحصل على حقوقها، ومن جملة هذه الحقوق والأهم هو أن تكون منشآتها النووية محمية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا يعني بأن الدول ممنوع عليهم أن يعرضوا المنشآت النووية دولة عضو في هذه المعاهدة للأخطار، وخاصة الهجوم الجوي. ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية كان ضد القانون الدولي، وسكوت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام هذا التعدي أجبر إيران للتهديد بأننا إذا ما استمرت الولايات المتحدة بضرب المنشآت النووية من جهة، والسكوت يعني خروج المنشآت النووية من مقولة المحمية، هذا يعني بأن إيران سيحق لها الخروج من هذه المعاهدة. وهذا ما هدد به الجنرال محسن رضائي، وقال في جملة مهمة جدا، قال: هل تعرفون ماذا يعني الخروج من المعاهدة أم لا؟ أعتقد بأننا سنتجه في المستقبل في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد الدولي، لكن إيران تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها ليس بمقدورها أن تضغط على إيران في إطار مجلس الأمن. لماذا؟ لأنها ستستخدم دولتين عظميين هما روسيا والصين حق النقض الفيتو ضد أي محاولة أمريكية لتسييس هذه القضية.
6: دكتورة بيريا، بعد هذا القرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنقل الملف إلى مجلس الأمن، الكثير هنا يترقب ماذا ستتخذ إيران من خطوات في ظل التهديدات. هل فعلا يمكن أن تتخذ إيران خطوات يمكن وصفها بأكثر راديكالية، مثلا الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي أولا، وهل يمكن أن يؤدي كذلك هذا الضغط والتهديد بالهجوم على المنشآت النووية أن تغير إيران عقيدتها النووية؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله.
5: بالنسبة إلى هذه التطورات فهي لا تبدو إيجابية جدا، نرى تكرارا لأشياء لقد شهدنا عليها في آخر عقدين أو ربما أكثر من عقدين. لا يسعنا أن نؤكد التطورات النووية الإيرانية، هذا نوع من التصريحات اعتدناه. وقد عانت إيران الأمرين في آخر حربين، أولا جراء الضربات الأمريكية على مرافقها النووية، وهذا تطور لم تقاربه الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنه كارثي أو سلبي. هذه العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد انقطعت منذ حرب 12 يوما. إيران كانت قد قامت بما هو مطلوب منها حتى ذلك الحين، فتحت البلاد أمام دخول المفتشين، سمحت لهم بالاطلاع على ما يريدون الاطلاع عليه وزيارة ما يريدونه بموجب الاتفاق، حتى أن إيران قبل ذلك قد ذهبت أبعد مما تطلبه هذا الاتفاق مع الوكالة، وسمحت بهذه الزيارات وهذه التفتيشات الطوعية. إذن إيران كانت قد بنت علاقة إيجابية مع الوكالة، وكان هناك مؤشرات إلى أن هناك محاولات أو حتى النظر في إمكانيات الانسحاب من هذه المعاهدة، معاهدة الحد من الانتشار النووي لدى بعض المسؤولين الإيرانيين. فمحسن رضائي قد تحدث عن السبب الذي يدعو الدول إلى البقاء في هذه المعاهدة إذا لم تكن تلقى حدا أدنى من الدعم من هذه الوكالة، لا سيما حماية المرافق النووية لهذه الدول. إذن بحسب هذا الوضع الحالي قد نسمع توسعا لهذه اللهجة لهذا النوع من الكلام. أما بالنسبة إلى تصعيد إيران وتغييرها لعقيدتها النووية، لا أعتقد أن هذا سوف يحصل. طبعا قتل المرشد الأعلى السابق خامنئي وبعد استلام نجله المرشد الأعلى الحالي مجتبى خامنئي لم نشهد على أي كلام حول تغيير العقيدة النووية. بالنسبة إلى دول أخرى عدا إيران ربما هي التي قد تختار الانسحاب بعد

0: هناك من يرى بأنه قد يكون مدخل لهجوم أمريكي على منشأة رأس الفأس. هل يمكن القول بأن هذا الضغط ربما قد يكون مدخل كذلك للعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات لكن بآليات مختلفة؟
1: هذا صحيح. التركيب الملفين فوق بعض هذا يعني بأن شيئا ما سيحدث. لماذا أقول هذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية فجأة تقوم بعمل مهم جدا وهو نقل الملف إلى مجلس الأمن ناحية، ومن ناحية الضغط الاقتصادي على إيران، ومن ناحية أخرى تريد العودة إلى المفاوضات، طاولة المفاوضات. هذا يعني بأن إيران، الولايات المتحدة الأمريكية تريد من إيران العودة بالملفات كافة، وهذا ما صرح به الرئيس الأمريكي تحديدا فيما يتعلق بالملفين هرمز والملف النووي. لكن من ناحية أخرى إيران تقول وتؤكد دائما أننا نريد تحييد هذه القضية من الضغوط السياسية والضغوط الاقتصادية لكي تكون دائما وتنحصر بإطارها الفني. لكن من جهة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الغربية عامة تقول بأن المرشل الجديد لم يؤيد الفتوى
0: تغيير العقيدة النووية.
1: تغيير العقيدة النووية، هل هذا يعني بأنه سيؤيد الحركة الإيرانية نحو شيء ما، عمل ما أم لا؟
0: إذن دكتور دعنا ننقل هذا بعجالة إلى الدكتورة بيريا. دكتورة بيريا وبعجالة، هل يمكن البناء على ما يحدث الآن أنه يؤسس لمفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على قواعد جديدة؟
2: بحسب رؤيتي وتحليلي فأنا أرى تدهورا لهذه الاستراتيجية الأمريكية التي اعتمدتها الولايات المتحدة تجاه إيران، سواء كان الاستراتيجية العسكرية أو الاقتصادية، ونراهم الآن يعودون إلى مجلس الأمن. هذه الاستراتيجية نفسها التي استخدمت قبل حرب 12 يوما وقد استخدمت لأكثر من عقدين من الزمن ضد إيران. طبعا من المهم أن ثلاث دول قد صوتت ضد رفع هذا الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، منهما الصين وروسيا ولديهما حق النقد كما هو معروف. إذن لم يتغير الكثير برأيي فيما يتعلق بالضغط على إيران.
0: إذن دكتورة لم يبقى لدينا الكثير من الوقت، نشكرك دكتورة حكيمة بيريا، وكذلك نشكر الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين على مشاركتكم لنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. والآن إلى مشهد آخر، المشهد العراقي الذي يبدو ساخنا هذه الأيام مع الزميل سامر يوسف.
3: بالفعل نور الدين ساخن جدا خلال الساعات الأخيرة، شكرا لك نور الدين. أهلا بكم مشاهدينا في نافذة جديدة نقدمها لكم من بغداد، نبحث فيها آخر التطورات في الساحة العراقية. وآخر هذه التطورات هو ما أعلنته الحكومة العراقية عن طريق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عن إجراءات اتخذتها الحكومة في محافظة ميسان، منها التفتيش والمداهمة وتغيير قادة عسكريين وأمنيين على خلفية الهجمات الأخيرة على الأراضي السعودية، والتي تقول السعودية أنها انطلقت من الأراضي العراقية، ويبدو أن الحكومة العراقية توافقها هذا الرأي. أناقش هذا الملف مع ضيفي هنا في استوديو النافذة، الدكتور إياد العنبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أهلا بك، والسيد عباس العرداوي المحلل السياسي، أهلا بكما. ولكن قبل ذلك أذهب إلى مراسلنا في ميسان سامر الكبيسي. سامر، اجمل لنا آخر التطورات في ميسان هذا اليوم، وكيف تبدو الصورة الآن هناك؟
4: نعم سامر، نتواجد هنا في محافظة ميسان جنوبي شرق العراق، وهي المحافظة ربما المعنية بهذا الاستهداف الذي حصل مساء يوم أمس، واستهدف المنشآت النفطية السعودية قادما من العراق بحسب ما تتحدث البيانات. اليوم هنا في محافظة ميسان قامت القوات الأمنية

0: بعمليات أمنية عسكرية استهدفت مناطق نائية وصحراوية، تحديدا نتحدث عن جزيرة الطيب وهي المنطقة المتاخمة للشريط الحدودي العراقي الإيراني. بحسب بعض المصادر الأمنية للجزيرة، أكدت العثور على منصات لطائرات مسيرة يعتقد أنها هي التي هاجمت الأراضي السعودية. بحسب هذه المصادر فتحت تحقيقا فيما تم التحفظ عليه من منصات، لكن الجانب الإيراني والسلطات الإيرانية أيضا طالبت بأن يكون هذا التحقيق تحقيقا مشتركا بين البلدين. وافقت الحكومة العراقية المتمثلة بعلي الزيدي رئيس الوزراء، بمعنى سيكون هناك تحقيق مشترك بين السلطات العراقية والسلطات الإيرانية، كون ما تم ضبطه من منصات يتواجد بالقرب من الشريط الحدودي العراقي الإيراني. مع كل هذا، الإجراءات الأمنية هنا في محافظة ميسان مستمرة من قبل الحكومة العراقية. إذا ما تحدثنا عن تغييرات في القيادات الأمنية، قائد عمليات ميسان وكذلك قائد الشرطة تم تغييرهم أو إعفائهم من المنصب، وتم التحقيق مع القيادات الأخرى. إضافة إلى كل ذلك، العمليات الأمنية مستمرة للتفتيش والمداهمة حتى الوصول والقبض على من أطلق هذه المسيرات. بحسب بيانات الحكومة العراقية، الحكومة أيضا ذهبت بإجراءات أبعد من ذلك، ذهبت إلى إغلاق المنافذ والمعابر بين العراق وإيران. إذا ما تحدثنا عن منفذ الشلامشة تحديدا في البصرة، وكذلك منفذ الشيب في محافظة ميسان بين العراق وإيران حيث نتواجد الآن، إضافة إلى منفذ مندلي، لكنها سمحت لبعض المسافرين بالذهاب والعودة كون هناك حالات إنسانية قامت الحكومة العراقية بالموافقة على مرور هؤلاء المسافرين. هذا فيما يخص الجانب الرسمي، لكن إذا ما تحدثنا حتى عن فصائل المقاومة العراقية التي أكدت في بيان لها اليوم بأن لا صلة لها فيما يحدث من هجمات اتجاه المملكة العربية السعودية، وقالت بالنص ما حدث من هجوم هو شرف لا ندعيه. هذا ما قالته فصائل المقاومة العراقية. بقي اللجنة التحقيقية التي أرسلها رئيس الوزراء إلى ميسان، ربما ستكمل أو ستكمل أعمالها اليوم أو غدا، ومن ثم رفع تقرير إلى رئيس الوزراء حول التحقيقات التي قامت بها هنا في محافظة ميسان.
1: شكرا لك سامر. أبدأ معك دكتور إياد بخصوص هذا الملف. هناك يبدو إحراج جديد للحكومة، كيف نقرأ وكيف نرى الإجراءات المتخذة حتى الآن؟
2: أولا تحية لك، تحية للسيد عباس ومشاهديك الكرام. يعني الإحراج أعتقد أنه مرتبط بالسياق الزمني، باعتبار نحن نقترب من استحقاق 30/9 والذي يتم تسويقه بيوم سيادة، باعتبار أن السيادة تكتمل بانسحاب قوات التحالف. يبدو أن هذا الإحراج مقترن بأمام دول الجوار التي حاول الزيدي استعادة مكانة العراق وحضور العراق وثقتهم بأنه لا يشكل تهديد، هذا التهديد الأكبر، رغم أنه لحد هذه اللحظة صح أن هنالك تقارير بس لم يتم تأكيد هل تم إطلاق الصواريخ من قبل متسللين من إيران. الإيراني لم يتبنوا هذا الموضوع ولم يتحدثوا فيه، أم أن هنالك فصائل تحمل راية المقاومة وتريد أن يكون العراق ساحة اشتباك وجبهة إسناد لإيران قاموا بهذا العمل. هذه ننتظرها في قادم الأيام، لكن كل المؤشرات تعطي على أن الحكومة مدركة تماما على أن هذا تحدي جديد يفرض عليها، تحدي على المستوى الأمني، تحدي على استحادة الثقة أمام دول الجوار، وعلى أن العراق لا يكون مصدر تهديد. وهذا الالتزام الذي تقدمت له بعد التوتر الذي حصل بعد القصف الأمريكي السعودي والذي أيضا أحرج الحكومة داخليا، أعتقد أن الأمور تتجه به، ربما تستثمر من قبل حكومة الزيدي بأن تكون هذا التحدي هو فرصة لاستكمال كل الإجراءات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة. ولكنه أعتقد أصبح هنالك صعوبة في مواجهة هذه العناوين التي لحد هذه اللحظة لا نعرف هل هي كما تتحدث التقارير جماعات منفردة تعمل بخلايا صغيرة وليس بعناوين التي مطالب الآن الزيدي بأن يتعامل معها بخصوص رفض تسليم السلاح أو حصر السلاح بيد
1: الدولة، وأيضا فرصة ربما للضغط على الفصائل هنا التي لم ترضى حتى الآن بتسليم سلاحها. سيد عباس لك السؤال، كيف يمكن أن نقرأ مثل هكذا عملية في هكذا توقيت قبل 30 سبتمبر وانسحاب القوات الأجنبية من العراق؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك، تحية للزميل الدكتور ولجمهور متابعيكم الكرام. طبعا لحد هذه اللحظة وحتى البيان الذي

0: صدر من قبل المقاومة الإسلامية يتحدث عن عدم تبني، وبالتالي يعني وضعها تحت عنوان المزاعم الخليجية في السعودية والخليجية في الاستهداف. لا يوجد لديها لحد هذه اللحظة الإجراءات الحكومية تتحدث عن مسك المنصات ومشاركة مع الجانب الإيراني، وبالتالي في جغرافيا صعبة جدا تحديد الهوية فيها رغم سرعة الإجراءات التي اتخذت. لا زال الموضوع هو بالرواية السعودية، لم توجد لحد الآن رواية عراقية،
1: ولكن هناك إجراءات حكومية عراقية نعم اتخذت بهذا الاتجاه.
0: نعم بالتأكيد، والإجراءات تتحدث عن إلقاء القبض على المنصات وإجراءات رسمية اتخذت تجاه إعفاءات عسكرية وغيرها. الحكومة جرت بإجراءات الحقيقية باتجاه هذا الموضوع، لكن هذه الجغرافيا قابلة يعني قبول الاحتمالات. يعني تحدث الزميل الدكتور حول وجود يعني تسرب لا يعني ممكن قد يكون من الحدود الإيرانية في الحرب السابقة، حرب 12 يوما وغيرها، التي يعني في ضوء الصراع الأمريكي الإيراني كان هنالك انطلاق لبعض المسيرات إلى الداخل الإيراني من منطقة الحدود. هذه المنطقة تشهد يعني صعوبة،
1: والفصائل استهدفت أيضا دول الجوار في السابق،
0: يعني هذا ما تم تبنيه بشكل مباشر. هذا بالعكس، هذا دليل على انه لو كان هنالك اليوم استهداف لكان متبنى. بالعكس، نحن لدينا تجربه سابقه، موضوع الاستهداف السابق لم تخرج التحقيقات لحد هذه اللحظه وتتبين الظروف له، ولم يتم الاعلان بشكل حقيقي عمن استهدف السعوديه في الاستهداف السابق والجان. وبالتالي هو الموضوع بهذه الاحتمالات، فضلا عن وجود طرف اخر انصار الله الحوثيين يعلنون بشكل رسمي ويتواصلون الاستمرار، وايضا هم يتحدثون عن استهداف لممرات النفط الذي يعني الذي هو جزء من الصراع الحقيقي الآن بين أنصار الله والسعوديين، هو قطع تدفق النفط. استهداف هذا الممر الذي يعني فيه أكثر من 7 مليون برميل وغيره يعزز الرواية اللي تذهب باتجاه أنصار الله لا بد الرواية المحلية.
1: لك دكتور إياد، مجددا نحن أمام موعد حساس، نحن أمام أكثر من رواية. من بعد هذا الاستهداف كيف يمكن أن نقرأ العلاقة أو الحوار بين الفصائل والحكومة بشأن حصر السلاح؟
2: يعني ما دام لحد هذه اللحظة لا يوجد فصيل وعنوان مسلح من الذي يأخذون السلاح لتبني هذه العملية، فيبدو أن عملية الأخذ والرد والدخول في المفاوضات ربما تستمر حتى الساعات الأخيرة أو حتى الدقيقة الأخيرة بشأن هذا الموضوع، أو حتى البحث عن تعهدات حتى لا يكون هنالك إحراج لا للحكومة ولا للإطار التنسيقي ولا حتى للفصائل التي تريد أن تحدد اشتراطات في قضية تسليم السلاح. لكن بالمقابل أيضا التحدي الأخطر أنا أعتقد أن الذي يفرض على الدولة وعلى حكومة السيد هو تحدي مرتبط بأنه كيف إعادة ضبط الأمن، إعادة هندسة الأمن داخليا بمفهوم حصر الصلاحيات السيادية في قضية الحرب والسلم. السعودية هذا ما تريده، أن تتعامل مع حكومة عراقية تكون قادرة على منع أي تهديد، سواء كان أنه من يتبنى هذا الموضوع من عناوين خلايا غير محددة ربما مرتبطة بالحرس الثوري كما تحدثت التقاريرات في الهجمات السابقة، أو حتى هنالك حديث تم تداوله أو تقارير حتى من مصادر بأن خلايا من الحوثيين استخدمت الأراضي العراقية. هذا بحد ذاته أعتقد أنه يعطي إشكالية أكبر في إدارة الملف الأمني. والمشكلة نحن لا نتعامل مع فصائل تعلن صراحة أنها لا تريد تسليم سلاحها، فهذا أعتقد أنه نحن الآن أمام شيء واضح وأمام شيء يحتاج إعادة هندسة الجهد الأمني والمخابرات بأعلى مستويات. ما حدث اليوم من إقالة وغيرها من القضايا أعتقد أنه محاولة للإجراء باحتواء الموقف، ولكن في قادم الأيام وأيضا هنالك دلالات أخرى تفرض التحدي الأكبر باعتبار أن المنطقة الأقرب بعد أن أصبحت ممسوكة من قبل القوات العراقية والمسؤولية الأمنية لعناوين محددة من يعني تشكيلات القوات المسلحة، فصار الحديث على الانطلاق من مقرات أبعد، وهي يعني مقارنة محافظة السماوة بمحافظة العمارة أبعد تعتبر إلى السعودية، فبالنتيجة التهديد يبقى قائم ما دامت هنالك خلايا سواء كانت معروفة

0: نعم. غير معروف.
1: نعم سيد عباس، هل يمكن للفصائل التعهد بعدم استداب دول الجوار في إطار حوارها مع الحكومة؟
2: لحد هذه اللحظة لا يوجد تبني، وهنالك بالعكس على الأرض
1: نظر عن هذه
2: طبعا مو على الأرض هنالك تفاهم جدا عالي بين الحكومة واللجنة الرباعية المشكلة من الإطار التنسيقي وبين الفصائل، وهنالك تعهدات وهنالك حوار وبعيد عن شاشة الإعلام وبعيد عن
1: هذه معلومة أم تحليل؟
2: لا بالتأكيد معلومة، وبتحدث عن مستويات رفيعة جدا في التعاطي والتعامل مع هذا الملف، وهنالك أصلا تعهد أن هذا الملف في كل بجوهره يذهب باتجاه عدم إحراج الحكومة من جانب، وجانب آخر ينتظر الفصائل المقاومة وفاء الحكومة بتعهداته، لا سيما في موضوع الجلاء والانسحاب والبلوغ يوم 30 بهذا الملف. ايضا لا يمكن يعني حقيقه ان ننكر انه اليوم بحساب الربح والخساره الفصائل المقاومه تنظر الى المشهد انه هنالك اليوم رغبه بضبط ايقاع السلاح من جانب، بعدم استخدام يعني العناوين الثانويه، هنالك تصدي مباشر، هنالك بيانات صريحه تجاه بعض المواقف، ايضا نعم. ايضا ما طرح سابقا في موضوع العشر نقاط هو ليس بالجديد.
1: شكرا لك السيد عباس العرداوي المحلل السياسي وإياد العنبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، شكرا لكم. مشاهدينا الآن إلى بيروت ونافذة مع فدا باسيل، شكرا لكم.
3: شكرا لك سامر، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة تأتيكم من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. تجددت الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان، واستهدفت غارة إسرائيلية في الساعات الأخيرة مرتفعات علي الطاهر من جديد، كما تجدد القصف المدفعي. كان صباح هذا اليوم قد قام رئيس الجمهورية معه قائد الجيش بزيارة إلى النبطية وقضائها، هذا القضاء الذي تعرض لغارات إسرائيلية مكثفة في الأيام الأخيرة. قال رئيس الجمهورية من هناك أن انسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار وعودة الأسرى والنازحين هي ثوابت تعمل الدولة على تحقيقها، وكان أهالي هذه المنطقة قد دعوا الدولة إلى تعزيز من وجودها فيها خشية من تدميرها أو تهجير الأهالي. للمزيد حول المعطيات وما يجري في جنوب لبنان ينضم إلينا إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من بيروت. إيهاب نبدأ معك، أعطينا صورة عن ما جرى هذا اليوم.
4: واصلت المقاتلات الإسرائيلية هذا المساء هجماتها، فشنت غارة على محيط تلة علي الطاهر التي كانت فجرت أنفاقا فيها لحزب الله قبل أيام، وكذلك هناك تفجيرات وقعت في بلدة المنصوري في قضاء صور، بالإضافة إلى استمرار التفجيرات في ميس الجبل وغيرها، وقصف مدفعي متقطع على محيط القرى التي تقع عند خط المواجهة في جنوب لبنان. لكن منسوب هذه الاعتداءات بقي منخفضا هذا اليوم بعد تصعيد إسرائيلي استمر أيام قبل الوصول إلى تفجيرات أنفاق علي الطاهر. الرئيس اللبناني اليوم في زيارة لافتة ذهب إلى النبطي، وأكد على الثوابت اللبنانية الرئيسية المرتبطة بضرورة الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأسرى وإعادة الإعمار، وهي من الثوابت التي يرددها لبنان باستمرار من خلال المفاوضات التي كان أشار بشكل غير مباشر رئيس الجمهورية اليوم إلى تأجيلها خارج نطاق هذا الشهر. غير أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية وما نقله الإعلام الإسرائيلي أشار إلى أن المفاوضات ستجري في أكتوبر المقبل. والرئيس اللبناني اليوم كان رفقه في هذه الجولة قائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية، وجرى من خلاله التأكيد على أن الدولة ستكون حامية للجميع في منطقة النبطية، خصوصا بعد الأصوات التي ارتفعت والتي تطالب بنشر الجيش واستعادة قدرات الدولة في هذه المدينة الحيوية من جنوب لبنان بسبب المخاوف من التصعيد الإسرائيلي وضرب ليس فقط مدينة النبطية وإنما كل القرى المحيطة بها بعد المجازر التي ارتكبتها إسرائيل هناك. الرئيس اللبناني أعاد التأكيد بأن الدولة ستكون حاضرة في الجنوب وتقف إلى جميع

0: إلى جانب جميع اللبنانيين الذين يريدون عودة دولتهم بشكل كبير إلى جنوب لبنان كما قال. ويأتي هذا الأمر كذلك مترافقا مع تصريحات لقائد الجيش اللبناني في هذه الزيارة بأن الجيش لم يترك الجنوب وهو باق إلى جانب سكانه. وفي هذا الإطار أيضا كان هناك موقف لحزب الله عبر عنه النائب حسن عز الدين وهو الذي يتبع لكتلة حزب الله البرلمانية، وجدد من خلاله التأكيد وأيضا الانتقاد لموقف الحكومة اللبنانية بشأن التفاوض المباشر مع إسرائيل، مع استمرار أيضا توجيه الانتقادات للسلطات السياسية اللبنانية بشأن اتفاق الإطار الذي عاد حزب الله من خلال النائب حسن عز الدين على انتقاده بشكل كبير واعتباره نوعا من الاستسلام للجانب الإسرائيلي والأمريكي.
1: شكرا لك إيهاب العقدة، مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد جورج سولاج رئيس تحرير صحيفة الجمهورية. أبدأ معك سيد جورج. سيد جورج، ما أهداف هذه الزيارة ولماذا النبطية؟
2: زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى النبطية اليوم هي زيارة شجاعة، وهي زيارة مهمة جدا لناحيتين، أولا من ناحية التوقيت وثانيا من ناحية الرسائل السياسية. من ناحية التوقيت أتت هذه الزيارة مباشرة بعد التفجير الزلزالي الذي قامت به القوات الإسرائيلية في علي الطاهر، وكذلك الأمر بعد نداءات ما سمي بنداءات النبطية، وكان هناك وما زال هناك يعني شعور خوف لدى أهالي النبطية من أن تتوجه القوات الإسرائيلية باتجاه النبطية، باتجاه تدمير مدينة النبطية واستهداف مدينة النبطية وضواحيها. وبالتالي أتت هذه الزيارة يعني تطمئن الأهالي ولتؤكد بأن الدولة اللبنانية هي مع الأهالي
1: وستقوم هل يمكن أن تغير شيئا هذه الزيارة من مطامع إسرائيل؟
2: أولا هي هذه الزيارة يعني في رسائلها السياسية ثبتت حضور الدولة في مدينة النبطية، الجيش موجود في النبطية منذ زمن وليس
1: وعزز وجوده في الأيام الماضية،
2: وعزز الجيش حضوره، وكما أن فخامة الرئيس طلب تعزيز كل الوجود الأجهزة الأمنية والأجهزة الإدارية والمدنية وإلى آخره. أهمية هذا الموضوع أن رئيس الجمهورية اليوم رسم حدودا أمنية، حدودا سياسية للإسرائيلي، قال بوضوح أنه أمن النبطية هو مسؤولية الدولة اللبنانية، وبالتالي يعني أصبحت الكلفة على إسرائيل في أن تقوم بعمل ضد النبطية كلفة مرتفعة يعني. وبالتالي يعني أعتقد أنه إسرائيل لن تستهدف النبطية بعملية مثل عملية علي الطاهر أو غيره، ستتوجه إلى مكان آخر.
1: دكتور حبيب، هل تشارك السيد جورج هذه القراءة؟
3: يعني أنه بشكل عام يعني الجانب الإيجابي من الزيارة لا يمكن إلا التعامل معه من خلفية الموضوعية والإنصاف، وإن يكن هذه الزيارة جاءت متأخرة، ولكن شيء جيد وإيجابي أنه رئيس الجمهورية اللبنانية ذهب إلى الجنوب أرض الميدان وأرض المعركة لكي يؤكد للشعب اللبناني في الجنوب أن الدولة إلى جانبهم. ولكن نحن نتمنى أن لا تكون مفاعيل هذه الزيارة مقتصرة على الجانب المعنوي، بل أن تتحول إلى ما يشبه برنامج العمل. يعني الثوابت التي أكد عليها رئيس الجمهورية، الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة الإعمار، نتمنى أن لا تكون مجرد مواقف معنوية وأن تتحول فعليا إلى برنامج عمل تلتزم به السلطة اللبنانية. طيب،
1: كيف يمكن تحويل هذه الثوابت كما سماها رئيس الجمهورية إلى برنامج عمل وفق الإمكانات؟

0: التي يتمتع بها لبنان وهي محدودة دكتور حبيب؟
1: ست فدا، الدولة اللبنانية منذ العدوان الأخير منذ 7 شهور مقصرة جدا في التعامل مع البيئة الجنوبية. المطلوب من الدولة اللبنانية، وأتمنى أن يكون المسؤولون في حالة انصات والتفات إلى هذه المطالب. المسألة الأولى دعم الناس في موضوع الإيواء. ست فدا، هنالك عشرات وربما مئات الآلاف حاليا من النازحين الجنوبيون الجنوبيين من دون حالة إيواء. هذه بالأساس مهمة الدولة اللبنانية. لا يمكن أن الدولة تكون مسؤولة في العملية التفاوضية في حين تترك. المسألة الثانية إعلان حالة طوارئ، يعني لا يكفي التعامل مع ما يشهده الجنوب على خلفية أنه هاي والله أحداث عادية يمكن التعامل معها ببرودة أعصاب وضمن إطار الروتين الإداري. المسألة الأخيرة، مفتاح الحل هو تلاقي اللبنانيين من خلال السلطة والمكونات السياسية والمقاومة على طاولة حوار، والخروج برؤية موحدة في سبيل مواجهة التحديات والمخاطر.
0: يعني على هذه النقطة، نقطة الحوار، أن الحوار جرب في لبنان في 2006 ولم يأتي بشيء، فلماذا نعيد أو نكرر ما كنا قد فعلناه سابقا؟ بتعليق سريع لو سمحت لك.
1: بال 2006 الأمر مختلف كليا عما هو عليه الآن. وبال 2006 الحوار حصل في مجلس النواب، وكان لبنان تقريبا
0: وصلت الفكرة. أرجع أعود وأسمع من السيد جورج. سيد جورج، طيب، هي عناوين يسميها الرئيس بالثوابت، كيف يمكن أن تصرف على الأرض، أن تتحول إلى واقع أو إلى استراتيجية نصل بها لتحقيق هذه الثوابت؟ المفاوضات، رئيس مجلس النواب يقول إنها طارت أو انتهت، إلى حد الآن لم تؤتي بثمارها.
2: هذه الثوابت التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية هي ثوابت وطنية. كل القوى السياسية في لبنان حتى حزب الله يعني هو موافق على هذه الثوابت، وإنما الخلاف هو على أسلوب وكيف نحقق هذه الثوابت. في الحقيقة هناك خياران لا ثالث لهما، الخيار العسكري والخيار السياسي. في الخيار العسكري جربنا الخيار العسكري، لم تستطع القوى العسكرية أن تردع إسرائيل أو أن تقيم معها يعني توازن ردع، وبالتالي نرى إسرائيل أنه في القوى العسكرية هي التي لها اليد طول اليوم، وهي التي تسيطر وتحتل وتقتل وتدمر، وبالتالي هي في صدد توسيع رقعة عملياتها والأراضي التي تقدمها. إذا أتينا إلى الخيار السياسي، هو الأقل كلفة، الخيار التفاوضي، هو خيار استراتيجي، هي مواجهة مع إسرائيل عبر السياسة وعبر الدبلوماسية وبالتعاون وبمؤازرة الأشقاء العرب، ويعني بوساطة أمريكية تبدو أنه الولايات المتحدة الأمريكية أكثر تفهما للموقف اللبناني. الاتفاق الإطار مطار، وإنما هو في حالة جمود في هذه المرحلة. هذا الأمر يتعلق بسببين، أولا أنه إسرائيل اليوم هي لديها استحقاق انتخابي، وهي يعني مضطرة إلى صورة مصر وبالتالي لتصعيد هذا العمل العسكري. ومن ناحية ثانية هناك أهداف سياسية، أهداف عسكرية وسياسية لم تستطع إسرائيل أن تحققها حتى الآن.
0: سيد جورج سولاج، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، شكرا لك، وشكر موصول للدكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي. بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة، عودة إلى الزهار لمتابعة التطورات.
3: شكرا جزيلا لك فدا، لضيوفك وأيضا لفريق العمل. هذه التغطية تتواصل على رأس الساعة لمتابعة المزيد من التفاصيل بخصوص التوتر الأمريكي الإيراني، بالإضافة إلى ملفات أخرى كالملف اللبناني العراقي، التطورات أيضا في قطاع غزة على كافة المستويات ومنها المستوى الإنساني. إذن التغطية تتواصل على رأس الساعة، كونوا في الموعد.
4: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
5: عواجل تتوالى.
6: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
5: بث مباشر دون توقف.
7: هذه الساعة نفتح نوافذ.
5: نوافذ خاصة.
7: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
5: وتحليل للأحياء.
8: المتابعة شبكة مراسلي.
5: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
9: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
10: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
11: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في العراق واليمن ولبنان. وفي آخر المستجدات، قالت الخارجية الإيرانية إن التفاهم مع سلطنة عمان بشأن ممرات العبور في مضيق هرمز لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة، وأن ذلك مرهون بوقف التحركات الأمريكية، مضيفة بأن اجتماعا لوزراء خارجية الدول المطلة على الخليج سيعقد الاثنين في سلطنة عمان لعرض نتائج المفاوضات مع مسقط بشأن هذه المسارات. أمريكيا جدد الرئيس دونالد ترامب التأكيد على أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وأن الحرب ستنتهي غالبا بعد الانتخابات النصفية. وبشأن الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية، قال ترامب إن إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم وإن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد القوات الأمريكية. في العراق، أفاد مصدر أمني للجزيرة بإغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بمحافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع لإطلاق مسيرات. فيما قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن أجهزة الأمن والاستخبارات تلاحق المتورطين، وإن رئيس الوزراء أصدر توجيهات تضمنت تشديدا ميدانيا لضبط الحدود والمنافذ. يأتي ذلك بعد الإعلان عن إعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه وإحالة مديري الأجهزة الأمنية بالمحافظة للتحقيق. هذا وأعلنت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء وافق على طلب إيراني لإجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق مسيرات عند الحدود. وكانت الخارجية السعودية قد دانت بأشد العبارات القصف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب، مؤكدة أن استهدافه تم بمسيرات قادمة من العراق. في اليمن، أعلنت قوات الحكومة استهداف قاطرة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين محملة بأسلحة شمال تعز. فيما قال رئيس الوزراء اليمني إن تصعيد الحوثيين واسع وخطير ويتجاوز اليمن ويرتبط بأجندة إيرانية تهدد أمن المنطقة والملاحة على حد تعبيره. في لبنان، وخلال جولة تفقدية له في مدينة النبطية، قال الرئيس جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والإعمار ثوابت تلتزم الدولة بالعمل على تنفيذها. وخلال ساعات المساء، قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. الآن إلى التفاصيل، والبداية مع الملف المتعلق بالتوتر الأمريكي الإيراني. معنا الآن من دبلن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أرحب بكما، وأبدأ معك أحمد هزيم بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دبلن والتفاعلات معها أيضا.
1: نعم ازدهار، الرئيس الأمريكي كما ذكرت صرح أثناء لقائه برئيس الوزراء الإيرلندي وبإجابة على أسئلة الصحفيين تحدث عن أكثر من ملف، كان الملف الإيراني أحدها وأبرزها ربما، خصوصا وأنه أعاد طرح فرضية كان قد تبناها منذ أيام، وهي أن هذه الحرب ستنتهي بعيد إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، وأن هذه الحرب منتهية عملياتيا لكن إيران تسعى جرها حتى موعد الانتخابات للتأثير على نتائج الانتخابات في الداخل الأمريكي، ولتأكيد أن الحزب الجمهوري سيخسر أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ، وأن الحصار البحري الذي يفرض على إيران مع عملية المنبوذ الاقتصادي ستؤدي إلى نتائج ترضي الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالتنازلات الإيرانية. وهذا أيضا ما كرره حتى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عندما تحدث إلى شبكة فوكس نيوز، قائلا أن عملية المنبوذ الاقتصادي بدأت تلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الإيراني وتؤدي إلى النتائج التي قد تدفع الإيرانيين إلى القبول بالمطالب الأمريكية وإنهاء هذه الحرب. حتى أن الرئيس الأمريكي في هذه التصريحات اليوم تحدث أن القوات الأمريكية تمكنت من صد أو إيقاف أو تعطيل نحو 25 سفينة إيرانية خلال يوم واحد، ما يعني أن الحصار البحري بات يؤدي النتائج التي يرجو الرئيس ترامب منها أن تحققه عبر خنق الموانئ الإيرانية وخنق الاقتصاد الإيراني. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث وأشار إلى أن أنه يرجح أن إيران هي المسؤولة عن استهداف خطوط أنابيب سعودية للنفط، خط أنابيب شرق غرب، وأن جماعة أنصار الله الحوثيين تواصلت مع الإدارة الأمريكية لتقول أنها لا تريد الدخول في صراع عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية. وترامب أيضا قال أن الولايات المتحدة لا تريد خوض هذا الصراع، وأنه تحدث مع ولي العهد السعودي، وأن الأمور حسب قوله ستكون بخير خلال الأيام القليلة المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك الزميل أحمد هزيم، كنت معنا من دبلن. الآن معك بابا ولد حرمة، ما إذا كان هناك أي جديد قد رشح بخصوص ما أعلنته الخارجية الإيرانية عن اجتماع في عمان يوم الاثنين؟
2: نعم ازدهار، بالفعل هناك بعض التفاصيل التي قدمها الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن هذا الاجتماع المرتقب بعد غد في عمان. هو الاجتماع الذي سيضم وفق الخارجية الإيرانية وزراء خارجية الدول المطلة على المياه الخليجية ما فيها إيران وعمان والدول الخليجية والعراق. هذا الاجتماع يقول الناطق باسم الخارجية الإيرانية ستستعرض خلاله إيران التفاصيل هذا الاتفاق، هذا التفاهم الذي تفاوضت عليه مع إيران خلال الأيام والأسابيع الماضية بشأن هذه الممرات الآمنة في مضيق هرمز. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يضيف أن هذا الاتفاق وذلك التفاهم مع إيران بين إيران وعمان لا يعني بالضرورة أمنا للملاحة البحرية في هذا المضيق. تلك لك وضع يترهنه إيران، ترهنه طهران بوقف بعض الإجراءات الأمريكية من الحصار البحري، الحرب الاقتصادية، الاعتداءات على إيران. يؤكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن الأمور لن تعود إلى طبيعتها في مضيق هرمز، وأن الملاحة لن تكون آمنة ما لم تتوقف كل تلك الإجراءات الأمريكية بما فيها الاعتداء، الحصار البحري، الحرب الاقتصادية على إيران. بشأن آخر يتعلق بموضوع

0: في طهران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: قبل المتابعة في الحرمة، اسمح لي أن أنوه إلى هذا الخبر العاجل يتعلق بالتطورات الميدانية في إيران. وكالة الأنباء الإيرانية في هذه الأثناء تؤكد وقوع دوي انفجارين من جهة البحر في جزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد. أيضا ومن جديد إذن دوي انفجارين من جهة البحر في جزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد. إذن تطورت على أكثر من صعيد بابا ولد حرمة، سياسيا وميدانيا أيضا.
0: نعم بالفعل، وهذا الخبر الذي تنقله وكالة الأنباء الإيرانية يتعلق بسماع دوي انفجارين في جزيرة قشم، وهي كبرى الجزر الإيرانية تطل على مضيق هرمز، تقع في محافظة هرمزغان جنوبية البلاد. وكانت تلك المنطقة خلال الأيام الماضية أيضا قد كانت هناك أنباء مماثلة بشأن سماع دوي انفجارات في بعض الجزر في بعض السواحل الإيرانية. نتحدث مثلا عن محافظة هرمزغان، عن مناطق فيها من بينها مثلا السواحل سيرك، وكذلك جزيرة قشم ومدينة جاسكا أيضا خلال الأيام الماضية. لكن في الأيام الماضية كانت تأتي تلك الأنباء عن سماع دوي هذه الانفجارات دون أن يستبع ذلك أي تفاصيل بشأن الأهداف، بشأن الجهة التي تشن هذه الهجمات وهذه الاستهدافات، أو حتى الآليات وربما الأهداف، ما هي كانت سفنا حربية، ما هي كانت ناقلات نفط. بالعودة إلى موقف الإيراني من الملف النووي وهذه الحالة إلى مجلس الأمن، هناك هذا التأكيد من الناطق باسم الخارجية الإيرانية على أن بلاده، على أن مشروع بلاده النووي مشروع سلمي، وهناك التزام لدى إيران يقول إسماعيل البقائي بمعاهدة الحد من الانتشار النووي، لكنه يلقي باللائمة على مجلس محافظ الوكالة، يقول إنه كانت هناك ضغوط أمريكية وما يصفها بضغوط صهيونية أيضا على محافظ الوكالة من أجل تصويته على هذا القرار، الذي تقول طهران إنه لن يجدي نفعا ولن تكون لهم من تبعات، سوى أن عددا من الدول ستنسحب من معاهدة الانتشار النووي وفق تعبيره. يؤكد أيضا أن تؤكد طهران أن بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقراراتها قرارات مسيسة، وتأخذ عليها عدم الأخذ بعين الاعتبار الواقع الراهن في إيران، خاصة ما تعلق منهم بوضع بعض المنشآت النووية التي كانت قد تعرضت لهجمات وضربات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، كما يؤكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات من طهران الزميل بابا ولد حرمة. الآن معنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. معنا أيضا من واشنطن السيد مارك فايف، المسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أرحب بكما وأبدأ معك سيد مارك فايف. في الأيام الماضية كانت رسائل الرئيس الأمريكي يرى المراقبون بأنها موجهة للداخل، إن كان ما يتعلق بمضيق هرمز والسيطرة الأمريكية عليه كما يقول، أو بموعد الموعد المفترض لانتهاء هذه الحرب والتي حددها بالانتخابات النصفية. اليوم هذه التصريحات من جديد من دبلن، دلالات التأكيد من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي والرسائل للخارج هذه المرة في تقديرك؟
2: أعتقد بأنه يقوم بحملة من أجل حزبه الجمهوري من خلال هذه الرسائل، وأنه يتواصل مرة أخرى مع جمهوره ومع الشعب الأمريكي، وأعتقد أنه انتقائي فيما يتعلق الأعداد لانتخابات شهر نوفمبر، وهو يبقي على الحذر، وكذلك يريد الطمأنة فيما يتعلق بارتفاع سعر الجالون الذي زاد تقريبا بدولار، بينما سعر الجالون تجاوز 100 دولار فيما يتعلق بالنفط الخام. إذن أعتقد بأن الرسالة موجهة للجمهور الأمريكي، وكذلك إيران لا تزال تعمل مع وكلائها من أجل التهجم على المملكة العربية السعودية فيما رأيناه من اعتداءات على أنابيب النفط شرق غرب. والسيد ترامب يفترض بأنه

0: يواصل حملة الضغط في نفس الوقت على إيران، ويشن كذلك حملته الانتخابية بالترويج لما ينجزه في إيران، كذلك يكرر مرة أخرى بأنه يسيطر على مضيق هرمز، وفي نفس الوقت يتضامن مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بضرب المنشآت النفطية.
1: ولكن فيما يتعلق بانتهاء الحرب، الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي، هل من مؤشرات، يعني حالة من الترقب، الجميع يترقب هذا الموعد الذي حدد أمريكيا، ولكن أين هي المؤشرات المتعلقة بانتهاء هذه المرحلة؟
0: كنا نتمنى أن تكون هنالك مؤشرات قوية، ولكن نرى مع ذلك صعوبات جمة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في إيران. التضخم تجاوز 75%، كذلك يبدو أن هنالك انخفاض للعملة الإيرانية، وكذلك تقلص التصدير بنسبة تتجاوز 25%. وما يمكن أن يقوم به الرئيس ترامب هو مواصلة هذه الحملة الاقتصادية الشرسة، واستخدام كذلك الأدوات العسكرية من أجل إجبارهم على العودة للمسار الدبلوماسي، وكذلك محاولة التأثير على مجلس الأمن من أجل فرض عقوبات ومن أجل الوصول إلى مكان اليورانيوم المخصب، وذلك ما كان يفترض أن يفعله قبل ذلك في شهر يناير عندما حصل مقتل الأبرياء في بداية الحرب الإيرانية. كان يفترض أن يبدأ بالعكس وليس أن يطلق هذه الحملة العسكرية قبل بضعة أسابيع من الانتخابات الجزئية.
1: دكتورة عاطفة الطغياني، كيف تدار هذه المرحلة إيرانيا؟ كنا نتحدث عن أي مؤشرات تتعلق بنهاية هذه الحرب في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي التي يحدد فيها موعد لنهاية هذه الحرب. هل من مؤشرات قادمة من واشنطن إلى طهران في هذه المرحلة؟
0: يبدو أن الطرفان، يبدو أن الطرفين ماضيان في التصعيد، وليس هنالك اختلاف فيما يتعلق بالوقت. الإيرانيون يحاولون كذلك الضغط على واشنطن قبل حصول الانتخابات، وأعتقد بأن الضغط متبادل بين الطرفين، وأعتقد بأننا لازلنا في مراحل التصعيد خطوة بخطوة. هنالك العديد من المؤشرات على الأقل من الجانب الإيراني أنهم يترجمون هذا الموقف، حيث يعتقدون بأنهم لن يزيدوا في تكثيف الضغط بسبب الاقتراب من الانتخابات الجزئية، ومثل ما صرح بذلك الرئيس الإيراني، لا سبيل لاستسلام إيران بالكامل، ولن تفضي هذه الضغوط إلى رفع الراية البيضاء. وبطبيعة الحال يبدو بأنه سيكون من الصعب على الطرفين في المراحل القادمة تخفيض التصعيد.
1: طيب، فيما يتعلق بالاجتماع الذي أعلنت عنه الخارجية الإيرانية في عمان، ما تقول الخارجية الإيرانية بأن هذا الاجتماع سيشارك فيه العراق، دول الخليج، الدول المطلة على الخليج؟ كيف تستعد إيران لهذا اللقاء مع دول المنطقة، وقد يكون هذا اللقاء إذا تم فعليا الأول من نوعه في هذه المرحلة؟
0: أعتقد بأن الشعور إيجابي فيما يتعلق بهذا الاجتماع، لا أدري إن كان سيكون

0: يفضي إلى مخرجات أم لا، ولكن مجرد اجتماع هذه الدول من المنطقة وتبادل الأفكار بين بعضها وخطوة إيجابية، خاصة وأن الجميع يحاول الوصول إلى تقريب وجهات النظر، وأعتقد ذلك ما تتمناه شعوب المنطقة حتى وإن لم تتوصل إلى مخرجات عميقة، فإن ذلك سيجسر الهوة بين مختلف الدول في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك يا دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. شكرا أيضا لضيفنا من واشنطن مارك فايف، المسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. الآن إلى التطورات في العراق، حيث أفاد مصدر أمني للجزيرة بإغلاق منفذ الطيب الحدودي مع إيران بمحافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع لإطلاق مسيرات، فيما قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن أجهزة الأمن والاستخبارات تلاحق المتورطين، وإن رئيس الوزراء أصدر توجيهات تضمنت تشديدا ميدانيا لضبط الحدود والمنافذ. معنا الآن من محافظة ميسان جنوب العراق مراسل الجزيرة سامر الكبيسي لاستطلاع الموقف. سامر.
2: نعم، بدأت القوات الأمنية العراقية اليوم في محافظة ميسان عملية دهم وتفتيش في كثير من المناطق الصحراوية والمناطق النائية، لكنها حددت جزيرة الطيب وهي المنطقة الواقعة على تخوم الشريط الحدودي العراقي الإيراني، وعثرت بحسب المصادر الأمنية للجزيرة على منصات لإطلاق المسيرات. يعتقد أنها ذات المنصات التي تم إطلاق المسيرات منها اتجاه الأراضي السعودية، المنشآت النفطية التي استهدفت يوم أمس. بالتالي القوات الأمنية قامت بهذه العملية وعثرت على هذه المنصات وفتحت تحقيقا حول هذه المنصات وكيف وصلت إلى هذا المكان. السلطات الإيرانية من جانبها أرادت أن تشترك في هذا التحقيق، وكان لها ذلك من خلال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، والذي أكد موافقة العراق على فتح تحقيق مشترك، أي بمعنى سيكون هناك تحقيق مشترك بين العراق وإيران فيما يخص هذه المنصات كونها وجدت على الشريط الحدودي العراقي الإيراني. هذا من جانب. الجانب الآخر، هناك إعفاء لقيادات أمنية كبيرة جدا تتمثل بقائد عمليات محافظة ميسان، وهي ربما أعلى سلطة عسكرية في المحافظة، إضافة إلى قائد الشرطة. وهناك أيضا تحقيقات أمنية مع بعض القادة الأمنيين المتواجدين في المحافظة. مع كل هذا، هناك أيضا إجراءات مشددة على المعابر الحدودية. إذا ما تحدثنا عن معبر الشلامشة الحدودي بين العراق وإيران، والذي يقع في محافظة البصرة، ومنفذ الشيب، وهو المنفذ الذي يربط محافظة ميسان بالأراضي الإيرانية حيث نتواجد، إضافة إلى معبر مندلي. هذه المعابر تم إغلاقها من قبل الحكومة العراقية، وربما سيكون هناك أيضا تحقيقات في بعض الخروقات ربما المرتبطة بهذا الهجوم. هذا ربما حتى الساعة ما موجود هنا في ميسان. لكن أيضا على الطرف الآخر، فصائل المقاومة الإسلامية في العراق أكدت عدم صلتها بهذه الهجمات، وأن ما حدث من هجمات على المملكة العربية السعودية هو شرف لا تدعيه، كما جاء في بيان فصائل المقاومة الإسلامية في العراق. مع كل هذا، تبقى التحقيقات مستمرة هنا في محافظة ميسان. هناك لجنة شكلها رئيس الوزراء وصلت إلى المحافظة وقامت بجمع الأدلة وربما التقارير، وربما سيكون هناك تقرير لدى حكومة بغداد في الساعات القادمة يتحدث عن ما حدث هنا في محافظة ميسان.
1: شكرا سامي.
2: ومن يقف خلف هذا الهجوم.
1: شكرا جزيلا لك من محافظة ميسان جنوب العراق مراسل الجزيرة سامر الكبيسي. الآن معنا من بغداد صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق. سيد صباح، إذن إغلاق لمنفذ الطيب الحدودي مع إيران، إجراءات أمنية أيضا فرضت في الداخل العراقي وإجراء تحقيقات، ماذا بعد ذلك؟
3: مساء الخير، شكرا جزيلا لهذه الاستضافة. حقيقة في موضوع المنافذ الحدودية، هذه إجراء مؤقت، والغاية منها هي غاية إدارية وتنظيمية، كون أن هذه المنافذ تخضع بين فترة وأخرى لإجراءات ومراجعة دورية من قبل هيئة المنافذ والدوائر والأجهزة الفنية التابعة لها لتقييم هذه المنافذ بما يحقق انسيابية عالية في حركة المسافرين ومنع أي إجراءات أو خروقات وأيضا أي أمور تعيق وتعرقل هذا العمل. لذلك هو إجراء مؤقت بدليل أن هناك منفذين لا زالت مفتوحة على مدار 24 ساعة، منفذ المنذرية ومنفذ مهران زرباطية. هذه إجراءات مؤقتة. أما فيما يخص تقريركم عن الاعتداءات التي حصلت في السعودية، بالتأكيد نحن نثمن الموقف الأخوي للأخوة الأشقاء في السعودية، ولطالما عبرنا على عمق العلاقات الأخوية بين العراق والسعودية وهي علاقات تاريخية، وبالتالي ندين ونستنكر كل الأعمال التي تطال والاعتداءات التي تطال الدول العربية التي تأثرت مع شديد الأسف بمجريات الحرب الأمريكية الإيرانية وحالة عدم الاستقرار في المنطقة. توجيهاتنا مشددة على أعلى مستويات، وخاصة السيد رئيس الوزراء، منع أي اعتداءات من العراق تطال أي من الدول، وكان
1: لتحقيق ذلك
3: إجراءات تحقيقية.
1: سيد صباح، لتحقيق ذلك ما هي الخطوات التي يمكن أن تبذلها الحكومة في هذه المرحلة تكون حاسمة للقضاء على أي هجمات متوقعة في المحيط؟
3: يعني أولا جانب ضبط النفس جانب مهم جدا، والرسالة العميقة التي وصلت للجميع أن العلاقات الأخوية لن تتأثر بهذه الاعتداءات. هذا جانب، وجانب مهم جدا حقيقة لمصلحة الشعبين العراقي والسعودي. الجانب الآخر، كان هناك إجراءات شديدة من السيد القائد العام قوات المسلحة بإقالة قيادات كبيرة جدا في هذه المحافظة التي نعتقد أنه أو هناك تحقيق في أن الاعتداءات حصلت من هذه المحافظة، هذه الإقالات وإقالات وإجراء تحقيق إحالتهم للتحقيق، ولم نكتفي فقط بالإقالة بل هناك تحقيق في أعلى المستويات يجري مع هذه القيادات لبيان مسؤوليتها، وبالتأكيد إذا ثبت مقصريتهم سيخضعون لقانون العقوبات العسكرية. الجانب الآخر أيضا هو جانب ربط الحدود، وأيضا جانب عمليات التفتيش المستمرة التي بدأت بها القوات الأمنية، وهناك لجنة عسكرية تحقيقية بقيادات عليا على المستويات ذهبت إلى المحافظة وبدأت فورا في فتح تحقيق، وإن شاء الله ستتوصل إلى هذه النتائج.
1: طيب، في ضوء التطور الأخير في السعودية، ما هو حجم التحديات أمام الحكومة العراقية على المستوى الأمني في هذه المرحلة؟
3: بالتأكيد الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية كافة هي على أهبة الاستعداد وبجاهزية، وبالتأكيد ستحول دون أن تتكرر هذه الخروقات. يوميا لدينا مسوحات وتفتيش وعمليات عسكرية وتفتيش للمناطق غير المأهولة، وخاصة المناطق الصحراوية. بالأسابيع القليلة الماضية تم استحداث قيادة عمليات البادية لأن تكون قاطع مسؤولية الصحراء والشريط الحدودي لثلاثة محافظات التي تتصل مع المملكة العربية السعودية في الكربلاء والنجف والسماوة، وبدأت هذه القيادة بالتشكيل وبدأت ألويتها وأفواجها بأخذ أماكنهم ضمن المهمات المحددة لهم. هناك متابعة مستمرة من السيد القائد العام قوات المسلحة والسيد معالي مدير مكتب القائد العام الفريق أوركن عبد الأمير الشمري والقيادات في وزارة الدفاع وعلى رأسها السيد رئيس أركان الجيش. كل القيادات العسكرية هي بدأت بمتابعة التجهيزات وسرعة اكتمال هذه القيادة من الناحية اللوجستية ومن الناحية الفنية ومن الناحية البشرية بعدد كافي من الجنود. هذه إجراءات تتابعها الحكومة، وبالتأكيد نحن نؤكد على الثوابت الوطنية وتجديد التزام العراق بعدم السماح بأن تكون أراضيه أو أجواءه منطلق للاعتداء على أي دولة، والعراق سيكون جسرا للتعاون وليس حلبة للنزاع.
1: شكرا جزيلا لك من بغداد صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق. إجراءات أمنية إذن على عدة مستويات في الداخل العراقي عقب استهداف

0: هذه الهجمات، بينما تتحفظ فصائل عراقية على الرواية الحكومية. أما السعودية فتدين الاستهداف وتعلن أنها فضلت عدم الرد بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي. فكيف سيتعامل العراق مع هذه التحديات؟ وهل تقود هذه التطورات إلى خطوات أوسع لضبط السلاح وحصره بيد الدولة العراقية؟ وكيف يؤثر هذا الملف في علاقات العراق بدول الإقليم؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف وهم العراق، المملكة العربية السعودية، وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قالته الحكومة العراقية بأن بغداد تؤكد أن أراضي العراق وأجواءه لن تكون منطلقا للاعتداء على أي دولة، وأنها ستعمل مع الأشقاء والأصدقاء لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. أضافت أن رئيس الوزراء وجه إلى فتح تحقيق عاجل في الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، وأشادت بموقف السعودية واستجابتها للجهود التي بذلها العراق لاحتواء الموقف. الحكومة العراقية أشارت إلى أن رئيس الوزراء وافق على طلب إيران إجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق مسيرات عند الحدود، بينما قالت ما تعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق إنها تستغرب تسرع الحكومة في تبني هذه المزاعم دون الاستناد إلى أدلة موثوقة. في حين قالت الخارجية السعودية إن المملكة آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي، وأضافت أن المملكة تؤكد أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. لم يصدر حتى الآن بيان رسمي إيراني بشأن هذا الملف، لكن كما ذكرنا فإن الحكومة العراقية وافقت على طلب طهران إجراء تحقيق مشترك. الآن أتوجه إلى الزميل محمد رمان، هو سيضعنا في صورة التطورات الميدانية على الشاشة التفاعلية. نتذكر معا محمد ما جرى عند استهداف خط أنابيب شرق غرب في المملكة العربية السعودية وما تلاه من إجراءات.
1: في الواقع مريم، عناصر هذا الحدث بدأت في 10 سبتمبر عندما تحدث الجانب السعودي عن استهداف منشآت مرتبطة بخط تصدير النفط شرق غرب، في وتحديدا في مناطق بين الرياض والمدينة المنورة، وتحدثت وسائل إعلام غربية منها CNN عن استهداف منشآت مرتبطة في الذكرى وفي المصباح ما بين المدينتين. لكن ما صدر من الجانب العراقي اليوم يتحدث عن أن مصدر هذه الهجمات كانت محافظة ميسان العراقية، هذه المحافظة التي تقع على تخوم الحدود الإيرانية، على الحدود الشرقية الجنوبية من العراق مع إيران. هذه المنطقة ماذا يعني ذلك؟ هذا الاعتراف بأنها هناك نوع من معطيات مثل منصات إطلاق للمسيرات في هذه المنطقة، نحن نتحدث عن حقائق ثابتة، نحن نتحدث عن معطيات عراقية على أن هذه الهجمات انطلقت بالفعل. على المستوى الجغرافي هذا يعني أن المسيرات هذه انطلقت من ميسان باتجاه هذه المناطق، وهي مناطق تبعد لو ربطناها بالمدينة المنورة تبعد أكثر من 100 كيلومتر تقريبا، في حين أن المناطق باتجاه الرياض تبعد 800 كيلومتر تقريبا، وهذا يعني أن المسيرات التي انطلقت هذه هي مسيرات ليست تكتيكية وإنما مسيرات بعيدة المدى ومتطورة. على المستوى العراقي ما الذي حدث في الجانب العراقي؟ السلطات العراقية فتحت تحقيقا، أقالت قائد عمليات ميسان، وبالتالي أغلقت 2 من المعابر الحدودية مع إيران، ومنها معبر الشلامجة المرتبط بالبصرة، وكذلك مع منفذ الشيب المرتبط بميسان، وهذا يعني أن هذه المنطقة القليلة الكثافة السكانية ربما هي مصدر الإطلاق، ولا سيما في منطقة تقع على الحدود مباشرة قريبة من منفذ الشيب، وكذلك إلى الشرق من مدينة العمارة. هذه المنطقة بالتحديد تقع في هذه المنطقة نهر دويرج وكذلك جزيرة الطيب. هذه هي المعطيات الجغرافية التي يمكن الحديث عنها في هذا السياق، علما أنها ليست حقائق ثابتة بانتظار

0: نتائج التحقيق
1: هي معطيات جغرافية ربما تساعدنا أيضا في قراءة الجوانب المرتبطة بتداعيات هذا الحدث وتأثيره أيضا. شكرا لك محمد رمال إذا على هذه المتابعة وهذه المعطيات التي ستكون جزءا من نقاشنا هنا في الاستوديو مع ضيفنا الدكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور زخور.
2: أهلا.
1: هناك مجموعة من المعطيات المتداخلة في هذا التطور والحدث الذي مس المملكة العربية السعودية قبل ساعات، من حيث الفاعلين واللاعبين في الحدث والمتأثرين به أيضا، في بعدين، البعد الإقليمي والبعد الداخلي العراقي نفسه، كيف رأيته؟
2: صحيح، يعني هذا البعد الداخلي هو متفاعل يعني في العراق وفي أماكن أخرى على مستوى المنطقة، بين عندما يكون الفواعل هي داخلية ولكن تأثيراتها إقليمية، واليوم ما حصل هو دليل على ذلك. لكن الملفت اليوم كان هو سرعة التواصل وسرعة التنسيق بين المملكة العربية السعودية والعراق وسرعة الاستجابة العراقية، لأنه أسابيع مضت كان هناك رد فعل سعودي أمريكي من خلال عمليات قصف في العراق للجماعات المسلحة. اليوم رد الفعل العراقي كان سريع جدا من خلال إجراءات التي قامت بها الحكومة العراقية على مستوى التحقيقات، على مستوى حملة أمنية واسعة، إقالة مدير شرطة محافظة بيسان، إقالة مدير العمليات، تدابير على المنافذ الحدودية، مجموعة كبيرة من الإجراءات قامت بها السلطات العراقية من أجل كرد فعل على هذه العملية التي استهدفت المملكة العربية السعودية في إطار التنسيق العراقي السعودي.
1: بكل الأحوال هناك أولويات دكتور زخور لكل الأطراف، نستعرضها إذن ونبدأ بالحكومة العراقية التي تضع في أولوياتها حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على التوازن الإقليمي وعلاقات مستقرة مع السعودية ودول الخليج وأيضا مع إيران، لكنها تواجه تحديات، منها كيفية فرض قراراتها على فصائل مسلحة تمتلك نفوذا سياسيا وأمنيا دون أن يتحول الأمر إلى مواجهة داخلية. بعض هذه الفصائل العراقية ومنها مثلا كتائب حزب الله تحفظت سابقا على تسليم سلاحها وترى نفسها جزءا من محور إقليمي تسميه محور المقاومة وترغب في الحفاظ على نفوذها في العراق. أما السعودية فهي تريد حماية أمنها الوطني وعدم استهداف أراضيها مجددا والحفاظ على العلاقات مع بغداد وإعطائها فرصة لمعالجة التحديات وأيضا حماية أمن الطاقة، بينما إيران تسعى إلى تمتين موقعها الإقليمي وكذلك حماية علاقاتها مع فصائل عراقية حليفة لها وتجنب أي تصادم بين الحكومة العراقية والفصائل. إذن دكتور سليم زخور، تبعنا هذه الأولويات لدى الأطراف الثلاثة، كيف خلط هذا الحدث هذه الأولويات؟
2: يعني الحدث اليوم يأتي في ظل مهلة زمنية حددتها السلطات العراقية من أجل تنظيم السلاح أو نزع السلاح الجماعات المسلحة في العراق، وهو 30 من سبتمبر، ولكن حتى هذا الموعد عند وضعه كان نوعا ما هو محطة زمنية أو بنشمارك، بمعنى من الصعب كان تحقيق هذا الهدف. والآن هناك نوع من اعتراف رسمي من السلطات العراقية بما أن النقاش سيكون مستمر وأن من الممكن عدم الوصول في 30 سبتمبر بشكل نهائي لهذا الموضوع، ولكن النقاش مفتوح. هناك بعض الفصائل استجابت من خلال آلية معينة ضمن الحشد الشعبي، وهناك فصائل ما زالت رافضة مثل كتائب حزب الله وحركة النجباء. هناك مجموعة من الفصائل ما زالت ترفض هذا الموضوع وتعتبر أن هذا جزء من استراتيجيتها على مستوى الداخل العراقي، وحتى بعض الفصائل طرحت مقارنة بين سلاحها وسلاح البشمركة، وهو هناك فرق كبير بين السلاحين، لأن سلاح البشمركة هو سلاح في إقليم كردستان وهو مشرع دستوريا منذ صياغة وتطبيق الدستور، في وقت أيضا الدستور العراقي يحظر أن يكون هناك سلاح للميليشيات غير القوات الشرعية المسلحة.
1: دكتور زخور، هذه الفصائل التي أشرت إليها والتي ترفض موضوع نزع السلاح ولا تريد تقديم سلاحها للحكومة، ربما كانت قد قدمت مجموعة من الاشتراطات مرتبطة بانسحاب القوات الأمريكية، وقدمت أيضا ربما طروحات مرتبطة بكيفية تقديم هذا السلاح، تخزينه مثلا بدل نزعه. الآن بعد

0: هذه العملية وهذا الهجوم على السعودية وتقف وراءه فصائل داخل العراق، كيف ستتصرف الحكومة مع هذه الفصائل؟ هل ستسرع وتكون أكثر حزما في موضوع نزع السلاح؟
1: يعني هذا سؤال مهم، لأن السلطة العراقية، الحكومة العراقية كانت اتخذت القرار بهذا الموضوع. الآن على الأرجح أنها ستكون أكثر حزما وأكثر تشددا مع التحاشي الوصول إلى الاصطدام المسلح، يعني هذا هو الخط الأحمر. ولكن ما هي الإجراءات؟ هناك الكثير من الإجراءات الاستباقية. أولا احتواء هذا السلاح طالما هو موجود من أجل عدم تكرار هذه الاستهدافات، والعمل الاستباقي الاستخباري الوصول إلى هذا السلاح من أجل مصادرته، وأيضا العمل السياسي مع الفصائل من أجل الوصول إلى اتفاقات مع هذه الفصائل من أجل تسليم سلاحها بدون وصول إلى صدمات.
0: الآن المملكة العربية السعودية على الرغم من التأثير الذي يمكن أن يتركه هذا الاستهداف، لأنه طال مكانا حيويا اقتصاديا مرتبطا بمعطيات إقليمية ترتبط بمضيق باب المندب، إلا أنها تريثت في التعامل مع الموقف وتعاملت مع الحكومة العراقية بالشكل الذي تابعناه من خلال التعاون معها. كذلك كيف وازنت بين هذين المعطيين؟
1: يعني التحركات الميدانية خلال الأيام الماضية هي شديدة التعقيد على المملكة العربية السعودية. يعني هناك تحولات كبيرة على مستوى حركة أنصار الله الحوثي باتجاه الزحف باتجاه باب المندب، وهذا يشكل إشكالية كبيرة. بالتزامن أتى ضرب خط شرق غرب، ونحن نعلم أن خط شرق غرب هو الالتفاف على إغلاق مضيق هرمز. الآن في حال كان فعلا سيهدد باب المندب وفعلا سيتم تهديد، المملكة العربية السعودية ستكون في موقع دفاعي كبير. يعني لابد، وكان هناك اتصالات مع الجانب الأمريكي، لابد من خطوات عملية فعلية من أجل ردع هذه المحاولات. وما حصل مع السلطات العراقية والحكومة العراقية اليوم هو جزء من هذه الإجراءات للمملكة العربية السعودية. لم تذهب إلى التصعيد الميداني مباشرة، ولكن ذهبت إلى الاحتواء السياسي من خلال الحكومة العراقية.
0: ننتقل إلى إيران التي لم تبدي أي موقف بخصوص ما جرى، وهذه الفصائل المتهمة بتنفيذ هذا الهجوم حليفة لها داخل العراق، وفي الآن ذاته تشارك في التحقيقات مع الحكومة العراقية. أيضا قراءة في هذه التناقضات.
1: يعني لا شك هذا نوع، يعني التحقيق هو أن يكون المتهم، لأن هناك أصابع اتهام من الجانب العراقي للفصائل أو الجماعات التي ترتبط بإيران، أن تكون الجانب الإيراني مشترك في التحقيقات، وهو نوع من المشاركة في صياغة الرواية وصياغة التحقيق. هذا التحقيق لن يكون تحقيقا جنائيا، هو على الأرجح لجنة فنية تقنية، سيتم تبادل المعلومات حول المواقع، حول ما تم مصادرته، وحول حركة الرادارات والمسيرات من أجل محاولة تثبيت وقائع معينة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، على هذه المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: نشكر زميلة مريم. والآن إلى التطورات في اليمن. في آخر الأخبار، ما أعلنته القوة الحكومية اليمنية عن تنفيذ غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في البيضاء واستهداف منصات لإطلاق الصواريخ. لاستطلاع الموقف معنا الآن من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبدأ معك محمد القاضي، بما أعلنته القوات الحكومية اليمنية.
3: نعم، كذلك صرح لنا مصدر عسكري قبل قليل أن غارات جوية استهدفت مواقع أيضا للحوثيين في جبهات جنوب مأرب، وبذلك تكون هذه الغارات قد استهدفت مواقع للحوثيين في محافظة البيضاء وفي محافظة مأرب. من المسلم به أن ثمة حربا مؤجلة هنا في اليمن استعدت لها جميع الأطراف خلال الهدنة الهشة التي استمرت لسنوات، والوضع الآن يتجه نحو ربما التصعيد الأكبر والمواجهة الشاملة. هناك اشتباكات متقطعة من وقت لآخر في جبهات مأرب، سواء في الجبهات الجنوبية أو الغربية أو الشمالية. هناك قصف متبادل في مأرب وكذلك في البيضاء، وهناك اشتباكات أيضا متقطعة في جبهات شرقي محافظات الجوف.

0: يكاد يكون الطيران المسير هو الأكثر استخداما. الطيران المسير كان خلال جولات الحرب السابقة عامل قوة لدى قوات الحوثي، إلا أن قوات الحكومة اليمنية استخدمت هذا الطيران المسير خلال الفترة الأخيرة وطورت استخدام هذا الطيران المسير، وهي تستخدمه بشكل متصاعد. فهناك قصف وقصف متبادل بالمدفعية، وقصف كذلك من قبل الحوثيين لمدينة مأرب ولمواقع في مدينة مأرب بالصواريخ البالستية من وقت لآخر. دوي الانفجارات تسمع من وقت لآخر.
1: شكرا جزيلا لك من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. الآن معك نبيل اليوسفي، هل من إعلانات جديدة في هذا الإطار من قبل جماعة أنصار الله؟
2: نعم، ازدهار الناطق العسكري للقوات المسلحة هنا بصنعاء العميد يحيى سريع أكد بأن الطيران السعودي قد نفذ خلال 48 ساعة 129 غارة جوية استهدفت محافظات مأرب والجوف، بالإضافة إلى صعدة وعمران ومحافظة حجة، فضلا عن محافظتي الحديدة وتعز المتجاورتين. وأكد بأن هذه الطائرات هي سعودية وانطلقت من قاعدة الملك فهد الجوية وقاعدة الملك خالد، وبأنها هذه الطائرات من نوع تايفون وطائرة أخرى من نوع F-15. وأكد أيضا الناطق العسكري بأن هذه الطائرات أو هذا الاستهداف لن يمر دون رد أو عقاب حسب قوله. في الصعيد الاقتصادي ازدهار، وتحديدا باتجاه باب المندب، قال وزير النقل أو وزارة النقل هنا بصنعاء أكدت بأن خلال 48 ساعة أو خلال اليومين الماضيين عبرت نحو 73 سفينة من مضيق باب المندب، وأن السفن تمر بانسيابية في هذا المضيق، وبأن القرار الحظر على السفن السعودية لم يؤثر على انسيابية حركة السفن في مضيق باب المندب، وبأن الحركة الانسيابية بنسبة نحو 97%. في ذات السياق ازدهار، كان هذا اليوم قد تم استقبال 210 أسرى من الساحل الغربي. قال الرئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بصنعاء بأنه قد تم تحريرهم من بعد سيطرتهم على الساحل الغربي، وبأن هؤلاء الأسرى كانوا منذ 5 سنوات إلى نحو 8 سنوات محكوم عليهم بذلك، وبأنهم أسرى حرب وكانوا ضمن الاتفاقية التي كانت أو لم تنجح في اتفاقية الأسرى في عمان، والتي كان من المقرر أن يتم تنفيذها في شهر يوليو الماضي. وأكد أيضا بأنه تم أيضا إطلاق سراح مئات المعتقلين من تلك السجون في محافظة تعز ومحافظة الحديدة أو المناطق التي سيطروا عليها في الساحل الغربي.
1: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. يعد مضيق باب المندب من أهم نقاط الجغرافيا التي تلعب دورا رئيسيا في سلاسل الإمداد عالميا، فهو الممر الرابط بين البحر الأحمر والمتوسط شمالا باتجاه أوروبا، وجنوبا يتيح تحرك البضائع والنفط باتجاه البحار المفتوحة نحو آسيا بشكل خاص. دخل باب المندب على خط الاضطراب الجيوسياسي ليكون مع مضيق هرمز من نقاط الاختناق التي تحكم قبضتها على شرايين النقل البحري. نتابع.
3: مضيق باب المندب بات نقطة اختناق جديدة في شرايين التجارة البحرية العالمية، بعدما كان على مدى الأشهر القليلة الماضية بمثابة ممر آمن نسبيا لصادرات النفط وسفن التجارة بين الشرق الأوسط والعالم. نقطة جغرافية تتيح حركة بحرية عبر 18 ميلا بمسارين ملاحيين للدخول والخروج منه. يمتد المضيق جغرافيا بطول يقارب 31 ميلا، وعرضه عند أضيق نقطة حوالي 16 ميلا، ويصل متوسط عمقه إلى نحو 186 مترا، مقسما إلى قناتين رئيسيتين عبر جزيرة ميون. ينقل عبر المضيق قرابة 6 ملايين برميل نفط يوميا في رقم تقديري، وتمر عبره قرابة 12% من التجارة العالمية المنقولة بحرا، ونحو 25% من تجارة الحاويات. أرقام تكرس باب المندب كمجال استراتيجي تتجاوز أهميته حدود الجغرافيا، فما يجري هنا سيسمع صداه حول العالم مثل ما هو الحال.

0: في مضيق هرمز. ومجريات الواقع الميداني في باب المندب لا تنفصل عما يجري في اليمن، الدولة التي تعد سواحلها الغربية أهم أعمدة تلك الحسابات. فعلى امتداد الساحل اليمني الغربي المطل على البحر الأحمر وباب المندب تنتشر قدرات عسكرية يمتلكها أنصار الله الحوثيون، وتشمل منصات صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة هجومية وزوارق سريعة، بالإضافة إلى قواعد ومواقع إطلاق في مناطق من بينها الحديدة. وتلعب المخا وذوباب دوراً محورياً في تسهيل الملاحة أو تهديدها. في الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي، وبعد شبه جمود في القتال بين أنصار الله الحوثيين والحكومة اليمنية، اشتعلت الجبهات. سجال القتال حول المخا تحديداً إلى جغرافيا متنازع على السيطرة عليها، بل إلى مسرح القتال الأكثر أهمية في السياق الجيوسياسي، لا سيما بعد أن نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن الحوثيين سيطروا على جزيرة ميون. هذه الجزيرة هي مفتاح الإبحار عبر المضيق. تبلغ مساحة جزيرة ميون نحو 13 كيلومتراً مربعاً، ومعها جزر أخرى مهمة مثل أرخبيل حنيش وزقر شمال المضيق في البحر الأحمر، والتي تخضع حالياً لسيطرة أو حصار جزئي من قبل أنصار الله الحوثيين. وعلى الضفة الإفريقية يحد المضيق دولتا جيبوتي وإريتريا. تشهد جيبوتي انتشاراً عالي الكثافة للقواعد العسكرية الأجنبية، والتي تشمل قاعدة أمريكية وفرنسية وصينية ويابانية وإيطالية، ولا تخلو إريتريا من قواعد عسكرية لا سيما في عصب ومواقع استراتيجية أخرى. وبمعزل عن الجغرافيا الإفريقية، فإن ما يجري هنا لا يمكن عزله عن نقطة اختناق ثانية شمالاً في مضيق هرمز. الترابط ليس جغرافياً فحسب. هناك عند هرمز بدأت إيران تشعر بوطأة خروج المضيق من كونه أهم أوراقها استراتيجية إلى مضيق بمسار جديد أخرج تلك الورقة من قبضتها أو يكاد. وهرمز ليس ورقتها الوحيدة، فعند باب المندب يرابط أهم حلفاء إيران في المنطقة أنصار الله الحوثيون. ويمكن لتلك الجبهة إن اشتعلت أن تخفف الضغط عن طهران وتزيد من الضغط على التجارة وعلى تدفق سلاسل الإمداد عالمياً. والضغط هنا ضغط سياسي وعسكري واستراتيجي يمكن أن يعيد خلط الأوراق، منها ما سيكون لصالح إيران ومنها ما يمكن أن يلعب ضدها.
1: الآن معنا في الأستوديو الزميل سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. نرحب بك سعيد، ونقرأ في التطورات الأخيرة وما أعلنته القوات الحكومية عن تنفيذ غارات على مواقع لجماعة الحوثي في البيضاء.
2: طبعا هذه أيضا ضمن العمليات المستمرة من القوات الحكومية. البيضاء منطقة مهمة جدا، وهي قلب الجغرافيا اليمنية. الضربات التي استهدفت الزاهر وذي ناعم، وهي مناطق أيضا مطلة على ذمار وعلى حتى صنعاء، قريبة من صنعاء، وأيضا تربط الشمال بالجنوب. هذه ضمن العمليات. هناك عمليات أيضا جوية للطيران اليمني في تعز، حدث أن قصفت عتاد وإمدادات كانت تخرج من المخا متجهة إلى صنعاء وأجهضت هذه العملية. أيضا اللافت الآن أو المستجد أيضا يعني ظهور قائد القوات اللي كانت في المخا وهو عضو مجلس القيادة طارق صالح، قد وصل الآن إلى الرياض بعد أن خرج من المخا، وأعلن عن وصوله إلى الرياض لمناقشة التطورات الأخيرة في المخا. تزامن ذلك مع أيضا استعدادات وترتيبات لبعض القوات في بالقرب من المخا في التلال الحاكمة لإعادة تموضع بعض القوات، ترتيب صفوفها، محاولات لتنظيم الصفوف بحيث أن يتم عملية كما قيل لنا من مصادر الوصول إلى أو استعادة بعض المناطق التي سقطت، خاصة أن هناك بعض التلال أعيدت في تعز في بعض مناطق مطلة على الجنوب الغربي من تعز. واضح أن القوات الحكومية اليمنية في الجنوب غرب تعز تفاجأت بالانسحاب الكبير اللي حدث في هذه المنطقة، والآن تعيد ترتيباتها. وهذا هو يأتي في ضمن سياق تصريحات رئيس الوزراء اليمني الذي ذكر أنها ليست نهاية الأمر، وأن مجلس الوزراء أقر الإجراءات أو النتائج اجتماعات مجلس الدفاع الوطني الأعلى، وأن

0: ما يجري الآن هو تصعيد حوثي خطير يتعدى الحدود اليمنية ويرتبط بأجندات إيرانية لتحويل اليمن كمنصة بحكم موقعها الاستراتيجي كمنصة تهديد للإقليم.
1: أي يمكن اعتبار هذه التصريحات رسائل موجهة ربما
0: بالتأكيد هي جاءت رسائل في ظل هذه السياق الذي نحن نتعامل معه. هناك تحركات خروج عضو مجلس القيادة وقائد المنطقة المخا اللي كان قائد المخا أو القائد الفعلي وهو طارق صالح إلى الرياض وإعلانه قبل دقائق أنه كان غامض ومصيره مع تصريحات رئيس الوزراء مع التحركات التي جرت من القصف في تعز وفي البيضاء وأيضا في الجوف وفي مأرب كما أرد مراسلنا وأيضا ما يعطى من صورة الآن بالتحركات التي الميدانية التي تترتب في جنوب غرب تعز كل هذا يعطي صورة على أن الحكومة أو القوات الحكومية استوعبت إلى حد ما يبدو الصدمة التي وقعت في جنوب غرب وفي باب المندب وأيضا هناك يعني محاولات للملمة إذا جاز التعبير القوى المنسحبة بقيادة طارق صالح وإعادة ترتيبها لكن إلى أي مدى سيكون هذا ناجحا هذا أمر بالغيب المهم أن الأمور تسير بهذا الاتجاه باتجاه ترتيب سياسي تصعيد عسكري تنظيم صفوف في بعض الأمور وأيضا كشف عن بعض مصائر بعض القيادات التي اختفت مثل طارق صالح وظهوره وكأنه مقصود الإعلان عن وصوله للرياض هذه الساعة
1: إغفال أيضا البعد الإنساني وهناك أرقام جديدة تتعلق بأعداد النازحين في اليمن
0: هذا أيضا موضوع مهم يعني أولا الوضع الإنساني في اليمن بالمجمل وضع كارثي من قبل وفاقم الأمر هذه الحرب وزاد أيضا أن مخيم الغزالية مثلا المخيم في تعز قصف قبل أيام ثم هاجر النازحون إلى مكان آمن أكثر النازحون مستمر حركتهم وخاصة خلال 24 ساعة الماضية تفاقمت الأزمة الإنسانية بشكل كبير
1: شكرا جزيلا لك الزميل سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن الآن إلى لبنان حيث قال الرئيس جوزيف عون إن انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والإعمار ثوابت تلتزم الدولة بالعمل على تنفيذها جاء ذلك خلال جولة قام بها الرئيس عون وقائد الجيش في مدينة النبطية جنوب البلاد بخصوص هذا الملف معنا الآن من بيروت الدكتور جو معكرون أستاذ العلاقات الدولية والباحث في شؤون الشرق الأوسط نرحب بك دكتور جو معكرون هناك أصوات في لبنان تقول اليوم فيما يتعلق بتصريحات الرئيس جوزيف عون عن الثوابت ما إذا كانت هي مجرد تصريحات معنوية أم أن هناك استراتيجية حقيقية لتثبيت هذه الثوابت
2: يعني لا أرى هناك استراتيجية غير الرهان على الأمريكيين والضغط على الإسرائيليين اللافت في الزيارة كان اصطحابه قائد الجيش وكان أيضا معه ممثل عن حركة أمل هذا يوحي بأن هناك يعني توافق بين أطراف الثلاث بعد كان هناك في الفترة السابقة بعد التباين في هذه المرحلة ثم كلامه بأن لا جديد في موضوع التفاوض الآن أي ليس هناك جولة تفاوض الأسبوع المقبل على الأرجح يعني الرسالة أعتقد زيارة هي لها أبعاد بالداخل بعد ردائها النبطية بمعنى يذهب رئيس الجمهورية أتت بعد التفجير علي الطاهر أيضا بمعنى تقول كل رئيس عون للأمريكيين بأن هذا الفراغ فراغ انسحاب إسرائيلي محتمل أو تراجع حزب الله يمتلئه الدولة لكن أبعد من ذلك يعني حدود الزيارة كبير في ظل الوضع الراهن حاليا
1: ماذا عن البعد الخارجي تحدثت عن بعض الرسائل على المستوى الداخلي هل من رسائل أيضا ودلالات لها أبعاد خارجية في هذه المرحلة؟
2: يعني لا أرى سوى أن الرسالة الأمريكية بأنه كما ذكرت قادر على يعني المشكلة بأن يعطي انطباع بأن الدولة تسعى لتقديم الخدمات يعني الزيارة أتت بعد علي الطاهر علي الطاهر تشرف على النبطية يعني كان يمكن استهداف الرئيس أن نتحدث نظريا بمعنى أتت الزيارة ضمن ترتيبات الميكانيزم يعني لا يزال هناك اختلال في التوازن لكنها مهمة بمعنى لتطمين الداخل أكثر ما هي للخارج لأن ليس هناك توازن قوى الآن
1: نعم لماذا النبطية على وجه الخصوص دكتور جو؟
2: لأن كان هناك نداء من أهل النبطية هي معقل لحركة أمل. هناك تباين بين حركة أمل وحزب الله، الدليل كان مرافقة ممثل من الحركة للرئيس. كان هناك أيضا يعني تواصل بين الطرفين حول بين الرئيس بري ورئيس جمهورية. واضح أن رئيس الجمهورية يرى أن هناك لديه قدرة على التقارب من على الأقل من جزء من الثنائي الشيعي، إذا لم يكن قادر على التواصل مع الثاني، وهو يراهن على هذا الأمر بالجزء الداخلي. لكن لا أعتقد أن هذا سيكون مشابه لقرارات استراتيجية. أي حركة أمل ستبقى بالقضايا الاستراتيجية أقرب إلى البيئة الشيعية، لكن في موضوع تكتيك التفاوض يبدو أن رئيس بري الآن ملتزم في هذه النقطة على الأقل حاليا.
1: حدود هذا
2: وأعتقد هنا
1: التباين
2: البعد
1: في هذه
2: الداخلي،
1: المرحلة، هل من مخاوف فيما يتعلق بهذا التباين وحدود التباين بين الثنائي الشيعي في هذه المرحلة؟
2: يعني هذه علاقة تاريخية معقدة. يعني كان هناك دعم سوري في نظام الأسد سابقا لحركة أمل، وكان هناك دعم إيران بعدها، كان هناك بعد أحداث سوريا والثورة عام 2011 أصبح بري متباين مع الموقف السوري حينها بعد نظام الأسد، فبالتالي العلاقة مترابطة في النبطية وغيرها. لكن من الصعب على بر التحمل الآن مواجهة حزب الله انتخابيا وسياسيا، فبالتالي هو يحاول أن تمايز ضمن الممكن بدون ما كسر الخيط الذي يجمعه مع حزب الله. فهو يختلف مع حزب الله في التكتيك وليس في الاستراتيجية.
1: نعم، ما الذي ينتظر لبنان في تقديرك دكتور جو في المرحلة المقبلة والتي تزداد الأمور تعقيدا ربما فيها؟
2: يعني إذا ربطنا كل الأمور بين زيارة السفير الأمريكي لإسرائيل ومجري الآن، يبدو كأن هناك قناعة الآن بأن نترك الأمور مثل ما هي حتى نفهم ماذا يحصل بين إيران وأمريكا.
1: شكرا
2: إدارة
1: جزيلا
2: الموضوع
1: لك
2: تخفيف
1: دكتور جو
2: التوتر.
1: معكرون، أستاذ العلاقات الدولية والباحث في شؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع الزميل حسن جمول.
3: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. بإيقاعين مختلفين يواصل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران استهلاك مزيد من الوقت والأثمان دون أن يحسم وجهته. في مسعى لاستثمار الجمود لا يستعجل الرئيس الأمريكي نهاية الحرب، فهي على الأرجح ستحدث بعد الانتخابات النصفية مصحوبة بانفراجة في أسعار الطاقة. المهم الآن هو أن المضيق تحت السيطرة ولا سبيل إلى إيران نووية. في المقابل تحاول القيادة الإيرانية كسر الطوق المضروب على بلادها بالحديث عن اجتماع وشيك مع دول خليجية لبحث ترتيبات محتملة للملاحة عبر المضيق، مسعى ينتظر تزكية خليجية تبقى على صلة ليس فقط بالتطورات الميدانية في اليمن حيث أحكمت جماعة أنصار الله الحوثية قبضتها على باب المندب، وإنما كذلك بالصدى القوي للهجوم الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب الاستراتيجي في السعودية. تنديد إقليمي ودولي وإقالات أمنية في العراق وتحقيق في منصات للمسيرات بطلب إيراني، بيد أن الملفت هو حرص الرئيس ترامب على وضع التطورات في اليمن والسعودية ضمن إطار معين، فما جرى لم يفسد للملاحة في باب المندب انسيابا حاصرا المشكلة في خلاف بينهم وبين دولة بعينها قال إنه سيعمل على حله. هكذا تفسح مساحة لا حرب ولا سلم مجالا أوسع أمام منطق إدارة التوتر، دون أن يعني ذلك في قراءات أن منطق القوة قد ولى لغير رجعة. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستديو، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي.

0: للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد جوي هود بتصريحات الرئيس ترامب. سبق أن ناقشنا التصريح المتعلق بانتهاء الحرب بعد الانتخابات النصفية وانخفاض أسعار الطاقة، لكنه قال إن المهم الآن أن المضيق، مضيق هرمز، هو تحت السيطرة ولا سبيل لإيران نووية. ما مدى واقعية واقتناع فعلا الرئيس ترامب بهذه الرؤية؟ هل فعلا هو غير مستعجل؟ المضيق تحت السيطرة وإيران لن تصبح نووية؟
1: لدينا الكثير من التطورات والمستجدات. الحوثيون في ضربة مهمة قد سيطروا على الساحل الغربي والجزر في البحر الأحمر. لدينا اعتداء على خط شرق غرب على الأرجح من ميليشيات إيران العراقية. إذن طبعا الرئيس ترامب يلعب الجولف في إيرلندا. أعتقد أن هذا يظهر أنه لا يأخذ هذه المستجدات على محمل الجد، وهو لا يتأثر بها. لديه خطة، ولهذا قال حين اتصل به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رد بالقول كل شيء سيكون على ما يرام. أعتقد أن ما رد ذلك أنه لديه خطة كما أسلف. أعتقد أن خطته هو أن يقوم بضربة على جبل الفأس بعد أو قبل الانتخابات. ربما يخطط لذلك حتى بعد الانتخابات. من قبل قال مع مستشاريه أنهم يريدون تهدئة الوضع حتى الانتخابات. ربما هذه هي الاستراتيجية التي يتبعها.
0: كل الأحداث التي ذكرتها لم تعدل في هذه الخطة، لم تغير شيئا. الخطة موجودة وجاءت كل هذه الأحداث وما زال مطمئنا أن الأمور تسير على ما يرام.
1: That appears to be the case. If not, هذا ما يبدو. وإلا لما كان يلعب الجولف في إيرلندا، لعاد إلى العاصمة واشنطن ليخطط ما ستكون عليه الخطوات التالية ولتحدث إلى القادة الأجانب. لكن يبدو أنه مرتاح بعدما سمعه من ولي العهد السعودي ومن الحوثيين الذين قال أنهم اتصلوا به وطمأنوه وطمأنوا قادة عالم آخرين أنهم ليسوا المستهدفين بل مستهدف السعودية فقط. واضح من الجانب الإيراني أن هذا الضغط ليس مباشرة على الولايات المتحدة بل على المملكة العربية السعودية من الشمال ومن الجنوب.
2: أنا أعتقد أنه هي هاز دريم نوت بلان، يعني لديه حلم وليس خطة.
0: الرئيس ترامب مطمئن دكتور أصلاني. إيران ليست مطمئنة. إيران تقوم بمسعى وتحرك له علاقة بمضيق هرمز أولا، لكن أمن الملاحة ليس متوفرا حتى الآن كما يقول الإيرانيون.
3: لفترة من الزمن تحدثنا عن حرب الاستنزاف، ولكن يبدو بأنه حالة الجمود إلى حرب ولا سلام قد تحولت الآن إلى مرحلة جديدة، وتطور وخطى التطور في تزايد وتداعيات هذا قد تكون كبيرة جدا. بمعنى فأنه هل إيران سوف تبقى مترقبة ومنتظرة مع استمرار هذا الحصار البحري وضغوطات الاقتصادية واتخاذ أي إجراءات لديها أمر آخر؟ نحن لسنا في حرب إقليمية، ولكننا نرى بأن كلا الطرفين يحاولان أن ينخرطا في إجراءات.
0: ما هي الإجراءات التي ستتخذها إيران؟ لن تبقى إيران ساكتة، ستقوم بإجراءات. ما هي الإجراءات؟
3: إيران تحاول أن تتبنى إجراءات مختلفة كما ذلك طبعا كما سعت في السابق للمسار الدبلوماسي. نحن نتوقع اجتماعا مع دول الخليج وزراء الخارجية في عمان يوم الاثنين، وكجزء من هذا الترتيبات الجديدة ما بين عمان وإيران والعبور عبر مضيق هرمز. قد لا يفتح هذا مضيق هرمز، ولكن قد يكون هذا خطوة لإطار عمل أوسع تسعى فيه إيران إلى مذكرة تفاهم لحل هذا الأمر. لكن إذا لم ينجح هذا، إيران سوف تنخرط بإجراءات واستراتيجية عسكرية وكتموضع هجومي. بمعنى ذلك أن إيران تود أن تقوم بكسر الحصار البحري عبر القوة العسكرية من أجل أن تجعل
0: إجراءات هجومية. دكتور فريحات.
4: نعم، خلينا نبدأ من الهجوم في الحقيقة. أعتقد أن ما يحدث بأن إيران غيرت في استراتيجيتها متبعة خير وسيلة للدفاع الهجوم. بمعنى الول ستريت جورنال ذكرت اليوم بأنه إيران خسرت جزء من نفوذها في مضيق هرمز، ولذلك هذه الخسارة ربما الاستراتيجية الإيرانية الجديدة هي تقوم على تعويضه من خلال تمدد الصراع إلى الإقليم ككل. فرأينا هناك تزامن من المستبعد أن يكون عفويا التمدد في موضوع اليمن في نحو مضيق باب المندب، وأيضا ضرب أنابيب بالغاز النفط السعودية، والذي تقدر طاقته لنقل النفط حوالي 5 مليون برميل يوميا. فهذا يعني يعتبر يضرب أسواق الطاقة بشكل قاسي إذا توقف هذا الأنبوب ب5 مليون برميل يوميا. فإذا نرى تمدد لهذا الاستراتيجية وتمدد للصراع من أجل أن يكون هناك تعويض ربما عن الخسارة.
0: يعني أنت عمليا كأنك تقول إن ما يقوم به الحوثيون السيطرة على مدينة المخا والساحل الغربي، ضرب خط أنبوب شرق غرب السعودي، إنما هو في إطار الخطة الهجومية الإيرانية، يعني إيران تقف وراءها.
4: أنا أقول أن هذا التوقيت ليس عفويا، أو من المستبعد أن يكون عفويا، حتى أكون أكثر دقة. يعني هذا التصعيد المتزامن بنفس الوقت من خلال ربط الأحداث مستبعد أن يكون عفويا، يعني التمدد في موضوع اليمن وفي موضوع سوريا. هلا حتى ولو كان عفويا هذا لا يغير الحقيقة بأنه سيكون لهذا التوتر في أنبوب غاز، أنبوب نفط بيوصل بينقل 5 مليون برميل يوميا، وتهديد باب المندب، الآثار ستكون كبيرة على أسواق الطاقة. حتى ولو كان عفويا، حتى ولو كان التزامن مجرد صدفة، لأنه عندما نريد أن نجزم يجب أن يكون في هناك مؤشر أو دليل قاطع. نعم. إذا سمحت بس نقطة إزاء هذا الأمر، ما هو الرد الأمريكي أو رد الإدارة الأمريكية؟ أعتقد كما قال الدكتور صالح بأنه الرئيس لديه حلم وليس لديه خطة بالتعامل مع هذا الموضوع. وبقي، وهذا يعني سؤال كبير باعتقادي ناقشناه كثيرا، ما هي التزامات الإدارة الأمريكية تجاه الشركاء في المنطقة؟ من الواضح أن الرد الأمريكي أو الالتزام الأمريكي يبدو حتى الآن صفر.
2: أنا بس اسمح لي أستاذ حسن بس تعليق سريع. أولا الاستراتيجية اللي ذكرها الدكتورنا الفاضل دكتور إبراهيم قد تغيرت بإيران، أنا أعتقد أربطها مع الحديث التلفزيوني الشهير لنائب رئيس مجلس الشورى حاجي باباي عندما ذكر إذا ذهبت دول الخليج إلى خط بديل أو حتى خط أنابيب سنستهدف هذا الخط، لأنه يعتبر بمثابة اعتداء على إيران. فقط يعني
4: صحيح.
2: إنه يعني وإن كان التزامن أحيانا يقال أن التزامن ليس بالشرط أن يكون هناك ارتباط، لكن أنا أعتقد هناك أيد إيرانية وراء هذا التقدم وهذه الهجمات الحوثية. والسؤال المهم اللي ذكره أيضا الدكتور إبراهيم، وإن بدأ يعني مفارقة، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن وكلاء إيران وأن هناك أيد إيرانية وراء هذا الهجوم وهي تقوم بحرب ضد إيران، لكنها لا تعتبر أي استهداف لحلفائها في المنطقة هو مساس بالمصالح الأمريكية المشترك. وهذا يطرح سؤال أيضا، ما هو مدى المظلة الأمنية الأمريكية لدول المنطقة؟ سؤال مشروع الآن. إذا كانت الولايات المتحدة لا تنظر إلى هذه الاعتداءات، أنا أعتقد أن السعودية ليست بحاجة إلى ضربات مباشرة للحوثي لأنها تدير حرب منذ سنوات طويلة ودفع الثمن. لكن سؤال مهم الآن يصبح يعني سؤال مهم بالخليج، إذا أمريكا تعتبر إيران خصم والحوثي وكيل لإيران ولكنها لا تهاجم إذا تم الهجوم على حلفائها، إذا
0: على دول الخليج تبعت تصريحات الرئيس ترامب فيما يتعلق أنه صار اتصال مع الحوثيين وأنه الحوثيون لا يريدون خوض
2: لا هو يرجع أستاذ حسن اسمح لي لن أخذ كثيرا من الوقت هو يرجع للتفاهم الذي حصل في 2025 ما بين ما سماه آنذاك بين قوسين السلطة الأمر الواقع في اليمن مقابل التهدئة في الملاحة البحرية، لكن هذا لا يعفي بأن يكون واضحا، لا يضع خطوطا حمراء في هذه المعركة
0: لأنها
2: تمس حلفاء الأصليين والاستراتيجيين في المنطقة.
0: فيما يتعلق بهذا الحدث وفيما يتعلق أيضا بالاستراتيجية الإيرانية، لأنه إلى جانب هذا الحدث يعني يمكن استعجل الدكتور فريحات أنه قفز إلى هذا الحدث مباشرة، لكن أيضا كان هناك تحضير إيراني لاجتماع له علاقة بمضيق هرمز يوم الاثنين مع الدول المطلة على ساحل المضيق.
5: أولا احنا تكلمنا أمس عن هذا

0: هذه القصة. وكان اليوم البحرين يعني رفضت الحضور، على الأقل البحرين حتى الآن رسميا رفضت أن تحضر، ولا ندري موقف بقية الدول. حتى الآن لم يعلن تعلن أي دولة مشاركتها، لم تعلن حتى عمان دعوتها، عمان لم تعلن أي شيء عن المؤتمر. فبالتالي هناك غموض كبير حول هذا الاجتماع، لماذا سيحضرون؟ ليطلعوا على الخطة، ما هي الخطة وزعت عليهم، يعني عمان يفترض أنها أبلغتهم وربما ناقشتهم بالموضوع، يعني ربما أخذت موافقة لا ندري. فلماذا يحضرون؟ والجميع يعني إحنا على الأقل ما أعرف، أنا تكلمت وشككت بهذا الاجتماع. لكن على أي حال ما زال الإيرانيين يعتبرون أنه الاجتماع مهم، وهو مهم طبعا أكيد مهم جدا إذا عقد، ولكن مخرجاته من المستبعد أن تكون مخرجات حاسمة لأسباب كثيرة. طبعا أنا أريد أن أشدد على قضية اللي قال السفير جوي، صحيح على الأقل من وجهة نظري، هذا الاسترخاء الأمريكي إنجاز التعبير مو فقط بالغولف ولكن حتى بالتعامل مع أحداث المنطقة بأريحية بدون توتر، يعني بحيث أنه بعض الغارات تصير على الأردن ما يردون عليها، على الكويت على البحرين ما يردون، فقط السفن العسكرية.
1: ماذا يعني ذلك؟
0: هذا يعني أنه أمريكا تريد الالتزام بالخطة الأصلية، الخطة التي وضعتها. ترامب ليس من عادته أن يكون هادئ إلى هذا الحد، يعني هو يرد وعنده انفعال يعني سريع، أما أن يتعامل بهذه الطريقة مع الأحداث لا، هذا معناه أنه مضبوط منضبط أو ضابطي، أنه لا التزم،
1: أنه في خطة، يعني
0: في خطة واضح، والخطة احنا تكلمنا عنها. طيب، أنه بعد الانتخابات سيكون هناك حرب.
1: طيب سنسأل هنا عن التزامن، يعني أيضا ما طرح في هذا النقاش حتى الآن موضوع تزامن بين الاجتماع، بين ما قاله الرئيس ترامب، أو على الأقل موضوع الخط الأنابيب وباب المندب.
2: يعني هذه لحظة أولا تتكثف ربما للمرة الأولى منذ بداية الحرب، يعني منذ بداية الحرب لم تأتي لحظة أو لحظة خطر بهذه الكثافة، هرمز وخط شرق غرب وباب المندب في لحظة واحدة، كانت دائما هذه تتناوب فيما بينها. لكن هذا كله يعكس بأنه ورقة هرمز تتراجع بشكل كبير جدا، وبالتالي أصبح الآن استهداف البدائل هو الاستراتيجية، ولذلك البدائل معروفة، يعني خط شرق غرب هو البديل الأول، ومضيق باب المندب كمكمل لهذا الموضوع، لأنه الناقلات التي ستخرج من ينبع إذا تذهب إلى الأسواق الآسيوية هي عبر مضيق باب المندب، إلى أوروبا أو أماكن أخرى ستخرج إلى قناة السويس. وبالتالي نعم القضية يعني تحكي بوضوح تراجع ورقة هرمز. لماذا؟ هناك أيضا مؤشرات على موضوع ورقة هرمز. الولايات المتحدة اليوم أظن في تقرير في فاينانشال تايمز على ما أظن تكلمت على أنه ستكون هناك نوافذ محددة زمنية لمرور الناقلات في مضيق هرمز، بمعنى لم يعد هناك حاجة لأن تكون هناك غطاء جوي على مدار الساعة، بالتالي هناك ساعات محددة يتم الإعلان عنها ليلا لبعض السفن حتى تمر، بالتالي هذا يحتاج إلى غطاء جوي لمدة ساعات ويكفي هذا الأمر. هذا من ناحية يدل على أن الولايات المتحدة تقوم بترشيد الاستخدام العسكري من أجل التوفير، لكن أيضا في ذات الوقت يشير إلى راحة بأنه النافذة الزمنية التي نضعها ستمر السفن بأمان، بالتالي لا يوجد هناك مخاطر. الذي يؤكد ذلك هو تراجع القدرات التقنية التي تحدثنا عنها مرارا لدى إيران، واليوم أنثروبيك يعني تكلمت عن تقرير بأنه الحرس الثوري حاول أن يستخدم كلود وعدة أدوات في الذكاء الصناعي من أجل تحديد السفن، وهذه الإشكالية الموجودة الآن بأنه الأصول الثابتة سهل استهدافها، الأصول المتحركة يصعب ذلك. هذا ينقلنا فقط إلى مضيق باب المندب الذي يعاني من نقص في الخبرات التقنية والقدرات التقنية أكثر، لكنه في الوقت ذاته يرفع تسعير المخاطر أكثر، لأنه الحوثيون عندما يستهدفون أو يعلنون عن استهداف سفن معينة هذا لا يعني بالضرورة بأنها ستستهدف فقط هذه السفن. هامش الخطأ قياسا إلى التجارب التي حصلت في 2024 خلال الحرب على غزة، 37% من السفن التي استهدفت نتيجة معلومات خاطئة، من بينها بالمناسبة سفينة إيرانية.
1: هل دكتور سليم زخور هل توافق على أن هناك محاولة إيرانية للتعويض عن مضيق هرمز الذي بدأ يفقد أهميته؟
3: لا شك

0: أن الجانب الإيراني يقوم بمجموعة من المبادرات، إن كان على المستوى الميداني أو على المستوى الدبلوماسي. يعني أطلق هذه المبادرات منذ فترة، إن كان بالمنطقة المقيدة، إن كان بالهجمات الاستباقية، والآن بالخطوة الدبلوماسية في اجتماع يوم الاثنين. هناك حاجة عند إيران بعدم الانتظار، وهذه نوع من الاستراتيجية الإيرانية، أن لا تجلس وتنتظر ماذا سيفعل الأمريكي، بالعكس تقوم وتبادر بهذا الموضوع. هناك المعطيات الآن التي حصلت على مستوى اليمن وعلى مستوى شرق غرب الخط، هذه كلها معطيات تخدم الجانب الإيراني. كيف يمكن توظيف هذا الموضوع؟ أعتقد أن بلورة هذا التوظيف ستكون في اجتماع يوم الاثنين. اجتماع يوم الاثنين يمكن أن لا تحضر كل الدول، ولكن قد يشكل منطلق لمخرج على مستوى مضيق هرمز إذا كانت الدول المعنية أو الأطراف المعنية تريد مخرج. بمعنى إذا أتت إيران إلى هذا الاجتماع متخلية عن فكرة السيطرة على المضيق، لأن ما طرح حتى الآن حسب المبادرة العمانية الإيرانية هي خطوط عامة، بمعنى ممر بحري مؤقت وعمل مشترك لنزع الألغام، ويبحث في المرحلة المقبلة الخطوات التالية.
1: وتقول لا يعني فتح هرمز، يعني التصريح الإيراني الأخير لا يعني الاتفاق فتحا لهرمز.
0: هناك
2: يعني
0: تحول،
2: الملاحة آمنة.
0: هناك تحول صحيح، هناك تحول في هذا الموضوع. لذلك أقول من الممكن أن يكون هناك تحول في الموقف الإيراني، وأن ممكن يكون منطلق لمخرج، لأن خلال الأسابيع الماضية كانت إيران تقول أن الاتفاق لا يعني فتح المضيق. نعم. اليوم تصريح الخارجية يقول يعني الاتفاق لا يعني أن الملاحة ستكون آمنة.
2: لكن هذا التحرك يأتي معاكسا للتطورات الميدانية على باب المندب، وأيضا بموضوع خط أنابيب شرق غرب. دكتور شرقاوي،
3: هذه التطورات تجعلنا أمام شهر المناورات الجديدة بامتياز. شهر سبتمبر يرتفع منسوب مثل، أولا تأجج أزمة باب المندب، اشتعال خط شرق غرب، الآن اقتراب اكتمال العلاقة أو القرينة بين أزمة هرمز وأزمة باب المندب. أيضا على الصعيد الأمريكي تزامن المؤتمر القومي للحزب الجمهوري وذكر 11 سبتمبر، ورغم خطاب الأمننة ومكافحة الإرهاب الذي اعتمده ترامب والترامبيون الآخرون فانس وغيرهم، لم تتغير الاستراتيجية الأمريكية إلى الأحسن بل إلى الأسوأ. أسعار النفط تتذبذب حول $100، الجالون الواحد في حدود $6، وهذا رقم قياسي بالنسبة للولايات المتحدة. ومجموعة تحديات استراتيجية وأيضا سياسية. الآن يبدو عندما يبتعد ترامب ولا يريد أن ينظر إلى هذا الواقع في الإقليم، ماذا يفعل؟ يلعب الجولف في أيرلندا. هذا ينطوي على أن ترامب ربما يعاني معضلة إنكار الواقع، يعني denial syndrome، لا يريد أن ينظر في هذه الأمور. وحتى إذا كان بعض الصقور مثل هيكسيت قد ينفخ روحا جديدة في إمكانية أن نجمع بين الخنق الاقتصادي وضربات أكثر ضراوة في هذا الشهر أو الشهر المقبل، يبدو أن القناعة عند ترامب أنه على الرغم من ازدواجية الخنق الاقتصادي والضرب والضربات العسكرية، هذا لن يغير الوضع في مضيق هرمز ولن يثني الإيرانيين عن شدتهم. فبالتالي أعتقد عندما يقول ترامب أن حرب إيران أو أزمة هرمز ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات، هو يعطي لنفسه فسحة أمل لعل وعسى أن يبلور شيئا في المستقبل، فبالتالي فقدان الرؤية وفقدان البوصلة.
2: إنكار للواقع عند الرئيس ترامب.
4: كلا أنا أوافق الدكتور سليم على ما قاله. هذا دليل إضافي إلى أن هذا الخنق الاقتصادي يؤلم طهران، قلتها لنيويورك تايمز اليوم، ولهذا نرى هذه التصرفات، ضربات على السعودية من الشمال والجنوب، وخلق وضع في باب المندب بحيث يمكنها أن تهدد المزيد من السفن في المستقبل إذا احتاجت إلى هذه الخطوة الإضافية. إذن أعتقد أن ترامب يرى كل ذلك ويسأل نفسه، لماذا أزيد الضربات العسكرية وأحشد الذخائر طالما أن هذا لن يحدث فرقا استراتيجيا، بينما العقوبات الاقتصادية والضغوطات والخنق الاقتصادي هي التي تؤثر، ويعتقد أن السفن لا تزال قادرة على المرور بالمضيق، طبعا أقل بناء

0: العدس الذي أراده.
1: لكن جوي كما يقول المثل الأمريكي، الخنزيرة تبقى خنزيرة حتى لو وضعنا على شفافها بعض الأحمر. بمعنى هناك مشكلة حقيقية عند ترامب، ليست لديه رؤية، لا ليس فقط بشأن الخروج من أزمة هرمز، بل حتى كيف يديرها في هذه المرحلة. ولا يمكن التقليل من أهمية ما يحدث الآن في البحر الأحمر وباب المندب، وما يحدث الآن على الخط السعودي العراقي. هذه كلها ولادات جديدة تعكس أن ترامب،
2: ولذلك هو يظهر اللامبالاة، هو يظهر اللامبالاة الآن ترامب، ويكسب الوقت بغض النظر. يعني هذا هو ترامب منذ اليوم الأول وحتى الولاية الأخرى. لكن اسمح لي بإشارة سريعة أستاذ حسن إذا سمعت. أنا أعتقد إذا ما غيض للاتفاق أو تمكن أن يتم اتفاق صلالة، هناك إشارة اليوم على هامش البريكس، اجتماع ولي عهد أبو ظبي مع الرئيس الإيراني، والبيان كان واضح. يبدو أن الخليجيين يريدون أن يبقوا هذه القنوات، قنوات اتصال مهمة مع إيران حتى هذه اللحظة، وحتى مع هذا التصعيد. والإشارة الآن اسمح لي هي خفض التوتر وخفض التصعيد. أنا أعتقد بأنه يحاولوا أن يستقلوا استقلالا تكتيكيا حتى ضمن التحالف مع أمريكا، وليس ابتعاد، لأنه يريدوا أن يفصلوا الملفين الآن، ملف العقوبات والحرب على إيران عن ملف حرية الملاحة. إذا قبلت الولايات المتحدة بهذا النتائج، إذا بنيت على ما ذكر الدكتور طارق بأن ورقة هرمز قد يعني تضاءلت أهميتها، فنعتقد أن الأمريكان لن يقبلوا.
3: حسن، أنا سؤالي يعني لماذا تتدخل أمريكا في معركة الحوثيين مع السعودية أو مع اليمنيين؟ هاي معركة يمنية داخلية. الجيش اليمني عنده قدرات كبيرة مثل الحوثيين، وعنده طيران يقصف الحوثيين.
4: طيب الرئيس ترامب كان واضح في هذا.
3: شو له علاقة هو الحوثيين؟ يعني هذه مسألة لا تعني أمريكا. يعني وبعدين هم اعتدوا على السعودية، الحوثيين. السعودية ترد عليهم، السعودية عندها قدرات هائلة. شو الحوثيين؟ مجموعة يعني حتى لو كانوا يعني لديهم قدرات دولة فهي أضعف من السعودية. وبعدين العراق ضرب الميليشيات العراقية وفصائل غير معروفة، ضربت السعودية. الحكومة العراقية تتولى الموضوع، والآن هي تقوم بالتحقيق وتمنع، وفي إقالات وفي عمل استخباري قوي. بمعنى آخر، لماذا يهتم ترامب بالدفاع عن هؤلاء الحلفاء أمام هجمات شبه محلية؟ يعني هي ليست هجمات إيرانية، انتبه، مباشرة، هي هجمات من بروكسي، من يعني حلفاء أو من أذرع.
4: نعم.
3: وهذه الأذرع يفترض أنها أقل من مستوى دولة، أكيد هي أقل من مستوى دولة. السعودية كفيلة بهم،
2: صحيح،
3: مو بس السعودية كفيلة، الجيش اليمني كفيل بهم،
2: هناك دعم تقني،
3: الحكومة العراقية كفيلة بهم، حتى الدعم التقني
2: والمعلوماتي مهم،
3: أكيد. مو بس هذه المشكلة، وين بالضبط
2: استخباري؟
3: في معلومات تقول أن روسيا هي من زودت الحوثي بالمعلومات الاستخبارية.
2: نعم.
3: روسيا طبعا عن طريق إيران، مثل ما زودت إيران بالمعلومات الاستخبارية عن القاعدة في الأردن.
4: طيب،
3: اللي ضربت وقتلت هاي الصينيين تسببوا في قتل جنود أمريكان.
5: يعني إضافة لما تفضل فيه دكتور لقاء وسفير جوي، ليس فقط لماذا تريد الولايات المتحدة أن تنخرط. الولايات المتحدة كانت واضحة، بمعنى الاتصالات بين الرئيس ترامب وولي عهد السعودية، والخبر التي أتت به أكسيوس، هناك تصريح واضح لمسؤول أمريكي أن على دول المنطقة أن تقوم بمهام إضافية في هذا الموضوع
2: والمبادرة.
5: صحيح أن الحرب مع إيران دول الخليج حاولت منعها في البداية، وحاولت الوساطة إلى ما هنالك، ونأت بنفسها. ولكن بالنسبة للولايات المتحدة، هذا المعركة الأساسية يمكن أن تفهم أن لا تنخرط دول الخليج هجوميا، رغم أنها منخرطة وتتحمل الكثير. ولكن في معركة اليمن، في معركة الحوثي، الولايات المتحدة على الأرجح هي تتوقع أن يتم تفعيل الأنساق التي تم تشكيلها خلال الفترة السابقة، مثل يعني التحالف البحري أو اتفاق مكة. يعني الولايات المتحدة تتوقع، لأن هذا الموضوع لا يرتبط فقط بهذه المعركة، هذا يرتبط بإعادة تشكيل المنطقة في المرحلة المقبلة. بمعنى من سيملؤ الفراغ في حال خرجت الولايات المتحدة وكيف؟
4: دكتور،
6: أنا بدي يعني أطرح هالسؤال للتفكير، نفكر فيها. هل لو قلبنا الصورة أنه الهجوم من الفواعل غير الرسمية اللي خارج إطار الدولة صار مش على السعودية، صار على إسرائيل، هل الموقف الأمريكي سيكون نفس الشيء؟
3: نفس الشيء.
6: هل سيكون نفس الشيء؟
7: طبعا هو اللي حصل في حرب غزه.
6: انا كنت خلي سؤال للتفكير، يعني هذا انا يعني
3: الحوثي قد يكون عشرات

0: اخشاه من دخول باب المندب مثل ما قال دكتور طارق.
1: خل يعني هي فيها وجهه نظر. انا يعني مشان هيك كنت بطرح السؤال للتفكير. النقطه الثانيه اللي بدي اتحدث في هذا الموضوع قضيه التمدد اللي بصير، واللي هي انا باعتقادي هي جاءت نتيجه للاستراتيجيه الجديده للاداره الامريكيه تمثل بالحصار الاقتصادي. الحصار الاقتصادي على موضوع الحصار البحري والاقتصادي على ايران في موضوع مضيق هرمز. ولذلك اليوم أيضا النيويورك تايمز ذكرت بأنه نتيجة الحصار البحري بدأت إيران تشعر بضعف الورقة ورقتها في هرمز، ولذلك تتمدد في الأقليم. وهذا يعني بتعامل مع سؤال طرحناه وناقشناه كثير من المرات، هل الضغط البحري والاقتصادي هذا سيؤدي إلى تغيير سياسي باتجاه الاستسلام أم باتجاه التصعيد؟ واستشهدنا بحرفيا أنا أرى أنه إعادي لإنتاج تجربة أمريكا مع اليابان بال 1940 عندما فرض الحصار البحري والاقتصادي على اليابان بال 1940. ما قامت فيه اليابان تمددت باتجاه مصادر النفط في جنوب شرق آسيا.
2: نعم.
1: وضربت في جنوب شرق آسيا وبعدين توجهت إلى بيل هاربر. يعني هذا إعادة استنساخ للتجربة بأنه الحصار في 1940 على اليابان أنتج تمدد أو مصادر نفط بدول الجوار، وهذا ما يحدث حرفيا في الوقت.
2: إذا استمرينا بهذا يعني الاستنساخ خير سيئ.
1: يعني النتيجة
3: يعني بعدين
1: النتيجة هذا يوحي بأن هناك تصعيد. إحنا كنا يوصل إنه يمشي باتجاه التغيير السياسي السلوك السياسي باتجاه الاستسلام أم تصعيد في الإقليم. أنا باعتقادي هذا يشير إنه في تصعيد في الإقليم.
0: إيران دكتور هي عندها نفط ما شاء الله، عندها ثالث احتياطي بالعالم، هي ما تحتاج طيب. نفط حتى تتمدد عليه.
1: تهديد
0: نفطها موجود،
1: تهديد مصادر النفط.
0: إيران
1: هذا اللي صار اليوم، تهديد مصادر
0: تكسر
1: النفط،
0: تكسر الحصار، تضرب الأمريكان أو تستسلم.
1: هو هذا تهديد مصادر النفط والضرب بالبوب.
3: دكتور عباس، إيران الرئيس ترامب بوضوح اتهمها بأنها هي من تقف وراء استهداف أنبوب النفط السعودي.
4: أمر واحد فيما يتعلق باليمنيين والحوثيين واختزالهم بأنهم وكلاء لإيران، هذا لا يعكس حقيقة ما يجري. وقبل أن يكونوا شركاء استراتيجيين لإيران أنصار الله، أظن ما بين العام 2004 و2010 قاموا بدخول بستة حروب ضد علي عبد الله صالح والجيش السعودي، وفي ذلك الوقت لم يكونوا شركاء استراتيجيين لإيران، وكان يمكنهم أن يقاتلوا أين من يريد. وبالتالي محاولة أن نقلل من قدر ما الذي يقومون بفعله على الطرف السعودي، هنالك مئات الآلاف من المستشارين وهنالك السلاح الأمريكي، والمسألة تتعلق فقط بالسلاح وأنما أولئك الذين يقاتلون. أظن أن ترامب يحاول أن يقلل من قدر هذا وإلقاء اللوم على إيران لأنه لا يريد أن يظهر ذلك الميول للتدخل، وهذا يظهر مدى تعقيد الوضع. ترامب لقد بدأ بهذا الوضع وفي حين كان مضيق هرمز مفتوحا وكانت المفاوضات جارية، ولكنه الآن عوض. الآن مضيق هرمز مغلق ولا توجد مفاوضات نووية. والآن
3: هل يمكن أن تجيبني فقط على تلك المصادفة التي تحدث عنها الدكتور فريحات، أنه هل هي مصادفة أن تحصل هذه الأحداث كلها في هذا التوقيت في وقت بدء الخنق الاقتصادي لإيران؟ يعني المسألة هل يمكن أن نقول إنها صدفة؟
0: عندما أغلق مضيق هرمز باب المندب قد يصبح مصدر نفوذ لليمن، وكلا المضيقين قد يكون إذن مصدر نفوذ لكلا الطرفين، ولكن اليمن لديها دافع أكبر من أجل كسر الحصار الذي فرضه عليهم السعوديين. وإيران أيضا تحاول أن تمارس الضغوطات على أسواق الطاقة العالمية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه المصادرة دعونا نقول بأنها تخدم أو تصب في صالح كلا الطرفين. والفائدة من هذا أن كلا الطرفين يقومان بالتصعيد من أجل محاولة كسر الحصار.
3: دكتور شرقاوي، بهذا المجال صحيفة تيليغراف نقلت عن مصدر يمني بأن اليمنيين هم من قرروا، أو بالأحرى أنصار الله الحوثيون هم من قرروا الدخول في هذه المعركة لكي يستثمروا في الأزمة القائمة حالياً بما يفيدهم ويفيد إيران في الوقت ذاته.
5: مهما كان التلويح بأن إرادة الحوثيين إرادة خالصة ليست فيها تأثيرات إيرانية، تبقى

0: مسألة تقدير من ينظر من أين، من أي زاوية ينظر، بمعنى أنه لا يمكن التقليل بأن حتى في الخيال السياسي لدى قادة الحوثيين دائما هناك تلك القرينة مع طهران ومع المد الشيعي ومجموعة من العوامل. إذا نبقى في منطقة رمادية من حيث تفسير ما يحدث إيرانيا وما يحدث يمنيا، وأيضا لو كانت المسألة فقط حوثية خالصة ربما كانت ستظل في إطار اليمن الداخلي، ولكن عندما تتجاوز إلى خط شرق غرب وإلى ضرب المصالح السعودية أعتقد أن هناك اعتبارات أخرى. أود أن أعود إلى نقطة، يعني التعثر الحالي في الاستراتيجية ليس حكرا على ترامب فحسب، بل أيضا نفس الشيء يمكن أن يتم إسقاطه على القادة في إيران. هناك ثلاثة تحديات الآن لا يستطيع الإيرانيون التعامل معها بأريحية. أولا، لم تعد السيطرة الإيرانية كاملة على مضيق هرمز، هناك الآن أكثر من مسار وهناك تحايل على مرور الملاحة. نعم. فبالتالي إذا كان خنق الملاحة البحرية الدولية كان أحد الأهداف الرئيسية لدى إيران، المسألة تتراجع. التحدي الثاني، الإيرانيون وضعوا بيضهم في سلة واحدة، أننا سنضغط على أزمة الطاقة إلى 150 و200 دولار للبرميل الواحد لكي نحرج ترامب في فترة الانتخابات، والآن هناك بعض الأرياحية 100 دولار يمكن أن يتحملها، إذن غير مفلحين في هذا الجانب. التحدي الثالث وهو المتعلق بالاجتماع المقبل بين إيران ودول الخليج والعراق، الإيرانيون لا زالوا متمسكين بالأمل الأكبر أنهم بشكل أو بآخر سيقنعون دول الخليج والعراق على أساس أن نتفق على آلية لتسيير الملاحة وضبط الأمور في المتق، بمعنى إرساء نظام إقليمي إيراني خليجي، وللأسف لا تأتيهم ردود الفعل إيجابية من دول الخليج كما فشلت المفاوضات الإيرانية العمانية. إذن على هذه الجبهات الثلاث ليس هناك فعلا فعالية لأي استراتيجية إيرانية.
1: دكتور طارق، عفوا، نعم،
2: باختصار جملة واحدة أقول بأنه ما يتوقع أن يحدث يوم الاثنين إذا ما تم أن هذا الاجتماع هو ليس حوارا من أجل الإعجاب وإنما من أجل الضرورة. هنالك شعور في المنطقة بأنه لو تركنا المسألة تتطور من دون أي جهود فإن المسألة سوف تتصاعد أكثر وأكثر. إذا هذا هو المكان الذي تلاقى فيه وجهات النظر في المنطقة بعيدا عن ترامب،
0: ضرورة إيرانية وليست ضرورة خليجية عربية بنفس الأهمية.
3: بس يعني نتمنى سيد أصلاني أنه خلال فترة الاجتماع يوم الاثنين إيران لن تقصف السفن الخليجية المشاركة في الاجتماع
4: أو الدول
3: سفن الدول الخليجية لا تقصفها في مضيق هرمز خلال الاجتماع على الأقل.
2: المسألة تحتاج إلى طرفين هنا. إيران قد انتقدت تلك الدول من أجل استضافة وإعطاء وتكليف أمنها الولايات المتحدة الأمريكية واستخدام قواعد الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الهجوم عليها. إيران لقد اقترحت لعديد من السنوات في السابق أن لا تترك مساحة لوجستية للولايات المتحدة الأمريكية.
5: عندهم وكلاء يقوموا بهذه المهمة، ليسوا بحاجة.
2: إذن جملة أخيرة، إن الاستقرار الذي تتحدث عنه هو استقرار حديقتهم الخلفية. أن تتوقع من الإيرانيين أن يقتلوا ويبقوا ساكتين في مقبرة، هذا الأمر يمكن أن ينجح. المسألة تحتاج إلى الطرفين، عليهم أن يوقفوا الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام أراضيهم وتحويل هذه الدول إلى منطقة حرب. الإيران تستخدم فقط تلك القواعد في تلك الدول.
6: التدافع الحاصل ما بين إيران ودول المنطقة لم يبدأ مع هذه الحرب، عمره أكثر من عقدين وربما ثلاثة عقود، خلينا نقول التدافع الجدي. ولذلك حتى عندما نتكلم عن أنه الحوثيون يعني كانت لديهم تجارب مع نظام علي عبد الله صالح في قبل حوالي 20 سنة، هذا جزء من التدافع، كان جزء من تدافع النفوذ. حتى الحرب التي حصلت جزء من تدافع النفوذ، الحرب التي حصلت في سوريا كذلك الأمر، هناك تجربة أليمة في العراق أيضا. وبالتالي الصراع ما بين إيران ودول المنطقة قديم وربما أقدم حتى من الإشارات،
4: لم يصل لحد القصف المباشر
6: بكل تأكيد، لكن أيضا هناك دماء، يعني فيها دماء وفيها
4: تخريب،
6: فيها شيء عميق جدا، يعني
3: ذبح مباشر. شنو القصف؟
6: ولذلك الآن هذا أيضا يعني يلقي بظلاله على المسارات المحتملة الآن. لأنه حتى عندما نذهب إلى اتفاق أو إلى تعاون في إطار ما لا يمكن تجاهل الإرث الطويل والقول بأنه من الممكن اتفاق في عمان أو في باكستان أو في أي مكان من الممكن أن يحل كل هذه القضايا. لا تزال إيران تعتمد على الفواعل من غير الدولة كتحالفات، بل أنها لا تستطيع أن تبني تحالف حقيقي ذو معنى مع دولة قوية. دائما يعني التحالفات المفيدة بالنسبة لإيران هي التحالفات مع الجماعات حتى تستطيع حتى تخدم هذه الاستراتيجية التي يعني من الممكن أن يقال فيها الكثير. لكن فيما يتعلق بمسار عمان، باعتقادي أنه كل المؤشرات الآن لا تقول بأنه هناك شيء يعني يدعو للتفاؤل فيه. أولا يعني نعم البحرين اعترضت بشكل واضح، دول الخليج يعني حتى الآن يعني لا يوجد تصريحات واضحة ورسمية، بمعنى لا يوجد أفق واضح من قبل هذه الدول أو تلقت من إيران بأنه ما الذي سيحصل. هناك ثلاث تصريحات، تصريح للرئيس مسعود بزشكيان الذي قال بأننا ذاهبون للتوقيع، تم الاتفاق على كل شيء وذاهبون للتوقيع. خرج مسؤول إيراني لرويترز قال بأنه لا تحت السيطرة الإيرانية ويجب أن يكون هناك رسوم. جاءت الخارجية حتى تعادل، حتى تضع الأمور بالمنتصف. لماذا؟ لأن هذا الاتفاق يريد أن يعكس الواقع، واقع هرمز الآن، بأنه يهدد الملاحة ولكن لا يوجد سيطرة فعلية، يعني لا يوجد سيطرة واقعية بهذا الموضوع. هذه الأحداث التي أيضا تتكثف ضمن هذه الثلاثية التي تكلمنا عليها، هرمز وخط الأنابيب وباب المندب، ألقى بظلاله على بيان على إعلان دلهي في قمة بريكس الآن. حتى الآن طبعا اللقاء ما بين الرئيس الصيني والرئيس الإيراني ربما غدا يتم أو لا، لكن هذا يحتاج إلى مراقبة. لكن البيان نفسه وضع ثلاث أو أربع نقاط باعتقادي موجهة بشكل غير مباشر لإيران. وجه نقطة واضحة بالنسبة للولايات المتحدة أنه ضد الأحادية، لكن منع الانتشار، احترام سيادة الدول والحفاظ على سلامة الملاحة والتجارة، هذه كلها كانت موجهة.
5: صح دكتور طارق، صحيح، لكن بيان ما صدر حتى اللحظة أنه هناك توافق حول هذا البيان، صحيح لم يلبي ما تريد إيران، وكذلك كانت للإمارات دورا رئيسيا في صياغة أو إعادة صياغة هذا البيان. وتعرف البريكس هو ليس تحالفا عسكريا أو أمنيا، هو بالنهاية اقتصادي مالي يعني، لكن يشكل بالتأكيد أهمية. أنا أعتقد أستاذ حسن إذا سمحت لي، اجتماع صلالة إذا تم مهم ليس لإيران فقط، حتى دول المنطقة. اليوم في ظل هذا الإدراك الآن بأن التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة لا يوفر مظلة أمنية كاملة لدول المنطقة، بل واضحة إدارة الرئيس ترامب.
1: كيف تقرأ كيف تقرأ تزامن الاستهداف خط الأنابيب السعودي؟
5: انت قمعتني، ما
1: قمعتك، بدي اسمع جواب. يعني تزامن استهداف هذا الانبوب عشيه الاجتماع والتحضير للاجتماع،
5: وهذا اللي كان علقت عليه تعقيبا على ما ذكر صديق الدكتور لقاء، انه على ايران ان تكف عن التصعيد في هذه اللحظه، وقلت بان حلفائها يجب ايضا، ليس ايران فقط، وان التزامن
1: ايران طلبت تحقيق.
5: لا ايران اترك، ايران هي انكرت كل الهجمات. ايران حتى هذه اللحظه تنكر على لسان المسؤولين الرسميين أو المحللين أنها تستهدف بنى تحتية ومنشآت، هي تقول نستهدف القواعد الأمريكية. أنا ما يهمني أو خلاصة القول حقيقة في إذا حصل هذا الاجتماع هو مهم وهو غطاء إقليمي، لأنه بالفعل أدركنا في الخليج واضح أن إدارة رئيس ترامب تقول للمنطقة أنا لن أوفر لكم مظلة، وأن التحالف الاستراتيجي اسمح لي بس لا يعني اسمح لي التحالف الاستراتيجي لا يعني مظلة أمنية، وبالتالي على دول الخليج أن تتشدد في بناء تحالفاتها وردعها، وأن تتشدد في جزئية مهمة أستاذ حسن، حرية الملاحة حق دولي، لا يجب أن يكون لإيران أو غيرها الولاية على هذا الحق.
0: لكن أستاذ صالح
1: سيد جوي،
7: كانت هذه استراتيجية ترامب تجاه كل دولة في العالم منذ عهدته الأولى، لهذا واجه مشاكل مع حلف شمال الأطلسي.
5: الناتو في بند خامس في الناتو يقول إذا تعرضت دولة إلى اعتداء ستقوم الدول بالدفاع، هذا ليس ضمن التحالف الاستراتيجي مع دول الخليج، وبالتالي على دول الخليج أعتقد أن تحرص الآن
8: على قضية الردع، وأن تحرص أيضا إذا حضرت الاجتماع سواء كانت متفقة أو مختلفة على ألا تعطي امتيازا لدولة ما بعينها أن تكون لها سيادة على الأرض.
1: الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على ذلك.
7: سواء وافقنا ترامب الرأي أم لا كان متسقا في قوله نحن نبيع الأسلحة والتدريب واهتموا بأنفسكم، ليس فقط للسعودية والخليج بل في العالم. بالنسبة لموضوع الصدفة في هذه الاعتداء، لنستمع إلى ما يقوله القادة حتى لو كانت سردية ترامب وإيران مبالغا بها. لنستمع إلى ما يقولونه. قالت لنا إيران على مدى أسابيع سنوسع النزاع، سنوسع أفقيا هذا المصطلح الذي استخدموه، سوف نعتدي على هذه الوسائل البديلة والمسارات البديلة التي اعتمدتها الدول. إن لم نصدر النفط لن يصدره أحد في المنطقة، قالها قاليباف. وفجأة يجب أن نصدق أن الحوثيين والميليشيات العراقية سمعت ذلك وقالت هذه إشارتنا، ليس علينا أن تصلنا رسالة مباشرة من طهران.
1: اتهام رئيس ترامب لإيران على أساس معلومات أو على أساس تحليل؟
7: أنا واثق من أنه الاثنان معا. فرئيس الوزراء العراقي قام بطرد أحد الحكام في المنطقة لأنه لم يمنع هذا الاعتداء على شرق غرب. إذن ليست مجرد مجموعة تقرر أن تتصرف بطريقة انفرادية. لن يحصل هجوم على خط أنابيب بهذا الحجم على دولة مجاورة هي السعودية بدون أن يسمع من إيران.
3: المنطق احنا يعني احنا مش قضاة هنا حتى نجيب أدلة وتحقيق جنائي حتى نحاكم إيران أو غيرها. انتوا أسهمتوا، احنا نحلل بالاستنباط والاستقراء، مو هذا شغلنا؟ الاستنباط والاستقراء وكل المعلومات تقول
8: منطقي جدا
3: انفولف مهتمة متورطة في كل شيء. لماذا؟ لأن هناك شيء اسمه وحدة الساحات. يعني مثلا في العراق الحوثي موجود وعنده مكتب في قلب بغداد، مكتب علني يعني مش سري. وقبل أيام قبل أسابيع لما صارت الغارة السعودية قتل واحد من قيادات الحوثيين بالبصرة في مقر الحشد.
8: والحرس
3: طبعا خمسة من الحرس الثوري. طيب الحرس الثوري إيش يعملون مع الفصائل؟ الحوثي إيش يعمل؟ وفي لبنان موجود واللبنانيين موجودين والعراقيين في اليمن. قصدي إنه هاي وحدة الساحات، ووحدة الساحات مربوطة بمن؟ بالزعيم الإيراني. فبالتالي إحنا ما نحتاج، هو في تنسيق مباشر وتفصيلي وعملياتي وتسليحي وتكتيكي وكل شيء. يعني هذا ما يحتاج حتى نقاش حقيقة. أنا ما أعرف إيش نناقشه. نعم إيران مهتم يشوف الفصائل، يعني تتجرأ تضرب السعودية بدون موافقة إيران؟ مستحيل. حتى الحوثي العملية اللي صارت الآن على نعم لها علاقة ربما بالحصار السعودي، لكن هم يقولون الحصار صار لسنوات، ليش الآن؟
8: دكتور دفاع بعد
3: اذنك العمليات.
8: الحوثي هو الذي اعلن حصار الموانئ السعوديه وليس العكس. يعني الحوثيون يعلنون انهم يحاصروا يعني الموانئ السعوديه.
3: لذلك المساله ليست هنا. احنا نتكلم على النتائج والتداعيات، هي تحضير ساحه العمليات الكبرى. ايران تحضر ساحه العمليات.
1: موضوع احرج العراق ايضا، يعني أحرج رئيس الوزراء علي الزيدي.
3: طبعاً، لأنه أولاً الزيدي وعد السعودية سابقاً المرة الماضية وأدانها لأنه قصفت العراق وزعل، يعني صار زيارات متبادلة. البارحة كان موقف السعودية حكيم جداً، لم تقم بشيء، يعني استجابت لطلب رئيس الوزراء ولم ترد، رغم أنه الضربة كانت قاسية. يعني إحنا نتكلم عن يعني عدد كبير من
8: خط رئيسي،
3: يعني خط رئيسي وكل التصدير وقف. والضربة كانت سيئة على أي حال، لكن التحقيق اللي صار بالعراق شوف انتبه كان سريع جدا. فورا اللجنة ذهبت إلى الجنوب. كيف عرفت أنه هنا؟ ما أدري، بس أكيد معلومات استخبارية وربما تقنيات. وفعلا وجدوا آثار المسيرات أو عفوا المنصات التي أطلقت المسيرات في منطقة الطيب على الحدود العراقية الإيرانية. مسألة الحدود هي التي أعلنت فورا، وهذا لا أقول أنها سابقة أولى، لكن هو من النوادر أن يعلن فورا اسم إيران بغض النظر وعدم اتهام إيران طبعا، لكن على الحدود. لماذا على الحدود؟ هذا فورا سيوحي بأنه جاءت من إيران. لذلك إيران طلبت الاشتراك في التحقيق كي يكون لها دور
1: أو صوت. واستجاب علي الزيدي للمرة.
3: فورا استجاب. نعم. يعني هو وجهة نظر الاستجابة.
9: يعني الإجابة على سؤالك، القضية هي ليست مجرد إحراجات بالنسبة للحكومة العراقية. أعتقد هذا يضع الحكومة العراقية في أزمة حقيقية، أزمة حقيقية داخلية، يعني بموازنة يوجد عليها ضغط من كل الجهات، يوجد عليها ضغط من إيران، ضغط من المملكة العربية السعودية، وضغط من الولايات المتحدة،
8: وضغط داخلي،
9: وضغط داخلي. يعني يعني الحكومة العراقية
3: يوم 30 أيلول هو الموعد النهائي. نعم. لنزع السلاح.
9: نعم. نعم. 30 يعني الحقيقة الحكومة العراقية يعني في موقع لا تحسد عليه. أيه. اللي هو بهذا الموقع كيف ممكن أن توازن ما بين كل هذه الضغوط؟ والتحدي المشكلة الأكبر اللي هو بهذه الضغوط هي ليس ما حدث بل ما سيحدث. يعني أنا باعتقادي أنه حسب بما أننا بنحلل وبنستنبط وبنستقرأ كما ذكروا الزملاء، المسألة أنه يعني هذا يوحي بأنه في تصعيد قادم. يعني كيف ستتعامل الحكومة العراقية مع التصعيدات القادمة بهذا الموضوع؟ لأنه لا أعتقد أنه حسب الديناميات التي يتحرك بها الصراع ومحركات الصراع في الوقت الحالي التي كلها تدفع باتجاه التمدد، وهي مثل قضية النار عندما تحدث وتبدأ تنتشر وتتوسع.
1: تصعيد قادم ممن وباتجاه من؟
9: التصعيد هو يعني ذاهب باتجاه الإقليم، وهذا ناتج عن أن بؤرة الصراع اللي هي مركز النار في مضيق هرمز لم يتوقف، وبالنهاية هذه محركات الصراع تفترض أن هناك سيكون تمدد في الإقليم، وهو ما سيحدث وهو ما كنا نتوقعه من فترة كثيرة. والتوقع بما أنه ما زالت تمشي القضية بنفس الآليات فهذا يعني أن هناك تصعيد قادم. ولذلك أعتقد أن الحكومة العراقية هي يعني تقلق أو يجب أن تقلق على ما سيكون في المستقبل. كلما زاد الضغط على هرمز وكلما ربما خسرت إيران ورقتها في هرمز بالجمع على من؟
8: أعتقد ولذلك أهم الفصائل، أهم الفصائل دكتور إبراهيم يقول اليوم من الفصائل العراقية يقول ضرب هذه الأنابيب شرف لا ندعي، يعني يعتبر هذا الاستهداف شرف وهو ينكر استهدافهم لها. يعني إذا كانت بهذه المنطقية أو بهذه اللغة ضرب أهداف مدنية ومنشآت، هم يتمنون أن يكونوا هم قد فعلوا ذلك.
9: وهذه المشكلة، المنطقة هي تدفع الثمن بهذا.
10: دكتور فرحات، صحيح أن هذا الموضوع سيضع ضغط على الحكومة العراقية، ولكن الحكومة العراقية بادرت، هي أخذت مبادرة تجاه المجموعات المسلحة.
9: هل تستطيع؟
10: هي تقوم بذلك على الأقل تدريجيا
9: برأيك. هل تستطيع 30 سبتمبر؟
10: لا أكيد مش 30 سبتمبر، ولكن حتى في تصريح رسمي
9: 30 ديسمبر،
10: حتى في تصريح رسمي للمسؤول العراقي أنه 30 سبتمبر لن يحصل ب 30 سبتمبر، ولكن النقاش والجهود مستمرة. ولكن الموضوع العراقي مع الجماعات المسلحة ليس معزول كما تفضلت على مستوى المنطقة، ولكن الحكومة العراقية السلطات العراقية معنية بموضوع الجماعات المسلحة في العراق، كما أمريكيا يفهم أن السعودية معنية باليمن، كما موضوع حزب الله معنية به الدولة اللبنانية من أجل حسم هذا الموضوع. بمعنى أن حلفاء أو وكلاء إيران على مستوى المنطقة لم يعد مطروح ضمن النقاش الأساسي بين الولايات المتحدة وبين إيران، ولكن هو مطروح على طاولات منفصلة وعلى ميادين منفصلة بضغط أمريكي.
1: هذا من جانب الولايات المتحدة، لكن إيران لن تقبل بذلك، صحيح؟
10: صحيح، إيران لن تقبل على مستوى العراق، هي صرحت بهذا الموضوع المسؤولين العراقيين من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كانوا في العراق، وحتى على مستوى لبنان. ولكن الجهود التي تقوم بها يعني اليوم السرعة في التنسيق العراقي السعودي والمبادرة العراقية، إقالة مسؤولين، لجان تحقيق، إجراءات على المنافذ البرية، هناك مجموعة كبيرة من الإجراءات، هذا يوحي أن هناك جدية. هل تستطيع إنهاء ملف السلاح خلال شهر خلال شهرين؟ على الأقل هناك جدية وهناك مساعي.
9: هذا أعتقد أن مضيق هرمز مشكلته ستنحل والحرب توقف قبل أن تصل الحكومة العراقية إلى نتيجة.
3: لا لا لا, لا, لا, لا, لا في فصائل وافقت كثيرة.
8: تبقى معضلة.
3: سنجار وافقت، وهذه مهمة للغاية طبعا.
1: قد يكون موضع نقاش في الأيام المقبلة، لكن هناك تعليق.
2: زملاؤنا يتحدثون كما لو كانت إيران هي من بدأت العدوان ضد هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، لكن كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هي من بدأت الحرب ضد إيران. قتلت الناس ودمرت المدارس وهاجمت الاحتفالات، وهم يشككون ويتساءلون لماذا إيران خرطت بدفاع النفس عندما تتبنى مقاربة دبلوماسية إيران وتتوقع من عمان، وعمان هي من تستضيف من هذا الاجتماع. يشككون في هذا. إذا لم تكون تفضلون الدبلوماسية سيكون الخيار الآخر هو التصعيد. إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بدأوا بإطلاق النار، وهم يودون أن يبقوا هذه المنطقة مسيرة هذا. وقد طلبت إيران إلى آلية إقليمية وإيجاد حل للمنطقة، ولكن بعض الدول الإقليمية هي متواطئتهم بالاعتداء ضد إيران. هي لا تزال تظن بأنهم بإمكانهم أن يحصلوا على الحماية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما جرى في الأيام الأخيرة والشعور بالإلحاح وأن يجب علينا أن نختار طريقا مختلف.
11: بدنا نسمع تعليق الدكتور الشرقاوي.
0: فقط ملاحظة مختصرة حول وضع دول الخليج في الحاضر والمستقبل، فيما نميل نحن إلى اختزال أطراف صراع في إيران، الولايات المتحدة والفواعل غير الدولية أو من يعتبرون أنهم وكلاء لإيران. يبدو حتى الآن ونحن في الشهر السابع هناك مجموعة تداعيات سلبية تتحملها دول الخليج، وفي الوقت ذاته سواء كانت ضربات عسكرية وأيضا عدم قدرتها على تصدير ما لديها من ثروة في مجال النفط الغاز السماد. هناك احتباس اقتصادي ومالي في دول الخليج، ولكن السؤال إلى أي حد ستبقى مجارات هذا الوضع إيرانيا أمريكيا فواعل دولتية الآن؟ إذا وهذا ما يعني أخشاه الآن، أن هناك ربما سيناريو لا نراه بعين الواقع الحقيقي وبعين التمحيص، أنه تظل أزمة هرمز قائمة، تشتعل أزمة باب المندب، وبالتالي ستصبح منطقة الخليج بين كماشتين في هذا الانحصار وعدم القدرة على تغيير الوضع. فسؤالي حقيقة إن لماذا هناك نوع، إما لا أعلم هل هو خجل أو نوع من التواري إلى الوراء، لا نرى أن هناك تصور أو هناك مبادرة أو هناك ضغط خليجي لتوازن قوة جديد قبل أن تستقر الأوضاع. وهذه هاتان الأزمتان قائمتان وستبقيان لأمد طويل.
8: يعني أنا استنتاج الدكتور بالتأكيد يحترم ويقدر، لكن كل هذا الجهد الخليجي وهذا الدور وهذا التأكيد اليوم، الخارجية القطرية تؤكد على مبدأ حرية الملاحة دون إعطاء أي دولة سيادة مرة أخرى. وكذلك أنا أعتقد بأنه ما تم ترتيبه من لقاء سواء اليوم في نيودلهي أو اللقاء المزمع في صلالة هو محاولة تكتيكية خليجية تستقل الآن، لن تعطي طبعا ظهرها بالتأكيد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا إدراك مبكر لدول المنطقة الخليجية بأنه حتى التفاهمات مع إيران يجب أن تقوم حتى نؤمن مستقبل الملاحة والطاقة.
11: ربما لا يعتمد كلية على الدولة الإيرانية. ربما قصد الدكتور أكثر مشروع فعلي، أكثر منه
8: أكثر من هذه الدعوات،
11: أكثر منه مواقع.
6: دكتور طارق، هو إذا نظرنا إلى رؤية إيران الدفاعية الاستراتيجية القديمة منذ أن بدأت أن يكون مركز الصراع خارج الحدود، يعني بعيد عنها. قضية الدفاع المتقدم الذي تحدثنا عنها كثيرا، لبنان، تكون سوريا مركز، يعني إسرائيل مثلا كانت تقصف الحرس الثوري في سوريا، لا مشكلة بالنسبة لإيران مثلا في هذا، لكن المهم أن يكون بعيدا عنها.
11: لا أنا اختلف الموضوع.
6: ولذلك ما هو هي لا تزال تتبع نفس الاستراتيجية، وباعتقادي أنها تحقق فيها نجاحات. كان مركز الصراع هذا أو ساحة الحزم دعنا نقول هي الملف النووي داخل إيران والمفاعلات النووية، نقلتها إلى هرمز. الآن هرمز ينتهي، تنقلها باتجاه آخر إلى الأنابيب، إلى باب المندب، بمعنى هي تدفع ساحة الحسم أكثر وأكثر بعيدا عن الحدود. صحيح. حتى تعيد المشهد إلى المربع الأول وهو الدفاع المتقدم. هنا يصبح دور الحلفاء أو الوكلاء، سمهم ما تريد، لن نختلف على ذلك، يصبح حيويا. ولذلك الاستراتيجية الإيرانية تعمل بهذه ضمن هذه المنظومة.
12: كلمة عن لبنان
11: باختصار.
12: On this very thing.
7: إذن بالعودة إلى مارس، حكومة لبنان السيادية أعلنت سفيرة الإيراني شخصا غير مرغوب به، لم يعد مرحبا بك وأمامك 48 ساعة للمغادرة، وهذا مسار دبلوماسي عادي. وماذا قال السفير؟ لا يهمني، افعلوا ما شئتم، وبقي. ونعرف ما حصل في 24 من أغسطس.
2: ما الذي
7: حصل؟ ما الذي حصل
2: فيما بعد؟ أعطي إقامة مجاملة وبقي نفس الحكومة. نعم، ولكن نفس الحكومة
7: أعطي تأشيرة عادية واستمر بإدارة الملف الدبلوماسي الإيراني في المنطقة أو في البلاد بتأشيرة عادية. لهذا دول المنطقة لن ترغب في نظام إقليمي جديد مع إيران أو بالتوافق مع إيران، لأنها تعرف أن إيران لا تريد التعامل مع حكومات بل مع جهات من خارج الدول وكلاء أدرع سنها ما تريد.
10: على مقاله السفير جوي، التحدي الأكبر سيكون في اجتماع يوم الثلاثاء، بمعنى النوايا الحقيقية يوم الاثنين. النوايا الحقيقية لإيران ستظهر في هذا الاجتماع. صحيح. كيف ستعبر عن أهداف

0: فيها سيظهر بالنسبة للمسؤولين الخليجيين الذين سيتواجدون ما هي النوايا وما هي
1: الطموحات. ملاحظة أخيرة بس اسمح لي، بغض النظر عن أهمية الاجتماع وهو مهم، لكن حضور الاجتماع وحده، حضور الاجتماع خطير. إذا كان الاجتماع بدون تحضير مسبق، بدون أجندة واضحة، بدون أوراق للاتفاق عليها، أوراق معلنة وحقيقية، هذا اجتماع فخ.
2: هذا واضح انه مفقود
3: بدون عسكري.
1: ديل هو انه سيذهبون الأخوة اذا ذهبوا طبعا المسؤولين في دول الخليج، ويكون هناك اجتماع، وتخرج ايران منه تقول في حال عدم الاتفاق، في حال الاتفاق ستحظى ايران بالهيمنه خلص، وتمسك به كما مسكت بالفقره الخامسه من مذكره التفاهم المنقضيه المنبيتة.
3: لكن
1: لم يحصل اتفاق ستقول اجتمعت بكم
3: صحيح
1: ولم أحصل
3: صحيح. لكن السؤال أيضا حسن المهم أستاذ حسن، إذا سمحت لي، هل تقبل الولايات المتحدة بنتائج هذا الاتفاق؟
4: هذا من الولايات المتحدة الأمريكية
5: ومهما حاولت استقطاب دول الخليج لن تستطيع تجاوز الغائب الحاضر وهو ترامب.
6: شكرا لكم جميعا، انتهى وقتنا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
7: مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في العراق واليمن ولبنان. وفي آخر المستجدات، قالت الخارجية الإيرانية إن التفاهم مع سلطنة عمان بشأن ممرات العبور في مضيق هرمز لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة، وأن ذلك مرهون بوقف التحركات الأمريكية. وأضافت أن اجتماعا لوزراء خارجية الدول المطلة على الخليج سيعقد الاثنين في سلطنة عمان لعرض نتائج المفاوضات مع مسقط بشأن هذه المسارات. أمريكيا، جدد الرئيس دونالد ترامب التأكيد على أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وأن الحرب ستنتهي غالبا بعد الانتخابات النصفية. وبشأن الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية، قال ترامب إن إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم، وإن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد القوات الأمريكية. في العراق، أفاد مصدر أمني للجزيرة بإغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بمحافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع لإطلاق المسيرات. بينما قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق للجزيرة إن التوجيهات مشددة بشأن ضمان عدم تكرار الاعتداءات على السعودية ومنع أي اعتداءات من العراق. يأتي ذلك بعد الإعلان عن إعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه وإحالة مديري الأجهزة الأمنية في المحافظة للتحقيق. كانت الحكومة العراقية أعلنت أن رئيس الوزراء وافق على طلب إيراني لتحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق مسيرات عند الحدود. في اليمن، قالت قوات الحكومة إنها شنت غارات على مواقع للحوثيين في البيضاء، وإنها استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ. بينما قال رئيس الوزراء اليمني إن تصعيد الحوثيين واسع وخطير يتجاوز اليمن ويرتبط بأجندة إيرانية تهدد أمن المنطقة والملاحة على حد تعبيره. في السعودية، أعلن الدفاع المدني إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية إثر سقوط مقذوف بمحافظة الطوال في جازان. في لبنان، قال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدات حاريس والنبطية الفوقة والقنطرة جنوبية لبنان. البداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أبدأ معك محمد المدهون بتصريحات الرئيس ترامب.
8: نعم محمود، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته إلى إيرلندا، إلى دبلن العاصمة الإيرلندية، يقول إن كل شيء على ما يرام وإن الأمور تسير بشكل جيد، رسالة طمأنة يريد أن يبعث بها إلى الداخل الأمريكي وإلى الخارج أيضا فيما يتعلق بوضع الولايات المتحدة حاليا بخصوص الحرب مع إيران، ويعوم الفكرة التي كان قد أطلقها خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في تكساس في وقت سابق هذا الأسبوع عندما قال إن هذه الحرب ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي، قال ذلك مجددا وأشار إلى أن الإيرانيين يريدون التأثير على نتائج هذه الانتخابات ويريدون تعقيد الأمور، لكن الناس يعرفون ذلك كما قال الرئيس الأمريكي، وجدد التأكيد على أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وعلى أن أسعار النفط ستهوي بشكل كبير وسريع جدا بعد انتهاء هذه الحرب في وقت لاحق من هذا العام وفق تصوره، كما أشار إلى استهداف خط الأنابيب السعودية الذي يربط المنطقة الشرقية بالبحر الأحمر، وقال إن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن استهداف هذا الخط لأنها في حالة تأهب قصوى. أما بخصوص اليمن فأشار إلى أن الحوثيين تواصلوا مع الإدارة الأمريكية وطلبوا منها عدم التدخل، قال هو أيضا أنه لا يريد أن يتدخل وأن الأمور تسير بشكل جيد في مضيق باب المندب وأن السفن تمر من هناك باستثناء سفن دولة واحدة وأن العمل جار على هذا الموضوع. أيضا هي رسائل من خلالها يريد أن يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في موقع المسيطر والمتحكم وأنه ليس تحت أي ضغط من أي نوع ما بسبب ضيق الوقت أو بسبب الارتفاعات في أسعار الوقود هنا في الداخل الأمريكي، وهذه الاحتجاجات التي نسمعها سواء من المشرعين الديمقراطيين أو حتى من الناس في الشارع ما يتعلق بغلاء المعيشة ووصول أسعار الديزل إلى مستويات قياسية أكثر من 6 دولارات، هذا بالإضافة إلى أسعار جالون البنزين الذي يتجاوز 4 دولارات، ارتفاعات تقدر ب 60%، أكثر من 60% بالنسبة للديزل وأكثر من 40% بالنسبة للبنزين مقارنة بالأسعار التي كانت قبل بدء هذه الحرب. الموقف ليس جيدا في الداخل الأمريكي، لكن الرئيس يريد أن يرسم هذه الصورة التي يعتقد أنه من خلالها يحافظ على حظوظ الحزب الجمهوري الذي يقول إنه واثق من فوزه في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، بل إنه ذهب إلى حد التعهد بدفع 5,000 دولار أمريكي لكل مواطن أمريكي بالغ في حال حافظ الحزب الجمهوري على أغلبيته في غرفتي الكونغرس مجلسي الشيوخ والنواب، وهو الأمر الذي رآه كثيرون على أنه محاولة يائسة من الرئيس الأمريكي تشير إلى ضعف موقفه وإلى تورطه وإلى حشره في الزاوية ربما وفق بعض التعبيرات التي أشارت إلى هذا التعهد. ولكن عموما السياسة الأمريكية يبدو أنها ثابتة في هذه المرحلة، ليس هناك أي اختراق دبلوماسي منتظر، المواقف ما زالت متباعدة جدا مع الإيرانيين، ويبدو أن الأسابيع القليلة المقبلة التي تفصلنا عن استحقاق انتخابات التجديد النصفي ستظل على هذا الحال على الأقل أمريكيا، إذا لم يتم اتخاذ طبعا أفعال إيرانية تستدعي ردودا أمريكية كما حصل خلال الأسبوع الماضي عندما استهدفت سفن حربية أمريكية وردت الولايات المتحدة باستهداف ناقلات نفط. تظل الاستراتيجية الأمريكية قائمة على 3 ركائز أساسية، الركيزة الأولى هي الحصار البحري المشدد الذي تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أنه ناجح وأنه مستمر، و تشير في آخر بياناتها إلى أن 99 سفينة إيرانية تم تحويل مسارها ومنعها من العبور. وكذلك الركيزة الثانية هي العقوبات الاقتصادية الخانقة التي تزيد أسماء والشركات والكيانات على قوائمها الطويلة، وطبعا الركيزة الثالثة هي هذه الضربات المحدودة العسكرية التي نراها من حين إلى آخر عندما تكون هناك دواعي ميدانية.
7: شكرا جزيلا لك محمد المدهون، كان معنا من واشنطن. أتحول إلى مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين دغير. نور الدين، يبدو أن محادثات إيران وعمان كانت محل اهتمام الخارجية الإيرانية رغم أن تصريحات الخارجية لم تحمل بشرى للمهتمين بفكرة العبور الآمن من مضيق هرمز، إذ قالت الخارجية إن ذلك أو التفاهم مع عمان لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للعبور. ما تفاصيل ذلك؟
2: محمود، بكل تأكيد هذا ما تريد أن تنقله إيران على المستوى الدبلوماسي، خاصة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران تنظر إلى المضيق بمنظورين اثنين. المنظور الأول هو الوصول إلى تفاهم مع سلطنة عمان فيما يسمى بالممر الرسمي الذي سيتم العمل عليه ما بين البلدين، وربما التوجه إلى مؤسسة الملاحة العالمية للمصادقة عليه بإيجاد ممر شمالي وممر جنوبي. على الأساس هذا هو الاتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان. لكن بكل تأكيد حينما تتحدث طهران عن مسألة المعبر والممر الآمن، هنا تتحدث بشكل مباشر عن قضية فتح المضيق. بالنسبة للجانب الإيراني، فتح المضيق أو مضيق هرمز لديه مجموعة من الشروط طرحها الإيرانيون هنا، سواء منهم السياسيون العسكريون، سواء مجلس الأمن القومي الإيراني، حينما يربط مسألة فتح المضيق بمحددات ثلاث. المحدد الأول وهو رفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على طهران، وهذا شرط أساسي ومهم. والنقطة الثانية وهي مسألة العقوبات النفطية التي فرضتها فرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد وقف العمل بمذكرة التفاهم، بالإضافة إلى الأموال المجمدة. هذه هي الرؤية الإيرانية. لكن تقول طهران، وهذا ما يفهم من وزارة الخارجية وما تقوله وزارة الخارجية، على أن هذا لا يعني عدم وجود هذه الشروط، أن لا يكون هناك اتفاق يحدد طبيعة المسارات التي يمكن أن تكون في مضيق هرمز بعد انتهاء الأزمة والتوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن هذا الشق على الأقل ما ينقل هنا من العاصمة الإيرانية طهران، على أن هذا الشق قد تم الانتهاء منه بالرسم ملامح هذا الاتفاق الإيراني العماني، وانتظار يوم الاثنين هذا اللقاء المقرر عقده بسلطنة عمان بمسقط بحضور إيران وسلطنة عمان ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى العراق. هنا محمود، القراءة المهمة في هذا الاجتماع أنه جزء من تنفيذ البند الخامس من مذكرة التفاهم، إذا أردنا أن نتأمل وأن نقف عند مجموعة من النقاط التي تؤسس لهذا البند، وهي قضية الإشراف الثنائي ما بين إيران وسلطنة عمان بترتيبات معينة للمرور من المضيق، وهذا ما تم حاليا بحسب ما تم الإعلان عنه هنا في العاصمة الإيرانية طهران. وأكثر من ذلك، الشق الثاني والأساسي والمهم وهو إشراك دول المنطقة في أي إجراء عملي يرتبط بمضيق هرمز، وبالتالي اجتماع إيران، سلطنة عمان، الدول الخليجية، العراق في هذا الاجتماع ربما يعطي تفعيلا أساسيا لهذا الاتفاق الذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه في سلطنة عمان ما بين إيران وطهران بمصادقة دول المنطقة. لكن هناك نقطة أساسية وجوهرية محمود تطرح الآن حتى في مراكز القرار هنا بحسب ما علمنا بطهران، مسألة الموقف الأمريكي ورد الفعل الأمريكي على هذا الاجتماع. هل سيكون هناك رد فعل أمريكي إيجابي وبالتالي يمكن القول بأن الأطراف ستذهب إلى الإعلان عن هذا الاتفاق، وبالتالي هذا يؤسس كذلك لمرحلة متقدمة وهي مرحلة الدفع بالحوار الإيراني الأمريكي، إذا ما علمنا على أن الوسطاء لا يزالون فاعلون لحد هذه الساعة. نتحدث عن الوسيط القطري، نتحدث عن الوسيط الباكستاني، أم أن هناك وجهة نظر أخرى بالنسبة للجانب الأمريكي بهذا الاتفاق؟ وأي رفض أمريكي بكل تأكيد سيعرقل أن تكون هناك مخرجات لاجتماع مسقط. لذلك الجميع هنا يترقب ماذا سيحدث يوم غد، هل هناك ضوء أخضر أمريكي أم لا؟ إذا لم يكن ربما سيواجه اجتماع مسقط ربما مشكلة أساسية في التوصل إلى تفاهم ما بين إيران وسلطنة عمان بحضور الدول الخليجية والعراق.
7: شكرا جزيلا لك نور الدين الغير، مدير مكتب الجزيرة، كان معنا من طهران. نتوقف الآن مع هذه النافذة التحليلية مع زين العابدين توفيق، وتناقش التطورات والتصريحات والمواقف الإيرانية والأمريكية بشأن مضيق هرمز.
9: شكرا محمود، أهلا بكم مشاهدينا إذن في هذه الفقرة التحليلية. إيران تعلن أنها تفاهمت مع سلطنة عمان بشأن ممرات العبور في مضيق هرمز، لكن وفق الخارجية الإيرانية هذا لا يعني أن المضيق آمن للملاحة ما دام الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية مستمرين. طهران كانت قد أعلنت عن اجتماع مرتقب يوم الاثنين لبحث نتائج المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وذلك بمشاركة الدول المطلة على الخليج والعراق بحسب الإعلان الإيراني. أمريكيا، يعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن سفنا تعبر حاليا مضيق هرمز عقب إجراءات اتخذتها واشنطن لتسهيل حركة الملاحة. هذه الزوايا وغيرها نناقشها في هذه الفقرة مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. لكن نبدأ بشرح الموقف عبر شاشة تفاعلية مع محمد رمال.
10: في الواقع زين يبدو أن التفاوض يدور الآن حول من يرسم مسارات مضيق هرمز وليس فتحه على بالوجه التحديد فيما

0: يتعلق بهذه المسارات، لأنه وفقا للمصدر الإيراني الذي تحدث لوكالة التسنيم الإيرانية، وهي الوكالة المعروفة بقربها من الحرس الثوري الإيراني، فإن المسارات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب العماني هي مسارات جرى التوافق عليها بين البلدين حصرا وليس مع دول المنطقة. هذه المسارات وفقا للمصدر الإيراني تحدث عن أن هذا المسار يتعلق بدخول وخروج السفن من مضيق هرمز. حركة الدخول إلى المضيق تمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية وفي هذه المنطقة، باعتبار أن السفن هذه التي ستعبر هذه المنطقة ستكون حصرا في مناطق إيرانية خالصة، في حين أن حركة الخروج من المضيق ستتم أيضا في مياه الخليج، لكن ستمر في جزء منها في منطقة إيرانية خالصة أيضا. هذا المسار وفقا للمصدر الإيراني سيحل محل المسار الآمن الذي وضعته الولايات المتحدة في بداية الحرب، ويمر في هذه المنطقة بالتحديد إلى الجنوب من منطقة المضيق، في منطقة قريبة من الأراضي أو المياه الإقليمية العمانية. في هذه المسار سمته مسار آمن، لكنه لم يكن آمنا بالنسبة للجانب الإيراني الذي استهدف معظم السفن التي تمر في هذه المناطق، وخصوصا قرب السواحل العمانية والسواحل الإماراتية، وصولا إلى السواحل الإماراتية من جهة بحر العرب وخليج عمان. بالنسبة للمناطق المحددة في هذه المنطقة، كانت إيران سبقت وحددت منطقة في، إذا نعدنا بالذاكرة، في خلال الحرب في مايو الماضي تحدثت عن تحديد منطقة سمتها المنطقة السيطرة الذكية. وقتها حددت هذه المنطقة من جبل مبارك هنا في الجانب الإيراني إلى جنوب منطقة الفجيرة الإماراتية، وكذلك من طرف جزيرة قشم إلى أم القوين أيضا في الجانب الإماراتي من الخليج العربي. وبالتالي هذه المنطقة، منطقة السيطرة الذكية، كانت سائدة خلال فترة الحرب. في 7 سبتمبر الجاري تحدثت أيضا عن منطقة محظورة جديدة. هذه المرة هذه المنطقة تبدأ من ميناء تشابهار هنا في بحر العرب، مقابل بحر العرب. هي لم تتحدث عن طبيعة أو مساحة أو إحداثيات هذه المنطقة، لكنها تمر في جزء من خليج عمان وتصل إلى هذه المنطقة التي كانت في الأصل منطقة سيطرة ذكية، والآن هذه المنطقة التي لم تحددها بالضبط، لكنها تحدثت عن أنها تمتد على السواحل الإيرانية الجنوبية من جهة بحر العرب، علما أنه في المقابل الجانب الأمريكي لا يزال يتحدث عن أنه حركة المرور في هذه المنطقة تتمر حصرا عبر التنسيق مع الجانب الأمريكي، وأنه استطاع خلال 60 يوما الماضية من اعتراض 60 سفينة على الأقل في هذه المنطقة. وبالتالي هناك روايتان، رواية إيرانية ورواية أمريكية، وللبحث نقاشها.
1: هذا وهنالك مضيق واحد تمر منه 20% من صادرات النفط والأسمدة للعالم جميعا. شكرا محمد. دكتور شرقاوي، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. يعني ربما السؤال الذي يطرح نفسه الآن عن شكل ومدى نجاح اجتماع الاثنين وفق المعطيات التي شرحها محمد، وفق ما أعلنه الجانب الإيراني، سيكون اجتماع للدول المطلة للاستماع إلى ما توصل إليه الجانب الإيراني والجانب العماني. هل ما نسمع هذه اللغة تعني أن الاجتماع أولا سيتم، ثانيا سينجح؟
2: نعم، أولا ما أسميته أنه يظل مضيقا واحدا، مضيق هرمز، وصل إلى مرحلة جدلية أو بالأحرى تنافس بين المنح الإقليمي الذي تدفع به إيران في المقام الأول، والمنح الدولي الذي يستحضر الدور الأمريكي من بعيد. اجتماع الاثنين الآن 5 دول خليجية، العراق، البحرين بالمناسبة اعتذرت، إذن هناك نوع من التريث بالنسبة لدول الخليج على الأقل أنها تحضر تسمع ما تقدمه طهران. وبالمناسبة اجتماع الاثنين هو المحاولة الثانية من نوعها، إذا أخذنا السابقة وهي المباحثات العمانية الإيرانية التي اتخذت مسار عدة أسابيع ولم تنتج شيئا عمليا. إيران لا تزال متمسكة بالأمل في أنها تتوصل مع العمانيين ومع بقية دول الخليج والآن العراق أيضا إلى آلية معينة لإدارة هذا المضيق وللحفاظ على الوضع القائم، بمعنى تزكية دول الخليج لهذا الوضع. وعندما تصل إلى هذا الترتيب أو هذا يعني الوضع الإقليمي تروجه أمام العالم أن دول المنطقة هي حرة في تكريس ما ينفعها خليجيا عربيا وخليجيا إيرانيا، ثم تستخدمه كورقة للضغط إزاء الولايات المتحدة. لكن المنح الدولي هو أن الولايات المتحدة ودول أوروبا وبقية العالم تنظر إلى مسألة مضيق هرمز على أنه لا يخضع للسيادة الإيرانية بالكامل، ويعتد هذا المجتمع الدولي بضرورة الحفاظ على حرية الملاح الدولية دون قيود لا إيرانية ولا خليجية ولا إقليمية.
1: فيما يتعلق بما هو مطروح بمسار مسار للدخول ومسار للخروج، وكلا المسارين يعبر الأراضي الإيرانية في رحلة الخروج ويعبرها حتما في رحلة الدخول إلى الخليج، هذه الصيغة هل هي مقبولة أمريكيا مقبولة خليجيا؟
2: ليست مقبولة. يعني هناك ثلاثة مسارات مطروحة الآن وتحاول أن تعطينا نوع من التوازن، بمعنى المسار الشمالي الذي تتحكم فيه إيران بالكامل، المسار الجنوبي الذي تديره عمان، والمسار الوسط الذي يظل في منطقة رمادية. هذه ترتيبات يمكن أن نعتبرها مؤقتة أو مرحلية، ولكنها لا تقدم تسوية للصراع على المضيق في حد ذاته. الإيرانيون يعتقدون أنهم يستطيعون التحكم في كل المسارات بشكل أو بآخر، هم يعتقدون أنهم يستميلون الاستراتيجية العمانية والخليجية لصالحهم. لكن وإن انتقلنا مما كان المفروض أن يكون بالمرور الآمن أو المرور البريء إلى المرور المظلم، بمعنى أن ناقلات النفط تمر تطفئ كل أجهزتها وتخضع لغطاء جو من الجيش الأمريكي، هذه مسارات كلها تحتال على الوضع. طيب. لكن في النهاية دول الخليج وإيران تحتاج إلى أن يعترف الجميع بأن هناك ممرا واحدا، وهنا الخلاف، ممر واحد يسمح بحرية الملاحة أم يخضع لقيود أو لرسوم أو بدل خدمات حسب السردية الإيرانية.
1: هذه الصيغة المطروحة ربما تسمح بمزيد من النفط في الأسواق. هل ترامب في انتخاباته النصفية الآن، انتخابات الكونغرس، بحاجة إلى ذلك أم هو لا يحتاج إلى ذلك الآن؟
2: من الناحية الظاهرية يبدي بأنه لا يكترث، بمعنى أن الاقتصاد الأمريكي لا يتأثر بشح النفط الإيراني والخليجي، ولكن بقية أسواق العالم لها رأي آخر. الأكثر من هذا، المؤشر المادي الذي لا يستطيع أن يناطحه أي شخص أن البرميل الواحد الآن يتذبذب حول $100. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن نصف احتياطي النفط الأمريكي يستخدم، نصف الصادرات النفطية الفنزويلية تصب في الأسواق الأمريكية، الكريملين أيضا سمح له بتصدير كمية من النفط الروسي. إذا رغم كل هذه الإمدادات من ثلاثة مصادر هناك أزمة طاقة الآن، وأعتقد أن الأزمة ستزداد إلى الأمام خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد الطلب على غاز التدفئة وما إلى ذلك. ترامب يريد فعلا أن يفك السيطرة الإيرانية على المضيق، يريد أن يعود بحرية الملاحة لأنه ينتفع سياسيا من تدني أي تدني ممكن في سعر الطاقة. ولكن لحد هذه اللحظة للأسف ترامب وبقية المستشارين في البيت الأبيض لا يستثمرون في تسوية دبلوماسية، بمعنى ليس هناك مسار تفاوضي يقربنا من التوافق مع الإيرانيين ومع الخليجيين لتطبيع الأمور والعودة إلى ما كان عليه المضيق.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات. بذلك مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التحليلية، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار لمواصلة التغطية.
3: معنا مشاهدينا الكرام من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، ومعنا من طهران السيد حميد رضا غلام زادة مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ مع ضيفنا من واشنطن سيد الكريم، الرئيس دونالد ترامب يتوقع أن

0: تتهاوى أسعار النفط وتنخفض بشكل كبير وتنتهي الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي. في السابق فشل الرئيس ترامب في توقعات كثيرة كانت تتعلق بأيام وأسابيع. هل تتوقع له النجاح أو لتوقعاته هذه المرة النجاح وهي تأتي أو تتنبأ بأحداث بعد شهور؟
1: فعلا مثل ما رأينا في الأسبوع الماضي من قبل خطاباته وتصريحاته خاصة في الاجتماعات في دالاس وفي تكساس، كان يطمئن الشعب الأمريكي بخصوص عودة الأسعار للانخفاض. وأعتقد بأن الرئيس وإدارته يخططان لحل هذا الإشكال ووقف هذا الصراع مع إيران، خاصة وأن الوضع تعقد وأن إيران أكدت بأنها لا ترغب في العودة للمفاوضات مع واشنطن حتى يتم العودة إلى مذكرة التفاهم، وخاصة هي مصرة على البند الأول وعلى وقف الاقتتال على كل الجبهات بما في ذلك في لبنان وفي غزة. وكذلك كان هنالك طلبات أخرى من قبل إيران فيما يتعلق بجبر الأضرار، وكذلك فيما يتعلق برفع التجميد عن الأموال والأصول الإيرانية. هذه الطلبات الاقتصادية كذلك تبين بأن إيران تعاني من العقوبات التي فرضت من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وأعتقد بأن الولايات المتحدة تحاول أن تجد أروقة بديلة وطرق لربما تخفيض هذا الخناق على الاقتصاد العالمي، ولكن يبدو بأن الأمر لا ينجح في الوقت الحالي. رأينا بعد ذلك تصعيد من قبل وكلاء إيران باستهداف خط أنابيب نقل النفط من المملكة العربية السعودية، بينما ربما قد نرى تصعيد من جبهة أخرى تخص خاصة التحالف بين المملكة العربية السعودية وباكستان ومصر وتركيا، وسنرى كيف سيتم رد فعل هذا التحالف. أعتقد التاريخ مرة أخرى هو من جانب الرئيس الأمريكي. في 1962 كذلك كان هنالك مواجهة في كوبا بين الرئيس كينيدي والاتحاد السوفيتي، ورأينا بعد ذلك حصول حوادث بين الجانبين. وحسب اعتقادي ربما قد نرى بعد الانتخابات، وإذا ما تمكن الرئيس ترامب من فقدان السيطرة على الغرفتين فإنها لن تكون أخبار سارة بالنسبة له.
0: سيد حميد رضا غلام زادة، يعني ما فائدة وجدوى التباحث مع عمان والوصول إلى تفاهمات معها إذا لم يكن ذلك سببا في أمن الملاحة في المضيق؟
1: إيران وعمان هما على جانبي على ضفتي مضيق هرمز، وأعتقد بأنها الدولتان المخولتان فقط فيما يتعلق بالتفاوض لإعادة فتح مضيق هرمز. المضيق مغلق لأننا في حالة حرب وبسبب التهديدات التي تطال طهران، هذا هو السبب. ولذلك هنالك هذه المشاورات بين عمان وبين الجمهورية الإسلامية لإيران من أجل إدارة هذا المضيق وخاصة الحفاظ على الوضع الأمني، إذن الذي تسبب في تدهوره التدخل الأمريكي. والرئيس ترامب يعد الأمريكيين بانخفاض أسعار الوقود وبعودة المضيق للعمل بطريقة طبيعية، لأنه بصدد خسارة هذه الحرب. والرئيس ترامب كذلك يعاني على المستوى المحلي، وإلا لما وعد بتقديم $5,000 لكل مواطن أمريكي بالغ في حالة

0: مأزق، لأنه يعلم بأنه غير قادر على مواصلة هذه الحرب وتحقيق أهدافه.
1: عذرا على المقاطعة سيد غلام، ما فهمته من تحليلك وكذلك تصريحات الخارجية الإيرانية بأنه لن يكون هناك مرور آمن للسفن في مضيق هرمز إلا إذا توقفت التحركات الأمريكية والحصار المفروض على إيران، هل نفهم من ذلك أن الخطوة أو البادرة الأولى لن تكون من الجانب الإيراني وستنتظرون أن يخضع الرئيس دونالد ترامب للشروط الإيرانية؟
0: فيما يتعلق، إذا ما عدنا إلى مذكرة التفاهم، فإنها تشمل في البند الأول وقف الاقتتال على كل الجبهات، وفي البند الخامس تتعلق بمسألة رفع العقوبات الاقتصادية التي تخص جمهورية إيران. إذا ما تم مثل ما قلت اتخاذ الخطوة الأولى بوقف الاعتداء على إيران وكذلك رفع العقوبات، فإنه سيتم فتح مضيق هرمز، وإلا فإن سنبقى في حالة حرب وإيران ستواصل فرض كذلك هذه الرقابة على السفن.
1: سؤالنا للسيد جيمس باترسون، ما الذي تتوقعونه من اجتماع الاثنين بين إيران وعمان وبلدان الخليج العربية زائد العراق؟ هل تتوقعون أن يحدث اختراقا وكيف تتابعه الولايات المتحدة؟
0: فعلا عبر رويتر علمنا بأنه ستكون هنالك جولة لتفاوضات مشتركة بعد التوافق، ويبدو أنه لم تكن هنالك مخرجات نهائية في الجولات الأولى. الآن نخشى بأن تكون نفس المخرجات بعد التقاء هذه الدول في لقاء جماعي.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، كان معنا من واشنطن. وأشكر ضيفنا من طهران حميد رضا غلام زادة، مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية. الآن إلى التطورات في العراق، حيث أفاد مصدر أمني للجزيرة بإغلاق منطقة الطيب أو الطيب الحدودية مع إيران بمحافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع إطلاق مسيرات. بينما قال القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن بغداد لن تسمح بأن يكون العراق ساحة للصراع أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين أكدا في اتصال ضرورة استمرار التنسيق بشأن الأمن على الحدود المشتركة. معنا من محافظة ميسان جنوب العراق مراسل الجزيرة سامر الكوبيسي. سامر، يبدو أن هناك حالة استنفار عامة في العراق، إجراءات مشددة اتخذت، قرارات بالإقالة، إغلاق 3 معابر حدودية مع إيران، وكذلك تصريحات لمسؤولين عراقيين. هل تجمل لنا صورة أو ملامح هذا الاستنفار أو حالة الاستنفار في العراق حاليا؟
2: فعلا، منذ يوم أمس بدأت الإجراءات الجدية للحكومة العراقية، وهي ربما أول إجراءات من نوعها في تشكيل هذه الحكومة أو منذ تشكيل هذه الحكومة، حكومة علي الزيدي. اليوم كان هناك عملية أمنية في محافظة ميسان جنوبي شرق البلاد، وهي المحافظة الملاصقة للحدود العراقية الإيرانية. مجموعة من العمليات قامت بها القوات الأمنية، عمليات دهم وتفتيش في بعض المناطق الصحراوية المتاخمة للشريط الحدودي العراقي الإيراني، تحديدا في منطقة جزيرة الطيب، وهي المنطقة القريبة جدا من الحدود العراقية الإيرانية، حيث عثرت القوات الأمنية بحسب بعض المصادر الأمنية التي أكدت للجزيرة على العثور على منصات للطائرات المسيرة. يعتقد أنها ذات المنصات التي انطلقت منها الطائرات المسيرة التي استهدفت المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية. على الفور قامت القوات الأمنية بإجراء تحقيق لمعرفة من يقف خلف هذه الهجمات وإلى من تعود هذه المنصات. الحكومة الإيرانية

0: والمسؤولين الإيرانيين طالبوا بأن يكون التحقيق مشترك بين القوات الأمنية العراقية وكذلك بين السلطات الإيرانية، كون هذه المنصات وجدت على الحدود العراقية الإيرانية. بالتالي كان هناك موافقة على هذا الطلب من قبل الحكومة العراقية، وسيكون هناك تحقيق مشترك بين البلدين لمعرفة من يقف خلف هذه الهجمات ومن يمتلك هذه المنصات ويتحرك في تلك المنطقة. هذا فيما يخص العملية الأمنية. أما على مستوى محافظة ميسان، الأجواء هنا هادئة حتى الساعة ولا يوجد أي مشاكل تذكر. القوات الأمنية تمسك الأرض وتؤكد أنها لن تقبل بأن تتكرر هذه الهجمات إن كان من محافظة ميسان أو حتى من أي الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار، وهذا ربما ما أكده رئيس الوزراء قبل قليل في أحد بياناته، وفي مناسبات ماضية أيضا أكد أن العراق لن يكون ساحة للتوترات أو منطلقا لمهاجمة دول الجوار بما فيها المملكة العربية السعودية. أيضا على مستوى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق نفت أي صلة لها بهذا الهجوم. عدا ذلك الأجواء هنا في ميسان هي أجواء هادئة على الرغم من تغيير القادة الأمنيين. نتحدث عن تغيير قائد عمليات ميسان وكذلك قائد الشرطة والتحقيق مع بعض القيادات الأمنية التي تعمل في قيادة عمليات ميسان. هذا ربما مجمل ما حدث هنا في هذه المحافظة. أما على مستوى التعزيزات الأمنية ربما يظهر من خلف الشارع هنا في ميسان شارع طبيعي جدا ولا يوجد أي مشاكل تذكر حتى الساعة.
1: سامر، عرفنا باتصال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره العراقي من خلال بيان للخارجية الإيرانية. هل صدر بيان رسمي من العراق يشير إلى ماذا جرى خلال هذا الاتصال؟
0: الساعة لم تذكر الخارجية العراقية أي اتصال أو على الأقل فحوى الاتصال بين عراقجي وبين وزير الخارجية فؤاد حسين، لكن على ما يبدو أن الحوارات الدبلوماسية إضافة إلى العمليات الأمنية هنا في العراق تجري على قدم وساق من أجل دفع العراق ألا يكون ساحة للتوترات وكذلك ساحة لتصفية الحسابات، كما تؤكد الحكومة دائما بأنها تحاول النأي بنفسها ودائما ما تختار منطق الحوار والابتعاد عن أي هجمات ربما تعكر صفو العلاقات بين العراق ودول الجوار، كما تحدث أيضا يوم أمس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى نظيره السعودي وأكد على متانة العلاقة بين بغداد وبين الرياض على الرغم مما حدث من هجمات ربما تكررت مرتين على الأقل من الأراضي العراقية اتجاه الأراضي السعودية. فاتني أن أذكر أن هناك لجنة من مكلفة من قبل رئيس الوزراء العراقي وصلت إلى محافظة ميسان وأجرت مجموعة من التحقيقات إن كان على المستوى الميداني أو حتى مع بعض المسؤولين الأمنيين، وربما سترفع تقريرها اليوم أو حتى غدا لرئيس الوزراء لمعرفة حيثيات هذا الهجوم ومن يقف خلفه وكيف ستتعامل الحكومة العراقية قضائيا وحتى أمنيا مع مطلق هذه المسيرات.
1: شكرا جزيلا لك سامر الكوبيسي، مراسل الجزيرة كان معنا من محافظة ميسان جنوب العراق. الآن إلى التطورات في اليمن. وفي آخر الأخبار، ما أعلنته القوات الحكومية اليمنية عن تنفيذ غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في البيضاء واستهداف منصات لإطلاق الصواريخ. يعد مضيق باب المندب من أهم نقاط الجغرافيا التي تلعب دورا رئيسيا في سلاسل الإمداد عالميا، فهو الممر الرابط بين البحر الأحمر والمتوسط شمالا باتجاه أوروبا، وجنوبا يتيح تحرك البضائع والنفط باتجاه البحار المفتوحة بنحو آسيا بشكل خاص مصدرا مهما للتجارة. دخل باب المندب على خط الاضطراب الجيوسياسي ليكون مع مضيق هرمز من نقاط الاختناق التي تحكم قبضتها على شرايين النقل البحري.
2: مضيق باب المندب بات نقطة اختناق جديدة في شرايين التجارة البحرية العالمية بعدما كان على مدى الأشهر القليلة الماضية بمثابة ممر آمن نسبياً لصادرات النفط وسفن التجارة بين الشرق الأوسط والعالم. نقطة جغرافية تتيح حركة بحرية عبر 18 ميلاً بمسارين ملاحيين للدخول والخروج منه. يمتد المضيق جغرافياً بطول يقارب 31 ميلاً وعرضه عند أضيق نقطة حوالي 16 ميلاً، ويصل متوسط عمقه إلى نحو 186 متراً مقسماً إلى قناتين رئيسيتين عبر جزيرة ميون. ينقل عبر المضيق قرابة 6 ملايين برميل نفط يومياً في رقم تقديري، وتمر عبره قرابة 12% من التجارة العالمية المنقولة بحراً ونحو 25% من تجارة الحاويات. أرقام تكرس باب المندب كمجال استراتيجي تتجاوز أهميته حدود الجغرافيا، فما يجري هنا سيسمع صداه حول العالم مثل ما هو الحال في مضيق هرمز. ومجريات الواقع الميداني في باب المندب لا تنفصل عما يجري في اليمن، الدولة التي تعد سواحلها الغربية أهم أعمدة تلك الحسابات. فعلى امتداد الساحل اليمني الغربي المطل على البحر الأحمر وباب المندب تنتشر قدرات عسكرية يمتلكها أنصار الله الحوثيون، وتشمل منصات صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة هجومية وزوارق سريعة، بالإضافة إلى قواعد ومواقع إطلاق في مناطق من بينها الحديدة. وتلعب المخا وذوباب دوراً محورياً في تسهيل الملاحة أو تهديدها. في الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي، وبعد شبه جمود في القتال بين أنصار الله الحوثيين والحكومة اليمنية، اشتعلت الجبهات. سجال القتال حول المخا تحديداً إلى جغرافيا متنازع على السيطرة عليها، بل إلى مسرح القتال الأكثر أهمية في السياق الجيوسياسي، لا سيما بعد أن نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن الحوثيين سيطروا على جزيرة ميون. هذه الجزيرة هي مفتاح الإبحار عبر المضيق. تبلغ مساحة جزيرة ميون نحو 13 كيلومتراً مربعاً، ومعها جزر أخرى مهمة مثل أرخبيل حنيش وزقر شمال المضيق في البحر الأحمر، والتي تخضع حالياً لسيطرة أو حصار جزئي من قبل أنصار الله الحوثيين. وعلى الضفة الإفريقية يحد المضيق دولتا جيبوتي وإريتريا. تشهد جيبوتي انتشاراً عالي الكثافة للقواعد العسكرية الأجنبية، والتي تشمل قاعدة أمريكية وفرنسية وصينية ويابانية وإيطالية، ولا تخلو إريتريا من قواعد عسكرية لا سيما في عصب ومواقع استراتيجية أخرى. وبمعزل عن الجغرافيا الإفريقية، فإن ما يجري هنا لا يمكن عزله عن نقطة اختناق ثانية شمالاً في مضيق هرمز. الترابط ليس جغرافياً فحسب، هناك عند هرمز بدأت إيران تشعر بوطأة خروج المضيق من كونه أهم أوراقها استراتيجية إلى مضيق بمسار جديد أخرج تلك الورقة من قبضتها أو يكاد. وهرمز ليس ورقتها الوحيدة، فعند باب المندب يرابط أهم حلفاء إيران في المنطقة أنصار الله الحوثيون، ويمكن لتلك الجبهة إن اشتعلت أن تخفف الضغط عن طهران وتزيد من الضغط على التجارة وعلى تدفق سلاسل الإمداد عالمياً. والضغط هنا ضغط سياسي وعسكري واستراتيجي يمكن أن يعيد خلط الأوراق، منها ما سيكون لصالح إيران ومنها ما يمكن أن يلعب ضدها.
1: وبشأن ما أعلنته القوات الحكومية اليمنية عن تنفيذ غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في البيضاء وعن استهدافها منصات لإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى آخر التطورات، معنا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. محمد، تفضل.
3: دعنا نبدأ بهذا الخبر الذي قبل قليل استهدفت قوات الحكومة اليمنية بقصف مدفعي مكثف مواقع للحوثيين في جبهات مأرب المختلفة. وكانت القوات الحكومة اليمنية قد أعلنت عن تنفيذ استهداف مراكز وتمركز للحوثيين في مديريات البيضاء في ذي ناعم والزاهر ومكيراس وسوادية ب20 غارة جوية، وكذلك استهدفت تمركز للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب بثلاث غارات جوية. المواجهات تأخذ منحى تصاعدي هنا في مأرب وفي البيضاء وفي الجوف، إذ تشهد جبهات مأرب المختلفة اشتباكات وتبادل للقصف. الحوثيون يقصفون محافظة مأرب ومواقع في مختلفة في المحافظة بصواريخ البالستية وكذلك صواريخ قصيرة المدى ومتوسطة المدى وأيضا بالطيران المسير، وترد قوات الحكومة اليمنية بقصف تمركز الحوثيين في هذه الجبهات بالمدفعية وبالطيران المسير، وكذلك هو الحال في محافظة الجوف. اشتباكات متقطعة وتبادل القصف في شرقي محافظة الجوف، وكذلك في جبهة مشتركة ما بين محافظة جنوب محافظة الجوف وشمال محافظة مأرب، كذلك تدور اشتباكات متقطعة. قبل قليل كذلك تحدث عضو مجلس القيادة في أول حديث له بعد أحداث الساحل الغربي، تحدث لقناة سبأ الحكومية عن أن هدف الشرعية اليمنية هو الوصول إلى صنعاء، وعن أن على أنهم وصلوا إلى طريق مسدود مع الحوثيين، وكذلك عن أن هناك توجيهات للحكومة هنا وللسلطة المحلية في محافظة مأرب في رعاية النازحين وتجهيز معسكر للقادمين من الساحل الغربي وكذلك للأسر النازحة من الساحل الغربي. هذه مجمل التطورات هنا في مأرب وفي محافظتي البيضاء والجوف حتى الساعة. فيما في محافظة تعز تواصلت كذلك الغارات الجوية المركزة والمكثفة لطيران الحكومة اليمنية على معدات وشاحنات تحمل أسلحة وذخيرة استولى عليها الحوثي في الساحل الغربي وهي في طريقها إلى صنعاء.
1: شكرا جزيلا لك محمد القاضي، مراسل الجزيرة كان معنا من مأرب. ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد مرحبا بك. إذا أردنا أن نلخص الوضع للسادة المشاهدين، هناك جبهات كثيرة يدور حولها القتال، لكن إذا رتبنا هذه الجبهات وأهميتها وكذلك علاقتها بما يدور حول مضيق باب المندب،
4: يعني ممكن يكون الجبهة التي الآن يتم ترتيب وضعها بشكل مستجد هو جبهة الساحل الغربي. حتى الآن بعد سيطرة الحوثيين على المخا ثم باب المندب أو مديرية باب المندب مديرية دباب، صار بعد وانسحاب القوات التي كانت موجودة في المخا يبدو أن هناك إعادة تموضع، لا زال يجري إعادة تموضع في هذه الجبهات، لكن تشتعل الجبهات التي هي في شمال شرق اليمن خاصة في الجوف أو في مأرب، وجبهة الوسط مثل جبهة البيضاء اليوم في كان قصف مكثف 20 غارة، هناك أيضا معارك أو اشتباكات متقطعة تجري في ما بين في مأرب ببعض المناطق في الجنوب وأيضا في الجوف، وكذلك في القصف اللي حدث في جبل ثرى في مكيراس وهي منطقة رابطة ما بين الشمال والجنوب، وأيضا تربط البيضاء بدمار وهي خط استراتيجي هذه المنطقة. كل هذه طبعا حراك ميداني لكنه لم يصل إلى، يعني يمكن نوصفه بأنه أقرب إلى عمليات تمهيدية لعمليات أوسع قادمة. ما حدث في المخا حدث نوع من الانتكاسة النفسية عند بعض صفوف القوات الحكومية، يبدو الآن مع التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء اليوم وأيضا الآن قبل قليل عضو مجلس القيادة، وأيضا الخبر الذي صدر قبل قليل عن وصول طارق صالح عضو مجلس القيادة وهو قائد منطقة كان مسؤول عن منطقة المخا إلى الرياض، كل هذا يبدو أنه نوع من استيعاب ما حدث مؤخرا من مكسب للحوثيين في الساحل الغربي، ويبدو أن هناك بالصدد ترتيبات لهذه أو ما نسميه مرحلة استيعاب الصدمة ثم ترتيب الصفوف، ربما تكون هناك شيء لاستيعاب هذه العملية.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أكثر من مرة أن الولايات المتحدة لن تدخل في هذا الصراع وأن الوضع في مضيق باب المندب لا يؤرقه كثيرا، إلى أي مدى هذه الأخبار سارة أو مؤسفة بالنسبة للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وكذلك القوات الحكومية؟
4: يعني حسب ما تواصلت أنا مع بعض المسؤولين اعتبروا أن هذه التصريحات تخص ترامب، لأن حسب ما كلمني أحد المسؤولين أن القضية هي قضية يمنية خالصة وحلها حل يمني، وبالتالي ليسوا معولين كثير على ترامب أو غيره. هذا كلام بالنص كما ذكرت كما سألت، لكن بالمجمل يؤخذ دائما تصريحات إما بظاهرها أو بباطنها. لا شك أن ما حدث في باب المندب مهدد كما أجمعت عليه كل دول العالم.

0: العالم، خاصة أن باب المندب يجب أن تكون في دولة معترف بها تديره وتتعامل مع دول، ولذلك الوضع لا زال قلق، وهذا ما بدأ من الضفة الغربية يعني من دول إفريقية عبرت عن قلقها على هذا الأمر.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. نعود مشاهدينا الكرام إلى العراق والإجراءات التي اتخذت إثر اعتداءات على المملكة العربية السعودية، ومعنا عبر الهاتف من بغداد الفريق سعد معا رئيس هيئة الإعلام الأمني في العراق. سيادة الفريق مرحبا بك، هل لدى الحكومة العراقية تصور عن الجهة التي كانت تقف وراء إطلاق المسيرات ضد المملكة العربية السعودية؟
2: شكرا لك، تحية لك ولكل المتابعين. نعم بالتأكيد، يعني وفق توجيهات السيد رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي باشرت القوات الأمنية وخاصة الجهد الاستخباري والفني بإجراءاتها. ابتداء تم ضبط المنصة وأيضا جمع المعلومات الكفيلة بالوصول إلى الجنات من خلال خبراء الأدلة الجنائية والفحوصات الفنية والمختبرية ومسرح الجريمة، التوثيق الفني والفحص والتحليل، وفريق العمل لا زال هناك يعمل بمتابعة من مكتب القائد العام وأيضا توجيه السيد رئيس الوزراء.
1: إلى أي مدى وجود البعد الإقليمي والدولي في هذه الحادثة يمثل عاملا ضاغطا على الحكومة العراقية؟ بمعنى أن هناك عنصر الوقت عنصر ملح جدا بحيث تظهر نتائج سريعة للتحقيقات التي تحدثت عنها الحكومة، هل الحكومة واعية لذلك؟
2: بالتأكيد سيدي الكريم، ابتداء الحكومة العراقية واضحة لا تسمح بأن يكون العراق ساحة لتصفية حسابات أو استهداف دول الجوار، وخاصة نتكلم عن المملكة العربية السعودية الشقيقة. بالتالي هنالك تواصل أمني وتواصل مباشر مع الأخوة في السعودية، ويعني يطلعون على كل النتائج أولا بأول. وبالتالي يمكن أيضا لاحظت الإجراءات الصارمة التي قام بها السيد رئيس الوزراء من عزل قائد العمليات وقادة الشرطة وحتى مسؤولي الأمن في هذه المحافظة، وهذه الإجراءات دليل واضح على صدق النية وأيضا على الإجراءات السريعة والمكثفة لعملية الضبط. سوف نتعامل بشفافية وبصراحة بكل النتائج التي سوف تتوفر بالتأكيد للقوات الأمنية.
1: إيران طلبت المشاركة في التحقيق وهو مطلب أقرته ووافقت عليه الحكومة العراقية، هل طلبت المملكة العربية السعودية أيضا أن تشارك في التحقيقات في هذا الحادث؟
2: نعم، الجمهورية الإسلامية في إيران طلبوا ذلك ووافق السيد رئيس الوزراء على الاشتراك في التحقيق، وكذلك بالنسبة للأشقاء في السعودية كان هنالك تواصل ولا زال، يعني لا زالت الأمور مستمرة بالتواصل أولا بأول لإطلاعهم بكل ما يحدث من متجدات حول هذه القضية.
1: خط الحدود في ميسان وغيره مع إيران، هل واقعيا من الممكن ضبط هذه المنطقة بحيث لا تنطلق منها هجمات أخرى؟
2: بالتأكيد سيد الكريم، بالتأكيد يعني هذا ما تقوم عليه المنافذ، تعمل بشكل كبير ومكثف، ويعني أيضا في هذه الحادثة يعني اتخذت إجراءات كثيرة من الأمور التنظيمية والتأهيلية اللي تهدف إلى إعادة التنظيم بشكل كبير ورفع مستوى الجاهزية، وأيضا تطوير آليات التدقيق والسيطرة بما يضمن انسيابية الحركة وأيضا الإجراءات الأمنية الدقيقة من السونار والفحوصات وغيرها. بالتأكيد هناك جهد كبير جدا تبذله القوات الأمنية، وأنت تعرف يا سيد الكريم العراق بفلسفته وبنهجه لا يريد أن يكون طرف في الصراع، ويريد أن يكون نقطة التقاء ويعام لكل دول المنطقة.
1: هل تبين لكم في هذه المرحلة من التحقيقات نوعية السلاح المستخدم في هذه الهجمات، نوعية تلك المسيرات؟
2: أخي العزيز أستاذ محمود، لحد الآن الأمور تسير، الأمور التحقيقية تسير، وإن شاء الله نصل لنتائج بوقت قياسي بإذن تعالى.
1: لكنك لم تجب عن سؤالي الأول، هل لديكم تصور عن الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم؟
2: كما أقول لك سيدي الكريم، لا نستطيع أن نجزم بمعلومة ما لم نصل إلى المعلومات الدقيقة التي تؤشر من هي الجهة التي تقف وراء ذلك؟ هي أمور فنية، هي أمور

0: إخبارية. نعم
1: نعم نعم كنت سأسألك عن ملامح التحقيق المشترك الذي ستشارك فيه إيران، ستشارك بمن تحديدا، ومن ستكون الجهة المهيمنة على هذا التحقيق؟
0: بالتأكيد الجهة العراقية هي الجهة المسؤولة عن التحقيق، يعني مشاركة الجانب الإيراني بالتأكيد هي لتزويد المعلومات وأيضا بمعلومات استخبارية أو قد تكون فنية، أما من يقوم بالتحقيق فبالتأكيد الجهات الأمنية الاستخبارية هي تقوم بواجبها ولديها
1: شكرا
0: خبرة كبيرة في هذا الموضوع تواجدها الميداني.
1: شكرا جزيلا لك. كان معنا من بغداد الفريق سعد معن رئيس هيئة الإعلام الأمني في العراق، شكرا لك. في الضفة الغربية أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزل الزميل علي السمودي في جنين وطلبت تسليمه واعتدت على نجله. معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، في أي سياق جاءت هذه الاعتداءات ولماذا؟
2: نعم، لا يبدو أن هناك سبب. ما جرى هو قبل نحو 3 ساعات اقتحمت قوات عسكرية منزل الزميل الصحفي علي السمودي في حي الزهراء في مدينة جنين، واعتدت على نجله وعبثت في محتويات منزله وهددت بأنها ستعتقل والده إذا لم يسلم نفسه. هذا جرى قبل نحو 3 ساعات. وعلي كما هو معروف كان قد اعتقل لمدة عام اعتقال إداري بدون محاكمة وبدون أي تهمة، وأخلي سبيله في نهاية أبريل الماضي، وكان في وضع صحي صعب بعد أن فقد أكثر من ثلث وزنه، وكانت طيلة هذه المدة يعالج من الأمراض ومما أصابه من تنكيل وتعذيب في السجون الإسرائيلية. ومعروف علي السمودي هو صحفي مخضرم، وكان رفيق زميلتنا شيرين أبو عاقلة عندما استشهدت بنيران قوات الاحتلال في حي الهدف في 5 من مايو عام 23 وعام 22، وقد أصيب أيضا هو عندما استهدفوا إلى جانب شيرين، أصيب بجراح ظل يعالج منها كل تلك الفترة. ومعروف صحفي قديم ويعمل، ولكن في الأشهر الأربع ونصف منذ إخلاء سبيله في نهاية أبريل الماضي كان علي مهتم بعلاج نفسه من الأمراض التي أصابته داخل السجن ومما تعرض له من تنكيل ومن تدهور حالته الصحية. الآن هم اقتحموا منزله الليلة وضربوا ابنه وأيضا عبثوا بمحتويات منزله.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري من رام الله، شكرا لك. تغطيتنا مستمرة مشاهدينا الكرام على رأس الساعة المقبلة بإذن الله، إلى اللقاء.
3: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
4: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، والله ما معطيك لينا.
5: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
6: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك واحد.

في لبنان أجبرت الأزمة الكثير من الأسر لترك بيوتها، وهيومن أبيل تساند الأسر النازحة لتخفف معاناتهم وتصون كرامتهم وتبث الأمل في هذه الأوقات العصيبة. الأزمة ما زالت مستمرة، وعطاؤك يصنع فرقاً. تبرع الآن.

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: مستمرون في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في العراق واليمن ولبنان. في آخر المستجدات، قالت الخارجية الإيرانية إن التفاهم مع سلطنة عمان بشأن ممرات العبور في مضيق هرمز لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة، وأن ذلك مرهون بوقف التحركات الأمريكية. وأضافت أن اجتماعا لوزراء خارجية الدول المطلة على الخليج سيعقد الاثنين في سلطنة عمان لعرض نتائج المفاوضات مع مسقط بشأن هذه المسارات. أمريكيا، جدد الرئيس دونالد ترامب تأكيده أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وأن الحرب ستنتهي غالبا بعد الانتخابات النصفية. وبشأن الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية، قال ترامب إن إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم، وإن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد القوات الأمريكية. في العراق، قال القائد العام للقوات المسلحة إنه لن يسمح بأن يكون العراق ساحة للصراع أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار. وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية للجزيرة تشكيل لجنة للتحقيق بشأن الاعتداءات الأخيرة على السعودية. وكان مصدر أمني عراقي أفاد للجزيرة بإغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بمحافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع إطلاق مسيرات. في الأثناء، قالت الخارجية الإيرانية إن عباس عراقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين أكدا في اتصال هاتفي ضرورة استمرار التنسيق بشأن الأمن على الحدود المشتركة. في المقابل، قال وزير الخارجية العراقي إن الاتصال ناقش الإجراءات المتعلقة ببعض المنافذ الحدودية والهجوم الذي استهدف السعودية ومسار عمل لجنة التحقيق المشتركة. في اليمن، قالت القوات الحكومية إنها شنت غارات على مواقع للحوثيين في البيضاء وإنها استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ. بينما قال رئيس الوزراء اليمني إن التطورات الميدانية الصعبة خلال الأيام الماضية لا تعني نهاية المواجهة أو حسم مسارها. وفي السعودية، أعلن الدفاع المدني إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية إثر سقوط مقذوف بمحافظة الطوال في جازان. في لبنان، قال مراسلنا إن غارات إسرائيلية استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدات حاريس والنبطية الفوق والقنطرة جنوبية لبنان. البداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. نور الدين، ما الذي جاء في تصريحات الخارجية الإيرانية بخصوص الاجتماع المرتقب الاثنين بين إيران وسلطنة عمان ودول الخليج زائد العراق؟
1: نعم محمود، هذا الإعلان الذي تحدث عنه الخارجية اليوم بالترتيبات المقبلة ليوم الاثنين، يمكن القول بأنه الآن تستبقه كذلك الخارجية الإيرانية بمجموعة من الاتصالات الهاتفية والتنسيق الدبلوماسي. بدأ باتصال بين وزير الخارجية عباس عراقتشي مع ناظره العماني، باعتبار أن الدولتين من المقرر أن يجتمعا مع دول مجلس التعاون الخليجي والعراق لإلقاء الترتيبات وإيجاد الترتيبات النهائية لما قد يصطلح عليه باتفاق الممر الآمن بمضيق هرمز. كذلك كان هناك اتفاق مع وزير الخارجية العراق، قد تكون هناك محادثات مع وزير الخارجية العراق بخصوص التوتر الأخير الذي يشهده العراق، لكن كان هناك حديث بشكل كبير جدا عن حضور العراق بهذا المؤتمر وبهذا اللقاء الذي ستحتضنه مسقط، باعتبار أن هذا المطلب كذلك كان مطلبا إيرانيا بمشاركة العراق بهذا الاجتماع، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لبناء رؤية إقليمية تشارك فيها مجموعة الدول المطلة على المياه الخليجية. كان كذلك هناك اتصال لعباس عراقتشي مع وزير الخارجية التركي، وحينما نتحدث عن تركيا هنا نتحدث عن إحدى الدول التي ما بين الفينة والأخرى أخرى تلعب دور الوساطة باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الوسطاء التقليديين دولة قطر وباكستان. وبالتالي كل هذا الحراك هو ربما ليبني مشهدا ورؤية لما قد يتم التوصل إليه يوم الاثنين في اجتماع مسقط. هناك مجموعة من النقاط الأساسية في هذا الاجتماع محمود. النقطة الأساسية والأولى وهو الإفصاح عن المشروع الذي تم التوصل إليه ما بين طهران وسلطنة عمان، وهو ما يعرف بالممرات والممرات الآمنة للعمان. العبور من مضيق هرمز سواء منه الممر الشمالي أو الممر الجنوبي، وكيفية المرور من هذين الممرين، وذلك كنقطة مهمة إذا ما أردنا أن نسقطها على الاتفاق الإيراني الأمريكي ومذكرة التفاهم، أن جزء مهم من هذا من هذه المذكرة والنقطة الأكثر أهمية التي أشرت إليها كذلك مذكرة التفاهم وبالتحديد البند الخامس، وهي مسألة إشراك دول المنطقة في أي تفاهم بشأن مضيق هرمز، وهو هذا الاجتماع يمكن القول بأنه تجسيد لهذه الرؤية. إذن نحن أمام خطوة مهمة على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي لخفض التصعيد، لكن محمود النقطة الأساسية والمهمة والتي بكل تأكيد مطروحة هنا بالأوساط السياسية والدبلوماسية في إيران، وهو ماذا سيكون رد الفعل الأمريكي. هنا الجانب الإيراني يتحدث عن دور مهم للموقف الأمريكي وإن لم يشير إليه في قضية المعبر الآمن وفتح مضيق هرمز، لأن أي إعلان كما تقول الخارجية ما بين إيران وسلطنة عمان لا يعني بالضرورة فتح المضيق في وقته، بل فتح المضيق يلزم مجموعة من الشروط التي يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذها، باعتبار أن إغلاق مضيق هرمز كما تقول طهران هو نتاج للحرب التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران، وفتحه يجب أن يخضع لمجموعة من المعايير أو ما تصطلح عليه طهران بالشروط الثلاثة التي طرحها مجلس الأمن القومي الإيراني والخارجية الإيرانية، تتحدث عن نقطة رفع الحصار البحري عن إيران، الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الموانئ الإيرانية. الإيرانيون يتحدثون كذلك عن قضية رفع العقوبات عن المبيعات النفطية التي عادت الولايات المتحدة الأمريكية وفرضتها على طهران بعد وقف العمل بمذكرة التفاهم. والنقطة الثالثة وهي الأموال المجمدة. إذن نحن الآن أمام مشهد قد يكون إيجابيا ويدفع بالمحادثات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية إذا ما تم الإعلان عن اتفاق يوم الاثنين، وهذا هو المتوقع على الأقل. المجامع الدبلوماسية هنا في إيران ربما لم تفصح عما سيحدث باستثناء ما قالت أنه الإفصاح عن هذا الاتفاق، لكن هناك بعض الرؤى وبعض المواقف هنا تقول بإمكانية أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق ما بين طهران وسلطنة عمان بحضور الدول الخليجية، وأن يتم تقديم الاتفاق الإيراني العماني لمنظمة الملاحة العالمية لتعتمد هذا المسار كبديل عن المسار التقليدي الذي تم المصادقة عليه ستينيات القرن الماضي، وهي مرحلة جديدة، لكن يبقى ذلك مرهون هنا على الأقل إيرانيا بماذا سيكون الموقف الأمريكي. لكن كذلك محمود هناك مشهد مهم جدا إذا كنا نتحدث في الدبلوماسية عن مسار الدبلوماسية، مشهد مهم جدا اليوم حدث هنا في إيران، وهو اللقاء العسكري على مستوى عالي جدا بين قائد الحرس الثوري الإيراني وكذلك قائد الجيش الإيراني. هذا اللقاء يمكن بوصفه بأنه اللقاء الأول لهذين القياديين على هذا المستوى منذ الأزمة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والظهور بشكل علني على هذه الطريقة. وقد تكون الرسالة هنا وفي هذا التوقيت بالذات وفي هذه اللحظات التي يتوجه فيها فريق الخارجية الإيرانية إلى سلطنة عمان على أن طهران تؤمن بالدبلوماسية، تريد حل دبلوماسي، لكنها كذلك مستعدة للخيار العسكري، وهذا ما أكده قائد الجيش الإيراني وكذلك قائد الحرس الثوري الإيراني عن استعداد إيران للخيار العسكري كما هي مستعدة للخيار الدبلوماسي.
0: شكرا. عفوا نور الدين، هناك أخبار عن أصوات انفجارات دوت في جزيرة قشم الإيرانية، هل هناك أي تفاصيل بخصوص هذا الحدث؟
1: محمود الأنباء عن هذا الانفجار ليس بالضرورة في جزيرة قشم، هكذا ينقل هنا، ولكن يقال والخبر يقول بالضفة البحرية والمنطقة البحرية المجاورة لجزيرة قشم، ونحن نتحدث عن جزيرة قشم مدينة جزيرة توجد داخل المضيق، والانفجار داخل المضيق يبدو أن هناك احتمالات متعددة حينما يتم الحديث عن هذا الانفجار. يا أن هناك استهداف لإحدى السفن التي تخالف الإجراءات الإيرانية، وهذا أمر وارد حينما يكون هناك عبور من الممر الجنوبي الذي تراه طهران ممر غير شرعي، وهذا احتمال وارد. احتمال آخر أن تكون القوات الأمريكية استهدفت إحدى السفن أو إحدى الزوارق الإيرانية المتواجدة هناك بالمضيق، وهذا احتمال ثاني كذلك. وكذلك هناك احتمال لتفجير لألغام بحرية، وكذلك احتمال تفجير لمسيرات أمريكية، مسيرات بحرية أمريكية ربما تكون وجهتها باتجاه الموانئ الإيرانية. إذن تبقى الأمور ضبابية إلى أن يتم الكشف عن طبيعة ما حدث، لكن ليس هناك تفجير أو هجوم على قشم كما تقوم به القوات الأمريكية من قبل.
0: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة كان معنا من طهران. أتحول إلى محمد المدهون من واشنطن. محمد، الرئيس دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة تطرق لأمور تطرق إليها سابقا من قبيل انتهاء الحرب وتوقع تهاوي أسعار النفط، لكنه مر مرورا سريعا على نقطة مهمة وهي سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. ما الذي تحدث به الرئيس ترامب بخصوص هذه النقطة تحديدا؟
2: نعم محمود، بالفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة غير رسمية إلى إيرلندا، هدفها الأساسي هو حضور بطولة جولف في أحد منتجعاته الأحد، ولكن في ظل هذه الأجواء الجيوسياسية العالمية كان لابد من الحديث عن آخر التطورات في الشرق الأوسط. سئل من الصحفيين عن إيران، اليمن والسعودية، وإذا ما أردنا الحديث عن الحوثيين واليمن على وجه التحديد، هو قال إن هذه الجماعة اليمنية تواصلت مع الإدارة الأمريكية وطلبت منها عدم التدخل في اليمن، عدم خوض قتال. قال إنهم طلبوا من الإدارة الأمريكية ألا تتدخل في اليمن وتعهدوا بألا يقاتلوا، وقال إن الأمور تسير على ما يرام وهي بشكل جيد في مضيق باب المندب، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، الأمر الذي كان قاله لنا أيضا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أمس عندما سألناه أول مرة عن التطورات الأخيرة في اليمن. قال إن هناك التزام أمريكي بالدفاع عن حرية الملاحة الدولية هناك، وكذلك بمواجهة أي عدوان من إيران ووكلائها، وقدم ذلك على أنه مصلحة أمريكية قبل أن يكون مساعدة أمريكية لحلفائها تحديدا السعودية في المنطقة. هناك مصلحة وأولوية أمريكية قصوى بالحفاظ على ممرات الملاحة الدولية مفتوحة، خاصة في ظل ما يحدث في مضيق هرمز من اضطرابات لحركة الملاحة والعملية التي نفذتها القيادة المركزية الأمريكية خلال الأسابيع والأشهر الماضية من إزالة الألغام وما تتحدث عنه الآن. لذلك لا يريدون تكرار هذا الأمر في مضيق باب المندب، ويؤكدون أن هناك تواصل مستمر مع الشركاء والحلفاء في المنطقة بخصوص التطورات في اليمن، وأن هناك هدف مشترك وهو مكافحة الإرهاب الذي تمثله جماعة الحوثي وأيضا جماعات إرهابية أخرى تنشر الفوضى في المنطقة. إذن تضع الإدارة الأمريكية الحوثيين في إطارين أمنيين، إطار الحفاظ على حرية الملاحة وإطار أيضا مكافحة الإرهاب. وهو تحدث عن الحرب أيضا مع إيران، قال إن عندما سئل من أحد الصحفيين متى تنتهي هذه الحرب، قال إنه يتوقع نهايتها في وقت قريب جدا بعد انتخابات التجديد النصفي، وهو أمر كان قاله في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في تكساس هذا الأسبوع، وأعاده مجددا يقول إن الإيرانيين يريدون التأثير على هذه الانتخابات وتعقيد الأمور، ولكن الناس يعرفون ذلك. وهو يعتقد أن الضغط الاقتصادي القائم الآن من الولايات المتحدة ضد إيران والحصار البحري المشدد سيدفع إيران إلى الاستسلام أو التنازل في وقت لاحق بعد أن تمضي هذه المهلة التي يضع حدا لها بانتخابات التجديد النصفي. ويؤكد مرة أخرى سيطرة الولايات المتحدة من وجهة نظره على مضيق هرمز، السيطرة الأمنية والسماح بناقلات النفط بالعبور، وقال إن أسعار الوقود ستهوي بسرعة بعد انتخابات التجديد النصفي، وكأنه يرد على هذه التفاعلات الداخلية هنا بسبب ارتفاع أسعار الوقود تحديدا الديزل إلى مستويات قيمة.

0: السياسية.
1: شكرا جزيلا لك محمد المدهون من واشنطن. ومن واشنطن معنا السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. ومن طهران معنا الدكتور عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك السيد مارا من واشنطن. بعيدا عن التصريحات المطمئنة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن كثير من المحللين يرون أن الولايات المتحدة في مأزق في هذه المرحلة. الإدارة الأمريكية لا تحتمل أن يقدم الحوثيون، وهذا أمر ليس مستبعد، على إغلاق مضيق باب المندب وخنق مسار جديد من مسارات الطاقة المهمة جدا في العالم. وفي الوقت ذاته الجيش الأمريكي المثقل بالحرب مع إيران ربما لا يستطيع أن يخوض حربا في هذه المرحلة مع عدو هو الحوثي، عدو صمد كثيرا أمام هجمات أمريكية سابقة. ما حجم هذا المأزق إذا كنت توافق على هذا التحليل؟
2: شكرا على هذه الاستضافة الكريمة، وأرحب بضيفكم من طهران. مثل ما تفضلتم، الانتخابات الجزئية تقترب وستكون في 3 نوفمبر، ونحن نعلم منذ بداية الحرب أنها غير سابقة في التاريخ الأمريكي، خاصة وأن الجمهوريون لا يريدون التفريط في السيطرة على الغرفتين في الكونغرس. ولهذا السبب الجمهوريون أقاموا مؤتمرهم في دالاس من أجل الحث على الذهاب إلى صندوق الانتخابات وترشيحهم. نرى كذلك الرئيس ترامب أكد مرة أخرى بأن الحرب ستنتهي عن قريب، كرر ذلك في العديد من الخطابات. واليوم ما اختلف في دبلن هو أنه صرح بأن العملية العسكرية قد تنتهي بعد الانتخابات الجزئية، وهو بمثابة الوعد الانتخابي الذي قدمه.
1: سيد باتريك مارا، عذرا على المقاطعة، هذه إجابة مفصلة لكن ليس على السؤال الذي طرحته. الرئيس دونالد ترامب يقول أن الحوثيين تواصلوا مع الجانب الأمريكي وقالوا أنهم لن يقدموا على الاعتداء أو إغلاق مضيق باب المندب، لكن هذا الأمر لا يمكن الوثوق به وقد يتغير قريبا. سألتك عن مدى المعضلة التي تواجه الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة. إذا أقدم الحوثيون على إغلاق مضيق باب المندب، وهذا غير مستبعد في تقدير كثير من المراقبين، في الوقت الذي يعاني الجيش الأمريكي بالفعل في خضم حربه مع الجانب الإيراني، ربما في تقديرهم لا يستطيع الجانب الأمريكي أن يخوض حربا جديدة ضد الحوثيين الذين أثبتوا صمودهم في محطات صراعية سابقة.
2: سأقول نعم، سيكون إشكالا كبيرا إذا ما تم إغلاق مضيق آخر بعد مضيق هرمز، وأعتقد بأن ستكون تداعيات اقتصادية أكبر إذا ما أغلق المضيق، وذلك يمثل أزمة لأمن الطاقة للعالم بأكمله وليس الولايات المتحدة. من ضمن مباعث القلق بالنسبة للرئيس ترامب والمرتبط بهذه النقطة ومضيق هرمز، هو أنه في أماكن أخرى من العالم ترفض الدول مشاركة المتحدة في إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية. لذلك من المستبعد مثل ما تفضلتم أن يذهب الجيش الأمريكي إلى جبهة أخرى في اليمن أو غيرها، أو ربما قد تكون مشاركة بطريقة غير مباشرة بمساعدة حلفائها في منطقة الخليج. فعلا تلك أزمة حقيقية إذا ما حصلت، وستؤثر على أمن الطاقة في العالم بأكمله وليست للولايات المتحدة.
1: دكتور عباس خمايار، الإيرانيون يرددون دائما أنهم لا سيطرة لهم على جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، لكن هذا التحرك الأخير

0: وبالنظر إلى العلاقات المتشابكة السابقة بين الجانبين الحوثيين وإيران، هل يمكن القول إن إيران يعني وجدت متنفسا في هذا التحرك العسكري للحوثيين في مضيق باب المندب بعد أن أحكم الحصار عليها من خلال عملية الخنق الاقتصادي الأمريكية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين. بالفعل لا نستطيع أن ننكر ذلك بأن هناك بالنهاية هذه الجماعة أو أنصار الله هم جزء، يعتبرون أنفسهم جزء من وحدة الساحات وجزء مهم من المقاومة الشاملة الإقليمية، وكانت مواقفهم مشرفة في الماضي بالدفاع عن المقاومة اللبنانية وعن حماس وعن ما حدث في غزة بنكبة بالنسبة للفلسطينيين. لذلك هؤلاء لا يستطيعون مبدئيا واعتقاديا أن يتخلوا عن خلفيتهم الجهادية والعقائدية. لذلك أنا أتصور إيران حصلت على كثير من تفضلت من يعني المنفس، صح؟
0: قلت متنفس للجانب الإيراني بعد الحصار الخانق الذي فرضته القوات الأمريكية.
1: نعم، لن ربما اللغة لن تسعفني. نعم، عدة متنفسات حصلت عليها طهران عندما دخلت الساحة أو الجغرافيا الإقليمية. كانت هذه نقطة مهمة للموضوع الإيراني. أنا أتصور الاتفاق الذي سيوقع والمتوقع أن يوقع يوم الاثنين هو هذا متنفس آخر لصالح إيران بما يتعلق بالبند الخامس أو التمهيد للتفاوض المستقبلي على أساس ورقة مذكرة التفاهم، وهذا هو ترجمة عملية للبند الخامس
0: يعني دكتور عباس،
1: نوعا ما
0: لغتك مفهومة،
1: من المذكرة.
0: لا بأس على الإطلاق، أشكرك على لغتك مفهومة تماما. سؤالنا للسيد باتريك مارا، هل يمكن تعليق أمال كبيرة على الاجتماع المزمع عقده في مسقط الاثنين بحضور أطراف خليجية وبحضور إيران للإعلان عن التفاهمات الإيرانية العمانية؟ كيف تتوقع أن يكون رد الفعل الأمريكي على هذه التفاهمات إن أعلنت؟
2: حسنا، لست متفائلا جدا. أولا لأن البحرين لا تشارك في هذا الاجتماع، إضافة إلى دول خليجية أخرى لا تشارك، وكل هذه الدول تعرضت لاعتداءات من قبل إيران وهم لا يثقون بإيران. لذلك الولايات المتحدة ترى ذلك ببعض التشاؤم، ومن الصعب أن نتوقع مخرجات هذا الاجتماع. ربما هذا سيكون محاولة للعودة للمسار الدبلوماسي للمضي قدما، ولكن
0: طيب.
2: ليس
0: سؤالنا حتى نستفيد بالوقت المتبقي وهو قليل، سؤالنا للسيد عباس خميار من طهران. الخارجية الإيرانية قالت إن الاتفاق مع عمان لا يعني ضمان سلامة وأمن مرور السفن في مضيق هرمز، وإن ذلك مرهون بوقف التحركات الأمريكية المعادية ورفع الحصار عن إيران. هل هذا يعني أن الخطوة الأولى أو بادرة حسن النية الأولى لن تأتي من الجانب الإيراني؟
1: يعني الحقيقة هذه كما قلت هي ربما إدارة البند الخامس وإيرانيا، ولكن المذكرة والتفاوض مع واشنطن لا ينحصر في البند الخامس، والبند الخامس تستطيع أن تكون بوابة للدخول في المذكرة. هل الأمريكيون مستعدون لتنفيذ البنود الأخرى على أساس آلية الخطوة أمام الخطوة أو على أساس معادلة الربح؟ هذا يجب أن ننتظر ونرى ماذا سيتخذ الرئيس ترامب موقفه من
0: شكرا
1: جراء ما يحدث يوم

0: اثنين القادم.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عباس خمار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية كان معنا من طهران، وأشكر ضيفنا من واشنطن السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. الآن مشاهدينا الكرام إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية عن تنفيذ غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في البيضاء واستهداف منصات لإطلاق الصواريخ. معنا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. محمد، ما تفاصيل الإعلانات أو الإعلان الصادر عن الحكومة اليمنية باستهداف قوات الحوثيين في البيضاء وكذلك تصريحات رئيس الوزراء اليمني؟ محمد، هل تسمعني؟
2: محمود، بالفعل قوات الحكومة اليمنية قالت إنها استهدفت بعشرين غارة مواقع للحوثيين. نعم أسمعك. نعم أسمعك جيدا محمود. بالفعل قوات الحكومة اليمنية قالت إنها استهدفت بعشرين غارة مواقع للحوثيين في مديريات الزاهر وذي ناعم وسوادية ومكيراس بمحافظة البيضاء، وكذلك بثلاث غارات إمدادات وتمركز للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. الاشتباكات تأخذ منحى تصاعدي هنا في محافظة مأرب. قوات الحكومة اليمنية استهدفت قبل قليل بقصف مدفعي مكثف مواقع للحوثيين في مختلف جبهات المحافظة، فيما تحدث عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ سلطان العرادة لتلفزيون الحكومة. قال إن هدف الشرعية هو صنعاء، وإن مسار السلام مع الحوثيين وصل إلى طريق مسدود، وكذلك قال إن توجيهات صدرت بفتح معسكر للقادمين من مديريات ساحل محافظة تعز الساحل الغربي، وكذلك لاستيعاب الأسر النازحة. التطورات الأخيرة ألقت بظلالها، وهناك أسر يمنية نازحة بالآلاف سواء من مناطق الاشتباكات في مدينة تعز أو التي نزحت من مديريات ذباب والمخا والخوخة في الساحل الغربي. كذلك اشتباكات متقطعة أيضا في محافظة الجوف، شرقي محافظة الجوف، بين القوات الحكومية والحوثيين، وكذلك في جبهة مشتركة أيضا بين محافظة مأرب ومحافظة الجوف.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة محمد القاضي، كان معنا من مأرب. ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، هل صدر أي بيان رسمي من جماعة أنصار الله الحوثيين بخصوص الاستهدافات التي تعرضت لها أو قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أجرتها أو نفذتها ضد قوات للحوثيين في البيضاء؟
3: محمود، الناطق العسكري للقوات المسلحة هنا بصنعاء العميد يحيى سريع أكد بأن الطيران السعودي قد نفذ خلال 48 ساعة الماضية 129 غارة جوية. هذه الغارات توزعت على محافظات الجوف وكذلك مأرب، بالإضافة إلى محافظة صعدة ومحافظة عمران ومحافظة حجة، فضلا عن استهدافها محافظتي تعز وكذلك الحديدة المتجاورتين. وأكد أيضا بأن هذه الطائرات السعودية قد انطلقت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وقاعدة الملك فهد في الطائف. وأكد أيضا بأن هذه الطائرات التي قامت باستهداف هذه المحافظات الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء هي من نوع F-15 وأيضا تايفون. وأكد أيضا بأنه سيتم الرد على هذه الاستهدافات في الوقت الذي سيواصل فيه من عملية استهداف التحشيدات التابعة لقوات الحكومة في عدن وفي مختلف جبهات القتال حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. في الجانب الاقتصادي محمود، أكدت وزارة النقل بصنعاء اليوم بأن نحو 73 سفينة قد عبرت خلال اليومين الماضيين أو خلال 48 ساعة عبر مضيق باب المندب، وأن الأمور تمر بإنسيابية وبأن

0: أسرى حرب وبأنهم كانوا ضمن صفقة الأردن أو الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى في يوليو الماضي. وأكد أيضا بأن بعض هؤلاء الأسرى محكوم عليهم أو كان محكوم عليهم بالإعدام، وبعضهم قد مضى عليه 5 سنوات إلى 8 سنوات. كما أكد أيضا بأنهم قد أطلقوا سراح مئات المعتقلين من السجون التي كانت في الساحل الغربي.
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي، مراسل الجزيرة كان معنا من صنعاء. مضيق باب المندب من أهم نقاط الجغرافيا التي تلعب دورا رئيسيا في سلاسل الإمداد عالميا، فهو الممر الرابط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط شمالا باتجاه أوروبا، وجنوبا يتيح تحرك البضائع والنفط باتجاه البحار المفتوحة نحو أسيا بشكل خاص. دخل باب المندب على خط الاضطراب الجيوسياسي ليكون مع مضيق هرمز من نقاط الاختناق التي تحكم قبضتها على شرايين النقل البحري.
2: مضيق باب المندب بات نقطة اختناق جديدة في شرايين التجارة البحرية العالمية، بعدما كان على مدى الأشهر القليلة الماضية بمثابة ممر آمن نسبيا لصادرات النفط وسفن التجارة بين الشرق الأوسط والعالم. نقطة جغرافية تتيح حركة بحرية عبر 18 ميلا بمسارين ملاحيين للدخول والخروج منه. يمتد المضيق جغرافيا بطول يقارب 31 ميلا، وعرضه عند أضيق نقطة حوالي 16 ميلا، ويصل متوسط عمقه إلى نحو 186 مترا، مقسما إلى قناتين رئيسيتين عبر جزيرة ميون. ينقل عبر المضيق قرابة 6 ملايين برميل نفط يوميا في رقم تقديري، وتمر عبره قرابة 12% من التجارة العالمية المنقولة بحرا، ونحو 25% من تجارة الحاويات. أرقام تكرس باب المندب كمجال استراتيجي تتجاوز أهميته حدود الجغرافيا، فما يجري هنا سيسمع صداه حول العالم مثل ما هو الحال في مضيق هرمز. ومجريات الواقع الميداني في باب المندب لا تنفصل عما يجري في اليمن، الدولة التي تعد سواحلها الغربية أهم أعمدة تلك الحسابات. فعلى امتداد الساحل اليمني الغربي المطل على البحر الأحمر وباب المندب تنتشر قدرات عسكرية يمتلكها أنصار الله الحوثيون، وتشمل منصات صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة هجومية وزوارق سريعة، بالإضافة إلى قواعد ومواقع إطلاق في مناطق من بينها الحديدة. وتلعب المخا وذوباب دورا محوريا في تسهيل الملاحة أو تهديدها. في الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي، وبعد شبه جمود في القتال بين أنصار الله الحوثيين والحكومة اليمنية، اشتعلت الجبهات. سجال القتال حول المخا تحديداً إلى جغرافيا متنازع على السيطرة عليها، بل إلى مسرح القتال الأكثر أهمية في السياق الجيوسياسي، لا سيما بعد أن نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن الحوثيين سيطروا على جزيرة ميون. هذه الجزيرة هي مفتاح الإبحار عبر المضيق. تبلغ مساحة جزيرة ميون نحو 13 كيلومترا مربعا، ومعها جزر أخرى مهمة مثل أرخبيل حنيش وزقر شمال المضيق في البحر الأحمر، والتي تخضع حاليا لسيطرة أو حصار جزئي من قبل أنصار الله الحوثيين. وعلى الضفة الإفريقية يحد المضيق دولتا جيبوتي وإريتريا. تشهد جيبوتي انتشاراً عالي الكثافة للقواعد العسكرية الأجنبية، والتي تشمل قاعدة أمريكية وفرنسية وصينية ويابانية وإيطالية، ولا تخلو إريتريا من قواعد عسكرية لا سيما في عصب ومواقع استراتيجية أخرى. وبمعزل عن الجغرافيا الإفريقية، فإن ما يجري هنا لا يمكن عزله عن نقطة اختناق ثانية شمالاً في مضيق هرمز. الترابط ليس جغرافياً فحسب. هناك عند هرمز بدأت إيران تشعر بوطأة خروج المضيق من كونه أهم أوراقها استراتيجية إلى مضيق بمسار جديد أخرج تلك الورقة من قبضتها أو يكاد. وهرمز ليس ورقتها الوحيدة، فعند باب المندب يرابط أهم حلفاء إيران في المنطقة أنصار الله الحوثيون. ويمكن لتلك الجبهة إن اشتعلت أن تخفف الضغط عن طهران وتزيد من الضغط على التجارة وعلى تدفق سلاسل الإمداد عالمياً. والضغط هنا ضغط سياسي وعسكري واستراتيجي يمكن أن يعيد خلط الأوراق، منها ما سيكون لصالح إيران

0: ومنها ما يمكن أن يلعب ضدها.
1: ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد مرحبا بك. إذا انضم باب المندب ليصبح كابوسا جديدا لأسواق الطاقة العالمية وشرايين الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والتوريد. الطمأنة التي صدرت عن جماعة أنصار الله الحوثيين بأن المضيق مفتوح للملاحة باستثناء دولة واحدة، هل هذه وعود لا رجعة فيها أم إن الظروف السياسية والعسكرية يمكن أن تغير هذا الوعد؟
2: وبالتأكيد حسب مصادر حكومية أن أي وعود تصدر عن جهات لا ليست مرتبطة بالتزامات دولية، جهة دولة يعني، تظل خاضعة للأمزجة وحسب المزاج العام. وبالتأكيد جماعة الحوثي في فترة من فترات أوقفت حركة الملاحة في أزمات متعددة، ولذلك لا يعول الحكومة وبعض الأطراف لا تعول هذه
1: الطمأنة هناك سوابق.
2: باعتبار أن هناك سوابق واعتبار أنه الذي يطمئن ليس دولة، يعني هو جهة يعني مجموعة ليست معترف بها أمام المجتمع الدولي، فبالتالي يمكن أن تخضع للأمزجة هنا وليست مرتبطة بمعاهدات واتفاقات دولية ملزمة تجاهها عكس أي دولة تكون مرتبطة بالتزاماتها. ولهذا الطمأنة هي نوع من تمرير الوضع الحالي.
1: في هذه المرحلة ما هي استراتيجية القوات الحكومية اليمنية في التعامل مع المستجد المتعلق بالسيطرة على مضيق باب المندب والجبهات الكثيرة للقتال التي تتصاعد يوما بعد يوم؟
2: الجانب الحكومي كما ورد أيضا اليوم بتصريح رئيس الوزراء أن ما يحدث أو التصعيد الحوثي في باب المندب وفي مضيق وفي الجانب الشرق الغربي للجنوب غرب تعز هو عبارة عن يتعدى الشأن اليمني إلى المستوى الدولي والإقليمي، وبالتالي هذا الملف بالتحديد ملف الملاحة لا يتحمل وحدها اليمن مسؤوليته لأنه مرتبط بمصالح العالم، وبالتالي يرى المسؤولون اليمنيون أن هذا الملف يجب أن يتضافر فيه كل القوى الدولية لتأمينه. الحكومة اليمنية معنية بحماية أرضها وسيادتها، لكن في ممرات دولية تخضع لحسابات كبيرة ومصالح متقاطعة، هذا شأن الحكومة اليمنية. لكن الآن في المقابل هناك الانشغال كبير الآن في باب المندب والساحل الغربي، لكن هناك أيضا حراك عسكري وميداني موجود في جنوب شرق في الشرق وشمال شرق اليمن، فلذلك هي مترابطة الأحداث مع بعض، وفي ظل أيضا تصعيد الوضع الإنساني والنازحين. اليمن الآن غارات يومية، اشتباكات متقطعة، فالظرف السياسي والعسكري والأمني يحتمل ارتباطات بالجانب الحكومي معها.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. نشير مشاهدينا الكرام إلى هذه الصور لأثار الهجوم الذي نفذته جماعة أنصار الله الحوثيين على المملكة العربية السعودية، حيث أفاد الدفاع المدني السعودي بوقوع إصابتين وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني جراء سقوط مقذوف بمحافظة أطوال في جازان. وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي أن استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. إلى العراق، حيث أفاد مصدر أمني للجزيرة بإغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بمحافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع إطلاق مسيرات. فيما قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن أجهزة الأمن والاستخبارات تلاحق الضالعين، وإن رئيس الوزراء أصدر توجيهات تضمنت تشديدا ميدانيا لضبط الحدود والمنافذ. تفاصيل أوفى مع سامر الكبيسي.
3: بدأت القوات الأمنية اليوم في محافظة ميسان جنوبي شرق البلاد عملية أمنية استمرت لعدة ساعات، تمت من خلالها مداهمة بعض المناطق وتفتيش أخرى تحديدا قرب الشريط الحدودي العراقي الإيراني في منطقة يطلق عليها جزيرة الطيب، وهي المنطقة الملاصقة للحدود العراقية الإيرانية. بحسب مصادر خاصة أمنية للجزيرة أكدت أن القوات الأمنية عثرت على منصات لإطلاق المسيرات، يعتقد أن هذه المنصات تم من خلالها إطلاق مسيرات باتجاه المملكة العربية السعودية والتي استهدفت المنشآت النفطية هناك. القوات الأمنية أجرت مجموعة من التحقيقات هناك وعثرت على هذه المنصات، لكن من جانب آخر أيضا طالبت الحكومة الإيرانية أو السلطات الإيرانية بأن يكون لها دور في هذا التحقيق بطلب خاص إلى الحكومة العراقية. الحكومة العراقية المتمثلة برئيس الوزراء علي الزيدي وافقت على هذا الطلب، بمعنى سيكون هناك تحقيق مشترك بين الجانبين العراقي والإيراني، كون هذه المنصات عثر عليها بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية في محافظة ميسان. هذا من جانب. أما الجانب الآخر فيما يخص إعفاء بعض القيادات الأمنية، أعفى رئيس الوزراء قادة أمنيين أبرزهم قائد عمليات ميسان وكذلك قائد الشرطة، ويجري التحقيق مع مجموعة من القادة الأمنيين في ميسان حول هذه الهجمات. كما أكد علي الزيدي قبل قليل في بيان له أن العراق لن يكون منطلقا لمهاجمة دول الجوار أو ساحة للتوتر كما جاء في بيان حكومي عراقي.
1: إلى التطورات الإنسانية في قطاع غزة، فمع تكدس السكان في مساحات ضيقة تضطر العائلات للعيش وفق خيارات محدودة للغاية. آلاف الأسر تعيش اليوم بين خيام مكشوفة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة ومبان مدمرة وآيلة للسقوط، وفي ظروف سكن لا تحفظ الخصوصية ولا الكرامة.
4: داخل هذه الخيمة تكابد عائلة العبيد قسوة النزوح وتحاول التكيف بالحد الأدنى مع ظروف المعيشة الصعبة. فالخيمة التي كانت في البداية حلا مؤقتا تحولت إلى عنوان إقامة دائمة في مساحة صغيرة يتقاسمها أفراد الأسرة للنوم والطعام. في هذه الخيمة لا أبواب تغلق ولا نوافذ تفتح ولا جدران توفر قدرا من الخصوصية ولا أدنى شروط حماية أمام تقلبات الطقس وتبدل الفصول.
5: هذه الخيمة لها عنا من أول النزوح، من أول ما نزحنا جينا من الجنوب أجينا هن فيها، لها لقيت عنا 3 سنين، يعني الله يعزك عرس بتقع علينا، فران بمكلاتها خربانة، لا هي واقي شتاء ولا هي واقي صيف، وعلى الفاضي وهي جاي علينا الشتاء ومش عارفين كيف نمشي حالنا فيها.
4: من الخيمة إلى هذا البيت المدمر لا فرق في المعاناة، فهذه العائلة اختارت البقاء في هذا المنزل رغم ما حل به من أضرار ودمار. جدران متصدعة وأجزاء مهدمة تجعل كل يوم داخل المنزل محفوفا بالخوف من انهياره، بينما تعجز العائلة عن ترميمه أو إيجاد بديل له فتضطر للعيش بين أنقاضه.
6: مش خايفين، خايفين وميتين خوف. احنا وانا نايم في الليل بسمع سقف، يعني شوي شوي بنفس الحيار علينا، طب وين بدنا نروح احنا، وين بدي اروح؟ يعني انا ببقى نايم وانا خايف، ببقى يعني نام بفتح عيني، نام بفتح عيني خايف على الاولاد.
4: ومع تكدس الخيام في نحو 30% فقط من مساحة القطاع يصبح النزوح فعلا مكررا بسبب الخروق الإسرائيلية والظروف الأمنية، ما يفرض على العائلات الانتقال من مكان إلى آخر، خصوصا مع صعوبة تأمين متطلبات الحياة اليومية.
7: نزحنا على الشيخ ضواغي، خشوا الشيخ ضواغي مدرسة غجاء، نزحنا عني وزي ما انت شايف كبس بالخيام، وانا جاري ما هو قدم مش قادرين انا وياه، انا بطلع من خيمتي بلاقي جاري كبير صرت اخجل، وزي ما انت شايف انا سفرت عايشين هاي رصيف وعنار.
4: ورغم تعدد اماكن النزوح تظل المعاناه واحده، اذ يواجه اهل غزه واقعا لا يوفر لهم الحد الادنى من مقومات الحياه في اماكن الايواء المتعدده. غزة العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: في لبنان قال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدات حاريس والنبطية الفوقة والقنطرة جنوبية لبنان. كان الرئيس جوزيف عون قال خلال زيارة له لمدينة النبطية إن انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والإعمار ثوابت تلتزم الدولة بالعمل على تنفيذها. معنا من بيروت السيد حسن شقير الكاتب والباحث السياسي، ومن بيروت أيضا الكاتب والمحلل السياسي السيد جورج العقوري. ومعك السيد جورج، أبدأ، هل الثوابت التي تحدث عنها الرئيس جوزيف عون في هذه المرحلة أهداف عمليا يمكن تحقيقها؟
8: تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. أهداف يعمل على تحقيقها وتتطلب مناخا معينا كي يسهل ذلك. على سبيل المثال، إن تحدثنا عن إعادة الأعمار، حكما لا يمكن إطلاق ورشة إعادة أعمار جدية في ظل الحرب واستمرار الحرب، ولا يمكن أن نتكل على قدرات الدولة بإعادة الأعمار. الأمر يتطلب دعما دوليا، وهذا الدعم الدولي مشروط بأمر بسيط، هو أن نسحب كل أي فتيل قد يعيد هدم ما يتعمر وندخل مجددا بمخامرة جديدة. إذن ما تحدث عنه الرئيس عون، هذه الأهداف هي أهداف مشروعة محقة يعمل عليها، ولكن تتطلب أن يتم مواكبتها بخطوات من أجل خلق مناخ مسهل.
1: سيد حسن شخير، هل الرئيس عون والسلطة في لبنان تسلك المسارات الصحيحة في تقديرك لتحقيق هذه الأهداف؟
9: تحياتي لكم ولضيفكم الكريم والأستاذ مشاهد، شكرا على الاستضافة. للأسف لا أعتقد ذلك، لأن السلطة السياسية صحيح أن هذه الأهداف لا يختلف عليها اثنان في لبنان، ولكن عندما ذهبت إلى اتفاق الإطار، هذه السلطة السياسية قيدت نفسها وقيدت لبنان بقيود وقعت عليها تناقض تماما هذه الأهداف الوطنية الكبرى التي كما ذكرنا لا يختلف عليها اثنان في لبنان، وتحديدا فيما خص إعادة الإعمار مثلا، أو تثبيت الناس في بيوتها، أو انسحاب الإسرائيلي، أو غيرها، أو إعادة الأسرى، أو غيرها من الأمور الأخرى التي وردت في اتفاق الإطار، جعلت من تبلي أو بلوغ هذه الأهداف التي تحدث عنها رئيس الجمهورية مستحيل. أعطيك مثالا واحدا حول موضوع مثلا إعادة الإعمار. هذه إعادة الإعمار لم ترد في بنود اتفاق الإطار إلا ضمن ما يسمى بالمناطق التجريبية، والتي مع الأسف ينبغي أن يكون هناك تراضي مع الكيان الإسرائيلي فيها. نتحدث مثلا عن تثبيت الناس في بيوتها، أو إعادة النازحين. لغاية الآن المناطق اللبنانية المحررة ما زالت محتلة، وذهب الرئيس ما زالت مهددة، وذهب الرئيس عون اليوم إلى النبطية بدل أن يحمل معه ضمانة للناس لكي تتثبت وتبقى في بيوتها في إطار التهديد الإسرائيلي المستمر لاحتلال النبطية أو لقصف النبطية والعدوان عليها. لم يأخذ معه هذه الضمانة من صديقه صديقته الولايات المتحدة الأمريكية راعية اتفاق الإطار، وغيرها من الأمور التي ربط الانسحاب فيها أيضا بموضوع نزع السلاح في كل لبنان. هذه كلها قيود تجعل من الأهداف التي تحدث عنها رئيس الجمهورية غير قابلة للتحقق، لأن السلطة وقعت ما يناقض تحقيق هذه الأهداف.
1: ما رأيك في هذا الكلام سيد جورج العقوري؟
8: بكل بساطة، ما يجب ما حاول الرئيس عون أن يخوض معه الضمانة هي أن يبادر باتجاه اللبنانيين هناك، يؤكد أن ضمانتهم هي الدولة وأن الدولة حاضرة معهم. بل بحقيقة الأمر يجب أن تبسط الدولة سيادتها بشكل كلي في هذه المنطقة وفي كل المناطق كي نستطيع أن نتوصل إلى ضمانات، إلى سلام مستدام، إلى انتهاء من الحرب. ولنعود إلى المربع الأول، الحل يبدأ بالانتهاء من سلاح حزب الله وبأي سلاح غير شرعي في لبنان، وبأي إمكانية لأي طرف بأن يغامر ويفتح الجبهة من هنا وهناك، أي أن يفتح حرب خارج إطار قرار الدولة، وكل ما عدا ذلك لا يجدي نفعا. ما قام به الرئيس جوزيف عون اليوم هو خطوة إيجابية، هو علامة تؤكد أن الدولة تقف خلف شعب، قرب أمام شعبها وقرب شعبها. طيب. ولكن التوصل إلى ضمانة مستدامة يتطلب الانتهاء من الظواهر غير الطبيعية. طيب. في
1: سيد حسن شقير، واضح إذن من كلام ضيفنا أن تحقيق الأهداف التي قلت إنها محل إجماع من اللبنانيين كافة، وليس فقط السلطة وليس فقط الرئيس، مرهون بمعضلة واحدة وهي سلاح حزب الله أو سلاح خارج إطار الدولة. لماذا لا يقدم حزب الله على نزع هذه الذريعة من الولايات المتحدة وإسرائيل ويتعاون مع الدولة والسلطة كبقية الدول وينحصر السلاح في الحكومة؟
9: هناك عدة موانع، بداية لأن يعني موانع دستورية وموانع ميثاقية. اليوم عندما نتحدث عن السلاح، هذا السلاح مبرره وجود الاحتلال، وكل الدول التي تحتل أراضيها يوجد هناك مقاومة لمقاومة ومواجهة هذا الاحتلال، وبغض النظر عن فعالية هذه المقاومة أو قدرة هذه المقاومة، هذه سنن تاريخية لا يستطيع أحد أن ينكرها. والنقطة الثانية هي أن الدولة اللبنانية في بيانها الوزاري وخطاب القسم التزمت بما يسميه بما أسموه الاستراتيجية الأمن الوطني، ومن بينها استراتيجية الدفاع الوطني. عندما تحدثت عن حصر السلاح في بيانها الوزاري تحدثت عن تطبيق القرار 1301 وتطبيق القرار الاتفاق 27 تشرين 2 لعام 2024 الذي ينطبق على جنوب الليطاني حصرا، وهذا الموضوع غير يعني لا يوجد هناك خلاف. طيب. بين اللبنانيين عليه. أما خارج إطار جنوب الليطاني فهذا تخضع لاستراتيجية الأمن الوطني التي انقلبت عليها.
1: عذرا للمقاطعة، لكن دعنا يعني لنستفد بالوقت المتبقي مع السيد جورج العقوري. مصدر أمريكي يؤكد أو مسؤول أمريكي رفيع يؤكد لوسائل الإعلام أن على الرغم من تأجيل الاجتماع المزمع بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي في مفاوضات روما، فإن السفيرة اللبنانية في واشنطن ستلتقي بالسفير الإسرائيلي مباشرة. ما الذي ستقوله له في هذا الاجتماع؟
8: أتصور أن هذا الأمر من باب استمرار التواصل التمهيدي للجولة الجديدة للتفاوض. يعني التفاوض والمحاور التي يعمل عليها على الصعيد السياسي والعسكري وما إلى ذلك هي الأساس، أما اللقاء فيكون من باب يقال بالعربي يعني من باب إعادة أو التأكيد على الاستمرار بهذا النهج.
1: في أقل من نصف دقيقة سيد حسن، سيد حسن شخير،
8: فقط أشير إلى أمر مهم.
1: تفضل.
8: فقط أشير إلى أمر مهم، القرار 1701 تحدث عن كل مجموعات لتحمل السلاح وهي القوى الشرعية من شرطة البلدية إلى الجيش واتفاق الإطار.
1: طيب. باختصار سيد حسن شقير، لو تكرمت، المسؤول الأمريكي يقول إن السفيرين سيبحثان اتفاق الإطار، هل بقي شيء من هذا الاتفاق يمكن بحثه في تقديرك؟
9: هو هنا الكارثة الكبرى، اتفاق الإطار الذي قيدت فيه السلطة اللبنانية لبنان وجعلت كل ما لديها لدى الكيان الإسرائيلي من انسحاب إلى إعادة النازحين إلى إعادة الإعمار.
1: شكرا لضيفي من بيروت. ساهمت صادرات النفط من أمريكا اللاتينية في تعويض جزء من نقص الإمدادات الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وشجع طلب قوى من كبريات الدول المستهلكة وعلى رأسها الصين والهند، شجع الدول المنتجة في القارة اللاتينية على تعزيز إمداداتها النفطية.
10: هذه أمريكا اللاتينية على الطرف الآخر من العالم، تفصلها عن مضيق هرمز آلاف الكيلومترات ورحلات بحرية طويلة. فكيف تحولت أزمة مضيق هرمز إلى فرصة أمام نفط القارة اللاتينية؟ بين يناير ومايو من عام 2026 ارتفعت صادرات النفط الخام من أمريكا الجنوبية بنحو 155 مليون برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تقارب 25%، وهي أكبر زيادة بين المناطق المصدرة للنفط في العالم خلال تلك الفترة، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات عبر هرمز المشترين إلى البحث عن إمدادات بديلة حتى لو جاءت من مسافات أبعد وارتفعت تكلفتها. إلا أن القارة ليست جديدة على صناعة النفط، فالبرازيل والمكسيك وفنزويلا وكولومبيا والإكوادور لاعبون تقليديون تفاوتت أحجام إنتاجهم ومصائر حقولهم. فبينما تعاني المكسيك وكولومبيا والإكوادور من تقادم كثير من حقولها وضغوط على نمو الإنتاج، كانت البرازيل تسير في الاتجاه المعاكس بفضل حقولها البحرية ولا سيما حقول ما قبل الملح، فقد قفز إنتاجها إلى نحو 4.5 مليون برميل يوميا في يوليو، بزيادة تقارب 14% عن مستواه في يناير، لتتحول البرازيل من منتج تقليدي إلى أحد أبرز محركات نمو الإمدادات النفطية خارج أوبيك. أما فنزويلا العملاق النفطي القديم فعاد الإنتاج للارتفاع خلال هذا العام ليصل إلى نحو 1,200,000 برميل يوميا، بزيادة تصل لنحو 46% عند معدلاتها في يناير. لكن الحكاية لا تتوقف عند المنتجين التقليديين، فخريطة النفط في القارة نفسها بدأت تتغير. غويانا التي لم تكن تنتج برميلا واحدا قبل سنوات تضخ اليوم أكثر من 900,000 برميل يوميا، مستفيدة من اكتشافات ضخمة قبالة سواحلها، وبالقرب منها تدفع طفرة فاكا مويرتا إنتاج الأرجنتين إلى مستويات قياسية تتجاوز 900,000 برميل يوميا. أما سورينام فلا يزال إنتاجها الحالي محدودا، لكنها تسعى للانضمام إلى الخريطة الجديدة عبر مشروع جرام مورغو الذي صمم لإنتاج 220,000 برميل يوميا. إلى أن التحول لا يقتصر على الحقول، ففي الكاريبي طرحت جزيرة أروبا للمنافسة الدولية محطة مونديلورا لتخزين النفط وإعادة شحنه بطاقة تقارب 11 مليون برميل، في محاولة لإعادة الجزيرة إلى خارطة تجارة وتخزين الطاقة في المنطقة مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي على النفط. لكن إلى أين تذهب كل هذه البراميل؟ تعتبر الصين والهند من أهم مشتري النفط القادم من أمريكا اللاتينية، ومع تراجع الإمدادات القادمة عبر مضيق هرمز ازداد إقبال دول آسيا على الخام اللاتيني في محاولة لتعويض جزء من النقص الذي أصاب إمدادات الشرق الأوسط. ونتيجة لاعتماد هذه الدول الكبير على النفط القادم من دول الخليج، وجدت هذه الدول نفسها تبحث عن براميل بديلة حتى وإن جاءت من الطرف الآخر من العالم.
1: تابعنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير عن تعزيز إمدادات النفط القادمة من القارة اللاتينية. تغطياتنا مستمرة بحضراتكم على رأس الساعة المقبلة بإذن الله.
0: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
11: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
12: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
13: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
14: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
15: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
16: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
17: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
18: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيرا.
19: عواجل تتوالى.
20: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
19: بث مباشر دون توقف.
21: هذه الساعة نفتح نوافذ.
19: نوافذ خاصة.
21: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
19: وتحليل للأحياء.
22: المتابعة شبكة مراسلين.
19: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
23: الوضع اليوم خطير. أنت تحت بند الأذن وكل يوم بقتلك.
24: إعلامياً الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
25: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
26: بننام في خوف، بنصحى في خوف، إحنا مصيرنا كله خوف بخوف.
27: إحنا لا قاعدين في أرض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياة على الشارع في الشارع، إحنا في الشارع.
28: أنا بتحمل مسؤولية أكبر من عمري، أنا اللي بعيد البيت.
29: والله نفسي في رغيف خبزها.
30: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
19: يقودنا الخبر. لفتح أبواب النقاش.
14: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
0: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
19: نفكك تفاصيله.
14: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
19: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
1: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
2: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
3: كلا هذا لم يحصل.
19: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
4: دول المنطقة كلها معنية بأن انتهى الصراع في أسرع وقت ممكن.
19: لإيضاح المعنى.
5: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
19: نقاش الساعة موعدني.

0: الدولي على شاشة الجزيرة.
1: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات العراق واليمن ولبنان. نبدأ بآخر المستجدات. قالت الخارجية الإيرانية إن التفاهم مع سلطنة عمان بشأن ممرات العبور في مضيق هرمز لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة، وأن ذلك مرهون بوقف التحركات الأمريكية. وأضافت أن اجتماعا لوزراء خارجية الدول المطلة على الخليج سيعقد الاثنين في سلطنة عمان لعرض نتائج المفاوضات مع مسقط بشأن هذه المسارات. أمريكيا، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز، وأن الحرب ستنتهي غالبا بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. وبشأن الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية، قال ترامب إن إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم، وإن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد القوات الأمريكية. وفي العراق، قال القائد العام للقوات المسلحة العراقية إنه لن يسمح بأن يكون العراق ساحة للصراع أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار. وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية للجزيرة تشكيل لجنة للتحقيق بشأن الاعتداءات الأخيرة على السعودية. وكان مصدر أمني عراقي أفاد للجزيرة بإغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بمحافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع إطلاق مسيرات. وفي الأثناء، قالت الخارجية الإيرانية أن عباس عرقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين أكدا في اتصال هاتفي ضرورة استمرار التنسيق بشأن الأمن على الحدود المشتركة. وفي المقابل، قال وزير الخارجية العراقي إن الاتصال ناقش الإجراءات المتعلقة ببعض المنافذ الحدودية وبالهجوم الذي استهدف السعودية ومسار عمل لجنة التحقيق المشتركة. في اليمن، قالت قوات الحكومة إنها شنت غارات على مواقع للحوثيين في البيضاء، وإنها استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ. بينما قال رئيس الوزراء اليمني إن التطورات الميدانية الصعبة في الأيام الماضية لا تعني نهاية المواجهة أو حسم مسارها. وفي السعودية، أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية إثر سقوط مقذوف بمحافظة أطوال في جازان. في الملف اللبناني، قال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدات حريص والنبطية الفوقة والقنطرة جنوب لبنان. البداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن اجتماع الاثنين في سلطنة عمان سيناقش تفاهمات البلدين لتحديد مسارات آمنة للملاحة عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن أمن المضيق مرهون بوقف التحركات والحصار البحري الأمريكي.
2: الأعين الآن على اجتماع مسقط يوم الاثنين بحضور وزير الخارجية الإيراني إضافة إلى وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق. من المقرر أن يتم بحث الاتفاق الإيراني العماني بشأن مسارات العبور من مضيق هرمز واحتمالية الإعلان عن هذا الاتفاق، وهو تنفيذ عملي للبند الخامس من مذكرة التفاهم، اتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان وبمشاركة الدول الخليجية. وبكل تأكيد هذا الإجراء قد يسهم نوعا ما بالدفع بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، وكذلك هناك انتظار وتوقع للموقف الأمريكي إلى أي حد يمكن أن يكون هذا الموقف داعما لهذا الاجتماع وبالتالي خطوة متقدمة في المفاوضات، أو رافضا لهذا الاجتماع وبالتالي الإبقاء على التوتر على ما هو عليه. مشهد آخر هنا في إيران سجل لأول مرة منذ التوتر الإيراني الأمريكي، وهو اللقاء على مستوى قائد الحرس الثوري وقائد الجيش الإيراني، وهي إشارة ربما تريد من خلال طهران أن ترسل رسالة على أنها مستعدة للخيار العسكري كما هي مستعدة للخيار الدبلوماسي. نوردين طغير، الجزيرة، طهران.
1: ومعنا من واشنطن لمطالعة أيضا المواقف الأمريكية مراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد، ماذا في جديد وتفاصيل المواقف الأمريكية؟

0: نعم زين العابدين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجود في إيرلندا في العاصمة الإيرلندية دبلن لقضاء عطلة نهاية الأسبوع هناك، وبشكل رئيسي للمشاركة في بطولة جولف في أحد منتجعاته، لكن اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء الإيرلندي ميهل مارتن لم يخلو من أسئلة الصحفيين عن التطورات في الشرق الأوسط، عن إيران، اليمن، السعودية. هو أعاد تعويم الفكرة التي كان أطلقها في مؤتمر الحزب الجمهوري في وقت سابق هذا الأسبوع في تكساس، عندما قال إن هذه الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي، وإن الإيرانيين يحاولون عمدا إطالة أمد هذه الحرب حتى تلك الانتخابات كي يلحقوا الضرر بحظوظ الحزب الجمهوري، يريدون تعقيد المشهد كما قال، ولكن الناس يعرفون. هذا ما قاله الرئيس الأمريكي، وهو متأكد من أن هذه الحرب ستنتهي في وقت قريب كما قال، أي بعد تلك الانتخابات، بعد أقل من شهرين، وأن أسعار النفط ستهوي بشدة وبسرعة، رغم أنها وصلت إلى مستويات قياسية الآن في الولايات المتحدة. سعر جالون الديزل يتجاوز 6 دولارات في مستوى قياسي غير مسبوق على الإطلاق، بزيادة أكثر من 60% مقارنة بسعره قبل هذه الحرب، وكذلك سعر جالون البنزين عند أكثر من 4 دولارات أمريكية، بزيادة أكثر من 40%. ولكن رغم ذلك هو يؤكد أن الأمور ستتحسن وأن هذه الأسعار ستهوي وبشدة. أما في موضوع اليمن فقال إن جماعة الحوثي اليمنية تواصلت مع الإدارة الأمريكية وطلبت منها عدم التدخل بشكل عسكري في اليمن، وقال إن الحوثيين لا يريدون القتال، كما أشار إلى أن استهداف خط الأنابيب السعودي شرق غرب من المنطقة الشرقية إلى البحر الأحمر كانت إيران وراءه على الأرجح.
1: شكرا جزيلا لك محمد المدهون من واشنطن مراسل الجزيرة، ومعنا من واشنطن أيضا نيل مكيب مراسل الشؤون السياسية لشبكة ون أمريكان نيوز في البيت الأبيض، ومعنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، وفي الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أبدأ معك سيد هادي أفقهي من طهران. الحديث عن اجتماع الدول المطلة على الخليج هو حديث إيراني وخطوة تبدو أنها إيرانية، كيف تنظر لتوقيت هذه الخطوة الآن، وما المراد منها إيرانيا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني حسب ما يبدو وما سرب من أخبار وصحف أمريكية أنه الداعي إلى هذا الاجتماع في صلالة في سلطنة عمان هي سلطنة عمان وليست إيران، ولكن في كل أحوال حتى لو كانت إيران داعية إلى هذا الاجتماع وهو يعني يعتبر في الطريق الصحيح والخطوة الإيجابية لتعهد إيران وتعهد الدول المتشاطعة على المياه الخليجية أنه يكون هناك تفاهم بين الدول نفسها دون الضغط الأمريكي ودون التدخل والتهديد الأمريكي، كما هددت أمريكا سلطنة عمان أنه إذا ما اتفقت مع إيران بدون تأمين مصالح وفي الحقيقة رؤى أمريكية سوف تقصف أمريكا سلطنة عمان. إذن في كل هذه الأحوال أنا أتصور في خضم هذه الأحداث المضطردة والمتسارعة والمتشظية خارج حدود ونطاق المواجهة الإيرانية الأمريكية إلى باب المندب وإلى مناطق أخرى ربما في المستقبل، ربما فتح جبهات أخرى، فتلافيا لأن لا تتشظى هذه المواجهة من الأفضل أن تجتمع هذه الدول ذات المصلحة في الحقيقة الأولى على مصالحها وأمنها واستقلالها أن يلتئم هذا الاجتماع، ولننظر ماذا ستخرج بنتائج طيب. إيجابية هذه الجلسات، وربما لا تقتصر بجلسة واحدة.
1: سيد نيل مكيب من واشنطن، هل لدى واشنطن أي تحفظات على عقد مثل هذا الاجتماع بهذه الصيغة للوصول إلى صيغة للعبور من مضيق هرمز، صيغة إقليمية؟ I think

0: أعتقد بأن الرئيس ترامب في الوقت الحالي لا يزال يتحدث في الكواليس ومع فريق الدبلوماسي ومع الوسطاء ويحثهم، ولكن لا أعتقد بأنه مستعد للتحاور مباشرة وعودة دورة المفاوضات في أي لقاء ثنائي مع الإيرانيين، لأنه عاد خاوي الوفاض بعد الجولات الأخيرة ويعتبر بأن إيران انتهكت مذكرة التفاهم. هو يركز في الوقت الحالي على الحصار البحري وكذلك تسليط العقوبات الاقتصادية ومنع إيران من تصدير نفطها، ويحاول خاصة أن يوفر ما يستحقه وما يحتاج إليه الأمريون من النفط الفنزويلي، ويعتقد بأن الوقت لصالحه.
1: دكتور شرقاوي، لم تعلن أي دولة من المنطقة حضورها أو عدم حضورها اجتماع صلالة الذي تحدث عنه الجانب الإيراني، لكن باستثناء البحرين أعلنت عدم الحضور وعدم الجلوس مع إيران على طاولة واحدة. ما فرص هذا الاجتماع؟
2: دول الخليج عادة منذ هذه الحرب تعلن أنها تلتزم الحياد وأيضا منفتحة على الخيارات الدبلوماسية. يمكن أن تجاري العاصمة الخليجية هذا النداء الإيراني في هذا الاتجاه، ولكن لا تساورها الكثير من التوقعات، خاصة عندما تنظر دول الخليج إلى تطور الموقف الإيراني بين ثلاث مراحل حديثة أو في الفترة الأخيرة. عام 2019 كانت هناك مبادرة هرمز التي لوحت بها إيران واستجابت إليها العواصم الخليجية بمستويات مختلفة، ولكن حرب إيران الأخيرة واستهداف ما تعتبره إيران قواعد أمريكية داخل دول الخليج الست فضلا عن أربع دول عربية أخرى، هذا يعني يربك مدى الاطمئنان أو مدى الاقتراب من الاقتراح أو من النداء الإيراني. والآن تعود إيران وتريد أن تبني على فكرة حسن الجوار، وتعالوا أيتها العواصم الخليجية نحن المتشاطئون على هذا المضيق لنرتب بيتنا الإقليمي. وأيضا اجتماع الاثنين هو خطوة إلى الأمام من حيث توقفت أو حيث لم تنتج المفاوضات أو بالأحرى المحادثات الإيرانية العمانية ما كان منشودا منها. طهران لا تزال تواصل السعي في هذا الاتجاه، ولكن هي أيضا عمليا بما فعلته في الكويت والبحرين وقطر ودول أخرى ربما هي دفعت إلى تآكل ما يمكن اعتباره برأس المال المشترك بين الإيرانيين والخليجيين العرب. فبالتالي هي الآن تنطلق من، وإن كانت لديه حماسة كبيرة في أنها ستستقطب التأييد الخليجي، هي تنطلق في هذه المبادرة من ما دون الصفر، بمعنى الخليجيون يقولونها في جلساتهم الخاصة كما يقولونها في جلساتهم العامة. لم يعد هناك من الممكن الثقة بالخطوات الإيرانية، وإن بدت دبلوماسية وإن بدت توافقية، يبدو الآن أنها مبادرة أخرى كسائر المبادرات الدبلوماسية، ولكن لنتواضع لا يمكن أن نبني عليها آمالا كبيرة.
1: وأعود مرة أخرى إلى السيد هادي أفقهي في طهران، ما الذي تطمح إيران لتحقيقه من اجتماع صلالة؟
3: يعني كما أكدت أنه إيران لم تطلب إنعقاد هذه الجلسة، وإنما دعوة رسمية وجهتها سلطنة عمان إلى إيران وإلى العراق وإلى السعودية وإلى قطر، وفي الحقيقة هذه دعوة باركتها إيران. وكما أكد السيد بازشكيان أنه ربما الاتفاق النهائي بيننا وبين سلطنة عمان بعد المداولات واللقاءات والاستشارات والتخطيطات والترتيبات سيعلن عنه يوم الاثنين. إذا لم يكن في الحقيقة واثقا من أن هناك تطورا إيجابيا سواء فيما يتعلق بالتفاهم العماني الإيراني أو التئام إيران مع دول المستضيفة في الحقيقة والمدعوة من الجانب العماني، لم يؤكد بهذه الدجة وأنا لم أسمع له.
1: طيب يعني هنالك هناك في الواقع يعني تعارض كبير في المواقف، يعني إيران تريد سيطرة على مضيق هرمز، دول المنطقة والعالم جميعا ترفض أي سيطرة إيرانية على المضيق باعتباره ممرا مائيا دوليا لا يفترض أن يخضع لسيطرة أي طرف. هل إيران غيرت هذا الموقف، موقف السيطرة على مضيق هرمز؟
3: يعني آخر تصريح للسيد بيزيشكيان أكد أنه لا أحد يريد أن يسيطر على المضيق، بخلاف ما يدعي كل مرة ترامب أنه هذا مضيقا ترامبيا أو ضمن الأقاليم العشرة ضمن الأراضي الأمريكية، ولم يرد عليه أحدا. ولكن تستثار حقيقة حفيظة بعض الدول في المنطقة أنه إيران تريد أن تسيطر، إيران تريد أن تهيم، في حين أنه لم يعلن لحد الآن يعني الآلية الجديدة المتفق على الأقل، فليصبر ونرى يرى الضوء في الحق والنور.
1: يعني هو مسألة السيطرة الإيرانية ليست استنباطا ولا اجتهادا، هذه تصريحات مسؤولين إيرانيين
3: وهذه تصريحات أمريكية أنه هذا إقليم عاشر. إذن الكلام في الحقيقة والتراشق في الألفاظ شيء، وما سيوقع عليها الطرفان العماني والإيراني، ومن ثم نذهب يوم الاثنين لنناقش باقي الدول الخليج المتشاطئة، ومن ثم نحكم عليه أنه هل هو هذا صحيح الادعاء أم غير صحيح.
1: فيما يتعلق بقضية أخرى سيد نيل مكيب، تصريحات الرئيس الأمريكي يعني تركت هرمز لحاله وتركت الحرب لحالها، وقال إنها ستنتهي بعد الانتخابات مباشرة، وكرر ذلك في أكثر من مناسبة، في مؤتمر الحزب الجمهوري، ثم في حديث لفوكس نيوز، ثم في تصريحات متتالية. لماذا يكرر ذلك الآن؟
0: حسنا، أعتقد بأنه فقط يريد التأكيد على ذلك، وهو يذكرني في 1950 عندما إيزنهاور كان يشارك في الانتخابات وكان يسأل هل سنواصل القتال في كوريا، وإيزنهاور أجاب بعد الانتخابات سأذهب هنالك واتخذ القرار. أعتقد بأن الرئيس ترامب يذكرنا بهذه الصفحة وكأنه ينسخ ذلك الخطاب من إيزنهاور، ويقول مثلما تفضلت أنه بعد ربما شهرين خاصة هو في انتظار من سيسيطر على الكونغرس. إن تغيرت الأمور وهو أمر متوقع في شهر يناير فإنه عليه أن يتخذ قرارا. علينا أن نأخذ في الاعتبار أنه خلال 25 سنة الأخيرة البحرية الأمريكية لم تشارك لا في العراق ولا في أفغانستان ولا في أي نزاع، والآن البحرية الأمريكية تعمل في منطقة الخليج، وهي طالما أنها تشارك في هذا التحشيد العسكري طالما التوقعات باستئناف الحرب تبقى واردة.
1: حينما تقول إنه يذكرك بمقولة إيزنهاور بإنهاء الحرب الكورية، هل تعتقد أنه سينهيها بشكل تفاوضي أقصد ترامب، أم سينهيها بالقوة القاهرة؟
0: سواء كان هذا النزاع أو غيره لا يمكن أن نستبق فيما يتعلق بطاولة المفاوضات، لأنها لا تعكس حقيقة المعارك على الأرض. أعتقد بأن الأمر مرتبط بالحقيقة على الميدان، والرئيس سيتأكد بأن الإيرانيين يفهمون أهدافه وأغراض هذا النزاع وما يريده. إذا ما توصل إلى ذلك فإن الحرب ستنتهي، ولكن طالما بأن الإيرانيين يقولون نريد خيارات أخرى وأن يواصلوا القول للرئيس ترامب بأن لديهم شروط أخرى، فإن ذلك يبعد الخيار الدبلوماسي ولن يترك أي خيار إلا مواصلة الحرب. رأينا ما حصل بعد مذكرة التفاهم و

0: انتهاكها مما أجبره على التصعيد.
1: دكتور محمد شرقاوي، فيما يتعلق بالانتخابات، هي فرصة لممارسة ضغوط إيرانية. إذا مرت الانتخابات، هل بالضرورة ترامب سيكون أكثر حرية أو أكثر قيودا فيما يتعلق بالحرب مع إيران؟ يعني هل سيقيده الكونغرس إذا كان ديمقراطيا بالضرورة؟ وهل حتى إذا فاز الجمهوريون، هل هذا يعطي حرية مطلقة في إنهاء الأمر بالطريقة والكيفية التي يريد؟
2: إذا تأملنا الاستراتيجية الإيرانية منذ الأسبوع الأول من مارس، كانت ترمي إلى افتعال أزمة الطاقة، نفخ أسعار النفط إلى فوق المئة والمئة وخمسين وربما حتى $200، لعل وعسى أن تحرج ترامب في مرحلة الانتخابات باتجاه هل تبقى الأغلبية في مجلس الشيوخ لصالح الجمهوريين، أم هي بدورها ستذهب كما الأغلبية في مجلس النواب إلى الديمقراطيين. هذا السيناريو الذي انطلقت منه هو إيران للتعامل والضغط على ترامب. لكن الآن ونحن على بعد 8 أسابيع فقط من موعد الانتخابات يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر المقبل، يبدو أن الآمال الإيرانية لا تتحقق ولا تدعمها الوقائع. وإن كان ارتفاع الطاقة، أسعار الطاقة إلى حدود $100 للبرميل الواحد، الآن لأول مرة منذ عدة سنوات $6 للجالون الواحد. أيضا الخشية والنقاشات بين الجمهوريين كقيادة الحزب والبيت الأبيض لم تعد بتلك السجال الحاد الذي كان. إذا باختصار، الآن البيت الأبيض كأنه طبع مع ذاته إزاء فكرة أننا قد نخسر بعض الأغلبية في مجلس النواب، وهذا لا يعد يعني تحديا كبيرا. بمعنى وكأن ترامب الآن اقتنع أنه بعدما
1: هل هذا يجعل ترامب أكثر رغبة في الحرب أم أكثر رغبة في توقيع اتفاق؟
2: سوف يعمل،
1: لأن الحرب تعطي أشياء كثيرة وصلاحيات كثيرة.
2: أكيد لا شك أن صوت هيكست لا زال يهمس من حين لآخر في أذن ترامب، ولا زال ترامب يعتقد أن ثنائية الخنق الاقتصادي والضربات العسكرية الفتاكة قد تمنحه الأريحية أو تجعل كفة الميزان لصالحه. ولكن ليست هناك يقينية، وأعتقد أن ترامب نفسه يشك في مدى هذه المعادلة المقبلة، أو بمعنى أن له لا يمكن انتزاع النصر الذي يحلم به. فبالتالي قد نصل إما قبيل أو خلال انتخابات الكونغرس إلى مشهد أن هناك تصعيد قياسي في منسوب الضربات، وربما قد يستهدف محطات الطاقة ومرافق حيوية، بمعنى يقعد الحياة المعيشية اليومية إلى الأرض. ولكن حتى هذا الخيار ليس بالخيار الذي سيقلب الموقف الإيراني من موقف عناد وصمود إلى موقف خنوع، ويأتي الإيرانيون طيعين إلى مائدة المفاوضات. أعتقد أن المعادلة الصفرية بهذه الطريقة لم تعد واردة. لماذا؟ لأن تعقيدات أزمة هرمز أصبحت أكثر أهمية وأكثر فعالية من تعقيدات حرب إيران الأصلية. فبالتالي الآن الخطر الأكبر أن أزمة هرمز قائمة، ويشتعل باب المندب، ونصبح أمام كماشة بين طرفي الخليج، ولا يبدو أن النفوذ الأمريكي يستطيع تقليص هذا التطور السلبي. بالتالي نطاق الصراع يكبر، الإيرانيون يستفيدون منه بطريقة وبأخرى، أصبحوا هم أصحاب الفعل أكثر من ردة الفعل. إذا أعتقد أن ترامب عليه أن يفكر فيما بعد أو ما فوق الخيار العسكري والخنق الاقتصادي.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات، ونشكر ضيفنا من واشنطن نيل مكيب، مراسل الشؤون السياسية لشبكة وان أمريكا نيوز في البيت الأبيض، وضيفنا من طهران هادي أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق. إلى العراق، حيث أفاد مصدر أمني للجزيرة بإغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بمحافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع لإطلاق مسيرات. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن أجهزة الأمن والاستخبارات تلاحق المتورطين، وإن رئيس الوزراء أصدر توجيهات تضمنت تشديدا ميدانيا.

0: لضبط الحدود والمنافذ. المزيد في تقرير سامر الكويسي.
1: بدأت القوات الأمنية اليوم في محافظة ميسان جنوبي شرق البلاد عملية أمنية استمرت لعدة ساعات، تمت من خلالها مداهمة بعض المناطق وتفتيش أخرى، تحديدا قرب الشريط الحدودي العراقي الإيراني في منطقة يطلق عليها جزيرة الطيب، وهي المنطقة الملاصقة للحدود العراقية الإيرانية. بحسب مصادر خاصة أمنية للجزيرة أكدت أن القوات الأمنية عثرت على منصات لإطلاق المسيرات، يعتقد أن هذه المنصات تم من خلالها إطلاق مسيرات باتجاه المملكة العربية السعودية والتي استهدفت المنشآت النفطية هناك. القوات الأمنية أجرت مجموعة من التحقيقات هناك وعثرت على هذه المنصات، لكن من جانب آخر أيضا طالبت الحكومة الإيرانية أو السلطات الإيرانية بأن يكون لها دور في هذا التحقيق بطلب خاص إلى الحكومة العراقية. الحكومة العراقية المتمثلة برئيس الوزراء علي الزيدي وافقت على هذا الطلب، بمعنى سيكون هناك تحقيق مشترك بين الجانبين العراقي والإيراني كون هذه المنصات عثر عليها بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية في محافظة ميسان. هذا من جانب، أما الجانب الآخر فيما يخص إعفاء بعض القيادات الأمنية، أعفى رئيس الوزراء قادة أمنيين أبرزهم قائد عمليات ميسان وكذلك قائد الشرطة، ويجري التحقيق مع مجموعة من القادة الأمنيين في ميسان حول هذه الهجمات. كما أكد علي الزيدي قبل قليل في بيان له أن العراق لن يكون منطلقا لمهاجمة دول الجوار أو ساحة للتوتر كما جاء في بيان حكومي عراقي.
0: إذن نحن أمام إجراءات أمنية على عدة مستويات في الداخل العراقي عقب استهداف مسيرات انطلقت من العراق أنبوبة شرق غرب النفطي السعودي. التفاصيل في سياق الحدث مع مريم بالعالية.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. في العراق إقالة قادة أمنيين وإحالة آخرين إلى التحقيق وإغلاق بعض المناطق الحدودية مع إيران على خلفية استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق. بغداد تؤكد رفضها استخدام أراضيها أو أجوائها للاعتداء على دول الجوار، وتتعهد بالكشف عن الجهات المتورطة ومنع تكرار هذه الهجمات، بينما تتحفظ فصائل عراقية على الرواية الحكومية. أما السعودية فتدين الاستهداف وتعلن أنها فضلت عدم الرد بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي. فكيف سيتعامل العراق مع هذه التحديات؟ وهل تقود هذه التطورات إلى خطوات أوسع لضبط السلاح وحصره بيد الدولة العراقية؟ وكيف يؤثر هذا الملف في علاقات العراق بدول الإقليم؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف وهم العراق، المملكة العربية السعودية، وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قالته الحكومة العراقية بأن بغداد تؤكد أن أراضي العراق وأجواءه لن تكون منطلقا للاعتداء على أي دولة، وأنها ستعمل مع الأشقاء والأصدقاء لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. أضافت أن رئيس الوزراء وجه إلى فتح تحقيق عاجل في الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، وأشادت بموقف السعودية واستجابتها للجهود التي بذلها العراق لاحتواء الموقف. الحكومة العراقية أشارت إلى أن رئيس الوزراء وافق على طلب إيران إجراء تحقيق مشترك بشأن العثور على منصات إطلاق مسيرات عند الحدود، بينما قالت ما تعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق إنها تستغرب تسرع الحكومة في تبني هذه المزاعم دون الاستناد إلى أدلة موثوقة. في حين قالت الخارجية السعودية إن المملكة آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي، وأضافت أن المملكة تؤكد أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. لم يصدر حتى الآن بيان رسمي إيراني بشأن هذا الملف، لكن كما ذكرنا فإن الحكومة العراقية وافقت على طلب طهران إجراء تحقيق مشترك.

0: الرياض والمدينة المنورة، وتحدثت وسائل إعلام غربية منها CNN عن استهداف منشآت مرتبطة في الذكرى وفي المصباح ما بين المدينتين. لكن ما صدر من الجانب العراقي اليوم يتحدث عن أن مصدر هذه الهجمات كانت محافظة ميسان العراقية، هذه المحافظة التي تقع على تخوم الحدود الإيرانية، على الحدود الشرقية الجنوبية من العراق مع إيران. هذه المنطقة ماذا يعني ذلك؟ هذا الاعتراف بأنها هناك نوع من معطيات مثل منصات إطلاق للمسيرات في هذه المنطقة، نحن نتحدث عن حقائق ثابتة، نحن نتحدث عن معطيات عراقية على أن هذه الهجمات انطلقت بالفعل. على المستوى الجغرافي هذا يعني أن المسيرات هذه انطلقت من ميسان باتجاه هذه المناطق، وهي مناطق تبعد لو ربطناها بالمدينة المنورة تبعد أكثر من 100 كيلومتر تقريبا، في حين أن المناطق باتجاه الرياض تبعد 800 كيلومتر تقريبا. وهذا يعني أن المسيرات التي انطلقت هذه هي مسيرات ليست تكتيكية وإنما مسيرات بعيدة المدى ومتطورة. على المستوى العراقي ما الذي حدث في الجانب العراقي؟ السلطات العراقية فتحت تحقيقا، أقالت قائد عمليات ميسان، وبالتالي أغلقت 2 من المعابر الحدودية مع إيران، ومنها معبر الشلامجة المرتبط بالبصرة، وكذلك مع منفذ الشيب المرتبط بميسان. وهذا يعني أن هذه المنطقة القليلة الكثافة السكانية ربما هي مصدر الإطلاق، ولا سيما في منطقة تقع على الحدود مباشرة قريبة من منفذ الشيب، وكذلك إلى الشرق من مدينة العمارة. هذه المنطقة بالتحديد تقع في هذه المنطقة نهر دويرج وكذلك جزيرة الطيب. هذه هي المعطيات الجغرافية التي يمكن الحديث عنها في هذا السياق، علما أنها ليست حقائق ثابتة بانتظار نتائج التحقيق.
1: هي معطيات جغرافية ربما تساعدنا أيضا في قراءة الجوانب المرتبطة بتداعيات هذا الحدث وتأثيره أيضا. شكرا لك محمد رمال، إذا على هذه المتابعة وهذه المعطيات التي ستكون جزءا من نقاشنا هنا في الاستوديو مع ضيفنا الدكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور زخور.
2: أهلا.
1: هناك مجموعة من المعطيات المتداخلة في هذا التطور والحدث الذي مس المملكة العربية السعودية قبل ساعات، من حيث الفاعلين واللاعبين في الحدث والمتأثرين به أيضا، في بعدين، البعد الإقليمي والبعد الداخلي العراقي نفسه، كيف رأيته؟
2: صحيح، يعني هذا البعد الداخلي هو متفاعل يعني في العراق وفي أماكن أخرى على مستوى المنطقة، بين عندما يكون الفواعل هي داخلية ولكن تأثيراتها إقليمية، واليوم ما حصل هو دليل على ذلك. لكن الملفت اليوم كان هو سرعة التواصل وسرعة التنسيق بين المملكة العربية السعودية والعراق، وسرعة الاستجابة العراقية، لأنه أسابيع مضت كان هناك رد فعل سعودي أمريكي من خلال عمليات قصف في العراق للجماعات المسلحة. اليوم رد الفعل العراقي كان سريع جدا من خلال إجراءات التي قامت بها الحكومة العراقية على مستوى التحقيقات، على مستوى حملة أمنية واسعة، إقالة مدير شرطة محافظة بيسان، إقالة مدير العمليات، تدابير على المنافذ الحدودية، مجموعة كبيرة من الإجراءات قامت بها السلطات العراقية من أجل كرد فعل على هذه العملية التي استهدفت المملكة العربية السعودية في إطار التنسيق العراقي السعودي.
1: بكل الأحوال هناك أولويات دكتور زخور لكل الأطراف، نستعرضها إذن ونبدأ بالحكومة العراقية التي تضع في أولوياتها حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على التوازن الإقليمي وعلاقات مستقرة مع السعودية ودول الخليج وأيضا مع إيران، لكنها تواجه تحديات، منها كيفية فرض قراراتها على فصائل مسلحة تمتلك نفوذا سياسيا وأمنيا دون أن يتحول الأمر إلى مواجهة داخلية. بعض هذه الفصائل العراقية ومنها مثلا كتائب حزب الله تحفظت سابقا على تسليم سلاحها وترى نفسها جزءا من محور إقليمي تسميه محور المقاومة وترغب في الحفاظ على نفوذها في العراق. أما السعودية فهي تريد حماية أمنها الوطني وعدم استهداف أراضيها مجددا والحفاظ على العلاقات مع بغداد وإعطائها فرصة لمعالجة التحديات وأيضا

0: حماية أمن الطاقة، بينما إيران تسعى إلى تمتين موقعها الإقليمي وكذلك حماية علاقاتها مع فصائل عراقية حليفة لها، وتجنب أي تصادم بين الحكومة العراقية والفصائل. إذن دكتور سليم زخور، تابعنا هذه الأولويات لدى الأطراف الثلاثة، كيف خلط هذا الحدث هذه الأولويات؟
1: يعني الحدث اليوم يأتي في ظل مهلة زمنية حددتها السلطات العراقية من أجل تنظيم السلاح أو نزع السلاح الجماعات المسلحة في العراق، وهو 30 من سبتمبر. ولكن حتى هذا الموعد عند وضعه كان نوعا ما هو مثل محطة زمنية أو بنشمارك، بمعنى من الصعب كان تحقيق هذا الهدف. والآن هناك نوع من اعتراف رسمي من السلطات العراقية بما أن النقاش سيكون مستمر، وأن من الممكن عدم الوصول في 30 سبتمبر بشكل نهائي لهذا الموضوع، ولكن النقاش مفتوح. هناك بعض الفصائل استجابت من خلال آلية معينة ضمن الحشد الشعبي، وهناك فصائل ما زالت رافضة مثل كتائب حزب الله وحركة النجباء. هناك مجموعة من الفصائل ما زالت ترفض هذا الموضوع، وتعتبر أن هذا جزء من استراتيجيتها على مستوى الداخل العراقي. وحتى بعض الفصائل طرحت مقارنة بين سلاحها وسلاح البشمركة، وهو هناك فرق كبير بين السلاحين، لأن سلاح البشمركة هو سلاح في إقليم كردستان، وهو مشرع دستوريا منذ صياغة وتطبيق الدستور، في وقت أيضا الدستور العراقي يحذر أن يكون هناك سلاح للميليشيات غير القوات الشرعية المسلحة.
0: دكتور زخور، هذه الفصائل التي أشرت إليها والتي ترفض موضوع نزع السلاح ولا تريد تقديم سلاحها للحكومة، ربما كانت قد قدمت مجموعة من الاشتراطات مرتبطة بانسحاب القوات الأمريكية، وقدمت أيضا ربما طروحات مرتبطة بكيفية تقديم هذا السلاح، تخزينه مثلا بدل نزعه. الآن بعد هذه العملية وهذا الهجوم على السعودية وتقف وراءه فصائل داخل العراق، كيف ستتصرف الحكومة مع هذه الفصائل؟ هل ستسرع وتكون أكثر حزما في موضوع نزع السلاح؟
1: يعني هذا سؤال مهم، لأن السلطة العراقية، الحكومة العراقية كانت اتخذت القرار بهذا الموضوع. الآن على الأرجح أنها ستكون أكثر حزما وأكثر تشددا مع التحاشي الوصول إلى الاصطدام المسلح. يعني هذا هو الخط الأحمر. ولكن ما هي الإجراءات؟ هناك الكثير من الإجراءات الاستباقية. أولا احتواء هذا السلاح طالما هو موجود، من أجل عدم تكرار هذه الاستهدافات، والعمل الاستباقي الاستخباري الوصول إلى هذا السلاح من أجل مصادرته، وأيضا العمل السياسي مع الفصائل من أجل الوصول إلى اتفاقات مع هذه الفصائل من أجل تسليم سلاحها بدون وصول إلى صدمات.
0: الآن المملكة العربية السعودية، على الرغم من التأثير الذي يمكن أن يتركه هذا الاستهداف، لأنه طال مكانا حيويا اقتصاديا مرتبطا بمعطيات إقليمية ترتبط بمضيق باب المندب، إلا أنها تريثت في التعامل مع الموقف وتعاملت مع الحكومة العراقية بالشكل الذي تابعناه من خلال التعاون معها. كذلك كيف وازنت بين هذين المعطيين؟
1: يعني التحركات الميدانية خلال الأيام الماضية هي شديدة التعقيد على المملكة العربية السعودية. يعني هناك تحولات كبيرة على مستوى حركة أنصار الله الحوثي باتجاه الزحف باتجاه باب المندب، وهذا يشكل إشكالية كبيرة. بالتزامن أتى ضرب خط شرق غرب، ونحن نعلم أن خط شرق غرب هو الالتفاف على إغلاق مضيق هرمز. الآن في حال كان فعلا سيهدد باب المندب وفعلا سيتم تهديد، المملكة العربية السعودية ستكون في موقع دفاعي كبير. يعني لابد، وكان هناك اتصالات مع الجانب الأمريكي، لابد من خطوات عملية فعلية من أجل ردع هذه المحاولات. وما حصل مع السلطات العراقية والحكومة العراقية اليوم هو جزء من هذه الإجراءات للمملكة العربية السعودية. لم تذهب إلى التصعيد الميداني مباشرة، ولكن ذهبت إلى الاحتواء السياسي من خلال الحكومة العراقية.
0: ننتقل إلى إيران التي لم تبدي أي موقف بخصوص ما جرى، وهذه الفصائل المتهمة بتنفيذ هذا الهجوم حليفة لها داخل العراق، وفي الآن ذاته تشارك في التحقيقات مع الحكومة العراقية. أيضا قراءة في هذه التناقضات؟
1: يعني لا شك هذا نوع، يعني التحقيق هو أن يكون المتهم، لأن هناك أصابع اتهام من الجانب العراقي للفصائل أو الجماعات التي ترتبط بإيران، أن تكون الجانب الإيراني مشترك في التحقيقات، وهو نوع من المشاركة في صياغة الرواية وصياغة التحقيق. هذا التحقيق لن يكون تحقيقا جنائيا، هو على الأرجح لجنة فنية تقنية، سيتم تبادل المعلومات حول المواقع، حول ما تم مصادرته، وحول حركة الرادارات والمسيرات من أجل محاولة تثبيت وقائع معينة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، على هذه المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: إلى تطورات اليمن الآن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في البيضاء، وأعلنت استهداف منصات لإطلاق الصواريخ. معنا في الاستوديو سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. تفاصيل هذا التطور أولا، وأيضا كيف نضعه في إطار تطورات الأيام الأخيرة، لا سيما وصول الحوثيين إلى باب المندب.
3: خلال الساعات القليلة الماضية كثف الطيران الحكومي اليمني ضرباته على عدد من المواقع، بدأت في البيضاء، وقبل قليل هناك ثلاث غارات في غرب تعز وفي جبهة الضباب قبل قليل، وهناك أيضا ضربات مختلفة في مكيراس وفي بعض المناطق التي هي مناطق تماس. تكثيف الطيران الحربي اليمني ضرباته الآن هو يأتي في سياق الضغط على الإمدادات لجماعة أنصار الله الحوثيين في هذه الجبهات، ومحاولة إضعاف بعض المناطق التي يتواجد فيها عناصر عسكرية أو عتاد أو معدات فيها. الآن القصف قبل قليل كانت في جبهة الضباب وفي منطقة جنوب غرب تعز، يبدو أنها تتجه باتجاه الساحل الغربي. هناك أيضا اليوم كان قصف شديد على ناقلات وعربات مسلحة خرجت من المخا متجهة إلى صنعاء في شمال تعز، وواضح أن الطيران كثف اليوم أو الـ 24 ساعة الماضية من طلعاته وضرباته بشكل ملموس وملحوظ. الوضع طبعا في جبهة باب المندب والساحل والمدينة المخا ما زال الحوثيون يبسطون سيطرتهم، لكن في المقابل هناك معلومات أن أيضا قوات الحكومية التي تراجعت أو انسحبت أعاد بعض أفرادها تمركزهم في بعض المواقع الحاكمة والمرتفعات الحاكمة القريبة من المخا، ربما لاستئناف عمليات عسكرية قادمة.
2: فيما يتعلق بالطيران، ذكرت الطيران اليمني، ماذا عن طيران التحالف؟ هل يشارك في هذه المعارك؟
3: لا، هذه المرة اللافت أن الطيران اليمني هو الذي يقوم بهذا الدور، خاصة أن اليمن احتفلت قبل 5 أشهر أو 6 أشهر حفل معلن بتخرج دفعتين من طلاب كلية الجو أو طلاب الدفاع الجوي والطياري الحربيين، كما تخرج مجموعة من الطلاب. هناك قواعد للطيران في عدد من مناطق اليمن، في مطارات عسكرية موجودة في العند، في مأرب، في عدد من المواقع. هذه المرة هي الطيران اليمني هو الفارق عما حدث في الفترات الماضية، إلى جانب طبعا الطيران المسير الآن استخدامه بكثافة خلال الأيام الماضية كما لوحظ من قبل قوات الحكومية اليمنية.
2: كيف لهذا الطيران المسير، كيف لم يمنع وصول الحوثيين إلى باب المندب؟
3: بالنسبة لمعركة الساحل الغربي بالتحديد، كان كما تعلم هناك هجوم مبكر في تاريخ 3 سبتمبر بهجوم بكثافة نارية عالية، 14 صاروخ باليستي في دقائق ضربت المخا، أخرج ميناء المخا، كان هناك دفع بأنساق بشرية عالية جدا. أيضا هذه المنطقة كانت في الغالب القوة العسكرية تتبع ما يسمى بقوات المقاومة الوطنية التي يقودها نائب أو عضو مجلس القيادة طارق صالح، وهو بالمناسبة اليوم أعلن أنه وصل إلى الرياض بعد خروجه من المخا. وكان أيضا هذه عادة في عندها اتصال وانفصال بقيادة هيئة الأركان التابع للجيش اليمني، ففي عندها قدر من الاستقلالية ليست مرتبطة تماما بالقوات الحكومية اليمنية، ورغم أنها تتبع القوات الحكومية لكن لديها نوع من الاستقلال. حدثت نوع من الإرباكات يبدو، الآن هم بصدد تقييم ما حدث ومراجعة الأخطاء ومحاسبة أيضا المتسببين عما وقع في المخا وباب المندب.
2: فيما يتعلق بالمخا وباب المندب، هل هي من الأولويات للقوات الحكومية أم الأولوية هي صنعاء؟
3: هي كما

0: يبدو أنها متوازية. الساحل الغربي يتحرك فيها، لكن أيضا نلاحظ أن في شمال شرق اليمن العمليات مستمرة في مأرب والجوف والبيضاء وغيرها.
1: أشكرك شكرا جزيلا سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. مضيق باب المندب هو من أهم نقاط الجغرافيا التي تلعب دورا رئيسيا في سلاسل الإمداد العالمية، فهو الممر والرابط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط شمالا باتجاه أوروبا، وجنوبا يتيح تحرك البضائع والنفط باتجاه البحار المفتوحة نحو آسيا بشكل خاص. مضيق باب المندب دخل على خط الاضطراب الجيوسياسي ليكون مع مضيق هرمز من نقاط الاختناق التي تحكم قبضتها على شرايين النقل البحري في العالم.
2: مضيق باب المندب بات نقطة اختناق جديدة في شرايين التجارة البحرية العالمية، بعدما كان على مدى الأشهر القليلة الماضية بمثابة ممر آمن نسبياً لصادرات النفط وسفن التجارة بين الشرق الأوسط والعالم. نقطة جغرافية تتيح حركة بحرية عبر 18 ميلاً بمسارين ملاحيين للدخول والخروج منه. يمتد المضيق جغرافياً بطول يقارب 31 ميلاً، وعرضه عند أضيق نقطة حوالي 16 ميلاً، ويصل متوسط عمقه إلى نحو 186 متراً، مقسماً إلى قناتين رئيسيتين عبر جزيرة ميون. ينقل عبر المضيق قرابة 6 ملايين برميل نفط يومياً في رقم تقديري، وتمر عبره قرابة 12% من التجارة العالمية المنقولة بحراً، ونحو 25% من تجارة الحاويات. أرقام مفتاح الإبحار عبر المضيق. تبلغ مساحة جزيرة ميون نحو 13 كيلومتراً مربعاً، ومعها جزر أخرى مهمة مثل أرخبيل حنيش وزقر شمال المضيق في البحر الأحمر، والتي تخضع حالياً لسيطرة أو حصار جزئي من قبل أنصار الله الحوثيين. وعلى الضفة الإفريقية يحد المضيق دولتا جيبوتي وإريتريا. تشهد جيبوتي انتشاراً عالي الكثافة للقواعد العسكرية الأجنبية، والتي تشمل قاعدة أمريكية وفرنسية وصينية ويابانية وإيطالية، ولا تخلو إريتريا من قواعد عسكرية لا سيما في عصب ومواقع استراتيجية أخرى. وبمعزل عن الجغرافيا الإفريقية، فإن ما يجري هنا لا يمكن عزله عن نقطة اختناق ثانية شمالاً في مضيق هرمز. الترابط ليس جغرافياً فحسب. هناك عند هرمز بدأت إيران تشعر بوطأة خروج المضيق من كونه أهم أوراقها استراتيجية إلى مضيق بمسار جديد أخرج تلك الورقة من قبضتها أو يكاد. وهرمز ليس ورقتها الوحيدة، فعند باب المندب يرابط أهم حلفاء إيران في المنطقة أنصار الله الحوثيون، ويمكن لتلك الجبهة إن اشتعلت أن تخفف الضغط عن طهران وتزيد من الضغط على التجارة وعلى تدفق سلاسل الإمداد عالمياً. والضغط هنا ضغط سياسي وعسكري واستراتيجي يمكن أن يعيد خلط الأوراق، منها ما سيكون لصالح إيران ومنها ما يمكن أن يلعب ضدها.
1: ما زلنا في اليمن وتطوراته والمعارك الأخيرة التي وقعت في الساعات والأيام الماضية، وأدت إلى اتساع موجة النزوح في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية نتيجة استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله. منظمة أوكسفام قالت إن قرابة 6000 أسرة نزحت خلال أيام قليلة من القتال. المزيد من التفاصيل في تقرير ياسر حسن الذي رصد معاناة النازحين غرب محافظة تعز ووفانا بما يلي.
3: نقف الآن في أحد مخيمات النازحين هنا في مديرية جبل حبشي بتعز، مخيم النوبة. هذا المخيم الذي أتى إليه النازحون بعد أن كانوا يعيشون أيضا في مخيم آخر بالقرب من منطقة الكدحة، فعندما صارت الحرب وعندما صارت تلك المنطقة منطقة تماس بين الطرفين نزح هؤلاء إلى هذه المنطقة قبل أيام، ومعاناتهم كما نرى في الصورة معاناة كبيرة.
4: يعني نحتاج دعم من المنظمات.

0: ومن الحكومة تبعنا يعني يدور لنا كل ما نطلب، نحتاج طرابيل، نحتاج فراشات ومواد غذائية، ونحتاج كل شيء يعني للبيت. يعني
1: وضع النازحين بشكل عام سواء كان في هذا المخيم أو في غيره من المخيمات، هناك أكثر من 5600 أسرة نزحت خلال التصعيد الأخير في اليمن من مناطق الحديدة وتعز ولحج، وكان نزوحها نحو تعز أيضا ونحو لحج ونحو عدن أيضا. وتقدر المنظمات الدولية عدد النازحين بقرابة 46 ألف نازح نزحوا خلال التصعيد الأخير في اليمن، خاصة في غرب تعز وفي الساحل الغربي. ياسر حسن، الجزيرة، تعز.
2: هذا عن كلفة الحروب الإنسانية، لكن هنالك كلفة اقتصادية أدت إلى ارتفاع أسعار النفط في مختلف أنحاء العالم، لا سيما في الولايات المتحدة. لكن صادرات النفط من أمريكا اللاتينية ساهمت في تعويض جزء من نقص الإمدادات الذي نجم عن حروب الشرق الأوسط واضطراب الملاحة في مضيق هرمز. وشجع طلب قوي من كبريات الدول المستهلكة على رأسها الصين والهند، شجع الدول المنتجة في القارة اللاتينية على تعزيز إمداداتها النفطية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير للزميل عبد الله سكر.
3: هذه أمريكا اللاتينية على الطرف الآخر من العالم، تفصلها عن مضيق هرمز آلاف الكيلومترات ورحلات بحرية طويلة. فكيف تحولت أزمة مضيق هرمز إلى فرصة أمام نفط القارة اللاتينية؟ بين يناير ومايو من عام 2026 ارتفعت صادرات النفط الخام من أمريكا الجنوبية بنحو 155 مليون برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تقارب 25%، وهي أكبر زيادة بين المناطق المصدرة للنفط في العالم خلال تلك الفترة، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات عبر هرمز المشترين إلى البحث عن إمدادات بديلة حتى لو جاءت من مسافات أبعد وارتفعت تكلفتها. إلا أن القارة ليست جديدة على صناعة النفط، فالبرازيل والمكسيك وفنزويلا وكولومبيا والإكوادور لاعبون تقليديون تفاوتت أحجام إنتاجهم ومصائر حقولهم. فبينما تعاني المكسيك وكولومبيا والإكوادور من تقادم كثير من حقولها وضغوط على نمو الإنتاج، كانت البرازيل تسير في الاتجاه المعاكس بفضل حقولها البحرية ولا سيما حقول ما قبل الملح، فقد قفز إنتاجها إلى نحو 4.5 مليون برميل يوميا في يوليو، بزيادة تقارب 14% عن مستواه في يناير، لتتحول البرازيل من منتج تقليدي إلى أحد أبرز محركات نمو الإمدادات النفطية خارج أوبيك. أما فنزويلا العملاق النفطي القديم فعاد الإنتاج للارتفاع خلال هذا العام ليصل إلى نحو 1,200,000 برميل يوميا، بزيادة تصل لنحو 46% عند معدلاتها في يناير. لكن الحكاية لا تتوقف عند المنتجين التقليديين، فخريطة النفط في القارة نفسها بدأت تتغير. غويانا التي لم تكن تنتج برميلا واحدا قبل سنوات تضخ اليوم أكثر من 900,000 برميل يوميا، مستفيدة من اكتشافات ضخمة قبالة سواحلها. وبالقرب منها تدفع طفرة فاكا مويرتا إنتاج الأرجنتين إلى مستويات قياسية تتجاوز 900,000 برميل يوميا. أما سورينام فلا يزال إنتاجها الحالي محدودا، لكنها تسعى للانضمام إلى الخريطة الجديدة عبر مشروع جرام مورغو الذي صمم لإنتاج 220,000 برميل يوميا. إلى أن التحول لا يقتصر على الحقول، ففي الكاريبي طرحت جزيرة أروبا للمنافسة الدولية محطة مونديلورا لتخزين النفط وإعادة شحنه بطاقة تقارب 11 مليون برميل، في محاولة لإعادة الجزيرة إلى خارطة تجارة وتخزين الطاقة في المنطقة مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي للنفط. لكن إلى أين تذهب كل هذه البراميل؟ تعتبر الصين والهند من أهم مشتري النفط القادم من أمريكا اللاتينية، ومع تراجع الإمدادات القادمة عبر مضيق هرمز ازداد إقبال دول آسيا على الخام اللاتيني في محاولة لتعويض جزء من النقص الذي أصاب إمدادات الشرق الأوسط ونتيجة لاعتمادها

0: هذه الدول الكبيرة على النفط القادم من دول الخليج، وجدت هذه الدول نفسها تبحث عن براميل بديلة حتى وإن جاءت من الطرف الآخر من العالم.
1: مشاهدينا، نتابع معكم تغطية هذه الملفات وغيرها على رأس الساعة بإذن الله.
2: نبدأ بهذا الخبر،
3: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
4: أحداث تتسارع.
1: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
3: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
5: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
4: مشهد يتغير
2: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
4: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
6: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
4: نلاحق ما يستجد.
7: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
4: ونواكب ما يحدث.
8: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
4: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
9: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
4: نبقى مع كل تطور.
10: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
11: والله زقنا اليوم عن يوم اللي نتمنى نموت.
12: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
13: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
14: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
2: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
15: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: مشاهدينا مستمرون معكم في تغطية التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات العراق واليمن ولبنان. قالت الخارجية الإيرانية إن التفاهم مع سلطنة عمان بشأن ممرات العبور في مضيق هرمز لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة وأن ذلك مرهون بوقف التحركات الأمريكية. وأضافت أن اجتماعا لوزراء خارجية الدول المطلة على الخليج سيعقد الاثنين في سلطنة عمان لعرض نتائج المفاوضات مع مسقط بشأن هذه المسارات. أمريكيا، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وأن الحرب ستنتهي غالبا بعد الانتخابات النصفية. أما بشأن الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية فقال ترامب إن إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم وإن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد القوات الأمريكية. في العراق قال القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء إنه لن يسمح بأن يكون العراق ساحة للصراع أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار. وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية للجزيرة تشكيل لجنة للتحقيق بشأن الاعتداءات الأخيرة على السعودية. وكان مصدر أمني عراقي أفاد للجزيرة بإغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بمحافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع لإطلاق المسيرات. وفي الأثناء قالت الخارجية الإيرانية إن عباس عرقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين أكدا في اتصال هاتفي ضرورة استمرار التنسيق بشأن الأمن على الحدود المشتركة. وفي المقابل قال وزير الخارجية العراقي إن الاتصال ناقش الإجراءات المتعلقة ببعض المنافذ الحدودية والهجوم الذي استهدف السعودية ومسار عمل لجنة التحقيق المشتركة. في تطورات اليمن، قالت القوات الحكومية إنها استهدفت بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات للحوثيين في التبة السواء وجبل المنعم بجبهة الضباب. بينما قال رئيس الوزراء اليمني إن التطورات الميدانية الصعبة خلال الأيام الماضية لا تعني نهاية المواجهة أو حسم مسارها. أما في السعودية فقد أعلن الدفاع المدني إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية إثر سقوط مقذوف بمحافظة الطوال في جازان. في الملف اللبناني، قال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدات حريس والنبطية الفوق والقنطرة جنوب لبنان. البداية من الملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد، أهلا بك. ضعنا في تفاصيل وسياقات تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مضيق هرمز.
1: نعم زين العابدين، هذه التصريحات التي أطلقها من العاصمة الإيرلندية دبلن حيث يقضي عطلة نهاية الأسبوع هي تشبه كثيرا ما كان قاله خلال أيام هذا الأسبوع المزدحم حقيقة بالكثير من الفعاليات للرئيس الأمريكي، بدأه بيوم العمال ومن ثم بالمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأول من نوعه قبل انتخابات التجديد النصفية الذي عقد في تكساس، ومن ثم بذكرى 11 من سبتمبر. وفي كل مرة هو يؤكد الفكرة نفسها بأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وأن بلاده ذهبت إلى هذه الحرب مضطرة، لأن إيران كما قال في هذه التصريحات في دبلن بأنها كانت على بعد أسبوعين فقط من امتلاك هذا السلاح النووي وكانت على وشك أن تضرب دولا في المنطقة وحتى دولا أوروبية كما قال. لذلك هذا التدخل الأمريكي كان ضروريا ولا مفر منه. هذه الفكرة التي يحاول تأطيرها خلال الأيام والأسابيع الماضية، وقال أيضا إن هذه الحرب ستنتهي في وقت قريب بالنسبة له بعد انتخابات التجديد النصفي، وضع هذا الموعد نهاية لهذه الحرب، وقال إن الإيرانيين يماطلون حتى يصلوا إلى تلك النقطة كي يعقدوا الأمور عليه في الداخل الأمريكي ويقللوا من حظوظ الحزب الجمهوري. ولكن عملياتيا هذه الحرب منتهية، انتصرت فيها الولايات المتحدة هي المسيطرة، هي المتحكمة، هي المنتصرة في مضيق هرمز. هذه هي الأفكار التي يعومها الرئيس الأمريكي، وللداخل الأمريكي يقول إن أسعار الوقود ستهوي بسرعة وبشدة بعد انتخابات التجديد النصفي. وهذه رسائل مهمة حقيقة، لأن أسعار الوقود هنا مرتفعة للغاية، بعضها وصل إلى مستويات قياسية مثل سعر جالون الديزل الذي تجاوز 6 دولارات بزيادة أكثر من 60% مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل هذه الحرب، وكذلك سعر جالون البنزين بزيادة تجاوزت 40%، هو تجاوز 4 دولارات الجالون الواحد. لذلك يجد الرئيس الأمريكي أن هناك حاجة دائما للتذكير بهذه الأطر لما يحدث في المواجهة أو الصراع الذي بات يسميه صراعا وليس حربا مع إيران، يقول إنه أقل من حرب ولكنه صراع عسكري معقد، ما زالت الولايات المتحدة هي المسيطرة عليه. أيضا فيما يتعلق بخط الأنابيب في السعودية والاستهداف الذي وقع لهذا الخط، هو قال إن إيران على الأرجح هي من تقف خلف هذا الاستهداف، وهي في حالة تأهب قصوى، كما أشار إلى أن جماعة الحوثي في اليمن وفق ما قال تواصلت مع الإدارة الأمريكية وطلبت منها عدم التدخل في القتال، وقال أن الولايات المتحدة لن تذهب إلى قتال في اليمن. وطبعا هناك محاولة من الإدارة الأمريكية لخفض العمليات القتالية سواء في إيران أو حتى في اليمن، لا تريد أن تذهب إلى جبهة جديدة تفتحها هناك، ولكنها حريصة على أن تبقي البحر الأحمر مفتوحا، وهذا ثابت أكد عليه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة في تصريحات سابقة. قال إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر وكذلك بمواجهة أي عدوان من إيران أو وكلائها.
0: شكرا جزيلا لك محمد المدهون، هذا عن الموقف الأمريكي. هنالك مواقف إيرانية أيضا، إذ أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن اجتماع الاثنين في سلطنة عمان سيناقش تفاهمات البلدين لتحديد مسارات ملاحة آمنة عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن أمن المضيق مرهون بوقف التحركات والحصار البحري الأمريكي.
2: العين الآن على اجتماع مسقط يوم الاثنين بحضور وزير الخارجية الإيراني إضافة إلى وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق. من المقرر أن يتم بحث الاتفاق الإيراني العماني بشأن مسارات العبور من مضيق هرمز واحتمالية الإعلان عن هذا الاتفاق، وهو تنفيذ عملي للبند 5 من مذكرة التفاهم، اتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان وبمشاركة الدول الخليجية. وبكل تأكيد هذا الإجراء قد يسهم نوعا ما بالدفع بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، وكذلك هناك انتظار وتوقع للموقف الأمريكي إلى أي حد يمكن أن يكون هذا الموقف داعما لهذا الاجتماع وبالتالي خطوة متقدمة في المفاوضات، أو رافضا لهذا الاجتماع وبالتالي الإبقاء على التوتر على ما هو عليه. مشهد آخر هنا في إيران سجل لأول مرة منذ التوتر الإيراني الأمريكي، وهو اللقاء على مستوى قائد الحرس الثوري وقائد الجيش الإيراني، وهي إشارة ربما تريد من خلال طهران أن ترسل رسالة على أنها مستعدة للخيار العسكري كما هي مستعدة للخيار الدبلوماسي. نور الدين طغير، الجزيرة، طهران.
0: نناقش كل هذه المواقف والتصريحات مع ضيوفنا. معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من ديلاوير روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية الديلاوير، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. وسأبدأ معك سيد روب أرلت، إذا تواصلت دول الإقليم إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز، هل الولايات المتحدة سيكون لها موقف ضد ذلك، خصوصا مع تهديدات الرئيس الأمريكي السابقة لعمان بالوصول إلى اتفاق مع إيران، اتفاق منفرد؟
3: و سعيد كالعادة بإطلالة على شاشتكم وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة. في الواقع ما زلنا لا نعرف الكافي من التفاصيل بالنسبة لهذا الاتفاق، ومجرد وجود اتفاق لا يعني أن هذا الاتفاق يؤدي مباشرة إلى إعادة فتح مضيق هرمز. إذن الأمر يكمن في التفاصيل، والرئيس ترامب لن يدعم أي اتفاق إلا إذا كان سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي هو مجددا ممر مائي دولي يجب أن تسود فيه حرية الملاحة، وبالتالي فإن اتفاقية بين دولتين أو أكثر لا تعني بالضرورة أن الرئيس ترامب أو أي شخص آخر سيوافق تلقائيا، وسنرى.
0: سنرى أيضا ما الذي سيحدث في هذا الاجتماع سيد مختار حداد في ظل إعلان البحرين عدم المشاركة وعدم إعلان أي دولة المشاركة أو عدم المشاركة، لكن ما الذي تطمح إيران لتحقيقه من اجتماع الصلالة في عمان، خصوصا أن الإعلان جاء فقط من الجانب الإيراني؟
4: تحية لكم المشاهدين الكرام. باعتقادي يعني أولا هذا الاجتماع إذا حدث سيدل على يعني أن دول المنطقة تنوي إلى يعني حل المشاكل فيما بينها من خلال الحوار الإقليمي، هذا وقبل الحرب وخلال حتى السنوات الماضية. يعني إيران دائما كانت تدعو بأنه نجتمع نتحاور نتعاون من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة بعيدا عن التدخل الأجنبي. هذا حتما يزعج الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ممكن هذا الجانب يزعج الجانب الأمريكي، ولكن في نهاية المطاف يعني موضوع مضيق هرمز ومثل هذه المواضيع أن يعني تخص إيران ودول المنطقة. وهذا الاتفاق إذا يعني تم الإعلان عليه يوم الاثنين، وبعيدا يعني على من لم يشارك، يعني من لم يشارك هو سيخسر، يعني باعتقادي أين سيخسر؟ يعني سيخسر مثل هذا التعاون الإقليمي والعودة يعني إلى التفاهمات الإقليمية والتعاون الإقليمي.
0: ما الذي ستعرضه إيران في نهاية يعني بحيث يقترب من مطالب دول الإقليم؟ دول الإقليم تطالب بحرية الملاحة وفق القانون الدولي، ما تعرضه إيران هو سيطرة إيرانية. هل الموقف الإيراني بشأن مضيق هرمز وبشأن الملاحة فيه

0: يقترب من المواقف الإقليمية التي هي أيضا قريبة من المواقف الدولية؟
1: شوفوا هذا الاجتماع الآن عندما يتم، يعني دول المنطقة هي مطلعة عن ما سيتم الإعلان عنه، والجميع يعني موافق أن يشارك إلا دولة واحدة، وعندما يشارك يعني هم موافقون على ما سيتم الإعلان عنه. يعني هو هذا الاجتماع هو فقط للتوقيع على هذه الاتفاقية بين إيران وسلطنة عمان، ويعني في نهاية المطاف هو اتفاق بين إيران ودول المنطقة. فلذلك يعني الآن هؤلاء جميعا توصلوا إلى تفاهم في هذا الموضوع، إلى نتيجة في هذا الموضوع، عندما اليوم يذهبون أو يعني يوم غد يذهبون من أجل يعني إعلان هذا الاتفاق. فلذلك هذا أمر متفق عليه، ولكن في نهاية المطاف يعني هناك هذا يؤسس باعتقادي لحوار إقليمي بين دول المنطقة،
0: طيب
1: يعني من أجل إحلال الأمن والاستقرار، وهذا أساس جيد، بداية جيدة.
0: دكتور شرقاوي، فيما يتعلق بدول المنطقة، هل مواقفها من مضيق هرمز تغيرت بحيث تقترب من ما تطالب به إيران، وهو سيطرة على الخارج والداخل إلى المضيق؟
2: هناك نقطة ثابتة في مواقف الدول الخليجية أنها تتمسك بحرية الملاحة الدولية، والآن إذا تم عقد اجتماع صلالة وإذا حضرت وفود دول الخليج الخمس بعد اعتذار البحرين، وإذا أيضا شارك وفد العراق، سنكون أمام احتمالين. الاحتمال الأول أن دول الخليج والوفد العراقي سيحضرون إلى هذا اللقاء، وستعيد إيران طرحها لفكرة أن مضيق هرمز ينبغي أن يكون تسوية إقليمية، وأن نتعاون بقية اللغة اللبقة من حيث الخطاب الدبلوماسي. والمشكلة أنه حتى وإن استطاعت في أفضل الحالات أن تروج طهران بأن البيان الختامي أو ما قد يتأتى من هذا الاجتماع هو بمثابة ما يرقى إلى البديل عن اتفاق عن مذكرة التفاهم التي تخلى عنها الرئيس ترامب، هذا لا يستقيم، بمعنى أنه ينبغي أيضا أن نستحضر الغائب الحاضر، أن ترامب له أيضا شروط مضادة. السيناريو أو الاحتمال الثاني وهو الذي أترقبه أن الإيرانيين والخليجيين والعراقيين سيجتمعون، سيناقشون كل الأوجه المتعددة لأزمة هرمز، سيتم تذكير الإيرانيين مجددا بأنه لا محيد عن حرية الملاحة، وأن سيادة إيران لا تزيد عن منطقة 12 ميلا، سيادة عمان أيضا بنفس المسافة، وينبغي العودة إلى الوضع الذي كان قبل بداية الحرب. هنا سيظل التعارض أو التنافر بين الرؤية الإيرانية والرؤية الخليجية، ونعتبرها جولة أخرى لن تؤتي أكلها ولن تحقق لطهران ما تريد. فبالتالي نحن أمام مسار، لا أقول تفاوضي، ولكن مسار لاستمرار المحادثات وتبادل وجهات النظر بين ضفتي الخليج، ولكن ليس هناك براغماتية نتائج معينة يمكن أن يعتد بها إقليميا أو يعتد بها دوليا إذا استحضرنا البيت الأبيض وكيف يريد أيضا الرد على الطموحات الإيرانية.
0: من حيث المبدأ سيد روب آرلت، الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية وتصريحات المسؤولين الأمريكيين تعتبر مضيق هرمز ممرا دوليا، لكن من حيث المصالح القصيرة الأجل، من مصلحة الرئيس الأمريكي الآن أن يتدفق النفط من مضيق هرمز بحرية، هل هذا يجعل الرئيس الأمريكي أكثر قبولا لفكرة أن تكون هنالك سيطرة، أو على الأقل ممرات تحظى فيها إيران ببعض السيطرة في الوقت الراهن وإن كان لمدة يعني قصيرة؟ هل هنالك مصلحة أمريكية في ذلك الآن؟
3: هذا في الواقع ممكن جدا. نحن جميعا نعرف أن الرئيس ترامب يريد تحقيق السلام، ولكن الواقع هو أن النظام الإيراني لم يتعامل بجدية مع الخطوط الحمراء التي رسمها الرئيس ترامب، ولم يتعامل بجدية مع السلام. هل يريدون السلام أم لا في نهاية المطاف؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الجميع. وفي نهاية المطاف فإن أعمال وأفعال النظام الإيراني أدت في

0: الواقع إلى مزيد من التصعيد العسكري، وما زالت تسبب الإزعاج لجيران إيران. دعونا لا ننسى الصواريخ والقنابل التي ما زالت إيران تطلقها على البحرين وعلى الأردن وغيرها من دول المنطقة. ولأي غاية؟ لأن الإيرانيين يريدون مواصلة تعطيل جيرانهم وتعطيل الممرات المائية الدولية، ويريدون مواصلة أخذ الاقتصاد العالمي رهينة. هذا ما يفعلونه بشكل مباشر وحاليا أيضا من خلال ذراعهم الحوثيين، بالنظر إلى ما حصل في الآونة الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مسيرات وفقا للتقارير تم إطلاقها من العراق وضربت أنابيب النفط السعودية. إذن الإيرانيون بدل أن يكتسبوا الأصدقاء هم يكتسبون الأعداء. إذن سنرى ما الذي يرشح عن المحادثات، ولكن أنا أتفق مع الزميل، لن يتغير شيء إلا في حال تعامل النظام الإيراني بجدية مع الخطوط الحمراء وتوقف عن تعطيل الممرات المائية الدولية.
1: طيب، يعني أنت ذكرت جملة من المسائل، منها استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية. تصريح الرئيس الأمريكي نريد أن نفهمه، يعني تصريح الرئيس الأمريكي قال على الأرجح إيران هي المسؤولة، لكن الحوثيين لا يريدون الحرب مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن. يعني مسألة استهداف يعني عصب من عصب مهم للنفط في العالم، هذا الخط كانت تمر منه حوالي 7 ملايين برميل يوميا، وكاد أن يجعل مضيق هرمز غير ذي أهمية قصوى. لكن الرئيس الأمريكي حينما تحدث عنه لم يتحدث عن رد، عن اتخاذ إجراءات عسكرية ل يعني توفير نوع من الحماية الأمريكية للدول الحليفة. كيف نفهم ذلك؟
0: كما تعلمون، فإن الرئيس ترامب سوف يبقى متواجدا لحماية حلفائنا في منطقة الشرق الأوسط، ولكنه في نهاية المطاف لا يريد أن يواصل تصعيد النزاع. بحسب التقارير، فإن الرئيس ترامب تواصل بشكل مباشر مع سمو ولي العهد السعودي لإجراء محادثة، وهو ذكر لسمو ولي العهد أنه لا يريد الرد مباشرة، رغم أنه بحسب التقارير فإن سمو ولي العهد السعودي يريد من الرئيس ترامب أن يرد. وبالتالي إذا كانت هذه المعلومات دقيقة، فهي تشي بأن الرئيس ترامب يعمل على خفض التصعيد بدل تصعيد الأعمال العسكرية.
1: دكتور شرقاوي، كيف تنظر لهذه التصريحات الخاصة بخط أنابيب غرب شرق أو شرق غرب من جانب الرئيس الأمريكي؟
2: أولا، زميلنا في دلوير يميل إلى تقديم خطاب تبريري وتبسيطي، وكأن الأمور ليس فيها ذاك التصعيد الذي نراه نحن الآن في الإقليم. بمعنى أن ما حدث لهذا الخط شرق غرب في السعودية، وأيضا أن هناك الآن بؤرة صراع جديدة تتعزز، بمعنى الخشية الآن لمن يهتم بتطور الصراع أننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من أن ترتبط العلاقة العضوية وتتعزز بين أزمتين متوازيتين، أزمة هرمز، أزمة باب المندب، والخليج يبقى داخل هذه الكماشة. أيضا إذا كان الرئيس ترامب لا يكترث حقيقة بهذا التصعيد الجديد في موضوع خط شرق غرب وأيضا موضوع السعودية، هو
1: وباب المندب،
2: وهو عمليا يؤكد
1: يعني في باب المندب، وهو عصب آخر من عصاب التجارة في العالم، يعني قال لن نقاتل الحوثيين.
2: نعم.
1: نريد أن نفهم يعني ما هي الحسابات الحالية للولايات المتحدة وللرئيس ترامب تحديدا.
2: أعتقد كما قلت في السابق، ربما الرئيس ترامب الآن بدأ يعاني من معضلة نكران الواقع أو denial syndrome، بمعنى أنه لا يرى حقيقة إلى أين يتجه هذا التصعيد. من ناحية هناك أزمة طاقة ستزداد لا محالة، خاصة إذا تعطلت حركة الملاحة وحركة الإمدادات، يعني ما أصبحت الآن من شبه المحتم أن لا مآل ولا أمل في مضيق هرمز. الآن باب المندب أيضا، ويبغي أيضا أن ننفتح على فكرة أن مزيد من التصعيد، يعني معنى باب المندب وما بعد باب المندب هناك أيضا تطورت. إذا ترامب لا يقرأ الواقع كما ينبغي، أنه في إذا كان يعاني من أزمة الطاقة في حدود $100 للبرميل الواحد، باب المندب قد يدفع أكثر من هذا. من الناحية الاستراتيجية أيضا، إذا كان ترامب في السابق لا يكترث بالأمن القومي الكويتي والإماراتي والبحريني والقطري، وهذه المرة أيضا هناك استهداف لأكبر وأكثر دولة تعتبر هي مركزية في العلاقات الأمريكية الخليجية، إذا كان لا يكترث بما يحدث في السعودية فهذا يعني إقرار ضمني بأن كل الخليج لا يعنيه في شيء إلا عندما يتم استهداف جنود أمريكيين في قواعد معينة. بمعنى لماذا تتدخل القوات الأمريكية في الأردن تعترض الصواريخ الإيرانية والمسيرات وما إلى ذلك، والآن لا حركة، يعني هناك 50,000 جندي أمريكي مرابطون في الخليج وهناك ناقلات طائرات وهناك عتاد عسكري ضخم. باختصار ترامب يؤكد مرة أخرى أنه يدير الصراع مع الإيرانيين وعلى عدة جبهات متنامية، ولكنه لا يستحضر الجانب الخليجي. بمعنى ست دول خليجية الآن عليها أن ما تتحمل ما نسميه بالكولاترال دامج، أن تتحمل الأضرار الجانبية، وهذا لا يخدم مصلحة الولايات المتحدة لا على المدى المتوسط ولا المدى البعيد. وربما ترامب أيضا خلال المحادثة الهاتفية مع ولي العهد السعودي ربما لم ينصت حقيقة إلى ما كان محمد بن سلمان يود أن يقول إليه، بمعنى أن ربما حان الوقت أن تأخذ الأوضاع الأمنية والتهديدات الإيرانية وتهديدات وكلاء إيران في المنطقة بنوع من الجدية. للأسف بماذا يرد ترامب؟ يذهب إلى إيرلندا للعب الجولف. هل لعب الجولف استراتيجية قائمة بذاتها في هذه اللحظة؟ فأرجو أن بعض الزملاء في الولايات المتحدة يصبحون ترامبيين أكثر من ترامب ويلوحون بأمور غير مقنعة وغير منطقية.
1: وهنا لابد أن نعطي الكلمة والرد للسيد روب آرلت للرد على تعليقات الدكتور الشرقاوي، لكن هنالك من ربما يرى سيد آرلت أيضا ونحن في هذه النقطة أن مسألة باب المندب ربما الرئيس ترامب يريد للعالم أن يتحد معه ويأتي للدفاع عن المضائق، وإلا سكوته على ما حدث بالسيطرة على باب المندب يبدو غريبا وغير قابل لأي تفسيرات أخرى.
0: أعتقد أن الوقت كفيل بتحديد هذا الأمر. لا أعتقد أن هناك مشكلة في تواجد الرئيس ترامب في إيرلندا للعب الجولف. طبعا يحق للرؤساء بأن يأخذوا بعض الوقت للاسترخاء وللاستجمام، ولكن طبعا في لحظة واحدة يمكن أن يتلقى اتصالا هاتفيا في حال كان هناك حالة طارئة. ولكن السؤال يبقى، ما هو المسار المستقبلي لتحقيق السلام؟ نحن ما زلنا في حرب، حرب ليست لمدة أسابيع بل لمدة أشهر، وأعتقد أن المواطنين الأمريكيين بمن فيهم أنا يتساءلون ماذا سيكون الحل وكيف سنحقق السلام. الرئيس ترامب ما زال مصرا وحازما بشأن هذه الخطوط الحمراء، وأنا في الواقع أتفق مع التحليل. هل يريد ربما من مزيد من الدول من منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا أو العالم أن تنخرط وأن تساعد على تأمين وإعادة فتح مضيق هرمز والمضائق الأخرى؟ الإجابة برأيي هي نعم. والسؤال الذي أطرحه هنا هو لماذا لم تنخرط هذه الدول التي ذكرتها بدرجة أكبر، لا سيما الدول في منطقة الشرق الأوسط؟ هذه الدول لديها أكثر من غيرها لتكسبه أو لتخسره، والرئيس ترامب هو في الواقع الرئيس الأمريكي الأول الذي تحلى بالشجاعة لكي يفعل ما تحدث عنه الآخرون من دون أن يفعلوا شيئا. ما من أحد في العالم يريد أن يحصل هذا النظام على سلاح نووي.
1: وماذا فعل الرئيس؟ يعني ما الذي فعله أكثر شجاعة من الرؤساء الآخرين؟
0: الرؤساء الآخرون اكتفوا بالكلام، اكتفوا بالأقوال، أما الرئيس ترامب فتصرف. هو في الواقع يحاسب النظام الإيراني على هذه الأعمال الإرهابية التي أدت إلى مقتل آلاف الأمريكيين بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأذرع. الإيرانيون يقتلون الأمريكيين منذ عقود من الزمن، وبالتالي الرئيس ترامب يود أن يحاسبهم، وهذا ما تحدث عنه الآخرون من دون أن يتصرفوا. الرئيس ترامب هو الرئيس الأمريكي الأول منذ تسلم النظام الحكم قبل 47 عاما الذي قام بمحاسبة هذا النظام.
1: سيد مختار حداد نفس السؤال، سؤال أن تقع إيران في فخ

0: السيطرة المفرطة والتصعيد المفرط خصوصا في الممرات المائية التي تعد شريان الحياة للعالم. والمثل كما تعلم يقول إذا زاد الشيء عن ضده عن حده انقلب إلى ضده. هل هنالك خشية إيرانية أو ده يدخل في الحسابات الإيرانية أن تتغير المواقف من خصوصا مع دخول مضيق باب المندب الآن إلى دائرة الصراع، أن تتغير المواقف الدولية وأن تصبح تجد نفسها أمام تحالف دولي لفتح المضائق بالقوة؟
1: سؤال مهم للغاية. فأنا أقول نقطة للسيد روب أرليف يعني بشكل مختصر جدا، أن رئيسه قام بهذه الحرب من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. يعني هو حقيقة وحسب حتى ما يقوله يعني نتنياهو للجمهور الصهيوني، هو يعني إذا نريد أن نوضح لماذا قام بذلك، يعني هو لعوبة بيد نتنياهو وليس لشيء آخر. يعني بقية الرؤساء الأمريكان كانوا يعلمون بأنهم في هناك يوجد حدود للتعاون مع الكيان الصهيوني، والآن جعل العالم في هذه الأزمة والمشكلة وقام بكل هذه المجازر بحق الشعب الإيراني من أجل يعني طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. بالنسبة لما ذكرتموه، لا إيران حتما يعني تعرف هذه اللعبة وكيف يعني تستمر يعني في مواجهة الولايات المتحدة وترفع الكلفة بالنسبة للولايات المتحدة، وتعرف حدود ذلك. يعني أولا هناك حتى الآن نرى يعني لا توجد أي دولة في العالم هي الآن مستعدة بأن تقف إلى جانب أمريكا وتدفع تكلفة يعني هذه الحرب التي تقوم بها أمريكا، قلت لكم من أجل يعني طموحات الكيان الصهيوني. ولكن في نهاية المطاف يعني خلال الأيام الأخيرة وبعد أن سيطرت يعني القوات اليمنية على منطقة مضيق باب المندب، بدأوا يربطوا ذلك مباشرة بأن إيران ستغلق مضيق باب المندب. لا يعني الآن في هذه المرحلة باعتقادي إيران لا ترى داعي لذلك. يعني أو يتم مثلا دائما، لأنه كان يتم الحديث عن استخدام ورقة باب المندب، لا إيران الآن ترى بأنه ما يحدث في مضيق هرمز ورفع الكلفة بالنسبة للولايات المتحدة من خلال إجراءات أخرى ومن خلال رفع سعر النفط وما شابه ذلك هذا يكفي. أما أن هناك إيران تستخدم هذه الورقة، لا هذا مستبعد، هذا ممكن أن يتم استخدامه إذا أمريكا بدأت وقامت بحرب شاملة ضد إيران. ويعني معروف يعني،
0: وهل هذا وارد دكتور شرقاوي يعني مسألة الحرب الشاملة؟ هل هذا وارد؟ هل هذا خيار أمريكي؟ أم أن هنالك حدودا للقوة كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أن اللعبة تغيرت والدول الكبرى لا تستطيع أن تفعل كل شيء كما كانت تريد وكما كانت تفعل في الماضي، وضرب مثالا بإيران وأمريكا وأوكرانيا وروسيا؟
2: الحرب الشاملة لا توجد حتى في مخيلة ترامب ولا هيكسيت، بمعنى أنها سيناريو بعيد المنال من حيث أن الولايات المتحدة لا تستطيع استمالة حلفائها التقليديين، كندا ضد الفكرة، الأوروبيون الآن هم في موقف مغاير تماما، يقولونها صراحة هذه ليست حربا بالضرورة، هي حرب اختيار by choice، حرب ترامب وليس حرب أمريكا، وليس بمعنى أن ترامب ونتنياهو هما من أعلن هذه الحرب. وزميلنا في الولايات المتحدة قال إن ترامب فعل ما لم يفعله الرؤساء السابقون. صحيح، الرؤساء السابقون خاصة كلينتون وبوش الابن وأوباما

0: يحلم بإمكانية العودة إلى مثل هذا الاتفاق. إذن فعلا ترامب رجل استثنائي. لماذا؟ لأنه يهرول إلى بعض المواقف غير المدروسة، إلى شن حروب ويعلق فيها. والآن حركة ماغا نفسها، المحافظون الجدد والترامبيون الجدد يقولون حقيقة أنه ليس هناك مخرج واضح. شكرا. بمعنى أننا نقترب من معضلة حرب فيتنام بالنسبة لنيكسون.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات، ونشكر ضيفنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق، ومن ديلاوير روب آرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. إلى العراق، حيث أفاد مصدر أمني للجزيرة بإغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بمحافظة ميسان بعد اكتشاف مواقع إطلاق مسيرات. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن أجهزة الأمن والاستخبارات تلاحق المتورطين، وإن رئيس الوزراء أصدر توجيهات تضمنت تشديدا ميدانيا لضبط الحدود والمنافذ. التفاصيل مع سامر الكبيسي.
2: بدأت القوات الأمنية اليوم في محافظة ميسان جنوبي شرق البلاد عملية أمنية استمرت لعدة ساعات، تمت من خلالها مداهمة بعض المناطق وتفتيش أخرى تحديدا قرب الشريط الحدودي العراقي الإيراني في منطقة يطلق عليها جزيرة الطيب، وهي المنطقة الملاصقة للحدود العراقية الإيرانية. بحسب مصادر خاصة أمنية للجزيرة أكدت أن القوات الأمنية عثرت على منصات لإطلاق المسيرات، يعتقد أن هذه المنصات تم من خلالها إطلاق مسيرات باتجاه المملكة العربية السعودية والتي استهدفت المنشآت النفطية هناك. القوات الأمنية أجرت مجموعة من التحقيقات هناك وعثرت على هذه المنصات، لكن من جانب آخر أيضا طالبت الحكومة الإيرانية أو السلطات الإيرانية بأن يكون لها دور في هذا التحقيق، بطلب خاص إلى الحكومة العراقية. الحكومة العراقية المتمثلة برئيس الوزراء علي الزيدي وافقت على هذا الطلب، بمعنى سيكون هناك تحقيق مشترك بين الجانبين العراقي والإيراني، كون هذه المنصات عثر عليها بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية في محافظة ميسان. هذا من جانب. أما الجانب الآخر فيما يخص إعفاء بعض القيادات الأمنية، أعفى رئيس الوزراء قادة أمنيين أبرزهم قائد عمليات ميسان وكذلك قائد الشرطة، ويجري التحقيق مع مجموعة من القادة الأمنيين في ميسان حول هذه الهجمات. كما أكد علي الزيدي قبل قليل في بيان له أن العراق لن يكون منطلقا لمهاجمة دول الجوار أو ساحة للتوتر كما جاء في بيان حكومي عراقي.
1: إلى تطورات اليمن، قالت القوات الحكومية أنها استهدفت بثلاث غارات جوية مواقع وثكنات للحوثيين في التبة السوداء وجبل المنعم بجبهة الضباب. كما أعلنت عن تنفيذ غارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في البيضاء واستهداف منصات لإطلاق الصواريخ. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر أهلا بك، ماذا في جديد تطورات هذه الجبهات؟
3: نعم، آخر التطورات هنا في تعز تلك الغارات التي أعلن عنها الجيش الحكومي اليمني استهدفت الحوثيين في جبهة الضباب في التبة السوداء وجبل المنعم. ثلاث غارات استهدفت تجمعات وآليات وثكنات عسكرية تابعة للحوثيين هناك في جبهة الضباب غرب تعز. أيضا قبل ذلك كانت هناك غارات مكثفة، أكثر من 20 غارة مساء الأمس كانت على محافظة البيضاء في مديريات السوادية وذي ناعم وأيضا مكيراس، وكانت بعض الغارات أيضا منها على عقبة ثرة وهي الواقعة في مكيراس والرابطة ما بين البيضاء وكذلك أبين. فتلك كانت أكثر من 20 غارة. أيضا كان الجيش الحكومي اليمني قد أعلن عن استمرار الغارات الجوية فيما أسماه بصندوق القتل في الساحل الغربي. استهدفت الغارات تجمعات وآليات للحوثيين في مناطق ذوباب وبعض مناطق الساحل الغربي. أيضا هناك في مأرب كانت هناك غارات للطائرات المسيرة على مواقع للحوثيين وتجمعات للحوثيين في التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة.

0: في الجيش الحكومي اليمني في مأرب. أيضا كانت هناك يوم أمس غارات على الحوثيين استهدفت شاحنات كانت تحمل أسلحة وذخائر في منطقة الستين شرق تعز. قال الجيش اليمني الحكومي إنها كانت متجهة إلى الحوثيين في المخا. هذه أبرز المستجدات خلال الساعات الماضية. أيضا بالإمكان أن نعرج على موضوع الوضع الإنساني في تعز وفي كل مناطق اليمن بعد النزوح الكبير الذي حصل للأهالي في مناطق الساحل الغربي في تعز وكذلك في مناطق الحديدة وبعض مناطق لحج.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن من تعز مراسل الجزيرة. هذا يعد مضيق باب المندب من أهم نقاط الجغرافيا التي تلعب دورا رئيسيا في سلاسل الإمداد عالميا، فهو الممر الرابط بين البحر الأحمر والمتوسط شمالا باتجاه أوروبا، وجنوبا يتيح تحرك البضائع والنفط باتجاه البحار المفتوحة نحو آسيا بشكل خاص. دخل باب المندب على خط الاضطراب الجيوسياسي ليكون مع مضيق هرمز من نقاط الاختناق التي تحكم قبضتها على شرايين النقل البحري.
2: مضيق باب المندب بات نقطة اختناق جديدة في شرايين التجارة البحرية العالمية بعدما كان على مدى الأشهر القليلة الماضية بمثابة ممر آمن نسبياً لصادرات النفط وسفن التجارة بين الشرق الأوسط والعالم. نقطة جغرافية تتيح حركة بحرية عبر 18 ميلاً بمسارين ملاحيين للدخول والخروج منه. يمتد المضيق جغرافياً بطول يقارب 31 ميلاً وعرضه عند أضيق نقطة حوالي 16 ميلاً، ويصل متوسط عمقه إلى نحو 186 متراً مقسماً إلى قناتين رئيسيتين عبر جزيرة ميون. ينقل عبر المضيق قرابة 6 ملايين برميل نفط يومياً في رقم تقديري، وتمر عبره قرابة 12% من التجارة العالمية المنقولة بحراً ونحو 25% من تجارة الحاويات. أرقام تكرس باب المندب كمجال استراتيجي تتجاوز أهميته حدود الجغرافيا، فما يجري هنا سيسمع صداه حول العالم مثل ما هو الحال في مضيق هرمز. ومجريات الواقع الميداني في باب المندب لا تنفصل عما يجري في اليمن، الدولة التي تعد سواحلها الغربية أهم أعمدة تلك الحسابات. فعلى امتداد الساحل اليمني الغربي المطل على البحر الأحمر وباب المندب تنتشر قدرات عسكرية يمتلكها أنصار الله الحوثيون، وتشمل منصات صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة هجومية وزوارق سريعة، بالإضافة إلى قواعد ومواقع إطلاق في مناطق من بينها الحديدة. وتلعب المخا وذوباب دوراً محورياً في تسهيل الملاحة أو تهديدها. في الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي وبعد شبه جمود في القتال بين أنصار الله الحوثيين والحكومة اليمنية اشتعلت الجبهات. سجال القتال حول المخا تحديداً إلى جغرافيا متنازع على السيطرة عليها، بل إلى مسرح القتال الأكثر أهمية في السياق الجيوسياسي، لا سيما بعد أن نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن الحوثيين سيطروا على جزيرة ميون. هذه الجزيرة هي مفتاح الإبحار عبر المضيق. تبلغ مساحة جزيرة ميون نحو 13 كيلومتراً مربعاً، ومعها جزر أخرى مهمة مثل أرخبيل حنيش وزقر شمال المضيق في البحر الأحمر، والتي تخضع حالياً لسيطرة أو حصار جزئي من قبل أنصار الله الحوثيين. وعلى الضفة الإفريقية يحد المضيق دولتا جيبوتي وإريتريا. تشهد جيبوتي انتشاراً عالي الكثافة للقواعد العسكرية الأجنبية، والتي تشمل قاعدة أمريكية وفرنسية وصينية ويابانية وإيطالية، ولا تخلو إريتريا من قواعد عسكرية لا سيما في عصب ومواقع استراتيجية أخرى. وبمعزل عن الجغرافيا الإفريقية، فإن ما يجري هنا لا يمكن عزله عن نقطة اختناق ثانية شمالاً في مضيق هرمز. الترابط ليس جغرافياً فحسب. هناك عند هرمز بدأت إيران تشعر بوطأة خروج المضيق من كونه أهم أوراقها استراتيجية إلى مضيق بمسار جديد أخرج تلك الورقة من قبضتها أو يكاد.

0: وهرمز ليس ورقتها الوحيدة، فعند باب المندب يرابط أهم حلفاء إيران في المنطقة أنصار الله الحوثيون. ويمكن لتلك الجبهة إن اشتعلت أن تخفف الضغط عن طهران وتزيد من الضغط على التجارة وعلى تدفق سلاسل الإمداد عالمياً. والضغط هنا ضغط سياسي وعسكري واستراتيجي يمكن أن يعيد خلط الأوراق، منها ما سيكون لصالح إيران ومنها ما يمكن أن يلعب ضدها.
1: المضائق وأسعار النفط تطورات متلاحقة، لكن نتحول الآن إلى تطورات لبنان. قال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدات حريص والنبطية الفوقة والقنطرة جنوبية لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون قام بزيارة لمدينة النبطية الفوقة، ومن هناك قال إن انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى وإعادة الإعمار هي ثوابت تلتزم الدولة اللبنانية بالعمل على تنفيذها. ونبقى في تطورات لبنان، لا سيما التطورات العسكرية، والآن ننتقل إلى الزميلة رنيم بخزام والفقرة العسكرية التحليلية التي تناقش آخر المستجدات الميدانية والتطورات السياسية في جنوب لبنان مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نتابع فيها آخر التطورات العسكرية والسياسية في جنوب لبنان. تصعيد ميداني إسرائيلي متواصل على الأراضي اللبنانية لم يهدأ بعد تفجيرات مرتفعات علي الطاهر التي أحدثت زلزالا ميدانيا تردد صداه إلى خارج الحدود اللبنانية. وعلى وقع هذه الأحداث شكلت زيارة الرئيس اللبناني برفقة قائد الجيش إلى مدينة النبطية رسائل في أكثر من اتجاه داخلي وخارجي. وفي تطور يرتبط بمسار المفاوضات المباشرة، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة أن الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في روما خلال شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل بعد أن كانت مقررة مطلع الشهر الحالي. كل هذه التطورات نناقشها مع ضيفينا في الاستوديو، العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي وأمين قموري الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. نبدأ معك عميد، بداية زيارة رئيس الجمهورية مع قائد الجيش إلى النبطية، ما رمزية هذه الزيارة وما أهمية مدينة النبطية؟
3: نعم، يعني إذا فلنبدأ بالخريطة سيدة رنيم. هذه يعني طبعا مرتفعات علي الطاهر التي تم تفجيرها منذ يومين بعد كل هذا المخاض الذي مرت به هذه المرتفعات والسيطرة النارية وما تبعها من عمليات تفجير. بدأ العمل العسكري الإسرائيلي العدائي يركز باتجاه منطقة مدينة النبطية من خلال استهدافها بغارات ومسيرات، واستهدفت مراكز للدولة، وزارة المالية ومستشفى إلى آخره، وحصل تحول في طبيعة الحياة في النبطية أدى إلى نزوح سكانها ووضعت في دائرة الاستهداف المركز، وبالتالي كان هناك جو عملياتيا يوحي بأن النبطية هي الهدف التالي بعد الانتهاء من علي الطاهر. طبعا عسكريا إذا أردنا أن نتحدث، هناك إذا ما كان هناك نية في التقدم واعتبار إسقاط علي الطاهر مرحلة يليها متابعة التقدم، وهذا احتمال وإن كان ضئيلا برأيي أنا، إذا كان هناك نية فالوقائع الميدانية تشير أن هناك خيارين يمكن أن يطور من خلالهم جيش الاحتلال عملياته. الخيار الأول هو المتابعة باتجاه النبطية دير الزهراني وصولا حتى الساحل وما يتشعب من هذا الخيار، والخيار الثاني هو تطوير العمليات باتجاه إقليم التفاح، جبل الريحان، جبل صافي إلى آخره. طبعا هنا نتحدث عن خيارات تشير إلى أننا قادمون على حرب واسعة من قبل جيش الاحتلال، وهذا يبقى واردا، إنما هذا ما جعل النبطية في دائرة الاستهداف. ومن هذا المنطلق تأتي زيارة الدولة اليوم إذا صح التعبير برئيس الجمهورية وأجهزتها إلى هذه المدينة.
2: قبل أن نعود إلى زيارة رئيس الجمهورية، تحدثت عن احتمالين أو سيناريوهين، ما هو الفارق بينهما؟ أتحدث عن الأهداف
3: تماما. وعسكريا أريد أن أضيف أن هناك أيضا احتمال وهو الأكثر يعني الأرجح برأيي، هو

0: أن يعود الجيش الإسرائيلي ليتموضع في منطقة قلعة الشقيف ومحيطها، وهو بذلك يبقى شمال الليطاني، إنما يتطابق مع فلسفة الخط الأصفر الذي كان أعلن عنها بتسمياته. وهناك حديث عن أنه يريد إعادة التموضع بعد الانتهاء من مرتفع علي الطاهر، وبالتالي أعتقد أن هذا الاحتمال الأكثر يعني ترجيحا. ولكن عسكريا إذا ما أراد متابعة العمليات، وهذا ما سيتضح لاحقا انطلاقا من كيفية تعامله عسكريا مع هذا المرتفع المدمر، هل سيقيم عليه مراكز عسكرية قتالية تمهد لعمليات لاحقة؟ هنا نتحدث عن اتجاهين للعمليات، اتجاه باتجاه الساحل يفضي إلى تقدم باتجاه الساحل، ولكن هذا يشير إلى عملية عسكرية أوسع ولكنها محدودة. أما التقدم باتجاه
1: محدودة ضمن إطار الجنوب،
0: ضمن إطار الجنوب تماما. أما التقدم باتجاه إقليم التفاح فهذا يشير إلى عملية عسكرية واسعة ترتبط
1: أكثر عمقا في لبنان،
0: ليس أكثر عمقا فقط، إنما ترتبط بالبقاع وبجبل الشيخ بسوريا.
1: أستاذ أمين أموري، اليوم كانت لافتة المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية وقائد الجيش من الجنوب خلال هذه الزيارة، وأبرزها ما يتعلق بكلام رئيس الجمهورية عن المفاوضات وكلام قائد الجيش عن أن الجيش هو من يحمي أبناء الجنوب. إذن كيف قرأت هذه المواقف؟
2: أولا، عودة الدولة إلى الجنوب هذه عودة ضرورية. رئيس الجمهورية هو ابن الجنوب، وبالتالي يجب أن يكون هناك علاقة خاصة في الجنوب. لكن حتى هذه اللحظة هذه العودة لا يمكن لها أن تحل تراكم كبير من الجفاء والتباعد بين الجنوبيين والدولة. الدولة أهملت الجنوب لفترة طويلة. طبعا اليوم واجب الدولة اللبنانية أن تحمي الجنوب، وكنت أعتقد أنه مهما كان الأمر ما كان على الدولة اللبنانية وعلى الجيش اللبناني الذي وجد لحماية الجنوب ولحماية اللبنانيين أن يتخلى عن تواجده في منطقة جنوب الليطاني رغم كل الذي حصل. أعتقد أن وجود الدولة في الجنوب يجعل الأمور أعقد بكثير على الجيش الإسرائيلي المحتل، لأن في النهاية هذه دولة معترف فيها، لديها أصدقاء في العالم، والتعامل معها مختلف تماما. طبعا اليوم الدولة اللبنانية حتى هذه اللحظة رغم الموقف من المفاوضات، أنها لا مفاوضات الآن، لكنها لن تتخلى عن هذا الخيار، تعتبر أن المفاوضات هو خيارها الوحيد، لأن عكس المفاوضات بنظرها هو الكلفة كبيرة، هي كلفة الحرب. لذلك اليوم الدولة اللبنانية تفضل أن يكون مؤتمر للجيش اللبناني ولدعمه قبل الذهاب مرة أخرى إلى المفاوضات، لكن حتى هذا الأمر غير ثابت،
1: متاح.
2: يعني غير متاح، يعني على ما يبدو الولايات المتحدة غير متحمسة كثيرا لمثل هذا الخيار. وهنا يطرح السؤال الكبير، ماذا عن الراعي الأمريكي؟ هل هو راعي صالح؟ هل هو فعلا يريد للدولة اللبنانية أن يخرج المحتل منها؟ حتى هذه اللحظة هناك عمليات شكوك كبيرة في هذا الموضوع. حتى عملية علي الطاهر الذي قيل أن الأمريكي لم يكن معها، على ما يبدو أن الإسرائيلي ما كان ليفعلها لو لم يحصل على الضوء الأخضر. وبالتالي الأمريكي اليوم مطالب إذا كان فعلا وسيطا نزيها بأن يعود إلى الاتفاق، إلى جوهر الاتفاق، وهو بالتحديد وقف إطلاق النار. حتى الآن لا نرى وقف لإطلاق النار، كيف نفاوض تحت النار وبظل هذه الظروف والتوسع الدائم الإسرائيلي؟
1: هناك انتقادات لموقف السلطة اللبنانية تحديدا فيما يتعلق بالمفاوضات، ولكن السؤال هو هل تستطيع السلطة القيام بما هو أكثر من أجل استعادة الأراضي اللبنانية في حين هي لا تسيطر على القرار العسكري؟
2: في الواقع لهذا السبب هناك صعوبة في هذه المفاوضات، وهذه المفاوضات كلنا يدرك أنها مع الإسرائيل، وتحديدا في المدى المنظور الإسرائيلي لن يقدم أي تنازل. وهنا كان يجب أن يعاد النظر في كل هذه التركيبة في هذه المفاوضات، البحث عن ما يمكن أن يسهل هذه المفاوضات، علما أننا ندرك أن كلا الفريقين في الدولة اللبنانية، الدولة وحزب الله، لن يتنازل الآن عن ثقوفهما العالية فيما يتعلق بالعودة إلى المفاوضات. كان يفترض أن نجد ما هو قاسم مشترك بين اللبنانيين، لأن ذلك من شأنه أن يقوي موقف الدولة وأن تستعين الدولة بأقوى أوراقها. أولا المرجعيات 1701، هدنة 1949، وبالأساس يعني هذا التكاتف اللبناني والتعامل مع موضوع المفاوضات ضمن

0: جدولة يعني التلاح لابد أن يكون هناك حصرية تلاح، لكن لا أن نستعمل السلاح من أجل الانسحابات، نبادل نجري عملية تبادلية ما بين السلاح وعملية الانسحابات، لا أن تكون الأمور بهذه الطريقة.
1: عميد أعود إليك وسريعا، من ناحية العقل العسكري ما الذي يحتاجه الجيش اللبناني عندما نتحدث عن دعم هذا الجيش؟
2: طبعا الجيش يحتاج إلى دعم، ولكن بالدرجة الأولى من أجل أن يستطيع أن ينفذ الجيش مهمته يجب أن تكون واضحة هذه المهمة ومغطاة بقرار سياسي جامع للدولة اللبنانية، وبالتالي تسهل الأمور على الجيش ويسهل تنفيذ جميع المهمات عندما يكلف بها انطلاقا من قرار سياسي جامع. نحن نعرف أن الدولة اللبنانية تتشكل من ممثلين عن كل المكونات، وبالتالي طالما القرار السياسي الصادر والأمر السياسي الذي يصدر لقيادة الجيش هو أمر جامع يمثل كل اللبنانيين يسهل التنفيذ ولو باللحم الحي. إنما لوجستيا هناك حاجة لعدة أمور تبدأ بالعديد وبالأمور اللوجستية بالتجهيزات بالوسائط الإلكترونية، وسائط المراقبة، المسيرات، الرصد، مراقبة الحدود، المحروقات، الأموال، كل هذا، ولكن الحاجة لدعم مستدام وليس مساعدات وقتية. نتحدث عن مؤسسة عسكرية يجب أن تظل مدعومة وعاملة وفاعلة في كل هذه المنطقة. طبعا هناك الكثير من الأمور يتم الحديث عنها في سياق دعم الجيش لتنفيذ مهمته الأساس كما قال أستاذ أمين، الدفاع عن لبنان.
1: شكرا لك العميد حسن جوني، شكرا لك أستاذ أمين أموري، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة. عودة إلى استوديو الأخبار.
3: نعود إلى متابعة آثار إغلاق المضائق على النفط وأسواقه في العالم والحلول التي لجأت إليها بعض الدول. صادرات النفط من أمريكا اللاتينية على سبيل المثال ساهمت في تعويض جزء من نقص الإمدادات الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وشجع طلب قوي من كبريات الدول المستهلكة في العالم وعلى رأسها الصين والهند، شجع دول القارة اللاتينية على تعزيز إمداداتها النفطية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير من الزميل عبد الله سكر.
4: هذه أمريكا اللاتينية على الطرف الآخر من العالم، تفصلها عن مضيق هرمز آلاف الكيلومترات ورحلات بحرية طويلة. فكيف تحولت أزمة مضيق هرمز إلى فرصة أمام نفط القارة اللاتينية؟ بين يناير ومايو من عام 2026 ارتفعت صادرات النفط الخام من أمريكا الجنوبية بنحو 155 مليون برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تقارب 25%، وهي أكبر زيادة بين المناطق المصدرة للنفط في العالم خلال تلك الفترة، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات عبر هرمز المشترين إلى البحث عن إمدادات بديلة حتى لو جاءت من مسافات أبعد وارتفعت تكلفتها. إلا أن القارة ليست جديدة على صناعة النفط، فالبرازيل والمكسيك وفنزويلا وكولومبيا والإكوادور لاعبون تقليديون تفاوتت أحجام إنتاجهم ومصائر حقولهم. فبينما تعاني المكسيك وكولومبيا والإكوادور من تقادم كثير من حقولها وضغوط على نمو الإنتاج، كانت البرازيل تسير في الاتجاه المعاكس بفضل حقولها البحرية ولا سيما حقول ما قبل الملح، فقد قفز إنتاجها إلى نحو 4.5 مليون برميل يوميا في يوليو بزيادة تقارب 14% عن مستواه في يناير، لتتحول البرازيل من منتج تقليدي إلى أحد أبرز محركات نمو الإمدادات النفطية خارج أوبيك. أما فنزويلا العملاق النفطي القديم فعاد الإنتاج للارتفاع خلال هذا العام ليصل إلى نحو 1,200,000 برميل يوميا بزيادة تصل لنحو 46% عند معدلاتها في يناير. لكن الحكاية لا تتوقف عند المنتجين التقليديين، فخريطة النفط في القارة نفسها بدأت تتغير. غويانا التي لم تكن تنتج برميلا واحدا قبل سنوات تضخ اليوم أكثر من 900,000 برميل يوميا مستفيدة من اكتشافات ضخمة قبالة سواحلها، وبالقرب منها تدفع طفرة فاكا مويرتا إنتاج الأرجنتين إلى مستويات قياسية تتجاوز

0: تجاوزوا 900 ألف برميل يومياً. أما سورينام فلا يزال إنتاجها الحالي محدوداً، لكنها تسعى للانضمام إلى الخريطة الجديدة عبر مشروع جرام مورغو الذي صمم لإنتاج 220 ألف برميل يومياً. إلا أن التحول لا يقتصر على الحقول، ففي الكاريبي طرحت جزيرة أروبا للمنافسة الدولية محطة مونديلورا لتخزين النفط وإعادة شحنه بطاقة تقارب 11 مليون برميل في محاولة لإعادة الجزيرة إلى خارطة تجارة وتخزين الطاقة في المنطقة مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي على النفط. لكن إلى أين تذهب كل هذه البراميل؟ تعتبر الصين والهند من أهم مشتري النفط القادم من أمريكا اللاتينية، ومع تراجع الإمدادات القادمة عبر مضيق هرمز ازداد إقبال دول آسيا على الخام اللاتيني في محاولة لتعويض جزء من النقص الذي أصاب إمدادات الشرق الأوسط. ونتيجة لاعتماد هذه الدول الكبير على النفط القادم من دول الخليج، وجدت هذه الدول نفسها تبحث عن براميل بديلة حتى وإن جاءت من الطرف الآخر من العالم.
1: في أمان الله.
2: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: الآن نسمع
1: ليلة هي الأعنف هجوم صاروخي
2: واسع خبر يعبر الحدود قرار يغير المسار شارع يتحرك
3: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا
2: وصوت يصنع صداه
4: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق
5: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي
2: نرصد البداية
6: معانا النار لم تتوقف يوما
2: نتابع التحول
7: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط
2: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر
8: قذيفة سقطت
2: الجزيرة
9: صاروخ باليستي
2: نرى العالم من كل زوايا هنا
10: هذا هو المشهد هنا سنحاول أن نتقدم قليلا
2: الأحداث لا تنتظر
6: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة
2: من بين الدخان نلتقط الحقيقة
11: منطقة تسقاق البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار
2: ذاك ما تروى
12: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار
2: بل كما تحدث
13: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح
2: نحن في المشهد
14: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة
2: نقترب ننقل نوثق
15: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة 0 مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في العراق واليمن ولبنان. في آخر المستجدات، قالت الخارجية الإيرانية أن التفاهم مع سلطنة عمان بشأن ممرات العبور في مضيق هرمز لا يعني بالضرورة أن المضيق آمن للملاحة، وأن ذلك مرهون بوقف التحركات الأمريكية. أضافت أن اجتماعا لوزراء خارجية الدول المطلة على الخليج سيعقد الاثنين في سلطنة عمان لعرض نتائج المفاوضات مع مسقط بشأن هذه المسارات. أمريكيا جدد الرئيس دونالد ترامب التأكيد على أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وأن الحرب ستنتهي غالبا بعد الانتخابات النصفية. وبشأن الهجوم على خط أنابيب شرق غرب في السعودية